0: أنها ستقدم بوادر حسنية تطالب بها الولايات المتحدة؟
1: صباح الخير أستاذ حنين. يعني المفروض ذلك، لأنه الوثيقة وإطار التفاهم هو يبدو إطار سياسي أكثر منه يعني اتفاقا تنفيذيا.

0: التفاهم جاء قصير وغامض، وهذا غالبا يعني أن الاتفاق الحقيقي هو سوف يكون موجود في القنوات الخلفية وليس في النص المشهور. لذلك فإن ما لم يعلن قد يكون أهم بكثير مما قد تم الإعلان عنه.
1: بنود سرية دكتور نبيل؟
0: نعم صحيح، لأن في تحدثت وسائل الإعلام الأمريكية عن وجود وثيقة سرية، وهذا مش دليل بالمناسبة على ضعف الاتفاق بل على حساسيته السياسية، لأن القضايا الجوهرية مثل اليورانيوم عالي التخصيب، المنشآت النووية، العقوبات، الأموال المجمدة ما زالت محل تفاوض. لذلك فالغموض ربما يمنح الطرفين مساحة للمناورة. واشنطن وطهران تحتاجان إلى اتفاقيتين في الوقت نفسه، اتفاقية حقيقة أو اتفاق حقيقي خلف الأبواب المغلقة، ورواية سياسية مختلفة لكل جمهور داخلي. ترامب كما تعلمين يريد إعلان النصر أمام الرأي العام الأمريكي دون الظهور.
1: إذا كانت بنود مذكرة التفاهم ينظر إليها وتنتقد أمريكيا بأنها تخدم مصالح إيران، البنود السرية بما يتعلق بالنووي تحديدا، وهذا ما جاء في يعني التقارير الغربية الأمريكية بشكل خاص، كيف يمكن لها أن تكون لمصلحة الولايات المتحدة بما يريده الرئيس دونالد ترامب؟
0: يعني الملف النووي كما تفضلت هو سبب الغموض الأكبر، خصوصا مصير مخزون الإيراني من مخصب وآلية الرقابة والتفكيك. هل تم حسمها بصورة نهائية في النصوص المتداولة؟ لا، يعني كان في هناك تصريح لوزير الحرب الأمريكي قبل أقل من 3 أيام تحدث بشكل واضح وصريح إلى أنه تم التوافق فيما يتعلق بتفكيك البرنامج النووي الإيراني وليس مجرد تسليم كميات اليورانيوم. الآن ما أنا في تقديري أنه ما سوف يتم كالتالي، استراتيجية الخطوة خطوة، بمعنى هل أولا كيف سوف يتم التعامل مع كميات اليورانيوم عالية التخصيب بنسبة 60%؟ هل سوف تقبل إيران على سبيل المثال بتسليم هذه الكميات؟ وإذا رفضت ذلك هل ستقبل بسيناريو آخر عن طريق ما يسمى بالتعامل الكيميائي مع هذه الكميات بشكل علمي، بمعنى تخفيض نسبة التخصيب من 60% إلى
1: 63%؟ اليورانيوم بالفعل هي أسئلة مطروحة بشكل كبير، مع فتح أيضا الرئيس دونالد ترامب لبعض الاحتمالات عندما تحدث عن هذه الإمكانية داخل إيران، بأن هذه العملية يمكن أن تتم داخل إيران. اسمح لي أن أشرك معنا الضيف الكاتب والباحث في قضايا الأمن بالشرق الأوسط، ينضم إلينا من واشنطن جون برودر. أهلا بك سيد جون. إذا ينطلق قطار المفاوضات بعد ساعات، ما هو المأمول أمريكيا أن يتحقق في جولة ربما وصلنا إليها بعد مخاض عسير؟ أيضا من ناحية الملفات التي ستناقش، هل هي تقتصر على مذكرة التفاهم فقط أم ربما تناقش قضايا الاتفاق النهائي خلال هذه الجولة؟
2: وفقا لنائب الرئيس جي دي فانس الذي غادر اليوم متجها إلى سويسرا، فقد ذكر بأنه سوف يتحدث عن أمرين، أولهما سوف يكون مذكرة التفاهم والقضية المتعلقة بالصراع المستمر بين حزب الله وإسرائيل. وأنا متأكد بأن إدارة الرئيس ترامب سوف تحاول مجددا السيطرة على هذا الوضع في لبنان. وقال فانس بأنه سوف يبدأ بالحديث عن الملف النووي، لذا يتوقع فانس بأنه سوف يتم الحديث عن هذين الأمرين. ليس واضحا بالنسبة لي ما الذي سوف يرغب الإيرانيون بالحديث عنه. مما سمعناه بأن إيران جل ما ترغب بالحديث عنه هو القتال في لبنان، فهي تشعر بأن الولايات المتحدة تنتهك مذكرة التفاهم من خلال فشلها في السيطرة على إسرائيل في القتال هناك.
1: التمثيل الذي تذهب به إيران يشير إلى أنها ستناقش ملفات مختلفة، تحديدا عندما نتحدث عن نائب رئيس مجلس الأمن ومحافظ البنك المركزي. هنا أتحول إليك دكتور نبيل، لماذا برأيك تذهب إيران بهذا الوفد؟ وبالمقابل يقول فانس إن ما سيناقش هو مسألة جنوب لبنان ومضيق هرمز.
0: سؤال مهم ومحوري. الجانب الإيراني يريد تحويل إطار التفاهم من الوعود السياسية إلى تكييش أو تسليع تدخل، بمعنى أن إيران تريد أموال تدخل حسابها بشكل فوري. والشروط التي طرحتها إيران في أوقات سابقة، شرط الـ 24 مليار دولار للدفعتين، يعني 12 مليار بعد توقيع إطار التفاهم و 12 مليار الأخرى قبل نهاية فترة 60 يوم، هذا يعني أنه النظام الإيراني يرى

0: انه اي تنازل في هرمز او النووي دون سيوله مباشره معناه فخ تفاوضي. واختبار الدفعتين يكشف ان ايران تريد اختبار مدى جديه واشنطن اولا، ثم تثبيت مسار العقوبات تدريجيا عمليا. هذه مش فقط قضيه اموال استاذ حنين، بل معركه من يقدم على الخطوه الاولى. الايرانيين يريدوا ان يسوقوا موضوع الحصول على الاموال على الصعيد الداخلي في محاوله، لان بظهر الولايات المتحده الامريكيه قامت بتقديم حوافز ماليه وتنازلات للجانب الايراني. ربما وجود محافظ البنك المركزي يوحي بأن الملف المالي أصبح أهم من الخطاب الأيديولوجي، نظرا لحاجة إيران للأموال لأسباب عاجلة بسبب ضغط العملة وانهيارها وتكاليف الحرب وأزمة السيولة وتراجع صادرات النفط الإيرانية. لكن العقدة الكبرى هي ما زالت أنه هل الإفراج راح يكون نقدي مباشر أما عبر قنوات مقيدة وإنسانية وتحت رقابة الولايات المتحدة الأمريكية وعلى نظام التقطير، بمعنى أنه وربط ذلك بالإنجاز والتقدم في مسار المفاوضات من ناحية. ومن ناحية أخرى الإصرار الإيراني ربما القوي يوحي أن طهران تعتبر الأموال هي عبارة عن تعويض نجاة للنظام الإيراني أكثر من كونها مجرد مكسب تفاوضي. لذلك إيران تريد المال مقابل التهدئة المؤقتة، وأمريكا تريد التنازلات الاستراتيجية أولا ثم المال. لذلك المفاوضات أنا في تقديري راح تتقدم ببطء شديد، مليء بحالة من عدم الثقة من ناحية، ومن ناحية أخرى مليء أيضا بالتعنت الإيراني تجاه القضايا الأساسية. يعني الجانب الإيراني يحاول دائما إعادة الولايات المتحدة الأمريكية إلى المربع الأول، ربط ما يجري بالملف اللبناني، التصعيد الإسرائيلي، صفقة الملاحة، التراجع ومحاولة إغلاق مضيق هرمز والتلويح بذلك. وبالتالي هذا سوف يخلق ربما المماطلة وكسب الوقت من ناحية، ومحاولة إظهار أن إيران ما زالت تمتلك أوراق ردعية مهمة تستطيع تفعيلها في أي لحظة.
1: في مسألة الأموال تحديدا سنعود إلى السيد برودر بها، لأنها نريد أن نفهمها من المنظور الأمريكي، ولكن نضع مجددا تصريحات فانس لأنها هي مقدمة هذه المفاوضات أو الجولة من المفاوضات بما تضعه الولايات المتحدة كسقف. برأيك هل خفض فانس السقف مما تريده الولايات المتحدة في هذه الجولة؟ إن كان فعلا ذلك قد حصل من خلال هذه التصريحات، هل هذا يتعلق بالداخل الأمريكي والانتقادات لهذا اللقاء، أم أنها ترتبط أيضا باختبار التفاهم إن كان قد يفشل أحد الطرفين فتريد الولايات المتحدة الخروج بصورة أفضل؟
2: The Iranians are seriousness.
3: I think that's what's happening with Vance.
2: أعتقد أن ما يحدث مع نائب الرئيس فانس.
3: Priority, I think.
2: فيبدو أن أولوياته الأساسية من خلال الذهاب إلى هذه المفاوضات تتمثل بجزئين كما تحدثتم. هناك إشارة للتفاوض بشأن الملف النووي، بالإضافة إلى نزع فتيل القتال الدائر في لبنان. على حد علمنا هنا، على الأقل وفقا للتصريحات الإيرانية، هو أنه نظرا لأن الولايات المتحدة لم تفي بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم للتحقق من أن القتال في لبنان بين لبنان وإسرائيل سوف يتوقف، فإن إيران بدورها قامت بإغلاق مضيق هرمز مجددا، كان مفتوحا من قبل وخلال الأيام القليلة الماضية، وعلى الأقل وفقا للحرس الثوري الإيراني فقد تم إغلاق المضيق الآن. هذا بكل تأكيد هذا من شأنه أن يؤثر على الاقتصاد العالمي، وكما قال الرئيس ترامب فإنه لا يرغب العالم من العالم أو الولايات المتحدة ليدخل في حالة من الكساد الاقتصادي بسبب ارتفاع أسعار النفط. لذلك أعتقد أن ما سوف يفعله فانس هو أنه سوف يطمئن الجانب الإيراني بأن إسرائيل سوف تتوقف عن القتال، وفي حقيقة الأمر قد أعلن ذلك رغم أنها لم تفعل. الأمر يبدو مربكا لأنه من ناحية يقولون بأن وقف أطلاق النار لا يزال قائما لكن القتال مستمر. هذه المسألة سوف يتم حلها بما يرضي الجانب الإيراني، وعندها أعتقد أن الطرفين يمكنهما المضي قدما للمحادثات النووية. وبشأن مسألة التعويضات المالية الخاصة بإيران، وهي ذات أولوية قصوى بالنسبة لإيران.
1: نقطة مهمة ذكرتها حول إسرائيل ولابد من العودة إليها، بأنها لن تلتزم بوقف إطلاق النار، ولكن بالصورة العامة دكتور نبيل العتوم، يعني قبل هذه الحرب كانت المفاوضات بالوسيط العمومي

0: عمان تقتصر على النووي فقط وحصرا. اليوم هناك مدخلات جديدة، مضيق هرمز جنوب لبنان، هذه التعقيدات تتسع شيئا فشيئا. هل برأيك يمسك كل طرف بورقة يقايد بها، وأن هذا سيجعل من مسألة النووي في النهاية أسهل على الولايات المتحدة أو أسهل على إيران؟
1: شوفي، هو اسهل على الجانب الايراني لانه ربط الملفات مع بعضها البعض، مثلا على التركيز كما تفضلتي بجبهه لبنان. هذا بشكل نقطه مهمه بالنسبه للجانب الايراني، لانه راح ياجل بحث قضايا معقده كالسلاح النووي، بمعنى ان اشغال الولايات المتحده الامريكيه على سبيل المثال بملف امن الملاحه، ومن ثم دخول المتغير الإسرائيلي على الخط، ومحاولة ممارسة ضغوط على الجانب الأمريكي حتى يقوم بدور بالضغط على الجانب الإسرائيلي عدم فتح جبهة جديدة ضد حزب الله اللبناني، ومن ثم التلويح بورقة مضيق هرمز، هذا سوف يدخل المفاوضات في في في في دوامة من مماطلة وكسب الوقت ومحاولة إغراق الجانب الأمريكي بتفاصيل الأزمة اللبنانية. مع نقطة مهمة، أنه هذا سوف يؤجل البحث متى سوف يتم البحث في الملف النووي الإيراني وفي قضايا أخرى عديدة لا تقل أهمية على الملف النووي، لأنه احنا اليوم حتى بالملف النووي هناك تفريعات كثيرة ومعقدة فيما يتعلق أولا بكميات اليورانيوم عالية التخصيب، باحتفاظ إيران بأكثر من 10 طن من اليورانيوم منخفض التخصيب و 889 كيلوغرام من اليورانيوم متوسط التخصيب بنسبة 20%، ومن ثم أجهزة الطرد المركزية، هل سوف تقوم إيران بتسليمها، تفكيك المنشآت النووية الثلاث الرئيسية ناتانز وفورد وأصفهان، بالإضافة إلى التعامل مع المنشآت السرية التي قامت إيران بإنشائها، فرق التفتيش الدولية ودورها والوصول إلى ما يسمى بالرقابة الميدانية، ثم بعد ذلك ما يتعلق بقضايا أخرى مرتبطة بدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد الانتهاء من ذلك. شوف الآن هذه مراحل عديدة،
0: مراحل عديدة أخذت قرابة العامين في اتفاق 2015 لمناقشتها وللوصول إلى ما يعتبره الرئيس دونالد ترامب بأنه اتفاق كارثي في نهاية المطاف. سيد برودر، ذكرت نقطة إسرائيل وهي اليوم قد تكون المعطل الأكبر للتوصل إلى اتفاق، هل هناك أدوات؟ الآن هناك وقف إطلاق نار هو السادس في أسابيع قليلة، هل هناك أدوات لدى الرئيس دونالد ترامب أن يستمر بالضغط على نتنياهو، خاصة وأن هذه المسألة مصيرية تتعلق بمستقبله السياسي وأيضا ما يعتبره هيبة الجيش الإسرائيلي؟
2: This is a very, very key question that you've just asked.
3: هذا سؤال جوهري للغاية.
2: Both Trump and Vance have made very, very clear.
3: ترامب وفانس أوضحا بصورة جلية لإسرائيل بأنهما لا يشعران بالسعادة إزاء استمرار العملية القتالية في لبنان، ويضعون اللوم على إسرائيل في استمرار القتال. لكن السؤال، ما الذي سوف يفعله ترامب؟ من المهم أن نفهم هنا الديناميات السياسية ذات تصل. بيبي نتنياهو يقوم بأعداد العدة لإعادة الانتخابات التي سوف تحدث في سبتمبر أو في أكتوبر، الانتخابات العامة في إسرائيل. 80% وفقا لاستطلاعات الرأي في إسرائيل، و80% من الإسرائيليين يرغبون من الجيش الدفاع الإسرائيلي أن يستمر بالقتال في إسرائيل. لعل أحدهم قد يتساءل بأن كل السياسات قد تبدو منحازة، حتى السياسات الدولية، وفي هذا السياق فإن بيبي نتنياهو يستمع إلى 80% الذين يرغبون استمرار الحرب بحيث يستطيع البقاء في سدة السلطة والفوز بالانتخابات، ولكنه الآن يواجه إدارة أمريكية التي ترغب منه أن يتوقف عن القتال. السؤال المطروح، ما الذي سوف يفعله ترامب من أجل إقناع إسرائيل للتوقف عن القتال؟ من الواضح أن الأمر الأكثر وضوحا من حيث النفوذ الذي يمكن للولايات المتحدة أن تضعها على إسرائيل هي المساعدات العسكرية، فقد حذرت الولايات المتحدة إسرائيل سلفا بصورة جلية وصورة علنية بأنه إذا لم يتوقف عن القتال فإن الولايات المتحدة يمكن أن تتوقف عن إرسال المساعدات العسكرية لإسرائيل. هذا سوف يكون كارثيا بالنسبة لإسرائيل، وأعتقد أن هنا

0: هناك مسألة عض الأصابع هنا، فإن نتنياهو ينظر كيف بمقدوره أن يضغط ترامب قبل أن يقوم الأخير باتخاذ الخطوة المقابلة، لأن هذه الخطوة سوف تكون كبيرة من منظور العالم الأمريكي السياسي.
1: وفي عجالة سيد برودر، مسألة الأموال المجمدة يعني هي مبنية واضح على عملية بناء الثقة، أن تقدم إيران على خطوات فتقدم بالمقابل الولايات المتحدة على بعض التسهيلات المتعلقة بهذه الأموال. ولكن اليوم في واشنطن بوست يقال أن يدرس أمريكيا تسليم إيران 6 مليارات دولار، وذلك على ضوء التعثر الحاصل في المفاوضات حتى الآن، والتي أخذت وقتا بالفعل حتى تصل إيران والولايات المتحدة لعقد الجولة الأولى منها.
0: نعم، أعتقد أن ضيفكم الكريم كان قد ذكر أمرا مهما، مفاده أن إيران تشعر بحالة من اليأس من أجل الوصول إلى تلك الأموال، فإن اقتصادها يترنح وبحالة سيئة، وهم يرغبون بالوصول إلى تلك الأموال وهي أموالهم وقد تم تجميدها. أعتقد أن حقيقة رغبة الولايات المتحدة في منح تلك الأموال مقدما يشدد على حقيقة مفادها، كيف يمكن للولايات المتحدة وترامب أن يرغبا في بلوغ هذا الاتفاق. لكن كما قلنا من قبل أن الأمور التي تعطل هذا الأمر تتجسد في إسرائيل، ففي مرحلة من المراحل لابد للرئيس ترامب أن يقرر إذا ما كان سوف يستخدم ما يمتلكه من نفوذ قوي على إسرائيل لجعل نتنياهو يتوقف. ناهيكم عن طموحاته السياسية لإعادة الانتخاب في إسرائيل ووضع الأولويات الأساسية لمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية.
1: واضح. أختم معك دكتور نبيل، أمام هذه الأموال المجمدة، العقوبات التي يمكن أن ترفع بالوصول إلى اتفاق نهائي أيضا، اليوم نلاحظ أن إيران لأول مرة تربط مضيق هرمز بملف خارجي، يعني وإن كانت هي تعبر عن الأمر بأنه وكلاء وحلفاء وما إلى ذلك، ولكن هل تخاطر بالفعل إيران بمكتسبات يمكن أن تحققها مقابل هذا الربط؟
2: يعني تخاطر بذلك، لكن في نهاية المطاف يعني الجانب الإيراني بيحاول يبرز أنه ما زال يمتلك أوراق ردعية مهمة، خصوصا إذا في حال عدم وفاء الولايات المتحدة الأمريكية بالتزاماتها فيما يتعلق بالموضوع اللبناني. موضوع اللبناني ربما بحاجة إلى حلقة أو حلقتين لنتحدث عنه، هو بمثل نفوذ إقليمي بالنسبة للجانب الإيراني. حزب الله وبقاؤه بقوته وإعادة أصلا تسليحه يعتبر نقطة مهمة بالنسبة للاستراتيجية الإيرانية، على اعتبار أنها أحد المصدات للدفاع عن المجال الحيوي الإيراني والحفاظ على ما تبقى من هذا المشروع من ناحية، وضمن استراتيجية تخادم الملفات، يعني بمعنى أن إيران تحاول دائما أن توظف مداخل الأزمات الإقليمية ضمن استراتيجية المصدات والوكلاء والأذرع والمخال الموجودة في المنطقة لتحقيق أكبر قدر من المكاسب. وإذا كنت تذكرين عندما كانت تستعصي المفاوضات الأمريكية الإيرانية في أوقات سابقة حول الملف النووي الإيراني، كانت إيران تطرح هذه الملفات على الطاولة في محاولة ابتزاز الولايات المتحدة الأمريكية ومحاولة تحصيل أكبر قدر من من من المكاسب في هذا الإطار.
1: ولكن بلحظة الاختبار، يعني إذا ما عدنا إلى عامين إلى الوراء أو أقل حتى، عندما تم من جانب إسرائيل العمليات الواسعة، البيجر، الوكي توكي، اغتيال حسن نصر الله، اغتيال صفي الدين، إيران وقتها لم تتحرك، فبالتالي لذلك أسألك عن المجازفة بانهيار أي اتفاق يحقق لإيران المكاسب التي لطالما أرادتها، رفع العقوبات بنهاية المطاف، هذا ما تريده إيران مقابل هذا الحليف أو هذا الشريك كما تقول.
2: صحيح. هي تريد أن توظف ذلك يعني والحصول على الأموال المجمدة وابتزاز الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق مكاسب. في أوقات سابقة لم تتحرك، وكانت هذه أحد أخطاء إيران الكارثية كما اعترف عدد كبير من المسؤولين الإيرانيين. عندما حدثت عملية البيجر والهجمات الإسرائيلية واسعة النطاق، حتى حسن نصر الله طالب إيران بالتحرك حفاظا على بقاء حزب الله اللبناني، وعندما وجد الجانب الإسرائيلي أن الجانب الإيراني لم يتحرك قام بتوزيع هذه العمليات واغتال حسن نصر الله وأكثر من 323 من القيادات العسكرية والأمنية من الصف الأول والثاني.

0: وجعل إسرائيل تدخل بجرأة أكبر على استهداف الحزب، وكان هذا هو أحد النكبات الكبرى التي تعرضت لها إيران، لأنه هذه العملية كشفت على أن الجانب الإسرائيلي كان يسعى بشكل واضح وصريح إلى محاولة ضرب رأس الحربة في المشروع الإيراني ممثل بحزب الله اللبناني، وبعد ذلك سوف يكون هذا وضعف قدراته طبعا بشكل كبير جدا، وهذا جعل الجانب الإسرائيلي يتجرأ بشكل أكبر للدخول بشكل واسع على خط تدمير جزء كبير من قدرات إيران، وبالتالي كانت الاستراتيجية الإيرانية تتطلب كما تحدث عن ذلك عدد كبير من المسؤولين الإيرانيين هو ضرورة تحرك إيران في تلك الفترة بصورة أكبر وبصورة واسعة للدفاع عن حزب الله اللبناني، لكن ذلك لم يتحقق، وبالتالي كانت هذه أحد النكبات الاستراتيجية التي أدت بالوصول بالجانب الإيراني لهذه المرحلة.
1: شكرا جزيلا لك مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتوم، وأيضا الشكر موصول للكاتب والباحث في قضايا الأمن بالشرق الأوسط جون برودر.

في أحدث التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إنه لن يتم فرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز بعد انتهاء فترة 60 يوما بموجب الاتفاق مع الجانب الإيراني. قال ترامب إن أي رسوم عبور في المضيق لن تفرض إلا من قبل الولايات المتحدة ولصالحها حال فشلة المفاوضات، مضيفا أن هذه الرسوم ستكون نظير الخدمات التي تقدمها أو قدمتها الولايات المتحدة كحامية لدول الشرق الأوسط بهدف تعويض التكاليف الماضية والحالية والمستقبلية. قبل ذلك وفي تصريحات للعربية إنجليش، أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن حركة الملاحة في مضيق هرمز لا تزال مستمرة. أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق، وأضافت سنتكوم أن القوات الأمريكية تواصل مراقبة حركة السفن والملاحة في الممر الاستراتيجي. وقبل ذلك تعهد الجيش الأمريكي بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. قال الجيش في بيان له أن القوات الأمريكية ستواصل انتشارها ويقظتها لضمان تنفيذ بنود الاتفاق مع إيران والحفاظ على سريانه الكامل، بما في ذلك المرور الآمن للسفن من دون عوائق. وأيضا أضاف الجيش أن حركة الملاحة شهدت ارتفاعا اليوم مع عبور 55 سفينة نقلت أكثر من 17 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية.

والأنظار تتجه الآن إلى مضيق هرمز، فحتى إذا أعيد فتحه تبقى هناك مشكلة أخرى لا تقل خطورة، وهي الألغام البحرية. فمعطيات الرابطة الدولية لمالكي ناقلات النفط المستقلين تشير إلى أن هذا الممر يضم نحو 80 لغما بحريا، ما يعني أن عودة الملاحة إلى طبيعتها لن ترتبط فقط ببنود الاتفاق، لكنها تحتاج إلى إجراءات عملية على الأرض. إذن كيف تعبر السفن؟ الخريطة الملاحية الحالية انقسمت إلى مسارين بديلين وأكثر ضيقا، الأول شمالي يمر عبر المياه الإقليمية الإيرانية، الثاني جنوبي ويمر عبر المياه الإقليمية العمانية. وهنا وعلى بعد أميال قليلة من عمق المضيق تقف ناقلات النفط العملاقة في طوابير طويلة، حتى ساعات الانتظار الفعلية تحولت إلى مقياس لدرجة الاستقرار في الممر المائي. يعود هذا الحذر إلى تطبيق نظام صارم لفصل حركة المرور البحرية وبهدف تجنب أي تصادم أو ضمان سلامة العبور. ناقلات النفط العملاقة باتت تنتظر ما بين ساعتين وثمان ساعات كاملة لتنسيق مسارها. أما سفن الحاويات التجارية فيستغرق عبورها ما بين ساعة وست ساعات في الظروف الحالية، وفي حالات الاشتباه أو الازدحام قد تضطر السفن إلى

انتظار لفترات تصل إلى 24 ساعة إلى يوم كامل. بعد الوقوف في طابور الانتظار الطويل يأتي دور العبور، حيث باتت العملية أشبه بمناورة بحرية معقدة يمكن تلخيصها في 4 خطوات. أولاً، الإبلاغ الاستباقي، وذلك قبل الاقتراب من المضيق. ترسل السفينة تقريراً ملاحياً شاملاً يتضمن نوع الحمولة والوجهة النهائية وموعد الوصول المتوقع. ثانياً، التوجيه الإلزامي، حيث تدخل السفينة ممرات ضيقة ومحددة سلفاً تلتزم بسرعة إبحار منخفضة لضمان السيطرة ومراقبة الممرات البحرية تحسباً لأي أخطار. ثالثاً، المرور تحت الرقابة، فبرغم عدم خضوع كل السفن لتفتيش مادي مباشر، فإن عملية العبور تخضع لمراقبة رادارية وعلى مدار الساعة ومع انتشار دوريات بحرية واقتراب زوارق عسكرية عند الضرورة. رابعاً، تأكيد الخروج. فور تجاوز منطقة الخطر تبث السفينة رسالة تؤكد إتمام العبور لتستعيد بعدها مسارها الملاحي الطبيعي. مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه الساعة وبعد الفاصل.

0: يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل. نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

0: بكم من جديد. في الداخل الإيراني صعد إعلام الحرس الثوري ضغوطه على الفريق الدبلوماسي الإيراني، مطالبا رئيس البرلمان محمد باقر قالباف ووزير الخارجية عباس عراقجي بعدم لقاء الوفد الأمريكي في سويسرا، ودعا بدلا من ذلك إلى إغلاق مضيق هرمز بالكامل ما لم يتوقف القتال في لبنان وتنسحب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها في الجنوب. دعت وكالة تسنيم إلى تعليق أي مفاوضات جديدة مع واشنطن، معتبرة أن استمرار العمليات الإسرائيلية في لبنان يمثل انتهاكا للبند الأول. وفي المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران لن تدخر أي جهد لضمان تنفيذ مذكرة التفاهم مع الجانب الأمريكي.
1: توصلنا إلى مذكرة التفاهم بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة وبجهود الوسطاء الدوليين وإثبات حسن نيتنا، لذلك لم نوقع على تعهد محكوم عليه بالفشل منذ البداية أو يفتقر إلى ضمانات التنفيذ، وبالتأكيد لن ندخر جهدا لضمان تنفيذ كل بند من بنود هذا الاتفاق.
0: وفي إسرائيل أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قرار وقف إطلاق النار في لبنان جاء نتيجة ضغوط أمريكية مكثفة على إسرائيل. نقلت القناة 13 عن مصدر أن واشنطن بعثت برسالة إلى تل أبيب طالبت فيها بعدم التصعيد في لبنان لإفساح المجال أمام محادثات سويسرا. قبل ذلك أفادت القناة 12 بأن الجيش الإسرائيلي أوقف إطلاق النار في لبنان، وذلك بتوجيهات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير

0: دفاع إسرائيل كاتس بالتنسيق مع الولايات المتحدة. أضافت القناة أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار. مصادر أمنية أكدت لهيئة البث أن الجيش يحتفظ بحرية العمل لإزالة ما وصفته بالتهديدات في جنوب لبنان، وشددت على أن إسرائيل سترد بقوة على أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق عدة منذ أمس أسفرت عن مقتل أكثر من 80 شخصا وإصابة نحو 150 آخرين. قالت إسرائيل أن الضربات جاءت ردا على هجمات نفذها حزب الله، بينما أكد الحزب رفضه تمسك إسرائيل بما وصفته بحرية الحركة داخل الأراضي اللبنانية. وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان، ليرتفع بذلك عدد القتلى من الجنود إلى 5 منذ توقيع مذكرة تفاهم أمريكا وإيران. ينضم إلينا الآن من تل أبيب الصحفي المتخصص في الشأن الإسرائيلي علي واكد. أهلا بك سيد علي، أنت تتابع بطبيعة الحال هذه التطورات. يأتي وقف إطلاق النار بضغوط أمريكية، برأيك ما هذه الضغوط التي مورست؟ لأنه علنا كانت الانتقادات لاذعة، وكان بنيامين نتنياهو ماض في خططه في جنوب لبنان.
1: يعني علنا لا تستطيع إسرائيل أن تقول لا للولايات المتحدة، لا تستطيع أن تقول لا للإدارة الأمريكية، ولكن على الأرض التعليمات التي أعطيت للجيش أنه في حال رصد أي تحرك لحزب الله يمكن له أن يهدد أمن الجنود الإسرائيليين، فمن حق الجيش التحرك وصد هذه المحاولة. وأشرت بحق أننا نتحدث عن جندي قتيل خامس خلال 24 ساعة، هذه المرة بالقرب من مرتفعات علي الطاهر التي يسعى الجيش الإسرائيلي للسيطرة عليه بالكامل، اعتقادا منه أنه يعني يعترض الكثير من المسيرات ومحاولات حزب الله استهداف الجنود. حاليا يعني إسرائيل حالة ترقب لجولة المقاضاة في سويسرا التي كانت تأمل إسرائيل أن لا تتم شكلا. من يقود الوفد الأمريكي هو الرئيس جي دي فانس، وهذا أمر مقلق بالنسبة للجانب الإسرائيلي. مضمونا تعرف إسرائيل أن نائب الرئيس فانس متحمس للوصول إلى اتفاق، وتأمل أن يكون حضوره يعني ليس بالضرورة معناه أن الجانبين سيتوصلا إلى اتفاق لوضع الأسس لمفاوضات الأيام الستين، ولكن حينما يقول نائب الرئيس فانس أن أحد أهم الموضوعين اللذان سيتم تناولهما في هذه الجولة هو وقف الحرب في لبنان، هذا أمر مقلق بالنسبة للجانب الإسرائيلي. لذلك الرسائل التي أرسلتها إسرائيل في الساعات الأخيرة وفي الأيام الأخيرة أنه لن يكون هناك انسحاب من الجنوب اللبناني، يعني في أحسن الحالات قد توافق إسرائيل على إعادة تموضع في إطار ما المفاوضات الأمريكية اللبنانية إسرائيلية لمنح الجيش اللبناني مناطق تجريبية محدودة في الجنوب، ولكن هذا أقصى حد يمكن أن تذهب إليه إسرائيل، لأن أي مشهد لانسحاب القوات الإسرائيلية يعني يضر بصورة إسرائيل أن هي من تقرر بشأن أمنها وسلامة جنودها. ومن ناحية ثانية يعني مشهد أي جندي ينسحب من الجنوب اللبناني من أي موقع يضر ببنيامين نتنياهو انتخابيا.
0: لربما يعني أكثر من لا يريد هذا الاتفاق هو نتنياهو، وكما ذكرت بأن جي دي فانس يدفع بقوة نحو هذا الاتفاق، ولكن من كل ما ذكرته حول القلق الإسرائيلي وبنيامين نتنياهو بشكل خاص من وجود فانس في سويسرا، ماذا عن التصريحات بالأمس التي دعا فيها علنا بعدم ربط مصلحة الولايات المتحدة بمصالح إسرائيل، وذلك في توجيه لإسرائيل ولكن أيضا لداعمي إسرائيل في الولايات المتحدة؟
1: يعني جي دي فانس ينتمي للتيار الذي يقول أن مصالح الولايات المتحدة أولا وقبل كل شيء، وبالمناسبة هذا مقلق على المدى القريب وعلى المدى البعيد. على المدى القريب لأنه توجد مفاوضات ترقبها إسرائيل، وعلى المدى البعيد لأن نائب الرئيس جي دي فانس قد يكون مرشح الجمهوريين مستقبلا في انتخابات رئاسية، وإذا ما يعني نظرنا إلى سوء العلاقة بين إسرائيل الحالية أي إسرائيل التي يقودها بنيامين نتنياهو وبين الحزب الديمقراطي، دائما يأمل الإسرائيليون أن يكون في المعسكر الآخر.

0: المعسكر الجمهوري رئيسا وديا لهم، سيجدون أنفسهم أمام نائب رئيس مرشح للرئاسة جي دي فانس. أيضا يركز على المصلحة الأمريكية وعلى أن
1: وفي سياق ما نتحدث عنه، قناة سي بي اس الأمريكية تتحدث عن عقد جلسة خاصة لمناقشة التصعيد بين إسرائيل وحزب الله في مفاوضات سويسرا اليوم. طبعا هذا يأتي على ضوء تصريحات جي دي فانس بأن ما سيناقش مع إيران من الجانب الأمريكي ملفان وهما مضيق هرمز وأيضا جنوب لبنان. بالتالي الآن هناك بحسب سي بي اس ينتظر أن تعقد جلسة خاصة لمناقشة التصعيد بين إسرائيل وحزب الله في مفاوضات سويسرا اليوم. نعلم سيد علي بأن إسرائيل كانت دائما الغائبة الحاضرة في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في كل الجولات التي سبقت، هل هذا الحضور تقلص على ضوء الموقف الأمريكي المستجد تجاه إسرائيل؟
0: لا شك أنه تقلص، وكان هناك نقاش، ليس كانت إسرائيل حاضرة، الجدل كان هل تلقت إسرائيل من الولايات المتحدة مسودة مذكرة التفاهم، هل اطلعت عليها قبل توقيعها أمريكيا وإسرائيليا أم لا، بمعنى أنه كان هناك توافق أن إسرائيل لم تكن حاضرة، والجدل كان ما إذا أعطيت المذكرة للاطلاع عليها أم لا، يعني هي فقط في موضع المراقب المتابع وليس في موضع الشريك. حسم أمره الرئيس دونالد ترامب أنه يريد الإصغاء في هذه المرحلة للطاقم المكون من نائب الرئيس فانس ومن المبعوثين كوشنر وويتكوف، بدلا من الإصغاء لوزير الحرب هيكزيت وقائد القيادة المركزية الجنرال كوبر، وفي الوسط يمكن أن نقول وزير الخارجية روبيو، الذين يعني كانوا يفضلون الإبقاء على الخيار العسكري. لذلك يعني حينما يكون هناك جلسة تركز على لبنان، هذا يعني أمرين: الأمر الأول أنه قد يمكن لهذه الجلسة أن تنتهي إلى آلية لوقف الحرب، وقف القتال في لبنان، وبالضرورة سيطالب الجانب الإيراني على لسان الجانب الإيراني مندوبا عن حزب الله بانسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المواقع إن لم يطالب بالانسحاب الكامل. والأمر الثاني السياسي، ويعني أن الولايات المتحدة تعترف أن مصير لبنان يتداول في لقاءات مع الجانب الإيراني، وهذا ما لا يريده الجانب الإسرائيلي. الجانب الإسرائيلي يريد فصل الجبهات عسكريا وسياسيا، هو يريد انتزاع هذه الوصاية الإيرانية على لبنان
1: في مفاوضات واشنطن مع الدولة اللبنانية. طيب هذا بالإطار الذي نتابعه الآن، يعني المؤشرات غير إيجابية لنتحدث بهذه الصورة تجاه ما يريده نتنياهو. هذا ما سيعطل عليه الكثير حتى أكتوبر، حتى انعقاد هذه الانتخابات التي يقول إنه سيترشح وسيفوز بها أيضا. بالتالي إن كان هذا مأزق يعيشه نتنياهو، ما هي المخارج بالنسبة له؟ نحن أمام 48 ساعة من التفاوض، هل بعد هذه المهلة أو هذه المدة ستتحدد مسارات نتنياهو، أم أن هناك توقع مسبق لما سيفعله؟
0: ذكرتم أن مثلا إعلام الحرس الثوري يرفض المفاوضات ويطالب بإغلاق المضيق، بمعنى أن الجانب الإسرائيلي يأمل أن الجناح المتشدد في إيران يفشل هذه المفاوضات، وبالتالي ستكون الأمور مفتوحة أمام القيادة الأمريكية لإما الاستمرار في الوقوع في المماطلة الإيرانية، وإما التفكير بالعودة إلى الخيار العسكري. بنيامين نتنياهو في مأزق حقيقي، لأن الذخر الأساسي الذي كان يتمتع به هو الشراكة الاستراتيجية وأيضا الشراكة الشخصية بينه وبين الرئيس دونالد ترامب، واستخدمها بنيامين نتنياهو في الحملة الانتخابية، يعني أو تمهيدا للحملة الانتخابية. الآن حينما يقول الرئيس دونالد ترامب أن على نتنياهو أن يتصرف بمسؤولية وأنه يجب أن لا، يعني ووصفه بالمعتوه، أنه لولا ترامب لكان نتنياهو في السجن، وترامب أضاف مؤخرا أنه ينتظر ليقرر إذا ما سيدعم بنيامين نتنياهو ليرى من المنافس في الطرف الآخر، بمعنى أنه حتى انتخابيا فقد بنيامين نتنياهو الدعم الأوتوماتيكي للرئيس دونالد ترامب. والآن محيط بنيامين نتنياهو يفكر إما في استثمار هذا الخلاف مع الرئيس ترامب ليعرض نتنياهو، وكأنه يضحي حتى بصديقه وحليفه دونالد ترامب

0: من اجل مصالح اسرائيل حينما لا تتوافق رؤيه الرجلين بالنسبه لهذه المصالح، واما الاستمرار في الحوار الهادئ لاقناع الرئيس دونالد ترامب بانه لا جدوى من التفاوض مع ايران، وانه في نهايه المطاف ستعود المواجهه العسكريه، ولكن تكون الولايات المتحده قد خسرت وقتا سمحت فيه لايران اعاده ترتيب امورها العسكريه.
1: شكرا جزيلا لك الصحفي المتخصص في الشان الاسرائيلي علي واكد. مشاهدينا فاصل ونعود لمواصله ساعتنا.

0: يتأهبوا ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. نستكمل ما تبقى من ساعتنا من هذه التحديات أو الأزمة الجديدة بملفات قديمة تنفجر بين أوكرانيا وبولندا. أوثق حليفتين في وجه موسكو إلى الأمد القريب، كان فتيلها إطلاق الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي تسمية أبطال جيش التمرد الأوكراني على إحدى الوحدات العسكرية لبلاده لترد وارسو بسحب أرفع وسام وطني منحته لزيلينسكي. المزيد في التقرير التالي.
4: قررت سحب وسام النسر الأبيض من رئيس أوكرانيا، وأود أن أؤكد هنا أن هذا القرار ليس موجها ضد الشعب الأوكراني.
5: بهذه العبارات أعلن الرئيس البولندي كارول نافروتسكي عن سحب أرفع وسام وطني من الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، ليفتح بذلك فصلا جديدا من جدل إرث التاريخ العالق بين البلدين، وذلك قبيل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر حول إعادة إعمار أوكرانيا في مدينة غدانسك البولندية. أزمة جديدة تفجرت في وجه العلاقات البولندية الأوكرانية الجارتين والحليفتين في خضم الحرب المستعرة بين كييف وموسكو. كان فتيلها إطلاق زيلينسكي تسمية أبطال جيش التمرد الأوكراني على إحدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في استحضار لوزر التاريخ المشترك بين كييف ووارسو. فبولندا تنظر إلى هذا الجيش القومي باعتباره المسؤول عن مجازر فولينيا التي راح ضحيتها نحو 100,000 مدني بولندي على يد قوميين أوكرانيين خلال الحرب العالمية الثانية. وعلى النقيض من ذلك، تعتبره أوكرانيا رمزاً للمقاومة ضد الاتحاد السوفيتي والنازية. ورغم تطمينات الرئيس البولندي من أن سحب وسام النسر الأبيض من زيلينسكي لن يغير التوجه الاستراتيجي لسياسة الأمنية البولندية حيال دعم كييف في حربها الحالية مع روسيا، فإن ذلك يطرح أكثر من تساؤل حيال تقلب العلاقة بين البلدين في السنوات الأخيرة. فخلال شهر أبريل 2023 فرضت بولندا حظراً أحادياً على استيراد الحبوب الأوكرانية، وبعدها بأشهر لوحت بولندا بوقف نقل الأسلحة إلى أوكرانيا والتركيز على تحديث جيشها. وفي أغسطس عام 2024 عرضت وارسو انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي قبل حل الملفات التاريخية العالقة. فهل يتخطى البلدان إرث التاريخ العالق بينهما في حاضر يفرض على كييف وبارسو الجلوس إلى طاولة المصالح المشتركة؟

0: الحرب الكلامية بين الرئيس الأمريكي ورئيسة الوزراء الإيطالية مستمرة. ترامب أصر على أن ميلوني طلبت التقاط صورة معه خلال قمة مجموعة السبع. في المقابل ردت ميلوني بمنشور على منصة إنستغرام.
1: حرب دبلوماسية بين روما وواشنطن. الرئيس الأمريكي أدخل رئيسة وزراء إيطاليا في مسلسل من التصريحات والتصريحات المضادة. فعقب استنكارها ونفيها لكلامه بشأن توسلها لالتقاط صورة معه خلال قمة السبع، عاد ترامب مصرا ومؤكدا على أن ميلوني طلبت مرارا وتكرارا التقاط الصورة. لم يكتفي بهذا فقط، بل قال إن الزعيمة الإيطالية لا تحظى بشعبية كبيرة في إيطاليا، وإنها تحاول تصحيح العلاقات مع واشنطن بعد هزيمة إيران عسكريا ورفضها المساعدة خلال الحرب.
2: ميلوني طلبت مرارا وتكرارا التقاط صورة معي، إنها لا تحظى بشعبية كبيرة في إيطاليا، وبعد هزيمة إيران تريد أن نعود أصدقاء. لا شكرا.
1: ما قاله ترامب سرعان ما ردت عليه ميلوني، واصفة هجومه بغير المبرر.
3: إن كوني صديقة لك لم يساهم بزيادة شعبيتي، بالتأكيد أقترح أن تركز على شعبيتك أنت.
1: السجال بين ترامب وميلوني أدى إلى توتر دبلوماسي لافت بين روما وواشنطن، شمل إلغاء زيارة لوزير الخارجية الإيطالي إلى الولايات المتحدة وانتقادات من داخل الحكومة الإيطالية. فهل ستستمر حرب التصريحات هذه؟ بلال البجديني، العربية.
0: تصريحات مثيرة أطلقتها مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية المنتهية ولايتها تولسي جابرد بشأن جائحة كورونا. جابرد قالت إن وثائق ومراسلات رفعت عنها السرية تثبت تورط أنتوني فاوتشي في تمويل أبحاث جينية خطرة بمختبر ووهان الصيني بهدف نشر فيروس كورونا.
1: قبل المغادرة، مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تفجر قنبلة في وجه أشهر الشخصيات خلال جائحة كورونا. تولسي جابارد وجهت اتهامات مباشرة لعالم الأوبئة الأمريكي أنتوني فاوتشي بالتلاعب في معلومات مرتبطة بالجائحة. جابارد كشفت عن وثائق ومراسلات تسلط الضوء على دور فاوتشي في تمويل أبحاث جينية خطيرة داخل مختبر ووهان في الصين.
4: قدم الدكتور فاوتشي ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب لتمويل أبحاث خطيرة تهدف إلى تغيير وظائف فيروس كورونا في مختبر ووهان وتسريبه.
1: الوثائق تشير أيضا إلى أن التمويل الأمريكي وجه لأبحاث تعرف بزيادة وظيفة الفيروس، وهي تجارب تهدف لتعزيز خصائص الفيروسات مثل سرعة الانتشار أو القدرة على إحداث المرض. جابارد اتهمت فاوتشي كذلك بإخفاء معلومات مهمة والتأثير على تقييمات أجهزة الاستخبارات، إضافة إلى تقديم إفادات غير دقيقة أمام الكونغرس بشأن علاقته بهذه الأبحاث.
4: فاوتشي تعاون مع عناصر داخل مجتمع الاستخبارات لإخفاء الحقيقة حول أفعاله والتستر على أصول تسريب الفيروس من المختبر وكيف كذب على الكونغرس.
1: طبعا وزير الصحة روبرت كينيدي جونيور شكر جابارد على ما كشفت عنه.
2: شكرا لك تولسي على توثيق الدور المحوري للدكتور فاوتشي في التسبب بجائحة كوفيد 19، وهي من بين أكثر الجرائم خطورة في تاريخ البشرية.
1: تغريدة جابارد في آخر لحظاتها كمديرة للاستخبارات الأمريكية فتحت ملف منشأ فيروس كورونا في وقت تتصاعد المواجهة السياسية في واشنطن حول دور المؤسسة الصحية والاستخباراتية في إدارة واحدة من أخطر أزمات العالم المعاصر. بلال البجديني، العربية.
0: ختام هذه النشرة إلى العناوين. المفاوضات الفنية بين وفدي أمريكا وإيران تنطلق اليوم في سويسرا. قبيل مغادرته لقيادة الوفد الأمريكي، فانس يضع الملف النووي ولبنان على رأس الأولويات. الوفد الإيراني يستبق المفاوضات بمطالبة واشنطن بضرورة تنفيذ مذكرة التفاهم. وفد الوساطة الباكستاني بقيادة شهباز شريف في طريقه إلى سويسرا، وقائد الجيش ينضم إلى الفريق. إعلام إسرائيلي.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر. نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
1: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
2: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
3: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
4: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
5: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
4: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
6: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
4: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6:00 على شاشة العربية.
7: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
8: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
4: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. المفاوضات الفنية بين الوفدين الأمريكي والإيراني تنطلق اليوم في سويسرا. فانس يؤكد أن محادثاته في سويسرا ستركز على ملفي نووي إيران ووقف النار في لبنان. الوفد الباكستاني بقيادة شهباز شريف يتوجه لسويسرا، وقائد الجيش ينضم إلى الوفد. الرئيس الأمريكي يهدد بفرض رسوم أمريكية في هرمز إذا فشلت المفاوضات مع إيران. إعلام إسرائيلي يتحدث عن ضغط أمريكي هائل دفع إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان. أهلا بكم مشاهدينا. غادر نائب الرئيس الأمريكي ديفانس واشنطن متوجها إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات المقررة مع إيران اليوم الأحد. وقال فانس للصحفيين قبيل مغادرته قاعدة أندروز المشتركة إنه يتوقع إحراز تقدم في الملف النووي الإيراني إضافة إلى ملف وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرا إلى أن هذين الملفين سيكونان محور التركيز الرئيسي خلال المحادثات المرتقبة. وفيما يتعلق بلبنان، أكد نائب الرئيس الأمريكي ديفانس أن الوضع يزداد تحسنا في ملف التهدئة بين حزب الله وإسرائيل. وقال فانس إن هدف الولايات المتحدة هو ضمان أمن كل من إسرائيل ولبنان. معنا من بيروت الكاتب الصحفي جورج عقوري. أهلا بك سيد جورج معنا في هذه النشرة. لبنان على ما يبدو قد أصبح المعادلة الصعبة في هذا المشهد عندما تضع واشنطن، إذن سيد جورج، الملف النووي ولبنان في سلة تفاوضية واحدة، فهل يعني ذلك أن مستقبل لبنان بات جزءا من المقايضة الكبرى بين واشنطن وطهران؟
1: تحية لك وللمشاهدين. إن مستقبل لبنان ليس مسألة مقايضة كبرى بين واشنطن وطهران بقدر ما هو مسألة ركيزة أساسية لأي استقرار يبحث عنه في منطقة الشرق الأوسط أو أي سلام في المنطقة، لأنه لا يمكن أن يسود السلام ويترك لبنان بؤرة للصراع وساحة صراع بين إيران من خلال حزب الله وبين إسرائيل. من هنا يشكل لبنان جزءا أساسيا من أي مرحلة مستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط.
0: طيب، وبالتالي إذا ما حدث أي تعثر في التفاهمات الحاصلة حاليا بين بيروت أو بين طهران وواشنطن، فهل سينعكس ذلك مباشرة على الوضع السياسي والأمني في لبنان أم لا؟
1: بكل أسف، جراء وجود حزب الله الذي يشكل ذراعا لإيران، أي تعثر مع إيران يستطيع أن ينعكس على الساحة اللبنانية. ولكن هذه المرة ليس كما في السابق، لأن الرغبة اللبنانية والرغبة الدولية والمساعي هي بدعم منطق الدولة في لبنان، وتاليا بفصل مسار لبنان عن مسار التفاوض في واشنطن عن مسار التفاوض في إسلام أباد، وبالتالي التأثير عمليا سوف يتراجع عما كان في السابق.

كل جهود تتركز على هذه النقطة، تحجيم الدور الإيراني في لبنان، وهذا يترجم عبر حل مسألة سلاح حزب الله الذي هو يشكل أداة الأداة

0: كل الأمور نسبية وتقاس بحجم الواقع العملي. إن أجرينا مقارنة بسيطة بين ما كان الوضع عليه في لبنان قبل 7 أكتوبر قبل أو حتى قبل أشهر وما هو اليوم، هناك فرق كبير. نعم، هناك تراجع بشكل أو بآخر للنفوذ الإيراني، ولو لم نلمس اليوم بشكل قاطع هذا التراجع، ولكن سابقا كان حزب الله يخطف القرار اللبناني بشكل كلي في السياسة وفي العسكر وفي الحرب. اليوم هناك سلطة جديدة في لبنان مع الرئيس جوزيف عون وحكومة الرئيس نواف سلام، للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب في بعد الطائف حتى اليوم، منذ التسعينيات حتى اليوم، هذه السلطة تأخذ قرارات سيادية. على سبيل المثال، تم توصيف الدور العسكري لحزب الله بأنه خارج عن القانون، بعدما كان في حكومات بعض الطائف يوضع تخريجة جيش وشعب ومقاومة لشرعنة سلاح حزب الله. إيران كانت تسرح وتمرح على الحرس الثوري، كان يفعل ما يشاء في لبنان، يدخل من المطار، يدخل برا من خلال سوريا الأسد. اليوم هناك قرار حكومي بترحيل الحرس الثوري من لبنان، وهناك سوريا جديدة أنهت مرحلة سوريا الأسد التي كانت تشكل رئة حيوية وشريان يصل إيران بحزب الله في لبنان.
1: نعم. طيب، حينما يقول نائب الرئيس الأمريكي سنعمل على منع إسرائيل من مهاجمة لبنان، إلى أي مدى يمكن للبنان أن يراهن على الضمانات الأمريكية في ظل التجارب السابقة التي شهدت تباينا بين المواقف السياسية والوقائع الميدانية؟
0: هو يقول نمنع على مهاجمة إسرائيل لبنان، ونعمل على أيضا منع مهاجمة حزب الله لإسرائيل. هذه هي المعادلة التي يعمل عليها الأمريكي، معادلة أساسية من أجل تعزيز دور الدولة في لبنان، ومن أجل مساعدة لبنان على بسط سلطته. ومن هنا يأتي التفاوض في واشنطن الأسبوع المقبل المرتكز على خطوات عملية من أجل الحد من انتشار سلاح حزب الله، من أجل تعزيز بسط سلطة الدولة. وكلما ارتفع منسوب منطق الدولة في لبنان، كلما تراجع منطق الدويلة. هذه المعادلة ثابتة، لا يمكن أن يستطيع لبنان أن يلعب الدور كدولة أو أن يفوض من منطلق منطقي كدولة تمتلك قرار الحرب والسلم، طالما أن الدويلة هي التي تختطف هذا.
1: ولكن سيد جورج، هل ما تقوم به الولايات المتحدة حاليا بالفعل هو يعزز سلطة الدولة في لبنان، أم يضع هذه الدولة في مواجهة داخلية شديدة الحساسية مع حزب الله وحلفائه؟
0: لا يوجد منطق مواجهة الدولة لحزب الله وحلفائه. يوجد دولة، الدولة تبسط سلطتها على الجميع وعلى جميع الأفرقاء، ولا يوجد أي دولة في العالم تستطيع أن تتعايش مع ميليشيا مسلحة في داخلها تفرض متى تشاء هذه الميليشيا قرار الحرب والسلم، تعكر علاقاتها مع الخارج. الولايات المتحدة عمليا ومنذ سنوات طوال تدعم الجيش اللبناني وبالسلاح وبالعتاد، في حين أن في المقابل إيران تدعم ميليشيا حزب الله. الولايات المتحدة تتواصل مع لبنان الدولة من خلال الرئاسة الأولى، رئاسة الجمهورية، من خلال الحكومة عبر سفيرها، في حين أن إيران تتواصل بشكل أساسي مع حزب الله، وتفرض أوامرها من خلال توجيهات أو إرشادات المرشد الأعلى، وهو الذي يعطي بشكل أو بآخر أوامر مهمة لحزب الله. من هنا نعم، أمريكا والدول الصديقة للبنان كدول الخليج العربي تساعد الدولة اللبنانية، ولكن يبقى دائما على الدولة أن تساعد نفسها أولا، وأن تقوم بالدور الذي لا يمكن أن يقوم به أحد سوى

0: بتاعها،
1: نعم
0: أي أن تفرض بشكل نهائي سيطرتها على أراضيها.
1: طيب، فيما يتعلق بوقف اطلاق النار القائم الآن، وهو وقف اطلاق نار حش على ما يبدو، يبدو أن هناك تفسيرا مختلفا لكل طرف لهذا الوقف اطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل. إسرائيل يعني تعتبر على ما يبدو أن المنطقة داخل الخط الأصفر كما تسميه مستثنى من هذا الاتفاق، وتشتبك مع عناصر من حزب الله داخل هذه المنطقة. هل لديك معلومات يعني حول ما يجري هناك بدقة؟ لأن معلومات تشير إلى أن هناك نفقا يحتمي فيه عناصر من حزب الله، وتحاول أيضا إسرائيل إخراج هؤلاء العناصر وتدمير هذا النفق.
0: ما عمليا هذا ما أعلنت عنه إسرائيل، والمواجهات في الأيام الأخيرة كانت تتركز على نقطة أو تلة علي الطاهر التي تعتبر بالأساس هي نقطة استراتيجية عسكريا، إن سيطر عليها سيطرت عليها إسرائيل تعطيها سيطرة بالنار على مسافة أكبر من الخط الأصفر في لبنان. ولكن أتصور أن ما نشهده هو بسبب الاحتكاك المباشر. نحن اليوم في الميدان هناك احتكاك مباشر بين إسرائيل وبين حزب الله، وبطبيعة الحال طالما هذا الاحتكاك موجود سوف يبقى هناك مناوشات، سوف يبقى هناك مواجهات، وقف الاطلاق النار سوف يبقى هشا، لأن إمكانية أي تحرك في من قبل إسرائيل كالتوغل أو من قبل حزب الله
1: نعم.
0: أيضا سوف يكون فتيل لإشعال الجبهة مجددا.
1: نعم، شكرا لك من بيروت، كنت مع الكاتب الصحفي جورج عقوري.
0: شكرا.

وصل الوفد الإيراني إلى مدينة زيورخ السويسرية لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة وفق ما أفادت به هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية. ويضم الوفد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف ووزير الخارجية عباس عراقجي ونائب رئيس مجلس الأمن علي باقر كاري ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي. وبحسب وسائل إعلام إيرانية سيبحث الجانبان آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الثنائية خلال المحادثات المرتقبة. وفد الوساطة الباكستاني بقيادة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف غادر إسلام آباد متوجها أيضا إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران. وكانت مصادر عربية أفادت بأن رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش عاصم منير سيشاركان اليوم في المحادثات الفنية التي تستضيفها مدينة ورغونتشوك. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يتم فرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز بعد انتهاء فترة 60 يوما بموجب الاتفاق مع الجانب الإيراني. وقال ترامب إن أي رسوم عبور في المضيق لن تفرض إلا من قبل الولايات المتحدة ولصالحها حال فشلة المفاوضات، مضيفا أن هذه الرسوم ستكون نظير الخدمات التي قدمتها أمريكا كحامية لدول الشرق الأوسط وبهدف تعويض التكاليف الماضية والحالية والمستقبلية. قبل ذلك وفي تصريحات للعربية الإنجليزية أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن حركة الملاحة في مضيق هرمز لا تزال مستمرة مؤكدة أن إيران لا تسيطر على المضيق. وأضافت سينكوم أن القوات الأمريكية تواصل مراقبة حركة السفن والملاحة في الممر الاستراتيجي. قبل ذلك تعهد الجيش الأمريكي بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وقال الجيش في بيان إن القوات الأمريكية ستواصل انتشارها ويقظتها لضمان تنفيذ بنود الاتفاق مع إيران والحفاظ على سريانه الكامل بما في ذلك المرور الآمن للسفن من دون عوائق. وأضاف أن حركة الملاحة شهدت ارتفاعا اليوم مع عبور 55 سفينة نقلت أكثر من 17 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية.

إذا مشاهدينا، الأنظار تتجه الآن إلى مضيق هرمز، فحتى إذا أعيد فتحه تبقى هناك مشكلة أخرى لا تقل خطورة، وهي الألغام البحرية. فمعطيات الرابطة الدولية لمالكي ناقلات النفط المستقلين تشير إلى أن هذا الممر يضم نحو 80 لغما بحرية، ما يعني أن عودة الملاحة إلى طبيعتها لن ترتبط فقط ببنود الاتفاق، لكنها تحتاج إلى إجراءات عملية على الأرض. إذن كيف تعبر السفن؟ الخريطة الملاحية المشاهدين الحالية انقسمت إلى مسارين بديلين وأكثر ضيقا. الأول شمالي كما نشاهد في هذه الخارطة يمر عبر المياه الإقليمية الإيرانية، والثاني جنوبي يمر عبر المياه العمانية. هنا مشاهدين، وعلى بعد أميال قليلة من عنق المضيق، تقف ناقلات النفط العملاقة في طوابير طويلة كما نشاهد في هذه الخارطة، حتى ساعات الانتظار الفعلية تحولت إلى مقياس لدرجة الاستقرار في الممر المائي. ويعود هذا الحذر إلى تطبيق نظام صارم لفصل حركة المرور البحرية بهدف تجنب أي تصادم ولضمان سلامة العبور أيضا. ناقلات النفط العملاقة مشاهدينا باتت تنتظر ما بين ساعتين وثماني ساعات كاملة لتنسيق مسارها. أما سفن الحاويات التجارية فيستغرق عبورها ما بين ساعة وست ساعات في الظروف الحالية. وفي حالات الاشتباه أو الازدحام قد تضطر السفن إلى الانتظار لفترات تصل إلى 24 ساعة. وبعد الوقوف في طابور الانتظار يأتي دور العبور، حيث باتت العملية أشبه بمناورة بحرية معقدة يمكن تلخيصها في 4 خطوات. أولا الإبلاغ الاستباقي قبل الاقتراب من المضيق. ترسل السفن تقريرا ملاحيا شاملا يتضمن نوع الحمولة والوجهة النهائية وموعد الوصول المتوقع. ثانيا التوجيه الإلزامي، حيث تدخل السفينة ممرات ضيقة ومحددة سلفا وتلتزم بسرعة إبحار منخفضة لضمان السيطرة ومراقبة الممرات البحرية تحسبا لأي أخطار. ثالثا المرور تحت الرقابة، فبرغم عدم خضوع كل سفينة لتفتيش مادي مباشر، فإن عملية العبور تخضع لمراقبة رادارية على مدار الساعة مع انتشار دوريات بحرية واقتراب زوارق عسكرية عند الضرورة. رابعا تأكيد الخروج فور تجاوز منطقة الخطر. تبث السفيرة هنا رسالة تؤكد إتمام العبور لتستعيد بعدها مسارها الملاحي الطبيعي.

في الأخبار العاجلة المشاهدين، إذن الخارجية الباكستانية تؤكد أن رئيس الوزراء وقائد الجيش يتوجه إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات. هذا إذن بيان بحسب الخارجية الباكستانية. نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد الفاصل. إعلام إسرائيلي تحدث عن ضغط أمريكي هائل دفع إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان.

0: عليك أن تقرأ العناوين. بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. في الداخل الإيراني صعد إعلام الحرس الثوري ضغوطه على الفريق الدبلوماسي الإيراني مطالبا رئيس البرلمان باقر قالباف ووزير الخارجية عباس عراقجي بعدم لقاء الوفد الأمريكي في سويسرا، ودعا بدلا من ذلك إلى إغلاق مضيق هرمز بالكامل ما لم يتوقف القتال في لبنان وتنسحب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها في الجنوب، ودعت وكالة تسنيم إلى تعليق أي مفاوضات جديدة مع واشنطن معتبرة أن استمرار العمليات الإسرائيلية في لبنان يمثل انتهاكا للبند الأول. في المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية هنا طهران لن تدخر أي جهد لضمان تنفيذ مذكرة التفاهم مع الجانب الأمريكي.
1: توصلنا إلى مذكرة التفاهم بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة وبجهود الوسطاء الدوليين وإثبات حسن نيتنا، لذلك لم نوقع على تعهد محكوم عليه بالفشل منذ البداية أو يفتقر إلى ضمانات التنفيذ، وبالتأكيد لن ندخر جهدا لضمان تنفيذ كل بند من بنود هذا الاتفاق.
0: وفي إسرائيل أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قرار وقف إطلاق النار في لبنان جاء نتيجة ضغوط أمريكية مكثفة على إسرائيل. ونقلت القناة 13 عن مصدر أن واشنطن بعثت برسالة إلى تل أبيب طالبت فيها بعدم التصعيد في لبنان لإفساح المجال أمام محادثات سويسرا. قبل ذلك أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي أوقف إطلاق النار في لبنان بتوجيهات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاع إسرائيل كاتس، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وأضافت أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار. مصادر أمنية أكدت لهيئة البث أن الجيش يحتفظ بحرية العمل لإزالة ما وصفته بالتهديدات في جنوب لبنان، مشددة على أن إسرائيل سترد بقوة على أي خارق لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله. في الأخبار العاجلة مشاهدينا، الخارجية الباكستانية تقول من المتوقع أن يعقد شريف مباحثات ثنائية مع الوفود المشاركة، وتؤكد أيضا أن رئيس الوزراء وقائد الجيش غادرا إلى سويسرا للمشاركة بالمفاوضات. وتقول أيضا الخارجية الباكستانية إن إسلام أباد ستواصل دعم تطبيق مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا. إذن نبقي عنا على ما يصدر عن الخارجية الباكستانية. ومعنا الآن مشاهدينا من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية الدكتور عقيل عباس. أهلا بك دكتور عقيل معنا في هذه الساعة الإخبارية. ما الذي ستحمله إذا لنا الأيام الساعات والأيام المقبلة من هذه المفاوضات لجهة التوصل لاتفاق من عدمه، إذا ما أخذنا في الاعتبار ما صرح به الجانبان الأمريكي والإيراني حتى الآن؟
2: شكرا على هذه الاستضافة. أولا يعني أنا أعتقد يبدو أن الجانبين جادان في خوض هذا التفاوض، أمران واضحان. أعلى الوفود في البداية كان الحديث عن وزير الخارجية عباس عراقتشي مقابل جيرد كوشنر وستيفن ويتكوف، هذا اليوم صباحا كان الحديث. الآن الحديث عن نائب الرئيس جي دي فانس من الجانب الأمريكي ومحمد باقر قاليباف من الجانب الإيراني. الشيء الثاني أننا نتحدث عن مفاوضات مباشرة، بمعنى الإيرانيين أسقطوا الطلب السابق أو يعني الإصرار السابق الذي لم يمضي دائما، هو أنه يكون الحديث من عن طريق وسطاء. الآن الحديث مباشر، هذا يسهل حقيقة حسم الأشياء. أعتقد كلاهما يريدان إنجاح مذكرة التفاهم، كل واحد منهم لأسبابه. إيران تشعر أن هذه المذكرة جيدة جدا بالنسبة لها، أمريكا ترامب يشعر أن هناك ضغوط داخلية كبيرة عليه أن يثبت أن الاتفاق الذي سيتم التوصل له هو لصالح

0: لصالح أمريكا وليس فيه تنازلات كبرى لإيران.
1: نعم. طيب إذا كان الملف النووي الإيراني وملف لبنان يتصدران جدول الأعمال كما قال جودي فانس، فهل تنظر واشنطن إلى هذين الملفين دكتور عقيل باعتبارهما مسارين منفصلين أم جزءا من صفقة تفاوضية أكبر وأشمل؟
0: أعتقد الحديث عن صفقة يعني تفاوضية واحدة. موضوع لبنان هو إزعاج كبير لكلا الطرفين، لكن لا أعتقد سيطيح بالمسار التفاوضي. هذا المسار التفاوضي يعني أولا يحتاج أن يحسم شيئا يستخدمه الرئيس ترامب على أنه إنجاز، هو إخراج اليورانيوم المخصب، تقليله، القيام بشيء حاجب بخصوصه، وأيضا موضوع تجميد التخصيب النووي، هذا مهم للرئيس ترامب بإزاء يعني الانتقادات الواسعة التي يتلقاها في الولايات المتحدة. لكن مع ذلك نائب الرئيس جي دي فانس قبل يومين عندما تحدث في البيت الأبيض قال نحن توصلنا إلى اتفاقيات جنتلمان مع الإيرانيين، تفاهمات لم يتم تضمينها في مذكرة التفاهم، يعني بسبب حساسية الأمر وأنه المتشددين في إيران لن يقبلوا هذه التفاهمات. ما هي هذه التفاهمات؟ واضح أنها أشياء تتجاوز الملف النووي، لكن يعني أي تفاهمات شفوية لا قيمة لها إذا لا تظهر في اتفاق خطي هو الاتفاق النهائي.
1: طيب والآن مع حساسية الملفات المطروحة، هل تعتقد أن هناك ما سيتم التفاوض عليه ويعني تضمينه سرا ولن تكون هناك شفافية كافية دكتور عقيل؟
0: أعتقد لا، في آخر المطاف سينبغي أن تكون هناك شفافية كاملة، لأنه الجزء من مذكرة التفاهم أنه يتم تضمينها في قرار لمجلس الأمن الدولي، والأمر الثاني الكونغرس يحتاج أن يوافق عليها، يعني هناك قانون بهذا الخصوص. ترامب لا يفعل ما فعله أوباما وهو أنه يحولها إلى اتفاقية تنفيذية يعقدها الرئيس، تحتاج أن تصلح معاهدة. الانتظار هو ما هي هذه التفاهمات الجنتلمان التي أشار لها على نحو واضح وصريح جي دي فانس، هل الإيرانيون سيتنكرون منها إذا هي فعلا حصلت؟
1: لا.
0: وإذا يصرون فقط على الملف النووي، هناك بند في مذكرة التفاهم يشير إلى رفع كل العقوبات عن إيران، العقوبات المرتبطة بالملف النووي، ملف الصواريخ الباليستية، بملف يعني دعم الإرهاب ما يسمى، حقوق الإنسان وما إليه. فأعتقد الاختبار الصعب لإدارة ترامب سيكون هنا، أن الاتفاق النهائي لا ينحصر بالملف النووي.
1: نعم. طيب ترامب كان له تصريحات لافتة أيضا في الساعات الأخيرة دكتور عقيل، يقول لن تكون هناك أي رسوم عبور في هرمز إلا إذا فرضتها واشنطن ولصالحها، يعني هل تمثل هذه التصريحات مجرد ورقة ضغط تفاوضية على إيران أم لا؟ يعني نحن نتحدث هنا عن توجه أمريكي حقيقي ربما لربط الأمن الإقليمي بمقابل اقتصادي مباشر.
0: أعتقد ما يريد أن يقوله ترامب هي ليس رسالة للإيرانيين وإنما رسالة للأوروبيين والأمريكيين، لأنه الخطاب الإيراني والكلام أنه 30 يوم إيران تعطي عفاء من أخذ الأجور، أو يعني يتم تسميتها أحيانا أسماء مختلفة، ضرائب كذا، استحقاقات. هو يريد أن يقول إنه هذا لن يحدث أبدا، لأنه دول المنطقة ترفض، الإيران تريد أن تأخذ على كل برميل نفط دولار ضريبة، فإذا خرجت شاحنة نقل أو سفينة نقل كبيرة فيها 3 ملايين برميل نفط تريد أن تأخذ 3 ملايين دولار، هذا لا يمكن أن يقبل به المستهلكون ولا المصدرون، يضيف المزيد من الكلفة فضلا عن أنه يخالف القانون الدولي ويدفع الدول الأخرى تمر فيها مضائق دولية.
1: طيب ولكن دكتور، ولكن كان ترامب هنا يطرح نفسه كبديل لإيران في مسألة الرسوم العبور، لأنه يقول إن الرسوم ستكون نظير الخدمات التي قدمتها أمريكا كحامية لدول الشرق الأوسط وتعويض التكاليف الماضية والحالية والمستقبلية. يعني هل ينظر هذه التصريحات أيضا باعتبارها إعادة تعريف أيضا للعلاقة الأمنية بين واشنطن وحلفائها في الخليج؟
0: يعني هو كتبها، يعني كلنا نعرف اللحظات النرجسية للرئيس ترامب، وكتبها على نحو إذا فرضت رسوم فستفرضها الولايات المتحدة على أساس كذا وكذا وكذا، كلنا نعرف يعني خطاب الرئيس ترامب.
1: لا، هو يقول إذا فشلت المفاوضات سيفرض الرسوم.
0: إذا

0: لكنه وضعها على نحو شرطي، لم يقل مؤكدا أن الولايات المتحدة ستفعل هذا. حتى الولايات المتحدة لا تستطيع أن تفعل هذا، ستغضب شركاء الأوروبيين، ستغضب أطرافا كثيرة. هو يريد أن يبعث رسالة يقول أن إيران لن تفرض رسوما، لأنه هذه واحدة من نقاط الانتقاد على مذكرة التفاهم التي يعني مررها، لأنه فيها أنه إيران لا تفرض رسوم لفترة محددة 60 يوما فقط. هو الآن يقول لا، أبدا لن يتم فرض هذه الرسوم، جزء من دفاعه عن مذكرة تفاهم تواجه بهجوم شديد.
1: نعم، كنت قد أشرت في بعض حديثك إلى أن هذه المفاوضات يعني تعتبر تحدي لترامب، أو يعني بالون اختبار لترامب فيما يتعلق بإمكانيته أو للتوصل لاتفاق لملفات أخرى إضافة للملف النووي. ماذا عن العقوبات؟ ما هي حدود التنازل الأمريكي الممكن في ملف العقوبات المفروضة على إيران؟
0: ما تشير إليه مذكرة التفاهم أولا أنه إيران تحصل على إعفاءات مؤقتة بخصوص تصدير النفط، هذا غير مسبوق، لأنه إيران سابقا كانت تهرب النفط كي تهرب من العقوبات الأمريكية. الآن هناك إعفاءات مؤقتة بناء على هذا التفاوض، ولذلك هناك بعض بدأ بالتفاوض، حتى إيران حريصة بالتفاوض أنها تحصل على إعفاءات من العقوبات، إعفاءات مؤقتة وإعفاءات مصرفية، أنه مو فقط تستطيع أن تبيع وإنما تستطيع أن تتحصل على الأموال لأن عليها عقوبات في ظل النظام المصرفي العالم الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة. لكن هناك أيضا فقرة تقول كل أنواع العقوبات، عقوبات مجلس الأمن، عقوبات وكالة الطاقة الذرية، العقوبات الأمريكية.
1: طيب،
0: الأولية والثانوية، نحن نتحدث عن جائزة كبرى غير مسبوقة لإيران. العقوبات الأولية هي العقوبات التي تمنع شركات أمريكية من العمل في إيران، أما العقوبات الثانوية هذه الأهم، هي عقوبة لأي شركة أو دولة أخرى ثالثة تتعاطى مع إيران.
1: نعم صحيح.
0: الولايات المتحدة تفرض عليها عقوبات. الآن في ظل هذا تقول مذكرة التفاهم إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي كل العقوبات ترفع المتعلقة بالملف النووي، ملف الصواريخ البالستية، ملف حقوق الإنسان، بالحرس، بالدعم الأذرع، وكالة الطاقة الذرية. هذا لا يمكن للرئيس ترامب أن يمرره أمريكيا إلا إذا كانت الصفقة النهائية تتضمن كل هذه، تتضمن ملف الصواريخ البالستية، ملف الأذرع، السلوك المزعزع في المنطقة. بخلاف هذا الرئيس ترامب ذهب نحو انتحار سياسي، ولا أعتقد يعني أنه الإدارة الأمريكية لا تدرك الفارق بين الاثنين.
1: واضح، شكرا لك من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية دكتور عاقل عباس، تحياتي. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق عدة منذ أمس أسفرت عن مقتل أكثر من 80 شخصا وإصابة نحو 150 آخرين. وقالت إسرائيل إن الضربات جاءت ردا على هجمات نفذها حزب الله، بينما أكد الحزب رفضه تمسك إسرائيل بما وصفته بحرية الحركة داخل الأراضي اللبنانية. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان، ليرتفع بذلك إلى 5 جنود منذ توقيع مذكرة تفاهم بين أمريكا وإيران. نشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. زيلنسكي يؤكد شن هجوم بمسيرات على منشأة تكرير بمنطقة سيومين الروسية.

0: جمعك لعدة مناصب، هل أثر ذلك في وحدة اتخاذ القرار وفي تسهيل اتخاذ القرار؟
1: في 78 قلت له ثلاثة رؤساء، الرئيس ربيع، الرئيس الحمدي، الرئيس القشمي. كنا متأثرين بالحركات القومية، حركة قوم العرب، وأيضا بالبعث، كمان بالثورات التي قامت في الخمسينات والستينات.
0: كنتم صغارا جدا، هل كنتم جاهزين للسلطة؟ علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
2: الذاكرة السياسية، الجزء الأول.

0: الجمعة 10:30 على شاشة العربية. كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أكد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت منشآت لتكرير النفط في منطقة تيومين الروسية بغرب سيبيريا. ووصف زيلينسكي الضربات الأوكرانية بالفعالة في استهداف قطاع تكرير النفط الروسي، مضيفا أن بلاده بدأت تنفيذ خطتها للعملية العسكرية بعيدة المدى داخل روسيا. وأزمة جديدة مشاهدين بملفات قديمة تتفجر بين أوكرانيا وبولندا. أوثق حليفتين في واشنطن بل في وجه موسكو إلى الأمد القريب. كان فتيلها إطلاق الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي تسمية أبطال جيش التمرد الأوكراني على إحدى الوحدات العسكرية لبلاده لترد وارسو بسحب أرفع وسام وطني منحته زيلينسكي. المزيد في هذا التقرير.
3: قررت سحب وسام النسر الأبيض من رئيس أوكرانيا، وأود أن أؤكد هنا أن هذا القرار ليس موجها ضد الشعب الأوكراني.
4: بهذه العبارات أعلن الرئيس البولندي كارول نافروتسكي عن سحب أرفع وسام وطني من الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، ليفتح بذلك فصلا جديدا من جدل إرث التاريخ العالق بين البلدين، وذلك قبيل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر حول إعادة إعمار أوكرانيا في مدينة غدانسك البولندية. أزمة جديدة تفجرت في وجه العلاقات البولندية الأوكرانية الجارتين والحليفتين في خضم الحرب المستعرة بين كييف وموسكو. كان فتيلها إطلاق زيلينسكي تسمية أبطال جيش التمرد الأوكراني على إحدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في استحضار لوزر التاريخ المشترك بين كييف ووارسو. فبولندا تنظر إلى هذا الجيش القومي باعتباره المسؤول عن مجازر فولينيا التي راح ضحيتها نحو 100,000 مدني بولندي على يد قوميين أوكرانيين خلال الحرب العالمية الثانية. وعلى النقيض من ذلك تعتبره أوكرانيا رمزاً للمقاومة ضد الاتحاد السوفيتي والنازية. ورغم تطمينات الرئيس البولندي من أن سحب وسام النسر الأبيض من زيلينسكي لن يغير التوجه الاستراتيجي لسياسة الأمنية البولندية حيال دعم كييف في حربها الحالية مع روسيا، فإن ذلك يطرح أكثر من تساؤل حيال تقلب العلاقة بين البلدين في السنوات الأخيرة. فخلال شهر أبريل 2023 فرضت بولندا حظراً أحادياً على استيراد الحبوب الأوكرانية، وبعدها بأشهر لوحت بولندا بوقف نقل الأسلحة إلى أوكرانيا والتركيز على تحديث جيشها. وفي أغسطس عام 2024 عرضت وارسو انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي قبل حل الملفات التاريخية العالقة. فهل يتخطى البلدان إرث التاريخ العالق بينهما في حاضر يفرض على كييف وبارسو الجلوس إلى طاولة المصالح المشتركة؟ ملوجودي العربية.
2: والآن مشاهدينا إلى الموجز الرياضي مع ديمة محمد السائح. إليك ديمة.
5: شكرا لك أحمد. أهلا بكم مشاهدينا. قلب المنتخب الألماني الطاولة على منافسه كوت ديفوار وهزمه بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة من كأس العالم 2026. وجاء الفوز الألماني بعد تبديلات حاسمة أجراها المدرب نيجلزمان مع بداية النصف الثاني من اللقاء، غيرت مجرى المباراة تماما وحولت تقدم كوت ديفوار بهدف فرانك كيسيه في الشوط الأول إلى خسارة مؤلمة في اللحظات الأخيرة، حيث سجل المنتخب الألماني هدفين عبر البديل أنداف. وبهذه النتيجة ضمنت ألمانيا التأهل إلى الدور الثاني لأول مرة منذ نسخة 2014. وسيختتم المنتخب الألماني مشواره في دور المجموعات بمواجهة الإكوادور، بينما سيكون على منتخب كوت ديفوار الذي فاز بهدف دون رد على الإكوادور تأمين تأهله للدور

0: الثاني عند مواجهة كورساو في الجولة الثالثة. هولندا اعتبار تونس أمام السويد بعدما أمطرت شباكها بخمسة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات المجموعة السادسة. انتهى الشوط الأول بتقدم هولندا بثنائية لمهاجمه الشاب براين بروبي، وفي النصف الثاني من اللقاء كرر نجم ليفربول كودي جاكبو سيناريو التسجيل وكتب باسمه ثنائية أخرى لهولندا قبل أن يقلص أنتوني إيلانغا الفارق للسويد بداية الشوط الثاني. أما عن خماسية المنتخب الهولندي فحملت بصمة سمرفيل في الدقائق الأخيرة من اللقاء، وبهذا الفوز تصدرت هولندا ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن منتخب السويد الذي يليه في الترتيب. يتطلع المنتخب التونسي لاستعادة توازنه وإعادة إحياء أماله في التأهل للدور الثاني حين يواجه بعد قليل اليابان في المجموعة السادسة. هاكم التفاصيل.
1: Je suis pas là pour faire ce que j'ai envie de faire. Je suis là pour faire ce que l'équipe demande de faire.
2: مع ضيق الوقت والظروف الخاصة التي أحاطت بتعيين إيرفيرونار على رأس الجهاز الفني لنسور قرطاج، اعتمد المدرب الفرنسي على الخطاب التحفيزي للتغلب على عامل الوقت الذي قد يستغرقه اللاعبون لاستيعاب طريقة لعب وتعليمات رونار فوق الميدان. المدرب الملقب بالثعلب الفرنسي يعرف عنه الجانب الحماسي الذي يستخدمه مع لاعبيه، كما أن الفرق التي يدربها تظهر حماسا وتلاحما كبيرا فوق الميدان مثل ظهور المغرب في نسخة 2018 أو حتى في بداياته مع منتخب زامبيا حين قادهم ل4 سنوات انتهت برفعه لكأس أمم أفريقيا عام 2012. الاتحاد التونسي أقال صبري لموشي بعد الجولة الأولى في سابقة ضمن منافسات كأس العالم رغم القرار غير المتوقع. نسخة فرنسا 98 شهدت إقالة 3 مدربين بعد مرور جولتين. الاتحاد التونسي ذاته أقال المدرب كاسبر تشاك في تلك الدورة من المونديال. والسؤال الأهم اليوم، هل سيقدم رونار حلا سحريا ينقذ منتخب تونس من موقفه المعقد؟
0: تطمح السعودية إلى تكرار أدائها في الجولة الأولى عندما تلاقي إسبانيا بطلة أوروبا في مهمة صعبة ضمن منافسات المجموعة الثامنة. إليكم التفاصيل.
3: قبل مواجهتهما في مونديال ألمانيا 2006 كانت إسبانيا تحتل المركز 5 في التصنيف الدولي والسعودية في المرتبة 34. فازت إسبانيا آنذاك بهدف لتنهي المجموعات بالعلامة الكاملة، لكنها لم تستمر طويلا وغادرت من دور 16 بينما ودعت السعودية بنقطة يتيمة. كانت تلك المشاركة المونديالية 4 على التوالي للأخضر قبل أن يتوقف ويغيب عن نسختي 2010 و2014، ثم عاد وشارك في 3 مونديالات لاحقة. أما إسبانيا فنجحت بعدها في كتابة التاريخ وإحراز كأس العالم للمرة الأولى في 2010 قبل أن تنتكس مجدداً وتعود إلى دوامة الخروج المبكر في جميع المونديالات التالية. على الصعيد القاري بلغ المنتخب السعودي نهائي كأس آسيا بعد تلك المواجهة بأشهر وخسر قبل أن تتراجع مستوياته وتتوقف مشاركته عند دور 16 في أحسن الأحوال في النسخ 4 اللاحقة. أما إسبانيا فحققت كأس أوروبا 3 مرات منذ ذلك الحين في 2008 و2012 و2024، وبينما شهد أولمبياد طوكيو 2020 المشاركة التاريخية 3 للمنتخب السعودي، نجحت إسبانيا في إحراز ذهبية كرة القدم في باريس 2024. اليوم يلتقي المنتخبان مجدداً وإسبانيا تحتل المركز 3 في التصنيف الدولي وأحد أبرز المرشحين لحصد اللقب، بينما يستقر المنتخب السعودي في المرتبة

0: 50 ويأمل بكسر سلسلة النهايات المبكرة في كأس العالم.
1: العمل الفني أكيد والتكتيكي كان حاضر خلال الأيام الماضية على جميع السيناريوهات اللي تكون حاضرة داخل أرضية الملعب. أما أن أنت تكون حاضر على وضعية واحدة داخل أرضية الملعب أكيد هذا أمر خاطئ. أن أنت تكون لك بس قراءة نظرية خارج أرضية الملعب بدون معطيات داخل أرضية الملعب، أتوقع أن هذه العقلية تكون مش موجودة للاعب السعودي أو اللاعب اللي يحاول يطمح على أكيد يلعب على مستوى عالي جدا.
2: أما يمكن اللي لوحظ عليكم في المباراة السابقة أن الشوط الثاني انخفض التركيز نوعا ما، وقالها حتى المدافع في المؤتمر الصحفي، مباراة إسبانيا ما تقبل يعني 90 دقيقة لازم يكون التركيز عالي. الفترة الماضية وش اشتغلتوا على الجانب هذا؟ وأيضا المنتخب الإسباني مركز على زيادة الفعالية الهجومية، كيف بتواجهون هذه النقطة؟
3: والله زي ما أنت قلت المدرب سبق وصرح أن الشوط الثاني ما أبغى يعيد الكلام، بس بإذن الله أننا نتعلم من أخطائنا وجاهزين بنسبة 100% بإذن الله لمباراة إسبانيا.
2: واحدة من الوكالات العالمية في تقرير لها نشرتها أمس ذكرت أن النظرة صارت مختلفة للمنتخب السعودي، يعني أي منتخب يحسب له حساب ويكون يصنع نوع من القلق، وهذا اللي صاير الآن في المنتخب الأسباني داخل معسكر المنتخب الأسباني. كيف تعليقك على هالشيء أنه هذا يزيد صعوبتكم أنتم كمنتخب سعودي أيضا؟
4: والله أكيد، يعني تعرف الكرة السعودية ترى ما هي سهلة. الكرة السعودية صعبة، في مواهب كثير، في أسلوب لعب، وجمهور كرة القدم بشكل عام بالذات الجمهور السعودي يحب كرة القدم، فدائما يبغون منتخبهم يقدم مستويات يشرفهم خارج المملكة، فهذا هدفنا وهذا طموحنا احنا كلاعبين.
5: ونبقى مع المجموعة الثامنة، حيث يخوض منتخب الأوروغواي مواجهة مهمة أمام الرأس الأخضر في ميامي، وتبدو حسابات هذه المجموعة مفتوحة على جميع الاحتمالات بعد الجولة الأولى، حيث تتساوى المنتخبات العربية في المجموعة وبرصيد نقطة واحدة لكل منهما. وتتصدر الأوروغواي الترتيب بفارق الأهداف عن السعودية التي تحتل المركز الثاني، بينما يحتل منتخب الرأس الأخضر المركز الرابع رغم تحقيقه لواحدة من أكبر مفاجآت البطولة بفرضه التعادل على المنتخب الإسباني في أول ظهور له بتاريخ كأس العالم. يحلم منتخب مصر ونيوزيلندا بفوز تاريخي عندما يلتقيان في مدينة فانكوفر الكندية في الجولة الثانية من المجموعة السابعة للمونديال. الفريقان يتساويان في عدد النقاط بعد تعادل مصر مع بلجيكا بهدف لمثله في سياتل، ونيوزيلندا مع إيران بهدفين لمثلهما. وتدرك كتيبة المدرب حسام حسن أن النقاط الثلاث قد تضعها على أعتاب التأهل قبل الجولة الأخيرة، خاصة أن المنتخب المصري سيختتم دور المجموعات بمواجهة إيران، بينما تنتظر نيوزيلندا مهمة شاقة أمام بلجيكا. وتبدو الحسابات واضحة للطرفين، فالفوز سيمنح صاحبه أفضلية كبيرة في سباق العبور، أما التعادل فقد يبقي مصير المنتخبين معلقا حتى الجولة الأخيرة، فيما قد تعني الخسارة الاقتراب من توديع البطولة مبكرة. ضمن الجولة مجموعة ذاتها تصطدم بلجيكا بإيران على ملعب لوس أنجلوس في مواجهة قد تعيد رسم ملامح سباق التأهل. وبينما يبحث الطرفان عن فوز أول يقربهما من الدور الثاني والثلاثين، كانت تقارير صحفية قد كشفت أن المهاجم لوكاكو قد لا يبدأ أساسيا في صفوف المنتخب البلجيكي أمام إيران. المنتخبان يملكان نقطة واحدة بعد تعادلهما في الجولة الأولى، لكن إيران تتفوق بفارق الأهداف لتحتل المركز الثاني، فيما تأتي بلجيكا في المركز الثالث. نهاية الموجز الرياضي، عودة الآن إليك أحمد.
6: شكرا لك ديما. مشاهدينا، الحرب الكلامية بين الرئيس الأمريكي ورئيسة الوزراء الإيطالية مستمرة. ترامب أصر على أن ميلوني طلبت التقاط صورة معه خلال قمة مجموعة السبع. في المقابل ردت ميلوني بمنشور على منصة إنستغرام.
7: حرب دبلوماسية بين روما وواشنطن. الرئيس الأمريكي أدخل رئيسة وزراء إيطاليا في مسلسل من التصريحات والتصريحات المضادة. فعقب استنكارها ونفيها لكلامه بشأن توسلها لالتقاط صورة معه خلال قمة السبع، عاد ترامب مصرا ومؤكدا على أن ميلوني طلبت مرارا وتكرارا التقاط الصورة. لم يكتفي بهذا فقط، بل قال إن الزعيمة الإيطالية لا تحظى بشعبية

0: كبيرة في إيطاليا، وإنها تحاول تصحيح العلاقات مع واشنطن بعد هزيمة إيران عسكريا ورفضها المساعدة خلال الحرب.
1: ميلوني طلبت مرارا وتكرارا التقاط صورة معي، إنها لا تحظى بشعبية كبيرة في إيطاليا، وبعد هزيمة إيران تريد أن نعود أصدقاء. لا شكرا.
0: ما قاله ترامب سرعان ما ردت عليه ميلوني، واصفة هجومه بغير المبرر.
2: إن كوني صديقة لك لم يساهم بزيادة شعبيتي، بالتأكيد أقترح أن تركز على شعبيتك أنت.
0: السجال بين ترامب وميلوني أدى إلى توتر دبلوماسي لافت بين روما وواشنطن، شمل إلغاء زيارة لوزير الخارجية الإيطالي إلى الولايات المتحدة وانتقادات من داخل الحكومة الإيطالية. فهل ستستمر حرب التصريحات هذه؟ بلال البجديني، العربية.
3: تصريحات مثيرة أطلقتها مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية المنتهية ولايتها تولسي جابرد بشأن جائحة كورونا. جابرد قالت إن وثائق ومراسلات رفعت عنها السرية تثبت تورط أنتوني فاوتشي في تمويل أبحاث جينية خطيرة بمختبر ووهان الصيني بهدف نشر فيروس كورونا.
0: قبل المغادرة، مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تفجر قنبلة في وجه أشهر الشخصيات خلال جائحة كورونا. تولسي جابارد وجهت اتهامات مباشرة لعالم الأوبئة الأمريكي أنتوني فاوتشي بالتلاعب في معلومات مرتبطة بالجائحة. جابارد كشفت عن وثائق ومراسلات تسلط الضوء على دور فاوتشي في تمويل أبحاث جينية خطيرة داخل مختبر ووهان في الصين.
4: قدم الدكتور فاوتشي ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب لتمويل أبحاث خطيرة تهدف إلى تغيير وظائف فيروس كورونا في مختبر ووهان وتسريبه.
0: الوثائق تشير أيضا إلى أن التمويل الأمريكي وجه لأبحاث تعرف بزيادة وظيفة الفيروس، وهي تجارب تهدف لتعزيز خصائص الفيروسات مثل سرعة الانتشار أو القدرة على إحداث المرض. جابارد اتهمت فاوتشي كذلك بإخفاء معلومات مهمة والتأثير على تقييمات أجهزة الاستخبارات، إضافة إلى تقديم إفادات غير دقيقة أمام الكونغرس بشأن علاقته بهذه الأبحاث.
4: فاوتشي تعاون مع عناصر داخل مجتمع الاستخبارات لإخفاء الحقيقة حول أفعاله والتستر على أصول تسريب الفيروس من المختبر وكيف كذب على الكونغرس.
0: طبعا وزير الصحة روبرت كينيدي جونيور شكر جابارد على ما كشفت عنه.
1: شكرا لك تولسي على توثيق الدور المحوري للدكتور فاوتشي في التسبب بجائحة كوفيد 19، وهي من بين أكثر الجرائم خطورة في تاريخ البشرية.
0: تغريدة جابارد في آخر لحظاتها كمديرة للاستخبارات الأمريكية فتحت ملف منشأ فيروس كورونا في وقت تتصاعد المواجهة السياسية في واشنطن حول دور المؤسسة الصحية والاستخباراتية في إدارة واحدة من أخطر أزمات العالم المعاصر. بلال البجديني، العربية.
3: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين: المفاوضات الفنية المرتقبة بين الوفدين الأمريكي والإيراني تنطلق اليوم في سويسرا. الخارجية الباكستانية تؤكد مغادرة رئيس الوزراء وقائد الجيش إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات. فانس يؤكد أن محادثاته في سويسرا ستركز على ملفي النووي الإيراني ووقف النار في لبنان. الرئيس الأمريكي يهدد بفرض رسوم أمريكية في هرمز إذا فشلت المفاوضات مع إيران. إعلام إيصالي يتحدث عن ضغط أمريكي هائل دفع إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان. نهاية النشرة، في أمان الله.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
3: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
2: هل من الممكن أن يسوق هذا؟

0: هذه الفكرة داخليا.
1: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
2: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
2: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
3: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
4: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
5: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
6: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
7: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
8: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
9: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
10: لحظة فارقة، خط فاصل
11: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
10: بين الانتظار والانطلاق،
11: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
12: خلاصة يوم قد انتهى،
13: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
14: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

إخبارية جديدة تأتيكم من العربية، ونبدأ بالعناوين. جولة مفاوضات أمريكية إيرانية في سويسرا، وفانس يضع النووي الإيراني على رأس الأولويات. باكستان تؤكد مواصلة دعم المفاوضات لتنفيذ مذكرة التفاهم بين أمريكا

وإيران. إعلام أمريكي يتحدث عن جلسة خاصة في المفاوضات لبحث التصعيد بين إسرائيل وحزب الله. الرئيس الأمريكي يهدد بفرض رسوم أمريكية في هرمز إذا فشلت المفاوضات مع إيران. إعلام بريطاني يتوقع إعلان ستارمر استقالته غدا وتحديد إطار زمني لرحيله. البداية من مستجدات المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، إذ غادر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس واشنطن متوجها إلى هناك، وذلك للمشاركة في المفاوضات المقررة مع إيران اليوم الأحد. قال فانس للصحفيين قبيل مغادرته من قاعدة أندروز المشتركة إنه يتوقع إحراز تقدم في الملف النووي الإيراني، إضافة إلى ملف وقف إطلاق النار في لبنان، وأشار إلى أن هذين الملفين سيكونان محور التركيز الرئيسي خلال المحادثات المرتقبة. وفيما يتعلق بلبنان، أكد نائب رئيس الأمريكي جي دي فانس أن الوضع يزداد تحسنا في ملف التهدئة بين حزب الله وإسرائيل. فانس قال أن هدف الولايات المتحدة هو ضمان أمن كل من إسرائيل ولبنان. Well, Marco and the entire team have been actively managing what's going on in Lebanon despite the headlines. Things are actually getting better there. Things have calmed down a little bit. It's going to be something we're just going to have to continuously manage to ensure that, you know, Israel and Lebanon are both safe and secure. That's fundamentally the goal of this, to make the whole region safe and secure. The big problem is that you have somebody will shoot and then somebody will respond, and you kind of have a chicken and egg problem where you just got to stop the scene for long enough to get the ceasefire to hold. That's what we're going to try to do. We'll keep on working at it. كما وصل الوفد الإيراني إلى مدينة زيورخ السويسرية لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة وفق ما أفادت به هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية رسمية. يضم الوفد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف ووزير الخارجية عباس عراقجي ونائب رئيس مجلس الأمن علي باقر كاني ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي. وبحسب وسائل إعلام إيرانية، سيبحث الجانبان آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الثنائية خلال المحادثات المرتقبة. أيضا وفد الوساطة الباكستاني بقيادة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف غادر إسلام أباد متوجها إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران. وكانت مصادر العربية قد أفادت بأن رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش عاصم منير سيشاركان اليوم في محادثات فنية تستضيفها مدينة بيرغنشتاك. ووزارة الخارجية الباكستانية أعلنت أن رئيس الوزراء شهباز شريف ورئيس أركان الجيش عاصم منير غادرا إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. الوزارة أكدت أن باكستان ستواصل دعمها لتنفيذ التفاهم الذي تم التوصل إليه بين الدولتين. أيضا أشارت وزارة الخارجية الباكستانية إلى أن الوفد سيعقد لقاءات ثنائية مع الوفود المشاركة، وذلك لتأكيد التزام باكستان بالحوار والسلام في المنطقة.

0: نتمنى من الله ينضم إلينا الباحث في الشؤون الإسرائيلية الدكتور خليل أبو كرش. أهلا بك دكتور خليل. إذن الولايات المتحدة تبحث عن مصالحها في سويسرا وتلجم طموح وتكبح هذا الجموح الإسرائيلي نحو جنوب لبنان. كيف تترقب إسرائيل هذه المفاوضات والجولة الأولى منها؟
1: صباح الخير لك يا أستاذي حنين وللسادة المشاهدين. أهلا. يعني في إسرائيل الكثير من القلق، الكثير من التخوف، حالة من الهلع من هذا الاتفاق، خاصة أنهم يصفونه بأنه اتفاق لم يأخذ مصالح إسرائيل الاستراتيجية وأهداف هذه الحرب بعين الاعتبار. هذا الاتفاق وفقا للتصور الإسرائيلي

الإسرائيلي لا يجيب على الأسئلة الاستراتيجية، هو محاولة تهدئة. هم يأملون في إسرائيل أن لا يصل إلى محطته النهائية وأن تفشل هذه المفاوضات وبالتالي العودة إلى مشهد القتال، هذا من ناحية. من ناحية أخرى

0: لدرجة قلقة بالنسبة لإسرائيل، خاصة ما استمعنا إليه من تصريحات من جي دي فانس حصرا الذي يرأس الوفد الأمريكي في سويسرا. بهذه الحالة، ما أكثر ما تخشاه إسرائيل في هذه الجولة بالتحديد، خاصة وأن CBS تقول أن هناك جلسة مخصصة لجنوب لبنان، ويخرج جي دي فانس وهو يقول أهم ملفين سيتم مناقشتهما هما مضيق هرمز وجنوب لبنان في هذه الجولة؟
1: يعني الخشية الأساسية لإسرائيل هي أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان بأوامر من الأمريكيين، ويستمر وجود حزب الله وسلاح حزب الله. هذا سيشكل هزيمة وسيشكل ضربة كبيرة وقوية لاستراتيجية ورؤية الحكومة في إسرائيل، هذه الحكومة المقبلة على انتخابات ربما تدفع ثمن كبير نتيجة هذه الضغوط الأمريكية، الانتقادات الحادة التي توجه من قبل الأمريكيين إلى رئيس الحكومة وإلى وزراء الحكومة في إسرائيل. هذا ينعكس على شعبية وشرعية هذه الحكومة، وبالتالي استطلاعات الرأي الأخيرة أصبحت تعطي تفوق للمعارضة، لقيادات المعارضة تحديدا الجنرال جادي أيزنكوت على حساب الحكومة وائتلاف الحكومة الذي يتزعمه الرئيس الحكومة الحالي نتنياهو. وبالتالي المصير السياسي لنتنياهو على المحك في هذه الأيام. كذلك هو متهم كما تعلمي بالقضايا الفساد والرشوة، ويريد الوصول إلى عفو، ويعتمد في ذلك على الرئيس ترامب الذي تحدث في هذا الموضوع
0: وطلب يعني أن يعفى عنها بشكل علني، طالب الرئيس الإسرائيلي بذلك. ولكن دعنا نعود إلى نقطة المعارضة التي ذكرتها. هناك توجه أمريكي بالحديث مع المعارضة الإسرائيلية بحسب ما تابعنا في الأيام الماضية. هي بالفعل فعلت ذلك الولايات المتحدة مع بيني غانتس مثلا، عندما كان لديه أصوات وحتى نسب ونقاط مرتفعة في استطلاعات الرأي وكان مرشحا لديه حظوظ. ولكن الآن هل برأيك تتم دعوة أيزنكوت أو نفتالي بنت إلى الولايات المتحدة للحديث معهما أو أي منهما؟
1: ليس بالضرورة أن يتم دعوة أحدهما أو كلاهما إلى البيت الأبيض، لربما يكفي اتصال هاتفي، لربما يكفي تغريدة من الرئيس ترامب في هذا الاتجاه. هذا سيشعل الساحة السياسية في إسرائيل، سيقلل من حظوظ رئيس الحكومة وستزداد حظوظ المعارضة وأقطاب المعارضة. نحن نتحدث عن معارضة يتزعمها الآن هذا الحزب الجديد الذي يشكله أيزنكوت، وهو حزب يسمى يشار بمعنى المستقيم، وهو رئيس أركان سابق. نشهد في الأيام الحالية عودة ما يسمى نخب تل أبيب ونخب المستوطنات. نفتالي بنت يمثل هذه النخب الأخيرة، وأيزنكوت ويائير لبيد يمثلون نخب تل أبيب. وبالتالي لربما هذا التحالف الجديد، هذه المعارضة التي بدأت تتقدم في استطلاعات الرأي، تنجح في إنهاء هذه الحكومة وفي إقصائها عن المشهد. وبالتالي هذا سيشكل ضربة، وضربة قوية لنتنياهو الذي سيفعل كل شيء
0: وأي شيء ليبقى رئيس. باستطلاعات الرأي بالأمس 59% من الإسرائيليين لا يريدون لنتنياهو أن يترشح. بنفس الوقت الليكود يبحث عن بديل في حال لم يرشح نتنياهو نفسه. هل بالفعل يصر نتنياهو على الترشح كما قال وأنه سيفوز، أم برأيك ربما يصل إلى نقطة تراجع إذا استمر المأزق بالتفاقم، سواء على صعيد الدعم الأمريكي الذي يتناقص له حتى الآن بما نتابع، أو حتى من الملف الداخلي إذا استمرت الضغوط الأمريكية وأفضت إلى تحول في المشهد في جنوب لبنان؟
1: يعني وفقا للحقيقة أو المعرفة في هذا السياق، نتنياهو يصر على الاستمرار في السلطة والترشح. عمليا هو أفرغ حزب الليكود من منافسين حقيقيين، ويحاول الآن عدم الذهاب إلى انتخابات داخلية في هذا الحزب، وإنما ترتيب قائمة الحزب وفقا لأهواء نتنياهو أو تصورات نتنياهو. نضيف إلى ذلك أنه رئيس الوزراء الأطول في تاريخ إسرائيل، وبالتالي هو يتمتع ببعض الامتيازات، يتمتع ببعض القدرات في قراءة الساحة السياسية الداخلية في إسرائيل، وسيقوم بكثير من الأفعال، سيقوم بكثير من الحملات في إطار البقاء في السلطة. هو بالأساس وحزب الليكود كان يفترض قبل التوقيع على الاتفاق الإيراني الأمريكي

0: الأمريكي أن تخرج حملة انتخابية، حملة دعائية تحت عنوان الشراكة وقوة الشراكة الأمريكية الإسرائيلية وقوة العلاقة بين ترامب ونتنياهو، ولكن بسبب ظهور الاتفاق تراجعت هذه الحملة، ولربما لن يتحدثوا عنها كثيرا الآن في أروقة حزب الليكود. هذا من ناحية. من ناحية أخرى
1: أيضا، عذرا على المقاطعة ولكن للاستفادة بأكثر قدر ممكن من المعلومات والتفاصيل في هذه المقابلة، نتنياهو استعان برون ديرمر لإقناع الكابينت بالعلاقة وأهمية العلاقة الأمريكية الإسرائيلية في هذه اللحظة التي تعيشها إسرائيل. هذا كان بالأمس، ولكن هل يمكن لرون ديرمر أن يكون له دور أكبر يساعد فيه نتنياهو، خاصة مع علاقاته في الولايات المتحدة وأنه يمتلك أيضا نفوذا مع مشرعين أمريكيين؟
0: هذا صحيح ما ذكرتيه، رون ديرمر على علاقة عميقة ووثيقة بأقطاب كثيرة في الحزب الجمهوري ومع إدارة الرئيس ترامب، وهو يستطيع قراءة العقل السياسي الأمريكي بشكل أكثر وضوحا وأكثر واقعية. الرؤية التي يحملها ديرمر في هذا السياق، قال للكابينت في إسرائيل: دعوا الأمريكيين يكتشفون وحدهم أن هذا المسار الذي يسيرون فيه، المسار السياسي مع الإيرانيين، لن يفضي إلى شيء، وإنما هو عملية شراء وقت من الإيرانيين. وبالتالي كلما ضغطنا في هذا السياق، كلما سببنا إحراج الرئيس ترامب وظهرنا بمظهر الجهة التي أن تخرب الاتفاق، بالتالي علينا أن نكون أكثر حذر العلاقة مع الأمريكيين وأكثر رباطا. إسرائيل من ناحية ورئيس الحكومة من ناحية أخرى هم بحاجة إلى الأمريكيين، بحاجة إلى العلاقة الأمريكية في عدة مستويات وفي عدة محاور، كانت سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو دينية، وحتى فيما يتعلق بأركان الدولة والعهود المتجددة لإسرائيل يوما بالآخر. هذا من ناحية أخرى. هناك أصوات كثيرة في الشارع الإسرائيلي بدأت توجه أسئلة الانتقاد إلى الرئيس ترامب، وتسريبات أتى من الإعلام في إسرائيل حول لقاء بعض الوزراء، تحديد الوزراء المتطرفين بدأوا يتحدثون يكلوا أنه على شخص الرئيس، بالتالي هذا يد إلى الأمريكيين، وهذا يسبب مزيد من الضرر والإزعاج للعلاقة الأمريكية الإسرائيلية. نتنياهو يدرك أهمية الأمريكيين ولا يريد أن يسبب بمزيد من الضرر، حفاظا على مصالحه الشخصية الحزبية وليس حفاظا على المصالح الأمنية العليا لإسرائيل،
1: والتي تتعرض لاختبار كبير جراء حرب جنوب لبنان. إذا نتوقف أيضا مع أحدث ما يأتي حول هذه الجبهة. مصدر دبلوماسي مشارك في المحادثات، هو دبلوماسي مشارك في المحادثات الأمريكية الإيرانية، أفاد اليوم أن في هذه المحادثات في سويسرا، وهو أفاد لشبكة CBS نيوز، أنه تمت إضافة جلسة طارئة لمناقشة الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني إلى جدول أعمال اليوم الأول من المحادثات في سويسرا. وفي تصعيد إسرائيلي، رغم إعلان وقف النار، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 5 أشخاص من بينهم طفل وامرأة في غارات إسرائيلية على بلدة صحمر في البقاع الشرقي للبلاد، إضافة لمقتل فلسطينيين 2 في غارة على منطقة سور في الجنوب. وفي إسرائيل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قرار وقف إطلاق النار في لبنان جاء نتيجة ضغوط أمريكية مكثفة على إسرائيل. نقلت القناة 13 عن مصدر أن واشنطن بعثت برسالة إلى تل أبيب طالبت فيها بعدم التصعيد في لبنان لإفساح المجال أمام محادثات سويسرا. قبل ذلك، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي أوقف إطلاق النار في لبنان بتوجيهات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة. أضافت أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار. ومصادر أمنية أكدت لهيئة البث أن الجيش يحتفظ بحرية العمل لإزالة ما وصفته بالتهديدات في جنوب لبنان، مشددة على أن إسرائيل سترد بقوة على أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله. إذا نعود لما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية بأن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق عدة منذ أمس أسفرت عن مقتل أكثر من 80 شخصا وإصابة نحو 150 آخرين. إسرائيل قالت أن الضربات

0: جاءت ردا على هجمات نفذها حزب الله، بينما أكد الحزب رفضه تمسك إسرائيل بما وصفته بحرية الحركة داخل الأراضي اللبنانية. وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان، ليرتفع بذلك إلى 5 جنود منذ توقيع مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران. دكتور خليل أبو كرش، إذن وقف إطلاق النار مع إصرار إسرائيل على التمسك بعشرة كيلومترات من الجنوب اللبناني، ولكن في ذات الوقت هناك لربما نوايا أو طموحات للتوسع بشكل أكبر. بالتالي نحن استمعنا بأن فانس كانت له مكالمة مع نتنياهو وطالبه بانسحاب تدريجي أو جزئي من جنوب لبنان. هل هذه هي المعضلة الآن؟ هل تجاوزنا بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل مسألة وقف إطلاق النار رغم طبعا خرقه عدة مرات، والآن الموضوع يترتب على الانسحاب الجزئي؟
1: يعني أولا في إسرائيل هم يتحدثون عن وقف لإطلاق النار، وفي نفس الوقت يستمرون في خرق وقف إطلاق النار. والفهم الإسرائيلي لوقف إطلاق النار لربما مختلف عن الفهم الأمريكي. عمليا في إسرائيل عندما يتحدثون عن وقف إطلاق النار هم يعتقدون أو يصرون على أن يكون هناك هامش للرد، خاصة في المنطقة الأمنية التي أقامتها إسرائيل بعمق 10 كيلومترات، وأن يستمر الردع الإسرائيلي من أي تهديد قد ينشأ من حزب الله. وبالتالي عملية الاحتكاك مستمرة، والتصعيد هو مسألة وقت ليس أكثر. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الأمريكيين يضغطون لتقديم نموذج للانسحاب الإسرائيلي. هذا النموذج الحديث من خلاله يتم مع الدولة في لبنان، وأن يكون هناك عودة تدريجية للجيش اللبناني في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية. ولكن في إسرائيل هم يصرون على الاستمرار في الجغرافيا اللبنانية، لا يريدون الاستمرار في المسار السياسي، ولربما في الوقت الذي تتراجع فيه الضغوط الأمريكية تنسحب إسرائيل من هذا المسار السياسي مع الدولة اللبنانية. التصور الآن أنه هناك ضغط من الداخل في إسرائيل للاستمرار بالعمل العسكري، للاستمرار بالوجود والضغط بالقوة في الجنوب اللبناني، وبالتالي يقع نتنياهو وحكومته بين مطرقة الضغط الأمريكي من جهة، وسنديان الضغط الجمهور والشارع في إسرائيل الذي يطالب الحكومة بمزيد من أجراءات القوة وبمزيد من العمليات لمنع تهديدات حزب الله ومنع أي تهديد لسكان البلدات الشمالية. وبالتالي هذا معناه أن هناك معضلة كبيرة يعانيها صانع القرار في تل أبيب من الوضع الذي نشأ. يمكن القول هنا أيضا أن الساحة اللبنانية، الجبهة اللبنانية، لربما تمثل الاختبار الأهم لمدى قوة أو هشاشة الاتفاق الإطار الموقع ما بين الأمريكيين والإيرانيين، والأيام القادمة ستكشف عن هذا الموضوع بشكل أو بآخر.
0: بكل التصريحات التي وردت من جي دي فانس على الأقل في الأيام الماضية، كانت تتحدث عن ربما اختبار يتعلق بإسرائيل، وأن المصالح لا تتوافق، وأنه لربما ستحاول إسرائيل إفشال هذا الاتفاق. في ورقة جنوب لبنان، إذا استمر وقف إطلاق النار، كيف يمكن أن تفشل إسرائيل هذا الاتفاق الأكبر؟
1: يعني حادث بسيط يمكن أن يفجر رد إسرائيلي ويستدرج رد من حزب الله، وهناك رد على الرد، وبالتالي نبدأ في دوامة من الصدام والعنف مرة أخرى. ونتيجة لمحاولة طهران ربط الساحات، تنسحب طهران من المفاوضات أو تجمد المفاوضات. اليوم كان هناك اختبار لهذا الموضوع عندما أعلن الحرس الثوري إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي لربما هذا نموذج لما يمكن أن تكون عليه الأمور في الأيام القادمة. هذا معناه أن هناك محاولة إسرائيلية للضغط أكثر وأكثر للخروج من هذا الاتفاق، التأثير عليه أو حتى التشويش ومنعه من الوصول إلى محطته النهائية. بمثل هذه العمليات، بمثل هذا التصعيد، تعتقد إسرائيل أنها قادرة على منع هذا الاتفاق وإخراجه عن سكته. ويضاف إلى كل ذلك لربما تقدم الحكومة الإسرائيلية على مواجهة أو تصعيد سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، وبالتالي لربما تبقى حالة الحرب. التصور الأمريكي هنا أن حرب مفتوحة زمنا، حرب بلا سقوف، هذا يضر بإسرائيل ويضر بقدرة حلفاء إسرائيل في الدفاع عنها. في
0: ما هو ما
1: المقابل
0: قاله
1: هناك
0: الرئيس
1: أكثر.
0: دونالد ترامب علنا بطبيعة الحال، قال إن إسرائيل تأخذ وقت

طويلا في حروبها، حتى على موضوع جنوب لبنان قال أنه كان من المفترض أن ينجز الأمر بسرعة كبيرة. عموما سنترقب ما سيحدث الآن، خاصة وأن وقف إطلاق النار تم خرقه عدة مرات، 6 مرات على الأقل. إذن سنتابع ونرى. شكرا جزيلا لك الباحث في الشؤون الإسرائيلية دكتور خليل أبو كرش. مشاهدينا فاصل ونعود لمواصلة هذه الساعة.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف؟ نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: أهلا بكم من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يتم فرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز بعد انتهاء فترة 60 يوما بموجب الاتفاق مع الجانب الإيراني. ترامب قال أن أي رسوم للعبور في المضيق لن تفرض إلا من قبل الولايات المتحدة ولصالحها حال فشلت المفاوضات. أضاف أيضا أن هذه الرسوم ستكون نظير الخدمات التي قدمتها أمريكا كحامية لدول الشرق الأوسط وبهدف تعويض التكاليف الماضية والحالية والمستقبلية. في الداخل الإيراني، صعد إعلام الحرس الثوري ضغوطه على الفريق الدبلوماسي الإيراني مطالبا رئيس البرلمان محمد باقر قالباف ووزير الخارجية عباس عراقجي بعدم لقاء الوفد الأمريكي في سويسرا، ودعا بدلا من ذلك إلى إغلاق مضيق هرمز بالكامل ما لم يتوقف القتال في لبنان وتنسحب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها في الجنوب. دعت وكالة تسنيم إلى تعليق أي مفاوضات جديدة مع واشنطن، معتبرة أن استمرار العمليات الإسرائيلية في لبنان يمثل انتهاكا للبند الأول. وفي المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران لن تدخر أي جهد لضمان تنفيذ مذكرة التفاهم مع الجانب الأمريكي. نتابع.
2: توصلنا إلى مذكرة التفاهم بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة وبجهود الوسطاء الدوليين وإثبات حسن نيتنا، لذلك لم نوقع على تعهد محكوم عليه بالفشل منذ البداية أو يفتقر إلى ضمانات التنفيذ، وبالتأكيد لن ندخر جهدا لضمان تنفيذ كل بند من بنود هذا الاتفاق.
1: قبل ذلك، وفي تصريحات للعربية إنجلش، أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن حركة الملاحة في مضيق هرمز لا تزال مستمرة، وأكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق. أضافت سنتكوم أن القوات الأمريكية تواصل مراقبة حركة السفن والملاحة في الممر الاستراتيجي. وقبل ذلك، تعهد الجيش الأمريكي بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وقال في بيان له إن القوات الأمريكية ستواصل انتشارها ويقظتها لضمان تنفيذ بنود الاتفاق مع إيران والحفاظ على سريانه الكامل بما في ذلك المرور الآمن للسفن من دون عوائق. أضاف أيضا أن حركة الملاحة شهدت ارتفاعا اليوم مع عبور 55 سفينة نقلت أكثر من 17 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية.

والأنظار تتجه الآن إلى مضيق هرمز، فحتى إذا أعيد فتحه تبقى هناك مشكلة أخرى لا تقل خطورة وهي الألغام البحرية. فمعطيات الرابطة الدولية لمالكي ناقلات النفط المستقلين تشير إلى أن هذا الممر يضم نحو 80 لغما بحريا، ما يعني أن عودة الملاحة إلى طبيعتها لن ترتبط فقط ببنود الاتفاق، لكنها تحتاج إلى إجراءات عملية على الأرض. إذن كيف تعبر السفن؟ الخريطة الملاحية الحالية انقسمت إلى مسارين بديلين وأكثر ضيقا. الأول شمالي يمر عبر المياه الإقليمية الإيرانية، والثاني جنوبي يمر عبر المياه الإقليمية العمانية. وهنا وعلى بعد أميال قليلة من عمق المضيق تقف ناقلات النفط العملاقة في طوابير طويلة، حتى ساعات الانتظار الفعلية تحولت إلى مقياس لدرجة الاستقرار في الممر المائي. يعود هذا الحذر إلى تطبيق نظام صارم لفصل حركة المرور البحرية وبهدف تجنب أي تصادم وضمان سلامة العبور. ناقلات النفط العملاقة باتت تنتظر ما بين ساعتين وثماني ساعات كاملة لتنسيق مسارها، أما سفن الحاويات التجارية فيستغرق عبورها ما بين ساعة وست ساعات في الظروف الحالية. وفي حالات الاشتباه أو الازدحام قد تضطر السفن إلى الانتظار لفترات تصل إلى 24 ساعة، إلى يوم كامل. وبعد الوقوف في طابور الانتظار يأتي دور العبور، حيث باتت العملية أشبه بمناورة بحرية معقدة يمكن تلخيصها في 4 خطوات. أولا، الإبلاغ الاستباقي. قبل الاقتراب من المضيق ترسل السفينة تقريرا ملاحيا شاملا يتضمن نوع الحمولة والوجهة النهائية وموعد الوصول المتوقع. ثانيا، التوجيه الإلزامي، حيث تدخل السفينة ممرات ضيقة ومحددة سلفا وتلتزم بسرعة إبحار منخفضة لضمان السيطرة ومراقبة الممرات البحرية تحسبا لأي أخطار.

0: من أوهايو تنضم إلينا جينا وينستونلي الزميلة غير المقيمة لدى المجلس الأطلسي. أهلا بك معنا مجددا على شاشة العربية. المرتقب الآن في ساعات قليلة هو الحوار الذي لربما يشمل كل شيء، ولكن بين النووي مضيق هرمز، جبهة جنوب لبنان، وأيضا الأموال المجمدة، ما المأمول تحقيقه أمريكيا في 48 ساعة كحد أقصى؟
1: Thank you so much for having me.
2: شكرا جزيلا على استضافتك. أولا
1: thanks give gratitude that
2: لابد لنا أن نكون ممتنين لأن هذه المحادثات مستمرة، فهناك ضغوط كثيرة كان يمكن أن توقف هذه المحادثات من الجانب الإسرائيلي وبعض المتشددين وصقورا من الجانب الأمريكي الذين يعتقدون أن مذكرة التفاهم تعد سيئة للولايات المتحدة. وبكل تأكيد من المتشددين من الجانب الإيراني الذين يرون أن المفاوضين الإيرانيين قد قدموا الكثير، فلنكن ممتنين لأن الجميع قد وصل إلى سويسرا، فهذا أمر لا بأس فيه. نعلم بأنه يوجد على الأقل 60 يوما للاستمرار في هذه المفاوضات، وهذه المدة سوف يكونون بحاجة لكل لحظة منها نظرا للقضايا المعقدة. فكما تعلمون مذكرة التفاهم تتحدث عن 60 يوما مع قابلية التمديد،

0: لذلك هناك توقعات بأنها قد تكون الفترة أطول من 60 يوما للتفاوض. لكن أيضا لدينا بعض الخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لذلك نعلم بأنه لدينا بعض الأشخاص من ذوي الخبرة فضلا عن المبعوث الخاص ويتكوف وصهر الرئيس لمناقشة هذه القضايا ذات الطبيعة المعقدة. وبكل تأكيد أن هذه المفاوضات سوف تكون صعبة للتوصل إلى أي اتفاق. أما بالنسبة لمنصة التفاوضات الجادة فهي قد وضعت في مسارها الصحيح.
1: متفائلة سيدة جينا على عكس كثر من الناس ينظرون، ولكن بالفعل رفع التمثيل في الوفدين سواء نتحدث عن فانس وحتى محمد باقر قالباف على الجانب الآخر لربما يعطي دلالات إيجابية. ذكرت بأن التهديدات زالت، هل فعلا تعتقدين بأن تهديدات انهيار المفاوضات قد زالت بالفعل؟ وأيضا أعود إليك بالسؤال، التركيز وأهم ما تركز عليه الولايات المتحدة في هذه الجولة من يومين.
0: لا أود أن أشي بأن هذه المحادثات قد لا تفشل، قد تفشل. هناك متشددون في إيران الذين يؤيدون فشل هذه المحادثات، وندرك أيضا أن إسرائيل مهتمة في إنهاء هذه المفاوضات، فهم لا يشعرون بأنهم مهتمين بأخذها في الحسبان، بالإضافة إلى رغبتهم في استمرار عمليات القتال في لبنان. ونعلم بأنه هم بمقدورهم أن يفسدوا هذه المفاوضات، ورأينا مقالة إيران بأنها ترغب بإغلاق مضيق هرمز. لذلك تلك المخاطر لا تزال قائمة، والضغوط على الطرفين وخاصة الرئيس ترامب يعد قويا وكبيرا، لأن الولايات المتحدة قد وافقت على مسألة إدراج لبنان في وقف إطلاق النار، والضغط أكثر سوف يكون منصبا على الرئيس ترامب في هذا التوقيت. لكن في ساعات 48 المقبلة سوف تكون لرسم جدول للمحادثات، وهذا أمر مهم ليس فقط من قبيل الحديث عن محتوى المحادثات فحسب، بل تسلسل المحادثات بحد ذاتها. ففي أي مرحلة سوف يفتح المضيق كليا وسوف يزال الحصار الأمريكي، ومتى سوف يتم الإفراج عن الأموال الإيرانية؟ كل هذه التفاصيل لابد من العمل عليها بدءا من يوم الغد عندما تبدأ المحادثات خلال الأيام المقبلة. كل هذه القضايا لابد من معالجتها، وسوف يتطرقون إلى الملف النووي. لكنني أعتقد أنه من باب الحكمة لنا أن نتوقع أن هذه المفاوضات أن تستمر أكثر من فترة 60 يوم.
1: دعنا نتوقف عند تصريحات ترامب. قال في تصريحاته الأخيرة لن تكون هناك رسوم عبور من جانب إيران، ولكن بنفس الوقت قال يمكن للولايات المتحدة أن تفرض رسوما. ماذا تقرأين في سياق التصريحين؟ يعني بالنسبة لك لماذا يعود الحديث عن هذه الرسوم؟ نتذكر في بداية الحرب طرح ترامب هذا الأمر، بالتالي هل هناك توجه أمريكي بربط أمن المنطقة بالاقتصاد بنفس الوقت؟
0: بكل تأكيد ليس بصورة مباشرة. أعتقد أن الرئيس ترامب يصرح ما يفضله بما قد يتناقض مع الواقع، لأنه إذا ما نظرنا بصورة واضحة، فأولا إيران كانت تتحدث عن خدمات، أجور خدمات كما يتحدث الرئيس ترامب، وليس رسوم أو أتوات. وإيران كانت قد استخدمت كلمة أتوات أو رسوم، لذلك قد تكون كلمتي خدمات وأتوات متشابهتين، وقد يكون هناك نوع من أنواع الرسوم أو الأجور من أجل إزالة الألغام، وقد يكون هناك بعض الرسوم لكن لسه متأكدة، قد يفرض نوعا من أنواع هذه الأجور. كذلك نعلم أن الرئيس ترامب يدرك أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار، لذا إذا ما قامت إيران بفرض أي أجور التي من شأنها أن تضيف إلى التكلفة لكن ليس ما بما

0: تعادل أجور التأمين على عبور السفن، فمن غير المرجح أنه سوف يبدأ أو سوف يعطي أي فرصة لاندلاع صراع جديد بين الولايات المتحدة وإيران، لأن هذه الحرب لم تكن تحظى بشعبية لدى الشعب الأمريكي، ومن غير المرجح أن هذا سوف يكون السبب الذي سوف يعطيه الدعم لإعادة للعودة للحرب. لقد سمعنا الرئيس ترامب يقول جملة من الأشياء منذ فبراير منذ اندلاع الحرب، ونعتقد أنه لابد لنا أن نأخذ بعض هذه التصريحات ليس على محمل الجد بل بعين الشك، ونعلم بأن هذه الحرب هي لم تكن مطابقة للتوقعات. لذلك فأنا دائما مستعدة لأكون مندهشة، وحقيقة الأمر بأنه لا يوجد أي دعم لحرب قد يتم استئنافها. لذلك فإنه يعبر عن تفضيلاته ورغباته، وعلينا أن نرى ما هو الواقع على حقيقته.
1: مع حساسية الملفات المطروحة حاليا، هل تتوقعين أن يكون هناك بنود سرية ربما يتم تضمينها لاحقا في الاتفاق النهائي؟
0: نعم، هناك دائما بنود سرية في مثل هذه المفاوضات. أعتقد أنه سوف يكون من الصعب على الولايات المتحدة، لأن اتفاقنا لابد لها أن تعتمد من قبل الكونغرس، والكونغرس سوف يكون مهتما بتفاصيل هذا الاتفاق. الجمهوريون لابد لهم أن يتأكدوا من أن الولايات المتحدة لن تكون غير مستفيدة إلى حد كبير من هذا الاتفاق، والديمقراطيون سوف يرون إذا ما كان هذا الاتفاق هو أقوى من الاتفاق الذي أبرمه أوباما. لذلك سوف يكون هناك عملية تفحص شاملة لهذه الاتفاقية عند بلوغها من قبل الكونغرس الأمريكي، وهي قد تكون من غير المرجح أن تبقى سرية.
1: وبالفعل ستكون مهمة صعبة، لأن هناك رفض من الديمقراطيين ومن الجمهوريين، واتفاق 2015 كان اتفاقية تنفيذية، فكان ولا يزال هناك تحديات أمام هذه الرغبة الإيرانية بأن تصبح أي اتفاقية تتحول إلى معاهدة من الجانب الأمريكي. عموما شكرا جزيلا لك جينا وينستنلي، الزميلة غير المقيمة لدى المجلس الأطلسي. شاهدينا فاصل ونعود لمواصلة نشرتنا.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. من مرفأ بيروت إلى قلب المملكة، حيث يعود شريان التصدير اللبناني للعمل. أولى الحاويات تغادر إلى السعودية بعد 5 سنوات من الحظر، في خطوة تفتح نافذة اقتصادية وسياسية جديدة للبنان.

0: الآن رح نطلق سفارات انطلاق الحاويات.
1: من مرفأ بيروت تنطلق هذه الحاويات على متن البواخر باتجاه المملكة العربية السعودية، إذانا باستئناف حركة التصدير اللبنانية إلى السوق السعودية بعد توقف استمر أكثر من 5 سنوات. وتتجاوز أهمية هذه الشحنات بعدها التجاري، إذ تأتي في سياق استئناف العلاقات بين بيروت والرياض وعودة التعاون بين البلدين إلى مساره الطبيعي.
2: انطلاقا من حرص المملكة على الوقوف إلى جانب أشقائها، جاء هذا القرار القاضي باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، والذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك دعمها لاستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه ورفاه شعبه الشقيق، وثقتها على اتخاذ الأشقاء في لبنان جميع التدابير اللازمة لضمان عدم استخدام لبنان كمنصة للإضرار بأشقائه.
1: يسعى لبنان لإعادة بناء جسور التعاون مع دول الخليج وتعويض الخسائر التي لحقت باقتصاده بعد خسارة أسواق رئيسية لصادراته.
3: كل أمل في أن لا نستعيد حجم الصادرات الذي كنا عليه قبل الحظر فقط، بل أن نتعداه. فعودتنا إلى أسواق المملكة العربية السعودية تعني عودة الأمل إلى آلاف المزارعين في البقاع والجنوب والشمال، وإلى المصانع التي صمدت في أصعب الظروف، وإلى كل المصدرين الذين انتظروا هذا اليوم طويلا.
1: وفي هذه الأثناء رفعت إدارة مرفأ بيروت جهوزيتها التشغيلية والرقابية لتواكب شروط رفع الحظر السعودي، بما يضمن فحصا دقيقا وسريعا لكل الشحنات المصدرة.
4: نحن اليوم السكانرز اللي مركبين على أرصفة مرفأ بيروت، القدرة الاستيعابية تبعيتهم كل وحدة 100 كونتينر بالساعة، يعني عندنا 200 كونتينر بالساعة، مقارنة بالسكانرز القديم اللي كانوا 40 كونتينر بالنهار. سو نحن صار في عندنا قدرة كتير أكبر، والأهم من هيدا اليوم كل حاوية بتدخل على مرفأ بيروت أو بتخرج من مرفأ بيروت بتقطع بسكانر، ما في استثناء.
1: بعد سنوات من توقف الصادرات اللبنانية إلى السعودية، تعود الشحنات اليوم إلى مسارها السابق في خطوة تعيد فتح أحد أبرز أسواق التصدير أمام المنتج اللبناني، وتمنح القطعين الزراعي والصناعي مجالاً أوسع لزيادة صادراتهما إلى الخليج واستعادة جزء من حضورهما في الأسواق الإقليمية. رينا دويهي، العربية، بيروت.
5: حول السودان، حذر مجلس الأمن الدولي من خطر وشيك لارتكاب فظائع واسعة النطاق في مدينة الأبيض، داعيا قوات الدعم السريع إلى وقف أي هجوم محتمل على المدينة فورا. وأعرب مجلس الأمن عن قلقه من الحشود العسكرية حول المدينة المحاصرة منذ أشهر، مطالبا بتجنب أي عمل من شأنه أن يفاقم الوضع الإنساني المتردي ويعرض حياة المدنيين لمزيد من الخطر. توقعت وسائل إعلام بريطانية أن يستقيل رئيس الوزراء كير ستارمر من منصبه يوم غد الاثنين، وعلى أن يحدد إطارا زمنيا لرحيله. قالت صحيفة أوبزيرفر إن ستارمر توصل إلى نتيجة مفادها أنه لم يعد ممكنا استمراره في منصبه، وذلك بعدما تحدث إلى وزراء في الحكومة ومستشارين ومانحين وقادة نقابيين. أشار التقرير إلى أن كبار الشخصيات في حزب العمال يتوقعون صدور بيان واضح بشأن مستقبل ستارمر بحلول يوم الاثنين. أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت منشآت لتكرير النفط في منطقة تيونمين الروسية بغرب سيبيريا. ووصف زيلينسكي الضربات الأوكرانية بالفعالة في استهداف قطاع تكرير النفط الروسي، مضيفا أن بلاده بدأت تنفذ خطتها للعمليات العسكرية بعيدة المدى داخل روسيا. أزمة جديدة بملفات قديمة تتفجر بين أوكرانيا وبولندا. أوثق حليفتين في وجه موسكو إلى الأمد القريب كان فتيلها إطلاق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تسمية أبطال جيش التمرد الأوكراني على إحدى الوحدات العسكرية لبلاده، لترد وارسو بسحب أرفع وسام وطني منحته لزيلينسكي. المزيد في هذا التقرير.
6: قررت سحب وسام النسر الأبيض من رئيس أوكرانيا، وأود أن أؤكد هنا أن هذا القرار ليس موجها ضد الشعب الأوكراني.
7: بهذه العبارات أعلن الرئيس البولندي كارول نافروتسكي عن سحب أرفع وسام وطني من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ليفتح بذلك فصل

0: فصلا جديدا من جدل إرث التاريخ العالق بين البلدين، وذلك قبيل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر حول إعادة إعمار أوكرانيا في مدينة غدانسك البولندية. أزمة جديدة تفجرت في وجه العلاقات البولندية الأوكرانية الجارتين والحليفتين في خضم الحرب المستعرة بين كييف وموسكو. كان فتيلها إطلاق زيلينسكي تسمية أبطال جيش التمرد الأوكراني على إحدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في استحضار لوزر التاريخ المشترك بين كييف ووارسو. فبولندا تنظر إلى هذا الجيش القومي باعتباره المسؤول عن مجازر فولينيا التي راح ضحيتها نحو 100,000 مدني بولندي على يد قوميين أوكرانيين خلال الحرب العالمية الثانية. وعلى النقيض من ذلك، تعتبره أوكرانيا رمزاً للمقاومة ضد الاتحاد السوفيتي والنازية. ورغم تطمينات الرئيس البولندي من أن سحب وسام النصر الأبيض من زيلينسكي لن يغير التوجه الاستراتيجي لسياسة الأمنية البولندية حيال دعم كييف في حربها الحالية مع روسيا، فإن ذلك يطرح أكثر من تساؤل حيال تقلب العلاقة بين البلدين في السنوات الأخيرة. فخلال شهر أبريل 2023 فرضت بولندا حظراً أحادياً على استيراد الحبوب الأوكرانية، وبعدها بأشهر لوحت بولندا بوقف نقل الأسلحة إلى أوكرانيا والتركيز على تحديث جيشها. وفي أغسطس عام 2024 عرضت وارسو انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي قبل حل الملفات التاريخية العالقة. فهل يتخطى البلدان إرث التاريخ العالق بينهما في حاضر يفرض على كييف وبارسو الجلوس إلى طاولة المصالح المشتركة؟ بالوجود العربية.
1: الحرب الكلامية بين الرئيس الأمريكي ورئيسة الوزراء الإيطالية مستمرة. ترامب أصر على أن ميلوني طلبت التقاط صورة معه خلال قمة مجموعة السبع، في المقابل ردت ميلوني بمنشور على منصة إنستغرام.
2: حرب دبلوماسية بين روما وواشنطن. الرئيس الأمريكي أدخل رئيسة وزراء إيطاليا في مسلسل من التصريحات والتصريحات المضادة، فعقب استنكارها ونفيها لكلامه بشأن توسلها لالتقاط صورة معه خلال قمة السبع، عاد ترامب مصرا ومؤكدا على أن ميلوني طلبت مرارا وتكرارا التقاط الصورة. لم يكتفي بهذا فقط، بل قال إن الزعيمة الإيطالية لا تحظى بشعبية كبيرة في إيطاليا، وإنها تحاول تصحيح العلاقات مع واشنطن بعد هزيمة إيران عسكريا ورفضها المساعدة خلال الحرب.
0: ميلوني طلبت مرارا وتكرارا التقاط صورة معي، إنها لا تحظى بشعبية كبيرة في إيطاليا، وبعد هزيمة إيران تريد أن نعود أصدقاء. لا شكرا.
2: ما قاله ترامب سرعان ما ردت عليه ميلوني، واصفة هجومه بغير المبرر.
3: إن كوني صديقة لك لم يساهم بزيادة شعبيتي، بالتأكيد أقترح أن تركز على شعبيتك أنت.
2: السجال بين ترامب وميلوني أدى إلى توتر دبلوماسي لافت بين روما وواشنطن، شمل إلغاء زيارة لوزير الخارجية الإيطالي إلى الولايات المتحدة وانتقادات من داخل الحكومة الإيطالية. فهل ستستمر حرب التصريحات هذه؟ بلال البجديني، العربية.
1: تصريحات مثيرة أطلقتها مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية المنتهية ولايتها تولسي جابرد بشأن جائحة كورونا. هي قالت إن وثائق ومراسلات رفعت عنها السرية تثبت تورط أنتوني فاوتشي في تمويل أبحاث جينية خطرة بمختبر ووهان الصيني بهدف نشر فيروس كورونا.
2: قبل المغادرة، مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تفجر قنبلة في وجه أشهر الشخصيات خلال جائحة كورونا. تولسي جابارد وجهت اتهامات مباشرة لعالم الأوبئة الأمريكي أنتوني فاوتشي بالتلاعب في معلومات مرتبطة بالجائحة. جابارد كشفت عن وثائق ومراسلات تسلط الضوء على دور فاوتشي في تمويل أبحاث جينية خطيرة داخل مختبر ووهان في الصين.
4: قدم الدكتور فاوتشي ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب لتمويل أبحاث خطيرة تهدف إلى تغيير وظائف فيروس كورونا في مختبر ووهان وتسريبه.
2: الوثائق تشير أيضا إلى أن التمويل الأمريكي وجه لأبحاث تعرف بزيادة وظيفة الفيروس، وهي تجارب تهدف لتعزيز خصائص الفيروسات مثل سرعة الانتشار أو القدرة على إحداث المرض.

0: جابارد اتهمت فاوتشي كذلك بإخفاء معلومات مهمة والتأثير على تقييمات أجهزة الاستخبارات، إضافة إلى تقديم إفادات غير دقيقة أمام الكونغرس بشأن علاقته بهذه الأبحاث.
1: فاوتشي تعاون مع عناصر داخل مجتمع الاستخبارات لإخفاء الحقيقة حول أفعاله والتستر على أصول تسريب الفيروس من المختبر وكيف كذب على الكونغرس.
0: طبعا وزير الصحة روبرت كينيدي جونيور شكر جابارد على ما كشفت عنه.
2: شكرا لك تولسي على توثيق الدور المحوري للدكتور فاوتشي في التسبب بجائحة كوفيد 19، وهي من بين أكثر الجرائم خطورة في تاريخ البشرية.
0: تغريدة جابارد في آخر لحظاتها كمديرة للاستخبارات الأمريكية فتحت ملف منشأ فيروس كورونا في وقت تتصاعد المواجهة السياسية في واشنطن حول دور المؤسسة الصحية والاستخباراتية في إدارة واحدة من أخطر أزمات العالم المعاصر. بلال البجديني، العربية.
3: ختام هذه النشرة مشاهدينا، وكان فيها جولة مفاوضات أمريكية إيرانية في سويسرا، وفانس يضع النووي الإيراني على رأس الأولويات. باكستان تؤكد مواصلة دعم المفاوضات لتنفيذ مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران. أعلام أمريكية تحدث عن جلسة خاصة في المفاوضات لبحث التصعيد بين إسرائيل وحزب الله. الرئيس الأمريكي يهدد بفرض رسوم أمريكية في هرمز إذا فشلت المفاوضات مع إيران. إعلام بريطاني يتوقع إعلان ستارمر لاستقالته غدا وتحديد إطار زمني لرحيله. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
5: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
6: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
7: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
6: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
8: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
9: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
6: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت

0: للحقائق بين العناوين. تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

السلام عليكم مشاهدين وأهلا بكم في هذا الموجز من العربية. أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن رئيس الوزراء شهباز شريف ورئيس أركان الجيش عاصم منير غادرا إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأكدت الوزارة أن باكستان ستواصل دعمها لتنفيذ التفاهم الذي تم التوصل إليه بين الدولتين. كما غادر نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس واشنطن متوجها إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات المقررة مع إيران اليوم الأحد. وقال فانس للصحفيين قبيل مغادرته قاعدة أندروز المشتركة إنه يتوقع إحراز تقدم في الملف النووي الإيراني إضافة إلى ملف وقف إطلاق النار في لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يتم

إما فرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز بعد انتهاء فترة 60 يوما بموجب الاتفاق مع الجانب الإيراني. وقال ترامب إن أي رسوم عبور في المضيق لن تفرض إلا من قبل الولايات المتحدة ولصالحها حال فشلة المفاوضات، مضيفا أن هذه الرسوم ستكون نظير الخدمات التي قدمتها أمريكا كحامية لدول الشرق الأوسط وبهدف تعويض التكاليف الماضية والحالية والمستقبلية. الموجز انتهى مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.

بعد عقدين من الزمن أسبانيا والسعودية لقاء يتجدد في المونديال. أرفيرينار يرفع حماس نسور قرطاج لتصحيح المسار أمام الساموراي. انهيار سويدي خماسي أمام الطواحين الهولندية. وصيباري يعلق على فوز بلاده أمام اسكتلندا. ميغيل ألميرون أول لاعب يطرد في العالم بعد تطبيق قاعدة بريستياني.

0: ليالي المونديال مستمرة، أهلا بكم. هولندا والسويد، المباراة المنتظرة اليوم انتهت بفوز هولندي عريض بخمسة أهداف مقابل هدف. وأرحب بضيفي في الأستوديو عادل البطي وعبد العطيف، أهلا بكم. حياك الله عادل.
1: حياك الله
0: عبد. حياك الله. ايش احلى مباراة شفتها اليوم عندي عادل؟ ما شفناك احنا.
1: طبعا انا عندي قلت لك قبل كذا مباراة هولندا واليابان.
0: لا الحين الجولة الثانية.
1: اليوم هذه. لا الحقيقة المباريات يعني كأنها كانت طرف واحد، مع اني ارى نتيجة مباراة هولندا والسويد حالتها الفنية لا تعبر عن.
0: طب مباراة كوت ديفوار الان اللي شغالة مع المانيا حلوة. الشوط الاول حلو.
1: شوي من الشوط الاول انا في الطريق كنت.
0: عبده. ايش اللي عجبك هاليومين؟
2: اتفق مع ابو فهد، انا الشوط الثاني مباراة السويد وهولندا
0: كان جميل
2: جدا جدا. اضف الى ذلك مباراة المغرب امس عجبتني صراحة،
0: كانت صعبة كثير على المغرب.
2: الشوط الثاني كان فيها ندية وفيها حماس كثير. مباراة زي ما ذكرت السنة

0: ساحل العاج والمانيا الان ايضا فيها نديه واثاره كبيره صراحه.
1: جميل. هو يعني كوت ديفوار الان والمانيا تتقدم كوت ديفوار بهدف. هم بالمناسبه يقولون لا تقولون ساحل العاج، هم يقولون بلد

0: لكن احسن ما فيها انكيسيه اللي سجل يبقى أيه. ترى من دورينا من ريحه دورينا يعني
1: أيه.
0: يعني شيء
1: او في كونان لاعب النصر السابق
0: الله
1: مشارك الان في المباراه
0: لاعب النصر والفيحة
1: أيه. طيب خلينا نتكلم عن هولندا والسويد اكثر. 5-1 تعبر عن واقع المباراه؟
0: ابدا.
1: كل الاشواط
0: الشوط الاول
1: الشوط الثاني صحيح السويد صحت
0: صحيح ولكن الشوط الاول اكيد وتوقيت الاهداف بصراحه هي اللي غير يعني السويد مثلا يعتمد على طريقه معينه دفاعه ومن ثم تحول الاهداف اللي تسجلت في بدايه المباراه قد تكون او في الشوط الاول اثرت على الفريق اللي 2-0 اللي سجلها بروبي اعتقد بروبي والشوط الثاني جاء كانوا متقاسمين الاهداف جاكبو طبعا اللي سجل الهدفين لكن المباراه انا اذهل لي بصراحه التغييرات اللي سواها مدرب السويد اللاعب اللي سجل هدف رقم 11 والله إلينجا اللي سجل الهدف
2: ألانجا
0: بصراحة لاعب سرعة ومهارة الفكرة في أكثر من كرة مهارة واحد على واحد لعيب السرعة عنده كأنه انفجار تتذكر اللاعبين اللي عندنا اللي عنده لحظة الانفجار
2: ترى هذا لاعبنا لاعب نيوكاسل
0: عارف نيوكاسل صحيح يعني أنا قصدي هذه الحالة السويد عشان كذا أقول لك النتيجة ما كانت الحقيقة تعبر عن واقع مباراة والسويد الآن أمامها فرصة بصراحة هو حصل على 3 نقاط النتيجة بالمناسبة 5-1 و5-1 كأنه 0 لا له ولا عليه مع أن في البطولة كأس العالم الآن أصبحت المواجهات هي من تحسم النتائج
1: الوجه الحقيقي اليوم لهولندا شفنا عبده
2: والله الشوط الأول الشوط أنا أتفق جملة وتفصيلا مع أبو فهد صراحة اليوم ترى السويد في الشوط الثاني خليني بس أخذ جزئية الشوط الثاني وش اللي حصل في الشوط الثاني ما يعني مدرب هولندا كومان وأيضا مدرب السويد كانهم يعني ما يقول الثاني يقول أنا أبغى أصير قوي إلا الشوط الثاني يعني واحد مخلي سمرفيل في الاحتياط واحد مخلي ألانجا في الاحتياط يعني إيش الفكرة إيش الهدف يعني سمرفيل أنت يا كومان أفضل لاعب المباراة الأولى أمام اليابان من منتخب هولندا تروح تشيل تحط احتياط وتشيل مالين من رأس الحربة تودي طيب أوكي اليوم اكتشفت إنه بروب
1: يمكن أرقام بدنية
2: ما 5 أيام
1: يمكن أرقام المدربين صاروا في الإحصائيات البدنية تأثر كثير في قراراتهم
2: نزل بين الشوطين يعني لو كان موضوع بلدي بيحافظ عليه أكثر ومتقدم 2-0 لكن
1: جميل
2: ألانجا اليوم كيف لاعب زي هذا يكون في الدكة يعني أسئلة سمرفيل كيف أنت حلك الأول مباراة الماضية يكون في الدكة لما ليش المباراة صارت سريعة الشوط الثاني وفيها حلول أكثر وسرعة أكثر بسبب اللاعبين هذولي
1: جميل ولم يجد ماتيوس كونيا بداية أروع مما حدث فجرا لدى مشاركته الأولى أساسيا في المونديال إذ سجل هدفين ضمن ثلاثية البرازيل في شباك هايتي هايتي أصبحت أول منتخب يقصى من البطولة بعد فوز البرازيل وتعبيرا عن ذلك أوضح كونيا أنه يعيش أحد أفضل الأيام في حياته كاشفا عن سبب احتفاله بطريقة ركوب الأمواج إذ تعود إلى أن تلك الرياضة أصبحت جزء من روتينه أو جزءا من روتينه اليومي ويقضي وقتا في متابعتها بقدر ما يقضيه في متابعة المباريات. قد سويت ركوب أمواج أبو فهد في حياتك؟
0: لا والله أنا أحب البحر على الشاطئ فقط.
1: عبدو سويت أكيد.
2: لا أنا سويت مرة تسلق جبال وتوبة وما في رجعة.
1: إيش الحين تسلق الجبال وجاب ركوب الأمواج؟
2: هي لا يعني.
1: الأشياء الغريبة قصدك.
2: الأشياء الغريبة اللي سويتها في حياتي. يعني سويت التجديف.
1: وين سويت؟
2: التجديف سويت.
1: لا ركوب الأمواج ترى ركوب الأمواج مو لازم تسبح. مو بلازم تعرف تسبح ترى.
2: لا بس.
1: الموج هو يجيبك.
2: أحس إن لا سويت التجديف.
1: تجديف
2: يعني جميل صراحة ممتع.
1: الحين عندنا اتحاد سعودي نشط ترى اتحاد ركوب الأمواج قاعد يسوي إنجازات في الفترة الأخيرة.
2: أتوقع. عندي الإمكانية ولا مو أبدا.
1: وين سويت تتسلق جبال؟
2: سيريا. مرسي بس كان.
1: كم ساعة؟
2: لما يمكن أكثر من 5 ساعات.
1: 5 ساعات.
2: لما رجعت.
1: حلفت.
2: خلاص انا رجعت الرياض لما شفت
1: السيد ابو فهد انت من عشاق البرازيل
0: نعم
1: تشبع عطشك هذه البرازيل هذه النسخه
0: انا بصراحه كنت من اشد المعجبين في البرازيل
1: أي.
0: الى ان انتهى بالمساء الرونالدينيو هو رونالدو روبرتو والعالم
1: امبراطوريه ار هذه اللي انتهت
0: اي
1: ار كلهم ار
0: صحيح رونالدينيو، رونالدو، روبرتو،
1: ريفالدو، ريفالدو،
0: كافو، ريفالدو، صحيح، مجموعة بصراحة كانت يعني تكمل إكمال لمرحلة سابقة.
1: نعم.
0: يعني حتى

0: يوم قلت الار ريفلينو يعني كل الدنيا
1: نتكلم على ار الاخيرين.
0: لا لا انا اقصد الدنيا الار ماشي عندهم ماشي عندهم، لكني اليوم بصراحه ما اشوف هو البرازيل اللي احنا يعني نستمتع. خلينا
1: اللي انت تحبه
0: اللي انا احبه البرازيل. لا ابدا، لا انا الان مع ميسي اكثر من البرازيل، بحكم انه اخي انا استمتع بكره القدم. انا
1: دائما كيف شفت البرازيل اليوم؟
0: اليوم شوف، هي مباراه ما كانت صعبه، شوط اول وانتهت المباراه، يعني خلاص شوط ثاني حتى انشيلوتي بدا يعطي الفرصه كما لو كان يجرب لمباراه تحصيل حاصل ايضا. الى حد ما نقول تحصيل حاصل، بس فقط لتحديد المسار، يعني عشان تروح من وين تحدد مسارك. لكن الشوط الثاني خلاص كانت مباراه منتهيه، كل الفريقين رضيوا بالنتيجه. فارق المستويات، ولا يمكن أن نحكم على المنتخبات فئة A بالمرحلة الأولى ما عدا يعني جزء، يعني مثلا اللي لعب ضد المغرب ولا اليابان ولا هذول اللي تحكم عليهم. لكن المرحلة الأولى بتال، وهي نقطة بتال أنت تكلمت عنها قبل شوي ودي أتعلق عليها، اللي قلت الناحية البدنية أصبح عذر من اللي ما عنده أعذار. خمس أيام اليوم بين مباراة وكل مباراة خمس أيام مع أدوات حديثة مع استشهاد.
1: علينا نحترم العلم، هذا علم.
0: طيب اللي يقول إيش
1: علم؟ هذا علم إحصائيات للمجهود البدني اللي يبذلونه اللعيبة في مباريات. نعم. يطلع لك إحصائيات ويقول لك هذا اللاعب يقدر يلعب 90 ولا يقدر يلعب 60.
0: بالتالي أنا أقصد اللاعب يوصل لكم 10-11 كيلو. أوكي. إذا خمس أيام مع هذه الأجهزة الحديثة مع هذا
1: ما له دخل فهد، إنه خمس أيام ترى خمس أيام يكون ما كان نايم فيها كويس. التشافي يبغى له نوم كويس، يبغى له برودة الطقس، يبغى له فهو إذا إذا إذا يمكن ما صارت عنده هذه الظروف.
0: طب من يحدد هذا الأمر؟
1: عندهم إحصائياتهم.
2: أنا مع أبو فهد والله.
1: أنا أول مرة.
2: لا خمسة كافية أيام.
1: ها؟
2: خمس أيام كافية.
1: حتى ولو خمس أيام إذا ما يرفع فيها معدل النوم تصاعدي. ما يجي التشافي، ما يجي
0: التشافي.
1: أول مؤثر، أول مؤثر في التشافي هو النوم. أول مؤثر.
0: أي. أصل اللي ما ينام ما يقدر يلعب.
1: طيب. نجيب يقول خلص الوقت، يقول لا تسولف من برا. فخلني أروح لصابيري حيث قال أنها أجمل لحظة في مسيرته واللعب في كأس العالم حلم الجميع. هكذا علق إسماعيل صيباري مهاجم المغرب عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في مباراة بلاده واسكتلندا والتي انتهت بالهدف الذي سجله. أصبح صيباري أول لاعب في تاريخ المنتخب المغربي يسجل في مباراتين متتاليتين في كأس العالم، وثاني لاعب أفريقي يحقق هذا الإنجاز في أول مباراتين في المونديال بعد المصري محمد صلاح الذي سبقه إلى ذلك رفقة الفراعنة في نسخة روسيا 2018.
3: فرحان، ولكن فرحان بوالدي أن أربعة نقاط و عندنا لا بوسيبيليتي باش ندوزو، ودابا نشوفو ماتش بالماتش ان شاء الله الوطن نخدمو عليه.
4: فوز مهم ونسعى لحسم صدارة المجموعة، نملك ثقة عالية بأنفسنا ونتعامل مع كل مباراة على حدة.
5: أردنا الفوز بالمباراة أمام المغرب، إنهم فريق قوي ولديهم طريقة لعب منظمة، من الصعب الدفاع أمامهم وكان من المحبط ألا نسجل هدفا.
1: نبقى في المغرب ومن مراكش تحديدا يلتحق بنا النجم المغربي السابق مصطفى حاجي. مصطفى مساء الخير.
6: Good evening كابتن،
1: مساء كابتن بتال، ان شاء الله كل شيء بخير. أهلا مبروك كابتن الفوز. يعني هل انت راضي عن المغرب تماما بعد جولتين كقرار فني؟ راضي
6: يا كابتن؟
7: نعم بكل تأكيد، أنا في غاية السعادة. المباراة الأولى ضد البرازيل كانت مدهشة بكل صراحة، أداء عظيم من قبل كافة اللاعبين الفريق بأجمعه، وكان عندنا تسجيل أهداف أكثر ضد البرازيل، ولكن نتيجة التعادل تعادلنا أمام أحد أفضل الفرق في العالم. وفي المباراة الثانية الشوط الأول أيضا كان رائعا، لم يكن بنفس مستوى، الضغط أيضا كان جيدا، وهجومية اللاعبين أيضا كانت رائعة في الشوط الثاني. واجهنا مشاكل كبيرة وعديدة. تخلينا عن الضغط، لم نضغط كثيرا، واللاعبون بدأوا مرهقين قليلا. ومنتخب اسكتلندا كانت لديه تمريرات طويلة وتسنت لنا فرص كثيرة، وعلينا أن نركز على إنهاء الهجمات.

0: جاءتنا فرص كثيرة ولكن أهدرناها. بالتالي في المباراة الثالثة أأمل أن نتمكن من التركيز بشكل أكبر على 30 ياردة الأخيرة، لأن هنا يجب أن نكون حاسمين. إذا ما أردنا أن نقطع مسافة بعيدة في البطولة فعلينا تسجيل الأهداف من الفرص التي تتاح لنا، وإن شاء الله سيتحسن الأداء ضد هايتي.
1: جميل، هل توافق كابتن على كل القرارات الفنية التي أخذها محمد وهبي في المباراتين؟ هل تقدم له نصائح تجاه بعض القرارات؟
0: كلا، حتى الآن يقدم نتائج جيدة، وبكل صراحة يلعب الكرة تماما كما يجب أن تلعب. مقارنة ب2022 في قطر كنا ندافع أكثر وانتظار الهجمات المرتدة، أما الآن فلدينا القدرة الكبيرة ونؤمن أيضا بإمكاناتنا، وبالتالي هذا سنح الفرصة للفريق للعب الكرة والاستمتاع بالكرة واللعب بشكل هجومي وخلق الفرص. فبالنسبة لي ليس لدي أي شكوى، الشيء الأهم قد تحقق، 4 نقاط بعد مباراتين، وعلى الأرجح سينتهي بنا الأمر ب7 نقاط وربما حتى نتصدر المجموعة إن شاء الله. فليس لدي أي شيء أقوله للمدرب بما أنه لم يخسر أي مباراة وحقق فوز، بصراحة نتائج رائعة. الشيء الذي أود أن أضيفه كابتن بتل، مباراة مثل مباراة الأمس عندما تسجل الهدف وتقدم 1-0 ضد اسكتلندا وتضغط بشكل كبير جدا، وإذا لم تسجل الثاني مع العديد من الفرص هذا أمر جيد للمباريات القادمة، هذا جيد لوحدة الفريق وعقلية الفريق، وحتى عندما لا تسجل مباراة أهداف ضدك فهذا مهم جدا.
1: جميل، المغرب كابتن يتاح لها الكثير من الفرص لكنها يعني لا تسجل، هل السبب لأنها كابتن تلعب بمهاجم يعني غير صريح مثلا؟
0: كلا، لا أظن ذلك أبدا. ربما هناك بعض الضغط على اللاعبين، اللمسة الأخيرة
2: they have to be more confident.
0: يجب أن يكون لديهم ثقة أكبر. وفي منطقة الجزاء
2: you have to have the ability to take
0: يجب أن تكون لديك القدرة اتخاذ القرار المناسب عندما تسدد الكرة. شاهدنا مثلا الكرة الأخيرة عندما وصلت إلى منطقة الجزاء، خماس ظن أنه سجل حتى قبل أن يلمس الكرة. فأحيانا ربما ضغط كأس العالم، وكما تعرف بتال لدينا عدد كبير من اللاعبين الشباب ولم يشاركوا في كأس العالم من قبل أو بمباريات مثل هذا المستوى.
1: جميل،
0: فسيكسبون خبرة كبيرة من هذه البطولة، ومباراة بعد مباراة أعتقد بأن الثقة ستزداد لدى اللاعبين وستكون هجماتنا أكثر وحسما وربما التي نفتقدها حاليا.
1: شكرا مصطفى حجي، منتظرينك في الاستوديو كابتن. عادل، المغرب في الجولة الثانية أفضل أو الأولى؟
3: في الجولة الأولى بالتأكيد أكثر، ووافق كابتن مصطفى لو تشوف لمح أنه كنا نضغط ضغط عالي أمام البرازيل، يعني البرازيل أكثر جودة من اسكتلندا، قد يكون الهدف الأول. بالتالي شفت لما أقول لك التكنيك العالي، ودي بس أنا أتغزل في الهدف اللي سجله، زاوية ضيقة وتسديد بوجه القدم بشكل ممتاز من إسماعيل صيباري. الهدف يعني رغم أنه يعني جاء مبكر بصراحة كأنه أعطى، ما أبغى أقول أنه يعني هدى من الفريق أو رتم الفريق أو الطريقة اللي كان يسعى لها، زي ما قال كابتن مصطفى أصبح تغيرت الطريقة من وليد الركراكي إلى وهبي، تغيرت 180 درجة، أصبح الفريق يضغط بشكل مباشر. أنا في رأيي أن مباراة البرازيل كانت أعلى جودة أفضل، ولكن ألتمس العذر أن تسجيل هدف والبحث عن الـ3 نقاط كان المهم. الآن مهم جدا في مباراة هايتي أن يتغير هذا الوضع والبحث عن المسار الأفضل بالنسبة منتخب المغرب، لكني أنا بصراحة أقول منتخب المغرب عندهم 2 العيناوي وأبو عدي، بصراحة 2 يتمناهم أي منتخب في العالم.
1: عندهم أكثر من 2. عندهم أكثر من 2.
3: صحيح. لا حقيقة يعني. لا أنا أقصد المحورين 2 اللي 6 و8.
4: هذا الكلام يا أبو فادي. هذا اللي نقصده، يعني من زمان يعني كرة القدم تغيرت، يعني يكفي إن شاف يعني اليوم إحنا نتكلم على مدرستين، مدرسة دافع تستقبل لعب، وجود سفيان مرابط.

0: ومدرسة تستحوذ وتخرجك من الضغط وتسيطر وتهاجم. أنت مع أي مدرسة تبغى تروح؟
1: التغيير في الوسط.
0: لذلك أنا أقول عطني محورك أعلمك طريقتك. علمني مين محورك أعلمك مين كيف أنت تلعب.
1: جميل. مبروك المغاربة هذا التصاعد الجميل، يستحقون ترى مونديالين، مونديال قطر والمونديال التالي. ونذهب إلى بارغواي وتركيا، وبارغواي أو تركيا ودعت البطولة تماما بعد فوز بارغواي بأسرع هدف في تاريخ مباريات المونديال الحالي.
2: منذ تلك الكرة التي سكنت الشباك مبكراً تغيرت ملامح المجموعات كلها. هدف برغواياني منح الأمل لطرف وأشعل سباق النجاة للطرف الآخر، فالمواجهة التي دخلها المنتخبان بشعار الفوز تحولت سريعاً إلى مطاردة تركية طويلة خلف هدف يعيد التوازن إلى النتيجة وإلى الحسابات. تركيا امتلكت المبادرة في فترات كثيرة من اللقاء، ضغطت، حاولت وبحثت عن ثغرة تعيدها إلى المشهد، لكن الباراغواي تمسكت بتقدمها ثم تمسكت بحلمها أيضاً. وزادت المباراة سخونة مع أول حالة طرد من نوعها في البطولة، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء بحق أحد لاعبي الباراغواي بسبب تغطية فمه أثناء حديث داخل الملعب، لتجد الباراغواي نفسها مطالبة بالدفاع عن هدفها بعشرة لاعبين. وعندما جاءت صافرة النهاية كانت قد حملت معها أكثر من نتيجة، فوز أبقى الباراغواي حاضرة في سباق التأهل، وخسارة دفعت بتركيا إلى المركز الرابع في المجموعة. أما الحسم النهائي بين أصحاب المركز الثالث فبات مؤجلا إلى بقية المجموعات، حيث ينتظر الجميع كلمة فارق الأهداف في سباق البطاقات الثماني إلى الدور المقبل.
1: إذن الباراغواي بتستعد تبدي عشرة لاعبين. أهم ما في هذه المباراة أنه تم تطبيق قاعدة بريستياني اللي هي اللاعب يضع يده على فمه وقت النقاش، وقت الحدة، مو بيضع يده ويمزح يعني ما فيها شيء، لا ما فيها شيء، بس إذا كان في خناقة وحط يده وتكلم لا هذا ينطرد. وطبعا اسمه بريستياني اللي نسبة إلى لاعب بنفيكا في حادثته الشهيرة مع فينيسيوس. يعجبك هالقانون عبدو؟
0: والله كثير قوانين عجبتني.
1: هذا القانون نسألك عنه.
0: هذا القانون وكل
1: أنا. ليش يعجبك هالقانون؟
0: أول فعلا إنه الابتعاد، يعني أنت الآن إذا في نقاش.
1: يمكن خلي الفاول يمر والهوشة تمر. إيه. وأجي جنبك وأضحك وأنا أعطيك.
0: لا من مواقف هي ترى هي.
1: يعني
0: هي
1: أنا كسر والعالج ما يعني.
0: لا بس هي تعتمد على ردات الفعل. خاصة ترى لما أنا أتقبلها من جمهور. جمهور في الأخير يبقى عاطفي، لكنه كلاعب وفي الملعب جزء من كرة القدم، هي جزء اللي يمثلها الاحترام صراحة. أيضا قوانين كثيرة بالتالي أنت اليوم تتكلم عن سرعة التغيير، يعني أنت اليوم إذا ما طلعت بسرعة تتغير حتنتظر دقيقة على بال، وهذه مشكلة، هذه حلوة
1: والآوت أيضا.
0: فبالتالي في قوانين كثيرة اللي أنا صراحة قاعدة تساعد على عدم تكسير الرتم، يعني وهذه إيجابية.
1: هي يعني هي محاولة الحصول على دقائق لعب أكثر. هذا عندك اعتراض؟
3: أنا موافقة من ناحية سرعة اللعب والرتم ممتاز. لكن أنا ما أحب دائرة الشك هذه اللي إحنا القصة دي تدخل في الشك. يعني أنا يعني لو كان في كرت أصفر أنت يعني الحكم يقول لك أنا قريت وجهه إنه كان منرفز واللاعب ما كان. أنا الحقيقة هذه يعني ما أبغى على بناء على الشك أعطيه كرت أحمر مباشر. قد يكون اني انا جيت للاعب زميل اقول ليش تمثل في الكره هذه، اللاعب المنافس مثلا، وانا يعني معبس في الوجه، انا يعني
1: لا هو لازم يكون حاط يده على
3: فمه، انا عارف انه لازم تسوي كذا. إيه بس انا يمكن يعني لا شعوري انا اتكلم معه بهذه الطريقه. انا يعني انا معجب كل ما دار من تعديلات لسرعه الرتم.
1: هو ليش اللاعب يحطون يدينهم اصلا؟ إيه؟
3: عشان يقول الفاظ غير جيده؟ مو بدليل.
1: لا هو كان في برنامج في الاذاعه في اسبانيا اشتهر ب قراءة الشفايف، فبدأت من الدوري الأسباني إنه اللعيبة صاروا يقولون كذا عشان ما يقرا لهم. صحيح. بعدين انتشرت في العالم إن حركة كل صار يقولها يعني.
3: إيه بس هل هو بالضرورة إنه يكون ألفاظ سيئة؟
1: يعني ممكن، وأحيانا ممكن يعني لعب ما كل ثوم.
0: بس في سؤال مهم، أنت مدام بلغت يعني كل اللعيبة بلغوا بالقوانين الجديدة، فأنت حرام فيك.
1: لا إرادية جت معه لأن.

0: لسه القانون جديد. لسه القانون جديد.
1: لا إيه لا إرادية بس ما هي يعني. ترى أنت تتكلم عن وقت المشاحنات فقط يعني.
0: بشوف أنا أتوقع قاعدة اللي الأوت يتبدل بتصير كثير في الدوري السعودي.
2: اي هذه صحيح
0: هاي بتصير
2: لا لا بيتعلمون
1: تغيير
0: بس انا عندي سؤال يمدي عنده الدكه يعلمونه
2: انا عندي سؤال المدرب الان لو سوى كذا ويوجه يطرد
0: ما قالوا المدرب بس اكيد انه ضمن اللاعبين
2: طرف من اللعبه
0: اي اكيد اكيد اكيد يعني يطرد. اكيد يطرد فاصل ونعود

0: 8 خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.

0: الفريق التونسي الشقيق يواجه اليابان اليوم تحت قيادة آفي رينارد بعد إلغاء عقد المدرب الأول في الجولة الأولى. الفرنسي رينارد يعتمد على الخطاب التحفيزي للتغلب على عامل الوقت لتصحيح مسار النسور.
1: Le mot d'ordre, c'est on est ensemble. Je suis pas là pour faire ce que j'ai envie de faire. Je suis là pour faire ce que l'équipe demande de faire.
2: مع ضيق الوقت والظروف الخاصة التي أحاطت بتعيين إيرفي رينار على رأس الجهاز الفني لنسور قرطاج، اعتمد المدرب الفرنسي على الخطاب التحفيزي للتغلب على عامل الوقت الذي قد يستغرقه اللاعبون لاستيعاب طريقة لعبي وتعليمات رينار فوق الميدان. المدرب الملقب بالثعلب الفرنسي يعرف عنه الجانب الحماسي الذي يستخدمه مع لاعبيه، كما أن الفرق التي يدربها تظهر حماسا وتلاحما كبيرا فوق الميدان، مثل ظهور المغرب في نسخة 2018 أو حتى في بداياته مع منتخب زامبيا حين قادهم لأربع سنوات انتهت برفعه لكأس أمم أفريقيا عام 2012. الاتحاد التونسي أقال صبري لموشي بعد الجولة الأولى في سابقة ضمن منافسات كأس العالم رغم القرار غير المتوقع. نسخة فرنسا 98 شهدت إقالة ثلاثة مدربين بعد مرور جولتين. الاتحاد التونسي ذاته أقال المدرب كاسبر تشاك في تلك الدورة من المونديال. والسؤال الأهم اليوم، هل سيقدم رونار حلا سحريا ينقذ منتخب تونس من موقفه المعقد؟
0: في هذه اللحظات المنتخب الألماني يعدل النتيجة أمام منتخب كوت ديفوار بهدف لهدف. إذن آرفي رينار ومواجهة اليابان، أنت بغض النظر عن تونس عادل تميل لآرفي رينار كمدرب؟
3: بالطبع لا، والتقرير قال يعني خلاص أصبحت السمة، كل العالم يعرف هذا المدرب حماسي يبحث عن حالة نفسية شحذ الهمم. أنا يعني المدرب اللي أنا
0: بس تغير صراحة.
3: تغير شلون؟
0: لا علمك شلون، هو الخطب حقته اللي كان يسجلها إذا فاز فريق يطلعها، إذا ما فاز ما يطلعها. اليوم تغير مع تونس، مطلعها قبل المباراة.
3: اي هو حين
0: اول مره يطلعها قبل المباراه.
3: ليش؟
0: لانه ما ادري تغير.
3: يؤمل لكن انا شخصيا انا اشوف انه مرحله الحمد لله انها طويت. ترى احنا لما نتكلم عن مرحلتين اليوم دونس اللي احيانا يواجه بعض الانتقاد،
0: خلنا في عارفين.
3: اي لا انا اقصد
0: لا تطلع
3: لا انا اقصد يواجه بعض الانتقاد وهو 14. مرحلتنا مع رينارد، المنتخب التونسي، اداره كره القدم في الاتحاد التونسي اتخذت قرار خطا في التعاقد مع صبري ومن ثم الغاء عقد صبري، واليوم يحاولون استدراك

0: الأمر الخطأ إداري قبل أن يكون فني. وبصراحة اليوم منتخب تونس فنيا مو بمنتخب تونس سابقا اللي كنا نعرفه، أقل بكثير من كل المرات السابقة اللي لم يتجاوزوا فيها الدور الأول.
1: شو يسوي عارفين الأرض في في في هذه المدة القصيرة؟
2: ما تقدر تسوي شيء يعني، خلينا نكون صريحين يعني. هي هو فعلا زي ما ذكر اخوي عادل انه هو متمدين على الصد،
1: مش هذه المرحله عبده محتاجه فعلا خطب.
2: لا اكثر ما من ما حتى لو عندك خطط، لو عندك افكار.
1: لا مش خطط، خطب وحماسيات.
2: لا هذه جزء لا يتعدى 5% في عالم كره القدم بالنسبه لي، خاصه في كاس عالم. الامور الفنيه والبدنية هي من تحكم في الغالب صراحة. فبالتالي أنت كم يعني، خلينا نقول الخطب أو الشحن الهمم على زي ما ذكر أخوي وعجبتني من أبو فهد، إنه كم تعطيك أو كم حتمشيك يعني. في الأخير الفروقات الفنية الأدوات، المنتخب الياباني عنده يعني سوء حظ تونس أو رينارد، يعني إنه بعد الصدمة هذه حيقابل المنتخب الياباني. المنتخب الياباني على حسب نتيجة هولندا اليوم يبغى يروح بأمان أمام السويد، فبالتالي أنا أعتقد لأن السويد فائز 5 أمام تونس، فبالتالي أنا أعتقد أن الياباني حيدخل اليوم بي بي يعني بشكل واندفاع قوي جدا،
1: والأفضلية لليابان
2: الفرقات أصلا الحالة الذهنية اللي الآن يعيشها منتخب تونس صعبة جدا، فلذلك هم عالجوها بإيش؟ بإحضار مدرب ذهني يعمل صدمات أكثر ما هو فني
1: ومتاح جاهز.
0: جاهز مع انه كان مطلوب في كاس العالم حضور القرعه
1: هذه. أيه. غريب فيفا مناديه فيفا مناديه فيفا قال ما نسوي قرعه لين يجي هارفي رينارد ذيك الايام. في اول مواجهه تجمع بين المنتخبين تاريخيا، توقع الحاسوب العملاق اوبتا ان تكون بلجيكا المرشحه الاوفر حظا لتحقيق الفوز على ايران بنسبه تبلغ 66%. ولم يحقق المنتخب الايراني سوى انتصار واحد في 10 مباريات خاضها في كاس العالم امام منتخبات اوروبيه، كما أن بلجيكا وإيران انتزعتا تعادلين صعبين في مباراتيهما الافتتاحيتين ضمن منافسات المجموعة السابعة بعدما كانتا متأخرتين في النتيجة، ما يجعل من هذه المواجهة مواجهة حاسمة لا تحتمل الخسارة لأي من الطرفين. وبعد خسارة الإكوادور وكوراساو في مباراتيهما الافتتاحيتين، قد يتعرض أحد المنتخبين للإقصاء في حال الخسارة اليوم، ذلك بحسب نتيجة مباراة ألمانيا وكوت ديفوار الجارية حاليا. ويبقى السؤال الأبرز، هل تستطيع الإكوادور تعزيز قوتها الهجومية دون التفريط في انضباطها المعتاد؟ وفي المقابل يعد مجرد تأهل كوراساو إلى المونديال إنجازا تاريخيا، ما يفرض عليها تجنب الانهيار النفسي الذي عانت منه أمام ألمانيا وتقديم أداء أكثر تماسكا واتزانا. عبدو، المنتخب الإيراني منتخب يعني في المونديالات الثلاثة الأخيرة يتأهل بكل سهولة بأفضلية، طبعا مش بالحظ، بس لما يروح المونديال ما يكون كويس.
2: صحيح.
1: ليش؟ عنده لعيبة محترفين كثير ترى في الخارج، يعني هذا الفريق لا يلعب في الداخل إلا قلة، يعني تقريبا أقل من 11 لاعب.
2: لا أتوقع أكثر من 11. أتوقع أكثر من 11. هو عنده محترفين. شوف المنتخب الإيراني أحس إنه يحس يعيش أحيانا صدمة من المستويات اللي يلعبها في كأس العالم أمام نيوزيلندا، واللي إحنا قعدنا والجميع رشح إنه هيكون يعني يعني ممر سهل للمنتخبات. أنا قلت لك أمتعني وأبهرني صراحة منتخب نيوزيلندا، فلذلك لخبط المجموعة مثل الرأس الأخضر. المنتخب الإيراني أنا أعتقد بسبب إنه وفرة الأسماء الممتازة خاصة في خط المقدمة ما هو قاعد يوظفهم بشكل كويس، يعني لازم يلعب اثنين مهاجمين عشان اثنين مهاجمين يلعبون في ناديين كبار في أوروبا، وبالتالي لكن أحيانا أنت ما تحتاج إنك تلعب يعني خلينا نقول بطريقة متوازنة تناسب أجواء كأس العالم.
1: نعم.
2: يعني اليوم أنت حتلعب أمام بلجيكا، هل بتلعب باثنين مهاجمين؟ أنا أعتقد فيها صعوبة على حساب الوسط وكذا. المنتخب البلجيكي ما يبغى يروح المباراة الأخيرة بحسابات معقدة، خاصة أن مصر اليوم أو غدا مع منتخب نيوزيلندا. أنا أعتقد أنه في حال فوز مصر إن شاء الله حيضغ يعني الاثنين هم حاطين عينهم على مباراة مصر، فحتصير فيها صعوبة جدا.
1: إيران حتروح ثالث.
2: مين؟
1: إيران.
2: لا أنا قلت

0: أنا أقول لكم كنت
1: نيوزيلندا أنا ما زلت أنا أرى لأن المباراة الأخيرة مصر وإيران حتكون معركة حامية الوطيس أنا بالنسبة لي لأنه الاثنين تعادوا في المباراة الأولى واللي حيلعبون الجولة الثانية لذلك المباراة الأخيرة ممكن فيهم واحد يروح لأربع نقاط أو سبع نقاط هذا بالنسبة رأيي في حسب نتيجة الجولة الثانية لذلك أنا أرى أن نيوزيلندا لخبطت المجموعة وما زلت أنا يعني خلني نقول المنتخب المصري لا يدخل بنفس عقلية المنتخب الإيراني كما دخل أمام منتخب نيوزيلندا.
2: زين عادل يستفزك كارسيا مدرب بلجيكا
3: أنا
2: استفزك لأنه يكتب.
3: إيه أنا أستغرب أنا.
2: هو يكتب كذا على على على فخذه أول ما يدخل على الركبة كذا تحسه يلعب بلوت.
3: تعرف كيف؟ ويسجل قديم بعد بقلم.
2: البلوت الحين صار فيها تسجيل بدون قلم.
3: إيه بدون قلم خلاص.
2: تعرف أنا ماني من رواد البلوت. أنا أتفرج العيال يلعبون بس.
3: كل التناقضات عند مدربهم البس كاب وكرافتة ويقعد يكتب من أول دقيقة إذا إيش سويت؟
2: قبل ما يصفر الحكم.
3: إيه يعني أنا قصدي كنت.
2: ترى هذه عادة من أيام كان في النصر في الدوري.
3: بس هل عادة جيدة؟ هل هي النموذج
2: ما أدري شو يكتب بس. المدربين فهد عندهم طقوس غريبة
3: إيه؟
2: يعني تتذكر أنت جيسوس عنده اللوحة حقته يقدر يسويها على الأيباد بس هو قاعد يسويها على اللوحة
1: حق اليابان حركة جديدة يجيب رقم ما أدري شو الفكرة
2: إيه؟
3: لا إيه؟ بس في بعضها مقبول أنا الحقيقة هذا الشيء اللي ما فهمته لكن برجع المجموعة معقدة بتكون مجموعة يعني فاجأتنا بصراحة
2: مجموعة بلجيكا
3: وبلجيكا مين في أحسن حالاتها ونيوزيلندا أحسن ما توقع
2: ترى أنا للحين عند رأي أقول مصر الأول
3: ممكن المجموعة
2: هذه المجموعة ممكن
3: فيها وإن كنت أشوف نيوزيلندا الأقل أتوقع
2: أتمنى لهم التوفيق تعرف أنا من عشاق حسام حسن زمان أتمنى لها التوفيق دائما فاصل ونعود

0: دخان يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، 8:00 على شاشة العربية.

0: دقيقة. حياكم الله. 78 دقيقة في مباراة ألمانيا وكوت ديفوار، والتعادل يفرض نفسه على المنتخبين بهدف لمثله. بعد مرور 20 عاما على مونديال ألمانيا 2006 تعود المواجهة من جديد بين السعودية وإسبانيا.
1: فيه بعد اعلان القائمه؟
2: اول شخص اتصلت فيه اللي هو ابوي وامي، قلت لهم اني انضميت للقائمه. مكالمه جماعيه. ايوه.
3: من اللاعب اللي في المنتخب يغير اجواء المعسكر؟
4: والله في اكثر من واحد، بس ممكن خالد الرنام اللي حس
5: الصراحه شعور مره حلو. يعني المنتخب عكس النادي، فمتخش الملعب تكون انه تعطي اكثر من تعطي في اي مكان.
3: اذا ذكرت السعوديه انه في المونديال، من اللاعب السابق اللي تذكر
6: في بالك
3: على طول اسمه
6: مرتبط بمشاركات المنتخب؟ ياسر
3: القحطاني. من اللاعب اللي غير اجواء المعسكر الحين؟
6: والله في كثيرين من العيال، بس ابرزهم متعب.
3: وش لو يعني العباره اللي ترفع معنوياتك بالمباراه تحب تسمعها في غرفه الملابس؟
7: يلا يا رجال.
8: قبل مواجهتهما في مونديال ألمانيا 2006 كانت إسبانيا تحتل المركز الخامس في التصنيف الدولي، والسعودية في المرتبة الرابعة والثلاثين. فازت إسبانيا آنذاك بهدف لتنهي المجموعات.

0: بالعلامة الكاملة، لكنها لم تستمر طويلا وغادرت من دور 16 بينما ودعت السعودية بنقطة يتيمة. كانت تلك المشاركة المونديالية الرابعة على التوالي للأخضر قبل أن يتوقف ويغيب عن نسختي 2010 و2014، ثم عاد وشارك في 3 مونديالات لاحقة. أما إسبانيا فنجحت بعدها في كتابة التاريخ وإحراز كأس العالم للمرة الأولى في 2010 قبل أن تنتكس مجددا وتعود إلى دوامة الخروج المبكر في جميع المونديالات التالية. على الصعيد القاري بلغ المنتخب السعودي نهائي كأس آسيا بعد تلك المواجهة بأشهر وخسر قبل أن تتراجع مستوياته وتتوقف مشاركته عند دور 16 في أحسن الأحوال في النسخ الأربع اللاحقة. أما إسبانيا فحققت كأس أوروبا 3 مرات منذ ذلك الحين في 2008 و2012 و2024. وبينما شهد أولمبياد طوكيو 2020 المشاركة التاريخية 3 للمنتخب السعودي، نجحت إسبانيا في إحراز ذهبية كرة القدم في باريس 2024. اليوم يلتقي المنتخبان مجددا وإسبانيا تحتل المركز 3 في التصنيف الدولي وأحد أبرز المرشحين لحصد اللقب، بينما يستقر المنتخب السعودي في المرتبة 59 ويأمل بكسر سلسلة النهايات المبكرة في كأس العالم.
1: الفني أكيد والتكتيكي كان حاضر خلال الأيام الماضية على جميع السيناريوهات اللي تكون حاضرة داخل أرضية الملعب. أما أن أنت تكون حاضر على وضعية واحدة داخل أرضية الملعب أكيد هذا أمر خاطئ، أن أنت تكون لك بس قراءة نظرية خارج أرضية الملعب بدون معطيات داخل أرضية الملعب. أتوقع أن هذه العقلية تكون مش موجودة للاعب السعودي أو اللاعب اللي يحاول يطمح على أكيد يلعب على مستوى عالي جدا.
2: أما يمكن اللي لوحظ عليكم في المباراة السابقة أن الشوط الثاني انخفض التركيز نوعا ما، وقالها حتى المدافع في المؤتمر الصحفي، مباراة إسبانيا ما تقبل يعني 90 دقيقة لازم يكون التركيز عالي. الفترة الماضية وش اشتغلتوا على الجانب هذا؟ وأيضا المنتخب الإسباني مركز على زيادة الفعالية الهجومية، كيف بتواجهون هذه النقطة؟
3: والله زي ما أنت قلت المدرب سبق وصرح أن الشوط الثاني ما أبغى أعيد الكلام، بس بإذن الله أننا نتعلم من أخطائنا وجاهزين بنسبة 100% بإذن الله لمباراة إسبانيا.
2: واحدة من الوكالات العالمية في تقرير لها نشرت أمس ذكرت أن النظرة صارت مختلفة للمنتخب السعودي، يعني أي منتخب يحسب له حساب ويكون يصنع نوع من القلق، وهذا اللي صاير الآن في المنتخب الإسباني داخل معسكر المنتخب الإسباني. كيف تعليقك على هالشيء أنه هذا يزيد صعوبتكم أنتم كمنتخب سعودي أيضا؟
4: والله أكيد، يعني تعرف الكرة السعودية ترى ما هي سهلة. الكرة السعودية صعبة، في مواهب كثير، في أسلوب لعب، وجمهور كرة القدم بشكل عام بالذات الجمهور السعودي يحب كرة القدم، فدائما يبغون منتخبهم يقدم مستويات يشرفهم خارج المملكة، فهذا هدفنا وهذا طموحنا احنا كلاعبين.
5: ونتحول إلى نيف ثقيل موفد العربية من أتلانتا الأمريكية. الحمد لله على السلامة يا نايف، وصلت أتلانتا؟
6: الله يسلمك، الحمد لله وصلنا، بالتالي من الآن نطلع من أمام الملعب.
5: جميل، عطنا آخر علومك يا نايف والمنتخب.
6: طيب بالتالي أول شيء بتكلم عن المنتخبين الأسباني والسعودي، وبعدين بتكلم عن حالة الطقس والإجراءات اللي بتتبع بكرة في وقت المباراة. في المنتخب السعودي اليوم يعني حضرنا الجزء الأخير من الحصة التدريبية، وكان في زي المناورة الترفيهية اللي دائما يسويها المدرب، هو يكون بالمناسبة الحكم ويقسم 3 مجموعات. فيعني كان عدم وجود محمد العويس اليوم فيها أثار يعني التساؤلات وأنه قد يكون اللاعب غير جاهز، وليس لها علاقة أبدا في المباراة هذه، والمدرب يحتاج 3 حراس فقط، وكانوا يشاركون الحراس البدلاء مع 3 مجموعات. المنتخب الإسباني اليوم كان عنده تمرين الساعة 10:30 الصباح، لاحظنا في التمرين أن كان المدرب حضرنا جزء من التمرين، ولكن شفنا بعض النقاط اللي كان يركز على أن المنتخب السعودي قد يلعب ب5 مدافعين، فكان يدرب اللاعبين على طريقة الاختراق بالعمق، وأيضا الاختراق من ضمن أو عن طريق الأطراف. هذا مجمل الحصتين.
5: طيب نايف،
6: المنتخب السعودي
5: طيب اليوم

0: انتشرت أخبار أنه دونيس جرب الثلاثة مدافعين في الخلف، يعني خمسة مدافعين، هي تكون ممكن خمسة ممكن تكون ثلاثة مع تكتيف الوسط أو العكس. مين كان السنتر الثالث اللي دخل مع العمري والتنبكتي؟
1: يعني بالتالي أنا ما أبي أقول اسم وما يكون دقيق،
0: لا لا لا، من اللي جربه، من يعني اللي جربه بس
1: مركز على أكثر،
0: يعني من اللي جربه معهم أثناء التمرين.
1: أنا شفت كادش بس ايه؟ التمرين المغلق طبعا، التمرين ايه؟ المفتوح ما كان فيه أي مظاهر وأيضا حتى جرب لجامي، فما تقدر إيه ما تقدر إنك تحكم إنه وش بيركز عليه المدرب. بعد المدرب ممكن تكون عنده تحولات وقت المباراة ويكون يكثف منطقة المحور، هو هذه له طريقة، يمكن تكون طريقة مختلفة، لكن المنتخب الأسباني مستعد إنه المنتخب السعودي يلعب خمسة مدافعين ثلاثة سناتر. هذا فيما يخص التمرين والتجهيزات الفنية. خلينا نتكلم عن الطقس. اليوم اصدرت النشرة الجوية حقت يوم بكرة، قسموها ثلاث أقسام، ما قبل المباراة واللي تتضمن حضور الجماهير إلى الملعب، هذه ستكون الأجواء طبيعية. وقت المباراة بيكون فيه عواصف متفرقة وبروق، بعد المباراة بتكون الحالة الأخطر، لكن حسب البروتوكول المعمول في ملعب مرسيدس بنز لا يغلق أو لا يوقف أي نشاط أثناء الصواعق، فقط يكتفي في بإغلاق سقف الملعب ويلغي منطقة الفعاليات المحيطة في المنطقة الخارجية. فلا يوجد إن شاء الله تأثير على المباراة نهائيا، ولا بيسبق أصلا أنه ألغي أي فعالية في الملعب بسبب الطقس.
0: ممتاز. هذول اللي يشجعون السعودية وراك سعوديين ولا وشهم؟
1: لا والله، لا والله أسبان.
0: أسبان مشجعونا؟ بلغ عنهم هذولي.
1: أي شيء ممكن تشوف أي أحد هذا سعودي. أهلين،
2: بكرة إن شاء الله بإذن الله 2-1 لبيب بيسجل هدف. السدية السدية ما عليك.
0: طيب شكرا
2: إن شاء الله. سالم والجوير
1: يعطيك العافية. هذا سعودي بالتالي،
0: هذا سعودي، هذا سعودي هو اللي سوى معك اللقاء، مو بنت اللي سويت معه. شكرا. شكرا نايف، شكرا. هذا سوى لقاء بنفسه، ما حد قال له تعال سوى لقاء، بس جميل ان نتكلم على الهواء بهذا التماسك. طيب شكرا نايف، وشكرا لزميلنا اياد المصور معك، واحد من ابرع المصورين في المناسبات الرياضيه. عبدو ما بقي عندي وقت كثير، مع الخمسه اللي هم ثلاثه وممكن يكونوا الخمسه في الوسط او خمسه مدافعين، يعني ثلاثه سناتر مع ظهيرين، او انت معها
3: لا يهمني بقدر ما يهمني هي الطريقه التي، او خلينا نقول الاسلوب،
0: الادوار للخمسه قصدك.
3: اي الاسلوب، سواء كنا بالاربعه او بالخمسه.
0: طيب
3: شوف حنا اليوم
0: خلينا ناخذها واحده بعدين نتكلم على الادوار. انت معنك تلعبها ولا لا؟
3: انا اشوف انه في تكثيف الوسط
0: افضل،
3: ثانيه مهم سانه الاجنحه للاظهر افضل. يعني ممكن ترى حتى توصل بستة.
0: عطني اقتراحك.
3: طيب اليوم
0: الدفاع زي ما هو، انت عندك زي ما المباراه الاولى. طيب عطني اقتراحك للوسط.
3: شوف احنا اليوم نتكلم عن منتخب هو اقوى منتخب من ناحيه الاستحواذ، يستطيع يستحوذ على اي منتخب، على فرنسا، على المانيا، على اي منتخب، وشفناه في امم اوروبا. طيب اليوم وش الحلول لضرب هذا الاسلوب؟ اليوم انت منتخب عنده حلول على الاطراف مع رجعه اللامين وويليامز. عنده استحواذ رهيب، ضغط عالي وضغط عكسي بشكل كبير. طيب اليوم هو لما انت يعني تحاول انك تطلع من ملعبك ما يعطيك فرصه، فمجرد طيب انت اليوم تبغى تطلع من الحاجز هذا، من الضغط هذا اللي نسميه احنا حاجز الضغط العالي، بعد ما بعده في المساحات. اليوم انا كيف استطيع؟
0: كيف؟
3: ايوه عندك حاجتين، اللي هو اللعب بسرعة والتحول للاعبين سرعة. يعني عندك حاجتين، اللعب بسرعة ولاعبين سرعة يعني في المساحات.
0: يعني مطلوب مندش، مطلوب
3: واحد منهم مندش.
0: أوكي.
3: في التحولات مندش.
0: أيه.
3: سالم واحد منهم، فراس واحد منهم، هذول هم أسرع ثلاثة لعيبة عندنا تقريبا من ناحية التحولات.
0: طيب
3: طيب أنا عشان طيب
0: وش وسطك حيكون خمسة أنت؟
3: وسطك
0: منهم
3: خمسة. أنا ما راح تغير كثير على المباراة.
0: لا خمسة بتغير.
3: أنا لو وجهة نظري ألعب بكنو.
0: إيه. كنو ستة.
3: إيه. وناصر ومصعب كثلاثي.
0: مثلث معتدل.
3: وألعب بمندش وسالم وألعب بفراس في الأمام.
0: الوحدة.
3: للتحولات هذه. إيه. للتحولات. كنو إذا شفت أنا والله أبغى أحتاجه في التحولات، وضعه مكان مصعب وأبدل مصعب بلاعب آخر ممتاز، لأن كانه حيكون عندي بوكس تو بوكس جدا رائع. لذلك هو

0: أنا بالنسبة لي حاجتين، التماسك والحالة الذهنية حتى في لا قدر الله أن استقبلنا هدف لأنه ممكن نرجع. الشيء الثاني اللي هو التحولات وضرب وتجاوز الحاجز الضغط العكسي أو الضغط العالي من منتخب الإسباني.
1: عادل تلعب بأربعة خمسة واحد ولا بخمسة أربعة واحد؟
2: أتوقع
1: لا أتوقع، أعطني رأيك.
2: المناسب يلعب خمسة،
1: خمسة مدافعين.
2: نعم ليش؟
1: من السنتر الثالث
2: حسن كادش. ليش؟ قوة أسبانيا في الأطراف وفي وسط الملعب.
1: أي.
2: طيب أنا لما يلعب
1: متقفل أنت على الجناحين، جناحي إسبانيا ويليامز ويامال.
2: نعم هم الأهم، ومع وسط اللي رودري وبيدري، يعني وسط قوي جدا ويقدر يلعب الكرة. كيف أنا أحاول؟ ترى أسوأ شيء إني أبني خطتي على الفريق المقابل، مو بأبني خطتي كيف ألعب أنا. ونحن لازم
1: أنت يوم قلت أسامي وسط ما نعورني راسي.
2: إيه أنا أقصد الفنية
1: إيش تراقب فيهم دوري.
2: يعني هذا لا، أنا قصدي فنيا هم أعلى منا. إذا أنا أبني أول كلامي في خطة المباراة أو في الكلام عن المباراة كيف أنا أقضي على قوة الفريق المنافس. زين. حسن كادش عشان يكون مع متعب، والطرف الثاني نفس الشيء، سعود مثلا مع حسان وغيره. أجي الوسط نلعب، أتوقع بيلعب 5-3-1-1، توقعي بيبدأ سالم وفراس. التغييرات عاد حسب ظروف المباراة، لكن اليوم حنا أمام مشكلة كبيرة، كيف نقضي على الأطراف؟ ترى المشكلة مش في العمق اللي هم فيه، حتى لو اعتقد البعض أنه عندنا ثلاثة حنا نكثف الوسط، لا نكثف عمق الدفاع لا. هنا يكون كأنهم مساندين لقوة طيب الفريق.
1: كادش على حساب مين عندك أبو فهد؟
2: أنا بلعب خمسة، حسن
1: إيوه إذا أنت نزلت كادش بتطلع واحد من المباراة الماضية، من هو؟
2: أبو الشامات.
1: بتطلع أبو الشمال.
2: نعم.
1: بتخلي النص زي ما هو، خيبري وكنو ومصعب،
2: أو ناصر وكنو ستة، ناصر ومصعب وكنو ممكن يلعب ستة. ترى مع جيسوس لعب كنو ستة.
1: باقي لك لاعب أنت.
2: ها؟ لا لا لاعب. عندي خمسة وثلاثة واحد واحد.
1: واحد واحد.
2: اللي هو سالم وأمامه فراس، عشان ما أعطي سالم أدوار دفاعية تصير فيها وضوح بالنسبة لنا. وهذه المجموعة اللي تقفل بشكل صحيح.
1: زين مباراة 2006 تتذكرها؟
2: أتذكرها طبعا.
1: مين كان أحسن لاعب سعودي بما أن نشوف لقطاتها الآن؟
2: محمد نور.
1: محمد نور
2: هذا أتذكر، ترى أنا حاضر البطولة في 2006. يعني كانت المشكلة كانت تحصيل حاصل بالنسبة لمنتخبنا وبالنسبة لإسبانيا، عشان كذا اللاعبين كلهم
1: ما لحق عليها.
2: لا كان مفروض يكون في المنتخب حسب ذيك الأيام.
1: كنت مصاب صح؟
0: لا للأسف لا.
1: أي طيب من كان أحسن لاعب سعودي؟
0: محمد نور بلا نقاش وبلا في المباراة نتكلم.
1: إيه نتكلم عن مباراة إسبانيا.
0: محمد نور بلا نقاش ولا وبلا جدال يعني.
1: هم الإسبانيين في ذيك المباراة لعبوا بالرديف صح؟
2: لعب نعم مجموعة كبيرة. كان ممكن سجل هدف، ترى سعد الحارثي يمكن ما زال يذكر الكرة ذيك. كابتن سعد.
0: ودي أكثر من كرة
1: لا لا كان عنده كرة يعني شبه المرمى مكشوف.
0: لا عرضية جميلة من نور وكان مكشوف المرمى
1: صح. مين كان المدرب؟
2: باكيتا. برازيلي اللي ما كان معنا في التصفيات ترى. كان كالديرون اللي معنا في التصفيات.
1: زي دونيس.
2: زي كثير يعني مدربين.
0: زي كثير.
1: إيش تتوقع؟ المباراة على فكرة هي الساعة 7 بتوقيت العاصمة الرياض. الساعة 12 الظهر بتوقيت أتلانتا.
0: لا نتوقع.
1: والملعب مكيف ومقفل، لا تشيلون هم اللعيبة.
0: انا لا بالعكس هنا كان افضل.
1: كم تتوقع؟ ما عندي وقت كثير.
0: لا ما راح اتوقع، راح اتمنى.
1: اتمنى عارفيني ما يحتاج اسالك.
0: اتمنى اعيش نفس فرحه الارجنتين اللي عشناها. عيشتنا فرح لمده شهور.
1: طيب
2: وانا بهرب زي عبدو. عبدو قال لك بتمنى عشان ما يبغى يتوقع. وضحت رايه في الموضوع.
1: وضح توقعه.
2: انا اعتقد المباراه صعبه بالتال بصراحه، صعبه لان تعادلهم مع الراس الاخضر صعب علينا المباراه. اليوم الاسباني يبحث عن التسجيل، يبحث عن الوصول للمرحله الثانيه.
0: احنا ليش صعبه بالتالي؟ ترى المنتخب الاسباني يمثل ذروه تطور كره القدم.
1: شكرا عبدو. شكرا عادل. المانيا وكوت ديفوار 1-1 حتى الان في الوقت الاخير. الحلقه انتهت.

ينام، ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس، السابعة على الشاشة العربية.

0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلين.
2: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
3: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
4: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
5: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
6: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
7: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: أكفل الكاميرا خلاص.
1: من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
9: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية FM.
1: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
10: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد،
11: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
1: إلى الرياضة،
12: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
13: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.

صباح الخير مستمعينا، هذه عناوين الأخبار من العربية FM، وفيها نتابع باكستان تعلن مشاركة رئيس الوزراء ورئيس الأركان في محادثات واشنطن وطهران وتدعم تطبيق مذكرة التفاهم بين البلدين. قبل مغادرته إلى سويسرا، نائب ترامب يؤكد أن المحادثات مع طهران ستركز على الملف النووي ووقف إطلاق النار في لبنان. في جلسة مغلقة، مسؤولون إسرائيليون ينتقدون ترامب وفريقه التفاوضي بشأن موقفهم من إيران وحزب الله. زيلينسكي يقول إن كييف شنت هجوما بالمسيرات على منشآت نفطية روسية غربي سيبيريا. نتابع أيضا في عناوين الأخبار، وسائل إعلام بريطانية تتحدث عن عزم كير ستارمر على تقديم استقالته من رئاسة الحكومة. أما في الاقتصاد، ثلاث ناقلات تحمل أكثر من 860 ألف طن من النفط ترفع العالم الهندي عبرت مضيق هرمز. أمريكا وكندا والمكسيك يعقدون اجتماعا في يوليو لمراجعة اتفاق التجارة. ونتابع أيضا، خام برنت يسجل خسارة أسبوعية ب8% بعد وقف إطلاق النار في لبنان. نتابع في الرياضة، تعادل سلبي بين الإكوادور وكوراساو في الجولة الثانية بكأس العالم. وألمانيا تحقق فوزا مثيرا على ساحل العاج بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة الثانية أيضا.

أما منتخب هولندا يحقق فوزا كبيرا على نظيره السويدي بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية من دور المجموعات. أيضا ضمن المباريات المنتظرة مستمعينا، نتابع الآن بداية مباراة اليابان وتونس في الجولة الثانية. والمنتخب السعودي يختتم تحضيراته لمواجهة منتخب إسبانيا ضمن منافسة الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث ستكون المباراة الساعة 7 مساء اليوم بملعب أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية. كما تحتضن مدينة لوس أنجلوس الأمريكية مواجهة المنتخبان البلجيكي والإيراني على أرضية ملعب صوفي في الجولة الثانية من المجموعات السابعة. نهاية العناوين مستمعينا، بعد قليل تتابعون برنامج 7 الصبح، ما نعود وألتقيكم على رأس الساعة.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: من هنا يأتيكم الخبر.
2: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلين.
3: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
4: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
5: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
6: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
7: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
9: أكثر الكاميرا خلاص.
10: كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هذا.
11: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
10: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
12: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار. الله.
10: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
1: ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
13: ملاعب في المونديال،
1: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
14: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريقة.
1: آراء صحفية،
15: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
1: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء على العربية FM.
16: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
17: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي.

0: ومشاعر الكواليس.
1: صبحكم الله بالخير مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد.

0: الله يسلمك
1: وإن شاء الله كذا تكون كانت إجازة سعيدة.
0: والله فعلا كانت إجازة جميلة, يعني الواحد يسترجع قواه من جديد ويعود أيوة بمنتهى النشاط. طبعا أنا والله مشتاق لكم مستمعين أكيد أكثر, وكل الشكر لك مشاعل على ما قدمتي في الفترة
1: والله
0: الماضية.
1: والله يعني اشتقنا يعني لك احنا مرة صراحة. هذا الشيء الوحيد اللي نقدر نقوله.
0: الله يعطيك العافية. أكيد نحييكم ونرحب فيكم مستمعين الكرام من استديوهات العربية FM من الرياض, ويسعدنا أن نكون معكم من الآن وعلى مدى ساعتين, ولكم أجمل وطيب التحايا من فريق العمل من التقديم الرائع مشاعل الكويريت وأخوكم ماجد الثبيتي,
1: ومن الإعداد والتنسيق الزميلة لمياء محمد, ومن الإخراج الزميل رامي حمزة. طبعا مستمعينا زي ما عودناكم احنا في كل حلقة دائما ما نبدأها بمقولة أو تلويحة عسى أن تغير شيء ما في يومنا, أو يعني تفتح وجهة نظرنا على أشياء جديدة احنا كانت غايبة عن بالنا. تلويحتنا لليوم ماجد تقول
0: إن حياتنا تحددها الفرص, بما في ذلك تلك التي نفتقدها.
1: يا سلام, هذه يبغالها تفكيك شوي, يبغالها تحليل.
0: نعم يعني أكيد يعني الحالة طبعا هذه من كتاب الحالة الغريبة لبنجامين باتون. طبعا مثل ما ذكرنا أنه حياتنا تحددها الفرص, بما في ذلك التي نفتقدها.
1: يعني الفرص اللي نضيعها سواء حبينا هالشيء أو لا هي جزء من حياتنا وتترك أثرها علينا.
0: أكيد بلا شك. فلكن ضروري كمان يعني نؤمن بفكرة أنه إن فرصة راحت رح يجي غيرها الفرصة.
1: أكيد
0: في ناس مشاعل يعني توقف عند الفرصة الضائعة وتعتقد بأنه هي نهاية العالم.
1: أيوة,
0: فيقول يا الله أنا قبل فترة جاتني ذيك الفرصة لو أني استغليتها, وهي ما كانت لك من البداية.
1: صح.
0: أو ما كنت أنت مهيأ بشكل كافي لاستغلالها واستخدامها في تلك الفترة,
1: خصوصا كمان الحين ماجد يعني تزامنا مع الاختبارات ومع أنه اقتراب قبول الجامعات.
0: نعم.
1: ممكن الناس أو الشباب يحسبوا أنه أنا الشيء اللي بنيت أحلامي عليه طول 18 سنة اللي عشتها, أنا الحين لو ما جتني الفرصة اللي أنا أبغاها بالقسم اللي أنا أبغاه بالتخصص اللي أنا أبغاه فأنا حياتي ممكن تنتهي, بينما ممكن صح. هذه الفرصة ما تجيك وأنت تفتقدها, ويكون الله مخبي لك شيء أحسن منها مليون مرة مهما كان صعب.
0: صدقتي, وتلاقي نفسك أكيد بشكل أكبر في فرصة أخرى ما كنت حاسب لها حساب. وبالحديث عن الاختبارات أكيد نتمنى كل التوفيق لأبنائنا وبناتنا الطلاب إن شاء الله, نتمنى لهم بإذن الله اختبارات موفقة ويحققوا كل التطلعات وكل وأعلى الدرجات بإذن الله.
1: أما في سؤالنا أو موضوعنا التفاعل لليوم كمان ماجد يخص الاختبارات. يعني مع بداية الاختبارات تختلف طرق المذاكرة من طالب لآخر.
0: أكيد.
1: في بعضهم ما يركز إلا بالهدوء, وفي بعضهم يشوف أنه لا الكافيه أو المكتبة تعطيه دافع وتركيز.
0: صح.
1: في ناس تحط سماعات وتشغل أغاني وهي تدرس, وهذا الشيء مرة غريب. ما أعرف كيف ممكن يركزوا وفي ناس ما يسمعوا شيء أصلا.
0: في ناس مشاعل كمان بمجموعات, يعني ما تعرف تذاكر إلا مع مجموعة.
1: أيوة.
0: يعني في ناس ذكر حتى أيام الدراسة يعني يحب كذا يكون زملائه موجودين هو يشرح.
1: صح.
0: منه هو يستذكر المعلومة.
1: أي.
0: ومنها لازم يكون في ناس يسمعوه. يعني أو ما يعرف بالمذاكرة الجماعية.
1: أيوة. يعني وهذا ياخذنا لسؤال اليوم. برأيكم مستمعينا طبعا أكيد الطلاب وغير الطلاب, إيش هي أفضل طريقة مذاكرة جربتوها وفعلا فرقت معاكم في النتيجة؟
0: يلا خلنا نرجع بالزمن لورا, أيام الدراسة وأيام المذاكرة, وحكونا بناء على تجربتكم, وخلوا مستمعينا كذلك يستفيدوا الطلاب والطالبات ترى ما هي أفضل طريقة مذاكرة جربتها وفعلا فرقت معاك في النتيجة. نسعد أكيد بسماع آراءكم ومشاركاتكم يا أصدقاء عبر الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية.

0: على الرقم 056-62-62-062.
1: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: إذن مستمعينا الكرام، هذا هو سؤالنا التفاعلي. ترى ما هي أفضل طريقة مذاكرة جربتها وفعلا فرقت معك في النتائج؟ ونبدأ باستقبال كريم مشاركات الأصدقاء معنا. أول مشاركة في هذه الحلقة نقول صباح الخير. صباح الخير.
3: صباح الأنوار.
2: هلا وسهلا، حياك الله. مين معنا؟
3: هلا بالغايب الحاضر.
2: أهلا وسهلا رياض، حياك الله يا رياض.
3: أبو المجد.
2: تسلم يعني يا حبيبي.
3: حبيبتنا مشاعل قالت كل اللي المفروض انقال.
4: الله يسعدك.
3: بس انا والله احس انه كانه بيننا داعش وملح، يعني افتقدنا صوتك الجميل مع الصباح.
2: تسلم يا حبيبي، عسى ما تفقد غالي يا رياض. الله يعطيك العافيه وشكرا على هالكلام الطيب. قول لنا يا رياض، برايك يعني من خلال خبرتك وتجاربك، وش أفضل طريقة مذاكرة جربتها ممكن يستفيد منها الطلاب الآن أو أولياء الأمور مثلا اللي يسمعونه؟
3: ممتاز. أنا والله سمعت معلومة قبل كم يوم في أحد الإذاعات السعودية إنه كل ما كان شاركت أكثر حواس في المذاكرة، يعني السمع، النظر، الكتابة.
2: طيب هذه معلومة، لا تنقل لنا معلومة، قل لنا تجربة.
3: أنا والله كنت فعلا أذاكر بالكتابة، يعني
2: بالكتابة.
3: أرجع أحفظ النص وأرجع أكتبه.
2: أيوة. المذاكرة بالكتابة جميلة الطريقة بالضبط. هذه يا رياض
3: أي لا،
2: سمع نفسك بالكتابة
3: تماما. يعني خلي أحد يملي علي النص مثلا، مذكرات زمان
2: أي.
3: وأكتبها أكثر مرة عشان أحفظها وبعدين يجي الفهم.
2: يا سلام، يعطيك العافية رياض، شكرا لك على هذه المشاركة ونتمنى لك إن شاء الله صباح سعيد. هذه من الطرق الجميلة.
4: ذكرت كنت أسويها.
2: أي والله فعلا، يعني كنت أكتب وأسمع لنفسي عن طريق الكتابة. مشاركة جميلة من رياض.
4: ناخذ اتصال جديد. صباح الخير.
5: صباح النور.
4: يا هلا وسهلا، ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
5: معكم أبو محمد.
4: يا هلا يا أبو محمد. أبو محمد، تتذكر إيش أفضل طريقة مذاكرة جربتها وفعلا فرقت معاك في النتيجة؟
5: أتذكر، بس أنا بقول لكم عن تجربة. يعني
4: أي
5: في المرحلة الثانوية العامة والمرحلة الجامعية تخرجت بتقدير ممتاز.
2: يا سلام، كيف الطريقة؟
5: في الجامعة أخذت مرتبة الشرف.
2: ما شاء الله.
4: أي
2: وش السر؟ تعال علمنا.
5: إيه لا، هذا إحنا ودنا، أنا دائم أقول يعني لأبناء خواتي وأبناء أخواني يعني أقول الطريقة هذه. أول شيء الاستذكار يوميا حتى لو كان ساعة.
4: أي
5: ممتاز، هذا جانب
2: حلو.
5: حلو، هذا من بداية السنة. يبقى حق الاختبارات. الاختبارات إحنا بس نحتاج قبل الاختبارات 10 أيام. هذه العشر أيام تقسم عليها المواد بطريقة عكسية.
4: أيوة.
2: شلون
5: المادة
2: يعني؟
5: الأخيرة، المادة الأخيرة تكون المادة الأولى في الاستذكار.
4: أوكي.
5: حلو.
2: أيوة.
5: بالنسبة لتقسيم الوقت، بالنسبة لتقسيم الوقت كالتالي: كل ساعة 10 دقائق راحة.
2: الله عليك.
5: وعدد عدد ساعات الاستذكار تبدأ من الساعة 7 الصباح بعد الإفطار.
4: أي
5: بعد الإفطار يعني تقريبا نص ساعة. ممتاز. من الساعة 7 إلى الساعة 3 العصر.
2: حلو.
5: وبعدها عاد يعني ألعب بالجوال، شاهد التلفزيون، ما في مشكلة. يعني
2: يا سلام.
5: أبعد عن الكتاب.
2: يعني هذه الخطة تكون قبل الاختبارات تقريبا بعشر أيام.
5: إيه بس عفوا، بس بكمل النقطة. عفوا أنا أخذت وقت، معليش.
2: العشر دقائق
5: هذه تبعد عن المكان اللي تذاكر فيه.
4: حلو.
5: ما حلو. في مشكلة
2: تطلع تفصل عن الجو.
5: إحنا قديم، أنا أتكلم مثلا عن تقريبا عن أكثر من 25 سنة. يعني أنا كنت أسوي الطريقة هذه، ما في مشكلة إذا كنت في الحوش، إذا
2: سلام.
5: كنت مثلا في الأسياب أمشي تهوية. مو لازم برستيج، يعني مكتب وكرسي وقلم.

0: ايوه
1: ايه اكيد.
2: بعدين طريقة المذاكرة عندي انا شخصيا وهي اللي خلتني اخذ الدرجة كاملة اللي هي الكتابة وانك تسمع لنفسك
1: حلو
2: وتردد المعلومة مو بترديد ردد المعلومة في عقلك الباطني.
1: يا سلام يا سلام.
2: لو كان 6 ثواني
1: حلو
2: مشكلة.
1: جميل يعطيك العافية ابو محمد.
2: اللي يجرب هذه الوصفة انا ابصم بالعشرة ولو أي. تبغوني احلف انا راح ياخذ الدرجة كاملة
0: ان شاء الله.
1: يا سلام يعطيك العافية شكرا لك على هذه الوصفة
0: ويجربوها.
1: يا سلام يعطيك العافية هلا وسهلا حياك الله يا ابو محمد. والله وصفة جميلة من أبو محمد بس والله كان أيه. ودي أسأله سؤال هل هو من الناس اللي يحب يذاكر هو جالس ولا يدور؟
0: لا هو قال ما في برستيج الواحد ما يقعد على مكتبه
1: لأنه ذكر الحوش
0: ما يقعد على مكتبه ويمسك قلم أيه أنا هذا كان حلم حياتي.
1: جميل. طيب اتصال جديد. صباح الخير.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. السلام ورحمة الله. هلا وسهلا.
3: حياك الله.
1: حياك الله. تعرف باسمك؟
3: أبو حسن من الشرقية.
1: هلا وسهلا يا أبو حسن حياك الله.
3: حياك الله.
1: تفضل يا أبو حسن أعطينا الوصفة. أنا
3: الطريقة مثل ما ذكرها قبل شوي سريع لكن ممكن بتعديلات يعني أنا أيضا بديت فيها بالمرحلة الثانوية والجامعية.
1: حلو.
3: وهي المذاكرة اليومية لكن بأي طريقة كانت في دفتر يعني أبو 200 تقريبا.
1: أي.
3: يعتبر هو مسودة.
0: أيوة.
3: زين. كل شيء يكتب على السبورة أو يقال من قبل المعلم يكتب أكتبه ولما أرجع البيت أبدأ أبيض إذا كان يحتاج يعني مثلا الرياضيات العلوم مباشرة أبدأ إيش أبيض اللي كتبته في هذا الدفتر المسودة.
1: حلو.
3: وبالتالي يعني أصبحت مذاكرة يومية لما يجي يوم الاختبار انتوا سامعين وممكن حتى مجربين يعني اليوم الاختبار ما تعرف شو تسوي يعني خلاص كل شيء تعرف زي ما يقولوا وعارف انه سهل جدا وامور جدا بسيطه لكن تحتاج المذاكره اليوميه بهذه الطريقه.
1: يا سلام.
0: حلو
1: جميل. يعني انت من الناس اللي تكتب كل حرف يقوله المدرس.
3: كل حرف أي. حتى لو يعني مرة
0: كنت تقعد قدام
3: يعني في الجامعة في بعض المحاضرات يعني مثلا عندي المحاضرة الساعة 8 إلى 9
1: أجل على كذا أنت
3: عشرة ما عندي محاضرة
1: أبو حسن
3: من الدكتور إذا كان عندنا نفس الوقت هذا محاضرة لنفس أي. المقرر أحضر المحاضرتين
0: ترجع تحضرها مرة ثانية
1: أجل على كذا
3: مرة ثانية للشعب الثاني
1: أجل على كذا أبو حسن أنت تقفل جوالك قبل الاختبارات لأن الدفتر ذا عليه طلب كبير قبل الاختبارات من الزملاء
3: اللي أكتبها حتى في الجامعة يعتبر مذكرة غنية جدا جدا يعني لأنها شامل لكل لأن لما في الجامعة أيضا مش بس أرجع أبيض لا أرجع ويكون عندي المقرر اللي يشرح من الدكتور
0: أي.
3: وبعض المقررات الأخرى أيضا اللي مؤلفة على نفس العنوان وفي نفس الوقت ممكن يكون في مذكرات سابقة يصير عندي كأنه شملت الجميع يعني لو
0: حسيت
3: في نقطة أغفلها الدكتور ما تكلم عنها أو مصطلح ما كتبها فأكتبها مثلا
0: فأنت تشوف
3: مرة.
0: يعني أنت تشوف أنه المذاكرة اليومية هي اللي مثلا تجيك خلاص يصير أنت قبل الاختبار بيوم أنت already بس محتاج تراجع كل شيء أنت ذكرته
3: حتى ما تحتاج تراجع يعني أنا ذكر أيام الجامعة خلاص في الاختبار يعني تصير ملان يعني الناس تقلق وأنت ما مرة كل شيء يعني سهل واضح ومباشر والحمد لله تصير درجاتك في الأعمال أعمال الفصل أو أعمال السنة الثانية كاملة يعني ما في جدا جدا سهل عملية.
1: ممتاز يعطيك العافية أبو حسن شكرا
3: الله
1: لك يا أهلا وسهلا حياك الله يسعد صباحك أهلا وسهلا.
0: ناخذ اتصال آخر. صباح الخير.
2: صباح النور معكم أبو محمد بس أرد على
1: هلا أبو ماجد.
2: ترى أنا وأنا أذكر ترى جالس
1: وجالس
2: جالس ويعني القسم 50 دقيقة هذه بين الجلوس والدوران
1: يعني في دوران أهم شيء
0: لازم إيه دوران
1: حسسني إني كنت طبيعي يا أبو
0: عشان تنهضم المعلومة عشان تدخل كذا على جوا
2: انتبهوا يا ناس ترديد المعلومة ما تكون ترديد شفوي ترديد حلو. المعلومة تكون يدوي أقل شيء
1: ممتاز
2: متأكد منها
0: كتابة يعني
2: كافية.
1: يا سلام عليك
2: مثل عناصر 3 مرات كافية

0: 100%.
1: حلو
0: بس
1: جميل.
0: التخطيط تخطيط الدروس والتخطيط الجدول المذاكرة، لأن ذكرت اللي هو قبل الاختبارات بعشر أيام.
2: أيوة.
0: واللي ذكره الزميل قبل شوي، أكيد أنت طبيعي في الجامعة طبيعي كل مثلا مقرر تجيب دستر وتكتب.
2: أيوة.
1: حلو.
0: حلو. لما ترجع الملخصات طبعا ما اعتمد عليها نهائيا.
1: وضحت.
0: لكن أنا أتوقع السؤال اللي بيجي.
1: آه جميل.
2: أوكي.
0: ممتاز.
1: يعطيك العافية محمد.
0: النقطة الأخيرة بس قفل
1: على السريع يلا.
0: الألوان اللي أنت تكتب فيها.
2: أي.
0: مهمة ترى.
2: تأثر بطريقة الحفظ.
0: اكتب أزرق مثلاً وأخضر. اكتب أزرق وأخضر وأحمر.
1: حلو.
0: علشان الذهن.
1: زي الخريطة الذهنية تقصد. خريطة ذهنية.
0: خريطة مفاهيمية.
1: أي. حلو.
0: توزع عناصر، توزع تعريف، كذا أنت تحفظ بسرعة.
1: ممتاز، يعطيك العافية يا محمد.
0: كل الدرجات يعني بين جي جدا مرتفع با زايد إلين ألف زايد. الجامعة تخرجت بمرتبة شرف ممتاز.
1: جميل.
2: ما شاء الله.
1: أتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك يا أبو محمد، يعطيك العافية. كويس والله، طمني على الموضوع هذا. يعني ناس انا كنت اذاكر ومستحيل
2: وانت
1: أقعد.
2: الدور
1: اي ما مستحيل اقعد
2: أي.
1: ما اقدر يعني، كانت ايضا من الطرق المجدية صراحة. موضوع الكتابة موضوع جدا مهم صراحة، يعني اللي ذكروه الاصدقاء عندنا ابو محمد وابو حسن، وايضا ابو محمد يعني ركز على نقطة فعلا هي اختيار الالوان.
2: اي فعلا، يعني احيانا حتى لما تكتب كل سطر بلون يصير عقلك يفرق بينهم، غير لما يكونوا كلهم مرصوصين ورا بعض بلون واحد. بس في نقطة مهمة ذكروها، واتوقع انها ما ابغى اظلم جيل اليوم، يعني الشباب والبنات اللي يدرسوا الله يعطيهم ألف عافية يا رب، اللي هي المذاكرة اليومية ماجد. اللي يعني يرجع من المدرسة مثلا أو يرجع من الجامعة ويذاكر أو يراجع الأشياء اللي هو درسها. مشاغل الحياة تغيرت وصارت الأجهزة دائما بيديننا،
1: صح.
2: وصار يعني كمان في أنشطة كثير يشتركوا الأهل فيها للطلاب بعد الجامعة أو بعد المدرسة، فصار الطفل أو الشاب يصعب عليه أنه هو يلقى وقت يراجع يوميا الأشياء اللي درسها. بس هذه فعلا نقطة مهمة، أنه إحنا لو أخذنا تقريبا نص ساعة وقرأنا الأشياء اللي درسناها يوميا، هذا حيخليها تعلق بذهننا أكثر.
1: صحيح، بلا شك أكيد. إذن هذا هو سؤالنا مستمعين الكرام، ترى ما هي أفضل طريقة مذاكرة جربتها وفعلا فرقت معك في النتيجة؟ وعندنا أيضا سؤال يعني من تجربتك، يعني أنا نتكلم عن النظام الجديد مثلا.
2: أيوة.
1: اللي عكس السابق، لا حتى يعني كان في السابق موجود ولكن ما كان بكثرة مثل الآن. ليه المذاكرة برأيك، المذاكرة في البيت أكثر تركيز ولا في الكافيهات والمكتبات؟
2: صح.
1: المذاكرة الجماعية، ويا ترى ليش يعني من خلال تجربتك؟
2: طبعا أكيد لكل اللي حاب يشارك معنا تقدروا تتصلوا على الأرقام التالية.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562620062.
4: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعل الكويليت.
1: حيا الله كل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن عبر أثير العربية FM في برنامج 7 الصبح، وسؤالنا يقول يا ترى ما هي أفضل طريقة من خلال تجربتك، يعني طريقة جربتها فعلا المذاكرة وفرقت معك في النتيجة.
2: ناخذ اتصال جديد. صباح الخير.
5: مرحبا، أهلا وسهلا.
2: يا هلا وسهلا، ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
5: معكم حمد.
2: يا
5: طبعا افضل طريقه انا اشوف اللي قبل ما شاء الله اللي التقيت معهم اغلبهم دوافير ما شاء الله تبارك الرحمن،
1: شطار ما شاء الله عليهم
5: واللي جالس.
2: ايوه.
5: انا بالنسبه لي اشوف انه افضل طريقه للمذاكره يعني تكون يعني مو شبه يوميه بوقت المحاضره.
2: اي
5: تمام، وقبل الاختبار بساعة فقط.

0: يعني قبل الاختبار ما أحب إنه لازم أذاكر قبلها بيوم وتتعب نفسك وكذا، أشوف إنه نوع من أنواع إنه خلاص تشتت المعلومة عندك. لكن إذا قبل الاختبار بساعة ساعتين بالعكس تقدر تحصل المعلومات إذا كنت أنت مركز على المحاضرات. طبعا الطريقة بالنسبة لي أنا أشوف بالبيت هذه لازم قبل الاختبار ممكن يكون قهوة شيء يكون خلاص علشان تدخل قاعة الاختبار كنت مركز إن شاء الله.
1: بس حمد يعني هذه الطريقة كانت يعني لو عندك أوكي هذه ممكن تنفع بالاختبارات الفصلية، بس لو عندك اختبار نهائي وأنت محتاج تراجع مثلا الكتاب كامل تنفع قبل الاختبار بساعة؟ يعني ممكن مثلا 4 ساعات
0: إذا كنت أنت مركز بالمحاضرات ما أقولها مبالغة، لكن أنا ضد أنه لازم تذاكر 3 أيام قبل أو يوم كامل تقعد كذا تمسك الكتاب من الجلدة للجلدة وقت المحاضرات، بس أنك تسعى أنك تشارك وتكون ملم بالموضوع. أنا أتكلم عن طلاب الجامعة اللي يكون تخصصهم واحد، أما الطلاب الثانوي اللي يكون فيه أكثر من موضوع أكثر من تخصص ممكن يكون عندهم تشتت. لا بالعكس أفضل أنهم يذاكرون قبلها، ومثل ما ذكروا اللي شاركوا معكم بالمكالمات اللي قبل والاتصالات اللي قبل. لكن بالنسبة لطلاب الجامعة المتخصصين خلاص هو ريدي متخصص واحد بالعكس.
1: طب كانت تنفع معاك يعني كنت تجيب درجات عالية؟ كنت تجيب درجات عالية؟
0: أنا الحمد لله طالب ماجستير.
1: أوه حلو.
0: واموري اموري تمام الحمد لله.
1: طب ممتاز.
0: أنا أتكلم عن المتخصص.
2: جميل. يعطيك العافية يا حمد، أتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله عقبال الدكتوراه بعد. شكرا جزيلا لك يا حمد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. طيب اتصال آخر. صباح الخير.
3: صباح الورد.
2: أهلا وسهلا حياك الله.
3: أهلا كيف الحال؟
2: بخير الله يحفظك. تعرف باسمك؟
3: مها.
2: هلا وسهلا يا مها. والله توي بقول لمشاعل لسه توي قلت بعد الاتصال بقول ليش السيدات ما يشاركون بنشوف في فرق ولا لا. حياك الله يا مها.
3: أتوقع أنه نفس الشيء المذاكرة يعني عند الجميع.
1: قولي لنا أنت كيف كنتي تذاكري؟
3: أنا عشان أثبت حفظي كنت أكتب اللي أحفظه.
1: أيوة
2: هي الكتابة.
3: أي أحس هذه الطريقة كانت مرة تفرق معي، يعني في حال أني أنا كتبت يتثبت حفظي، في حال أني ما كتبت لا يعني أحيانا أنسى. زائد أنه أربط دائما مثلا تعريف يشبه شيء، يعني بدايته تشبه شيء أربطه.
2: الله.
3: أنا دائما عندي
1: أيوة
2: والله ذكرتيني بأشياء يا مها. أوكي تمام.
3: ليه نفس طريقتك؟
2: أي بالضبط لازم الربط.
3: اي انا دائما حتى اقول لكل اللي حولي اربطوا انجح طريقه، خاصه لما تكون كلمات تشبه اشياء في حياتنا يعني.
1: ايوه
3: وبس يعني اكون طيب. بحالي اهم شيء.
2: لازم الحق توي بسالك وش رايك في المذاكره الجماعيه، جربتيها؟
3: لا ما قد جربتها ولا افكر اجربها. بس يمكن في ناس تضبط معهم، انا احس الناس يختلفون.
1: يعني
3: أنا عندي أختي تذاكر وإحنا كلنا موجودين صدق ونجة وما شاء الله شاطرة.
2: يا سلام.
1: ما شاء الله. فأنت تحسي إنه
3: أحس الناس يختلفون، لازم الواحد يبحث عن طريقة اللي هي تناسبة.
1: طيب يعني قبل كم من الاختبارات كنتي تبدأي دراسة؟ في ناس تبدأ قبل الاختبارات يعني حمد قال لنا قبل الاختبار بساعة، بينما لا يعني في متصلين قالوا قبل الاختبارات ب10 أيام.
3: لا كنت أبدأ من بدري يعني.
2: أنت البنات أتوقع قبلها ب3 شهور. ما شاء الله عليكم يعني أشطر مننا صراحة.
1: أبدا لا أنا
2: لا لا لا لا معروف أنت عندكم الحرص يعني على نص درجة. ها قبل كم طيب يا مها؟
3: يعني قبل الاختبارات فترة بسيطة يعني إذا كان مناسب وقتي.
2: جميل جميل يعطيك العافية، أتمنى لك كل التوفيق يا مها. شكرا لك. حياك الله.
3: أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا. صدق يعني أنتوا ما شاء الله تبارك الله من وقت مبكر جدا.
1: لا
2: يعني لدرجة أن الواحد يشعر بالقلق.
1: لا أنا اسمح لي يعني أشارك تجربتي بس على طاري الحرص. لا أنا زي حمد، أنا كنت أذاكر قبل الاختبار حرفيا، يعني إذا كان نهائي أوكي ممكن قبل 4 ساعات، إذا كان عادي أنه قبلها على طول عشان ما تطيح المعلومة.

0: اظل ماسكتها كذا وادخل
1: قبل
0: على
1: بساعة.
0: الشباك. اي عشان خلاص اكون توني
1: بس
0: توني قاريتها.
1: هذه الطريقه ممكن تكون مفيده، وهي مجربه اكيد سواء منك او من حمد، اذا كان فعلا الشخص مركز في الدروس والمحاضرات وفعلا قاعد يكتب اول باول، وفعلا يعني مثل ما قال في الدراسه الجامعيه يعني كنت تخصص خلاص واحد،
0: اي
1: يعني المواد كلها في تخصص واحد، بس يعني ممكن في الثانوي
0: والتركيز حتى بالثانوي مهم مره مره، يعني مهم الطالب يركز جوا الفصل وأوقات يكتب وكثير أوقات يشارك أو يناقش. فخلص أنت يصير يجي وقت الاختبار النهائي وأنت بس محتاج تراجع المعلومة. طبعا هذا الموضوع يختلف من شخص لآخر، في ناس عندها يعني سرعة حفظ أو سرعة بديهة، وفي ناس لا محتاجة أنها تكرر المعلومة أكثر من مرة، وفي ناس ما تحب المذاكرة بس تكون شاطرة كثير بالحياة العملية.
1: في ناس مروا علي تذكر أيام الدراسة كانوا يعني يخشون أو يخافوا
0: أي
1: من المراجعة هذه اللي قبل بساعة،
0: أي يقولوا
1: يعني
0: أنها
1: يشوف
0: تلخبط.
1: أنها تلخبط وتشتت، يقول أنا حافظ يعني طول يعني 10 أيام أنا ذاكر وحافظ وعارف مثلا التعريف الفلاني أو كذا. مسألة المراجعة هذه اللي قبل بساعة هذه تشتت
0: صح
1: أو تضيعني. فأكيد نسمع أكثر من مستمعين الكرام مع اتصال آخر. صباح الخير.
2: صباح النور. هلا والله.
1: هلا وسهلا.
2: معكم حيك. مريم.
1: حياك الله يا مريم. هلا وسهلا.
2: أهلا فيك.
1: تفضل يا مريم.
2: بس حبيت أعلق قبل كل اتصالات قال عن طرق زي الكتابة، والاتصال الأخير بعد البنت قالت الربط بين المعلومات. هذه كلها تندرج تحت استراتيجية اسمها زيادة مدة الإدراك. أن مثلا إذا أنت مثلا قلت لك أن مثلا النحلة لها 6 أقدام قلت لك إياها كمعلومة، وإذا في مكان ثاني عطتك النحلة تمسكها فأنت مسكتها حسيت فيها، هذه زيادة مدة الإدراك. اللي يكتب يزيد مدة إدراكه، اللي يرسم نفس الشيء، اللي يستخدم الألوان نفس الشيء. لما تسمع المعلومة ممكن أنت سهلة وعرفتها بس ما راح يعني تلصق في مخك إلا إذا زدت مدة إدراك المعلومة.
1: مدة تثبيتها تقصدين، سواء كان برسم أو بكتابة أو بشيء محسوس ملموس.
2: أيوة بالضبط.
1: طيب مريم، ودنا بتجربتك أنت، يعني وش كانت أفضل طريقة لك في مسألة المذاكرة؟
2: أنا كنت أكتب ألخص، أسوي خرائط، ما أقدر
1: ما شاء الله عليك
2: معلومة أتذكرها بدون هالأشياء. وأنا كنت من النوع اللي سهر عكس الناس. ولازم أسمع شيء زي ما يعني مثلا أشغل أي شيء في التلفزيون صوت خفيف، لازم يكون شيء أسمعه عشان أقدر أركز.
0: ما يخليك تتشتتي هذا الصوت؟
2: لا ما أدري ليه أحس كذا، ما أقدر أني أجلس في هدوء، ما أعرف.
1: والله قاعد أقول لمشاعر، أقول أنتم البنات شطار أكثر مننا
0: في صراحة. في عندنا مواهب، متعددين المواهب إحنا.
1: طيب متى تبدأين مريم؟ في ناس قالوا قبل الاختبارات مثلا ب10 أيام، في ناس قالوا لا والله إذا احنا مركزين يعني مع الأستاذ أو مع الدكتور نبدأ قبلها بساعة.
0: أي
2: لا أنا للأسف ما ذاكر يوميا، أنا أذاكر بس وقت الاختبارات قبلها ب10 أيام زي كذا، يعني لأن النظام نومي عكس، فقبلها ب10 أيام أحاول أني أفضي نفسي أذاكر، يصير يوم الاختبار أنا بس أراجع فقط.
0: أيوة
1: جميل، يا سلام،
0: جميل
1: يعطيك
0: جدا
1: العافية
0: يا مريم، شكرا جزيلا.
2: الله
1: شكرا
2: لكم.
1: والله السيدات يعني في الصدارة.
0: أي حبيت الطريقة اللي قالتها اللي هي زيادة إنه أحيانا الواحد يحتاج يشوف أو يسمع شيء أو يلمس شيء علشان تثبت المعلومة أكثر براسه. أي.
1: موضوع الربط أو زيادة مدة الإدراك،
0: عشان كذا مهم الشخص يركز مع الأستاذ أو مع الدكتور بوقت الشرح، لأنه كذا هو يكون يقدر يستوعب أكثر. بس حبيت أنه كمان يعني هي تقول أنها ما كانت تذاكر بشكل يومي، كانت بس تذاكر وقت الاختبارات، ومع هذا كانت تكون نتائجها كويسة.
1: جميل.
0: طرق المذاكرة تختلف من شخص لآخر، يعني اللي

0: دي يسمعونه وما كانوا يذاكروا بشكل يومي، لا تحسوا بتأنيب الضمير إذا أنتوا رايحين على اختباراتكم. يعني
1: اي فعلا هي
0: كل شخص
1: تختلف
0: له طريقة.
1: صراحة، فعلا في ناس زي حمد قبلها بساعة
0: أيوة
1: وجايب درجات عالية. طيب اتصال جديد، صباح الخير.
2: صباح النور، السلام عليكم.
1: عليكم السلام
0: أهلا
1: ورحمة
0: وسهلا.
1: الله.
2: سليمان العليان معك، طال عمرك.
1: الاسم مرة ثانية معليش.
2: أبو سليمان العليان.
1: هلا وسهلا يا أبو سليمان، حياك الله.
2: يا هلا، كيف حالك؟
1: بخير الله يحفظك.
2: والله موضوع جميل بالوقت الاختبارات هذه،
1: تسلم.
2: بس إنه أحس إنه يعني أنت تصب المعلومة كلها تراجعها في الكتاب كامل في وقت ضيق. يعني احنا نكون واقعين، العقل لا يستوعب شو اسمه المعلومات الهائلة ورا بعض، وبنفس الوقت النفس تزهق من المراجعة. في تقسيم الفصول احس انه بتصير افضل يعني بالنسبة للطالب. وكنا طلاب حنا، سواء في المرحلة الجامعية ولا الثانوية، خصوصا أيام الاختبارات ما قبل المرحلة الجامعية، ممكن هي اللي صراحة فيها كميات هائلة من المعلومات، وبنفس الوقت يعني غير مستخدمة في العمل بعدين يوم جينا نستوعبنا. حتى في الجامعة مناهجنا من وجهة نظري يبيلها شوي مراجعة. أدري أن الموضوع خارج الموضوع، بس أنه أنا لاحظت مثلا يعني أنا درست
1: طيب
2: في البكالوريوس كهرب، هندسة كهرب، يوم جيت أطبق الكهرب طلع ما هو بريليتد.
1: طيب هذا موضوع مختلف ويحتاج متخصص في مناهج التدريس، لكن ودنا بطريقة
2: اللي أنا شفتها صراحة أنه أنت كشخص كيف تلخص لنفسك أنت أول شيء بصري ولا سمعي؟ في بعض الأشخاص سمعيين، فهو يحب يسمع أكثر ما هو يقرأ.
0: أيوة على حسب يعني.
2: أنا هذا اللي أشوفه، ممكن يستمع لمقطع يوتيوب عن ملخص الكتاب، يبدأ يكتب نوت بينه وبين نفسه، نقاط كذا معينة. وفي ناس البصريين اللي يعني يركز في المعلومة واللي يقراها برضو، لأن بعض الأشخاص أنه يسمع لنفسه.
0: أي.
2: زي ما تفضل الأخ اللي يقول بالعقل الباطني، العقل الباطني لازم أنت تسمع لنفسك
1: أنه
2: والله مثلا تعريف النحو كذا وكذا أو القاعدة كذا وكذا.
1: حلو.
2: فتكون صوت شوي عالي بالنسبة لك، زي القرآن.
1: جميل.
2: مثلا
1: جميل. يعطيك العافية.
2: وجهة نظري.
1: شكرا لك وتحترم
2: موضوع وقت الاختبارات.
1: شكرا لك.
0: جزيلا.
1: أهلا وسهلا، يعطيك العافية أبو سليمان.
0: يعني ذكر نقطة جدا مهمة، أنه الأشخاص يختلفوا، في أشخاص بصريين وفي أشخاص سمعيين. واللي يكتب دائما هو اللي يكون بصري أكثر، لأنه يشوف الشيء اللي هو كاتبه. بس في ناس تراجع المعلومة بصوت عالي علشان تسمعها وترجع تعلق براسها مرة ثانية.
1: أذكر في هذا النقطة مشاعل، كان عندي أحد الزملاء أيام الثانوية كان يسجل صوته.
0: أي حلو.
1: وهو يقرأ ويصير وطالع يعني طول اليوم هو شابك سماعة. قول إيش يعني؟
0: أي.
1: إحنا قاعدين نذاكر، أنت تسمع إيش تسمع؟ قال اسمع للكتاب.
0: أيوة.
1: يعني هذا دليل على فكرة إنه فعلًا في ناس بصريين وفي ناس بالسماع تثبت عندهم المعلومة أكثر من الناس اللي يكتبوا والناس اللي يقروا.
0: لو في طالب الآن كمان قاعد يسمعنا، إن كان طالب جامعي أو طالب مدرسة أو ماجستير أو أيا كان، رح نحب أنه تتصلوا، خصوصا لو كنتوا طلاب جامعة أو مدرسة، رح نحب أنه تتصلوا وتشاركونا بخبراتكم وبطرق مذاكرتكم، وتقولوا لنا أنتوا كيف تحبوا تذاكروا.
1: جميل. إذن هذا هو السؤال، ما هي أفضل طريقة مذاكرة جربتها فعلا وفرقت معك في النتيجة؟ كل اللي حاب يشارك معنا أكيد نسعد بكريم مشاركاتكم وسماع آراءكم عبر الأرقام التالية.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
4: سبعة الصبح.

0: مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: رجعنا لكم مستمعينا ورجعنا لاستقبال مشاركاتكم. نستقبل اتصال جديد. صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: يا هلا وسهلا.
3: هلا وسهلا. حياك الله. تعرفنا باسمك.
2: فهد العتيبي.
1: هلا وسهلا يا فهد. فهد قول لنا انت كيف كنت تحب تذاكر؟
2: والله المذاكرة استفدت منها يعني كنت أول بخصوص تحفيظ القرآن أنك تسمع وجه وتسمع الباقي جزء فطبقتها في الحياة في الدراسة الجامعية الحمد لله وبعدين طبقتها في تعلم لغة أجنبية خارج المملكة فكنت أذاكر الوجه يعني الدرس حق اليوم وراجع الدروس الباقية
3: حلو. لا لحظة فصل لنا المعلومة هذه شلون؟
2: قبل الاختبار فقط تراجع لأنك ملم بالمادة كاملة
3: يعني تذاكر كل درس يعني كل يوم بيومه
2: مع مراجعة الدروس السابقة اللي أخذتها
1: حلو
3: جميل
1: يعني مثلا لو أنت درست الدرس الأول خلاص تدرسه لحاله لو درست الدرس العاشر تدرس الدرس العاشر وتراجع التسعة اللي قبله
2: اي بس التسعة اللي قبلها بتراجعها يعني ما تاخذ معك تقريبا 10 دقائق
1: تطلع عليها يعني تقراها تشوفها
2: تطلع عليها فكل يوم انت مطلع خلاص ترسخ في ذاكرتك
3: حلو حلو يا سلام يعطيك العافيه
1: اول مره اسمعها هذه جديده
3: جميله ملفتة شكرا لك يا فهد
2: ونستفيد منكم من المتابعين
3: تسلم يا حبيبي يعطيك العافيه هلا وسهلا
1: جميل ماجد يعني انه الشخص لما يذاكر يرجع يستذكر او يراجع الدروس اللي قبل في كمان مشاركه من صديقنا ابو ناجي على الواتساب يقول افضل طريقه للمذاكره مو بكثره الساعات بل بحسن تنظيم الوقت والتركيز ويبدا الطالب بالمراجعه اليوميه وفهم الدروس اول باول مع اخذ قسط من الراحه والنوم الكافي فبالاجتهاد والتنظيم يتحقق النجاح
3: يا سلام جميل جدا يعطيك العافية يا أبو ناجي شكرا لك جميل أنه يعني مستمعين الكرام قاعدين يشاركونا بوصفات حتى وإن كان يعني مضى عليها سنوات بس جميل هذا أو جميلة هذه المشاركات اللي دائما متعودين من مستمعينا ما يثروا الحلقة وفعلا يستفيد منها الكثير
1: أكيد وفي أشياء جديدة ما سمعناها من قبل رح نحب أكثر أنه نعرف منكم خصوصا كمان لو كنتوا طلاب ناخذ اتصال جديد صباح الخير
2: صباح الخير
1: يا هلا
3: هلا وسهلا حياك الله
2: يعطيكم العافية أبو مصطفى معكم
3: هلا وسهلا يا هلا. مصطفى
2: والله أنه الموضوع جميل أنا بسمع عليكم للمشاركين ومتعلم أنا حابب أعمل إضافة بالنسبة لتعلم الكبار لأنه سألته من شوية ذكرته إذا في أحد الجامعات وكذا أنا مجالي أكثر تعلم الكبار اللي هو مختلف شوي عن تعلم الصغار طبعا في أشياء مشتركة
1: يعني تعلم الكبار قصدك مثلا دكتوراه ماجستير أشياء زي كذا
2: شهادات عالمية خلال العمل يعني ما بعد التخرج مثلا
3: حلو.
2: الإنسان يفضل يتعلم ويأخذ يحصل على شهادات في مجالات مختلفة حتى خلال العمل يعني وهذا يحتاج دراسة
1: وأبو مصطفى أنت تشتغل في هذا المجال يعني في تعليم الكبار ولا لا أنت خبرتك في تعلم الكبار
2: صحيح أنا حتى بشتغل بتعلم الكبار فباختصار شديد أشياء مشتركة مع تعلم الصغار في أشياء مشتركة بس الفرق الأساسي يعني اللي بالماجستير بالدكتوراه الشهادات العلمية خلال العمل أنه الكبار لازم يربطوا الأشياء اللي تعلموها
3: صحيح.
2: بالتطبيق
3: صحيح
2: حتى لو ما يطبقها مباشرة يعمل كده ريفلكشن أو يعني يتفكر كيف أنا حطبق هذه المعلومة وخلاص ترسخ ما تعود تترك ذهنه
3: صحيح.
2: إذا تفكر كيفية تطبيق هذه المعلومة زائد إضافة ما أدري إذا في أحد مشاركين ذكرها لأنه للأمانة ما بدأت من أول برنامج إنه سبحان الله في أشخاص صباحيين في أشخاص مسائيين فكل واحد بيعرف نفسه متى البيك تايم او
3: احنا كان عندنا متصل صباحي ومتصله مسائيه جميل فعلا في ناس يعني تستوعب او يعني تجد نفسها اكثر طاقه في الفتره المسائيه وفتره الليل يعني مع هدوء الليل وكذا
1: خلاص
3: وفي ناس على العكس مع الفتره

0: الصباحيه. نعم جميل جدا، يعطيك العافيه ابو مصطفى، شكرا لك على هذه المشاركه وصباحك سعيد.
1: حياكم الله.
0: هلا وسهلا، حياك الله.
1: شكرا.
2: ماجد، النقطة اللي ذكرها أبو مصطفى نقطة جدا مهمة، أنه تعليم الكبار ترى مختلف عن تعليم الصغار. يعني أصلا يقولوا الشخص كل ما كبر بالعمر يصير التعليم عنده نوعا ما مو أصعب، بس أنه مو زي الشباب. يعني الشباب يكون استيعابهم أسرع بكثير ودماغهم مصمم أنه يكون يمتص كل المعلومات بشكل أكبر بكثير. فتعليم الكبار لما ربطه هو بأنه أنت كيف تطبق المعلومة كذا ممكن يساعد أنه فعلاً يعلق رأس الشخص أكثر.
0: فعلا، خصوصا يعني مثل ما قال أنه في مجال عمله، خصوصا إذا كان يعني ماخذ دراسة معينة في تخدم مجال عمله، فعلا تجيك المعلومة تمر عليك تشوف يعني هل فعلا أنا قاعد أطبق هذا الشيء أو ماذا لو طبق في بيئة عملي. فهذا برضو يندرج تحت مسألة الربط اللي تكلموا عنه الكثير من الأصدقاء. شكرا لك أبو مصطفى على هذه المشاركة. والسؤال لكم مستمعين الكرام، ترى ما هي أفضل طريقة مذاكرة جربتها وفعلا فرقت معك في النتيجة؟ موضوع الكافيهات والمكتبات، الناس اللي هل جربت مثلا المذاكرة في مكان عام، المذاكرة في كافي، هل تشوف فعلا هذه طريقة مجدية فعلا وتساعدك على التركيز؟ يعني الملفت مشاعر، وكذلك مستمعي الكرام، انه في كم واحد من الاصدقاء اللي شاركونا اليوم يقول انه لازم يكون في نوع من الازعاج مثلا، او الصوت
2: الأصوات،
0: أو الاصوات اللي حوله، يقول هذا الشيء يساعدني على التركيز. فوش رايك انت عزيزي المستمع؟ اكيد نسعد بسماع اراءكم ومشاركاتكم في هذه الدقائق الاخيره من ساعتنا التفاعليه من برنامج 7 الصبح على الأرقام التالية.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
4: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعل الكويليت.
2: إذن مستمعينا مكملين معاكم، وسؤالنا التفاعلي لليوم يقول إيش هي أفضل طريقة مذاكرة جربتها وفعلا فرقت معك بالنتيجة؟ كمان هل المذاكرة في البيت مثلا بالهدوء تخلي المعلومة تعلق في ذهنك أكثر، أم لما يكون في حولك شوية أصوات أو في الكافيهات والمكتبات؟ وماجد كمان يعني في ناس تقول أنا لما أذاكر مع زملائي أو أذاكر مع الناس، زي زميلك اللي ذكرت لنا أنه هو كان يجلس ويشرح لأصدقائه. وفي ناس ما تحب تشوف أحد وهي تذاكر، خلاص هي بس والكتاب وفقط. وكثير ناس يقولوا طالع أدرس مع أصحابي وما يدرس.
0: أي فعلا، هذه كانت حجة بالذات أيام الاختبارات. في ناس تصدق فعلا،
2: ما أتذكر قد طلعنا درسنا مع أصحابنا ودرسنا الصراحة.
0: أي لكن في ناس فعلا تكون طريقة مجدية،
2: في ناس تدرس يعني
0: بالنسبة لهم.
2: أي بس مستمعينا أنتوا شاركونا يعني إيش هي أفضل طريقة مذاكرة جربتوها وفعلا فرقت معاكم بالنتيجة؟ ترى حتى ممكن تكون يعني بشكل سلبي، ممكن أنتوا جربتوا طريقة مذاكرة وأثرت على نتائجكم بشكل سلبي، فممكن يعني ننبه الناس منها.
0: يا سلام. على 0115100100 نسعد أكيد بسماع آراءكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع، وأكيد على الواتساب على الرقم 0566-26-26
2: في الإجازة صح؟ واضح. 0-5-6-62-62-062
0: يعني معليش أنا ماخذ إجازة أسبوعين فضيعت الباسورد وضيعت أشياء كثير.
2: طيب من الآراء اللي وصلتنا على الواتساب أيضا رأي من صديقتنا أم رؤى تقول أنا كنت عكس الأغلبية، ما أركز في البيت أبدا ودائما أطلع على مكان عام، إن كان مكتبة أو قهوة هادية، أحس أني إذا رحت هذه الأماكن

0: أماكن أدخل جو الدراسة، فمجرد تغيير المكان يفرق معاي كثير، خصوصا وقت الاختبارات النهائية.
1: يا سلام، أنا من الناس اللي ما يركزوا في البيت.
0: أي
1: أي يعني ضروري نبغى نسمع من الناس كذلك نفس يعني نفس الوضع. وهل في اشتراطات كذا معينة لازم يكون مثلا كذا كافي هادي في عدد
0: حقيقي
1: محدود بسيط؟ طب لو كان الكافي فاضي مو نفس البيت طيب؟
0: صح. وفي ناس ماجد ما يصدقوا أولادهم لما يقولوا لهم أنا طالع أدرس في قهوة مثلا.
1: أي فعلا
0: أنه لا ليش طالع تدرس
1: أنت قاعد تضيع وقت
0: أنت أيوه أي. بس لا في ناس فعلا ما تركز، ما تقدر تركز في البيت، خصوصا إذا كان في أطفال مثلا في البيت أو مشتتات كثير.
1: وهذا اللي خلانا نطرح سؤالنا اليوم عشان كمان الأهالي يستوعبوا أو يفهموا أنه في طرق مختلفة لطرقنا مثلا التقليدية، يعني مثل ما قالت أم رؤى أنه ما تقدر تركز في في البيت أو في مكان هادي، لازم يكون في شوية إزعاج أو صخب أو يعني مش صخب بمعنى الصخب الكبير بس أنه في حركة.
0: أيوة
1: في ناس حولي. في على العكس أبو محمد يقول أنا عن نفسي ما عمري قدرت أذاكر في الكافيهات، أحس أن أي حركة حولي تشتتني. يقول أفضل مكان لي غرفتي وسماعة عازلة وأقسم المذاكرة إلى فترات قصيرة، والحمد لله كانت نتائجها ممتازة.
0: ونختم ساعتنا التفاعلية ماجد بمقال أو دراسة متخصصة بالموضوع. طبعا في كثير مقالات ودراسات منشورة عن هذه المواضيع. في دراسة ملفتة وجدت أنه الضوضاء المعتدلة مثل أصوات المقاهي قد تحسن الإبداع والتفكير المرن أكثر من الصمت التام أو الضوضاء العالية. يعني نفس مين يمكن
1: مريم
0: قالت أنه
1: لازم التلفزيون يكون شغال شوي
0: لو صوت واطي شوي، لأنه بعض الطلاب يحسوا أنه الكافيه أو صوت التلفزيون الخفيف يساعدهم أكثر على الإنجاز، خصوصا بالمهام اللي تحتاج تفكير وحفظ كمان.
1: يا سلام. أيوة. فهذه أيضا من الطرق اللي ممكن إحنا نشوف أنها يعني بالذات للأهالي، يعني ممكن يشوفوا أنه لا هي مضيعة للوقت. لا فعلا هذه الدراسة تثبت هذا الشيء، يعني لو جاء مثلا ولدك أو بنتك قال أنا في الكافي الفلاني قاعد أذاكر، ترى فعلا في ناس تستوعب بالطريقة هذه.
0: صح.
1: وفعلا يكون الموضوع سهل بالنسبة لهم، مسألة المذاكرة والتركيز والحفظ، بعكسك أنت وبعكسي أنا على الطرق التقليدية اللي احنا متعودين عليها.
0: وبهنا مستمعينا نكون وصلنا إلى نهاية ساعتنا الأولى. ننتقل إلى عناوين الأخبار مع الزميل محمد عطية، ومكملين معاكم في ساعتنا الثانية اللي حتكون مليانة مواضيع مختلفة. لا تروحوا بعيد، خليكم معانا ودقائق ونرجع لكم إن شاء الله.
2: 7 الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هذا.
5: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
4: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
6: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار. الله.
4: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM

0: حماس تقول بشكل واضح أنها غير صادمة.
1: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
0: كانت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
1: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
2: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
1: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
3: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
1: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
4: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
5: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
4: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
6: في الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
4: من السياسة إلى الاقتصاد.
7: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
4: إلى الرياضة.
8: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
4: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
9: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
4: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعين، هذه عناوين الأخبار. مفاوضات أمريكية إيرانية اليوم في سويسرا على المستوى الفني بمشاركة وسطاء من باكستان وقطر، وباكستان تعلن مشاركة رئيس الوزراء ورئيس الأركان في المحادثات. نتنياهو وكاتس يوجهان الجيش الإسرائيلي بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق الأمنية. في جلسة مغلقة، مسؤولون إسرائيليون ينتقدون ترامب وفريقه التفاوضي بشأن موقفهم من إيران وحزب الله. زيلينسكي يقول إن كييف شنت هجوما بالمسيرات على منشآت نفطية روسية غربي سيبيريا. وسائل الإعلام البريطانية تتحدث عن عزم كير ستارمر على تقديم استقالته من رئاسة الحكومة. في الاقتصاد، ترامب يؤكد عدم فرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز إلا إذا فرضتها واشنطن ولصالحها. 3 ناقلات تحمل أكثر من 860 ألف طن من النفط ترفع العالم الهندي عبرت مضيق هرمز. وأمريكا وكندا والمكسيك يعقدون اجتماعا في يوليو لمراجعة اتفاق التجارة. في الرياضة مستمعين، ألمانيا تحقق فوزا كبيرا على سحر العاج بنتيجة 2-2 في الجولة الثانية من كأس العالم، وتعادل سلبي بين الإكوادور وكوراساو في الجولة الثانية أيضا. منتخب هولندا يحقق فوزا كبيرا على نظيره السويدي بنتيجة 5-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات. المنتخب السعودي يختتم تحضيراته لمواجهة منتخب إسبانيا ضمن منافسة الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث ستكون المباراة الساعة 7 من مساء اليوم بملعب أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية. مدينة لوس أنجلوس تحتضن مساء اليوم مواجهة المنتخبان البلجيكي والإيراني على أرضية ملعب سوفي في الجولة الثانية. ضمن مباريات الجولة الثانية أيضا، اليابان تتقدم على تونس بهدفين في مجريات الشوط الأول، وفي انتظار صافرة الحكم

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام. ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
1: ملاعب في المونديال،
0: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
2: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريقة.
0: آراء صحفية،
3: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
0: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند الثالثة مساء على العربية اف ام.
4: لا تذهبوا بعيدا،
5: قسم فبمعركة مخيم جنين
4: فنحن دائما معكم،
5: دائما معكم
4: بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
6: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
4: أكبر شبكة من المراسلين،
7: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
4: وأفضل باقة من المختصين.
8: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب القوة تحت؟
4: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
0: ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
1: ملاعب في المونديال،
0: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
2: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريقة.
0: آراء صحفية،
3: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
0: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند الثالثة مساء على العربية اف ام.
9: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
10: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
9: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
11: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
12: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليس.
13: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين الكرام، وحياكم الله في ساعتنا الثانية من برنامج سبع الصبح. تحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن عبر أثير العربية اف ام.
14: مكملين معاكم مستمعينا في ساعتنا الثانية، وكل التحية لمن هم خلف الكواليس من التنسيق لمياء محمد والإخراج رامي حمزة. ونبدأ ساعتنا بالعناوين.

0: في أولى فقراتنا مستمعين الكرام وفي فقرة المستشار راح نناقش كيف نوفر للسفر في الصيف وكيف نستمتع بالسفر دون صرف مبالغ كبيرة.
1: يا سلام، يعني

0: تذاكر مرتفعة أو السفر على أماكن غالية. هل نقدر إحنا نوفر بالسفر؟ كيف نوفر في سفرنا ونستمتع بدون ما نصرف مبالغ كبيرة جدا؟
1: أما في فقرة سر المهنة راح نتكلم عن مشروع يعني دارج ومنتشر بشكل كبير، ولكن هل هو مجدي أم لا؟ هذا راح نتعرف عليه. والمشروع اللي اليوم راح نناقشه هو التأجير اليومي للوحدات السكنية والشقق، هل هي فعلا مشروع ناجح ولا لا؟
0: يعني بدأنا نشوف هذا الشيء منتشر في 5-6 سنوات الأخيرة. هو موجود من الأول لكن انتشر بشكل أكبر في السنوات الأخيرة، خصوصا بعد 2020. بدأ التأجير اليومي للوحدات السكنية، يعني مثلا شخص يستأجر أو شخص يملك شقة ويفرشها ويعرضها على أحد التطبيقات وبعدين يأجرها بشكل يومي بدل ما يأجرها بشكل سنوي. هل فعلا هذا المشروع مشروع ناجح ويدر الأموال، أم أنه سلبياته أكثر من إيجابياته؟ أما في فقرة أصحاء فرح نحكي عن إيش الأفضل، القلاية الهوائية أم الفرن، وإيش مضار المقليات علينا وعلى أطفالنا بشكل عام، هذه من ناحية القليل الغزير أيضا.
1: كثير من الناس يقولوا اللذيذ
0: القليل الغزير
1: الأكل المقلي. أيوة. في ناس يعني تتلذذ بكم الزيوت، يعني لازم حتى وإن كان محافظ على نظام غذائي مميز طوال يعني لفترة طويلة، إلا ما يجي كذا في يوم يقولك أبغى زيت ضروري. فرح نتعرف بشكل مفصل في فقرة الصحة ترى ما هي المضار. أما في فقرة صديقنا الذكاء الاصطناعي في فقرة الـ AI رح نسأل صديقنا كم نسبة الناس الذين يشعرون بالوحدة رغم استخدام السوشيال ميديا يوميا.
0: ومن يعني العناوين ننتقل مستمعينا إلى أحوال الطقس، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد موجة حارة تؤثر على أجزاء منطقتي الشرقية والمدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، مكة المكرمة والرياض.
1: كما لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
0: وبالنسبة لدرجات الحرارة مستمعينا، من حيث العظمى والصغرى فتصل درجة الحرارة العظمى في الرياض اليوم إلى 45 درجة مئوية، أما الصغرى فتوصل إلى 30 درجة مئوية.
1: أما في جدة فدرجة الحرارة العظمى ستصل إلى 38 درجة مئوية والصغرى 28.
0: وبالنسبة لمدينة الدمام مستمعينا فهي الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة العظمى اليوم، حيث تصل درجة الحرارة العظمى في الدمام إلى 48 درجة مئوية، أما الصغرى فتوصل إلى 27 درجة.
2: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: ومن حالة الطقس إلى حركة المرور مستمعين الكرام، ووفق تطبيقات الخرائط يعني نبدأ بمدينة الرياض. مدينة الرياض اليوم تشهد ازدحام متوسط إلى شديد في حركة المرور في بعض الشوارع الرئيسية، يعني عندنا ازدحام شديد باتجاه الشمال على الدائري الشرقي، وكذلك زحام متوسط إلى شديد باتجاه الغرب على طريق خريص، وزحام متوسط باتجاه الغرب على طريق الملك عبد الله، وختاما زحام متوسط إلى شديد باتجاه الشرق على طريق مكة المكرمة.
0: أما بالنسبة لمدينة جدة مستمعينا فهناك انسيابية بشكل عام في حركة المرور في معظم الشوارع الرئيسية في مدينة جدة، بس طريق الأمير ماجد يشهد ازدحام بسيط جدا، شارع فلسطين لا يشهد ازدحام ملحوظ،

0: طريق الفلاح أيضا باتجاه الجنوب يشهد ازدحام ملحوظ، وأخيرا طريق الملك عبد العزيز كمان هناك ازدحام، ولكن يعني أيضا بسيط ولا يذكر. وبالنسبة لمدينة الدمام فهناك ازدحام على طريق الملك فهد ذهابا وإيابا، وطريق الأمير محمد بن فهد، والشارع الأول، وشارع الأشرعة.
1: ودائما في ختام هذه الفقرة ما نوصي مستمعينا الكرام مشاعل بالالتزام بالإرشادات المرورية حفاظا على سلامتهم، ونتمنى إن شاء الله أنهم يوصلوا لوجهاتهم سالمين.
2: الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعل الكويليت.
0: ونبدأ أولى فقراتنا لليوم مستمعينا بفقرة المستشار، اللي مع دخول مواسم الإجازات والسفر أكيد كثير بدأوا يفكروا بالوجهة المناسبة وكيفية الاستمتاع بالرحلة بدون ما تتحول إلى عبء مالي، وبين كمان يعني السفر الداخلي والخارجي وأنه رغبة الواحد بالسياحة وكمان رغبته أنه ما يتكلف كثير، يطلع سؤال الأهم اللي هو كيف نسافر بذكاء ونصنع ذكريات جميلة بميزانية معقولة.
1: أكيد مستمعينا هذا اللي راح نتعرف عليه بشكل مفصل اليوم مع ضيفنا مشعل الهويم الصانع محتوى في مجال السفر. حياك الله أستاذ مشعل.
3: الله يحييك، يا مرحبا ومسهلا.
1: أهلا وسهلا.
3: صباح الخير. صباح الخير للسادة المستمعين.
1: صباح الأنوار. أهلا وسهلا، وسعداء جدا بوجودك معنا في برنامج
3: وأنا سعد الصبح.
1: يعني مثل ما ذكرت مشاعل في المقدمة أنه هذا موسم إجازة وموسم سفر، أكيد والكل حاب أنه يخطط لإجازة جميلة، يعني كيف نوفر للسفر في الصيف وكيف نستمتع بالسفر دون صرف مبالغ كبيرة؟
3: صحيح، هو الآن وقت الصيف وقت التنفيذ. فالمفترض الآن خلاص يصير مخطط وجاهز وعشان تسافر وتوفر لازم تأخذ خيارات اللي انتبهها. العادي نتكلم عن الاستمتاع، أما عشان توفر ففي عوامل تأخذها وتقدر أن تستغلها يعني، حيث أنها وأهم هالعوامل هذه أنك تخطط كويس.
0: أي
3: التخطيط الكويس هو أول عامل فيه أنك تستغل عامل الوقت من أول. أيوة. يعني لا تضغط نفسك، حاول أنك تتقرر بدري عشان تقدر تبحث عن الخيارات بدري. كل ما كان بدري كان الخيارات أكثر والخيارات أوفر.
0: طيب برأي حضرتك أستاذ مشعل، كيف نقدر نوزع الميزانية بشكل صحيح بين التذاكر والسكن والمطاعم والمواصلات والترفيه كمان؟
3: هي ما في قاعدة ثابتة.
0: أيوة.
3: فغالبا على حسب أولوياتك أنت يا المسافر. بعضهم يقول أنا والله أبغى أهم علي أني بروح في الطيارة 6-7 ساعات بجلس المقعد المريح. بعضهم يقول لا عادي خذني في أي مقعد بس أني أسكن في سكن كويس.
0: أي
3: فأنت موزعها على حسب أولوياتك، ما في قاعدة لهذا الموضوع.
1: حلو.
3: شوف اللي أنت أي شو أولوياتك أنت ووزعها على راحتك، يعني لا تضغط نفسك، ما في قاعدة ثابتة للمواضيع هذه.
1: طيب لكن بالنسبة للتخطيط، أنت قلت الآن أن الناس بدأت، من المفترض أنها بدأت التنفيذ للتخطيط لسفرة جيدة، متى يبدأ الإنسان فعلا بمسألة الحجز أو مسألة التخطيط لهذه السفرة؟ هل قبلها مثلا بأيام، قبلها بأسابيع، قبلها بأشهر؟
3: قبلها بأشهر هو الأفضل طبعا.
1: كم ممكن؟
3: لأنك عارف مثل هالحين عندك، خلنا نتكلم من شهرين وفيها. إذا تبغى السفرة مثالية وتأخذ خيارات أنت متعود عليها لكن بسعر أفضل من أفضل من أنك تزنق نفسك، لأن المنطق أخرى يقول لك كل ما كانت السفرة أبعد، خصوصا نتكلم عن مثل المواسم هذه، مواسم الصيف، كل ما تقدم الوقت كل ما قلت الخيارات. إذا قلت الخيارات طبيعي أنها بيصير أول شيء في سوء في الخيارات، زائد أنها تكون أغلى، لأنك عارف السفر مثل غيره عاملية عرض وطلب، كل ما زاد الطلب أكيد أن الأسعار بتزيد، زائد أنها في مثل المواسم هذه الأسعار بتزيد والخيارات تقل. فألعب على عامل الوقت عشان تقدر تأخذ اللي أنت بيه مقابل أنك توفر. ولا أقدر أنا أخطط لسفرة اقتصادية وأقول أنا والله ذكي رحت بسعر أقل من العام الماضي مثلا،

0: لكن اذا شفت اني ماخذ خيار اقل فهذا مو بذكاء، انا ما سويت شيء. صحيح اني وفرت لكن خيارات اقل. الذكاء اني اخذ الخيارات اللي انا متعود عليها، ابغاها في الطيران، في السكن، في الترفيه، في المواصلات، لكن باسعار اقل. هنا يصير دوري انا كمسافر، ومسافر الذكي يعرف كيف يختار ويعرف كيف يخطط ويعرف من وين يبدا يخطط.
1: طيب استاذ مشعل، صحيح حضرتك ذكرت انه ما في قاعده ثابته بالنسبه لموضوع توزيع الميزانيه، لكن اكيد بحكم انه حضرتك يعني عندك خبره في مجال السفر وصانع محتوى في مجال السفر، تقدر تقول لنا لو حيل انت تتبعها انه كيف توزع الميزانيه بشكل صح، كيف تستمتع بالسفر بدون ما تصرف مبالغ كبيره
0: مثلا؟ نقول نوفر. اي تفضل.
1: يعني نقدر نساعد مستمعينا، نقول لهم انه والله مو لازم كل يوم تاكلوا 3 مرات باليوم بمطاعم غاليه، تقدروا تعملوا اكلكم صحيح. في البيت وقت الفطور ووقت العشاء، بس تطلعوا على مطعم غالي. فشاركنا من خبره حضرتك.
0: خلينا نتكلم عن الاشياء الاساسيه. هي ما هي حيل، هي في النهايه ادوات متاحه لاي مسافر لاي احد وهو جالس يقدر يتمكن منها. الاشياء الاساسيه عندنا اللي هي تذاكر الطيران، السكن، المواصلات، وهذه تقدر، هذه أنت معك وقتك تقدر تنفذها. مثلا في الطيران أنا ما أستسلم لموقع واحد مثلا عشان أقدر أحصل تذكرة سعر مناسب. مثلا ما يحتاج أني أدخل 10 مواقع عشان أنا أشوف شو المواقع الأفضل عشان أقول أنا والله ذكي ورحت وقارنت. في الآن يعني من الفترة الأخيرة في مواقع تريح من هذا الموضوع كله، وتبدأ تعطيه أنت الوجهات وتعطيه تواريخ السفر وعدد المسافرين، ويبدأ يقترح لك وين العرض الأفضل في أي موقع. فأنت هنا اختصرت وقتك، بدل ما تزور مواقع كثيرة أنت رايح تحط طلباتك في موقع واحد، وراح هو يبحث بنفسه على السعر الأفضل. ثانيا خلنا نقول إن عندك مرونة، أنت عندك وقت تحط أدواتك هذه، ومتى ما راح يحصل وقت تلقى يوميا يرسل لك إيميل يقول لك مشعل ترى أنا حصلت السعر الفلاني في الموقع الفلاني على الطيران الفلاني. بدل ما أنا أدخل كل شركة لحال، كل شركة طيران لحال عشان ألقى سعر أفضل. فهنا أنا استغليت عامل وقت ولقيت لي سعر أفضل لكن بالخيار اللي أنا أبي. سكن نفس الشيء، ما اعتمد على موقع واحد ولا اثنين، في اكثر من اداه تقدر تستخدمها ويعطيك السعر. اذا عينك على فندق معين مثلا انا ابغاه وابغى نوعيه الغرفه معينه، احط طلباتي انا في هذه المواقع المقارنات، وهو راح يبحث لي وين القى السعر الافضل في اي موقع. هل اروح للفندق مباشره، هل اروح للموقع الفلاني؟ لانه ترى مو قاعده، مو بنقول اني بسكن في الفندق الفلاني اروح لموقعهم ارخص لي، او اروح عندهم في الريسبشن راح القى سعر افضل، اكيد بدون طرف ثالث راح ياخذ رسوم. بالغالب الطرف الثالث ارخص من انك تروح مباشره. وكذلك السيارات نفس الشيء.
2: جميل. طيب في هذا الجانب وفي النقاط هذه اللي ذكرتها من خلال خبرتك يعني ومما تشاهد او تبحث يعني عن، وش أكثر الأخطاء اللي يقعون فيها الناس اللي يخططون لسفرة؟ هل هي فيما يتعلق بالفنادق، التذاكر، المواصلات، أم اختيار الوجهة كذلك؟
0: ما نسميها أخطاء، بس غالبا يكون فيه إهمال شوي. أحيانا يكون عندي أنا مجال أني أختار تاريخ معين لسفرة. مثلا أنا عندي فرصة أني أختار تاريخ معين، مثلا خلنا نقول أخرها، لا تخليها مثلا ويكند، لأن الضغط بيكون ويكند، لأن في سفر عقلنا عملية عرض وطلب من ابتداء من الطيران لين ترجع. لو يصير عندك مرونة يومين ثلاثة قدم ورجع شوي تلقى أسعار أفضل، خصوصا في الطيران أو الفنادق. مثلا أنا بسافر وفي مخطط أني بسافر أسبوع، ويومين من هالأسبوع أنا والله بجلس في مكان فخم بدل لنفسي، فالطبيعي اني ما راح اختار في اليومين هذه انها تكون مثلا في يومين ويكند في البلد هناك في وقت اجازتهم، لان حتى مواطنين بيصيرون برضو بياخذون اماكن فخمه زي المنتجعات ولا غير.
2: حتى لو كان بفتره طويله.
0: شلون؟
2: حتى لو كان يعني التخطيط هذا قبلها باشهر مثلا يفرق موضوع الويكند؟
0: مثلا اخوي انا بسافر مثلا خلينا نقول لاي دوله اوروبيه، ممتاز. وأنا مسافر ما يفرق معي السبت ولا الخميس، صح ولا لا؟ لكن هناك يفرق عندهم، لأنهم برضو عندهم إجازة ويكند، وبرضو مثل حنا هنا أحيانا نروح ندلع نفسنا برا الرياض، نأخذ لنا يومين ويكند، صح؟
2: يعني لا تحجز في الويكند.
0: أي

0: الدولة اللي هناك مثلا، هذا عزيز منها.
1: أيوة. طيب نروح لموضوع الكاش أستاذ مشعل، يعني إيش أفضل بحسب خبرتك أنه الواحد دائما يشيل معاه مبالغ كاش، أو أنه لا مؤخرا صارت البطاقات البنكية هي أفضل؟
0: بدون نقاش أن البطاقة الائتمانية أفضل بكثير وأأمن بكثير وأريح بكثير لأي مسافر. تأخذ معك كاش بسيط اللي هو حق النفريات، حق الأشياء السريعة اللي ممكن ما تحصل فيها بطاقة، لكن خلاص كل شيء صار بالبطاقة وأأمن لك، حتى في حال ضياع تقدر تستبدلها حتى وانت في البلد اللي هناك. عكس الكاش إذا ضاع الله يخلف عليك خلاص راحت، الله يعوضك.
2: أي صحيح. طيب في نقطة أخيرة ممكن بالنسبة لي أنا طبعا، للناس اللي تخطط مثلا أنها تروح لوجهة معينة وبلد بلد معين بناء على سمعة يعني، بس ما سبق لهم التجربة، كيف يختاروا فعلا الأماكن المميزة والأماكن الجيدة للذهاب، وكيف يعرف أنه هذا البلد فعلا يناسبهم ولا لا؟
0: والله أنا أول عام لأخذ الصدق أني أشوف تجارب اللي قبلي من الناس اللي أثق فيهم، خصوصا مع الوقت الحالي أنك تقدر تشوف كل شيء كانك تشوفها بث مباشر صراحة خلال منصات التواصل الاجتماعي. في ناس قاعدة تنقل لك التجربة زي ما هي بدون يعني مجاملات وبدون زيادة في التجربة أو نقص، ومن خلالها تجارب. أنا حكم، أنا أشوف مزاجي. مثلاً كل بلد فيها أي شيء، في كل بلد أنا عندي قناعة فيه، كل بلد فيها اللي يجذبك. لكن كسياحة أنا مثلاً سياحة، أنا عن نفسي أنا مش عاد مثلاً ما أحب سياحة المدن باختصار. أنا ولا الديرة، فغالب أنت قاني دور لي برا المدينة. فبالتالي أنا ما طبيعي أني ما راح أضيع وقتي في مدينة مثلا في متاحف في غيره لأنها مو جوي، لكن اللي راح متاحف أنا ما ألومه إذا كان يحب الشيء هذا. فلا تضيع وقتك وشوف تجارب اللي غيرك، وتجارب تلقاها في منصة إكس، في سناب، في تيك توك، وغالبا تلقاها مثل ما هي. اختر وجهة الصح عشان ما تضيع لا وقتك، لأن في النهاية وقتك محدود بإجازة وفلوسك بعد.
1: صحيح صحيح.
0: ولا تاخذ على موضوع لا تاخذ فيديوهات قصيره وتقول واو انا شفت، بس كانك قاعد تشوف بعين واحده، لا شوفها وفتح عذانك زين غير عيونك يعني.
1: صحيح. نشكرك صانع المحتوى في مجال السفر الاستاذ مشعل الهويمل، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا. شكرا على مشاركتنا تجارب حضرتك ايضا، ونتمنى لك صباح سعيد.
2: شكرا لك.
0: وانت مشاهد ان شاء الله. حياكم الله يا هلا.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعل الكويليت.

0: ومن فقرة المستشار إلى فقرة سر المهنة، والتي كما تعودتم مستمعين الكرام نسلط الضوء على مهنة معينة ونفتح كواليسها ونكتشف أسرارها بشكل مفصل. يعني في السنوات الأخيرة تحول التأجير اليومي للوحدات السكنية والشقق من فكرة جانبية إلى مشروع استثماري يجذب كثيرين، خصوصا مع نمو السياحة والسفر الداخلي وارتفاع الطلب على خيارات إقامة مرنة عن الفنادق التقليدية.
1: يعني مستمعينا، بالرغم كمان الصور المغرية للعوائد العالية، وأحيانا الشخص يتخيل أنه أنا إذا أخذت شقة وأجرتها راح يطلع لي منها مبالغ كبيرة، بس كمان في للموضوع سلبيات أو أسرار وأشياء إيجابية كثير إحنا ما ننتبه لها. هل التأجير اليومي فعلا مشروع مربح؟ أم أنه في وراء الأرقام هذه مصاريف وتحديات تشغيلية كثير ما يشوفوها؟ رح نعرف أكثر بالفقرة، فقرتنا اليوم سر المهنة، مع المستثمر في التأجير اليومي الأستاذ محمد الحديثي. أهلا وسهلا،
0: حياك الله أستاذ محمد.
1: أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا،
0: حياك الله أستاذ محمد، سعداء جدا بوجودك معنا في برنامج 7 الصبح اليوم. يعني نسلط الضوء على فكرة التأجير.

0: التأجير اليومي، هل تشوف فعلا أنه هذا المشروع مجدي وناجح كما يروج له، أم أنه لا والله في جانب من السلبية يجب على الشخص الراغب في دخول هذا المجال الانتباه لها؟
1: شكرا للاستضافة. طبعا البزنس أكيد أي بزنس في جانب إيجابي كبير اللي هو الأرباح اللي حققها الشخص المتخصص، وفي جانب سلبي إنه بعض الناس يدخل بدون دراية وبدون يعني إدراك المخاطر هالبزنس هذا، ويحقق ممكن خسارة، ففي ربح وفي خسارة طبعا، وهذا شيء مشاهد يعني من خلال العمل في المجال يعني.
2: طيب يعني هل التأجير اليومي فعلا أربح من التأجير السنوي؟
1: طبعا طبعا أكيد التأجير اليومي أكيد أربح، لأنه ببساطة التشغيل أكبر، فكل ما زاد هالموضوع هذا. لو أخذناها بشكل كذا مبسط يعني ما هم تفصيلي أكثر، لأن الموضوع يعني متفرع بشكل كبير، تقريبا الدخل ممكن يصل إلى ضعف الدخل، يعني إذا تحقق 10% من التأجير السنوي ممكن تحقق من 15 إلى 20% أرباح في التأجير اليومي.
0: يعني يصل إلى الضعف
1: تقريبا، يصل إلى الضعف في بعض الحالات، وأحيانا يصل إلى 30 زيادة 40 إلى 50%.
0: إلى 30 40 50، متى الحالات هذه تكون؟
1: أول حاجة البزنس موديل حق التأجير اليومي هو في الأساس بدأ في أمريكا وبعض الدول على أساس أن الشخص يملك العقار،
2: أيوة.
1: وعنده جزء من عقاره فاضي ممكن يستفيد منه، أو أنه يستغل نعم. بعض المواسم في المناطق السياحية أنه يأجر العقار كله، لكن مع الوقت مع الإغراء اللي صار تغير هذا البزنس وصار تأجير بعدين إعادة تأجير، هذا أيوة. قلل هوامش الربح.
2: أيوة
0: هذا قلل الهوامش، هوامش الربح أكيد. اللي هو تأجير وإعادة
1: وهذا تأجير. وهذا اللي صاير عندنا بشكل كبير، وكثير يدخلون في بداية الموضوع قبل تقريبا 3 سنوات كان الوضع جيد وفي فرصة كبيرة، لكن مع الانتشار وبعض المعطيات الثانية قللت من هوامش الربح بشكل كبير.
0: طيب الآن وش اللي صار مثلا؟ يعني لأنه هي من المشاريع اللي الدارجة نسمع، يعني خذ لك شقة وخذ لك وحدة سكنية ويعني أثثها وضبطها وأرجع أجرها بشكل يومي، وكثير من الناس يفكروا في هذا المشروع. وش اللي اختلف؟
1: اللي اختلف أنه أول شيء الأنظمة صارت تطبق بشكل كبير. أول كان فيه تساهل على أساس تنشر هذه الثقافة بين الناس،
2: أيوة.
1: أي فبعدها وزارة السياحة شددت بشكل كبير، هذا جيد علشان تخرج الناس اللي ما هم متخصصين أو الناس اللي داخلين بس في على قولتهم في الهبة في البزنس، هذا رقم واحد. رقم اثنين أنه أنت لازم تعرف من الفئة المستهدفة اللي أنت تبغاها، هل تبغى تخدم الناس الشخص الواحد أو تخدم الكبز العوائل اللي زوج وزوج أو العوائل الكبيرة، فالفئة اللي أنت بتستخدمها بناء اللي بتستهدفها بناء عليه تحدد وش البزنس اللي يناسبك في مساحة العقار وش العقار اللي ممكن تستفيد منه. فكثير يدخل ما هو فاهم بالضبط، هي بس فقط أنه استأجر الشقة أو العقار وبيعيد تأجيره ويأثث تأثير كذا سريع، تأثير تقليدي، ويدخل السوق يتفاجأ أنه ما يعرف من الفئة المستهدفة، يستهدف أن الإجراءات فيها تشدد وهذا شيء مرة كويس، ويستهدف أنه بالأخير يصير هامش الربح عنده جدا ضئيل، إما كان ما يسوى لأنه فيه تفاصيل ثانية من ناحية النظافة، من ناحية الصيانة، من ناحية المشاكل والخراب والسرقة اللي تصير أحيانا، وهذا شيء طبيعي في البزنس، فيخرج من السوق أو أنه يعني بالكاد يحقق يرجع رأس ماله فقط.
2: طيب أستاذ محمد، بالحديث عن المصاريف التشغيلية اللي حضرتك ذكرتها الحين، يعني قبل شوي حضرتك قلت أن

0: ممكن الواحد يطلع ضعف الربح من الأجار السنوي إذا هو أجر كان عنده ملك وأجره بشكل يومي. بس كمان أستاذ محمد في كثير الناس يعني المستأجر السنوي أنت خلاص تقدر تضمنه أنه هو بيعامل البيت كأنه بيته. لو هو استأجر بعقد سنة كاملة مثلا راح يعامل البيت كأنه بيته، خصوصا لو هو كان ناوي يطول فيه 4-5-6 سنين. بينما الشخص اللي ممكن يجي يستأجر بشكل يومي في حالات وفي صور شفناها في ناس يكونوا عادمين المكان قبل ما يطلعوا منه حرفيا، إن كان من ناحية النظافة، إن كان من ناحية التسبب بحروق مثلا في السجاد أو في العفش أو كذا. فمصاريف الصيانة تكون أعلى بكثير، فيلقى الواحد أنه التأجير السنوي أوفر له وأريح الراسة.
1: لا هذا الكلام شوف، قضية أنا في المجال من 3 سنوات يعني أي. ما أخفيك يعني جاء عندي كضيافة وكضيوف من جميع طبقات المجتمع، حالات نادرة ما نقيس عليها اللي هي الحالات اللي تجي، وهذا طبيعي الإعلام يظهرها في السوشيال ميديا وكذا، لكنها ما تمثل إلا نسبة ضئيلة جدا جدا جدا جدا، وهذا من مخاطر هذا البزنس لازم تعرف. غير كذا المنصات اللي أنت تقدم أو تعرض فيها أي. العقار هي تقدم لك تأمين على هذا الشيء،
2: نعم،
1: وغير أنك تقدر تأخذ حقك بالوسائل النظامية. فطبيعي يعني أكيد، وطبيعة العمل في هذا البزنس هذا ليش هو يحقق لك الضعف؟ لأن في تشغيل أكبر، لأن في مشاكل أكبر. إذا تبغى الراحة وتبغى أن الشغل يكون بهدوء وما في أي مشاكل تتجه للتأجير اليومي صلى الله وبارك يعني.
2: طيب أستاذ محمد، يعني من خلال خبرتك اللي كما ذكرت أنها ممتدة من 3 سنوات تحديدا في مدينة الرياض، وانت يعني تشتغل في هذا المجال وتأجر بشكل يومي، وش أكثر الوحدات طلبا في مدينة الرياض؟
1: شوف هي مواسم، لكن الغالب اللي هي الشقق الصغيرة أو سواء استوديو أو غرفة وصالة هي دي عليها طلب كبير، لأنها تخدم الشخص اللي لوحده، العائلة الصغيرة. بعدين تجي الشقق الأكبر، لأنها غالبا الشقق الكبيرة اللي هي غرفتين 3 غرف في المواسم في الإجازات. هذه هي
2: لا يعني اللي بشكل يومي تحس أنها أبدا ما تقعد،
1: كل ما كانت اللي هي الشقق الصغيرة أو الوحدات الصغيرة اللي هي استوديو أو غرفة وصالة.
0: أي
1: هذه اللي طلب عليها بشكل كبير جدا، وسوقها لأنها شريحة ممتدة أكثر.
2: كم متوسط الربح فيها؟ يعني الشخص اللي مثلا الآن حاب أنه يبدأ ويقول والله أنا بستثمر في الاستديو والغرفة والصالة مثل ما ذكرت، بحيث أنه يعني ربحها بين مثل ما ذكرت، كم متوسط الربح يكون؟
1: ما أقدر أقول لك، ولو قلت لك حقيقة أكون غلطان في هالموضوع، لأنه يختلف أول شيء الموقع، أول شيء
2: يعني كمتوسط كم بالمية؟
1: شوف لو كان الشخص عنده وأخذ كل التصاريح وأنهى كل شيء وعنده شقة صغيرة عبارة عن غرفة وصالة ومؤسسة أثثه يأجرها على البلاط بدون تأثيث، ممكن نقول ب30,000، فمعناته أنا أتوقع من خلال العمل في هالمجال هذا بيدخل من 70,000-80,000 سنوي في
2: سنوية.
1: نعم
2: يعني أكثر من 100%
1: المصاريف. نعم إذا سلت منها المصاريف يعني بيصفى لك من 80-90% تقريبا أعلى من التأجير اليومي. نعم ولكن لا تنسى فيها هدك، فيها مشاكل أكيد. فيها متابعة يومية،
2: بس فيها ربح مغري كذلك يعني 90% ربح جميل
1: إذا إذا إذا كانت الشقة مناسبة للشروط وأخذت التصريح اللازمة فهي مغري جدا. ويرجع الآخر في قضية اللي هو المشكلة اللي برضو يواجهونها المستثمرين اللي هي قضية الحجوزات. الآن مثلا زي الصيف في الرياض وقت ميت، لا نتعرف يعني الجو ما يساعد، ما في فعاليات كثيرة بشكل كبير، لكنه في شريحة
0: أي.
1: فيجي أنت وش الأشياء اللي تقدمها من ناحية التخفيض على الشقة، من ناحية بعض العروض إذا أخذت مثلا يومين اليوم الثالث مجانا وما إلى ذلك علشان تحقق

0: نسبه اشغال مناسبه لك في هالاوقات هذه الميته.
1: طيب حضرتك ذكرت يعني اخيرا حضرتك ذكرت انه الوحدات الاكثر طلبا هي الشقق الصغيره وبعدها تجي الشقق الاكبر واخر شيء الفلل. الفلل الطلب عليها يكون اقل، هل لانه سعرها اعلى ولا لانه فعلا الناس ترغب بالشقق الصغيره؟
0: لا، لان الشريحه المستهدفه اقل. فالعاده يعني متى العائله الممتده الكبيره اللي تبي تجي تاخذ فيلا في مناسبات، في الأعياد مثلا، في مناسبات معينة، وهذه ما تقيس عليها لأن السنة عبارة عن 365 يوم، كم تمثل هذه الأيام أو المناسبات؟ يعني نسبة بسيطة جدا. لكن الشقيقة الصغيرة لا، يستأجرها اللي يبي يراجع، يستأجرها اللي بيجي عنده مهمة، لا يستأجرها اللي بي يعني تجيك شريحة أنت ما كنت متخيل أنها تبي تجي. في كثير يستأجرون عندي أصلا من أهل الرياض يجي للشقة هذه الأسباب معينة، مثلا أنه مثلا كأس العالم الآن، إذا وفرت اشتراك كأس العالم وكان الجو جيد يجون مجموعة ثلاثة أربعة يستأجرونها ممكن كل مدة كأس العالم كم يأخذها وتكون جلسة لهم وكذا. يعني هذا مثال بسيط وغيرها أشياء كثيرة جدا.
2: نعم جميل، كل الشكر لك ولوجودك معنا الأستاذ محمد الحديثي مستثمر في التأجير اليومي. سعداء جدا بوجودك معنا في برنامج 7 الصبح، ونتمنى لك إن شاء الله صباح سعيد. شكرا جزيلا لك.
0: الله يحفظ، شكرا لك.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.

0: ومن سر المهنة ننتقل مستمعينا إلى فقرة الصحة، رح نحكي فيها عن المقليات. هي من أكثر الأطعمة المحببة طبعا للكبار والصغار غالبا،
1: صحيح.
0: وغالبا ما تكون حاضرة بشكل شبه يومي، إن كان يعني من ناحية الطبخ بالبيت أو إن كان بالدليفري أو التوصيل. بس مع ازدياد الوعي الصحي بدأت تكثر الأسئلة حول تأثيرها الحقيقي على الجسم، وبدأت الناس تتجه كمان إلى القلاية الهوائية أو إلى الطهي بالفرن. فيا ترى إيش هو، يعني حنحكي عن أضرار المقليات من الناحية الصحية، وهل فعلا القلاية الهوائية هي البديل الأفضل، أم أنه تطلق أحيانا مواد قد تكون مسرطنة زي ما نشوف ونقرأ؟ خلينا نعرف أكثر عن الموضوع مع أخصائية التغذية وتحسين جودة الحياة رميز نصير. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، أسعد الله صباحكم بكل خير.
0: يا أهلا
2: أشكركم على
0: وسهلا،
2: الدعوة الكريمة.
1: حياك الله وسعداء جدا بوجودك معنا. في البداية يعني مثل ما ذكرت مشاعل، يعني الأكل اللي فيه زيت، المقالي، تكون محببة للصغار وأيضا للكبار. ودنا كذا في البداية نعرف ما هي مضار المقليات علينا وعلى الأطفال.
2: طيب تمام. المشكلة هي مو في الزيت بحد ذاته، بل في الحرارة العالية، في القلي المتكرر، في الإفراط في تناول المقليات. ففي قاعدة، كل ما ارتفعت درجة حرارة الزيت في الطبخ هتتكون مركبات مؤكسدة وجذور حرة، هتزيد التهابات الجسم المزمنة، هيزيد تلف الخلايا، هيزيد خطر أمراض القلب والشرايين، وحتتسرع الشيخوخة أكثر. فعشان كده احنا يعني اذا عودنا اطفالنا على اطعمه شديده القرمشه هذا حيجعلهم اقل تقبل للاطعمه الطبيعيه زي الخضار والفواكه وغيرها.
0: طيب يعني اذا احنا اتجهنا الى القلايه الهوائيه، هل هي فعلا صحيه اكثر، ام انه كثير صرنا نقرأ مؤخرا أنها تساهم بتكوين مادة الأكريمالايد، أو أنه مو صحي أنه الواحد يأكل بالقلاية الهوائية؟ على الأقل الزيت ممكن يكون أنه أوكي خلاص إحنا عارفين أضرار القلاية الهوائية، الناس اتجهت لها كذا فجأة،

0: بشكل جدا كبير خلال الفترة الأخيرة، ولسه ما في دراسات بعيدة المدى عن أضرارها.
1: طيب تمام. القلاية الهوائية هذه يعني في شائعة عن زي ما ذكرتي، لكن هي مو المشكلة في القلاية الهوائية مادة الأكريميليد، هي تتكون هذه المادة بسبب تفاعل الأطعمة النشوية مع درجة حرارة عالية،
0: أي
1: زي البطاطس والشيبس والمخبوزات المحمصة المعجنات البسكويت، فلما تتعرض إلى درجة حرارة عالية جدا حتعطينا اللون البني المحروق، فهنا تسبب أضرار صحية خطيرة بصراحة، لأنه مثلا يعني تصنف الوكالة الدولية لبحوث السرطان أنه الأكريلاميد مسرطن، وكمان بيتسبب في ضعف في الجهاز العصبي. كمان تشير الأبحاث أنه في ارتباط بين الأكريلاميد والاضطرابات الهرمونية، فهي تقلل الخصوبة لدى الرجال والنساء.
0: أيوة.
1: فهي المشكلة ما هي في القلاية الهوائية بحد ذاتها، في طريقة استخدامنا لها، ومع إذا كان درجة حرارة عالية جدا مع النشويات، هنا تتكون هذه المادة الضارة.
0: طيب بس هو يعني أغلب الناس خلينا نقول صارت تستخدم القلاية الهوائية علشان هي ما تقلي البطاطس بشكل غزير، فتروح تحطه بالقلاية الهوائية. فإحنا فعليا أوكي نستخدمها كثير بالبروتين وبصدور الدجاج وباللحم وبالأشياء هذه، بس كمان جزء كبير من استخدامنا لها يكون بالنشويات. فهل أفضل أنه إحنا ما نستخدم النشويات بالقلاية الهوائية، ممكن مثلا نستخدمها بالفرن؟
1: زي ما قلت لك، هي المشكلة في طريقة الاستخدام، سواء كان في فرن أو في قلي غزير أو حتى في القلاية الهوائية. إحنا إذا رفعنا درجة الحرارة بدرجة مبالغ فيها في القلاية الهوائية اللي هي أصلا هدفها يكون الأكل صحي، وإحنا رفعنا درجة الحرارة بشكل مبالغ فيه لدرجة أنه الأكل انحرق فيها وكملنا أكلنا هذا الأكل، هنا الخطر.
2: طيب يعني لو مثلا أحد يسمعنا الآن طيب يقول لك أوكي أنا معك في الكلام اللي بتقوليه، لكن أنا اليوم والله نفسي أسوي مثلا لنفسي مثلا وجبة دجاج أو يعني بطاطس مثلا، كيف الطريقة المثالية أو الصحية بحيث أنه أنا ما أوصل للمناطق الخطرة اللي ذكرتيها؟
1: طيب في التشويح، التشويح بزيت الزيتون مثلا، هذا ما يعرض الأكل لدرجة حرارة مبالغ فيها. يعني درجة الحرارة المثالية عندنا بتكون 170-180، ما تزيد عن كده.
0: أيوة.
1: متى تبدأ المشاكل الصحية؟ إذا زادت عن 190 أو 200 درجة مئوية،
2: بصرف النظر عن الزيت المستخدم. حتى طب في ناس يعني حتى في ناس يقولوا مثلا أنا أستخدم كمية جدا بسيطة، خصوصا في القلاية الهوائية، أنه كمية جدا بسيطة من الزيت.
1: لا، ما عنده مشكلة، بالعكس هي فكرتها كمية بسيطة درجة حرارة معتدلة. يعني في حتى الآن القلايات الهوائية يديك التعليمات كم درجة الحرارة تستخدميها في الأكلة الفلانية.
0: أيوة.
1: إحنا ما ينفع نزيد لدرجة أنه نحرق الأكل.
0: أيوة.
1: عشان نستفيد من مزايا القلاية الهوائية.
0: طيب لو إحنا بنحط في عندنا كفتين ميزان، بنحط الفرن في كفة والقلاية الهوائية في كفة، الكفة لأي منهم ترجح أكثر؟
1: طيب الاثنين صراحة مبدأهم متشابه.
0: أيوة.
1: سواء كان القلاية الهوائية أو الفرن، لأنها بتستخدم الهواء الساخن في الطريقة. بالنسبة للقلاية الهوائية هي أسرع، هي تعطي قرمشة أكبر، هي تحتاج كمية زيت أقل.
0: أيوة.
1: أما بالنسبة للفرن هو مناسب للكميات الكبيرة، تقدر أنك تنوع فيه أكثر في نفس الطبخة، وبيعطينا نتائج ممتازة إذا استخدم بشكل صحيح. فالاثنين ممتازين بالنسبة لي طالما إحنا ما تعدينا درجة الحرارة وما نحرق الأكل.
2: جميل جدا، كل الشكر لك ولوجودك معنا الأستاذة رميز نصير، أخصائية التغذية وتحسين جودة الحياة. شكرا جزيلا لك، ونتمنى لك إن شاء الله صباح سعيد.
1: شكرا لكم، شكرا للاستضافة الجميلة.

0: شكرا جزيلا.
1: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: مستمعينا الكرام، منتخبنا الوطني السعودي يختتم تحضيراته لمواجهة منتخب إسبانيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث ستكون المباراة اليوم بمشيئة الله عند الساعة 7 مساء بملعب أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق.
0: أكيد طبعاً، يعني
2: الخضر بإذن الله.
0: اليوم الساعة 7 ماجد حتكون الشوارع شبه فارغة والبيوت والمقاهي ممتلئة.
2: أكيد
0: يعني الكل متحمس للمباراة، الكل التوقعات كثير متضاربة، يعني بس هذا يعني يدل على الحماس الشديد. أكيد. كلنا نتمنى الفوز لمنتخبنا السعودي أكيد، ونتمنى أنه دائما نشوفه في أحسن المراتب
2: بإذن الله.
0: وفعلا فوزهم يفرحنا كثير.
2: أكيد بإذن الله، ونتمنى إن شاء الله أنه كما عهدنا أنه يقدم مستوى جدا كبير. هي مباراة صعبة.
0: أيوة.
2: ولكن يعني كلنا أمال ونمني نفس إن شاء الله بإذن الله بتقديم أفضل مستوى كما عهدنا للمنتخب السعودي. شفنا المباراة السابقة كانت مباراة جدا جميلة ورائعة
0: حقيقي، كانت مرة حلوة.
2: مستوى مشرف أكيد، ونتمنى إن شاء الله المزيد من التفوق. وإن شاء الله يعني شوف، أنا دائما أقول لزملائي أنا ماني مرة ضليع بكرة القدم، ولكن عند المنتخب الكل يعني
0: أكيد
2: يعني شفنا النتيجة اللي حققها في الموسم السابق، رغم كانت مباراة صعبة مع الأرجنتين، إلا أنه حقق فعلا
0: مستحيل ننساها،
2: فوز, مستحق على بطل كأس العالم. ما ندري ممكن هذا السيناريو يتكرر اليوم مع إسبانيا، فتمنياتنا إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب السعودي.
1: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: ومن يعني المباريات وأخبار المنتخب نوصل إلى فقرتنا الأخيرة لليوم مستمعينا، وهي فقرة الذكاء الاصطناعي. رح نحكي معاه أكثر عن أو رح نسأل سؤال يخص الجميع تقريبا، يا ترى كم نسبة الناس اللي يحسوا بالوحدة بالرغم من أنه إحنا جوالاتنا دائما معانا بيدنا، وبالرغم من استخدام السوشيال ميديا يوميا، هل يا ترى عندنا نسب؟ خلينا نسأله ونعرف أكثر. كم نسبة الناس الذين يشعرون بالوحدة رغم استخدام السوشيال ميديا يوميا؟
3: الدراسات تشير إلى أنه بالفعل هناك ارتباط بين كثرة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والشعور بالوحدة. مثلاً، إحدى الدراسات وجدت أن الأشخاص الذين يستخدمون التواصل الاجتماعي بشكل مكثف لديهم ضعف احتمالية الشعور بالوحدة مقارنة بمن يستخدمونها بشكل أقل. أيضاً، بعض الدراسات أشارت إلى أن استخدام وسائل التواصل لأكثر من 4 ساعات يومياً يرتبط بزيادة الشعور بالوحدة. باختصار، النسب تختلف حسب العمر ومستوى الاستخدام، لكن الشعور بالوحدة موجود لدى شريحة واضحة من المستخدمين.
0: طيب، من الناحية النفسية هل هناك تأثير فعلا على الأشخاص بسبب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل هناك تأثير من الناحية الاجتماعية على الأشخاص؟ هل صاروا اجتماعيين بشكل أقل؟
3: تماما. كثرة استخدام وسائل التواصل أحياناً تقلل من جودة العلاقات الحقيقية. الأشخاص قد يصبحون أكثر عزلة أو يشعرون بأن علاقاتهم سطحية. أحياناً المقارنات المستمرة مع الآخرين تزيد الشعور بالنقص أو القلق. في الجانب الإيجابي طبعاً ممكن تكون منصات لتبادل الدعم، لكن الاستخدام المتزن هو المفتاح.
2: كم أو أكثر فئة عمرية مصابة؟

0: بذلك.
1: الفئة العمرية الأكثر شعوراً بالوحدة رغم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي هي الشباب من حوالي 18 إلى أقل من 35 سنة، حيث تظهر الدراسات أن كثرة الاستخدام في هذه الفئة ترتبط بزيادة الشعور بالعزلة العاطفية. أما الفئات الأكبر عمراً مثل من هم فوق 40 فقد يكون الاستخدام مرتبطاً بتقليل الشعور بالوحدة الاجتماعية. بشكل عام التأثير يختلف حسب العمر وطريقة الاستخدام.
2: تمام، يعني ممكن بالنسبة للكبار بالعمر وسائل التواصل الاجتماعي تحسسهم بارتباطهم بالناس أكثر، بالعكس ما تخليهم يحسوا بالوحدة.
1: بالفعل بالنسبة لكبار السن قد تتيح لهم وسائل التواصل الاجتماعي فرصة إعادة الاتصال بأصدقاء قدامى أو تكوين دوائر اجتماعية جديدة، مما قد يقلل الشعور بالعزلة. لكن مثل كل شيء الفائدة تعتمد على نوعية التفاعل وليس مجرد التواجد الرقمي.
2: جميل
0: صراحة، أبدع اليوم.
2: أي
0: صراحة أنا يعني عجبتني إجابتك.
2: أيوة
0: بس كيف رضاك على اليوم؟
2: لا كويس، يعني
0: أنا ما أدري سويت فيه الأسبوعين اللي راحت.
2: لا كان بادي يتحسن يعني، بس فعلا الأشياء اللي ذكرها نوعا ما منطقية. وبهنا يعني نكون وصلنا لنهاية ساعة، لنهاية حلقتنا لليوم ماجد. نتمنى أنها كانت حلقة مفيدة للمستمعين من ناحية السؤال التفاعلي والساعة الأولى، ومن ناحية الساعة الثانية واختيارنا للمواضيع أيضا. بكرة حنكون معاكم في نفس الموعد الساعة 7 صباحا ولمدة ساعتين كاملتين في سؤال تفاعلي جديد ومواضيع مختلفة ومنوعة أيضا. نلقاكم على خير غدا، وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
3: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
5: ملاعب في المونديال،
4: لا نكتفي بمتابعة المباريات بل سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
6: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريضة.
4: آراء صحفية.
7: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
4: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء على العربية FM. الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
3: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
4: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
8: من الرد السابق حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
4: من السياسة إلى الاقتصاد،
9: لأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
4: إلى الرياضة،
10: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
4: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
11: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
4: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.
3: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على التردد

0: التالية: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: لا تذهبوا بعيدا، قسم بمعركة مخيم جنين، فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
3: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي،
2: أكبر شبكة من المراسلين،
4: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
2: وأفضل باقة من المختصين.
5: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
2: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
6: عبر أثير العربية اف ام نناقش قضايا المنطقة والعالم، ونكشف ما وراء الأخبار من خفايا وتداعيات.
7: العسكري آخر التطورات تتحدث عن اشتباكات،
6: نبحث ونتقصى لنأتيك بالحقيقة بحيادية وموضوعية. العربية اف ام، بالصوت يصلك الخبر واكثر.
8: بالصوت يصلكم الخبر واكثر.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وإليكم العناوين. رئيس الوزراء الباكستاني ونائب ترامب يصلان إلى سويسرا، وفانس يؤكد أن المحادثات مع طهران ستركز على الملف النووي ووقف إطلاق النار في لبنان. في جلسة مغلقة، مسؤولون إسرائيليون ينتقدون ترامب وفريقه التفاوضي بشأن موقفهم من إيران وحزب الله. زيلينسكي يقول إن كييف شنت هجوما بالمسيرات على منشآت نفطية روسية غربي سيبيريا. وفي أخبار الاقتصاد، بعد اكتتاب تاريخي، سبيس إكس تخطط لطرح سندات بعشرين مليار دولار. وفي أخبار الرياضة وأخبار المونديال، المنتخب السعودي في مهمة صعبة الليلة أمام إسبانيا بطلة أوروبا.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعين إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية FM، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. البداية من جديد، المحادثات الأمريكية الإيرانية والمقرر بدايتها اليوم في سويسرا، حيث أعلن عن وصول رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ورئيس أركان الجيش عاصم منير إلى سويسرا، وذلك للمشاركة في المحادثات بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن إسلام أباد ستواصل دعمها لتنفيذ التفاهم الذي تم التوصل إليه بين الدولتين. كما أشارت وزارة الخارجية الباكستانية إلى أن الوفد سيعقد لقاءات ثنائية مع الوفود المشاركة لتأكيد التزام باكستان بالحوار والسلام في المنطقة. كما وصل الوفد الإيراني إلى مدينة زيورخ السويسرية لإجراء المفاوضات مع الولايات المتحدة وفق ما أفادت به هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية. يضم الوفد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي ونائب رئيس مجلس الأمن علي باقي ريكاني ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي. وبحسب وسائل أعلام إيرانية، سيبحث الجانبان آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الثنائية خلال المحادثات المرتقبة.

0: هذا وصرح مسؤول إيراني لشبكة CNN بأن ملف لبنان يحظى بالأولوية بالنسبة لطهران في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بسويسرا. أضاف المسؤول أن طهران لا تعتبر المرحلة التالية من المفاوضات قد بدأت قبل معالجة الملف اللبناني. كما قال المسؤول الإيراني إن الوسطاء سيعملون على تذليل العقبات المتعلقة بمضيق هرمز وضمان استمرار تدفق الشحنات عبر المضيق. على الجانب الأمريكي، وصل نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات. وقال فانس للصحفيين قبل مغادرته قاعدة أندروز المشتركة إنه يتوقع إحراز تقدم في الملف النووي الإيراني، إضافة إلى ملف وقف إطلاق النار في لبنان، وأشار إلى أن هذين الملفين سيكونان محور التركيز الرئيسي خلال المحادثات المرتقبة. أما فيما يتعلق بملف لبنان، فأكد فانس أن الوضع يزداد تحسناً فيما يخص التهدئة بين حزب الله وإسرائيل، وقال أيضاً إن هدف الولايات المتحدة هو ضمان أمن كل من إسرائيل ولبنان. وفي سياق متصل، أفاد دبلوماسي مشارك في المحادثات الأمريكية الإيرانية اليوم في سويسرا لشبكة CBS نيوز إنه تمت إضافة جلسة طارئة لمناقشة الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني إلى جدول أعمال اليوم الأول من المحادثات في سويسرا. هذا وقال مصدر رفيع المستوى لقناة I24 نيوز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه عاجزون عن فهم دوافع صناع القرار في طهران وحزب الله. وقالت المصادر إن القلق في إسرائيل يكمن في أن إيران تعتزم استغلال أي اتفاق لإعادة بناء اقتصادها وقدراتها العسكرية مع تقديم القليل من المعلومات الجوهرية حول برنامجها النووي. المزيد ينضم إلينا من واشنطن طارق الشامي، المحلل السياسي المختص في الشأن الأمريكي. أهلا ومرحبا بك أستاذ طارق.
1: مرحبا بك أستاذ هناء، تحياتي لك ولجمهورك الكريم.
0: هل يجلس الطرفان هذه المرة الإيراني والأمريكي وهما يفهمان بعضهما البعض وأيضا يعرفان ما يريدان من بعضهما البعض؟
1: يعني هذا سؤال ممتاز في الحقيقة، لأنه الجانبان التقيا من قبل عدة مرات، ولكن على مستوى أدنى وفي ظروف مختلفة. الآن بعد هذه الحرب التي اندلعت بينهما، ويعني تخلي كل منهما عن مسألة الثقة بشكل كبير لدرجة أنه لا أحد يثق في الطرف الآخر، كان من المهم أن يكون هناك لهذا السبب مسؤولون ربما من باكستان وكذلك ربما أيضا من قطر لحضور هذه الجلسة الأولى لجسر الهوة وحسم أي خلافات قد تنشأ من خلال التفاوض، خاصة وأنه الطرفان يريدان يعني ترك انطباع أمام العالم بالجدية وأنهما راغبان حقيقة في التوصل إلى اتفاق ينهي هذه الأزمة ويفتح صفحة جديدة للبلدين وللمنطقة ككل. لهذا أعتقد أنه ستكون هناك صعوبات حقيقة فيما يتعلق بالملف اللبناني على وجه الخصوص، لأنه الجانب الإيراني يريد التركيز على هذا الملف قبل الدخول في أي يعني مفاوضات حول النقاط الأخرى العالقة ضمن الاتفاق.
0: نعم. وأقود السؤال التالي من هذه النقطة تحديدا وأسألك، هل تمكنت إيران من فرض إرادتها على هذه المحادثات أو في هذه المحادثات على الأمريكيين بعدما أصبح ملف لبنان في طليعة هذه المفاوضات؟
1: يعني هناك اتفاق في البند الأول بالفعل على أن يكون هناك ربط بين الجبهتين، جبهة إيران وجبهة لبنان، ولهذا فيعني لا يمكن وصف الأمر يعني بكونه فرض إرادة، وإنما التزام من الجانبين بتهدئة الأجواء بما يسمح ب يعني جسر الهوة في النقاط العالقة، خاصة وأن الإيرانيين ربما يريدون التركيز أكثر على القضايا التي تخصهم، قضايا المالية اقتصادية، بينما يريد الأمريكيون الذهاب مباشرة إلى الملف النووي.
0: صحيح.
1: لكن موضوع لبنان نشأ بطبيعة الظرف المتعلق بالاشتباكات المستمرة.

0: كل طرف سواء كان حزب الله التابع لإيران أو إسرائيل يريدان ربما تعطيل هذا الاتفاق وجعله يعني يأخذ مرحلة
1: إذن
0: متأخرة. والإسرائيليون تحديدا يعني مهتمين

0: الأمريكيين والإسرائيليين على أعلى المستويات، يعني الرئيس دونالد ترامب وجيدي فانس أيضا، عفوا، كلاهما تحدث بلهجة صارمة مع نتنياهو، ووجه فانس تحديدا من خلال سلسلة من لقاءاته التلفزيونية انتقادات حادة لنتنياهو وللإسرائيليين، ومن ثم أعتقد أنه الجانب الأمريكي مارس خلال الأيام القليلة الماضية ضغوط أكثر من مرة على الجانب الإسرائيلي.
1: نعم.
0: صحيح أنه لم ينجح تماما، وطبيعة الأوضاع على الأرض وتداخل القوات ربما أدى إلى في النهاية إلى حدوث هذه يعني الانفجارات العسكرية، ولكن في نهاية المطاف لدى الولايات المتحدة الإرادة والقوة والقدرة على أن تمنع إسرائيل من ممارسة يعني نوع من إفشال هذه المفاوضات من خلال توسيع قضم الأراضي في جنوب لبنان.
1: أشكرك شكرا جزيلا طارق الشامي، المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: نكمل من تطورات أزمة مضيق هرمز، إذ أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يتم فرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز بعد انتهاء فترة 60 يوما بموجب الاتفاق مع الجانب الإيراني. وقال ترامب إن أي رسوم عبور في المضيق لن تفرض إلا من قبل الولايات المتحدة ولصالحها حال فشلت المفاوضات، وأضاف أن هذه الرسوم ستكون نظير الخدمات التي قدمتها أمريكا كحامية لدول الشرق الأوسط وبهدف تعويض الكلفة الماضية والحالية والمستقبلية. وقبل ذلك، وفي تصريحات للعربية إنجليزي، أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن حركة الملاحة في مضيق هرمز لا تزال مستمرة، وأكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق. أضافت سنتكوم أن القوات الأمريكية تواصل مراقبة حركة السفن والملاحة في الممر الاستراتيجي. هذا وتعهد الجيش الأمريكي بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وقال الجيش في بيان إن القوات الأمريكية ستواصل انتشارها ويقظتها لضمان تنفيذ بنود الاتفاق مع إيران والحفاظ على سريانه الكامل، بما في ذلك المرور الآمن للسفن من دون عوائق. أضاف أن حركة الملاحة شهدت ارتفاعا اليوم مع عبور 55 سفينة نقلت أكثر من 17 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: ونبقى في الوضع في مضيق هرمز ومع بدء تفعيل التفاهمات السياسية بين واشنطن وطهران، تبرز معضلة حقول المتفجرات في الأعماق لتصبح سلامة التجارة الدولية مرهونة بتكنولوجيا تطهير الممرات، وتتحول مياه هرمز إلى ساحة سباق بين الألغام وكاسحاتها. المزيد في التقرير التالي.
2: مضيق هرمز يتحول إلى ساحة سباق بين الألغام وكاسحاتها، فإيران حولت قاع المضيق إلى قنبلة موقوتة في أحد أهم شرائين الطاقة في العالم. هنا تبدأ مهمة كاسحات الألغام البحرية، سفن متخصصة لا تشبه السفن الحربية التقليدية، إذ تعتمد على التكنولوجيا الدقيقة بدلاً من القوة النارية. مشاهد المسح تحت الماء تظهر كيف يفحص القاع بالسونار لرصد الألغام عبر إطلاق تنبيهات فور اكتشاف أي جسم مشبوه. فهذه السفن تجمع بين المسح والكشف والتدمير في منصة واحدة متكاملة، ومهمة

وظيفتها إزالة التهديد والسماح للناقلات والسفن المدنية بالعبور الآمن. يتم رصد الألغام بالسونار عبر السفينة نفسها، وأحياناً عبر مسيرات بحرية تنطلق منها لتأمين مسافة آمنة. في المرحلة الأولى تستخدم أنظمة سونار متطورة لمسح القاع ورصد أي جسم قد يكون لغماً، سواء عبر أجهزة السفينة أو عبر المسيرات. وعند رصد أجسام مشبوهة ترسل غواصات غير مأهولة مزودة بكاميرات وأجهزة استشعار تقترب بحذر لتحديد طبيعة الهدف والتأكد مما إذا كان لغماً بالفعل. تنقل هذه الغواصات صوراً حية إلى كاسحة الألغام، وبعد التأكد تبدأ مرحلة التعطيل، حيث توضع شحنة تفجيرية صغيرة قرب اللغم. ينسحب الروبوت إلى مسافة آمنة، ثم يتم التفجير عن بعد، ما يؤدي إلى تدمير اللغم أو تعطيله في محاولة لإبقاء هرمز مفتوحاً قبل أن تتحول مياهه إلى حقل ألغام يهدد اقتصاد العالم.

0: وإلى التطورات في لبنان، وفي تصعيد إسرائيلي جديد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 5 أشخاص من بينهم طفل وامرأة في غارات إسرائيلية على بلدة سحمر في البقاع شرقي البلاد، إضافة إلى مقتل فلسطينيين في غارة على منطقة صور في الجنوب اللبناني، وذلك على الرغم من إعلان إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان. في المقابل، أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن قرار وقف إطلاق النار في لبنان جاء نتيجة ضغوط أمريكية مكثفة على إسرائيل. ونقلت القناة 13 عن مصدر أن واشنطن بعثت برسالة إلى تل أبيب طلبت فيها بعدم التصعيد في لبنان لإفساح المجال أمام محادثات سويسرا. قبل ذلك، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي أوقف إطلاق النار في لبنان بتوجيهات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة. أضافت أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار. مصادر أمنية أكدت لهيئة البث أن الجيش يحتفظ بحرية العمل لإزالة ما وصفته بالتهديدات في جنوب لبنان، وشددت على أن إسرائيل سترد بقوة على أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله. ورغم أعلان إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان استناداً إلى مطالب أمريكية، إلا أن مصدر رفيع المستوى انتقد في تصريحات لقناة I24 نيوز الإسرائيلية، انتقد بشدة سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريق التفاوضي في التعامل مع إيران وحزب الله، إذ قال إن الرئيس الأمريكي وفريقه عاجزون عن فهم دوافع صناع القرار في طهران وحزب الله. وقالت أيضاً إنه خلال اجتماع مغلق انتقد مسؤولون إسرائيليون سياسات أمريكية في التعامل مع حزب الله وقادة طهران، مؤكدين أن القلق في إسرائيل يكمن في أن إيران تعتزم استغلال أي اتفاق لإعادة بناء اقتصادها وقدراتها العسكرية مع تقديم القليل من المعلومات الجوهرية حول برنامجها النووي. ينضم إلينا الآن مجدي الحلبي، مستشار العربية والحدث للشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بك أستاذ مجدي. بداية، ما هو هامش الحرية أمام نتنياهو للتحرك الآن في لبنان بعد استجابته للضغط الأمريكي الذي وصف بالهائل أو المكثف؟
1: الهامش المنوط لنتنياهو والجيش الإسرائيلي هو العمل في المناطق الموجود فيها الجيش الإسرائيلي وعدم التصعيد، وحتى أن الهامش هو خفيف جدا وقليل جدا، لأن أي إمكانية للمواجهات العسكرية سوف تؤثر سلبا على المفاوضات في جنيف، على الأقل هكذا يفهم الإسرائيليون الطلب الأمريكي أو التمني الأمريكي من إسرائيل. من جهة أخرى، في إسرائيل يقولون بأنهم سيواجهون الهدوء بالهدوء، أي أنه عندما لا يطلق نار على إسرائيل من قبل حزب الله فإن إسرائيل لن تطلق النار ولن تقوم بعمل عسكري واسع بمواجهات، ولكن مسموح أو ما سيقوم به الجيش الإسرائيلي هو تفكيك البنية التحتية العسكرية، أي البحث عن مخازن أسلحة، إتلاف الأسلحة، تفجير بيوت، تفجير

0: مخازن أسلحة وما إلى ذلك. هذا ما سيقوم به الجيش الإسرائيلي.
1: ولكن إذن مسألة الانسحاب ليست مطروحة أصلا
0: حاليا. لا يوجد أي كلام أو أي حديث عن انسحاب لا أمريكي ولا إسرائيلي، ولكن علينا أن ننتظر أيام 3-4 عندما تبدأ المفاوضات، تعود المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن. هناك يمكن أن يكون اتفاق على المناطق التجريبية، وهناك إصرار على أن يأخذ الجيش اللبناني دوره بشكل فاعل في المناطق التجريبية، وأن يدخل منطقة منطقة ويبدأ بالعمل على تفكيك البنية العسكرية لحزب الله في تلك المناطق، حتى ولو كان هناك الثمن مواجهة هنا وهناك مع عناصر، إذا بقي في تلك المناطق عناصر من حزب الله. هذا ما تريده الولايات المتحدة وما تسعى إليه إسرائيل. من جهة أخرى هناك قبول لهذا الأمر من قبل الحكومة اللبنانية، وضغط على قائد الجيش اللبناني أن ينفذ ما تطلبه الحكومة اللبنانية، وأن لا يقول لا أستطيع أو أن هذا هو سلم الأهلي وما إلى ذلك. وظيفة الجيش اللبناني بنظر الولايات المتحدة وإسرائيل وأيضا الحكومة اللبنانية هو أن يقوم بما يتم الإعاز به من قبل الحكومة. والحكومة اللبنانية أقرت بشكل واضح وقررت مسألة إخراج سلاح حزب الله عن القانون في لبنان، وعليها تنفيذ ذلك. هذا ما يقوله الجانب الإسرائيلي وأيضا ما يتبناه الجانب الأمريكي. وهناك خطة أمريكية في هذا الموضوع ستدعم الجيش اللبناني. هناك وحدة خاصة يبدو أنها في طور التأليف والتأسيس في الجيش اللبناني لتقوم بهذه المهمة.
1: إذن كيف يمكن أن تنعكس كل هذه التطورات اللي حضرتك ذكرتها على مسار واشنطن بين لبنان وإسرائيل؟ هل من مصلحة نتنياهو الآن أن ينجح مسار واشنطن في مقابل مسار جنيف أو مسار إسلام أباد؟
0: لا يوجد لنتنياهو الآن إمكانيات أخرى وخيارات أخرى. الضغط الأمريكي على نتنياهو غير مسبوق. الخلاف الذي نشأ بين الإدارة الأمريكية، الرئيس نائب الرئيس وهذه الإدارة مع نتنياهو ووزرائه، هو ليس حادثا عرضيا وليس تكتيكيا. هذا خلاف جوهري أساسي في رؤية المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية. الولايات المتحدة تغلب مصالحها على مصالح إسرائيل، أما إسرائيل فأراد نتنياهو أن يغلب مصالحه على مصالح كل العالم. لذلك هناك الآن ضغط، يعني ما نسمعه من محيط نتنياهو لأنه لم يسبق له مثيل في الحديث. وأيضا الكلام الذي يسمعه نتنياهو الآن من المسؤولين الأمريكيين ليس فقط ما نسمعه علنا من جدي بانس ومن الرئيس الأمريكي حول إسرائيل وأن إسرائيل لم تكن لتبقى لولا الرئيس وما إلى ذلك، إنما هناك أمور أكثر من ذلك، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي هكذا يتحدث الأمريكيون على الأقل يريد أن يحارب حتى نهاية الدنيا، يعني لا يريد أن يصل إلى أي اتفاق مع أي أحد، لأن بقائه كرئيس حكومة يعتمد على الحرب وعلى التصعيد في الحرب. من جهة أخرى في الولايات المتحدة بدأوا يرون أن هناك إمكانية لإحداث تغيير داخل إسرائيل، إسرائيليا داخليا فيما يتعلق بالانتخابات المقبلة. وهذا ما يغضب نتنياهو، بأن مقربين من رئيس الحكومة من رئيس الأمريكي بدأوا يتحدثون مع منافسين نتنياهو. هذا ما أثار غضبه وجعله يقوم بما يقوم به في لبنان في الأيام الأخيرة. الآن يعني قام الرئيس الأمريكي بالحديث بشكل أو بآخر بأنه لن يدعم المعارضة، لكنه لم يعني يتعهد بدعم نتنياهو.
1: أشكرك شكرا جزيلا مجدي الحلبي، مستشار العربية والحدث للشؤون الإسرائيلية.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: في خبر عاجل يردنا الآن، الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عنصرين في شبكة تحويل الأموال لحماس بقطاع غزة. إذن الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل عنصرين في شبكة تحويل الأموال لحركة حماس بغزة. في أخبارنا الأخرى في هذه النشرة، أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ حيال خطر

0: شيك لارتكاب فظائع واسعة النطاق في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية، في وقت تخشى الأمم المتحدة أن تشن قوات الدعم السريع هجوما مع وجود تعزيزات عسكرية كبيرة حول المدينة. وحض أعضاء مجلس الأمن قوات الدعم السريع على وقف هجومها على الأبيض على الفور. أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الجيش شن هجوما بالمسيرات على مصفات نفط في منطقة تيومين الروسية في غرب سيبيريا. زيلينسكي أعرب عن شكره للعمليات الخاصة الأوكرانية التي قال إنها وصلت إلى منطقة تيومين الروسية التي تبعد أكثر من 2000 كيلومتر من أوكرانيا. أضاف أن أوكرانيا طورت طائرات مسيرة جديدة بعيدة المدى قادرة على إصابة أهداف على بعد أكثر من 3000 كيلومتر. طلب وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكوراسكي بمشاركة وارسو في أي مفاوضات محتملة مع روسيا بشأن أوكرانيا، وانتقد سعي الترويكا الأوروبية المتمثلة في بريطانيا وألمانيا وفرنسا للعب دور قيادي في تلك المحادثات. وقال إن بولندا جارة لكل من روسيا وأوكرانيا بخلاف ألمانيا، وأشار إلى أن الأسلحة الغربية المرسلة إلى كييف تمر عبر الأراضي البولندية، ما يجعل وارسو تتحمل المخاطر المرتبطة بذلك، وبالتالي تستحق مقعدا على طاولة المفاوضات. إذن أزمة جديدة بملفات قديمة تنفجر بين أوكرانيا وبولندا، أوثق حليفتين في وجه موسكو إلى الأمد القريب. كان فتيلها إطلاق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تسمية أبطال جيش التمرد الأوكراني على إحدى الوحدات العسكرية لبلاده لترد وارسو بسحب أرفع وسام وطني منحته لزيلينسكي. التفاصيل في التقرير التالي.
1: قررت سحب وسام النسر الأبيض من رئيس أوكرانيا، وأود أن أؤكد هنا أن هذا القرار ليس موجهاً ضد الشعب الأوكراني.
2: بهذه العبارات أعلن الرئيس البولندي كارول نافروتسكي عن سحب أرفع وسام وطني من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ليفتح بذلك فصلاً جديداً من جدل إرث التاريخ العالق بين البلدين، وذلك قبيل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر حول إعادة إعمار أوكرانيا في مدينة غدانسك البولندية. أزمة جديدة تفجرت في وجه العلاقات البولندية الأوكرانية الجارتين والحليفتين في خضم الحرب المستعرة بين كييف وموسكو. كان فتيلها إطلاق زيلينسكي تسمية أبطال جيش التمرد الأوكراني على إحدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في استحضار لوزر التاريخ المشترك بين كييف ووارسو. فبولندا تنظر إلى هذا الجيش القومي باعتباره المسؤول عن مجازر فولينيا التي راح ضحيتها نحو 100,000 مدني بولندي على يد قوميين أوكرانيين خلال الحرب العالمية الثانية.
0: توقعت وسائل إعلام بريطانية أن يستقيل رئيس الوزراء كير ستارمر من منصبه يوم غد الاثنين، وعلى أن يحدد إطارا زمنيا لرحيله. وقال الصحيفة أوبزيرفر إن ستارمر خلص إلى نتيجة مفادها أنه لم يعد ممكنا استمراره في منصبه بعدما تحدث إلى وزراء في الحكومة ومستشارين ومانحين وقادة نقابيين. وأشار التقرير إلى أن كبار الشخصيات في حزب العمال يتوقعون صدور بيان واضح بشأن مستقبل ستارمر بحلول يوم الاثنين. على صعيد آخر، يسعى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى إجبار شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات الفيديو على إبراز محتوى القنوات الحكومية كهيئة الإذاعة البريطانية BBC بشكل أكبر بحسب ما جاء في صحيفة تلغراف. وبموجب خطط لفرض قيود إضافية على شركات الإعلام الخاصة، ستعطى الأولوية للأخبار الصادرة عن هيئات البث العامة لمكافحة التضليل الإعلامي، حيث ستبحث الحكومة الأمر خلال الأسبوع الجاري.

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصادر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم السماح لإيران بالوصول إلى 6 مليارات دولار من أموالها النفطية المجمدة في قطر لاستخدامها في شراء سلع إنسانية ومنتجات أمريكية غير خاضعة للعقوبات، وذلك ضمن اتفاق مؤقت بين واشنطن وطهران. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصادر أن شركة سبيس إكس تتجه إلى جمع 20 مليار دولار عبر إصدار جديد لسندات أجل 10 سنوات في خطوة تهدف إلى سداد قرض حصلت عليه الشركة عقب دمج شركة الذكاء الاصطناعي إكس إي آي ومنصة إكس ضمن كيانها. وكلفت الشركة عددا من البنوك وبنوك وول ستريت بترتيب الإصدار حسب المصادر. أكد الرئيس الأمريكي أن شركة الذكاء الاصطناعي أنتروبيك لا تعد تهديدا للأمن القومي بعد الآن، وكان من المقرر أن يجتمع كبار الموظفين الفنيين في أنتروبيك مع مسؤولين في إدارة ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع لمناقشة خلاف حول وصول الأجانب إلى نموذجي الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما لدى الشركة. تعمل شركة أبل على تطوير الجيل الثاني من هاتف آيفون إير تمهيداً لإطلاقه في ربيع عام 2027 ضمن خططها لتعزيز جاذبية الهاتف فائق النحافة. ووفقاً للتقارير تتضمن النماذج الأولية إضافة كاميرا خلفية ثانية للتصوير بزاوية واسعة إلى جانب تحسينات تستهدف رفع عمر البطارية، وهما من أبرز النقاط التي اشتكى منها مستخدمو النسخة الحالية.

0: أخبار الرياضة.
1: تطمح السعودية إلى تكرار أدائها في الجولة الأولى عندما تلاقي إسبانيا بطلة أوروبا في مهمة صعبة ضمن منافسات المجموعة الثامنة من مونديال 2026. التفاصيل في التقرير التالي.
2: قبل مواجهتهما في مونديال ألمانيا 2006 كانت إسبانيا تحتل المركز الخامس في التصنيف الدولي والسعودية في المرتبة 34. فازت إسبانيا آنذاك بهدف لتنهي المجموعات بالعلامة الكاملة، لكنها لم تستمر طويلا وغادرت من دور 16، بينما ودعت السعودية بنقطة يتيمة. كانت تلك المشاركة المونديالية الرابعة على التوالي للأخضر قبل أن يتوقف ويغيب عن نسختي 2010 و2014، ثم عاد وشارك في 3 مونديالات لاحقة. أما إسبانيا فنجحت بعدها في كتابة التاريخ وإحراز كأس العالم للمرة الأولى في 2010 قبل أن تنتكس مجددا وتعود إلى دوامة الخروج المبكر في جميع المونديالات التالية. على الصعيد القاري بلغ المنتخب السعودي نهائي كأس آسيا بعد تلك المواجهة بأشهر وخسر قبل أن تتراجع مستوياته وتتوقف مشاركته عند دور 16 في أحسن الأحوال في النسخ الأربع اللاحقة. أما إسبانيا فحققت كأس أوروبا 3 مرات منذ ذلك الحين في 2008 و2012 و2024، وبينما شهد أولمبياد طوكيو 2020 المشاركة التاريخية 3 للمنتخب السعودي، نجحت إسبانيا في إحراز ذهبية كرة القدم في باريس 2024. اليوم يلتقي المنتخبان مجددا وإسبانيا تحتل المركز 3 في التصنيف الدولي وأحد أبرز المرشحين لحصد اللقب، بينما يستقر المنتخب السعودي في المرتبة 59 ويأمل بكسر سلسلة النهايات المبكرة في كأس العالم.
1: أمطرت هولندا شباك السويد 5-0 ضمن المجموعة 6 من منافسات كأس العالم. انتهى الشوط الأول بتقدم هولندا بثنائية لمهاجمه الشاب ريان بروبي، وفي النصف الثاني من اللقاء كرر نجم ليفربول كودي جاكبو سيناريو التسجيل وكتب باسمه ثنائية أخرى لهولندا قبل أن يقلص أنتوني إلانغا الفارق للسويد بداية الشوط الثاني.

بهذا الفوز رفعت هولندا رصيدها إلى 4 نقاط في المجموعة السادسة وبفارق نقطة واحدة عن منتخب السويد الذي يملك في رصيده 3 نقاط. قلب المنتخب الألماني النتيجة على منافسه كوت ديفوار وهزمه بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة من المونديال. جاء الفوز الألماني بعد تبديلات حاسمة أجراها المدرب جوليان ناغلسمان في بداية النصف الثاني من اللقاء غيرت مجرى المباراة تماما. بهذه النتيجة ضمنت ألمانيا التأهل إلى الدور الثاني لأول مرة منذ نسخة 2014، وسيختتم المنتخب الألماني مشواره في دور المجموعات بمواجهة الإكوادور، بينما سيكون على منتخب كوت ديفوار الذي فاز بهدف دون رد على الإكوادور تأمين تأهله للدور الثاني عند مواجهة كوراساو في الجولة الثالثة. هذا واقتنص منتخب كوراساو نقطة تاريخية في المونديال بتعادله من دون أهداف مع منتخب الإكوادور في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة. فبعد أيام قليلة من الخسارة الثقيلة بسباعية أمام ألمانيا، قدم كوراساو وهي أصغر دولة تبلغ نهائيات كأس العالم عرضا قويا ونجح في الخروج بنقطة ثمينة أمام الإكوادور. وفي المجموعة الثامنة أيضا يخوض منتخب أوروغواي مواجهة مهمة أمام الرأس الأخضر، وتبدو حسابات هذه المجموعة مفتوحة على جميع الاحتمالات بعد الجولة الأولى، حيث تتساوى المنتخبات الأربعة في المجموعة وبرصيد نقطة واحدة لكل منها. يحلم منتخبا مصر ونيوزيلندا بفوز تاريخي عندما يلتقيان في الجولة الثانية من المجموعة السابعة للمونديال. الفريقان يتساويان في عدد النقاط بعد تعادل مصر مع بلجيكا بهدف لمثله ونيوزيلندا مع إيران بهدفين لمثلهما. وتدرك كتيبة المدرب حسام حسن أن النقاط الثلاث قد تضعها على أعتاب التأهل قبل الجولة الأخيرة، خاصة أن المنتخب المصري سيختتم دور المجموعات بمواجهة إيران. وضمن المجموعة ذاتها تصطدم بلجيكا بإيران على ملعب لوس أنجلوس في مواجهة قد تعيد رسم ملامح سباق التأهل، وبينما يبحث الطرفان عن فوز أول يقربهما من الدور الثاني والثلاثين، كانت تقارير صحفية قد كشفت أن المهاجم لوكاكو قد لا يبدأ أساسيا في صفوف المنتخب البلجيكي أمام إيران. بهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية FM وكنت معكم أنا هناء عوني. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
2: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
3: معالم مع سلطان المرواني.

هنا مفتاح الحجاز وبوابة الشام وأولى محطات الحجاج إلى مكة والمدينة. تحمل هذه المدينة روحاً لا تنكسر وكرماً لا ينقطع، ومع معلم جديد من معالم الأردن لؤلؤة الصحراء معانا.

قد يكون هذا البناء صغير في حجمه لكن كبير في تاريخه. في عام 1920 ميلادي وصل الأمير عبد الله بن الحسين إلى المكان وتغير تاريخ المنطقة. كان وصوله لأسباب سياسية لا يمكن تفسيرها إلا بالعودة لبدايات القرن العشرين. بداية هذا القرن اندلعت الحرب العالمية الأولى وتصارعت القوى العالمية العظمى. في نهاية هذه الحرب قررت الدولة العثمانية أن تدخل لمساندة ألمانيا، والدولة العثمانية وألمانيا بينهم حلف قديم. فهذا الدخول كان خطأ قاتلا أدى لهزيمة الدولة العثمانية وانتهاؤها، مسحت من على الخريطة. وبالمناسبة قبل قرار الدخول سيطر على الحكم في الدولة العثمانية شيء يسمونه الثالوث العسكري، وأقصوا عبد الحميد الثاني الخليفة عن المشهد السياسي ووضع تحت الإقامة الجبرية. دخلوا في هذه الحرب وهزموا. نتيجة هذه الهزيمة أصبح فراغ سياسي كبير في المنطقة.

ومن هذه الشرفة ألقى الملك المؤسس الأمير في حينها عبد الله بن الحسين خطابه الشهير في 2 مارس 1921 مودعاً أهالي معان ومتجهاً إلى عمان. في هذا المكان التقى مع أحرار العرب وبدأت قصة الأردن.

هذه الغرفة الأنيقة، غرفة الأمير عبد الله بن الحسين، يعني عمرها أكثر من 100 عام، ومقتنياتها يعني إلى اليوم جميلة، طاولته، كرسيه، أغراضه الشخصية. في هذا المكان ابتدأ تاريخ الأردن، لأنه حكم الأردن زهاء 30 عام، من عام 1921 أميراً على شرق الأردن حتى 46 حينما أعلن استقلال الأردن. من 46 إلى 51 كان ملكاً على المملكة الأردنية الهاشمية. الغرفة موجود فيها مصحف، موجود فيها أغراض الشخصية، الساعة، الخواتم والأختام أيضاً، وصورة أبوه الشريف حسين. والأمير كان مثقف أيضاً، هذه الكتب واللي شدني الكتب الموجودة، جواب السائل عن الخيل الأصائل، الأمال السياسية، من أنا، المذكرات، يعني تاريخ عمره 100 عام.

الحق يعلو، هذه أول صحيفة في الأردن. الأمير عبد الله بن الحسين حينما قام في معام 3 أشهر احتاجوا صوت إعلامي يوصلون رسالتهم إلى بقية القرى والمحافظات، فأسست أول صحيفة في الأردن باسم الحق يعلو في شرق الأردن قبل أن يتم استقلال الأردن في عام 1946. هذه أسست في 1920 ميلادي، كانت تكتب بخط اليد ويصدر أسبوعياً عدد يصور ويوزع على المدن والقرى والمحافظات. يعتبر أول ميلاد وأول صفحة في تاريخ الإعلام الأردني.

هنا توقف الزمن قبل 100 عام، اللي خلفي أطور وسيلة مواصلات في زمانها، أنا في واحدة من أهم محطات سكة حديد الحجاز. هذا المشروع يعتبر الأكبر والأضخم والأكثر تقنية في زمانه، واجه صعوبات جمة وقصته مثيرة مشوقة. خط القطار امتد من العاصمة العثمانية اسطنبول حتى وصل إلى الشام دمشق، ما واجهوا مشاكل لأن هذه المناطق معتدلة الأجواء، خصبة تتوفر فيها المياه. المشروع توقف في دمشق لأنه ما كان عندهم تقنية تساعدهم أنهم يكملوا إلى ما بعد دمشق، لأن هذه المناطق صحراوية وتحدي الصحراء يعني على الإنسان وعلى الجمال صعب جدا، فما بالك على فريق عمل وشركات مقاولات. في 1900 ميلادي بدأ العمل في هذا المشروع الضخم، خط سكة حديد الحجاز اللي يبدأ من دمشق إلى المدينة المنورة. الهدف منه هو نقل الحجاج وتسهيل عبورهم ووصولهم إلى المشاعر المقدسة، ثم عودتهم من ميناء جدا. أرادوا أول شيء واجههم تكلفة المشروع الضخمة، يمدوا في الصحراء خط سكة حديد 1300 كيلو متر تقريبا من دمشق إلى المدينة المنورة، تكلفة باهظة. الخط فيما بعد كلف 3.5 مليون ليرة ذهبية عثمانية، في عملة اليوم حوالي 2.5 مليار ريال سعودي. من فين يجمعون هذه الثروة؟ هذا أكبر وقف إسلامي في العالم في زمانه، لأن جميع مسلمي العالم شارك في هذا المشروع، فتبرع المسلمين في شمال أفريقيا في مصر والمغرب والجزائر وتونس، تبرع المسلمين في مكة والمدينة، حتى المسلمين في جنوب أفريقيا، وكان أكبر تبرع من مسلمي الهند، وكانت الهند حينها دولة واحدة، ما كان موجود باكستان وهند وبنغلاديش، كانت الهند موجود فيها المسلمين وموجود فيها بقية شعب الهند، فكان أكبر تبرع هو من الهند جاي. فبدأ العمل في هذا المشروع. الإشراف الفني على المشروع أسند إلى المهندس الألماني مايسنر، فكان هو المشرف على المشروع لأنه ألمانيا كانت متقدمة في ذاك الزمان في صناعة القاطرات وخطوط السكة الحديدية، بالاشتراك مع المهندسين من الدولة العثمانية والعديد من المهندسين العرب. فاستلم المشروع المهندس الأردني من أصل مقدسي نظيف الخالدي اللي اليوم في جبل في عمان باسمه، فأكمل المشروع وصولا للمدينة المنورة. كانت رحلة الحاج من اسطنبول إلى المدينة المنورة حوالي 3 أشهر، أصبحت 3 أيام إذا كان القطار ما يتوقف في هذه المحطات، و5 أيام مع التوقفات. كانت الرحلة تستغرق من دمشق إلى المدينة 56 يوم، أصبحت 56 ساعة فقط. هذا المشروع الجبار استمر في العمل 8 سنوات، نقل خلالها ملايين الحجاج للمدينة المنورة، ثم توقف عن العمل بسبب الحرب العالمية الأولى.

ألحق رحلتي للمدينة المنورة، لأن إذا فاتني القطار ما في قطار إلا بعد يومين. كانت ثلاث رحلات أسبوعية تنطلق من وإلى المدينة، وهذا اسمه القبان، ميزان للأوزان الثقيلة، فالمسموح لك حمله معك حسب نوع تذكرتك. وبالمناسبة قطار الحجاز كان درجات، ثلاث درجات: سياحية، رجال أعمال، ودرجة أولى. كل درجة لها سعر، ومتوسط سعر التذكرة 3.5 ليرات ذهبية عثمانية، في ما يعادل عملتنا هذا اليوم مع 100 عام التضخم حوالي 7,000 ريال سعودي. هذا إلى دمشق فقط من المدينة وإلى المدينة. أما الرحلة الكاملة من اسطنبول للمدينة تكلف حوالي 6 ليرات إلى 7 ليرات، نقدر نقول 14,000 ريال سعودي، وهذا مبلغ زهيد إذا قارناه فيما كان يدفع الحاج للقوافل.

لأن القافلة من اسطنبول للمدينة تأخذ 3 أشهر، والقوافل أيضا تختلف الخدمة بينهم والأسعار، لكن كان يتكلف الحاج ما بين 50 إلى 80 ألف ريال سعودي في عملة اليوم. ومو فقط يعني أنه يدفع مبلغ ضخم، يتعرض للمخاطر في الطريق، بعضهم يروح وما يرجع، بعضه تصيبه الأمراض. لكن هذا القطار هو اختصار للزمن، يعني اسطنبول من المدينة 5 أيام فقط.

كان يقود القطار كابتن ومعه مساعد ومجموعة من الجنود للحماية. كانت القاطرة تقطر في كل رحلة 15 مقطورة، واحدة من هذه المقطورات مخصصة للصلاة وعليها إمام راتب في كل رحلة. طريقة عمله وإن ظاهريا بدت بسيطة لكنها كانت الأحدث في زمانها. الفحم الحجري والحطب توقد فيه النيران، يغلي الماء، بخار الماء يضغط على المكابس، يحرك العجلات، آلة للتنقل في الزمن في حينها.

هذا سوق البدو في معان. السوق ذا سوق عريق قديم، سموه سوق البدو لأن البدو من محافظات معان إذا احتاجوا شيء يجون يقضون في هذا المكان. حتى الأشياء المعروضة كلها تختلف عن بقية الأسواق. بعض هذه المحال عمرها أكثر من 220 سنة. بنزور محل فيه شخصية تعتبر حافظة للتاريخ وللتراث في معان وفي الأردن.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: كيفك يا ابو ماجد؟
1: لا لا لا.
0: مساك الله بالخير.
1: نورت معانا.
0: الله يسعدك. ابو ماجد ذاكرة معان وذاكرة الاردن. ابو ماجد يلقب شكسبير معان. ابو ماجد ليش سموك بشكسبير معان؟
1: انا معي ادب انجليزي.
0: الله الله.
1: ايوه
0: حلو.
1: يعني انطق اللغه الانجليزيه بطلاقه.
0: يا سلام.
1: وبحب اللغه الانجليزيه.
0: حلو.
1: وقريت مسرحيات واشعار شكسبير وعجبت فيه.
0: ايه
1: شكسبير هي كشهرة.
0: ايه
1: يعني حتى الملك زارني.
0: ايه
1: وكل السفراء بقول لك شكسبير.
0: ايه
1: ايش يعني؟ يعني هذا معناته مثقف.
0: ايوه
1: وبحب اللغة الإنجليزية وبحكي في اللغة الإنجليزية.
0: يا سلام. كم عمر المكان؟
1: والله أنا 70 سنة في المكان هذا، وأنا في المدرسة طالب ولد فتحت المحل. أنا الحين عمري 81.
0: يعطيك الصحة والعافية طول العمر. وأنت في المكان؟
1: وأنا في المكان.
0: في سوق البدو. ليش اسمه سوق البدو يا أبو ماجد؟
1: هذا ما بيجي إلا البدو. القرى اللي حواليه.
0: ايوه.
1: هذا مركز لتجارة البدو. حتى بدو فلسطين كمان مش البدو اللي عندنا هنا. كان يجوا يشتروا حلال من غزة عن طريق منطقة صخرية ضيقة عند مدينة بصيرة في الطفيلي محافظة الطفيلي. لأنه الباقي جبال ما بيقدر يطلع كلها صخور. ويبيعوا أغنام نفس الواحد معنا هذا يروح يبيعوا أغنام في غزة وبير السبع. ويجيبوا أشياء حريرية كان في قماش أسود له لمعة هيك بسموه رش السكر. هذا يجيبوا خصوصي للعرايس.
0: يعني يجوا يشتروا حلال ويبيعوا حلال ويضفوا من السوق.
1: أيوة يعني مقايضة. بضاعة بضاعة.
0: ومو بس فلسطين. أنا من المدينة المنورة. وأبي في قديم الزمان زار معان واشتغل فيها وعاش فيها.

0: صح
1: وتزوج منها وخلف فيها
0: ما شاء الله
1: ولي إخوان اثنين مدفونين في مقبرة معان. معان إيش علاقتها اللي أنت حضرتها في الحجاج؟ إيش تذكر منها؟
0: خدمة الحجيج. أذكر إنه الحجاج كانوا يجوا لمعان. معان هي مركز الحجاج من العراق وسوريا حتى من مصر كانوا يجوا قبل حرب 48. كانوا يجوا هنا يناموا يأخذوا مي يأخذ أشياء ضرورية هيك ويناموا ليلتين ثلاثة كذا وبعدين يسافروا على جمال
1: قوافل.
0: قوافل ما في كان بعدين في الخمسينات جن السيارات وبعدين يطولوا في الحج يعني شهرين كانوا يروحوا يجوا شهرين الحج.
1: صحيح صادق
0: شهر رايح وشهر جاي.
1: طيب أبو ماجد إيش القبائل الموجودة في منطقة معان محافظة معان العوائل المشهورة هنا؟
0: والله هنا في قبائل هي عشائر مشهورة يعني عشائر كبيرة عشائر الكرشين وعشائر الخطاب وعشيرة الفناصة وعشيرة المحاميد وعشيرة الخورة في سبع عشائر هيك.
1: جميل معان أرض التاريخ أرض العراقة وتظل بوابة الأردن الدافئة وأرض الأصيلة. جزاك الله خير.
0: جارة السعودية.
1: جارة السعودية. شرفت فيك يا أبو ماجد الله يسعدك.

0: لكل مدينة في الأردن نكهتها الخاصة، وهنا في معان خرج من المضافات ومن مطابخ البيوت العريقة طبق الهريسة. هذا الطبق له ارتباط بالموروث الشعبي. حياك الله يا أمجد.
1: الله حيك يا
0: أمجد.
1: الله.
0: الهريسة تتكون من إيش؟
1: الهريسة تتكون سميد سكر.
0: حلو.
1: والمكون الأساسي إلها السمن البلدي.
0: أوه، رائحة السمن تفوح في المكان.
1: نعم.
0: طيب إيش الفرق بين هذا وهذا وهذا؟ لأن أشوف الأشكال مختلفة.
1: أشكال مختلفة. نفس الخلطة. هذه هريسة بدون سمن بلدي.
0: حلو.
1: إلها رغبتها، الناس معينة برغبها. هذه سمن بلدي. هذه سمن بلدي بجوز الهند.
0: جميل. زي اللي بيدي ذا مثلاً كيلو.
1: كيلو.
0: طيب هذا كم سعره؟
1: أربعة.
0: أربعة. كيف دينية. كيف توزنه؟
1: الميزان. ميزان البركة.
0: ميزان البركة. هذا الميزان يسمونه أبو كفتين. ميزان قديم ويستخدم في محلات الحلا. متمسكين فيه. يا سلام. شوفوا كيف الكفة. هذا كيلو كفة لصالح مين؟ لصالح الزبون. الله يبارك لك.
1: الله.
0: فالميزان قصة أخرى موجودة في المحل. طيب إيش المناسبات اللي تستخدمون فيها الهريسة؟
1: جميع المناسبات، أفراح، أعراس، اجتماعات، سهرات عائلية،
0: جلسات، تعليم،
1: جميع الأوقات.
0: طيب
1: الهريسة.
0: إيش اللي يميز الهريسة المعانية؟
1: السمن البلدي.
0: طيب السمن موجود في كل مكان.
1: السمن البلدي في معان غير.
0: بسبب ايش؟ المراعي.
1: سبب المراعي، سبب الشغل. مش كل مكان فيه سمن
0: يعني
1: بلدي شغل مظبوط.
0: سمن البلدية حينما أضيفت إلى هذا الطبق أعطته نكهة معانية،
1: نكهة خاصة،
0: خاصة فيها.
1: نعم.
0: وهذا اللي يميز الأردن، كل مدينة لها طابع خاص.
1: نعم.
0: ومن معان نختم بالهريسة.

0: تحته لإطلاق مضادات قوية.
1: لا تذهب بعيدا
2: قسم فبمعركة مخيم جنين
1: فنحن دائما معكم بكل جديد والتغطية مستمرة. العربية اف ام
3: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
1: أكبر شبكة من المراسلين.
4: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
1: وأفضل باقة من المختصين.
5: ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد
1: لتبقوا دائما في قلب الحدث فقط على إذاعة العربية اف ام.
2: العربية اف ام، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية اف ام، العربية اف ام.

0: العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية.

مشاهدينا لحظات وتبدأ تداولات سوق الأسهم السعودية لهذا الأسبوع، أولى جلسات الأسبوع من بعد ما كان سجل ارتفاع على مدار الأسبوع الماضي بسبعة عشر النقطة المئوية وأنهى الأسبوع عند 11121 نقطة رغم تراجع أسعار النفط. سوق الأسهم السعودية يتأثر بما يجري من ناحيتين، الناحية الأولى إيجابية هي توقيع مذكرة التفاهم إلكترونيا بين إيران والولايات المتحدة وذهاب الوفدان إلى جنيف إلى المفاوضات في سويسرا الآن للتوقيع النهائي عليها، ولكن يتأثر سلبا بتراجع النفط. على مدار الأسبوع الماضي أسعار النفط متراجعة ب 7.7% على مزيج برنت و WTI ب 12.7%. وخلال عطلة نهاية الأسبوع كان في الكثير من الأخبار المتضاربة حول إغلاق مضيق هرمز. الإيرانيين يقولون أنهم أغلقوا المضيق بانتظار حل الأزمة بلبنان، وقف إسرائيل النار مع حزب الله وانسحاب إسرائيل، وهو ما لا ترد عليه إسرائيل، وبالتالي لذلك ربما نرى افتتاح سلبي على سوق الأسهم السعودية الآن بعشرين من النقطة المئوية. سأعود معكم مع تفاصيل حركة الافتتاح بعد عناوين نبض السوق. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بزنس، أنا نادين هاني وهذه أبرز العناوين. الوفد الأمريكي والإيراني في سويسرا لاستئناف المفاوضات وسط تصريحات إيرانية بإغلاق مضيق هرمز. التدفقات الاستثمارية الأسبوعية لصناديق الأسهم العالمية تسجل أعلى مستوى في 19 شهرا. تقارير بريطانية حول عزم ستارمر تقديم استقالته يوم غد. ونتابع أيضا في نبض السوق، بنك الجزيرة يجمع 500 مليون دولار من طرح صكوك بعائد سنوي يبلغ 6.5%.

اهلا وسهلا بكم مشاهدينا. فاذا من جديد الى نبض السوق، سوق الاسهم السعوديه افتتحت على بعض التراجع، وذلك بالطبع في ظل استمرار الحرب بلبنان بالفعل بين اسرائيل وحزب الله، رغم الاخبار الايجابيه انه الوفدان الايراني والامريكي وصلا الى سويسرا. الاخبار الاخيره تقول انه جي دي فانس توجه وصل الى سويسرا بالفعل، وايضا الوفد الايراني هناك. فبالتالي على وقع هذه الاخبار المتضاربه، اليوم الاسواق على بعض الضغط من بعد أسبوع جيد. سوق الأسهم السعودية لنلقي نظرة مفصلة عليه الآن، فإذا كان افتتح على ميل للتراجع، ها هو الآن على تراجع بعشر النقطة المئوية، نحن عند 11107 نقاط. مشاهدينا العملية معقدة، يعني تم توقيع إلكترونيا على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية الأسبوع الماضي، بس جزء من البنود هو انتهاء الحرب على كل الجبهات ومن ضمنها الجبهة اللبنانية، ويبدو أنه الآن إيران تربط الجبهة اللبنانية بمضيق هرمز وتقول أنها أغلقت مضيق هرمز، رغم أن الأمريكيين يوم أمس قالوا أنه لا إشارات على أنه مضيق هرمز مغلق والنفط يتدفق عبر مضيق هرمز، ولكن الإيرانيين يصرون على ذلك ويبدو يصرون على إنهاء جبهة لبنان، رغم أنه لا الإسرائيليين ولا اللبنانيين ولا حزب الله جزء من المفاوضات بسويسرا. فبالتالي الإيرانيين والأمريكيين يفاوضون عن طرفين غير معنيين بالتفاوض ويستمران بالقتال على الجبهة اللبنانية، ومن هنا هذا يعقد المشهد وربما يفقد

يفسر بعض الأحمر الذي ممكن أن نراه اليوم على أسواق منطقتنا. لنلقي نظرة سريعا على الأسهم الأكثر تداولا صباح اليوم بالسوق السعودية. سهم الراجحي الأنشط على بعض الارتفاع بربع نقطة مئوية، الأنما على ميل للتراجع. معادن، نذكر أنه الذهب على مدار الأسبوع الماضي سجل تراجعا ب 1.5%، والفضة عذرا سجلت تراجعا أيضا ب 1.5%، بس معنية بالذهب المعادن. لماذا المعادن تتراجع أسعارها؟ لأنه الفيدرالي عقد اجتماعا الأسبوع الماضي وكان أعطى تلميحات إلى أنه قد يرفع الفائدة بشكل أكبر ما كان يتوقعه السوق، بالتالي اليوم السوق يحتسب رفع للفائدة بربع نقطة مئوية حتى نهاية العام الحالي. هذا يضغط على معادن. أرامكو تتأثر سلبا بتراجع النفط على مدار الأسبوع الماضي، سنلقي نظرة على أسعار النفط المتراجعة فوق 7% على برنت. اس تي سي اليوم عليها تراجع بنصف النقطة المئوية. هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا من ضمنها نسيج. نسيج بذكر أنه هي الشركة كانت معروفة سابقا باسم السريع، هي تعمل بقطاع السجاد، ولكن خسائرها المتراكمة وصلت ل 95% من رأس المال تقريبا، وبالتالي شركة أوصت برفع رأس المال. الجديد اليوم أنه هيئة سوق المال وافقت لنسيج على رفع رأس المال ب 163 مليون ريال عبر إصدار أسهم حقوق أولوية ب 163 مليون ريال. الحفرة العربية على ارتفاع، وأديس ملفتة، هي تعمل بقطاع النفط، ربما تفاؤلا بأنه إذا أقرت أو تم التوقيع النهائي على مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، هذا إيجابي جدا للقطاع النفطي. الأسهم الأكثر تراجعا من ضمنها بادجت، تتداول أكس ديفيدند اليوم بدون أحقية توزيع 75 هللة، هي توزيعات النصف الأول من العام الحالي. جرير، بوبا، والموسى بن داوود الآن من الأكثر تراجعا. ما هي الأسهم التي نتابعها اليوم؟ نبقي عينها على شركة مسار أم القرى، وذلك لأنها تخارجت من 3 قطع أراضي باعتها بمكة المكرمة بقيمة 239 مليون و 800 ألف ريال، مسجلة بدفاترها عن 114 مليون ريال، وبالتالي الربح الذي ستجنيه من الفرق هو حوالي 125 مليون ريال من فارق عملية البيع، وهذا إيجابي للشركة كانت قفزت أسهمها بأكثر من 3% بنهاية الأسبوع الماضي، تواصل الارتفاع اليوم. نتابع أيضا أسهم بنك الجزيرة الذي انتهى من طرح صكوك اي تي 1 مقومة بالدولار ب 500 مليون دولار ضمن إصدار البرنامج. البرنامج هو 1.5 مليار، بس الإصدار كان 500 مليون دولار. التسعير ضيقه، كان السعر الاسترشادي الأسبوع الماضي 7% الجايدنس، تم التسعير على 6.5%، وبالتالي ربما كان في طلبات عالية هي قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات. أسهم الجزيرة على ثبات بتداولات اليوم. العربية للتعهدات الفنية كانت أعلنت ترسية عقد عليها، اليوم تعلن التوقيع النهائي مع عقود شركة تجمع مطارات الثاني بشأن مشروع الإعلانات ب 18 مطارا في مختلف أنحاء المملكة لمدة 10 سنوات. تقول أنه طريقة الإيرادات هي المشاركة بإيرادات الإعلانات أو حد أدنى مضمون تقدمه العربية كحد مضمون للمطارات ب 120.4 مليون ريال. السهم على ميل للارتفاع. سينومي ريتيل أعلنت قبل قليل على موقع السوق بأنها مجلس الإدارة أوصى برفع رأس المال من 4.7 مليار إلى 5.2 مليار ريال عبر توزيعات منحة سهم لكل 12 سهما قائما. عذرا، سينومي سنترز عم بتحدث عنها. سينومي سنترز المرتفعة بنص نقطة مئوية اليوم هي اللي عم ترفع رأس مالها عبر توزيعات منحة سهم لكل 12 سهم. أيضا نتابع MIS المعمر، عند خبر المعمر حيث كانت أيضا أعلنت عن ترسية سابقا، الآن تعلن توقيع عقد مع شركة المياه الوطنية بقيمة 65 مليون ريال لتقديم خدمات تقنية المعلومات لمدة 36 شهر، الأثر يظهر بالربع الثاني من 2026. وأخيرا مشاهدينا، قبل قليل أيضا الخريف في خبر على موقع السوق أنه وقعت عقد تشغيل شبكات مياه الأمطار بالبلديات الفرعية بجدة بقيمة 108 ملايين ريال لمدة 60 شهر. أسهم الخريف أيضا على بعض الارتفاع. مشاهدينا، نتوقف الآن مع جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم. تترقب الأسواق المحلية والعالمية نتائج المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث وصل نائب الرئيس جي دي فانس إلى سويسرا، كما وصل الوفد الإيراني إلى مدينة زوريك، علما بأن إيران صرحت أمس بأنها قامت بإغلاق هرمز وسط استهدافات إسرائيلية على لبنان، فيما أكدت الولايات المتحدة الأمريكية استمرار عبور السفن عبر المضيق. ضخ المستثمرون صافي 55 مليار و 200 مليون دولار في صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع المنتهي في 17 من يونيو في أكبر تدفقات أسبوعية خلال نحو 19 شهرا بحسب بيانات LSEG Lipper، مدفوعين بالتفاؤل حيال اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، واستحوذت صناديق الأسهم الأمريكية على الحصة الأكبر من التدفقات. ذكرت صحيفة The Observer إن

من المتوقع أن يستقيل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من منصبه يوم غد الاثنين، على الرغم من أن مصدرا حكوميا أكد أن ستارمر لا يزال يركز على المضي قدما في مهام الحكم. تأتي أنباء الاستقالة المتوقعة وسط ضغوط يتعرض لها رئيس الوزراء كان آخرها فوز منافسه أندي بيرنهام بمقعد في البرلمان يتيح له خوض منافسة رسمية على زعامة الحزب. ذكرت صحيفة The Financial Times نقلا عن مصادر أن شركة سبيس أكس تتجه إلى جمع 20 مليار دولار عبر إصدار جديد لسندات لأجل 10 سنوات.

ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع لمناقشة خلاف حول وصول الأجانب إلى نموذجي الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما اللتين تقدمهما شركة أنثروبيك.

0: للمزيد حول أخبار سوق الأسهم السعودية ينضم إلينا من جدة السيد حسين رقيب مدير مركز زاد للاستشارات. صباح الخير أستاذ حسين، أهلا وسهلا بك معنا. أولا تعليق على أداء السوق في ظل الأخبار، يعني اللي بيتابع الأخبار هالعطلة نهاية الأسبوع أكيد صار معه صداع لأنه أغلق هرمز، هرمز مفتوح، هرمز مغلق، هرمز مفتوح، وقف إطلاق نار بلبنان بعد 5 دقائق يعني مجددا اشتباكات. فاليوم على ضوء ذلك رغم الأخبار أنه وصول الوفدين الأمريكي والإيراني إلى سويسرا، كيف تعتقد أنه ممكن أن يكون التأثير على سوق الأسهم السعودية؟ رأينا النفط يتراجع الأسبوع الماضي بشكل كبير، 7% أكثر من 7% تراجع على برنت، ولكن دائما انتهاء الحرب إيجابي للأسهم.
1: صباح الخير نادين. بالتأكيد اليوم الأسواق تترقب الاجتماعات ما بين الوفدين، وأنا في وجهة نظري أنه يعني الإشكالية حتنتهي أو الحرب حتنتهي تماما، وسوف يصل الطرفين إلى اتفاق لأنه لديهما قناعة بأن استمرار الحرب لن يكون جيد سواء للاقتصاد العالمي أو حتى لإيران بذاتها. بالتالي أعتقد أن ما يحصل هذه الأيام الماضية هو مجرد مناورات من أجل التفاوض، ولكن في النهاية أنا أعتقد أنه سوف يفتح مضيق هرمز عاجلا أم آجلا، وبالتالي الاتفاقية سوف توقع خلال الستين يوما، الاتفاقية الكاملة سوف توقع خلال الستين يوما القادمة، وبالتالي أنا أعتقد أن السوق يجب أن يهيئ نفسه لمرحلة قادمة، مرحلة سوف تكون أفضل بكثير، عودة الاقتصاد وعودة النشاط الأنشطة الاقتصادية وعودة التصدير من مضيق هرمز، وبالتالي أنا أعتقد أنه هي مجرد وقت وسوف يعني تعود الأسواق بحول الله تعالى وانتهاء هذه الأزمة إن شاء الله إلى الأبد.
0: طيب دعنا نتحدث عن أخبار الشركات، أود أن أبدأ بموضوع جدلي هو السعودي الألماني. حضرتك كان لك تدوينة انتقدت فيها موضوع محدد، هو أنه اليوم السعودي الألماني تم صدر قرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية غرمت 6 أعضاء ومنعتهم من ممارسة العمل بالشركات المدرجة، أثر ذلك اضطروا للاستقالة من مجلس الإدارة، جزء عدد كبير منهم هم من البترجي الملاك اللي هن مالكين حوالي 54% من أسهم الشركة. اليوم الجدل بالموضوع أنه شركة تدعو إلى جمعية عمومية لتبرئة أعضاء مجلس الإدارة السابقين ومنحهم مكافآت، وهن نفسهم اللي استقالوا وغرموا، وهل فاليوم السؤال هل هم رح يصوتوا بما أنه عندهم 54% على إبراء ذمة أنفسهم؟ فكيف ممكن أن تسير هي القصة؟
1: نادين أنا بصراحة فاجأني الإعلان، يعني لم أكن أتوقع أن يكون مجلس إدارة أدين بقضايا تلاعب بالقوائم المالية ويطلب من المساهمين إبراء ذمته. نعم سوف يصوت بحكم أن لديهم الكتلة التصويتية، سوف يصوت بإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق، وهذه شهادة تمنح لأعضاء مجلس إدارة أدينوا بتلاعب مالي.
0: عفوا بس دعني أستوضح، ألا تعتقد أنه ممكن للهيئة أن تمنع المدانين من التصويت؟
1: يفترض يعني اليوم يفترض أن يكون المدانين ممتنعين عن التصويت حتى في تعيين مجلس الإدارة الجديد، يفترض أن يمنع هؤلاء الذين لديهم كتلة تصويتية وهم مدانين أن يمنعوا من التصويت، لأنه اليوم بوجود الكتلة التصويتية هذه سوف يختارون هم المجلس الذي يريدونه وربما الذي يسيرونه، وبالتالي هم الذين سوف يصوتون وسوف يعتمد تصويتهم على المجلس الجديد، بالتالي اليوم يفترض

0: على هيئة السوق المالية أن تمنع هذه الأصوات التي أدينت من التصويت في الجمعية العمومية، سواء بإبراء الذمة أو حتى في تعيين مجلس إدارة جديد. في نقطة مهمة أستاذ نادين، خالد بترجي وهو العضو المؤسس أو المؤسس الفعلي للسعودي الألماني استقال في شهر ديسمبر 2025، و يعني سبب استقالته بخطاب من صفحتين ذكر فيها ملاحظات في غاية الأهمية، يعني أعطت انطباع للمستثمر في السعودي الألماني بأن كل ما يدار هو من خلال عضوين في المجلس، ولا وبقية المجلس لا يعرفون أي شيء عن العقود، سواء العقود ذات العلاقة أو غيرها من الاستراتيجيات، حتى أنه رئيس اللجنة، رئيس مجلس الإدارة هو رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات، وبالتالي اليوم في تركز في هذه الشركة لدى شخصين هما اللذان يقررون ويوقعان العقود.
1: بس أستاذ حسين دعني أطرح وجهة نظر مقابلة عذرا للمقاطعة، أحد ضيوفنا الكرام بس أتحفظ عن ذكر الاسم لأنه لم يسمح لي بذكر الاسم، يقول أنه بحسب الحوكمة لا يستطيعون التصويت، فهنا يجب أن نرجع إلى نعود إلى النص، أنه هل نص الهيئة والقوانين التنفيذية تسمح لهم بالتصويت أم لا؟ بحسب رأيه أنه أصلا لا يصوتوا كأعضاء، هم أصلا كأعضاء مجلس إدارة لا يستطيعون التصويت على إبراء الذمة أو المكافآت بحسب القوانين. هلأ ستيل شركتهم بتمثل 54%، فما بعرف مين بيصوت on behalf of الشركة. ما هو المشكلة أنه الملكية منا بالأسماء، أسماء الأعضاء، هي الملكية لشركة بيت الباترجي للصحية، للرعاية الصحية، بظن هي اللي بتمتلك 54.5%. يبقى السؤال أنه مين بيصوت عن الشركة، وهل هم نفسهم الأعضاء؟ لأنه هو مثل ما عم بيقولوا أنه كأعضاء مجلس إدارة ما بيصوتوا على إبراء ذمة أنفسهم بحسب القوانين.
0: يعني حقيقة المفروض أن يصرح هيئة السوق المالية، تصرح بهذا الكلام إذا كان هو فعلا لا يحق لهم التصويت. لكن في يعني قضية مهمة جدا اليوم، قضية التي طرحها خالد البترجي وهو أخ وشقيق رئيس مجلس الإدارة وهو المؤسس الفعلي للمستشفى السعودي الألماني، وطرح قضايا مهمة جدا. أين تحرك السوق المالية؟ نعم، يعني اليوم عندما يطرح بشكل هذا، بشكل ممارسات غير عادلة تتم في مجلس الإدارة هيئة السوق المالية لها أكثر من 6 أشهر لم تتحرك، ولم ربما تحركت بدون إعلان، ولكن يجب في مثل هذه القضايا يجب أن تعلن أنها بدأت تحقيق وبدأت يعني في فحص ما ذكره الشركة المؤسسة. يعني نتكلم عن شريك مؤسس، هو المؤسس الفعلي للشركة، عندما يتكلم بهذا الكلام فهو يعلم تماما داخل الشركة وماذا يحصل فيها. بالتالي اليوم على هيئة السوق المالية أن توضح هل إبراء الذمة يتم من خلال التصويت بالكتلة التصويتية الموجودة الحالية أم لا، أم بغير أم بالأصوات المستقلة الثانية. بالتالي اليوم إبراء الذمة مهم جدا، يجب ألا تبرأ ذمة مجلس الإدارة الذي أدين.
1: على كل للحديث تكمله لانه هي قصه مكفيه معنا، شكرا جزيلا على هذه المداخله سيد حسين رقيب مدير مركز زاد للاستشارات، مع حق الرد بالطبع دائما لكل الاطراف المعنيه مفتوح. مشاهدينا نلقي نظرة على الأسواق الخليجية الأخرى العاملة اليوم، نظرنا إلى سوق الأسهم السعودية، الافتتاح كان إيجابي اليوم على الأسواق الخليجية بس لم تستطع المحافظة على الإيجابية. سوق الأسهم السعودية بالأحمر، الكويت الأول على ثبات الآن بدون تغيير، نتابع البنك التجاري الكويتي أعطانا نتائج أعماله، كان عنده تراجع بأرباح الربع الأول التجاري الكويتي ب 14% رغم ارتفاع الإيرادات التشغيلية ب 8%. سوق قطر فلات بدون تغيير، صناعات قطر مرتفعة، مسيعيد متراجعة، قطر الوقود تضغط أيضا. سوق مسقط على تراجع ب 16 نقطة مئوية، البنوك ضاغطة والشركات التابعة لأوكيو. البحرين اللي قفزت بأكثر من 2% الأسبوع الماضي تواصل الارتفاع ب 10 نقطة مئوية. وقفة مع فاصل مشاهدينا، نتابع بعده نبض السوق، وفيه المؤشرات المصرية تواصل الارتفاع بعد مكاسب أسبوعية قوية.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد. نلقي نظرة مشاهدينا على مؤشرات البورصة المصرية بالوقت الحاضر. فإذا هذا الافتتاح اليوم إيجابي من بعد أداء إيجابي على مدار الأسبوع الماضي. كان مؤشر EGX 30 قفز ب 3.5% و السفنتي ب 3.7% على مدار الأسبوع الماضي. نواصل تسجيل المكاسب صباح اليوم مع قفزة ب 1% على EGX 70. نظرة على الأسهم القيادية لنرى من أين يأتي هذا الارتفاع. فإذا طلعت مصطفى داعمة، صدق داعمة القطاع العقاري بشكل واضح، بينما البنكي التجاري الدولي على تراجع. نلقي نظرة على قائمة أسهم أخرى، فإذا تباين هنا فوري على نزول إي فاينانس، أبو قير للأسمدة على ارتفاع، بلتون على ارتفاع بأكثر من 1%. نذهب إلى فهيمة دائما معها كل التفاصيل، تنضم إلينا الآن من القاهرة. صباح الخير فهيمة. أولا كيف تبدو بداية التداولات على الجنيه المصري، لأن لم ننظر إليه مطلع التداولات؟ لا شك بأنه في ارتياح بالأسواق من إمكانية ولأنه انتهاء الحرب الآن لمدة 60 يوم على بال الوصول إلى تفاهم نهائي حول النووي، بس أكيد الأخبار إيجابية رغم بعض المناوشات، فكيف تبدو الصورة صباح اليوم؟
1: صباح الخير نادين. يعني هناك استقرار تقريبا لسعر صرف الجنيه اليوم الأحد، لا تكون هناك تعاملات قوية للأجانب في سوق الدين، وهي المؤثر يعني الديناميكي الذي يؤثر بشكل كبير في سعر الصرف وتذبذباته اليومية. الاستقرار تحت مستويات 50 جنيها حتى الآن، ولكن بالطبع نراقب التعاملات اعتبارا من الغد، خاصة بعد تلميحات الفيدرالي بأنه يمكن أن يكون هناك رفعا للفائدة خلال العام الحالي. بالطبع سيؤثر ذلك على تدفقات الاستثمارات الأموال الساخنة في الأسواق الناشئة ومنها السوق المصرية بعد الإقبال الكبير الذي شهدناه الأسبوع الماضي سواء في السوق الثانوي أو السوق الأولي. أما البورصة المصرية الأسبوع الماضي كما ذكرت نادين كان هناك ارتفاع للمؤشر الرئيسي 3.5%، المؤشر السبعيني 3.7%، تحسن في السيولة وصلت في نهاية جلسات الأسبوع إلى مستويات فوق 11 مليار جنيه. لم نصل بعد إلى المستويات التي كانت قبل عيد الأضحى المبارك والتي كانت تصل إلى 14 مليار جنيه، ولكن هناك تحسن ما في السيولة. كافة القطاعات الأسبوع الماضي كانت على ارتفاع باستثناء قطاع الموارد الأساسية، قطاع الأسمدة. بالطبع بعد تأثر هذا القطاع بشكل كبير مع هدوء الحرب، يعني خلال فترة الحرب شهدنا ارتفاعات قياسية لأسعار تصدير الأسمدة واستفادت منها الشركات المصرية. الفترة الأخيرة هناك تراجع في صادرات الأسمدة، هناك تراجع في أسعار التصدير أيضا بشكل كبير، ونذكر أن الحكومة كانت قد رفعت أسعار الغاز لمصانع الأسمدة وأيضا وضعت رسم صادر على كل طن أسمدة يتم تصديره، وبالتالي هناك عبء على الشركات في الوقت الحالي ينعكس على أسعار الأسهم المتأثرة بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة. اليوم هناك بعض التعافي لبعض الأسهم بعد التراجعات التي شهدناها.

0: الأسبوع الماضي أبو قير تراجعت ب 3.8%، موبيكو 8.2%. كافة القطاعات الأسبوع الماضي كانت على ارتفاع باستثناء هذا القطاع، ولكن الدعم الأساسي كان من القطاع العقاري. ارتفع مؤشر القطاع العقاري بأكثر من 7%، سهم طلعت مصطفى 4%، سهم بالم هيلز أكثر من 11%، كان سهم البنك التجاري الدولي على ارتفاع الأسبوع الماضي ب4%. هناك حالة من التفاؤل بتجاوز المؤشر الرئيسي، يعني نقطة مقاومة أساسية وهي 52500 نقطة، ولذلك هناك تفاؤل مع تزايد السيولة أن نشهد مزيد من الارتفاع ومزيد من يعني الصعود للمؤشرات البورصة. ولكن بالطبع يعني كل شيء عرضة لعمليات جني أرباح في حال يعني حدوث بعض التراجعات، كما نشهد اليوم بعض الضغط على سهم البنك التجاري الدولي. ونذكر أن اليوم تبدأ البورصة تنفيذ العقود الآجلة أو العقود المستقبلية على سهمين هما البنك التجاري الدولي وطلعت مصطفى، ونشهد ونراقب أيضا تأثير تنفيذ هذه العقود على حركة هذه الأسهم التي تتميز بالسيولة العالية، ولذلك تم اختيارها لتكون أول الأسهم التي يتم تطبيق العقود المستقبلية عليها.
1: فهيمة، شكرا جزيلا لك، نعود إليك بالطبع تباعا. مشاهدينا، قبل استكمال نبض السوق، هذا موجز لأبرز الأخبار السياسية. أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن رئيس الوزراء شهباز شريف ورئيس أركان الجيش عاصم منير غادرا إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأكدت الوزارة أن باكستان ستواصل دعمها لتنفيذ التفاهم الذي تم التوصل إليه بين الدولتين. كما أشارت وزارة الخارجية الباكستانية إلى أن الوفد سيعقد لقاءات ثنائية مع الوفود المشاركة لتأكيد التزام باكستان بالحوار والسلام في المنطقة. كما وصل الوفد الإيراني إلى مدينة زوريك السويسرية لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، وفق ما أفادت به هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية رسمية. ويضم الوفد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، ونائب رئيس مجلس الأمن علي باقري كعاني، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي. وبحسب وسائل إعلام إيرانية، سيبحث الجانبان آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الثنائية خلال المحادثات المرتقبة. هذا وكان وصل النائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا، وكان سبقه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر الموجودان في سويسرا في اليومين منذ اليومين الماضيين. في نفس السياق، صرح مسؤول إيراني لشبكة CNN بأن ملف لبنان يحظى بالأولوية بالنسبة لطهران في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة في سويسرا. وأضاف المسؤول أن طهران لا تعتبر المرحلة التالية من المفاوضات أنها قد بدأت قبل معالجة الملف اللبناني. كما قال المسؤول الإيراني أن الوسطاء سيعملون على تذليل العقبات المتعلقة بمضيق هرمز وضمان استمرار تدفق الشحنات عبر المضيق. إذن على الجانب الأمريكي، وصل نائب الرئيس جي دي فانس إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات المقررة مع إيران اليوم. وقال فانس للصحفيين قبيل مغادرته قاعدة أندروز المشتركة أنه يتوقع إحراز تقدم في الملف النووي الإيراني، إضافة إلى ملف وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرا إلى أن هذين الملفين سيكونان محور التركيز الرئيسي خلال المحادثات المرتقبة. هذا بوقت يغيب فيه اللبنانيون والإسرائيليون عن المفاوضات. أكد رئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الجيش شن هجوما بالمسيرات على مصفاة نفط في منطقة تيومين الروسية في غرب سيبيريا. زيلينسكي أعرب عن شكره للعمليات الخاصة الأوكرانية التي قال أنها وصلت إلى منطقة تيومين الروسية التي تبعد أكثر من 2000 كيلومتر من أوكرانيا. وأضاف أن أوكرانيا طورت طائرات مسيرة جديدة بعيدة المدى قادرة على إصابة أهداف على بعد أكثر من 3000 كيلومتر. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 956، منها 247 حالة وفاة. وبلغ عدد الحالات المؤكدة أمس الجمعة 933 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 245. مشاهدينا، نأخذ وقفة مع فاصل، نتابع بعده نبض السوق. وفيه، سبيس اكس تتجه لجمع 20 مليار دولار عبر إصدار سندات جديدة.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بيزنس.
6: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

أهلا وسهلا بكم من جديد في نبض السوق. مشاهدينا، لنحدث أرقام سوق الأسهم السعودية التي بدأت تداولاتها قبل نصف ساعة من الآن على بعض التراجع صباح اليوم في ظل حالة عدم اليقين تجاه المفاوضات بسويسرا، حيث وصل الوفدان الأمريكي والإيراني إلى سويسرا، ولكن سننتظر نتيجة المفاوضات بما أن الإيرانيين يصعبون الموضوع الآن عبر وضع ملف لبنان على الطاولة وربط إغلاق مضيق هرمز بوقف النار بلبنان. ونحن نعلم أن إسرائيل لا تذعن إلى الإملاءات الأمريكية أقله حتى الآن، تم تخفيف التصعيد ولكن في اجتياح مستمر، وبالتالي في ظل كل ذلك ما هو مصير هذه المفاوضات؟ بانتظار ذلك عم نشوف بعض الضعف على سوق السعودية بالوقت الحاضر، تراجع بعشر النقطة المئوية. النفط كان تراجع بقوة على مدار الأسبوع الماضي، وهذا بدوره يضغط على سبيل المثال على أسهم مرتبطة بالنفط مثل أرامكو، هي الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة صباح اليوم الراجحة على بعض الارتفاع. هنا أذكر أن البنوك قد تستفيد من تغيير حصل الأسبوع الماضي توقعات الفائدة من بعد اجتماع الفيدرالي بقيادة كيفن ووش. أصبحت الآن الأسواق تحتسب رفع للفائدة بربع نقطة مئوية قبل نهاية السنة، وهذا جيد للبنوك. معلش بس نرجع إلى قائمة الأكثر تداولا من حيث القيمة، لأنه كان الراجحي بترو رابغ، لاحظوا الارتفاعات بأربعة بالمئة رغم تراجع النفط. أكوا باور ملفتة أنه متراجع، وأمريكانا ملفت وجودها على هذه القائمة، قائمة الأكثر تداولا. ننتقل الآن مشاهدينا إلى الأكثر ارتفاعا، ملفتة ارتفاعات بترو رابغ بقطاع التأمين. أسيج مرتفعة أيضا ب 3.5%. نسيج الشركة اللي معروفة سابقا باسم سريع اللي وصلت خسائرها المتراكمة إلى 95% من رأس المال، أوصت برفع رأس المال لإطفاء الخسائر، وبالتالي اليوم الهيئة توافق لها على رفع رأس المال عبر إصدار أسهم حقوق أولوية ب 163 مليون ريال. ذكر أنه كان عندها أيضا بريتش أوف كوفيننت على أحد القروض، وبالتالي نتابع بالطبع هذه القصة من شركة نسيج. الأسهم الأكثر تراجعا من ضمنها بادجت، لأنه تتداول أكس ديفيدند، هي ولجام اليوم يتداولان بدون أحقية توزيعات الأرباح، لجام بدون أحقية 58 هللة وبادجت بدون أحقية 75 هللة. ملفت أنه بقطاع التأمين التعاونية تحت الضغط اليوم جرير، الموصى الصحية مسار نتابعها، أم القرى التي قالت أنها تخرجت من ثلاث قطع أراضي بقيمة إجمالية 239 مليون و800 ألف ريال مسجلة بدفاترها ب 114، فبالتالي عندها ربح من عملية البيع ب 125 مليون ريال، السهم على ارتفاع بأكثر من 1%. هي أسهم بنك الجزيرة اللي انتهى من طرح صكوك 81 دولارية ب 500 مليون دولار، سعرها عن 6.5% تضييقا من 7% كان السعر الاسترشادي الأسبوع الماضي. مشاهدينا، نلقي نظرة على الأسواق الخليجية الأخرى الآن التي صباحا كانت بدأت على بعض الارتفاع، ولكن الآن يعود التباين إلى الأسواق. على سبيل المثال السوق الكويتية المؤشر الأول على تراجع بعشر النقطة المئوية، مسقط أصلا على تراجع لأنه

هي لم تتأثر سلبا أصلا بالحرب مثل باقي الأسواق الخليجية. البحرين الآن على ميل للارتفاع من بعد مكاسب أكثر من 2% على البحرين وقطر على مدار الأسبوع الماضي. بس سريعا نظرة على البنك التجاري الكويتي اللي أعطانا نتائج أعماله بالكويت، سجل تراجع بأرباح الربع الأول من السنة ب 14% إلى 24 مليون دينار الربع المنتهي بمارس. الإيرادات التشغيلية ارتفعت ب 8% إلى 46 مليون و 370 ألف دينار. يقول البنك أنه رغم أنه النت انترست انكم ارتفع ولكن الامبيرمنت كانت أعلى، شطب أعلى. السهم اليوم على ارتفاع ب 20 نقطة مئوية. النتائج صدرت مع نهاية الأسبوع الماضي. مشاهدينا، هذه جولة الآن على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم. تترقب الأسواق المحلية والعالمية نتائج المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث وصل نائب رئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا، كما وصل الوفد الإيراني إلى مدينة زوريك، علما بأن إيران صرحت أمس بأنها قامت بإغلاق هرمز وسط استهدافات إسرائيلية على لبنان، فيما أكدت الولايات المتحدة الأمريكية استمرار عبور السفن عبر المضيق. ضخ المستثمرون صافي 55 مليار و200 مليون دولار في صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع المنتهي في 17 من يونيو، في أكبر تدفقات أسبوعية خلال نحو 19 شهرا بحسب بيانات SEG ليبر، مدفوعين بالتفاؤل حيال اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران. واستحوذت صناديق الأسهم الأمريكية على الحصة الأكبر من التدفقات. ذكرت صحيفة The Observer البريطانية أنه من المتوقع أن يستقيل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من منصبه يوم غد الاثنين، على الرغم من أن مصدر حكومي أكد أن ستارمر لا يزال يركز على المضي قدما في مهام الحكم. وتأتي أنباء الاستقالة المتوقعة وسط ضغوط يتعرض لها رئيس الوزراء، كان آخرها فوز منافسه أندي بيرنهام بمقعد في البرلمان يتيح له خوض منافسة رسمية على زعامة الحزب. ذكرت صحيفة The Financial Times نقلا عن مصادر أن شركة سبيس أكس تتجه إلى جمع 20 مليار دولار عبر إصدار جديد لسندات لأجل 10 سنوات، في خطوة تهدف إلى سداد قرض كانت حصلت عليه الشركة عقب دمج شركة الذكاء الاصطناعي XAI ومنصة X أو تويتر سابقا ضمن كيان سبيس أكس. وتعرض سهم سبيس أكس لضغوط بيعية للجلسة الثانية على التوالي، متراجعا بأكثر من 8% خلال جلستين، مع الإشارة إلى أن الأسواق الأمريكية كانت مغلقة بأحد أيام الأسبوع الماضي جونتينث، كان أسبوع تداول قصير 4 أيام. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن شركة الذكاء الاصطناعي أنثروبيك لا تعد تهديدا للأمن القومي بعد الآن، وكان من المقرر أن يجتمع كبار الموظفين الفنيين في أنثروبيك مع مسؤولين في إدارة ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع لمناقشة خلاف حول وصول الأجانب إلى نموذجي الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما لدى الشركة.

مشاهدينا لنلقي نظرة على الأداء الأسبوعي للعملات، الدولار كان مرتفع بالطبع في ظل توجهات الفيدرالي التي توحي برفع للفائدة قبل نهاية السنة. اليورو تراجع على أمام الدولار على مدار الأسبوع إلى 1.1471. الباوند خسارته أكبر ب 1.3% على مدار الأسبوع أيضا في ظل القلاقل السياسية ومستقبل ستارمر على المحك. الدولار ارتفع على الين ب 0.7%. عوائد السندات كانت متباينة، صار في flattening of the curve، يعني عائد السنتين ارتفع بس عائد الطويل الأمد العشر سنوات وثلاثين سنة كان على تراجع. لاحظوا عائد السنتين ارتفع ب 2.3% لأنه يتأثر أكثر بتوجيهات الفيدرالي قصيرة الأمد، بينما عائد العشر سنوات كان على تراجع ب 0.6%، وثلاثين سنة تراجع أيضا على مدار الأسبوع إلى مستويات 4.89%، يعني كسر الخمسة، كنا فوق الخمسة بالمئة الأسبوع الأسبق. النفط أكيد المعادن عذرا تراجعت لأنه رفع الفائدة يجعل المعادن غير المدرة للإيرادات، هو أصل لا يدر إيرادات، يجعله أقل جاذبية. والذهب تراجع ب 1.5%، الأونصة أنهت الأسبوع عند 4156 دولار أونصة الذهب، والفضة أيضا تراجع على مدار الأسبوع ب 4.5%. نظرة مشاهدينا على الأداء الأسبوعي للأسواق الأمريكية.

الأمريكية الذي اقتصر على 4 جلسات، كانت الأسواق مغلقة بنهاية الأسبوع يوم الجمعة. على مدار 4 جلسات رأينا ارتفاع على داو جونز ب 1.4%، الاس ان بي سجل أيضا ارتفاعا ب 1.4%، والناسداك كومبوزيت ارتفاعات أكبر على مدار الأسبوع ب 2.7%. وقفة مع فاصل مشاهدينا، نتابع بعده نبض السوق. وفيه إيران تستأنف تحميل النفط للتصدير في جزيرة خرق بحسب بلومبرغ.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة. فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
0: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بيزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد. استأنفت إيران تحميل النفط الخام من محطة التصدير في جزيرة خرق بعد توقف استمر لنحو 6 أسابيع، وذلك عقب رفع الحصار البحري الأمريكي عن موانئها. وتظهر بيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبرغ وجود 3 ناقلات نفط عملاقة قرب محطة التصدير تبلغ قدرة كل منها نحو 2 مليون برميل، في مؤشر على أن طهران تتحرك سريعا لاستئناف صادراتها النفطية مع فتح خطوط الإمداد بموجب الاتفاق المؤقت مع الولايات المتحدة. أسعار النفط أنهت الأسبوع يوم الجمعة على ارتفاع، ولكن على مدار الأسبوع كانت متراجعة ب 8% على برنت، و WTI تراجعات بأكثر من 12%. للمزيد حول أسواق الطاقة معي مباشرة من مسقط السيد علي ريامي، المدير العام السابق لتسويق النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان. صباح الخير أستاذ علي، أهلا وسهلا بك معنا.
1: صباح النور.
0: إيران وسهلا. تقول هرمز مغلق، السنتكوم القيادة المركزية الأمريكية تقول مفتوح، وأيضا تقول أنه مر 17 مليون برميل نفط يوم أمس عبر مضيق هرمز. إذا هذا الرقم صحيح، هذا أعلى من البري وور ليفلز، لأنه يعني الناقلات كانت محملة وجاهزة لأن يفتح المضيق لحتى تمر، وفي مخزونات إضافية بدأت يعني تستطيع النفاذ عبر هرمز. نضيف إليها خط شرق غرب والباي باس تبع حبشان، فاليوم ماذا يعني ذلك إلى تدفق بالنسبة للتدفقات النفطية في حال فعلا مفتوح المضيق؟
1: الحقيقة أعتقد أنه صباح الخير أولا،
0: يا هلا
1: حياكم.
0: سؤال دسم من الأول، بس لأنه هاي السؤال يعني الشغل الشاغل الآن، ما تأثير كل ذلك على السوق النفطية، العرض والطلب؟
1: هو أولا يجب أن يعني نوضح أنه يعني إذا كان المضيق فعلا مفتوح، فإذا بالتالي هذه سابقة، وسوف يكون على فكرة سوف يكون هناك ماراثون من السفن يعني ترغب في الخروج او انه الدخول الى المضيق والتوجه الى الدول المنتجه. فهذه الزحمه متوقعه، ولكن السؤال الاهم هو يعني من سوف يرتب او ينظم عمليه الدخول والخروج؟ هل الامريكان او الايرانيين والعمانيين؟ فهذا الموضوع لسه بعده ما في وضوح، وبالتالي مسألة إغلاق أو فتح، فأعتقد أنه يعني سابق لأوانه معرفة إذا هو مغلق أو مفتوح. أعتقد أنه هو مفتوح، لأن يعني مثل ما تفضلت

0: في المقدمة أن هناك سفن أساسا يعني إيرانية تحمل النفط الإيراني من خرج، فبالتالي أعتقد أنه الأقرب هو أنه المضيق مفتوح، بالرغم أنه هناك بيان من الحرس الثوري بالأمس كان يعني يقول أنه المضيق سوف يغلق، ولكن عملية الإغلاق والفتح هذا يحتاج إلى وقت، يعني محتاج إلى لوجستيك على البحر على أساس أنه تستطيع أنك أنت تغلق أو تفتح. المسألة مش شارع وممكن غلقه وفتحه بأي شكل من الأشكال، وهذا أولا. ثانيا فيما يتعلق بموضوع النفط المتجه إلى الأسواق، أعتقد أنه سوف نشاهد أن هناك العديد من السفن وأيضا الشحنات محملة بالنفط من الخليج إلى الأسواق العالمية، وسوف يؤدي ذلك طبعا إلى ضرورة إيجاد بعض الوقت لعملية ملء الخزانات الاستراتيجية في بعض الدول مثل الصين، مثل كوريا، مثل اليابان، التي استنزفت خلال الشهرين الماضيين بشكل كبير. وبالتالي أعتقد أنه الوضع سوف يستمر بهذه الطريقة لمدة شهر أو شهرين يعني، وهناك شغف في الشراء لملء الخزانات والاستفادة من الأسعار. وأتوقع أنه غدا سوف نشاهد أن هناك بعض الانخفاضات، ولو أنها بسيطة، ولكن هناك سوف يؤدي إلى انخفاض إذا استمر الأخبار حول موضوع هرمز بأنه ما زال مفتوح. وأنا أعتقد خلال الفترة القادمة الأسعار سوف تتأثر كثيرا بالمفاوضات في جنيف. إذا كانت هناك أخبار جيدة فالأسعار سوف تنخفض.
1: هلأ بوادر إيجابية أنه وصلوا أصلا، يعني كان في خشية أنه ما يوصلوا على سويسرا. تعليق سريع جدا أستاذ علي، عندي دقيقة. وزير الطاقة الإيراني محسن باك نجاد اليوم يقول أنه قطاع النفط الإيراني سيصبح اختبارا حاسما لأي اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن. يقول أنه قطاع النفط الإيراني في مرحلة ما بعد الاتفاق سيوفر للاقتصاد العالمي فرصا استثمارية هائلة. هذا ربما من ضمن فكرة 300 مليار دولار اللي بدها تستثمر بإيران الجدلية بالطبع. تعليقك؟
0: أنا أعتقد أنه في حالة وجود اتفاق حقيقي، ويعني ربط الاتفاق بلبنان وإنهاء الحرب في لبنان، أعتقد أنه سوف تشاهد المنطقة وإيران بشكل عام يعني تطور مزدهر، وأيضا حدوث يعني الكثير من الاستثمارات في المنطقة، وهذا هو المطلوب الحقيقة، هو يعني عودة المنطقة إلى الاستثمار، عودة المنطقة إلى النمو الاقتصادي، وإيران جزء من هذه الجغرافيا، وبالتالي أي تطور في إيران سوف يساعد ذلك ويساهم في تطور المنطقة بشكل عام.
1: شكرا جزيلا على هذه المداخلة أستاذ علي ريامي، المدير العام السابق لتسويق النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان. دائما تساعدنا على فهم المواقف الصعبة بالسوق النفطية، أهلا بك.
0: شكرا.
1: مشاهدينا، الشغل الشاغل هذه الأيام المونديال، لما لا نتوقف مع أبرز أخبار كأس العالم.

ودع المنتخب التونسي منافسات كأس العالم 2026 رسميا إثر خسارته أمام اليابان بأربعة أهداف بدون رد ضمن منافسات المجموعة السادسة. وبدأ المنتخب الياباني المباراة بقوة ونجح في هز شباك تونس مبكرا بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة ناجحة داخل الشباك. وواصل المنتخب الياباني أفضليته خلال الشوط الأول ليعزز تقدمه بهدف ثان. ومع انطلاق الشوط الثاني أكدت اليابان تفوقها بتسجيلها لثالث الأهداف. أما عن رابع أهداف اليابان فحملت توقيع أويدا قبل دقائق من نهاية اللقاء، ويفقد رسميا فرصته في المنافسة تونس، ويصبح أول منتخب عربي يغادر البطولة من دون المجموعات من دور المجموعات. في المقابل رفع المنتخب الياباني رصيده إلى 4 نقاط متساويا بالنقاط مع هولندا متصدرة الترتيب. هذا وفازت هولندا على السويد بخمسة أهداف مقابل هدف ضمن المجموعة السادسة من منافسات كأس العالم. وبهذا الفوز رفعت هولندا رصيدها إلى 4 نقاط في المجموعة السادسة وبفارق نقطة واحدة عن منتخب السويد الذي يملك في رصيده 3 نقاط. قلب المنتخب الألماني الطاولة على منافسة كوت ديفوار.

0: هزمه بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة من كأس العالم 2026. وجاء الفوز الألماني بعد تبديلات حاسمة أجراها المدرب مع بداية النصف الثاني من اللقاء، وبهذه النتيجة ضمنت ألمانيا التأهل إلى الدور الثاني لأول مرة منذ نسخة 2014. وسيختتم المنتخب الألماني مشواره في دور المجموعات بمواجهة الإكوادور، بينما سيكون على منتخب كوت ديفوار تأمين تأهله للدور الثاني عند مواجهة كوراساو في الجولة الثالثة. واقتنص منتخب كوراساو نقطة تاريخية في المونديال بتعادله بدون أهداف مع منتخب الإكوادور في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة. فبعد أيام قليلة من الخسارة الثقيلة بسباعية أمام ألمانيا، قدم منتخب كوراساو أصغر دولة تبلغ نهائيات كأس العالم، قدم عرضا قويا ونجح في الخروج بنقطة أمام الإكوادور. وبهذا التعادل احتل منتخب الإكوادور المركز الثالث برصيد نقطة واحدة وبفارق الأهداف عن منتخب كوراساو. تطمح السعودية إلى تكرار أدائها في الجولة الأولى عندما تلاقي إسبانيا بطلة أوروبا في مهمة صعبة ضمن منافسات المجموعة الثامنة. التفاصيل إليكم.
1: قبل مواجهتهما في مونديال ألمانيا 2006 كانت إسبانيا تحتل المركز الخامس في التصنيف الدولي والسعودية في المرتبة 34. فازت إسبانيا آنذاك بهدف لتنهي المجموعات بالعلامة الكاملة، لكنها لم تستمر طويلا وغادرت من دور 16، بينما ودعت السعودية بنقطة يتيمة. كانت تلك المشاركة المونديالية الرابعة على التوالي للأخضر قبل أن يتوقف ويغيب عن نسختي 2010 و2014، ثم عاد وشارك في 3 مونديالات لاحقة. أما إسبانيا فنجحت بعدها في كتابة التاريخ وإحراز كأس العالم للمرة الأولى في 2010 قبل أن تنتكس مجددا وتعود إلى دوامة الخروج المبكر في جميع المونديالات التالية. على الصعيد القاري بلغ المنتخب السعودي نهائي كأس آسيا بعد تلك المواجهة بأشهر وخسر قبل أن تتراجع مستوياته وتتوقف مشاركته عند دور 16 في أحسن الأحوال في النسخ الأربع اللاحقة. أما إسبانيا فحققت كأس أوروبا 3 مرات منذ ذلك الحين في 2008 و2012 و2024. وبينما شهد أولمبياد طوكيو 2020 المشاركة التاريخية 3rd للمنتخب السعودي، نجحت إسبانيا في إحراز ذهبية كرة القدم في باريس 2024. اليوم يلتقي المنتخبان مجددا وإسبانيا تحتل المركز 3rd في التصنيف الدولي وأحد أبرز المرشحين لحصد اللقب، بينما يستقر المنتخب السعودي في المرتبة 59 ويأمل بكسر سلسلة النهايات المبكرة في كأس العالم.

مشاهدينا، هذه نهاية نبض السوق لهذا اليوم. لارا ستكون معكم على رأس الساعة بعد قليل بجولة جديدة من الأسواق العربية. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
3: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
4: العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
5: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
4: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
5: أفاد مراسل العربية عن سماع دوري إطلاق مضادات هوائية.
6: كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف.
7: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
6: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
8: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
6: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية اف ام.
1: أخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
9: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
1: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
10: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد،
11: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
1: إلى الرياضة،
12: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار الأربع.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
13: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب. من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
9: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
1: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
10: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد،
11: بأسعار الف...

0: الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
1: إلى الرياضة.
2: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار له 4.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
3: خبر عاجل الآن مستمعين نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.

الحادية عشر بتوقيت الرياض، الثامنة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية فم يقدمها لكم محمد عطية وتتابعون فيها. وفود أمريكا، إيران وباكستان تصل سويسرا للبدء بجولة من المفاوضات. بيانات تشير إلى استمرار حركة الملاحة في مضيق هرمز، والقيادة المركزية الأمريكية تعلن عبور أكثر من 50 سفينة للمضيق. مسؤول إيراني يؤكد أن ملف لبنان يحظى بالأولوية بالنسبة لطهران في مفاوضاتها مع واشنطن. في الاقتصاد مستمعين، إدارة ترامب تسمح لإيران باستخدام 6 مليارات دولار من أموالها النفطية المجمدة. ونتابع كذلك في الرياضة. المنتخب السعودي يلتقي نظيره الإسباني مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات المونديال. إلى التفاصيل.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: حياكم الله. في سويسرا تنطلق اليوم جولة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستانية، الهدف منها تحويل مذكرة التفاهم لاتفاق ينهي الحرب. ومن المقرر أن تشمل هذه المفاوضات التوصل لاتفاق نووي نهائي مع إيران خلال 60 يوما. وكان من المقرر أن تبدأ هذه المفاوضات الجمعة، لكنها أرجئت في اللحظات الأخيرة مع تصعيد إسرائيل لهجماتها في لبنان بعد مقتل 4 عسكريين من بينهم ضابط بنيراني حزب الله. نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس وصل إلى سويسرا للانضمام للمحادثات، وقال متحدث باسمه إن نائب الرئيس الأمريكي وزوجته وصلا إلى قاعدة جوية عسكرية في سويسرا. وقال فانس للصحفيين قبيل مغادرته قاعدة أندروز المشتركة إنه يتوقع إحراز تقدم في الملف النووي الإيراني، إضافة إلى ملف وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرا إلى أن هذين الملفين سيكونان محور التركيز الرئيسي خلال المحادثات المرتقبة. وفد إيران المفاوض وصل أيضا إلى مدينة زيورخ السويسرية، يضم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي ونائب رئيس مجلس الأمن علي باقر كاني ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر أهمتي. قبل ذلك أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن رئيس الوزراء شهباز شريف ورئيس أركان الجيش عاصم منير وصلا إلى سويسرا، وسيعقد الوفد لقاءات ثنائية مع الوفود المشاركة.

0: عبر زوم معنا الآن مدير مركز الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتومة. أهلا وسهلا بك معنا دكتور نبيل في هذه النشرة من العربية FM. إذن جولة أولى من المفاوضات ستبدأ اليوم، تم فيها أيضا إدراج يعني ملف لبنان وملف النووي. كيف يمكن أن تتعامل اليوم إيران في هذين الملفين، وتحديدا أيضا فيما يتعلق بالملف النووي وهو أساسي في هذه المفاوضات؟
1: صباح الخير أستاذ العزيز. يعني من جانب الإيراني يحاول أن يوظف ورقة تفاوضية كبرى، هدفها رفع الحرب على واشنطن.

0: وعلى الأسواق الطاقة من خلال توظيف ملفين، الملف الأول هو الملف اللبناني وربطه بصفقة الملاحة وفتح مضيق هرمز. طبعا ربط الملفات مع بعضها البعض والتركيز على جبهة لبنان هذا راح يؤجل بحث قضايا المعقدة التي تسعى الجانب الإيراني للتهرب من الشقاقاتية، وفي مقدمتها طبعا البرنامج النووي ومحاولة إظهار أنه لدى إيران أوراق تصعيد وردع إذا تكرر الخرق الأمريكي في عدم الضغط على الجانب الإسرائيلي في للوفاء بالتزاماتها. لكن الجانب الإيراني ما زلنا الآن إحنا أمام إطار تفاهم، وهو يبدو إطار سياسي أكثر منه اتفاقا تنفيذيا، أي أنها تؤسس لمسار تفاوضي مدة 60 يوم أكثر مما تحسم الملفات المعقدة فورا. الآن في تقديري أن الجانب الإيراني يحاول الدفع بالورقة اللبنانية وورقة مضيق هرمز في محاولة لكسب الوقت، في محاولة للمراوغة، في محاولة لإطالة أمد هذه المفاوضات، في حين ربما أنه التشدد الأمريكي فيما يتعلق بضرورة الانتقال إلى ملفات مهمة وحيوية وحساسة على الرغم من غموض مذكرة التفاهم. وهنا عندما تصبح الوثائق غامضة هذا غالبا يعني الاتفاق الحقيقي سوف يكون موجود في القنوات الخلفية وليس في النص المنشور، لذلك فإنه ما لم يتم الإعلان عنه قد يكون أهم بكثير مما أعلن. الآن الجانب الآخر هو وجود وثيقة سرية بدأت تتحدث عنها وسائل الإعلام الأمريكية،
1: نعم.
0: بمعنى شروح لما إطار التفاهم اللي تم التوافق عليه مع الجانب الإيراني والتوقيع عليه، وهذا بالمناسبة يعني مش دليل على ضعف الاتفاق بل على حساسيته السياسية، لأن القضايا الجوهرية سوف يتم بحث تباعا ممثل كما تحدث عدد من المسؤولين الأمريكيين ممثل باليورانيوم عادي التخصيب، المنشآت النووية، العقوبات، الأموال المجمدة التي ما زالت محل تفاوض، لذلك في الغموض راح يمنح الطرفين مساحة للمناورة.
1: نعم. طيب.
0: وربما واشنطن
1: نعم فقط أنوه لبعض الأخبار العاجلة التي وردت الآن عذرا على المقاطعة الخارجية السويسرية، تتحدث عن اكتمال وصول وفود أمريكا وإيران والوسطاء إلى منتجع بورغنشتوك، أيضا الوفد الأمريكي برئاسة جيدي فانس نائب الرئيس ووفد إيران برئاسة قاليباف، أيضا الخارجية السويسرية تتحدث محادثات صباح اليوم بين وفود أمريكا وإيران ووسطاء في بورغنشتوك. إذن مستمعين هذه الأخبار العاجلة التي تريدنا الآن للعربية FM من محيط أو من منتجع بورغنشتوك في سويسرا. بعد قليل ستكون معنا موفدة العربية الزميلة رغدة بهنام للحديث أكثر حول هذه التفاصيل. أعود لك مجددا دكتور نبيل، يعني اليوم نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس كان يقول أن المفاوضات لابد أن تبدأ بمسار واضح أو بمسار صحيح يعني في تصريحاته، وبالتالي ما هو المسار الصحيح الذي يعني يعتبره جيدي فانس انطلاقة جيدة لمفاوضات اليوم؟ هناك كما ذكرنا عدد من الملفات، ملف النووي، ملف تخصيب اليورانيوم، الأموال المجمدة، وملف كذلك أذرع إيران في المنطقة.
0: يعني هي وحدة العضوية وحدة موضوعية، بمعنى الانتقال من عنوان إلى عنوان، وسوف تبدأ في موضوع مصير اليورانيوم عالي التخصيب وآليات الرقابة والتفكيك. يعني بداية سوف يتم التعامل الآن طرح موضوع اليورانيوم، هل سوف يتم نقله خارج الجغرافيا الإيرانية أم سوف يبقى هناك مع اللجوء إلى دعني أسميه معالجة الكيميائية عن طريق الترقيق والانتقال من نسبة 60% إلى 460 كيلوغرام إلى نسبة 63%. والأمر الثاني بعد ذلك سوف يتم التفاهم حول قضية مهمة ومحورية فيما يتعلق، لأن الجانب الأمريكي وعلى لسان وزير الحرب الأمريكي وعدد من المسؤولين بدأوا يتحدثوا على أن هنالك اتفاق ضمني بين الطرفين فيما يتعلق بتفكيك البرنامج النووي الإيراني، فبالتالي الخطوة الأخرى هي تفكيك ما يتعلق بالمنشآت النووية الثلاث، نتانز وفورد وأصفهان، بالإضافة للمنشآت السرية التي قامت إيران بتأسيسها بشكل غير معلن مثل منشآت الرينبو وطالقان 2 والمنشآت الموجودة في قاعدة بارشين العسكرية، ثم بعد ذلك الانتقال إلى كميات اليورانيوم الأخرى، لأن الإيرانيين بيمتلكوا أكثر من 10 طن من اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة 63%، 889 كيلوغرام من اليورانيوم متوسط التخصيب بنسبة 20%. بعد ذلك الانتقال إلى ما يعرف بتفكيك أجهزة الطرد المركزية المتطورة وغير المتطورة، حيث

تم تركيبها حوالي 23 ألف جهاز طرد مركزي من هذه الـ الـ الـ الـ من هذه الأجهزة. وربما حديث الكروسي قبل أقل من 3 أيام كان واضحا بأن هذه القدرات الإيرانية التي نتحدث عنها كانت قبل 4 أشهر، وبالتالي هناك غياب

0: الذي يعتبر غطاء للبرنامج الصاروخي اللي هو بعيد المدى وصواريخ بعيده المدى.
1: أيضاً
0: ضمن النفوذ الاقليمي والوكلاء والاذرع ودور ايران في دعم روسيا في حرب اوكرانيا والمسيرات وغير ذلك من هذه الملفات. يعني هذه موضوعات شائكه تحتاج الى وقت طويل جدا، والجانب الايراني هو مبدع في المماطره وكسب الوقت والمراوغه ومحاوله يعني الدخول في تفاصيل واخلاق الطرف الاخر في هذه التفاصيل حفاظا على تحقيق.
1: طيب دكتور نبيل، يعني في حال التوصل الى الى الى اتفاق يعيد فتح المضيق مضيق هرمز بالكامل، يعني كم من الوقت اليوم تحتاجه ايران لضمان سلامه الملاحه وازاله اي مخاطر وازاله الالغام؟ يعني كان هناك حديث عن ان اكثر من 80 لغم بحري موجود الان في المضيق.
0: يعني الجانب الايراني هو تعهد بذلك وسوف يتبع ذلك جهود دوليه من خلال التحالف الالماني الفرنسي البريطاني وارسال كاسحات الغام سوف تكون معني بهذا الامر بالتعاون مع الولايات المتحده الامريكيه. انا في حال جديه الجانب الايراني اللي ما زال يلوح بورقه هرمز وباغلاق هذا المضيق، يعني وهذه مشكله حقيقيه علينا ان ننتبه لها وترسخ معادله خطيره لاستخدام القوه والضغط الاقليمي وسياسه حافه الهاويه عبر التلويح دوما باغلاق مضيق هرمز. هذا راح يشكل يمنح ايران مكاسب تفاوضيه خطيره في ظل سيطره الحرس الثوري الايراني على اداره المضيق. وحتى الجانب الايراني بدا يتحدث في محاوله ابتزاز الولايات المتحده الامريكيه حول ما يسمى برسوم العبور، حيث تحاول ايران الانتقال من سياسة إغلاق هرمز إلى سياسة تنظيم هرمز والاستفادة من ذلك من خلال عدد من الجوانب. الجانب الأول هو تغيير المسمى من خلال تسميتها بالرسوم والخدمات البحرية والتأمينية والبيئية، ثم التأجيل المؤقت لأن الجانب الإيراني هو يصر على الترويج إلى تأجيل المناقشة فيما يتعلق.
1: لا ننسى أنها أيضا تحتاج إلى الأموال المجمدة التي طالبت بها، يعني أكثر من 24 مليار دولار تحتاج لها أيضا.
0: صحيح، هي وهي في محاولة تحويل إطار التفاهم وتحويل الهدنة من وعود سياسية إلى أموال فعلية بمعنى التكييش أو تسليع هذه الأزمة، وطرح فكرة 23 مليار دولار أو 24 مليار دولار، 12 يتم تقديمها بعد التوقيع على إطار التفاهم، 12 أخرى اللي بيتحدث عنها الجانب الإيراني بعد قبل انتهاء فترة 60 يوم. النظام الإيراني يرى أنه أي تنازل في هرمز أو النووي دون سيولة مباشرة هذا معناه فخ تفاوضي واختبار دفعتين، ربما أن إيران تريد أن تختبر جدية واشنطن أولا ثم تثبيت مسار رفع العقوبات تدريجيا. يعني عمليا هذه فقط مش قضية أموال بل معركة من يقدم على الخطوة الأولى. الملف المالي أصبح أهم من الخطاب الأيديولوجي بالنسبة للجانب الإيراني،
1: وضح
0: وهذا بيبرر حاجة إيران الأموال لأسباب عاجلة، أزمة سيولة وضغط العملة وانهيارها وتكاليف الحرب وتراجع الصادرات الإيرانية. والعقدة الكبرى هي ما زالت هل الإفراج راح يكون نقديا مباشرا أم عبر قنوات
1: سنتابع طبعا
0: الإنسانية وتحت يعني رقابة وحجم الدفعات وهذه المبالغ المالية سوف تكون بالتدريج وبالتقدير.
1: سنتابع طبعا دكتور نبيل. انتهى وقت هذه المقابلة، أعتذر منك، شكرا جزيلا لك مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. إذا بالطبع سنتابع يعني مجريات اليوم الأول من المفاوضات المنعقدة في سويسرا. إذا مستمعينا نذكر بالأخبار التي ترد الآن. الخارجية الإيرانية تقول سنعقد اجتماعات ثنائية مع وفدي باكستان وقطر بصفتهما وسيطين. إذن سنعقد اجتماعات ثنائية مع وفدي باكستان وقطر بصفتهما وسيطين. هذا ما نقلته الآن الخارجية الإيرانية. هناك أيضا يعني بعض الأخبار التي ترد. طيب إذن نحن في انتظار أن تكون معنا موفدة العربية من منتجع بورغنشتوك زميلة راغدة بهنام للحديث حول تفاصيل هذه الأخبار التي ترد من هناك. قبل قليل تحدثنا أن الوفود المشاركة بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية وصلت بالفعل إلى بورغنشتوك. طيب إذا معنا الآن عبر الهاتف موفدة العربية من بورغنشتوك الزميلة رغدة بهنام. رغدة أهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة من العربية FM. ما الصورة لديك التي يمكن نقلها عبر الصوت راغدة؟ هل اكتمل بالفعل وصول الوفود وال

0: والمفاوضين أيضا إلى مقر المفاوضات.
1: أهلا بك. يعني قبل قليل وصل ربما من آخر رؤساء الوفود، هذه الوفود الرفيعة التي تتوافد منذ يوم أمس في الواقع، وصل إلى مطار زرخ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وهو في طريقه إلى منتجع بيرغنشتوك. يعني المسافة هي قرابة الساعة بالسيارة تقريبا أو أكثر بقليل، ولكن الوفود الأخرى كلها موجودة هناك. صباح اليوم وفجر اليوم وصل جي دي فانس نائب رئيس الأمريكي ورئيس الوفد الأمريكي المفاوض. أيضا ليل أمس وصل الوفد الإيراني بأكمله برئاسة رئيس البرلمان الإيراني قاليباف، مصحوب أيضا بوزير الخارجية ويعني عدد كبير من الخبراء والمسؤولين في الواقع، منهم في وزارة النفط، منهم في البنك المركزي الإيراني. ويعني نعرف أيضا بأنه رئيس الوزراء القطري موجود في المنتجع منذ أيام. أيضا في استقبال كل هذه الوفود وزير الخارجية السويسري، سويسرا الدولة المضيفة التي تسهل هذه الاجتماعات واللقاءات، لأن نعرف بأنه الانطلاقة الرسمية ستكون في الساعة 2:30 بتوقيت سويسرا، يعني قرابة 12:30 غرينتش. ويعني بدأت اللقاءات الثنائية بين يعني وزير الخارجية السويسري كما ذكرت ويستقبل الوفود التي تصل. ستكون هناك لقاءات ثنائية قبل هذا الاجتماع الرئيسي بين الوفد الباكستاني يعني والوفود الوساطة.
0: طيب راغدة، يعني مفاوضات اليوم الأول هذه يعني ستستمر كم ساعة؟ هل سيكون هناك أيضا يعني أيام قادمة ضمن المفاوضات أم هو يعني فقط يوم واحد؟ يعني
1: نعم، هذا غير واضح، يعني نحن لم نكن نعرف أصلا من كان سيأتي وإذا كان سيأتي أحد حتى يوم أمس في الواقع. يعني كل هذا كان من المفترض أن يحصل يوم الجمعة ولكن تم الإلغاء ثم لم نعد نعرف شيء. الآن هناك الكثير من السرية تحيط بالأجندة، ولكن ما نعرفه بأنه جي دي فانس يوم أمس قبل أن يغادر قادما إلى سويسرا قال بأنه لا يمكنه البقاء أكثر من يوم أو يومين بحد أقصى.
0: طيب لذلك يعني وأنت تتابعين معنا راغدة هذا خبر عاجل ورد الآن عن الخارجية الإيرانية، اجتماع بيرغنشتوك سيعقد ليوم واحد، هذا الخبر العاجل الذي ورد الآن عن الخارجية الإيرانية، تقول اجتماع بيرغنشتوك سيعقد ليوم واحد. تفضل.
1: نعم، إذا هذا يتوافق بالفعل مع ما كان يقوله ربما جي دي فانس بأنه لا يستطيع البقاء أكثر من يوم أو يومين. لذا أعتقد أنه اليوم سيكون يعني أول لقاء شكلي لإطلاق هذه المفاوضات رسميا. ربما نرى يعني صورة مشتركة للوفدين يجلسان سويا، ربما أيضا يتم التوقيع مرة جديدة هذه المرة بشكل مباشر وحضوري على هذه المذكرة التفاهم التي وقع عليها الرئيس ترامب عن بعد في قصر فيساي للأربعاء. ولكن يعني من دون شك هو إطلاق رسمي لربما وضع الخطوط العريضة لكيف ستسير هذه المفاوضات قدما. الاتفاق يعني على أيام التفاوض، النقاط الرئيسية، نعلم بأن الوفد الإيراني بسبب تشكيلة وفده يبدو بأنه مهتم أكثر ببدء يعني الكسب، يعني تحقيق مكاسب فيما يتعلق بالإعفاءات ببيع نفطه والإجراءات المالية المحيطة بذلك. يعني الوفد الأمريكي بالأمس كان يقول فانس بأنه أولوية الرئيس ترامب هي من دون شك اليورانيوم المخصب، ولكن أيضا نعرف بأنه بالطبع مضيق هرمز إبقاؤه مفتوح أمام حركة الملاحة هي أيضا أولوية بالنسبة للطرف الأمريكي.
0: نعم. طيب راغدة، على الأقل يعني هل سيكون هناك تصريحات مثلا بنهاية هذا اليوم لتوضيح على أي نحو تسير المفاوضات؟ يعني
1: ربما نسمع يعني سويسرا لا تصرح سياسيا، ربما تعطي يعني ربما تعطينا أبديت تقنيا ما الذي يحدث، انتهت الاجتماعات، لأنه هي تعلن أنه هناك اجتماعات أو ليس هناك اجتماعات، ولكن لا تعطي أي أمور يعني بالمضمون الذي يحدث. الوفد الإيراني عادة يتحدث إلى الصحافة الإيرانية التي ترافقه في نهاية اليوم. يعني أعتقد أنه سنسمع من الطرف الإيراني لإعلامه ما الذي سيقول، ولكن هذه ستكون الرواية الإيرانية. ربما نسمع أيضا تسريبات من الطرف الأمريكي، لنسمع أيضا الرواية من الجهة الأخرى، وقد يعني تكون هناك تصريحات من باكستان في الواقع، لأن باكستان هي الطرف المفاوض يعني الطرف الوسيط الرئيسي، قد يكون أيضا يعني، ولكن ليس هناك أي شيء مؤكد، والوصول يعني إلى المنتجع محصور جدا جدا بعدد قليل من الصحفيين المرافقين للوفود في الواقع. لذلك يعني الصحفيين الآخرون

0: ليسوا موجودون هناك، وصعب الوصول يعني إلى المنطقة، حتى يعني هي منطقة مغلقة أمنيا بشكل كامل.
1: طيب شكرا جزيلا لك موفدة العربية زميلة رغدة بهنام من برغنشتوك، وسنتابع طبعا معك مجريات هذه المفاوضات يعني في حال ورود أي جديد في نشراتنا. شكرا جزيلا لك.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: إلى لبنان. ساد هدوء حظر جبهتي الجنوب والبقاع الغربي منذ ليل السبت عقب أمر أصدره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف العمليات العسكرية في جنوب لبنان. اليوم الثاني من التصعيد في الجنوب شهد غارات عنيفة استهدفت النبطية وأسفرت عن مقتل عسكري في الجيش اللبناني وسقوط 7 قتلى على الأقل. مصرف لبنان كان ندد بضربة إسرائيلية مباشرة ومتعمدة استهدفت الفرع في مدينة النبطية بجنوب البلاد، حيث كثفت إسرائيل من عملياتها العسكرية رغم إعلان وقف إطلاق النار. وقال المصرف المركزي في بيان أن الاستهداف الإسرائيلي كان مباشرا ومتعمدا لمبنى رسمي تابع للدولة اللبنانية. صرح مسؤول إيراني لشبكة CNN بأن ملف لبنان يحظى بالأولوية بالنسبة لطهران في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة في سويسرا. أضاف المسؤول أن طهران لا تعتبر المرحلة التالية من المفاوضات قد بدأت قبل معالجة الملف اللبناني. كما قال المسؤول الإيراني أن الوسطاء سيعملون على تذليل العقبات المتعلقة بمضيق هرمز وضمان استمرار تدفق الشحنات عبر المضيق. طيب مستمعينا، نعود من جديد للأخبار العاجلة. الآن الخارجية الإيرانية: ضمان وقف النار في لبنان سيكون محورا في اجتماع سويسرا. إذن الخارجية الإيرانية وهذا التصريح: ضمان وقف النار في لبنان سيكون محورا في اجتماع سويسرا. كذلك أضافت: سنناقش إعفاءات بيع النفط الإيراني والإفراج عن الأصول المجمدة.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: حذر الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي من هجوم روسي واسع النطاق وشيك، داعيا المواطنين الى الانتباه لتحذيرات الغارات الجوية واتخاذ اجراءات السلامة اللازمة. زيلينسكي قال في خطابه الليلي ان القوات الروسية تستعد لتصعيد عسكري كبير خلال الساعات المقبلة، في وقت أسفرت فيه ضربات روسية على كييف في الأسابيع القليلة الماضية وفي مدن رئيسية أخرى عن مقتل 10 أشخاص في أنحاء البلاد. توقعت وسائل إعلام بريطانية أن يستقيل رئيس الوزراء كير ستارمر من منصبه يوم غد الاثنين، وعلى أن يحدد إطارا زمنيا لرحيله. وقالت صحيفة أوبزرفر إن ستارمر خلص إلى نتيجة مفادها أنه لم يعد ممكنا استمراره في منصبه بعدما تحدث إلى وزراء في الحكومة ومستشارين ومانحين وقادة نقابيين.

0: أخبار الاقتصاد.
1: افتتح مؤشر السوق السعودي اليوم منخفضا على 11104 نقاط. أما الأسهم الأكثر ارتفاعا تبوك للتنمية الزراعية ونسيج العالمية التجارية ورابغ للتكرير وكذلك أرتكس للاستثمار الصناعي. الأسهم الأكثر انخفاضا الطيران ناس والمتحدة الدولية للمواصلات والموسى الصحية. الأسهم الأكثر نشاطا أمريكانا للمطاعم العالمية PLC ومجموعة بان القابضة ومصرف الإنمار.

0: ورابغ للتكرير. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم السماح لإيران بالوصول إلى 6 مليارات دولار من أموالها النفطية المجمدة في قطر لاستخدامها في شراء سلع إنسانية ومنتجات أمريكية غير خاضعة للعقوبات، وذلك ضمن اتفاق مؤقت بين واشنطن وطهران. معنا الآن مستمعينا عبر زوم أستاذ الاقتصاد الدولي الدكتور جهاد الحكيم، أهلا وسهلا بك معنا دكتور جهاد في هذه النشرة من العربية FM. إذن يعني واشنطن تقول أن الأموال ستستخدم لأغراض إنسانية فقط كما ذكرنا قبل قليل، عمليا هل يمكن اليوم الفصل ما بين الإنفاق الإنساني وكذلك التأثير الاقتصادي العام؟
1: نعم، يمكن الفصل، خصوصا أن بعض التقارير، وقد ورد تقرير من وول ستريت جورنال، أنه يمكن أن يطلب أن تستخدم هذه الأموال حصرا لشراء مواد أمريكية، أي مواد زراعية، أدوية، وبالتالي في هذه الحالة يمكن حصر هذا الأمر، لكن لم يكن لدينا عدة مصادر تقول أو تؤكد عن هذا الأمر سوى مصدر من وول ستريت جورنال، وبالتالي هنالك فصل كبير. ولا يجب أن ننسى أن هذا الرقم هو هامشي، 6 مليارات بالنسبة لاقتصاد إيران الذي هو حوالي 400 مليار دولار، وبالنسبة للأصول المجمدة التي تصل بعضها عند حدود 100 مليار دولار. وإذا أخذنا حجم الدمار الذي حدث في إيران والحاجة الإنسانية، فمبلغ 6 مليارات هو لا شيء. ناهيك أن هذه ليست المرة الأولى أنه يقوم بفك تجميد عن بعض الأصول وإعادة التجميد بعدها، وبالتالي الأسواق هي تترقب أن يكون هنالك اتفاق فيه بعض الديمومة،
0: وبالتالي كيف ستتأثر الأسواق يعني إذا تم الإعلان عن أي شيء يتعلق بهذا الملف دكتور جهاد؟
1: بالطبع سيخفض علاوة المخاطر المرتبطة ببرميل النفط، وهي تعتبره بادرة تحسينية، لكن هذا الإجراء ما زال مؤقتا، لأن كما قلت في 2023 قام الإفراج عن بعض الأموال وعندها قاموا بإعادة التجميد، وبالتالي هذا الإجراء يبقى هامشي ومؤقت ما لم يستتبعه إجراء فيه أكثر ديمومة وإبرام اتفاق لفترة طويلة ومستدامة. نعرف أن كل هذه الأمور هي نتكلم عن فترة غضون 60 يوم، وبالتالي صحيح. لا نعرف ماذا سيكون الأمر بعد 60 يوم، لكن بكل الأحوال هي بادرة حسنية.
0: هذه نقطة
1: إذا أردنا أن نضعها في هذا الإطار. نعم،
0: طيب، هي نقطة مهمة، يعني إذا استمرت الهدنة 60 يوم بنجاح، برأيك ما المؤشرات الاقتصادية التي يعني يجب مراقبتها لقياس نجاح هذا الاتفاق؟
1: برميل النفط، وبالتالي العلاوة المرتقبة المرتبطة بسعر برميل النفط من جهة، أن يكون هنالك فتح لمضيق هرمز وسهولة مرور السفن دون أي قيود، وأن ينخفض مؤشر التضخم العالمي في أكثر من بلد، وأن تتحسن سلاسل الإمداد وعلاوة الشحن المرتبطة عادة بالتأمين على الشحن، كل هذه وبالتالي سعر الحاويات سيتأثر بالطبع، وكل هذه الأمور هي مؤشرات يجب أن نتتبعها بشكل حثيث ودقيق.
0: شكرا جزيلا لك عبر زوم أستاذ الاقتصاد الدولي الدكتور جهاد الحكيم. ونعود من جديد مستمعينا، نذكر بما ورد الآن. الرئيس الإيراني يقول وقعنا على الالتزام بعدم امتلاك سلاح نووي بناء على طلب أمريكا، وأضاف أيضا أننا لا نريد الحصول على سلاح نووي وهذا ما وقعنا عليه. إذن هذه الأخبار الواردة نقلا عن الرئيس الإيراني. أيضا الخارجية الإيرانية كانت تتحدث أنها ستناقش ملف إعفاءات بيع النفط الإيراني والإفراج عن الأصول المجمدة. مباشرة مستمعينا إلى أخبار الرياضة.
2: أخبار الرياضة.
0: ودع المنتخب التونسي منافسات كأس العالم 2026 رسميا إثر خسارته أمام اليابان بـ4 أهداف.

0: دون رد ضمن منافسة المجموعات السادسة. فازت هولندا على السويد 5-1 ضمن المجموعة السادسة من منافسات كأس العالم. وقلب المنتخب الألماني الطاولة على منافسه كوت ديفوار وهزمه 2-1 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة من كأس العالم. جاء الفوز الألماني بعد تبديلات حاسمة أجراها المدرب مع بداية النصف الثاني من اللقاء. اقتنص منتخب كوراساو نقطة تاريخية في المونديال بتعادله بدون أهداف مع منتخب الإكوادور في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة. وتطمح السعودية كذلك إلى تكرار الأداء في الجولة الأولى عندما تلاقي إسبانيا بطلة أوروبا في مهمة صعبة ضمن منافسات المجموعة الثامنة. يحلم منتخبا مصر ونيوزيلندا بفوز تاريخي عندما يلتقيان في الجولة الثانية من المجموعة السابعة للمونديال. الفريقان يتساويان في عدد النقاط بعد تعادل مصر مع بلجيكا 1-1 ونيوزيلندا مع إيران 2. ختام هذه النشرة مستمعينا، وهذا تذكير بالعناوين. وفود أمريكا، إيران وباكستان تصل سويسرا للبدء بجولة من المفاوضات. بيانات تشير إلى استمرار حركة الملاحة في هرمز، والقيادة المركزية الأمريكية تعلن عبور أكثر من 50 سفينة للمضيق. مسؤول إيراني يؤكد أن ملف لبنان يحظى بالأولوية بالنسبة لطهران في مفاوضاتها مع واشنطن. ختاما مستمعين، تكاملت هذه النشرة من العربية فم. تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية. لمزيد من الأخبار والموضوعات زوروا دائما العربية.net. أما الآن نترككم مع الزملاء في شاشة العربية وتكملت تغطية هذه المفاوضات من منتجع بورغنشتوك مع الزميلة راوية القاسم. إلى هناك.
1: حصل الآن في لبنان هناك هدوء نسبي في كافة المناطق اللبنانية حسب ما أفادتنا منذ قليل مراسلة العربية. لا غارات على الجنوب أو حتى البقاع، ولكن الطيران الحربي لا شك ويحلق فوق المناطق اللبنانية كعادته. يعني منذ العام 2024 هذه يعني تحليق الطائرات اللبنانية أصبح جزء لا يتجزأ من يوميات اللبناني. إذن الوفد الباكستاني أيضا متواجد وعلى مستوى رفيع، ستكون هناك محادثات على المستوى التقني حسب ما أعلنت باكستان، وبمشاركة القطريين أيضا كوسطاء

0: من جديد ينضم إلينا سلام كيالي مفد العربية. إذا سلام، هل من جديد حول هذه الاجتماعات؟ لأنه الجانب الإيراني بآخر تصريحات إن كان للرئيس الإيراني أو حتى الخارجية فيها إيجابية حول الملفات التي ستطرح أو التزام إيران بما وقعت عليه الملف النووي وعدم امتلاكها لأي سلاح نووي في المستقبل.
1: نعم، دعيني أولا أصحح المعلومة، لأنني عندما حصلت على التوقيت الجلسة أو الاجتماع كنت أحاول أن أحسب التوقيت أو فارق التوقيت بسرعة. التوقيت بتوقيت الرياض سيكون الاجتماع على الساعة 3:30. الآن التصريحات الإيرانية تقول بأن الاجتماعات في البداية ستكون مع الجانب القطري ومع الجانب الباكستاني باعتبارهم الوسيط، وبحال كانت هذه نتائج هذه الاجتماعات جيدة فإنه سيتم الانتقال إلى الخطوة الثانية، وسيتم اجتماع الوفد الإيراني مع الوفد الأمريكي أيضا بحضور الوسيطين. التصريحات حتى الآن بحسب ما قاله بزشكيان بأن كل بنود الاتفاق 14 الموقعة بين الطرفين التي وقعها بزشكيان وترامب تقول بأن البنود

0: حتى الآن إيجابية أو جيدة بالنسبة لإيران، بمعنى أن هنالك تفاؤل ربما إيراني، ولكن يبقى أن الملف اللبناني حتى الآن بحسب التصريحات الإيرانية هو الملف الأساسي، بمعنى في حال ما حصلت إيران اليوم من خلال اللقاء مع الوسيطين اللبناني الوسيط الباكستاني والقطري على نقطة إيجابية بخصوص الملف اللبناني، فسيكون هنالك انتقال إلى المرحلة الثانية وهي الجلوس مع الوفد الأمريكي. حتى الآن هذه هي آخر التصريحات أو المستجدات التي حصلنا عليها. بطبيعة الحال ستتوضح الأمور في حال ما ستعلن إيران بأنه سيكون هنالك انتقال ولقاء مع الوفد الأمريكي، وهذا سيكون بشكل مباشر بحضور الوسطاء، أو أنه هنالك ستكون عقبة باعتبار أن الملف اللبناني هو النقطة الأولى أيضا في النقاط 14 ستكون معقدة، وبالتالي قد تفشل هذه الاجتماعات. ولكن كل التصريحات حتى الآن تقول بأن الأوضاع إيجابية أو الأجواء إيجابية داخل المنتجع بين الوفود.
1: طيب سلام، هناك أيضا وضع مكان لاجتماع سيكون حول لبنان، هل أيضا حسب نتائج ومخرجات هذا الاجتماع يتم الانتقال إلى جلسات أخرى؟
0: نعم، باعتبار أن النقطة الأولى التي حددها الجانب الإيراني هو الملف اللبناني. الملف اللبناني هنالك محاولة من إيران لجمع الملفات أو توحيد الساحات حتى على المستوى الدبلوماسي، وليس فقط خلال فترة الحرب. لذلك اشترط الإيرانيون في حال أردتم أن نستمر في هذه المباحثات وننتقل إلى الملفات الأخرى، وبطبيعة الحال النقطة الأولى في هذه المباحثات ستكون بالنسبة للجانب الأمريكي هو الملف النووي الإيراني، فيجب أن يكون هنالك ضمانات بأن إسرائيل لن تستمر في حربها على لبنان، عدوانها على الجنوب اللبناني، وبالتالي أن يكون هنالك استقرار. هل سيكون هنالك ربما تساهل بخصوص الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية خلال فترة المباحثات؟ هل ستستمر إسرائيل في وقف الحرب على لبنان؟ هذه كلها نقاط ستحسم. اليوم هنالك اجتماع وحيد، بمعنى اللقاء وحيد بين فانس وقليباف وعرقجي، وهو اجتماع ليوم واحد، وبالتالي بعد هذا الاجتماع في حال ما اتفق الطرفان على النقطة الأولى المهمة بالنسبة لإيران وهي لبنان، والنقطة الثانية بالنسبة للولايات المتحدة وهي الملف النووي الإيراني، فسيكون هنالك بطبيعة الحال اجتماع على مستوى الخبراء يستمر لستين يوما. بطبيعة الحال الملفات ستكون تسير بشكل متوازي، بمعنى أنه لن يكون هنالك عمل أو تركيز على ملف بمعنى الصواريخ الباليستية ثم الانتقال إلى النووي ثم الانتقال إلى رفع العقوبات الاقتصادية وبيع النفط الإيراني، وإنما ستكون هنالك فرق مختصة بكل ملف تناقش هذه الملفات بالتوازي خلال فترة الستين يوما. وقد يكون هنالك تمديد بحسب التصريحات الإيرانية في حال ما كان هنالك حاجة لهذه التمديد، وبطبيعة الحال في حال كان هنالك تمديد صرح أحد الطرفان بأن هنالك تمديد لهذه الفترة فقد تكون تفاصيل بسيطة ربما وحيثيات، باعتبار أن الملفات معقدة، هي ليست ملفات سهلة وبسيطة، فيها بنود تتعلق على سبيل المثال بالقانون الدولي، كيف يمكن لإيران أو هل ستتمكن إيران من السيطرة على مضيق هرمز والتحكم فيه إجبار السفن التي ستمر فيه مثلا بحسب الاتفاقيات الدولية أن تدفع الأتاوات أو الرسوم لقاء عبرها في هذا المبر، هذا على سبيل المثال أيضا. فبطبيعة الحال هي ملفات معقدة لا تتعلق فقط بمواقف الطرفين، وإنما أيضا تتعلق بالقوانين الدولية في مختلف الملفات.
1: من لوسرن مفاد العربية سلام كيالي، شكرا لك. نتابع نشرتنا ولكن إلى ملفات أخرى والحرب الروسية الأوكرانية التي حذر الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي عن هجوم روسي واسع النطاق وشيك، داعيا المواطنين إلى الانتباه لتحذيرات الغارات الجوية واتخاذ إجراءات السلامة اللازمة. زيلينسكي قال في خطابه الليلي إن القوات الروسية تستعد لتصعيد عسكري كبير خلال الساعة المقبلة، في وقت أسفرت فيه ضربات روسية على كييف في الأسابيع القليلة الماضية وفي مدن رئيسية أخرى عن مقتل 10 أشخاص في أنحاء البلاد.

إذن هذه صور للمزيد من الوفود التي تصل إلى بيرغنشتوك. طبعا هناك اجتماعات، إذن صور مباشرة تأتينا للوفود التي تصل إلى منتجع بيرغنشتوك للمشاركة. رئيس الوزراء الباكستاني، إذن باكستان بصفتها وسيطة

وكانت استضافت جولة سابقة من المفاوضات والعديد من الاجتماعات التقنية. إذن رئيس الوزراء الباكستاني والوفد المرافق له يصل قبل قليل إلى مجمع بيرغنشتوك للمشاركة في هذه الاجتماعات. كان هناك أيضا اجتماعات ثنائية حصلت، أحدها بين الوفدين الإيراني والسويسري. إذن تأتينا هذه الصور في إطار هذا اليوم المنتظر بين الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا إيران. هذه صور إذن وردتنا لوصول الوفد الإيراني قبل قليل إلى بيرغنشتوك. إذن محمد باقر قاليباف الذي يترأس هذا الوفد، وكان يرافقه وأصلا أجرى اجتماعا وزير الخارجية عباس عراقجي مع الوفد السويسري. محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني في هذه الصور يتوجه إلى حيث تعقد المفاوضات في مجمع بيرغنشتوك في سويسرا. اكتمل إذن وصول كل الوفود بانتظار حسب مفاد العربية سلام كيالي أن تنعقد أولى الجلسات المباشرة بين كل الوفود في تمام الساعة 3:30 بتوقيت الرياض. نذكر بأن الجانب الأمريكي أيضا ممثل بمستوى عال، يرأس هذا الوفد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، بالإضافة إلى المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. على سلم الأولويات بالنسبة للجانب الإيراني قضية لبنان وإيقاف العمليات العسكرية على الجبهة اللبنانية، وبالنسبة للجانب الأمريكي القضية النووية مهمة. حسب سلام كيالي مفاد العربية، عندما بعد انتهاء الجلسة الأولى إن كان هناك اتفاق ستنتقل الاجتماعات إلى المستوى التقني وستحدد اجتماعات أخرى. طبعا هذه الاجتماعات تعقد بمشاركة الوسطاء الباكستانيين والقطريين.

0: ينضم إلينا إذن مشاهدينا السيد رامي الخليفة العلي، محلل سياسي من باريس. أهلا بك معنا سيد رامي. كيف يعني تراقب هذه الأجواء الإيجابية القادمة من سويسرا للاجتماعات التحضيرية التي تحصل والثنائية بين الوفود، وأيضا تصريحات منذ قليل للرئيس الإيراني بيزيشكيان؟
1: كيف تحيي لك والسادة المشاهدين. من عدة الزوايا، الزاوية الأولى أنه بالرغم من كل الصعوبات والعراقيل التي حدثت خلال الفترة الماضية، إلا أن هذه المفاوضات عقدت في نهاية المطاف، وهذا يدل على أن كلا الطرفين يرغبان في الوصول إلى تسوية، أو على الأقل لا يفضلان اللجوء إلى الحل العسكري. على الأقل الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها ماضية باتجاه الوصول إلى اتفاق مع الجانب الإيراني. أيضا إيران يبدو أنها وصلت إلى نتيجة بأن الحرب مكلفة للغاية بالنسبة لها. هذه النقطة. النقطة الثانية، الحقيقة كان هنالك خصوصا من الطرف الإسرائيلي محاولات لعرقلة هذه المفاوضات، ولكن رأينا ردا حاسما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو أن الوضع في لبنان يتجه إلى بعض التهدئة، مما يجعل هذه الأجواء إيجابية كما وصفت وأنت محقة تماما. النقطة الثالثة، الحقيقة في ظل رفع الحصار عن مضيق هرمز، كذلك يترك أثرا إيجابيا على الصعيد العالمي. طبعا هنالك خشية دائما من أن تكون هنالك انتكاسة وأن يكون هنالك عودة إلى الوراء إذا شئتي، لأن هنالك الكثير من الأفخاخ التي تواجه هذه المفاوضات. أولا صعوبة الملفات القائمة ما بين الطرفين، التباعد ما

0: بين وجهات النظر الأمريكية والإيرانية حول قضايا معينة، منها الملف النووي، منها ملف دور إيران في المنطقة، حتى علاقة إيران مع حزب الله ومع تنظيمات موجودة في المنطقة، وبالتالي الوصول إلى تسوية والوصول إلى مساحة مشتركة تسمح بوجود هذا الاتفاق. لا شك بأنها مسألة ليست سهلة، وربما نحن ننتظر مزيد من الجولات وننتظر مفاوضات غاية في الصعوبة.
1: تفضل.
0: النقطة الأخيرة الحقيقة فيما يتعلق بآلية التفاوض التي تتبعها إيران، غالبا ما تكون غاية في الصعوبة، لأنها تقدم مقترحات ثم تدرس المقترحات ثم تقدم مقترحات بديلة وهكذا، وبالتالي يتوقع أن تكون مفاوضات طويلة صعبة شاقة تشوبها الكثير من التوترات، وبالتالي هذه مسألة ليست سهلة على الإطلاق.
1: طيب، لإنجاح هذه المفاوضات يعني والدخول إلى الجولات المتلاحقة، ما الذي ينقص أو المطلوب من الطرفين الأمريكي والإيراني لوضع المفاوضات على سكة صحيحة؟ هل في تأمين عدم خرق إسرائيل للاتفاق ويعني التصعيد على الجبهة اللبنانية أم ماذا؟
0: هناك عدة نقاط أو عدة أمور يمكن اتخاذها من قبل الطرفين. من قبل الطرف الإيراني يجب أن يكون هناك إشارات تطمين إلى دول المنطقة، خصوصا أن هذه الدول تعرضت إلى هجوم من قبل الجانب الإيراني خلال الفترة الماضية، وبالتالي رسائل التطمين يمكن أن تهيئ الأرضية والأجواء الإيجابية من أجل استمرار هذه المفاوضات. وبالمناسبة هذا بدأ خلال الثلاثة أيام الماضية، كان هنالك اتصالات ما بين وزير الخارجية الإيراني عرفجي ومسؤولين من منطقة الخليج من دول مجلس التعاون الخليجي. النقطة الثانية أن تتحكم الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أكبر بردود الفعل الإسرائيلية، لأن الجبهة اللبنانية الحقيقة يمكن أن تكون مؤهلة لتفجير هذه المفاوضات. طبعا الكل بات يعلم بأن إسرائيل بشكل عام وبنيامين نتنياهو على وجه التحديد يعارض هذه المفاوضات ولا يريد الوصول إلى نتيجة، ولكن يبدو أن الطرف الأهم بات يدرك ذلك وتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، ولعل الأهم هي تصريحات نائب الرئيس. في نهاية المطاف الحقيقة هنالك الكثير مما يمكن اتخاذه لجعل هذه المفاوضات أكثر جدوى إذا شئتي.
1: شكرا لك السيد رامي الخليفة العلي، محلل سياسي، حدثتنا من باريس. والآن إلى أخبار الرياضة مع الزميلة ديما الساح، نترككم معها. إذن
2: أهلا بكم مشاهدينا. ودع المنتخب التونسي منافسات كأس العالم 2026 رسميا إثر خسارته أمام اليابان بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات المجموعة السادسة. بدأ المنتخب الياباني المباراة بقوة ونجح في هزي شباك تونس مبكرا عبر كامادا بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة ناجحة داخل الشباك. وواصل المنتخب الياباني أفضليته خلال الشوط الأول ليعزز من تقدمه بهدف ثاني حمل توقيع أياسي أويدا. ومع انطلاق الشوط الثاني أكد جوني إيتو تفوق المنتخب الياباني بتسجيله لثالث أهدافه. أما عن رابع أهداف اليابان فحمل توقيع أويدا قبل دقائق من نهاية اللقاء. وبهذه النتيجة تجمد رصيد المنتخب التونسي عند نقطة واحدة وفقد رسميا فرصته في المنافسة وأصبح أول منتخب عربي يغادر البطولة من دور المجموعات. في المقابل رفع المنتخب الياباني رصيده إلى 4 نقاط متساويا بالنقاط مع هولندا متصدرة الترتيب. ونبقى مع المجموعة السادسة حيث أمطرت هولندا شباك السويد 5 أهداف مقابل هدف. انتهى الشوط الأول بتقدم هولندا بثنائية لمهاجمه الشاب بروبي. وفي النصف الثاني من اللقاء كرر نجم ليفربول كودي جاكبو سيناريو التسجيل وكتب باسمه ثنائية أخرى لهولندا قبل أن يقلص إلعنجا الفارق للسويد بداية الشوط الثاني. أما عن خماسية المنتخب الهولندي فحملت بصمة سامرفيل في الدقائق الأخيرة من اللقاء، وبهذا الفوز رفعت هولندا رصيدها إلى 4 نقاط في المجموعة السادسة وبفارق نقطة واحدة فقط عن منتخب السويد الذي يملك في رصيده 3 نقاط.

لعب المنتخب الألماني الطاولة على منافسه كوت ديفوار وهزمه بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة من كأس العالم 2026. وجاء الفوز الألماني بعد تبديلات حاسمة أجراها المدرب نيجلزمان مع بداية النصف الثاني من اللقاء، غيرت مجرى المباراة تماما وحولت تقدم كوت ديفوار بهدف فرانكيسي في الشوط الأول إلى خسارة مؤلمة في اللحظات الأخيرة، حيث سجل المنتخب الألماني هدفين عبر البديل أونداف. وبهذه النتيجة ضمنت ألمانيا التأهل إلى الدور الثاني لأول مرة منذ نسخة 2014. وسيختتم المنتخب الألماني مشواره في دور المجموعات بمواجهة الإكوادور، بينما سيكون على منتخب كوت ديفوار الذي فاز بهدف دون رد على الإكوادور تأمين تأهله للدور الثاني عند مواجهة كوراساو في الجولة الثالثة.

اقتنص منتخب كوريساو نقطة تاريخية في المونديال بتعادله بدون أهداف مع منتخب الإكوادور في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة، فبعد أيام قليلة من الخسارة الثقيلة بسباعية أمام ألمانيا، قدم منتخب كوريساو أصغر دولة تبلغ نهائيات كأس العالم عرضاً قوياً ونجح في الخروج بنقطة ثمينة أمام الإكوادور. وفرض المنتخب الإكوادوري ضغطاً متواصلاً على مدار اللقاء، إلا أن تألق الحارس روم الذي تصدى لنحو 15 محاولة منح كوريساو القدرة على الصمود وتحقيق نتيجة تعد من أبرز النتائج في تاريخها الكروي على الساحة العالمية. وبهذا التعادل احتل منتخب الإكوادور المركز الثالث برصيد نقطة واحدة وبفارق الأهداف عن منتخب كوريساو الذي ظل متذيلا للترتيب بذات الرصيد من النقاط.

0: تطمح السعودية إلى تكرار أدائها في الجولة الأولى عندما تلاقي إسبانيا بطلة أوروبا في مهمة صعبة ضمن منافسات المجموعات الثامنة. إليكم التفاصيل.
1: قبل مواجهتهما في مونديال ألمانيا 2006 كانت إسبانيا تحتل المركز الخامس في التصنيف الدولي والسعودية في المرتبة 34. فازت إسبانيا آنذاك بهدف لتنهي المجموعات بالعلامة الكاملة، لكنها لم تستمر طويلا وغادرت من دور 16 بينما ودعت السعودية بنقطة يتيمة. كانت تلك المشاركة المونديالية الرابعة على التوالي للأخضر قبل أن يتوقف ويغيب عن نسختي 2010 و2014، ثم عاد وشارك في 3 مونديالات لاحقة. أما إسبانيا فنجحت بعدها في كتابة التاريخ وإحراز كأس العالم للمرة الأولى في 2010 قبل أن تنتكس مجددا وتعود إلى دوامة الخروج المبكر في جميع المونديالات التالية. على الصعيد القاري بلغ المنتخب السعودي نهائي كأس آسيا بعد تلك المواجهة بأشهر وخسر قبل أن تتراجع مستوياته وتتوقف مشاركته عند دور 16 في أحسن الأحوال في النسخ الأربع اللاحقة. أما إسبانيا فحققت كأس أوروبا 3 مرات منذ ذلك الحين في 2008 و2012 و2024. وبينما شهد أولمبياد طوكيو 2020 المشاركة التاريخية 3 للمنتخب السعودي، نجحت إسبانيا في إحراز ذهبية كرة القدم في باريس 2024. اليوم يلتقي المنتخبان مجددا وإسبانيا تحتل المركز 3 في التصنيف الدولي وأحد أبرز المرشحين لحصد اللقب، بينما يستقر المنتخب السعودي في المرتبة 59 ويأمل بكسر سلسلة النهايات المبكرة في كأس العالم.
2: العمل الفني أكيد والتكتيكي كان حاضر خلال الأيام الماضية على جميع السيناريوهات اللي تكون حاضرة داخل أرضية الملعب، أما أن أنت تكون حاضر على وضعية واحدة داخل أرضية الملعب أكيد هذا أمر خاطئ، أن أنت تكون لك بس قراءة.

0: نظرية خارج أرضية الملعب بدون معطيات داخل أرضية الملعب، أتوقع أن هذه العقلية تكون مش موجودة للاعب السعودي أو اللاعب اللي يحاول يطمح على أكيد يلعب على مستوى عالي جدا.
1: محمد، يمكن اللي لوحظ عليكم في المباراة السابقة أن الشوط الثاني انخفض التركيز نوعا ما، وقالها حتى المدافع في المؤتمر الصحفي، مباراة إسبانيا ما تقبل يعني 90 دقيقة لازم يكون التركيز عالي. الفترة الماضية وش اشتغلتوا على الجانب هذا؟ وأيضا المنتخب الإسباني مركز على زيادة الفعالية الهجومية، كيف بتواجهون هذه النقطة؟
2: والله زي ما أنت قلت، المدرب سبق وصرح أن الشوط الثاني ما أبغى يعيد الكلام، بس بإذن الله أننا نتعلم من أخطائنا وجاهزين بنسبة 100% بإذن الله لمباراة إسبانيا.
1: واحدة من الوكالات العالمية في تقرير لها نشرتها أمس ذكرت أن النظرة صارت مختلفة للمنتخب السعودي، يعني أي منتخب يحسب له حساب ويكون يصنع نوع من القلق، وهذا اللي صاير الآن في المنتخب الأسباني داخل معسكر المنتخب الأسباني. كيف تعليقك على هالشيء أنه هذا يزيد صعوبتكم أنتم كمنتخب سعودي أيضا؟
3: والله أكيد، يعني تعرف الكرة السعودية ترى ما هي سهلة. الكرة السعودية صعبة، في مواهب كثير، في أسلوب لعب، وجمهور كرة القدم بشكل عام بالذات الجمهور السعودي يحب كرة القدم، فدائما يبغون منتخبهم يقدم مستويات يشرفهم خارج المملكة، فهذا هدفنا وهذا طموحنا احنا كلاعبين.
4: ونبقى مع المجموعة الثامنة، حيث يخوض منتخب الأوروغواي مواجهة مهمة أمام الرأس الأخضر، وتبدو حسابات هذه المجموعة مفتوحة على جميع الاحتمالات بعد الجولة الأولى، حيث تتساوى المنتخبات الأربعة في المجموعة وبرصيد نقطة واحدة لكل منهما، وتتصدر الأوروغواي الترتيب بفارق الأهداف عن السعودية التي تحتل المركز الثاني، بينما يحتل منتخب الرأس الأخضر المركز الرابع رغم تحقيقه لواحدة من أكبر مفاجآت البطولة بفرضه التعادل السلبي على المنتخب الإسباني في أول ظهور له بتاريخ كأس العالم. يحلم منتخبا مصر ونيوزيلندا بفوز تاريخي عندما يلتقيان في الجولة الثانية من المجموعة السابعة للمونديال. الفريقان يتساويان في عدد النقاط بعد تعادل مصر مع بلجيكا بهدف لمثله ونيوزيلندا مع إيران بهدفين لمثلهما. وتدرك كتيبة المدرب حسام حسن أن النقاط الثلاث قد تضعها على أعتاب التأهل قبل الجولة الأخيرة، خاصة أن المنتخب المصري سيختتم دور المجموعات بمواجهة إيران، بينما تنتظر نيوزيلندا مهمة شاقة أمام بلجيكا. وتبدو الحسابات واضحة للطرفين، فالفوز سيمنح صاحبه أفضلية كبيرة في سباق العبور، أما التعادل فقد يبقي مصير المنتخبين معلقا حتى الجولة الأخيرة، فيما قد تعني الخسارة الاقتراب من توديع البطولة مبكرا. ضمن المجموعة ذاتها تصطدم بلجيكا بإيران على ملعب لوس أنجلوس في مواجهة قد تعيد رسم ملامح سباق التأهل، وبينما يبحث الطرفان عن فوز أول يقربهما من الدور الثاني والثلاثين، كانت التقارير الصحفية قد كشفت أن المهاجم لوكاكو قد لا يبدأ أساسيا في صفوف المنتخب البلجيكي أمام إيران. المنتخبان يملكان نقطة واحدة بعد تعادلهما في الجولة الأولى، لكن إيران تتفوق بفارق الأهداف لتحتل المركز الثاني، فيما تأتي بلجيكا في المركز الثالث. نهاية الموجز الرياضي.

قبيل جولة مرتقبة من المفاوضات، عراقجي يجتمع مع مسؤولي سويسرا تمهيدا لانطلاق المحادثات مع واشنطن. لدعم مذكرة التفاهم، رئيس الوزراء الباكستاني يعقد اجتماعات ثنائية مع الوفود المشاركة في محادثات واشنطن وطهران. مسؤول إيراني يؤكد أن لبنان يحظى بالأولوية في المفاوضات مع واشنطن، وآخر أمريكي يؤكد عقد جلسة طارئة حول الملف. الجيش السوداني يشن غارات على الدعم السريع في شمال كردفان لعرقلة هجومها على الأبيض. زيلينسكي يحذر من هجوم روسي واسع النطاق ويؤكد استهداف منشآت نفطية روسية غربي سيبيريا.

البداية مشاهدين من تطورات المحادثات بين كل من واشنطن وتهران التي تبدأ أولى جولاتها اليوم في منتجع بورغنشتوك بسويسرا، والذي شهد عقد جولة تمهيدية من المحادثات جمعت رئيس الوزراء الباكستاني والوفود المشاركة في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. هذا وكما أكدت مصادر عربية قبل قليل، فإن رئيس وزراء باكستان سيلتقي بنائب الرئيس الأمريكي قبل انطلاق المحادثات الرسمية. كما شهدت الساعة الماضية لقاء أوليا جمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع مسؤولي سويسرا المشاركين في المفاوضات، ذلك تمهيدا للجلسة الرسمية الأولى التي ستعقد بعد ظهر اليوم. ومن المقرر أن تبدأ أولى جولات التفاوض عبر محادثات بشأن الملف النووي الإيراني والتطورات في لبنان. هذا وصل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا للانضمام إلى الفريق الأمريكي المفاوض، والذي يضم أيضا كل من المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر. وفد إيران المفاوض وصل أيضا إلى مقر المفاوضات، يضم كل من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي ونائب رئيس مجلس الأمن علي باقر كني ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي. قبل ذلك أعلنت الخارجية الباكستانية أيضا وصول رئيس الوزراء شهباز شريف ورئيس أركان الجيش عاصم منير إلى سويسرا للمشاركة بالمباحثات بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأكدت الوزارة أن باكستان ستواصل دعمها لتنفيذ التفاهم الذي تم التوصل إليه بين الدولتين. كما أشارت وزارة الخارجية الباكستانية إلى أن الوفد سيعقد لقاءات ثنائية مع الوفود المشاركة لتأكيد التزام باكستان بالحوار والسلام في المنطقة.

0: معنا من زيورخ موفدة العربية راغدة بهنام. راغدة أهلا وسهلا بك. راغدة أبدأ معك بآخر التفاصيل المتعلقة بهذه الاجتماعات بالجولة الأولى من التفاوض. يبدو أن هناك تضارب بين الجانبين يعني الإيراني وما تسوقه باكستان حول جولة المفاوضات هذه، إن كانت ستمتد ليوم واحد أو ليومين. ما الذي يحدث؟ ما الذي سيحدد جدولها الزمني؟
1: أهلا بك. يعني ما نعرفه بأنه ليس هناك الإضاعة للكثير من الوقت، لأنه قبل قليل يعني أقل من ساعتين وصل إلى هنا إلى زوريخ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وتوجه فورا إلى منتجع بيرغنشتوك. يعني هو يبعد قرابة الساعة بالسيارة من هنا، من يعني قريب من مطار زوريخ. والآن يعني في هذه اللحظات بحسب ما علمت العربية، من المفترض أن يكون شريف يلتقي بجي دي فانس رئيس الوفد المفاوض الأمريكي، وبعد لقائه بجي دي فانس وسيجلس مع الوفد الإيراني رئيس الوفد الإيراني قاليباف، وكل هذا استعدادا للاجتماع الأساسي الذي

0: تنطلق، سيشكل انطلاقة هذه المفاوضات في الساعة 2:30 بتوقيت سويسرا، يعني قرابة 12:30 بتوقيت غرينتش، يعني بعد قرابة يعني 3:30 تقريبا من الآن يكون هذا الاجتماع الرسمي. نعرف بأنه الوفد الإيراني أعلن، أو يعني الخارجية الإيرانية قالت قبل قليل بأنه اجتماعات هذه المفاوضات في منتجع بيرغنشتوك ستقتصر على يوم واحد، وحددت بأنه سيكون هناك اجتماعين، الأول هو الذي يحدث الآن، اجتماع ثنائي مع الوفد الوساطة الباكستاني، واجتماع رباعي بعد الظهر بعد قرابة 3:30 من الآن، الذي سيكون الاجتماع الرئيسي يجمع بين الوفدين الإيراني والأمريكي بحضور وفدي الوساطة الباكستاني والقطري. نعلم أيضا بأنه يعني جي دي فانس قبل توجهه إلى هنا إلى سويسرا كان يتحدث من الولايات المتحدة، يقول بأنه هو لا يمكنه البقاء هنا أكثر من يوم إلى يومين. لذلك ربما يعني هنا نفهم بأنه بالفعل هذه المفاوضات لن تستمر أكثر من يوم واحد، تكون يعني أشبه بجس نبض بوضع أجندة لكيف سيتسير الأمور، ما هي الخطوات التي سيتخذها كل طرف بالتوازي، لأنه نعلم بأن الطرفين قالا بأنه لن يكون هناك أي خطوة نتخذها قبل أن تكون لها خطوة موازية. لذلك سيتم الاتفاق على هذه النقاط، بالطبع كل فريق له أولوية، ربما هذه الأولويات تكون مختلفة، وهنا سيكون لب الخلاف الذي سيعمل الطرفين عليه الآن، أيضا يعني مدعومين بجهود الوسطاء الموجودين معهم في منتجع بيرغنشتوك.
1: واضح. أيضا معنا من لوسان مفاد العربية طاهر بركة. طاهر أهلا وسهلا بك. طاهر، يعني كنا نتحدث عن الجدول الزمني المخصص لهذه الجولة من المفاوضات، ويبدو أن القادة سيعقدون اجتماعاتهم فقط اليوم لتبقى الوفود الفنية لمناقشة باقي التفاصيل، يعني بالتالي هل القادة سيغادرون اليوم وتبقى اللجان الفنية، أم أن هناك احتمال لتمديد أيضا المحادثات والجولة السياسية؟
2: هذا يعتمد على مسار المفاوضات اليوم بين هذه الأطراف. حتى الآن كل ما نعرفه هو أن فانس قال أن المفاوضات ستمتد ليوم أو يومين، قبل أن تعلن الخارجية الإيرانية قبل قليل بأن هذه المفاوضات على مستوى القادة ستكون ليوم واحد فقط، على أن تستكمل لاحقا المفاوضات على صعيد أو مستوى الخبراء واللجان الفنية والتقنية التي ستتابع بحث الملفات المالية والنفطية المعقدة بدون شك، كل ما ورد منها في مذكرة التفاهم. ما سنشهده اليوم وبناء عليه يتقرر ويعلن كل طرف متى سيغادر لا نعرف ذلك بعد، ولكن هم يعني اكتمل وصولهم يعني قبل قليل فقط، ومن المنتظر إذن أن يكون هناك لقاءات ثنائية وكذلك الرباعية، الحديث عن بعد حديث المرشد الإيراني عن ما سماها مفاوضات مباشرة، الآن إيران تتحدث عن اجتماعات رباعية تشارك فيها كل من إيران والولايات المتحدة مع وفدي الوساطة من باكستان وقطر. أما الثنائية فهناك لقاءات وزارية بينية ثنائية، إن كان بين وزراء إيرانيين ووزراء سويسريين أو بين الوزراء الإيرانيين ووفود الوساطة، ومن ثم الاجتماعات التي أعلن عنها. شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني من المفترض أن يلتقي في يعني هذه الأثناء في أي لحظة الآن، ربما نرى الصور أو يعلن عن ذلك بعد قليل عندما يتم هذا اللقاء مع نائب الرئيس الأمريكي، ومن ثم سيلتقي برئيس الوفد الإيراني محمد باقر قاليباف، وستمتد المناقشات حتى كما أعلنت سويسرا رسميا عن أن بعض المفاوضات يعني نشهدها هذا الصباح قبل أن نشهد الجلسة الأولى الرسمية لهذه المحادثات، لعلها تكون الجلسة المشتركة بين أي الرباعية بين الأمريكيين والإيرانيين والباكستانيين والقطريين، يعني قبل عصر اليوم تقريبا 5:30 بتوقيت باكستان، بما أن باكستان أعلنت عن ذلك، وبالتالي بانتظار هذا الاجتماع وما سيسفر عنه طبعا. أما في المضامين فهناك الكثير من الإعلانات، إذا سمح لك الوقت بذلك يمكن أن نتحدث عنها.
1: طبعا سنفصل فيها طاهر. نذهب فقط لراغدة من جديد، يعني ضمن الملفات الكثيرة والمعقدة التي تطرح على طاولة يعني المفاوضات اليوم، يعني ضمنها الملف النووي، وكان هناك حديث عن أنه هناك ترقب أيضا لحضور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن هذه المحاولة.

0: حدثت، هل تأكد حضوره ضمنها؟ ماذا أيضا عن ما يرتقب أن تذهب إليه الوكالة خلال هذه الجولة التفاوضية؟
1: نعم بالفعل، يعني هذه هي من دون شك أولويات الولايات المتحدة في هذه المحادثات.

0: الأسبوع الماضي، يعني نحن الأحد الآن قبل بضعة أيام منتصف هذا الأسبوع في جنيف لأسباب مختلفة لا تتعلق بهذه المفاوضات، ولكن هو تحدث من هناك في مؤتمر صحفي وسئل يعني عن ما إذا كان سيكون للوكالة الدولية للطاقة الذرية دور في هذه المفاوضات، وقال بالتأكيد سنشارك في هذه المفاوضات، وهو قال بأنه أصلا لا يمكن، ويكرر دائما لا يمكن أن يكون هناك أي اتفاق مع إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي من دون أن تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية معنية أو طرف، لأنه هي الطرف الذي سيطبق يعني مراقبة هذا الاتفاق، مراقبة أي شيء يتعلق بتخصيب اليورانيوم. ولكن الآن ما إذا كان رافائيل غروسي ما زال موجود أو سيشارك في هذه المفاوضات غير واضح، وأستبعد يعني أن يتم إدخال غروسي إلى هذه المفاوضات بهذه السرعة ومن اليوم الأول. اليوم الأول يعني سيقتصر على تحديد الأولويات، تحديد الأجندة، تحديد الخطوات، لأنه كل طرف لديه أولوية سيضع يعني الخطوات المتزامنة، ماذا يريد الطرف الأمريكي من الإيرانيين أن يقوموا به، كي يقوم هو بالخطوة التالية. ولكن من دون شك يعني سيكون للوكالة الدولية للطاقة الذرية دور في هذه المفاوضات في الأيام القادمة، التي يقول الأمريكيون بأنهم يريدون يعني أن تدوم فقط 60 يوم قابلة لأن تمدد. ولكن أريد أن أذكر بأنه مفاوضات اتفاق العام 2015 دامت عامين، مفاوضات إعادة إحياء هذا الاتفاق النووي بعد أن خرجت منه إدارة ترامب الأولى في فيينا أيضا دامت عامين ولم تتوصل إلى اتفاق، لذلك مهلة طموحة جدا 60 يوم لتحقيق كل هذه الأمور.
1: نعم، إذن طاهر يعني تحدثت عن الكثير من الملفات المعروضة اليوم على طاولة التفاوض، يعني الخارجية الإيرانية تقول بأنه بدء التفاوض وفق لمذكرة التفاهم رهين بتنفيذ 5 بنود أحدها يتعلق بإنهاء الحرب على مختلف الجبهات، بالتالي ما الذي قد نشهده ضمن أولويات جدول الأعمال اليوم؟ ما الذي سيتم بدء به في النقاشات؟ مع اختلاف طبعا للأولويات لدى كل
2: تماما، وكما عرف عن إيران أنها تتمسك صحيح 100% الأولويات مختلفة. جاي دي فانس قال بأنه يعني يسعى إلى مناقشة الموضوع النووي وكذلك موضوع القصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل، وبالتالي ما يعتبر خرقا لوقت إطلاق النار البند الأول في مذكرة التفاهم، وهذا ما تفشر عليه إيران. ولكن الولايات المتحدة أيضا تريد التعجيل بموضوع النووي، ولكن كما تفضلت هناك وكما تقول إيران دائما هناك 5 بنود في مذكرة التفاهم يجب أن تنفذ أولا كما نصت عليه المذكرة قبل الانتقال إلى الأمور الأخرى. فهل ستقبل إيران ببحث موضوع النووي قبل التأكد من تنفيذ كل ذلك؟ ونتحدث هنا عن البند الأول المتعلق بوقف النار وبما يشمل ذلك حلفاء كل طرف وتحديدا لبنان. نتحدث أيضا عن البند الرابع، البند الخامس، أي مضيق هرمز والحصار البحري وأقفال كل طرف لواحد منهما. وأيضا في البند العاشر والبند الحادي عشر نتحدث بشكل أساسي عن رفع العقوبات، عن تحويل الأرصدة المجمدة إلى إيران، وبالتالي إيران تريد أن تبحث ذلك اليوم مع وجود الوفد الأمريكي رفيع المستوى بقيادة نائب الرئيس، ولعلها لا تستعجل الحديث بالنووي. ولكن الولايات المتحدة والغرب يستعجلون فعلا في موضوع النووي، خاصة لجهة عودة إمكانية عودة المفتشين النوويين الدوليين إلى الداخل الإيراني، وهذا ما قد يعمل عليه غروسي لاحقا كما تفضلت راغدة إثر سؤالك لها عن هذا الموضوع. فبالتالي يوم واحد لن يكون طبعا كافيا لمناقشة كل القضايا، ولكن سيكون هناك عناوين أساسية بالنسبة إلى كل طرف. الطرف الباكستاني أيضا سيحاول أن يدفع ويسهل هذه العملية كما أعلنت باكستان، سيستمر في ذلك. الوقت القطري سيستمر في محاولة تسهيل هذه المحادثات، إضافة إلى سويسرا التي تحدثت بالأمس عن توفيرها بيئة موثوقة وسرية لهذه المحادثات. فبالتالي بانتظار انتهاء الاجتماعات البينية التي تعقد بين كل الأطراف المفترضة في هذه الأثناء في أي وقت، خاصة بين الوفد الباكستاني ونائب الرئيس الأمريكي والوفد الباكستاني وكذلك الوفد نائب الرئيس الأمريكي من جهة ورئيس الوفد الإيراني محمد باكر خاليباف من جهة أخرى. بانتظار ذلك ستستمر هذه المفاوضات واللقاءات البينية الثنائية والرباعية بانتظار الجلسة الأولى الرسمية التي أعلن عنها يعني قبل عصر يعني بعد ظهر اليوم تقريبا.

0: هل سنشهد جلسات أخرى بانتظار الإعلانات الرسمية؟ لأن التشديدات الأمنية كبيرة جدا، المنع على كل الصحفيين بمن فيهم يعني المرافقون عادة للرؤساء ونواب الرؤساء ورؤساء الوزراء من مختلف الدول ممنوعون تماما، وسويسرا كما قلنا تعهدت بذلك بتوفير بيئة موثوقة وسرية، بالتالي لا أحد منهم على ما يبدو يريد أن يؤثر أي أحد على مسار هذه المفاوضات. بعد ذلك ننتقل إلى يعني الخبراء والفنيين في يوم ممتد آخر لهذه المحادثات في برغنشتوك في لوسير أو في جنيف مباشرة، على أن تكمل لاحقا في جنيف. لنتأكد لاحقا من هذه المعلومة، ولعلنا بعدما أتينا صباحا من جنيف نعود إليها لمتابعة هذه اللقاءات الفنية على مستوى الخبراء.
1: أكيد طاهر، نعود من جديد إليك راغدة وفي الأثناء وقبيل انتظار يعني الجلسة الرسمية وانطلاقها. الوفود يبدو أنها تتناقش الآن بشكل تمهيدي، وفود تقنية مع أعضاء من الوفود المفاوضة بشأن مختلف القضايا التقنية، لكن ماذا عن هذه القضايا التقنية التي يتم التركيز عليها في هذه المرحلة قبل ساعات من بدء المفاوضات؟ ما النقاط التي يتم السعي لتدليلها لكي لا تكون معرقلة ضمن يعني انطلاق رسمي لجولة المفاوضات الأولى؟
2: نعلم بأنه كان هناك كلام في الإعلام الإيراني بأنه تمت إضافة جلسة لمناقشة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان بين حزب الله وإسرائيل، لأنه يعني الوفد الإيراني قال بأنه تأخره، يعني نحن نعلم أنه هذه الجلسة ننتظرها نحن يوم من يوم الجمعة، يعني نحن اليوم الأحد بتأخير 3 أيام. الوفد الإيراني يقول بأنه أحد الأسباب الرئيسية لهذا التأجيل كان التصعيد في لبنان، لذلك اليوم يبدو بأنه تمت إضافة جلسة لمناقشة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان بين حزب الله وإسرائيل. والطرف الأمريكي واضح بأنه كان حريص على أن لا يعني يتسبب تصعيد إسرائيل في لبنان بعرقلة هذه المفاوضات. شهدنا تحركات كثيفة يعني بعد التصعيد الإسرائيلي في لبنان من الطرف الباكستاني ويعني من الطرف الأمريكي أيضا، يعني اتصالات بين المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين لمحاولة تهدئة الصورة. لذلك هذه ستكون واحدة من النقاط الرئيسية، ولكن بعد ذلك يعني كما ذكر طاهر أيضا سيكون يعني مسألة الإعفاءات على بيع النفط الإيراني، لأنه الوفد الإيراني جاء معه ليس فقط مسؤولين في الخارجية الإيرانية ولكن معه أيضا حاكم المصرف المركزي الإيراني، هذا الذي يعني يعنى بالتحويلات المالية المتعلقة بأي مبيعات للنفط الإيراني. هناك أيضا نائب وزير وزارة النفط الإيراني، وهذا واضح بأنه يعني أولويات إيران هي بأن تنفذ هذا البند المتعلق بأن تبدأ بالحصول على مبيعات من نفطها وعلى يعني هذه الإعفاءات التي وعدت بها مذكرة التفاهم، يعني إضافة إلى فك الحصار البحري وما إلى ذلك. النقاط التقنية المتعلقة بفك الحصار أيضا تتعلق بفتح مضيق هرمز، ويعني من دون أن يكون هناك أي مدفوع يعني أي دفع تفرضه إيران على السفن، هذا الذي تطلبه الولايات المتحدة. يعني هذه هاتين النقطتين سيجب تنفيذهما بالتوازي بالطلب بحسب طلب أمريكي، يعني رفع الحصار مقابل فتح مضيق هرمز بشكل كامل، وهذه ستكون بشكل تدريجي، يعني لن يكون رفع الحصار بشكل كامل ولكن خلال 30 يوم كما ذكرت المذكرة، وأيضا فتح مضيق هرمز لأنه ما زالت هناك بعض الألغام التي زرعتها إيران، وهذا لن يكون يعني بين يوم وليلة سيتم فتحه كليا. يعني هذه هي النقاط التقنية التي نحن نتحدث عنها، إضافة إلى الأموال المجمدة، يعني هذه أيضا سيتم مناقشتها على الأرجح بشكل يعني مفصل.
1: نشكرك جزيلا، كنت معنا من زيوريخ مفيدة العربية راغدة بهنام، وأيضا نشكرك جزيلا كنت معنا من محيط منتجع بيرغنشتوك مفيدة العربية طاهر بركة، شكرا جزيلا لكم. من إسلام أباد معنا مراسل العربية عبد الله خلوف. عبد الله أهلا وسهلا بك. إذن عبد الله، حتى الآن يعني الخارجية الإيرانية كانت قد تحدثت عن أن هناك لقاءات مع كل من الوسطين الباكستاني وأيضا القطري قبل الجلسة الرسمية، ما الذي يرشح حتى الآن عن طبيعة هذه اللقاءات؟ ما الذي يتم السعي إليه من خلال الوسطين خلال هذه المرحلة التي تسبق بدء الجلسات الرسمية؟
3: جاءت تقديرات بأن هذه

0: اللقاءات كان من المفترض أن تحدث الأسبوع الماضي بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق، وكنا على موعد مع لقاءات فنية تقنية قبل الذهاب إلى سويسرا، وكان الحديث عن جنيف في ذاك الوقت. لكن يبدو الآن أن التمنع الإيراني والبلبلة التي حصلت خلال اليومين الماضيين والشكوك بأن الوفد الإيراني لن يذهب يعني منعت من هذه اللقاءات. يبدو أنهم سيعوضون هذه اللقاءات أولا بلقاء الطرف القطري إضافة إلى اللقاء مع الجانب السويسري والجانب أيضا الباكستاني. محور الوساطة متواجد هناك في سويسرا في برغنشتوك، وأيضا المملكة العربية السعودية، وربما هناك وفود من دول أخرى، وربما يعني أيضا هناك وفد من الجانب التركي. هذا المحور هو محور مهم واللقاءات معه مهمة. لماذا؟ لأن اليوم إسحاق دار هو موجود أيضا في القاهرة للقاء على مستوى وزراء الخارجية، لقاء رباعي. الرباعية الآن تحاول تأمين غطاء إقليمي لهذه المذكرة، لمذكرة التفاهم، وتفنيد الكثير من النقاط البروتوكولية الخاصة بعدد من نقاط هذه المذكرة. لذلك المعتقد والمرجح بأن هذه اللقاءات الهامشية أو الجانبية التي ستحدث بين الجانب الإيراني كان من المفترض أن تحدث على مدار الأسبوع الفائت. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي شيء قد رشح عن هذه اللقاءات، لكن هو اللقاءات الأهم المرتقبة هي مع الجانب الأمريكي، وما سيرشح عنه وما هو على الأجندة الحاصلة أو الموضوع حتى هذه اللحظة. كنا قد علمنا يوم أمس من الجانب الباكستاني أو من أطراف باكستانية هنا في إسلام آباد بأن الأجندة ستكون ساخنة، وأول ملف فيها هو الحديث عن دخول المفتشين وآلية التفتيش، والحديث عن الرقابة والبروتوكولات المتعلقة بمحور اليورانيوم ككل، ليس فقط اليورانيوم على التخصيب، وإنما يعني معامل التخصيب وغيرها من المسائل المتعلقة باليورانيوم. الملف الثاني وهو المهم بالنسبة للإيرانيين وهو الملف المالي، يريدون أن يعلموا بشكل واضح كيف سيتم تسييل أموال النفط أولا المفرج عنها والتي سمحت لهم الولايات المتحدة الأمريكية بها، وأيضا الأموال المجمدة التي كانت ترتقبها والتي كانت هي أحد أهم العوامل الاختراق التي غيرت رأي الإيرانيين. وهذا الاختراق يقال هنا بأنه جاء من الجانب القطري في اللحظات الأخيرة عندما كان الوفد في طهران. اليوم الأجندة وضع عليها الآن وكالات الأنباء تتحدث بأن الملف الأسخن بات اليوم وهو ملف لبنان. يبدو أن الجانب الإيراني يريد أن يضع هذا الملف رقم واحد في هذه الأجندة، لذلك ربما اللقاءات ربما مرتبطة في لبنان، وخاصة اللقاءات الجانبية الثنائية بين إيران وعدد من دول محور الوساطة.
1: يعني وأمام هذه التعقيدات، يعني سواء فيما يتعلق بملف لبنان أو بملف هرمز، ماذا إن تعثرت المفاوضات في مراحلها الأولى؟ ما الخيارات التي تضعها باكستان على الطاولة؟ هل لديها أي آلية أو أي مبادرة قد تسمح بتدليل العقبات بين الجانبين وجسر الهوة بينهما؟
0: يعني كانت دائما باكستان مناور بارع في هذا المسألة، لكن ليس لأنها لوحدها، لأنها مثقلة بالدعم من قبل محور الوساطة وعدد من الدول الإقليمية، ولا ننسى بأن الصين تدفع بهذا الأمر بالخفاء من وراء الكواليس. لذلك باكستان دائما لديها أوراق بديلة عندما تتعثر أي مفاوضات. نحن لا نعلم في المستقبل، لا نستطيع التكهن، لكن نحن يعني نقرأ التاريخ لنستشرف المستقبل. التاريخ على مدار 3 أشهر عندما كانت تمر باكستان بمطب ما أو يعني يستعصي عليها أمر ما، كانت فورا تلجأ إلى محور الوساطة، في اتصالاتها مع الجانب القطري والتركي، وأيضا الجانب الصيني الذي قابع هو في الخفاء دائما يحاول الدفع بهذه العملية برمتها. لذلك باكستان باتت الآن عبر هذه 3 أشهر تمرك الكثير من أوراق الضغط، يعني الورقة الخاصة بها وهي الورقة الباكستانية، يعني عبر ثقل قيادتها العسكرية والأمنية، ورقة القطرية وورقة محور الوساطة. المملكة العربية السعودية كان لها عمل كبير ومهم في عمر هذه الوساطة 3 أشهر، سواء كان في دعم الوسيط الباكستاني أو في مجال التواصل مع الأطراف الأخرى الإقليمية. المملكة العربية السعودية هي يعني الراعي الأكبر لهذه الدول المشاطئة لمضيق هرمز وغيرها، إضافة إلى أن مصر دائما كانت يعني حاضرة التواصل بين الجانب الباكستاني والجانب المصري، لأن مصر متاخمة للحدود الإسرائيلية، وأيضا هذا يشكل عامل ضغط خاصة فيما إذا قررت إيران تحريك يعني أذرعها في لبنان أو في الجنوب اللبناني. إذن باكستان عبر هذه 3 أشهر بمساعدة ودعم محور الوساطة بات لديها الكثير من الأوراق، لكن لا نعلم فيما إذا تعثرت. الموضوع الآن بات حساسا جدا، والوفود كعالية التمثيل وصلت إلى سويسرا، هذه كانت اللحظة المرتقبة. فيما بعد ذلك يعني لم يكن هناك من المتوقع، ولا توجد أحاديث في الأوساط الباكستانية بأن الفشل ربما يكون سريعا في الأيام الأولى، لكن ربما على مدار الأسابيع القادمة تتعثر المفاوضات، خاصة فيما يخص الملفات الثقيلة والحساسة بتدمير اليورانيوم أو التخفيض الموضعي الذي كنا نتحدث عنه قبل أسابيع، والذي اقترحته الصين ووافقت عليه ضمنيا إيران في ذاك الوقت، هو التخفيض الكيميائي الموضعي داخل طهران. لكن انه المشكله تتبقى في المسائل التقنيه الاخرى، تسييل الاموال يشكل هاجس وعقده لدى الايرانيين يريدون الحصول على الاموال بشكل نقدي وكاش، لكن الوصول يعني الصيغه النهائيه التي وصل اليها محور الوساطه وهي وخاصه بدفع صيني بان تكون هذه الاموال مشروطه خطوه بخطوه.

0: بناء على التنفيذ الإيراني، تنفيذ البنود والالتزام الإيراني، لكن كان الحديث يقول بأنها سلعية لن تذهب إلى جيوب القادة الإيرانيين بشكل مباشر.
1: وأنت تتحدث، يعني قبل قليل تابعنا صورا لكل من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، وأيضا خلال لقائه بكل من كوشنر ويتكوف وعاصم منير وشهباز شريف في سويسرا ضمن هذه اللقاءات أو الجولة الأولى من المحادثات بين كل من واشنطن وطهران التي تبدأ اليوم في منتجع بيرغنستوك بسويسرا. إذن طبعا قبل قليل يعني تابعنا أنه كانت هناك العديد من اللقاءات التمهيدية التي تسبق عقد اللقاء الرسمي، وقد عقدت جولة تمهيدية من المحادثات جمعت رئيس الوزراء الباكستاني وأيضا الوفود المشاركة في المفاوضات بين الولايات المتحدة وتهران. إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من إسلام آباد مراسل العربي عبد الله خلوف، شكرا جزيلا لك. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس للصحفيين قبل مغادرته قاعدة أندروز المشتركة متجها إلى سويسرا للانضمام إلى الفريق المفاوض الأمريكي، قال إنه يتوقع إحراز تقدم في الملف النووي الإيراني إضافة إلى ملف وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرا إلى أن هذين الملفين سيكونان محور التركيز الرئيسي خلال المحادثات المرتقبة. إذن فيما يتعلق بلبنان، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأن الوضع يزداد تحسنا فيما يخص التهدئة بين حزب الله وإسرائيل، وقال فانس إن هدف الولايات المتحدة هو ضمان أمن كل من إسرائيل ولبنان. Well, Marco and the entire team have been actively managing what's going on in Lebanon despite the headlines. Things are actually getting better there. Things have calmed down a little bit. It's going to be something we're just going to have to continuously manage to ensure that, you know, Israel and Lebanon are both safe and secure. That's fundamentally the goal of this, to make the whole region safe and secure. The big problem is that you have somebody will shoot and then somebody will respond, and you kind of have a chicken and egg problem where you've just got to stop the scene for long enough to get the ceasefire to hold. That's what we're going to try to do. We'll keep on working at it. وفيما يخص أزمة مضيق هرمز وتضارب التصريحات بين واشنطن وطهران، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يتم فرض أي رسوم للعبور في مضيق هرمز بعد انتهاء فترة 60 يوما بموجب الاتفاق مع الجانب الإيراني. وقال ترامب إن أي رسوم عبور في المضيق لن تفرض إلا من قبل الولايات المتحدة ولصالحها حال فشلت المفاوضات، مضيفا أن هذه الرسوم ستكون نظير الخدمات التي قدمتها أمريكا كحامية لدول الشرق الأوسط وبهدف تعويض التكاليف الماضية والحالية والمستقبلية. معنا الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي. سيد موسى أهلا وسهلا بك. سيد موسى، إذن يبدو أن الخارجية الإيرانية تضع أولويات ضمن عملية التفاوض في جولتها الأولى، تتحدث عن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، عن صادرات النفط إلى غير ذلك، وسط يعني حديث خلال الساعات الماضية للمرشد الإيراني عن أن واشنطن لا تفهم إلا لغة الاقتصاد ولغة المصالح. إلى أي حد اليوم ترتيب الأولويات الإيرانية ضمن طاولة المحادثات يذهب بهذا الاتجاه؟ طهران تقول أولا أعطونا الأموال وبعدها يعني نمنحكم ما تطالبون به في الملفات الحساسة.
2: نعم، طهران كانت منذ البداية، يعني منذ بداية الأزمة، كانت تصر على قضايا غير النووي، يعني هي لم تضع البرنامج النووي في أولوياتها في المحادثات مع الولايات المتحدة، وحتى من ضمن رسائلها التي كانت ترسلها على يد الوسطاء كانت تركز على قضية الأموال، لأن إيران بحاجة ملحة جدا إلى المال، بعد خصوصا بعد الدمار الذي لحق بها إثر الحرب الاثنى عشر يوما والحرب الأربعين يوما التي تلت الحرب الاثنى عشر يوما، لذلك هي جعلت أولوياتها المال. هي ذهبت إلى سويسرا من أجل قضايا رفع العقوبات، تضمين حقها في التخصيب السلمي ما كانت تلح عليه دائما.

0: دائما وقضايا أمنية، عدم نشوب حرب مرة ثانية، تريد ضمانات، هذه الأشياء التي ذهب من أجلها الوفد الإيراني. أما الولايات المتحدة أيضا تريد من إيران يعني تبدي نوع من الالتزام العملي، تقوم بخطوات عملية، وتريد أن ترى مدى استعداد إيران لإعطاء بعض الامتيازات للولايات المتحدة. يعني هذه المفاوضات أعتقد هي مجرد اختبار عملي للطرفين، يعني ليس أكثر. إذا يعني نجحت المفاوضات، والآن الحديث عن مفاوضات يوم واحد، يعني الإيرانيين عادة يذهبون إلى المفاوضات، يعني التجربة السابقة كانوا يذهبون إلى المفاوضات ومن ثم يوصلون إلى حافة الهاوية مع المفاوض الأمريكي أو الغربي، ومن ثم يقولون دعنا نراجع طهران ونأتي مرة ثانية، وهكذا تستمر المفاوضات وتماطل إيران في هذه المفاوضات حتى طيب أن تكسب لها مكاسب بعض اقتصادية. المكاسب.
1: طيب أهم المكاسب كما ذكرت هي مكاسب اقتصادية، وفي العديد من التصريحات طيلة الفترة الماضية إيران تركز على أنها تريد أن تحصل على أموال انطلاقا من المرور عبر مضيق هرمز. الليلة الماضية ترامب كانت تصريحاته واضحة، قال أن إيران لن تحصل على أي أموال عبر هذا المضيق، بل وذهب إلى أبعد من ذلك بأن الولايات المتحدة الأمريكية التي هي تحرس هذا الممر هي التي يجب أن تأخذ الأموال يعني انطلاقا من هذا المضيق أو الضرائب عن هذا المضيق. بالتالي كيف يقرأ اليوم النظام الإيراني هذه التحركات الأمريكية؟ إلى أي حد تثير مخاوف هذه الفكرة؟
0: يعني الإيرانيين استطاعوا لحد الآن يعني يكسبون بعض الأشياء من خلال أزمة مضيق هرمز، وهي يعني عندما حاصر الرئيس ترامب إيران بحريا ومنعها من الوصول إلى أموال عبر بيع النفط من خلال بواخرها ويعني صادراتها النفطية عبر المواني، هو حرمها لمدة طويلة، لذلك هي كسبت هذا المكسب، إنها استطاعت أن تكسب أنها تستطيع بيع بعض الصادرات النفطية عبر المواني بعد أن أطلق الرئيس ترامب هذه المبادرة. لذلك الحديث عن رسوم هو ليس في جدول أعمال إيران بشكل جدي، وإنما مجرد حديث عنه، لأن إيران تعرف حتى لو الولايات المتحدة تقبل هذا الشيء، الدول الإقليمية والمجتمع الدولي والدول الأوروبية لا تقبل بهذا الأمر، يعني لا تقبل فرض رسوم على الممرات الدولية. لذلك هي تتكلم عن إدارة خدمات كما تسميها، وهذه الإدارة الخدمات،
1: واليوم يعني الولايات المتحدة الأمريكية تقول لك بأنه هي أيضا تقدم خدمة مجانية الآن، فهي تريد استحصال رسوم منها. يعني إلى أي حد طهران تقبل بهذا المنطق؟
0: طهران لا تقبل، وأنا أعتقد لا الولايات المتحدة ولا إيران لا يستطيعون فرض رسوم على هذا الممر، لأن الدول الأوروبية والدول الإقليمية ترفض هذا. لكن الولايات المتحدة عندما تقول نحن يعني نعين رسوم، هي كردة فعل للإيرانيين، إذا كان الممر يعني أمريكا هي التي تحكم السيطرة عليه، لذلك الأمريكان أولى بأن يأخذوا رسوم لتأمين أمن السفن التي تمر من الممر. لذلك هو مجرد حديث، مجرد يعني كلام إعلامي أكثر مما هو عملي لحد الآن.
1: طيب يعني من ضمن أهم الملفات أيضا التي ستشكل الأولوية ضمن هذه الجولة هي مسألة الجبهة اللبنانية، تثبيت وقف إطلاق النار. نعم. آليات أيضا تثبيت وقف إطلاق النار على مستوى هذه الجبهة. إذن الولايات المتحدة الأمريكية قالت وتعهدت بأنه لن يكون هناك أي تحرك جديد أو أي تصعيد جديد على مستوى هذه الجبهة.
0: نعم.
1: لكن يعني أيضا في سياق آخر تم وضع جلسة خاصة تتعلق بمناقشة ملف لبنان ضمن هذه المحادثات. نعم. لأي حد اليوم إيران ما زالت تستطيع

0: سحب يعني قرار السلم والحرب من الدولة اللبنانية. إلى أي حد إيران ستنسف المسار التفاوضي الذي يجري بين كل من إسرائيل ولبنان بشكل مباشر؟
1: نعم، إيران تستطيع من خلال حزب الله عرقلة الملف التفاوضي اللبناني الإسرائيلي، ولكن هذه المسألة ترتبط بإسرائيل أيضا. إسرائيل إن استطاع الرئيس ترامب يضبط إسرائيل، يعني تنضبط إسرائيل ولم تقوم بهجمات على لبنان وتسير الأمور التفاوضية بين الدولة اللبنانية وبين إسرائيل، عندها يعني يسحب البساط من يد حزب الله ولا تظل ولا تبقى يعني ذريعة لحزب الله للقيام بهجمات على إسرائيل وغير ذلك. الآن الولايات المتحدة بدأت تتكلم ليس فقط عن وقف إطلاق النار في لبنان، وإنما بدأت تتكلم عن انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان. إذا تم هذا، إذا تم الانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، عندها حزب الله ليس لديه أي ذريعة لنشوب حرب أو هجوم على إسرائيل، وعندها الملف اللبناني يعني ينفصل شيئا فشيء عن الملف الإيراني، ويكون له مجرى ومسارات أخرى تعتزل تماما وتنفصل عن الملف الإيراني.
0: طيب، هنا أيضا مسؤول إيراني قال لشبكة CNN بأن ملف لبنان يحظى بالأولوية بالنسبة لطهران في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة في سويسرا، وأضاف بأن طهران لا تعتبر المرحلة التالية من المفاوضات قد بدأت قبل معالجة الملف اللبناني. كما قال المسؤول الإيراني إن الوسطاء سيعملون على تدليل العقبات المتعلقة بمضيق هرمز وضمان استمرار تدفق الشحنات عبر المضيق. في سياق متصل، أفاد دبلوماسي مشارك في المحادثات الأمريكية الإيرانية اليوم في سويسرا لشبكة CBS News بأنه تمت إضافة جلسة طارئة لمناقشة الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني إلى جدول أعمال اليوم الأول من محادثات السلام في سويسرا. إذن اليوم يعني إيران تصر على الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، واشنطن بشكل أو بآخر تسعى إلى دفع إسرائيل لقيام ذلك، لكن يبدو أن يعني الجانب الإسرائيلي غير مستعد تماما للانسحاب. يعني يمكن الآن أن نستجاب لمسألة وقف إطلاق النار، لكن عملية الانسحاب يبدو أنها بعيدة. إلى أي حد اليوم قد تشكل هذه النقطة حجر العثرة في أي تقدم في المفاوضات أمام الإصرار الإيراني على مسألة ملف لبنان؟
1: نعم، يعني الإيرانيون يحاولون يجعلون من لبنان مسألة مهمة ورئيسية، لكن هذه في يعني في سياق تعزيز المفاوضات، يعني في سياق الأخذ والعطاء مع الولايات المتحدة، أنهم يريدون يقولون للولايات المتحدة
0: الأخذ والعطاء أو المماطلة.
1: المماطلة، ويردون يقولون للأمريكان نحن نمتلك أوراق أخرى، يعني خارج أوراق مضيق هرمز وقضية الملف، لو هناك يعني نفوذ في دول لدينا نفوذ أكثر، يعني يستفيدون من قضية لبنان وحزب الله كأداة يعني للمفاوضات لتعزيز موقفهم التفاوضي. لكن كما أشرت، إذا تمت الاتفاق بين الدولة اللبنانية وإسرائيل، عندها إيران لا تتمكن ولا تستطيع أن تجعل من لبنان ورقة ضغط على الولايات المتحدة، لأنها سوف يكون الملف اللبناني أغلق تماما بعد أن تنسحب إسرائيل. وإسرائيل تريد أيضا ضمانات بأن حزب الله لا يقوم بمهاجمة الشمال الإسرائيلي، وهكذا الملف ينتهي. إذا انتهى هذا الملف، إيران لا تستطيع يعني استغلال هذا الملف لصالحها.
0: إذا نشكرك جزيلا، كنت معنا الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى شريفي. شكرا جزيلا. إذا المشاهدين، فاصل ونعود إليكم من جديد.

0: فخر.
1: ابدأ رحلة تملك المسكن الأول اليوم.
2: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: مشاهدينا نرحب بكم من جديد إلى التطورات في السودان، حيث شن الجيش السوداني هجمات مكثفة بالطائرات المسيرة استهدفت مواقع وتحركات لقوات الدعم السريع في عدد من مناطق ولاية شمال كردفان. ووفق المصادر العسكرية فإن هجمات الجيش تهدف إلى منع أي هجوم بري محتمل للدعم السريع على مدينة الأبيض. في المقابل أكدت المصادر أن قوات الدعم السريع تواصل الدفع بمزيد من التعزيزات إلى محيط المدينة وسط مؤشرات متصاعدة لشن هجوم واسع. إذن حذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من هجوم روسي واسع النطاق وشيك، داعيا المواطنين إلى الانتباه لتحذيرات الغارات الجوية واتخاذ إجراءات السلامة اللازمة، ذلك بعد أن أكد أن الجيش الأوكراني شن هجوما بالمسيرات على مصفات نفط في منطقة تشومين الروسية في غرب سيبيريا. الآن مشاهدينا مع أخبار كأس العالم والزميلة ديما السايح.
1: أهلا بكم مشاهدينا. ودع المنتخب التونسي منافسات كأس العالم 2026 رسميا إثر خسارته أمام اليابان بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات المجموعة السادسة. بدأ المنتخب الياباني المباراة بقوة ونجح في هزي شباك تونس مبكرا عبر كامادا بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة ناجحة داخل الشباك. وواصل المنتخب الياباني أفضليته خلال الشوط الأول ليعزز من تقدمه بهدف ثاني حمل توقيع أياسي أويدا. ومع انطلاق الشوط الثاني أكد جوني إيتو تفوق المنتخب الياباني بتسجيله لثالث أهدافه. أما عن رابع أهداف اليابان فحمل توقيع أويدا قبل دقائق من نهاية اللقاء. وبهذه النتيجة تجمد رصيد المنتخب التونسي عند نقطة واحدة وفقد رسميا فرصته في المنافسة وأصبح أول منتخب عربي يغادر البطولة من دور المجموعات. في المقابل رفع المنتخب الياباني رصيده إلى 4 نقاط متساويا بالنقاط مع هولندا متصدرة الترتيب. ونبقى مع المجموعة السادسة حيث أمطرت هولندا شباك السويد 5 أهداف مقابل هدف. انتهى الشوط الأول بتقدم هولندا بثنائية لمهاجمه الشاب بروبي. وفي النصف الثاني من اللقاء كرر نجم ليفربول كودي جاكبو سيناريو التسجيل وكتب باسمه ثنائية أخرى لهولندا قبل أن يقلص إلعنجا الفارق للسويد بداية الشوط الثاني. أما عن خماسية المنتخب الهولندي فحملت بصمة سامرفيل في الدقائق الأخيرة من اللقاء. وبهذا الفوز رفعت هولندا رصيدها إلى 4 نقاط في المجموعة السادسة وبفارق نقطة واحدة فقط عن منتخب السويد الذي يملك في رصيده 3 نقاط.

درب المنتخب الألماني الطاولة على منافسي كوت ديفوار وهزمه بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة من كأس العالم 2026. وجاء الفوز الألماني بعد تبديلات حاسمة أجراها المدرب نيجلزمان مع بداية النصف الثاني من اللقاء، غيرت مجرى المباراة تماما وحولت تقدم كوت ديفوار بهدف فرانكيسيه في الشوط الأول إلى خسارة مؤلمة في اللحظات الأخيرة، حيث سجل المنتخب الألماني هدفين عبر البديل أونداف. وبهذه النتيجة ضمنت ألمانيا التأهل إلى الدور الثاني لأول مرة منذ نسخة 2014. وسيختتم المنتخب الألماني مشواره في دور المجموعات بمواجهة الإكوادور، بينما سيكون على منتخب كوت ديفوار الذي فاز بهدف دون رد على الإكوادور تأمين تأهله للدور الثاني عند مواجهة كوريساو في الجولة الثالثة. اقتنص منتخب كوريساو نقطة تاريخية في المونديال بتعادله من دون أهداف مع منتخب الإكوادور في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة، فبعد أيام قليلة من الخسارة الثقيلة بسباعية أمام ألمانيا، قدم منتخب كوريساو أصغر دولة تبلغ نهائيات كأس العالم عرضا قويا ونجح في الخروج بنقطة ثمينة أمام الإكوادور. وفرض المنتخب الإكوادوري ضغطا متواصلا على مدار اللقاء، إلا أن تألق الحارس روم الذي تصدى لنحو 15 محاولة منح كوريساو القدرة على الصمود وتحقيق نتيجة تعد من أبرز النتائج في تاريخها الكروي على الساحة العالمية. وبهذا التعادل احتل منتخب الإكوادور المركز الثالث برصيد نقطة واحدة وبفارق الأهداف عن منتخب كوريساو الذي ظل متذيلا للترتيب بذات الرصيد من النقاط.

0: تسمح السعودية إلى تكرار أدائها في الجولة الأولى عندما تلاقي إسبانيا بطلة أوروبا في مهمة صعبة ضمن منافسات المجموعات الثامنة. إليكم التفاصيل.
1: قبل مواجهتهما في مونديال ألمانيا 2006 كانت إسبانيا تحتل المركز الخامس في التصنيف الدولي والسعودية في المرتبة 34. فازت إسبانيا آنذاك بهدف لتنهي المجموعات بالعلامة الكاملة، لكنها لم تستمر طويلا وغادرت من دور 16 بينما ودعت السعودية بنقطة يتيمة. كانت تلك المشاركة المونديالية الرابعة على التوالي للأخضر قبل أن يتوقف ويغيب عن نسختي 2010 و2014، ثم عاد وشارك في 3 مونديالات لاحقة. أما إسبانيا فنجحت بعدها في كتابة التاريخ وإحراز كأس العالم للمرة الأولى في 2010 قبل أن تنتكس مجددا وتعود إلى دوامة الخروج المبكر في جميع المونديالات التالية. على الصعيد القاري بلغ المنتخب السعودي نهائي كأس آسيا بعد تلك المواجهة بأشهر وخسر قبل أن تتراجع مستوياته وتتوقف مشاركته عند دور 16 في أحسن الأحوال في النسخ الأربع اللاحقة. أما إسبانيا فحققت كأس أوروبا 3 مرات منذ ذلك الحين في 2008 و2012 و2024، وبينما شهد أولمبياد طوكيو 2020 المشاركة التاريخية 3 للمنتخب السعودي، نجحت إسبانيا في إحراز ذهبية كرة القدم في باريس 2024. اليوم يلتقي المنتخبان مجددا وإسبانيا تحتل المركز 3 في التصنيف الدولي وأحد أبرز المرشحين لحصد اللقب، بينما يستقر المنتخب السعودي في المرتبة 59 ويأمل بكسر سلسلة النهايات المبكرة في كأس العالم. العمل

0: الفني أكيد والتكتيكي كان حاضر خلال الأيام الماضية على جميع السيناريوهات اللي تكون حاضرة داخل أرضية الملعب. أما أن أنت تكون حاضر على وضعية واحدة داخل أرضية الملعب أكيد هذا أمر خاطئ. أن أنت تكون لك بس قراءة نظرية خارج أرضية الملعب بدون معطيات داخل أرضية الملعب، أتوقع أن هذه العقلية تكون مش موجودة للاعب السعودي أو اللاعب اللي يحاول يطمح على أكيد يلعب على مستوى عالي جدا.
1: محمد، يمكن اللي لوحظ عليكم في المباراة السابقة أن الشوط الثاني انخفض التركيز نوعا ما، وقالها حتى المدافع في المؤتمر الصحفي، مباراة إسبانيا ما تقبل يعني 90 دقيقة لازم يكون التركيز عالي. الفترة الماضية وش اشتغلتوا على الجانب هذا؟ وأيضا المنتخب الإسباني مركز على زيادة الفعالية الهجومية، كيف بتواجهون هذه النقطة؟
2: والله زي ما أنت قلت، المدرب سبق وصرح أن الشوط الثاني ما أبغى يعيد الكلام، بس بإذن الله أننا نتعلم من أخطائنا وجاهزين بنسبة 100% بإذن الله لمباراة إسبانيا.
1: واحدة من الوكالات العالمية في تقرير لها نشرتها أمس ذكرت أن النظرة صارت مختلفة للمنتخب السعودي، يعني أي منتخب يحسب له حساب ويكون يصنع نوع من القلق، وهذا اللي صاير الآن في المنتخب الإسباني داخل معسكر المنتخب الإسباني. كيف تعليقك على هالشيء أنه هذا يزيد صعوبتكم أنتم كمنتخب سعودي أيضا؟
3: والله أكيد، يعني تعرف الكرة السعودية ترى ما هي سهلة. الكرة السعودية صعبة، في مواهب كثير، في أسلوب لعب، وجمهور كرة القدم بشكل عام بالذات الجمهور السعودي يحب كرة القدم، فدائما يبغون منتخبهم يقدم مستويات يشرفهم خارج المملكة، فهذا هدفنا وهذا طموحنا احنا كلاعبين.
4: ونبقى مع المجموعة الثامنة، حيث يخوض منتخب الأوروغواي مواجهة مهمة أمام الرأس الأخضر، وتبدو حسابات هذه المجموعة مفتوحة على جميع الاحتمالات بعد الجولة الأولى، حيث تتساوى المنتخبات الأربعة في المجموعة وبرصيد نقطة واحدة لكل منهما، وتتصدر الأوروغواي الترتيب بفارق الأهداف عن السعودية التي تحتل المركز الثاني، بينما يحتل منتخب الرأس الأخضر المركز الرابع رغم تحقيقه لواحدة من أكبر مفاجآت البطولة بفرضه التعادل السلبي على المنتخب الإسباني في أول ظهور له بتاريخ كأس العالم. يحلم منتخبا مصر ونيوزيلندا بفوز تاريخي عندما يلتقيان في الجولة الثانية من المجموعة السابعة للمونديال. الفريقان يتساويان في عدد النقاط بعد تعادل مصر مع بلجيكا بهدف لمثله ونيوزيلندا مع إيران بهدفين لمثلهما. وتدرك كتيبة المدرب حسام حسن أن النقاط الثلاث قد تضعها على أعتاب التأهل قبل الجولة الأخيرة، خاصة أن المنتخب المصري سيختتم دور المجموعات بمواجهة إيران، بينما تنتظر نيوزيلندا مهمة شاقة أمام بلجيكا. وتبدو الحسابات واضحة للطرفين، فالفوز سيمنح صاحبه أفضلية كبيرة في سباق العبور، أما التعادل فقد يبقي مصير المنتخبين معلقا حتى الجولة الأخيرة، فيما قد تعني الخسارة الاقتراب من توديع البطولة مبكرا. ضمن المجموعة ذاتها تصطدم بلجيكا بإيران على ملعب لوس أنجلوس في مواجهة قد تعيد رسم ملامح سباق التأهل. وبينما يبحث الطرفان عن فوز أول يقربهما من الدور الثاني والثلاثين، كانت التقارير الصحفية قد كشفت أن المهاجم لوكاكو قد لا يبدأ أساسيا في صفوف المنتخب البلجيكي أمام إيران. المنتخبان يملكان نقطة واحدة بعد تعادلهما في الجولة الأولى، لكن إيران تتفوق بفارق الأهداف لتحتل المركز الثاني، فيما تأتي بلجيكا في المركز الثالث. نهاية الموجز الرياضي.
5: نصل مشاهدينا لختام هذه النشرة. على رأس الساعة تكون مع الزميلة روية القاسم. قفل التابعة.

0: جمعك لعدة مناصب، هل أثر ذلك في وحدة اتخاذ القرار وفي تسهيل اتخاذ القرار؟
1: في 78 قلت له ثلاثة رؤساء، الرئيس ربيع، الرئيس الحمدي، الرئيس القشمي. كنا متأثرين بالحركات القومية، حركة القوم العرب، وأيضا بالبعث، كمان بالثورات التي قامت في الخمسينيات.

0: الستينات.
1: كنتم صغارا جدا، هل كنتم جاهزين للسلطة؟ علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
2: الذاكرة السياسية، الجزء الأول، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
7: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
8: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
9: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
10: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
7: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
11: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. اكتمال وصول وفود مفاوضات بيرجنشتوك، والجلسة الأولى تنطلق بعد أقل من 3 ساعات. الخارجية الإيرانية تقول بأن الاجتماع سيعقد اليوم وبأنه يأتي تنفيذا لمذكرة التفاهم. مسؤول إسرائيلي يكشف بأن أمريكا تمارس ضغطا على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان. وكالة فارس تقول إن مضيق هرمز ما زال مغلقا وبيانات

0: الدراسات تكشف استمرار حركة الملاحة في المضيق. البداية من تطورات المحادثات بين واشنطن وطهران التي تبدأ أولى جولاتها اليوم في منتجع بيرغنشتاك بسويسرا، الذي شهد عقد جولة تمهيدية من المحادثات جمعت رئيس الوزراء الباكستاني والوفود المشاركة في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. كما شهدت الساعة الماضية لقاء أول جمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع مسؤولين سويسريين مشاركين في المفاوضات، وذلك تمهيدا للجلسة الرسمية الأولى التي ستعقد بعد ظهر اليوم. ومن المقرر أن تبدأ أولى جولة التفاوض عبر محادثات بشأن الملف النووي الإيراني والتطورات في لبنان. هذا ووصل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا للانضمام إلى الفريق الأمريكي المفاوض، الذي يضم أيضا كلا من المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس جاريد كوشنر. وفد إيران المفاوض وصل أيضا إلى مقر المفاوضات، ويضم كل من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، بالإضافة إلى نائب رئيس مجلس الأمن علي باقري كاني ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي. وقال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس للصحفيين قبيل مغادرته قاعدة أندروز المشتركة متجها إلى سويسرا للانضمام إلى الفريق الأمريكي المفاوض، قال إنه يتوقع إحراز تقدم في الملف النووي الإيراني إضافة إلى ملف وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرا إلى أن هذين الملفين سيكونان محور التركيز الرئيسي خلال المحادثات المرتقبة. We'll have a couple days of talks. We're trying to get this thing kicked off in the right way. There's a lot to discuss, but we're going to go through it all. I can only be there for a day or two. I think we're hopefully making progress on the nuclear issue, make progress on the Lebanon ceasefire issue. Those are the two big things that I think we're going to be focused on. وفيما يتعلق بلبنان، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الوضع يزداد تحسنا فيما يخص التهدئة بين حزب الله وإسرائيل. وقال فانس إن هدف الولايات المتحدة هو ضمان أمن كل من إسرائيل ولبنان. يأتي ذلك مع ما كشفه مسؤول إسرائيلي بأن أمريكا تمارس ضغطا على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان. Well, Marco and the entire team have been actively managing what's going on in Lebanon despite the headlines. Things are actually getting better there. Things have calmed down a little bit. It's going to be something we're just going to have to continuously manage to ensure that, you know, Israel and Lebanon are both safe and secure. That's fundamentally the goal of this, to make the whole region safe and secure. The big problem is that you have somebody will shoot and then somebody will respond, and you kind of have a chicken and egg problem where you've just got to stop the scene for long enough to get the ceasefire to hold. That's what we're going to try to do. We'll keep on working at it. ومعنا من محيط منتجع بيرغنشتاك مفادة العربية نادية البلبيسي. أهلا بك معنا نادية، نرصد معك إذا الأجواء والاستعدادات لانطلاق أولى الجولات التفاوضية.
1: بالفعل هذه الجولة التي تعثرت كان المفروض أن تبدأ الجمعة، بدأت هذا الصباح بلقاءات بين جي دي فانس الذي وصل إلى هنا إلى منتجع بيرغنشتاك الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي، وكان له لقاء قبل قليل مع رئيس وزراء الباكستان، مع رئيس أركان الجيش. كانت هناك مصافحة وعناق، والرجلان يعرفان بعضهما جيدا، والولايات المتحدة تثمن بدرجة كبيرة الوساطة الباكستانية. طبعا من المفروض أن تنطلق هذه المفاوضات، لا نعرف حتى الآن إذا كانت مباشرة مع الوفد الإيراني المتواجد أيضا في نفس المنتجع أم أنها ستكون عن طريق الوسطاء، سنرى خلال الساعات القادمة. لكن التركيز الآن هو حول وضع إطار تفاوضي تطلق منه هذه العملية التي ستبدأ على مدى 60 يوما، وهذه هي المرحلة الثانية بعد توقيع مذكرة التفاهم. لذا نائب الرئيس جي دي فانس الذي قال بأنه سيمكث هنا ربما يوم أو يومين، أعطانا فكرة عن كيف تسير هذه العملية. أولا قال بأن التركيز سيكون على الملف اللبناني وعلى الملف النووي. بالنسبة للملف اللبناني هو ملفت في الواقع، لماذا؟ لأنه عندما سئل عن التفاصيل قال بأن هذا الملف أعطي

0: كلا لماركو روبيو وزير الخارجية، الذي سيبدأ أيضا جولة خليجية بعد يوم الثلاثاء في الوقت، بعد يومين يوم الثلاثاء. لكن على كل الأحوال الإدارة الأمريكية كانت تفصل بشكل كبير جدا بين الملف اللبناني والمفاوضات مع إيران، والآن هناك تحول في الاستراتيجية الأمريكية بحيث يصبح هذا الملف في الأساس. يعني لم نكن نتحدث عن لبنان في المفاوضات الإيرانية الأمريكية، كنا نتحدث عن الملف النووي والصاروخي ودعم الوكلاء ومضيق هرمز وغيرها، لكن لبنان تتصدر المشهد هنا في سويسرا، وهذا يعني بأن التصريحات الأمريكية العلنية المنتقدة لإسرائيل يبدو بأنها كانت ضمانات لإطلاق هذه المفاوضات، والتركيز سيكون عليها. الآن طبعا الرئيس ترامب قال بأن وقف إطلاق النار تم للمرة لا أعرف من الثالثة أو أكثر حتى بين إسرائيل وحزب الله، لكن يبدو بأن هذه المفاوضات بالجولة الأولى تريد تثبيت وقف إطلاق النار، بحيث كما قال مسؤول في البيت الأبيض أن يكون هناك سحب للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وإلا سنعود دوما إلى نفس هذه المربع الأول والصراع المفتوح بين حزب الله وبين إسرائيل.
1: طيب نادية، إلى أي مدى التصريحات التي أطلقها نائب الرئيس جي دي فانس والتي وصفت بالقوية والحازمة جدا باتجاه إسرائيل وعدم التزامها بمذكرة التفاهم وشملها يعني الساحة اللبنانية، إلى أي مدى قد تلقي بظلالها الإيجابية على المحادثات والمفاوضات أيضا مع الأطراف كافة خاصة الجانب الإيراني؟
0: هذا يعتمد على قدرة الولايات المتحدة على ضبط نتنياهو وحكومته، ومن هنا التصريحات اللي غير مسبوقة في الواقع لأي إدارة أمريكية منذ عهد بوش وحتى الآن، أن نسمع نائب رئيس وحتى رئيس ترامب في مكالماته التي سرب منها جزء كبير مع نتنياهو، أو تصريحات فانس العلنية بأنه الولايات المتحدة دافعي الضرائب هم الذين يحمون إسرائيل بالأسلحة، ثلث الأسلحة الإسرائيلية تأتي من الولايات المتحدة، ومن هنا ومن هنا التركيز الآن على هذه الضمانات. لكن هل ستستطيع إسرائيل تخريب هذه العملية؟ لأنه كما تعرفين ليس سرا أن نتنياهو يعارض هذا الاتفاق، وحتى المعارضة الإسرائيلية تعارض هذا الاتفاق، واللوبي المؤيد لإسرائيل في داخل الولايات المتحدة ومنهم أصدقاء الرئيس ترامب يعارضون الاتفاق، سيحاولون البحث عن كل الطرق لتخريبه، وهذا معروف لدى البيت الأبيض. لذا هل يعني بالفعل ستكون ضمانات الإدارة الأمريكية كافية بدرجة أكثر من تهديد إسرائيل بالابتعاد عن التصعيد في لبنان، أم أنها ستلجأ إلى خطوات أخرى مثل تعليق صفقة أسلحة أو إلى ما شابه؟ طبعا هذه يعني لا نتحدث عنها حاليا، لكن على الأقل ربما مستقبلا. لكن طالما موضوع لبنان لم يحل جذريا، أعتقد بأنه سيكون هناك ظلال قاتمة على هذه المفاوضات، لأنه إيران ربطت الجبهات ببعضها ونجحت إلى حد كبير، رغم أن الإدارة تقول بأن هناك دولة سيادية في لبنان، وأن المفاوضات هي مع الحكومة اللبنانية ومع إسرائيل وليس بين إيران وحزب الله وإسرائيل والولايات المتحدة.
1: شكرا لك على كل هذه الإحاطة الوافية من محيط منتجع بيرغنشتاك مفادة العربية نادية البلبيسي. وفيما يخص أزمة مضيق هرمز وتضارب التصريحات بين واشنطن وطهران، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يتم فرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز بعد انتهاء فترة 60 يوما بموجب الاتفاق مع الجانب الإيراني. قال ترامب إن أي رسوم عبور في المضيق لن تفرض إلا من قبل الولايات المتحدة ولصالحها حال فشلت المفاوضات، مضيفا أن هذه الرسوم ستكون نظير الخدمات التي قدمتها أمريكا كحامية لدول الشرق الأوسط وبهدف تعويض التكاليف الماضية والحالية والمستقبلية. قبل ذلك وفي تصريحات للعربية إنجليزي، أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن حركة الملاحة في مضيق هرمز لا تزال مستمرة، مؤكدة أن إيران لا تسيطر على المضيق. وأضافت ساندكوم أن القوات الأمريكية تواصل مراقبة حركة السفن والملاحة في الممر الاستراتيجي. هذا وتعهد الجيش الأمريكي بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وقال الجيش في بيان إن القوات الأمريكية ستواصل انتشارها ويقظتها لضمان تنفيذ بنود الاتفاق مع إيران والحفاظ

القبض على سريانه بالكامل بما في ذلك المرور الآمن للسفن من دون عوائق. أضاف أن حركة الملاحة شهدت ارتفاعا اليوم مع عبور 55 سفينة نقلت أكثر من 17 مليون برميل من النفط.

0: ومن زيورخ معنا موفدة العربية راغدة بهنام. أهلا بك راغدة، نرصد معك آخر التصريحات المتعلقة بالاجتماعات التمهيدية التي عقدت وأيضا الجانبية بين الوفود تمهيدا لانطلاق الجولة الأولى.
1: أهلا بك. يعني بالفعل هذه الاجتماعات التمهيدية كما ذكرتي لعلها تكون الأهم الآن، لأنها هي التي تضع الأرضية لإطلاق هذه المفاوضات بشكل رسمي بعد قرابة الساعتين والنصف من الآن، في حال يعني تم الاتفاق على أجندة ما سيتم مناقشته في الاجتماع الرباعي المرتقب الذي سيشارك فيه الوفدين الإيراني والأمريكي وأيضا الوفدين الباكستاني والقطري اللذان يلعبان دور الوسيط. إيران، الطرف الإيراني يعني متحدث باسم الخارجية الإيرانية، كان يقول اليوم بأنه هذه الاجتماعات هي يعني ستحدد كيف سنكمل بهذه المفاوضات، وكان يقول بأنه ماذا ما لم يتم تنفيذ البنود التي تنص عليها مذكرة التفاهم لا يمكننا المضي في استكمال المفاوضات فيما يتعلق بالبرنامج النووي وما إلى عليه. ونحن تحدثنا بذلك مرارا، ما هي هذه البنود التي يعني تريد إيران أن يتم تطبيقها قبل أن يتم التفاوض أو قبل أن يبدأ التفاوض على برنامجها النووي؟ أولها ما يتعلق بلبنان، التهدئة بين حزب الله وإسرائيل، ويعني الخطوات الأخرى المتعلقة برفع الحصار كاملا مقابل يعني هي الحصار البحري هذا الذي تفرضه الولايات المتحدة عليها، مقابل هي يعني أن تتخذ خطوة بفتح مضيق هرمز كليا. وأيضا من بين هذه البنود التي تحدث عنها إيران هي أن تمنح الولايات المتحدة إعفاءات لبيع نفطها بما في ذلك من تسهيلات مالية لذلك. لذلك الآن إيران يعني تشترط أن يتم تطبيق هذه الخطوات، وهذا ما تناقشه هذه الاجتماعات الآن، تحديدا هذه الاجتماعات التمهيدية تناقش يعني كيف سيتم ترتيب هذه الخطوات تباعا، ما هي الخطوات التي ستتخذها الولايات المتحدة كي تعطيها إيران في المقابل ما تريده الولايات المتحدة، وهو يعني باختصار وبشكل مباشر أولا فتح مضيق هرمز، وثانيا وهو الموضوع الأساس وهو التفاوض على برنامجها النووي واليورانيوم المخصب لديها. ولكن هذا يعني بالفعل سيتطلب مناقشات تقنية تتطلب خبراء. نعرف بأنه الجانب الإيراني جلب معه خبراء ماليين يتعلقون يعني تتعلق بالخبراء الموجودين معه، هم من المركز البنك المركزي الإيراني وأيضا من وزارة النفط، ولكن من الطرف الأمريكي غير واضح ما إذا كان هناك خبراء نوويون. إذا كان هناك خبراء نوويون هذا يوحي بأن الولايات المتحدة ستدفع لوضع هذا البند منذ البداية ومنذ يعني بدء انطلاق المفاوضات على الطاولة، ولكن واضح. سنعرف بعد قليل عندما تنطلق هذه المفاوضات رسميا.
0: شكرا لك من زيورخ موفدة العربية راغدة بهنام، شكرا لك. قبل ذلك أعلنت الخارجية الباكستانية أيضا وصول رئيس الوزراء شهباز شريف ورئيس أركان الجيش عاصم منير إلى سويسرا للمشاركة بالمحادثات بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأكدت الوزارة أن باكستان ستواصل دعمها لتنفيذ التفاهم الذي تم التوصل إليه بين الدولتين. كما أشارت وزارة الخارجية الباكستانية إلى أن الوفد سيعقد لقاءات ثنائية مع الوفود المشاركة لتأكيد التزام باكستان بالحوار والسلام في المنطقة.

0: ومن كراتشي الصحفي أسامة الطاف ينضم إلينا. أهلا بك معنا سيد أسامة. يعني ما الذي يرشح أو يصلكم في باكستان حول أجواء الاجتماعات التمهيدية، وأيضا إن كانت إيجابية بالنسبة لتسلسل الملفات وأولوياتها بالنسبة للطرفين؟
1: نعم، صباح الخير لك وللسادة المشاهدين. حقيقة ما وصلتنا من أنباء تقول أن الملف الأول الذي سيتم مناقشته في المفاوضات التي ستعقد بعد ساعات من الآن حقيقة على قائمة الملفات هي ملف لبنان وما يتعلق بها من

0: حماطية هرمز، لأن هذا الملف ربما سيشكل تحديا كبيرا لمناقشة الملفات الأخرى، أو ربما سيتم عرقلة المفاوضات إذا لم يتم حلها. وخلال الأيام الأخيرة حقيقة هذه المفاوضات كانت مجدولة بالأمس أو قبله، لكن الجانب الإيراني كان مترددا في القدوم إلى طهران، لكن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي ذهب إلى طهران وأقنع عباس عراقجي بأن يزور بأن يأتي ويستمر في المفاوضات. فوصل اليوم الوفد الإيراني، لكن هذه طبيعة المفاوضات والبداية الصعبة هذه تعكس التحديات الكبيرة التي سنواجهها خلال الأيام القادمة.
1: طيب سيد أسامة، يعني باكستان كانت حريصة على إنجاح جهود الوساطة بين كل الأطراف في الأشهر الماضية، ولكن إذا ما استندنا إلى حجم ومستوى التمثيل الذي أرسلته إلى سويسرا اليوم، ما الدور الذي يعني ستطلع به في القادم من الأيام وبعد أن دخلت المفاوضات مرحلة مختلفة تماما اليوم؟
0: نعم، هو نفس الدور الذي كانت تلعبه باكستان منذ بداية المفاوضات. التمثيل اليوم كان عالي المستوى، رئيس الوزراء الباكستاني حاضر هناك، وأيضا قائد الجيش الباكستاني حاضر هناك، وقائد الجيش الباكستاني هو الذي يتولى ملف المفاوضات بطبيعة الحال. فرأينا هناك نهج باكستاني، باكستان تعتمد أولا على السرية وعلى التكتم، لا تدلي بمعلومات كثيرة للإعلام حتى لا يتم عرقلة المفاوضات. أيضا باكستان رأينا، وهذا أمر ملفت، أن باكستان لا تعتمد على إرسال الرسائل، بل يزور المسؤول الباكستاني بنفسه إلى طهران أو إلى المدن الأخرى لمواصلة المفاوضات أو لنقل الرسائل. فالمرحلة القادمة تكون أكثر حساسية كما ذكرت سابقا من المرحلة السابقة، لأن الجانبين لديهم تمسك شديد وهم يتعنتون في كل أمر. يعني هذه كانت تفصيلة صغيرة وكانت بداية المفاوضات، وما زالت الأجواء كانت إيجابية جدا وودية، والكل كان يحتفل بالاتفاق المبدئي، لكن رأينا حتى الاجتماع الأول ظهر فيه تعطل، وكان من المفترض أن يجري أمس لكن تم تأجيله إلى اليوم. فالمرحلة القادمة ستكون أصعب، وربما هذه الأجواء لن تستمر، وهذا الزخم الإعلامي كله لن يستمر، وربما تتعطل المفاوضات، وستكون هذه مرحلة إعلان الهدنة بعنوان آخر، أي لن يتم هناك زخم إعلامي كبير ولم يكن هناك اهتمام إعلامي كبير. هذه مسألة أيضا واردة.
1: عدم وجود اهتمام إعلامي في المرحلة اللاحقة برأيك سيد أسامة، هل سيكون له يعني إيجابية على المفاوضات؟ يعني هذه المفاوضات والاجتماعات محررة من أي ضغوط علنية؟
0: نعم، هذا ما قلته. هذه بعض الوسائل الإعلام الباكستانية وبعض المصادر الباكستانية تقول أن الرغبة كبيرة كانت من الجانب الأمريكي والجانب الإيراني في إيقاف الحرب أولا، فهم وصلوا إلى ما كانوا يرغبون فيه وهو إيقاف الحرب. المرحلة القادمة تتطلب تنازلات من الجانبين، وإلى الآن لم نرى تنازلا حقيقيا من الجانب الإيراني أو من الجانب الأمريكي، وهناك ملفات أخرى تشغل الوسطاء وتشغل الجانب الأمريكي أيضا. يعني لو استمرت هذه المفاوضات كما رأينا في المفاوضات السابقة بين إيران وطهران، لو استمرت لسنوات، هناك ملفات أخرى تشغل كل جانب، وهناك تفصيلات صغيرة وهناك تعنت كبير من الجانبين، فهذا يهدد مسار المفاوضات بحيث أنه لا يمكن أن تسير المفاوضات بهذا الشكل. ولا يعني أنها أن الأمور تعود للحرب، لكن ربما ستكون عنوان للمرحلة القادمة هو لا سلم ولا حرب.
1: من كراتشي الصحفي أسامة الطاف، شكرا لك. نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. مسؤول إيراني يؤكد أن لبنان يحظى بالأولوية في المفاوضات مع واشنطن، وآخر أمريكي يؤكد عقد جلسة طارئة حول الملف.

يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. قال مسؤول إيراني لشبكة CNN إن ملف لبنان يحظى بالأولوية بالنسبة لطهران في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة في سويسرا. أضاف المسؤول أن طهران لا تعتبر المرحلة التالية من المفاوضات قد بدأت قبل معالجة الملف اللبناني. كما قال المسؤول الإيراني إن الوسطاء سيعملون على تذليل العقبات المتعلقة بمضيق هرمز وضمان استمرار تدفق الشحنات عبر المضيق. أفاد دبلوماسي مشارك في المحادثات الأمريكية الإيرانية اليوم في سويسرا لشبكة CBS نيوز أنه تمت إضافة جلسة طارئة لمناقشة الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني إلى جدول أعمال اليوم الأول من محادثات السلام في سويسرا. ساد هدوء حذر جبهتي الجنوب والبقاع الغربي منذ ليل السبت عقب أمر أصدره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف العمليات العسكرية في جنوب لبنان. اليوم الثاني من التصعيد في الجنوب كان شهد غارات عنيفة استهدفت النبطي وقناريت وأسفرت عن مقتل عسكري في الجيش اللبناني وسقوط 7 قتلى على الأقل. وندد مصرف لبنان بضربة إسرائيلية مباشرة ومتعمدة استهدفت فرعه في مدينة النبطي بجنوب البلاد، حيث كثفت إسرائيل من عملياتها العسكرية رغم إعلان وقف إطلاق النار. وقال المصرف المركزي في بيان إن الاستهداف الإسرائيلي كان مباشرا ومتعمدا لمبنى رسمي تابع للدولة اللبنانية، وطلب المصرف الولايات المتحدة وسائر الدول الصديقة بممارسة كل ما يلزم من جهود لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية ومؤسسات الدولة اللبنانية وصونها من تداعيات النزاع الدائر. ومن جديد نذهب إلى محيط منتجع بيرغنشتوك بمدينة لوسرن السويسرية. معنا من هناك مفاد العربية طاهر بركي. طاهر أهلا بك. هل من جديد معلومات مرتبطة بالاجتماعات التمهيدية المنعقدة تمهيدا بطبيعة الحال لأولى مفاوضات أولى جلسات المفاوضات بين الجانبين الأمريكي وأيضا الإيراني؟
1: تماما راوية، نحن بانتظار الاجتماع الذي سيضم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد جيش باكستاني عاصم منير برئيس الوفد الإيراني محمد باقر قليباف يرأس الوفد الإيراني، طبعا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إضافة إلى بقية أعضاء هذا الوفد من المسؤولين الإيرانيين الذين يعني هذا الوفد الذي يضم مختلف المستويات والمؤسسات.

0: الإيرانية التي ستدرس كيفية رفع العقوبات، رفع التجميد عن الأرصدة الإيرانية في الخارج، لأن مذكرة التفاهم تتيح الوصول إلى هذه الأرصدة. أيضا سيتم طبعا الحديث عن موضوع مضيق هرمز بين الحين والآخر. أمس واليوم تخرج أصوات من وكالات إعلامية أو من الحرس الثوري الإيراني تتحدث عن إغلاق المضيق، ثم تكذب الولايات المتحدة ذلك وتنفيه. الآن بانتظار هذا اللقاء الذي سيجمع شهباز شريف وعاصم منير بقاليباف على أثر الاجتماع الذي دار قبل قليل أيضا مع بين شهباز شريف وعاصم منير، ولكن مع رئيس الوفد الأمريكي نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، إضافة طبعا إلى مبعوثي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر وستيف ويتكوف. من المنتظر أن تنتهي هذه اللقاءات الثنائية الثلاثية والرباعية هذا اليوم على أثر الإعلان عن أن الاجتماع في بيرغنشتوك في لوسان سيستغرق يوما واحدا من الخارجية الإيرانية. نعم. ولكن جي دي فانس كان تحدث عن يوم أو يومين على أن تنطلق بعد ذلك المحادثات الفنية، وبعد الظهر طبعا سيكون الاجتماع الرباعي الذي سيجمع الوفود الأمريكية الإيرانية الباكستانية والقطرية.
1: طيب طاهر، يبدو أن لبنان حجز لنفسه مكانا في هذه المفاوضات، هناك جلسة طارئة حول هذا الملف باعتباره أولوية بالنسبة للجانب الإيراني. ما الذي نعرفه عن توقيت والأطراف المشاركة في هذا الاجتماع؟ طبعا أنت وفرت المعلومات لديكم.
0: بطبيعة الحال التأكيدات كلها من مختلف الأطراف حتى من الأمريكيين، وليس فقط عبر الإصرار الإيراني على أن يكون لبنان جزءا من هذا الحوار اليوم. وفي الواقع للأسف أن لبنان لم يحجز له مقعدا، إنما إسرائيل وحزب الله حجزا مقعد لبنان على هذه المفاوضات، وهذه يعني في محور الانتقادات على مذكرة التفاهم بأنها وضعت لبنان كجزء من يعني التفاوض الإيراني الأمريكي، وهذا ما يخشى منه المراقبون أن يتحول بالفعل إلى صندوق بريد بين الطرفين في خلال فترة التفاهم على الأقل في 60 يوما. الطرف الإيراني كان قال نصر على أن يكون وقف إطلاق النار، تثبيت وقف إطلاق النار وضمان وقف إطلاق النار في لبنان جزءا من هذه المحادثات اليوم. ويبدو أن فانس من خلال تصريحاته قبل مغادرته الولايات المتحدة قادما إلى بيرغنشتوك في لوسان قد ثبت هذا الموضوع وتحدث عن أنه سيلبي هذا الطلب، ولكن على ما يبدو مقابل أن يقبل الإيرانيون بتلبية الطلب الأمريكي بالبدء لمناقشة الملف النووي. ولكن الملف النووي يبقى معقدا، التثبيت وقت إطلاق النار كما تعرفين صعب للغاية في لبنان. إسرائيل لا. توافق على وقت النار ومن ثم تقوم بقصف الأراضي اللبنانية لاحقا. حزب الله يتعهد عبر رئيس البرلمان نبيه بري بالالتزام بوقت النار، ومن ثم تحصل اختراقات لوقت النار هذا. فبالتالي هذا يعني يشهد الكثير من الأخذ والرد على ما يبدو في الساعات والأيام القادمة إن لم تلتزم كل الأطراف بما تقوله أو يتفق عليه الأمريكيون والإيرانيون. سنرى أيضا لجهة مضيق هرمز ما الذي سيحصل في 60 يوما، هل سيتم الاتفاق فعلا على فتحه تماما وبدون رسوم كما قالت أمريكا على لسان رئيسها دونالد ترامب، أم أنه سيكون فعلا هناك إدارة مشتركة وفرض رسوم تسمى برسوم خدمات كما تقول إيران طاهر. وتصر على ذلك بالتشاور مع عمان ودول الخليج.
1: أنا انتهى وقتي، ولكن باختصار لو سمحت، هل رصدت إيجابية على الأرض من التصريحات من الوفود من الأجواء المصاحبة لانطلاق هذه المفاوضات؟
0: سويسرا تقول قبل قليل بأنها توفر هذا الإطار لإجراء هذا الحوار، كانت قالت أيضا بالأمس بأنها توفر بيئة موثوقة وسرية. وصول مجرد وصول كل الأطراف بهذا المستوى مرة جديدة، كما تعلمين المرة الأولى في باكستان، المرة الثانية لم يحضروا، ورغم كل المحاولات الباكستانية فشلت في يعني أن تذهب بالطرفين إلى باكستان مجددا، ولكن الآن تمكنت الوسيط الباكستاني والقطري تمكنا من يعني الاتيان بمستويات رفيعة جدا من القيادة الأمريكية والإيرانية إلى هذا المنتجع الساحر في الحقيقة. راوية لا أعرف إذا كان زميلنا يمكنه أن يحرك الكاميرا قليلا من خلفي لكي تري هذا المكان في لوسان، وكذلك يعني يمكن أن نرى في هذه الصورة مكان المنتجع الذي تعقد فيها المفاوضات، ولكن بصورة سرية للغاية، حتى يعني أن المصورين المرافقين للوفد الأمريكي سمح لهم بدخول أقل من دقيقة للتصوير عندما كان اللقاء مع

0: شهباز شريف وعاصم منير، ومن ثم يعني لا أحد يعرف إذا ما كان سيجيب فانس على الأسئلة. قال إنه سيتحدث إلى صحفيين لاحقا،
1: نعم،
0: ولكن عندما سئل عن تفريط وقت النار وعن الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان لم يجب. لننتظر ونرى.
1: يعني شكرا على هذه المعلومات الوافية وأيضا الصور الجميلة من محيط منتجع بيرغنشتاك بمدينة لوسيرن الفرنسية أو السويسرية، مو فضل العربية. طاهر بركة. أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن اجتماع بيرغنشتاك سيستمر ليوم واحد وسيكون مشتركا بين إيران وأمريكا وقطر وباكستان، مضيفا أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم مع أمريكا ومناقشة قضايا أخرى مثل إعفاءات بيع النفط الإيراني والإفراج عن أصول مجمدة. أشار بقائي إلى أن أمريكا لم تتمكن من ضمان وقف إطلاق النار في لبنان، وسيكون هذا محورا في اجتماع سويسرا.
2: تعقد صباحا لقاءات ثنائية مع الوفدين الباكستاني والقطري بصفتهما وسيطين في هذه العملية، وبعد الظهر سيعقد اجتماع رباعي بين وفود إيران والولايات المتحدة بحضور ممثلين عن قطر وباكستان. قمنا بتوقيع هذه الوثيقة، ومنذ اللحظات الأولى تابعنا تنفيذها بشكل جدي. تنفيذ أي وثيقة أهم من توقيعها، فالمسار الدبلوماسي للوصول إلى نتيجة والتوافق على وثيقات هما أمران. أما الأمر الأكثر أهمية فهو متابعة التنفيذ. هذا الاجتماع يعكس جدية إيران في متابعة التزامات الطرف المقابل، ولم يكن هدفنا إطلاقا أن نوقع وثيقة ونتوقع أن يتم تنفيذها تلقائيا من قبل الطرف الآخر.

0: معنا المختص في الشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي معنا هنا في الاستوديو. أهلا بك معنا سيد موسى. يعني بناء على معطيات عدة، مستوى التمثيل للوفود، أيضا ما قامت به إيران أمس من قرار بإغلاق مضيق هرمز، وأيضا الخطوة الأمريكية بإجبار إسرائيل على وقف العمليات العسكرية، كل هذه المؤشرات إذا ما أردنا تحليلها وقراءتها، هل هي إيجابية أم أنه يجب أنه الحذر يكون دائما موجود؟
1: نعم، أعتقد من المبكر أن نستنتج بأن كل شيء على ما يرام. يعني ذهاب الفريق الإيراني الممثل من كل مراكز صنع القرار، يعني من مجلس الأمن القومي، من الوزارة الخارجية ونائب وزير الخارجية، كل هؤلاء، هذا كله حقيقة لا يعني أنه كل شيء على ما يرام. المرحلة هذه في سويسرا هي مرحلة اختبار نوايا الطرفين، الطرفين يريدون اختبار الطرف الآخر. إيران تريد تركز على رفع العقوبات، على حقها في التخصيب، وعلى الضمان الأمني بأن لا تبدأ الحرب مرة ثانية حتى تتمكن من ترتيب وضعها الداخلي. الولايات المتحدة أيضا تريد تختبر إيران، مدى استعداد إيران لإعطاء الامتيازات للولايات المتحدة، الامتيازات التي تشكل أساس المشكلة، وهي المشروع النووي، القضية اليورانيوم، كل هذه الأمور. يعني نحن الآن بدينا في نقاش حولها، لذلك لا يمكن نستنتج من أول جلسة ماذا يحصل. بالنسبة لمضيق هرمز هناك يعني تباينات، الولايات المتحدة تقول لم نرى أي مؤشر على إغلاق المضيق. الحرس الثوري كان البيان الحرس الثوري هو بيان يشبه للتهديد وليس تطبيق.
0: ولكن سيد موسى، يعني لماذا اتخذت أو أعلنت إغلاق المضيق رغم أن تنفيذه على الأرض ليس واضحا أو لم يرصد بعد؟ لماذا فعلت ذلك إيران؟ لماذا مثلا لم تقول لن نذهب إلى مفاوضات سويسرا؟ هذا لماذا أسألك؟ لأنه يضع علامات استفهام حول نية إيران ربما اللجوء إلى هذه الورقة الضاغطة مضيق هرمز حتى بعد انتهاء الستين يوما. يعني يمكن أن تبقى هذه الورقة ضاغطة دائما معها.
1: نعم، هي لم تقول أنا لا أذهب للمفاوضات لأنه لا تريد تعطي هذا الانطباع أنها متمردة، أنها لا تريد التفاوض، لا تريد السلام، لكن لوحت بإغلاق مضيق هرمز لتعزز موقفها في ملف لبنان.

0: لأن في الأمس كان كلام عن وقف إطلاق النار ولكن لم يوقف إطلاق النار، فهي جاءت بهذا الرد أنه سأغلق مضيق هرمز. وبعد ذلك رأينا أن إسرائيل جاء خبر بأنه نتنياهو طلب من الجيش وقف إطلاق النار، لذلك هي تلوح بهذه الورقة أمام الملفات لتعزيز موقفها التفاوضي، وليس بإمكانها أن تغلق الآن بعد أن وقعت على المذكرة. لذلك أعتقد كان فقط تلويح وتهديد لتعزيز موقفها في ملف لبنان وفي ملف المفاوضات التي سوف يبدأ اليوم. يعني
1: طيب، المفاوضات اليوم ستبدأ وهناك صورة تذكارية سيراها العالم.
0: نعم.
1: وسيكون هناك ربما مصافحة بين قاليباف وجي ديفانس. هذه الصورة التاريخية التي ستعيش عواما قادمة، كيف يعني سيتم التعامل معها، أو كيف حضر الداخل الإيراني لاستقبالها؟ والأهم، شكل العلاقات، هل يحكى إيرانيا في الداخل عن شكل العلاقات في المستقبل بين واشنطن وطهران؟
0: نعم، في إيران تيار كبير في الشارع الإيراني، حتى في الحكومة، داخل الحكومة الإيرانية تيار كبير هو يحب العلاقة مع الولايات المتحدة. حتى أيام زمان لما كانت القطيعة 100% مع الولايات المتحدة، عندما ضرب بن لادن الأبراج الأمريكية، كان الإيرانيين يتوافدون إلى القنصلية السويسرية أو السويدية، أعتقد إحدى الدولتين التي ترعى المصالح الأمريكية كممثلية، فكانوا يذهبون بباقات من الورد ويتعاطفون مع الشعب الأمريكي. هذا تيار كبير داخل إيران هو يريد العلاقة بالحكومة الإيرانية، أيضا تيار روحاني وظريف وكثير من النخبة الإيرانية يريدون العلاقة مع الولايات المتحدة. هناك تيار متشدد ضعيف، يعني هو يشكل أقلية وليس أكثرية، وليس حتى له صوت مؤثر داخل المؤسسات الحكومية، ورأينا انتخاب قاليباف وغير ذلك كلها تدل على أنه صوته ليس عاليا وليس مؤثرا.
1: يعني المجتمع الإيراني والطبقات السياسية حاضرة لفتح صفحة جديدة من العلاقات،
0: ودائما يلومون النظام على أنه لماذا وصلنا بالعلاقة مع الولايات المتحدة إلى هذا المستوى. الولايات المتحدة دولة مؤثرة، لها علاقات، لها تأثير، وأعتقد يكون من السهل تسويق لهذه الصورة، مصلحة النظام ما فوق كل اعتبار، هذا الشعار الرئيسي على كل الأصعدة داخل إيران.
1: الصحفي المختص بشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي، شكرا لك.
0: شكرا لكم.
1: نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. زيلينسكي يحذر من هجوم روسي واسع النطاق ويؤكد استهداف منشآت نفطية روسية غرب سيبيريا.

0: عليك أن تقرأ العناوين. بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للإنسان.

0: بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
2: أهلا بكم مشاهدين. قبل الذهاب إلى أخبار الرياضة نذكر بالأخبار العاجلة الصادرة عن وزير الدفاع الإسرائيلي في هذه الأثناء الذي يقول ويؤكد لا يوجد لقيود على عمل الجيش في لبنان وأن الجيش الإسرائيلي سيبقى في مواقعه داخل لبنان وفق اتفاق وقف إطلاق النار ولن ننسحب من المنطقة الأمنية. إلى الآن إلى أخبار الرياضة وكأس العالم مع زميلة ديما محمد الساح.
3: أهلا بكم مشاهدينا. ودع المنتخب التونسي منافسات كأس العالم 2026 رسميا إثر خسارته أمام اليابان بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات المجموعة السادسة. بدأ المنتخب الياباني المباراة بقوة ونجح في هز شباك تونس مبكرا عبر كامادا بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة ناجحة داخل الشباك. وواصل المنتخب الياباني أفضليته خلال الشوط الأول ليعزز من تقدمه بهدف ثاني حمل توقيع أياسي أويدا. ومع انطلاق الشوط الثاني أكد جوني إيتو تفوق المنتخب الياباني بتسجيله لثالث أهدافه. أما عن رابع أهداف اليابان فحمل توقيع أويدا قبل دقائق من نهاية اللقاء. وبهذه النتيجة تجمد رصيد المنتخب التونسي عند نقطة واحدة وفقد رسميا فرصته في المنافسة وأصبح أول منتخب عربي يغادر البطولة من دور المجموعات. في المقابل رفع المنتخب الياباني رصيده إلى 4 نقاط متساويا بالنقاط مع هولندا متصدرة الترتيب. ونبقى مع المجموعة السادسة حيث أمطرت هولندا شباك السويد بخمسة أهداف مقابل هدف. انتهى الشوط الأول بتقدم هولندا بثنائية لمهاجمه الشاب بروبي. وفي النصف الثاني من اللقاء كرر نجم ليفربول كودي جاكبو سيناريو التسجيل وكتب باسمه ثنائية أخرى لهولندا قبل أن يقلص إلعنجا الفارق للسويد بداية الشوط الثاني. أما عن خماسية المنتخب الهولندي فحملت بصمة سامرفيل في الدقائق الأخيرة من اللقاء. وبهذا الفوز رفعت هولندا رصيدها إلى 4 نقاط في المجموعة السادسة وبفارق نقطة واحدة فقط عن منتخب السويد الذي يملك في رصيده 3 نقاط.

غلب المنتخب الألماني الطاولة على منافسه كوت ديفوار وهزمه بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة من كأس العالم 2026. وجاء الفوز الألماني بعد تبديلات حاسمة أجراها المدرب نيجلزمان مع بداية النصف الثاني من اللقاء، غيرت مجرى المباراة تماما وحولت تقدم كوت ديفوار بهدف فرانكيسيه في الشوط الأول إلى خسارة مؤلمة في اللحظات الأخيرة، حيث سجل المنتخب الألماني هدفين عبر البديل أونداف. وبهذه النتيجة ضمنت ألمانيا التأهل إلى الدور الثاني لأول مرة منذ نسخة 2014. وسيختتم المنتخب الألماني مشواره في دور المجموعات بمواجهة الإكوادور، بينما سيكون على منتخب كوت ديفوار الذي فاز بهدف دون رد على الإكوادور تأمين تأهله للدور الثاني عند مواجهة كوريساو في الجولة الثالثة.

اقتنص منتخب كوريساو نقطة تاريخية في المونديال بتعادله بدون أهداف مع منتخب الإكوادور في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة، فبعد أيام قليلة من الخسارة الثقيلة بسباعية أمام ألمانيا، قدم منتخب كوريساو أصغر دولة تبلغ نهائيات كأس العالم عرضاً قوياً ونجح في الخروج بنقطة ثمينة أمام الإكوادور. وفرض المنتخب الإكوادوري ضغطاً متواصلاً على مدار اللقاء، إلا أن تألق الحارس روم الذي تصدى لنحو 15 محاولة منح كوريساو القدرة على الصمود وتحقيق نتيجة تعد من أبرز النتائج في تاريخها الكروي على الساحة العالمية.

هذا التعادل احتل منتخب الإكوادور المركز الثالث برصيد نقطة واحدة وبفارق الأهداف عن منتخب كوراساو الذي ظل متذيلا للترتيب بذات الرصيد من النقاط.

0: تطمح السعودية إلى تكرار أدائها في الجولة الأولى عندما تلاقي إسبانيا بطلة أوروبا في مهمة صعبة ضمن منافسات المجموعات الثامنة. إليكم التفاصيل.
1: قبل مواجهتهما في مونديال ألمانيا 2006 كانت إسبانيا تحتل المركز الخامس في التصنيف الدولي والسعودية في المرتبة 34. فازت إسبانيا آنذاك بهدف لتنهي المجموعات بالعلامة الكاملة، لكنها لم تستمر طويلا وغادرت من دور 16 بينما ودعت السعودية بنقطة يتيمة. كانت تلك المشاركة المونديالية الرابعة على التوالي للأخضر قبل أن يتوقف ويغيب عن نسختي 2010 و2014، ثم عاد وشارك في 3 مونديالات لاحقة. أما إسبانيا فنجحت بعدها في كتابة التاريخ وإحراز كأس العالم للمرة الأولى في 2010 قبل أن تنتكس مجددا وتعود إلى دوامة الخروج المبكر في جميع المونديالات التالية. على الصعيد القاري بلغ المنتخب السعودي نهائي كأس آسيا بعد تلك المواجهة بأشهر وخسر قبل أن تتراجع مستوياته وتتوقف مشاركته عند دور 16 في أحسن الأحوال في النسخ الأربع اللاحقة. أما إسبانيا فحققت كأس أوروبا 3 مرات منذ ذلك الحين في 2008 و2012 و2024. وبينما شهد أولمبياد طوكيو 2020 المشاركة التاريخية 3 للمنتخب السعودي، نجحت إسبانيا في إحراز ذهبية كرة القدم في باريس 2024. اليوم يلتقي المنتخبان مجددا وإسبانيا تحتل المركز 3 في التصنيف الدولي وأحد أبرز المرشحين لحصد اللقب، بينما يستقر المنتخب السعودي في المرتبة 59 ويأمل بكسر سلسلة النهايات المبكرة في كأس العالم.
2: العمل الفني أكيد والتكتيكي كان حاضر خلال الأيام الماضية على جميع السيناريوهات اللي تكون حاضرة داخل أرضية الملعب، أما أن أنت تكون حاضر على وضعية واحدة داخل أرضية الملعب أكيد هذا أمر خاطئ، أن أنت تكون لك بس قراءة نظرية خارج أرضية الملعب بدون معطيات داخل أرضية الملعب. أتوقع أن هذه العقلية تكون مش موجودة للاعب السعودي أو اللاعب اللي يحاول يطمح على أكيد يلعب على مستوى عالي جدا.
3: أما يمكن اللي لوحظ عليكم في المباراة السابقة أن الشوط الثاني انخفض التركيز نوعا ما، وقالها حتى المدافع في المؤتمر الصحفي، مباراة إسبانيا ما تقبل يعني 90 دقيقة لازم يكون التركيز عالي. الفترة الماضية وش اشتغلتوا على الجانب هذا؟ وأيضا المنتخب الإسباني مركز على زيادة الفعالية الهجومية، كيف بتواجهون هذه النقطة؟
4: والله زي ما أنت قلت المدرب سبق وصرح أن الشوط الثاني ما أبغى يعيد الكلام، بس بإذن الله أننا نتعلم من أخطائنا وجاهزين بنسبة 100% بإذن الله لمباراة إسبانيا.
3: واحدة من الوكالات العالمية في تقرير لها نشرت أمس ذكرت أن النظرة صارت مختلفة للمنتخب السعودي، يعني أي منتخب يحسب له حساب ويكون يصنع نوع من القلق، وهذا اللي صاير الآن في المنتخب الإسباني داخل معسكر المنتخب الإسباني. كيف تعليقك على هالشيء أنه هذا يزيد صعوبتكم أنتم كمنتخب سعودي أيضا؟
5: والله أكيد، يعني تعرف الكرة السعودية ترى ما هي سهلة. الكرة في السعودية صعبة، في مواهب كثير، في أسلوب لعب، وجمهور كرة القدم بشكل عام بالذات الجمهور السعودي يحب كرة القدم، فدائما يبغون منتخبهم يقدم مستويات يشرفهم خارج المملكة، فهذا هدفنا وهذا طموحنا احنا كلاعبين.
0: ونبقى مع المجموعة الثامنة حيث يخوض منتخب الأوروغواي مواجهة مهمة أمام الرأس الأخضر، وتبدو حسابات هذه المجموعة مفتوحة على جميع الاحتمالات بعد الجولة الأولى، حيث تتساوى المنتخبات الأربعة في المجموعة وبرصيد نقطة واحدة لكل منهما، وتتصدر الأوروغواي الترتيب بفارق الأهداف عن السعودية التي تحتل المركز الثاني، بينما يحتل منتخب الرأس الأخضر المركز الرابع رغم تحقيقه لواحدة من أكبر مفاجآت البطولة بفرضه التعادل السلبي على المنتخب الإسباني في أول ظهور له بتاريخ

0: بتاريخ كأس العالم. يحلم منتخبا مصر ونيوزيلندا بفوز تاريخي عندما يلتقيان في الجولة الثانية من المجموعة السابعة للمونديال. الفريقان يتساويان في عدد النقاط بعد تعادل مصر مع بلجيكا بهدف لمثله ونيوزيلندا مع إيران بهدفين لمثلهما. وتدرك كتيبة المدرب حسام حسن أن النقاط الثلاث قد تضعها على أعتاب التأهل قبل الجولة الأخيرة، خاصة أن المنتخب المصري سيختتم دور المجموعات بمواجهة إيران، بينما تنتظر نيوزيلندا مهمة شاقة أمام بلجيكا. وتبدو الحسابات واضحة للطرفين، فالفوز سيمنح صاحبه أفضلية كبيرة في سباق العبور، أما التعادل فقد يبقي مصير المنتخبين معلقا حتى الجولة الأخيرة، فيما قد تعني الخسارة الاقتراب من توديع البطولة مبكرا. ضمن المجموعة ذاتها تصطدم بلجيكا بإيران على ملعب لوس أنجلوس في مواجهة قد تعيد رسم ملامح سباق التأهل. وبينما يبحث الطرفان عن فوز أول يقربهما من الدور الثاني والثلاثين، كانت تقارير صحفية قد كشفت أن المهاجم لوكاكو قد لا يبدأ أساسيا في صفوف المنتخب البلجيكي أمام إيران. المنتخبان يملكان نقطة واحدة بعد تعادلهما في الجولة الأولى، لكن إيران تتفوق بفارق الأهداف لتحتل المركز الثاني، فيما تأتي بلجيكا في المركز الثالث. نهاية الموجز الرياضي.
1: نتابع في أخبارنا، حيث حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من هجوم روسي واسع النطاق وشيك، داعيا المواطنين إلى الانتباه لتحذيرات الغارات الجوية واتخاذ إجراءات السلامة اللازمة. زيلينسكي قال في خطابه الليلي أن القوات الروسية تستعد لتصعيد عسكري كبير خلال الساعات المقبلة، في وقت أسفرت فيه ضربات روسية على كييف في الأسابيع القليلة الماضية وفي مدن رئيسية أخرى، عن مقتل 10 أشخاص في أنحاء البلاد. نهاية النشرة إلى العناوين. اكتمال وصول وفود مفاوضات بيرغنشتاك والجلسة الأولى تنطلق بعد أقل من 3 ساعات. الخارجية الإيرانية تقول بأن اجتماع بيرغنشتاك سيعقد اليوم وبأنه يأتي تنفيذا لمذكرة التفاهم. مسؤول إسرائيلي يكشف بأن أمريكا تمارس ضغطا على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان. وكالة فارس تقول إن مضيق هرمز ما زال مغلقا، وبيانات تكشف استمرار حركة الملاحة في المضيق. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: جمعك لعدة مناصب، هل أثر ذلك في وحدة اتخاذ القرار وفي تسهيل اتخاذ القرار؟
1: في 78 قلت له ثلاثة رؤساء، الرئيس ربيع، الرئيس الحمدي، الرئيس القشم. كنا متأثرين بالحركات القومية، حركة القوم العرب، وأيضا بالبعث، كمان بالثورات التي قامت في الخمسينات والستينات.
0: كنتم صغارا جدا، هل كنتم جاهزين للسلطة؟ علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
2: الذاكرة السياسية، الجزء الأول، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد.

0: جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
3: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
4: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: من هنا يأتيكم الخبر. بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
6: عبر شبكة مراسلين.
7: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
6: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
8: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
6: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
9: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
6: تغطية خاصة،
10: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
6: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
11: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
12: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
13: أقفل الكاميرا خلاص.
1: إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
14: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
15: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.

استئناف المفاوضات بين واشنطن وإيران اليوم في سويسرا ومضيق هرمز مغلق بحسب طهران. التدفقات الاستثمارية الأسبوعية لصناديق الأسهم العالمية تسجل أعلى مستوى في 19 شهرا. وبعد اكتتاب تاريخي، سبيس إكس تخطط لطرح سندات ب 20 مليار دولار.

أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا مايا جريديني. تترقب الأسواق المحلية والعالمية نتائج المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث وصل نائب الرئيس جي دي فانس إلى سويسرا، كما وصل الوفد الإيراني إلى مدينة زوريخ، علماً أن إيران صرحت أمس أنها قامت بإغلاق هرمز وسط استهدافات إسرائيلية على لبنان. وأفادت الخارجية الإيرانية أنها ستناقش إعفاءات بيع النفط الإيراني والإفراج عن الأصول المجمدة، مؤكدة أن ضمان وقف النار في لبنان سيكون محورا أساسيا في اجتماع سويسرا. ذكرت صحيفة الفاينانشال تايمز نقلا عن مصادر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم السماح لإيران بالوصول إلى 6 مليارات دولار

0: من أموالها النفطية المجمدة في قطر لاستخدامها في شراء سلع إنسانية ومنتجات أمريكية غير خاضعة للعقوبات، وذلك ضمن اتفاق مؤقت بين واشنطن وطهران. يأتي القرار في إطار حزمة حوافز مالية تهدف إلى ضمان التزام إيران بمذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة والمضي في محادثات نووية لاحقة. ومن المقرر الإفراج عن الأموال على مراحل خلال فترة وقف إطلاق النار التي تمتد لستين يوما، على يرتبط ذلك بإعادة فتح مضيق هرمز وتقدم المفاوضات نحو اتفاق نهائي. كما تعتزم واشنطن منح طهران إعفاء مؤقت يسمح لها بتصدير النفط خلال الفترة ذاتها في وقت تشير فيه تقارير إيرانية إلى أن طهران تتوقع الإفراج عن 12 مليار دولار خلال مدة الاتفاق المؤقت. استأنفت إيران تحميل النفط الخام من محطة التصدير في جزيرة خارق بعد توقف استمر نحو 6 أسابيع، وذلك عقب رفع الحصار البحري الأمريكي عن موانئها. وتظهر بيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبرغ وجود 3 ناقلات نفط عملاقة قرب محطة التصدير تبلغ قدرة كل منها نحو 2 مليون برميل، في مؤشر على أن طهران تتحرك سريعا لاستئناف صادراتها النفطية مع فتح خطوط الإمداد بموجب الاتفاق المؤقت مع الولايات المتحدة. وتعد جزيرة خارق المركز الأهم لصادرات النفط الإيرانية، حيث تمر عبرها نحو 90% من شحنات النفط. أيضا في قطاع الطاقة، يستهدف العراق عودة إنتاج النفط من حقوله الجنوبية إلى مستويات تتجاوز 3 ملايين برميل يوميا خلال شهر إلى شهرين. ورفع العراق إنتاجه النفطي من الحقول الجنوبية ب 250 ألف برميل يوميا ليصل إلى 1,750,000 برميل يوميا حاليا، مع العودة التدريجية لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز. وفقا لوزارة النفط، فإنه لا يوجد سقف زمني محدد لعودة صادرات الخام إلى معدلاتها السابقة، والتركيز حاليا على الحقول المنتجة للغاز المصاحب والغاز السائل والمكثفات، وأن استعادة الطاقة التصديرية ونشاط الناقلات سيتقدمان بالتوازي مع تعافي الإنتاج. بالنسبة للأداء الأسبوعي لمزيج برنت، كان على تراجعات قوية ب 7.7% وسط التفاؤل طبعا المحيط بإعادة الملاحة إلى طبيعتها عبر مضيق هرمز، على الرغم من تضارب التقارير، ويعني في حين نسمع عن فتح المضيق وفي حين آخر نسمع عن إغلاقه. على مدار الأسبوع الماضي خام نايمكس شهد تراجعات ب 12.7%، ولكن نقف دون مستويات 80 دولار لأسعار النفط بالإجمال بعد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. وكذلك كنا شاهدنا بعض المكاسب يوم الجمعة للنفط على خلفية التفاؤل المحيط بمحادثات إيران والولايات المتحدة. في لقاء مع العربية بزنس، قال المدير العام السابق لتسويق النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان علي الريامي، قال إن عملية فتح مضيق هرمز تحتاج إلى تنسيق من عدة جهات، وهناك طلب عالمي على النفط لإعادة ملء المخزونات.
1: السؤال الأهم هو يعني من سوف يرتب أو ينظم عملية الدخول والخروج؟ هل الأمريكان أو الإيرانيين والعمانيين؟ فهذا الموضوع لسه بعده ما في وضوح، وبالتالي مسألة إغلاق أو فتح، فأعتقد إنه يعني سابق لأوانه معرفة إذا هو مغلق أو مفتوح. أعتقد إنه هو مفتوح، لأن يعني مثل ما تفضلتم في المقدمة إنه هناك سفن أساسا يعني إيرانية تحمل النفط الإيراني من خرج، فبالتالي أعتقد إنه الأقرب هو إنه المضيق مفتوح، بالرغم إنه هناك بيان من الحرس الثوري بالأمس كان يعني يقول إنه المضيق سوف يغلق، ولكن عملية الإغلاق والفتح هذا يحتاج إلى وقت، يعني محتاج إلى لوجستيك على البحر، على أساس إنه تستطيع إنك أنت تغلق أو تفتح. المسألة مش شارع وممكن غلقه وفتحه بأي شكل من الأشكال، وهذا أولا. ثانيا، فيما يتعلق بموضوع الـ النفط المتجه إلى الأسواق، أعتقد أنه سوف

0: نشاهد أن هناك العديد من السفن وأيضا الشحنات محملة بالنفط من الخليج إلى الأسواق العالمية، وسوف يؤدي ذلك طبعا إلى ضرورة إيجاد بعض الوقت لعملية ملء الخزانات الاستراتيجية في بعض الدول مثل الصين، مثل كوريا، مثل اليابان، التي استنزفت خلال الشهرين الماضيين بشكل كبير. وبالتالي أعتقد أنه الوضع سوف يستمر بهذه الطريقة لمدة شهر أو شهرين يعني. طيب. وهناك شغف في الشراء لملء الخزانات والاستفادة من الأسعار. وأتوقع أنه غدا سوف نشاهد أن هناك بعض الانخفاضات ولو أنها بسيطة، ولكن هناك سوف يؤدي إلى انخفاض إذا استمر الأخبار حول موضوع هرمز بأنه ما زال مفتوح. وأنا أعتقد خلال الفترة القادمة الأسعار سوف تتأثر كثيرا بالمفاوضات في جنيف.
1: أصدر بنك الجزيرة صقوقا دولارية ب 500 مليون دولار كصقوق رأس مال إضافي من الشريحة الأولى، وتأتي الصقوق بعائد سنوي عند 6.5% ومدة استحقاق دائم قابلة للاسترداد بعد 5 أعوام. النطاق الاسترشادي أو السعر الاسترشادي كان عن 7%. سهم الجزيرة على تراجعات اليوم ب 13%. ماذا عن مؤشر السوق السعودية لنحدث الحركة عليه؟ هو الآخر يسجل تراجعات اليوم حاليا ب 14%، نتمسك قريبين مستويات 11100 نقطة في السوق السعودية. وطبعا نتابع أسهم قيادية على رأسها أسهم شركة أرامكو في السوق السعودية اليوم. في أخبار أخرى، توقع حسين القيب مدير مركز زاد للاستشارات توقع أن تشهد السوق السعودية ارتفاعات جيدة خلال الفترة المقبلة، مرتبطة بتوقعات توصل كل من الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق نهائي بوقف الحرب، على الرغم من حالة عدم اليقين التي تحيط بمضيق هرمز حاليا.
2: اليوم الأسواق تترقب الاجتماعات ما بين الوفدين، وأنا في وجهة نظري أنه يعني الإشكالية حتنتهي أو الحرب حتنتهي تماما، وسوف يصل الطرفين إلى اتفاق، لأنه لديهما قناعة بأن استمرار الحرب لن يكون جيد سواء للاقتصاد العالمي أو حتى لإيران بذاتها. بالتالي أعتقد أن ما يحصل هذه الأيام الماضية هو مجرد مناورات من أجل التفاوض، ولكن في النهاية أنا أعتقد أنه سوف يفتح مضيق هرمز عاجلا أم آجلا، وبالتالي الاتفاقية سوف توقع خلال الـ60 يوما، الاتفاقية الكاملة سوف توقع خلال الـ60 يوما القادمة. وبالتالي أنا أعتقد أن السوق يجب أن يهيئ نفسه لمرحلة قادمة، مرحلة سوف تكون أفضل بكثير، عودة الاقتصاد وعودة الأنشطة الاقتصادية وعودة التصدير من مضيق هرمز. وبالتالي أنا أعتقد أنه هي مجرد وقت، وسوف يعني تعود الأسواق بحول الله تعالى وانتهاء هذه الأزمة إن شاء الله إلى الأبد.
3: طيب، دعنا نتحدث عن أخبار الشركات. أود أن أبدأ بموضوع جدلي هو سعودي الألماني. حضرتك كان لك تدوينة انتقدت فيها موضوع محدد، هو أنه اليوم السعودي الألماني تم صدر قرار من لجنة الفصل في المنازعات الأوراق المالية غرمت 6 أعضاء ومنعتهم من ممارسة العمل بالشركات المدرجة، أثر ذلك اضطروا للاستقالة من مجلس الإدارة. جزء عدد كبير منهم هم من البترجي الملاك اللي هن مالكين حوالي 54% من أسهم الشركة. اليوم الجدل بالموضوع أنه شركة تدعو إلى جمعية عمومية لتبرئة أعضاء مجلس الإدارة السابقين ومنحهم مكافآت، وهن نفسهم اللي استقالوا وغرموا. فاليوم السؤال، هل هم رح يصوتوا بما أنه عندهم 54% على إبراء ذمة أنفسهم؟ فكيف ممكن أن تسير هي القصة؟
2: نادين، أنا بصراحة فاجأني الإعلان، يعني لم أكن أتوقع أن يكون مجلس إدارة أدين بقضايا تلاعب بالقوائم المالية ويطلب من المساهمين إبراء ذمته. نعم، سوف يصوت بحكم أن لديهم الكتلة التصويتية، سوف يصوت بإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق، وهذه شهادة تمنح لأعضاء مجلس إدارة أدينوا بتلاعب مالي.
3: عفوا، بس دعني أستوضح، ألا تعتقد أنه ممكن للهيئة أن تمنع المدانين من التصويت؟
2: يفترض، يعني اليوم يفترض أن يكون

ممتنعين عن التصويت حتى في تعيين مجلس الإدارة الجديد. عندها يفترض أن يمنع هؤلاء الذين لديهم كتلة تصويتية وهم مدانين أن يمنعوا من التصويت، لأنه اليوم بوجود الكتلة التصويتية

وبالتالي اليوم يفترض على هيئة السوق المالية أن تمنع هذه الأصوات التي أدينت من التصويت في الجمعية العمومية، سواء بإبراء الذمة أو حتى بتعيين مجلس إدارة جديد.

بالنسبة للأسواق الخليجية التي كانت عاملة اليوم، الكويت كانت على تراجعات مع نهاية الجلسة ب20%. في الكويت قيم التداولات اليوم تجاوزت 106 ملايين دينار كويتي. بيت التمويل الكويتي كان السهم الأنشط، سجل مكاسب ب17%، ولكن لدينا ضغط نزولي اليوم من أسهم الوطني على تراجعات ب17%. أولى وقود على لائحة الأنشط اليوم تسجل تراجعات تفوق 6%. في قطر ضغط نزولي ب13%، بضغط من أسهم قيادية كيو إن بي اليوم على تراجع ب18%. كذلك تراجعات على مسيعيد ب2.2%. صناعات قطر في المقابل على بعض المكاسب ب10%، ولكن أريد أيضا على تراجعات ب1.2%. في مسقط تراجعات ب1% على المؤشر. قيم تداولات تجاوزت 32 مليون ريال عماني. بنك مسقط، كل أسهم القيادية اليوم في مسقط على فكرة على تراجع. بنك مسقط تراجعات ب1.2%. بنك صحار الدولي تراجعات ب1%. أوكيو للصناعات الأساسية تراجعات ب2.8%. عمانتل، أوكيو لشبكات الغاز كلها على تراجع اليوم. في البحرين في المقابل نسجل بعض المكاسب ب10%. الأسواق الإماراتية مغلقة اليوم في عطلة نهاية الأسبوع. ووسط الخلاف العلني غير المسبوق بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس الأمريكي ترامب، أكدت وكالة بلومبرغ أن وزارة الخارجية الإيطالية ألغت منتدى الأعمال الأمريكي الإيطالي الذي كان مقرر أن يعقد في مدينة ميامي بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وكان المنتدى من المقرر أن يشهد التوقيع الرسمي من الجانب الإيطالي على مبادرة المعادن الحيوية المعروفة باسم باكس سيليكا التي تقودها الولايات المتحدة لتعزيز سلاسل توريد المعادن الاستراتيجية. وبحسب مصادر مطلعة، فإن إلغاء المنتدى أثار حالة من الغموض بشأن موعد توقيع الاتفاق، فيما أشارت التقارير إلى أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لا تمانع تأجيل الخطوة في الوقت الحالي. فاصل قصير نتابع من بعد في الأسواق العربية. مسارح ويست أند في لندن تستعد لاستقبال العرض الموسيقي الجديد سيناترا ذا ميوزيكال.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
1: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث. أهلاً وسهلاً بكم من جديد.

المستثمرون صافي 55.2 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع المنتهي في 17 من يونيو في أكبر تدفقات أسبوعية خلال نحو 19 شهرا بحسب بيانات SEG ليبر، مدفوعين بالتفاؤل حيال اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران وتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما. واستحوذت صناديق الأسهم الأمريكية على الحصة الأكبر من التدفقات بقيمة 38 مليار و 400 مليون دولار، بينما جذبت صناديق التكنولوجيا تدفقات قياسية بلغت 21 مليار ونصف المليار دولار. كما واصلت صناديق السندات العالمية جذب الأموال للأسبوع 11 على التوالي بصافي تدفقات بلغ 17 مليار و 200 مليون دولار. في المقابل استمرت الضغوط على صناديق الذهب والمعادن النفيسة التي سجلت تخرجات للأسبوع الخامس، فيما وصل صناديق الأسهم في الأسواق الناشئة تسجيل تدفقات خارجة للأسبوع الثامن على التوالي. ذكرت صحيفة الفاينانشال تايمز نقلا عن مصادر أن شركة سبيس إكس تتجه إلى جمع نحو 20 مليار دولار عبر إصدار جديد للسندات إذن لأجل 10 سنوات في خطوة تهدف إلى سداد قرض حصلت عليه الشركة عقب دمج شركة الذكاء الاصطناعي XAI ومنصة إكس ضمن كيانها. وكلفت الشركة عددا من بنوك وول ستريت بترتيب الإصدار بحسب المصادر، ووفقا للمناقشات الأولية من المتوقع يتم تسعير السندات بعلاوة تتراوح بين 0.35 ونقطة ونصف مئوية فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من تنفيذ الشركة أكبر طرح عام أولي في التاريخ وسط صعود قوي في أسهمها منذ الإدراج، ولترتفع القيمة السوقية للشركة إلى نحو 2.4 تريليون دولار، ما يجعلها سادس أكبر شركة في العالم. منحت MSCI شركة سبيس إكس أدنى تصنيف ممكن في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المعروف BSG عند مستوى CCC. وجاء التصنيف الصادر في 11 من يونيو، أي قبل يوم واحد فقط من الطرح العام الأولي، وسط مخاوف متزايدة من معايير الحوكمة داخل الشركة، بما في ذلك هيكل الأسهم وتركيز السيطرة بيد كبار المساهمين والمؤسسيين واحتمالات تضارب المصالح وضعف استقلالية مجلس الإدارة. ومنحت MSCI شركة سبيس إكس درجة من 1 إلى 10 مع إشارة تحذيرية باللون البرتقالي في دلالة على وجود مخاوف تتعلق بقضايا أو خلافات قائمة، ترى الوكالة أنها تحمل درجة مرتفعة من المخاطر على الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن شركة الذكاء الاصطناعي أنثروبيك لا تعد تهديدا للأمن القومي بعد الآن. وكان من المقرر أن يجتمع كبار الموظفين الفنيين في أنثروبيك مع مسؤولين في إدارة ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع لمناقشة خلاف حول وصول الأجانب إلى نموذجي الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما لدى الشركة. يأتي ذلك بعد أن عطلت الشركة في الأسبوع الماضي وصول جميع المستخدمين إلى آخر نموذجين تم إطلاقهما بعد أن أمر ترامب أنثروبيك بمنع الأجانب من الوصول إليهما. وتستعد مسارح ويست أند في لندن لاستقبال العرض الموسيقي الجديد سيناترا ذا ميوزيكال، والذي يروي محطات بارزة من حياة المغني الأمريكي الشهير فرانك سيناترا. وسيجري الافتتاح الرسمي للحدث في 24 من يونيو الجاري على مسرح ألدويتش الشهير في العاصمة البريطانية، ويستعرض العمل السنوات الأولى من مسيرة سيناترا الفنية من خلال أكثر من 20 أغنية من أشهر أعماله، من بينها Come Fly With Me و That's Life. إذن مع هذا الخبر نصل إلى نهاية الأسواق العربية. جرس الإغلاق بعد دقائق. إلى اللقاء.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة. حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بيزنس.
2: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
0: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بيزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بيزنس.
0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بيزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
2: يبدأ النقاش والتحليل،
4: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 12:30 على العربية بيزنس.
4: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
5: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
2: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
0: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
2: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
5: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات.

0: نحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
0: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
2: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
3: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بيزنس.
4: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

أهلا بكم مشاهدينا إلى جرس الإغلاق من العربية بزنس. أنا لارا حبيب وهذه العناوين. الوفد الأمريكي والإيراني في سويسرا لاستئناف المفاوضات، وطهران تطالب السفن بالحصول على إذن وتأمين إلزامي لعبور مضيق هرمز. وسائل إعلام بريطانية تتوقع أن يتقدم رئيس الوزراء كير ستارمر باستقالته غدا. رحلات شركات الطيران الخليجية تقترب من مستويات ما قبل حرب إيران. والملياردير الهندي موكيش أمباني يمهد الطريق لأكبر طرح عام أولي في تاريخ الهند عبر جيو بلاتفورمز. تراقب مشاهدينا الأسواق المحلية تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث وصل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا للمشاركة في هذه المفاوضات، علما أن إيران صرحت أمس أنها قامت بإغلاق مضيق هرمز وسط استهدافات إسرائيلية على لبنان. وأفادت الخارجية الإيرانية أنها ستناقش إعفاءات بيع النفط الإيراني والإفراج عن الأصول المجمدة، مؤكدة أن ضمان وقف النار في لبنان سيكون محورا أساسيا في اجتماع سويسرا. أما في جديد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أظهرت بيانات لويدز ليست انتليجنس استمرار حركة الملاحة التجارية في المضيق رغم أعلان إيران إغلاقه، حيث عبرت 55 سفينة تحمل أكثر من 17 مليون

0: مليون برميل من النفط. وذكرت الشركة أن بيانات التتبع أظهرت مواصلة السفن تشغيل أنظمة التعريف الآلي والإبحار عبر المسارين الشمالي والجنوبي للمضيق، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تسجيل زيادة في حركة السفن التجارية يوم 20 يونيو، مؤكدة استمرار القوات الأمريكية في دعم حرية الملاحة في المنطقة. وفي سياق متصل، سعت إيران إلى فرض سيطرتها على مضيق هرمز بالقول إن السفن تحتاج إلى إذنها وتأمين إلزامي لعبوره. وتأتي هذه الإشارات المتضاربة في وقت يحاول فيه قطاع الشحن البحري تقييم مدى أمام عبور أهم ممر مائي في العالم. أكيد ملف هرمز مشاهدينا هذا ملف نتابعه في سياق النشرة، ولكن دعونا نتوقف عند أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم في سوق الأسهم السعودية. أبدأ من القطاع المصرفي، حيث أصدر بنك الجزيرة صكوك دولارية ب 500 مليون دولار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى 81. تأتي الصكوك بعائد سنوي عند 6.5% مدة استحقاق دائمة perpetual قابلة للاسترداد callable بعد 5 أعوام. هذه الأخبار تأتي في وقت مشاهدينا كان السعر الاسترشادي الأولي عند 7%، وبالتالي استطاع بنك الجزيرة أن يضيق الإصدار، يعني التكلفة على الإصدار، في ظل يبدو بأنه كان هناك طلب قوي. السهم إذن فيه تراجع بجلسة اليوم ب 13%. من ناحية أخرى، أخبار عن سينومي سنترز، أعلنت عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مالها من خلال منح أسهم مجانية. من المقرر أن تصدر سينومي 39 مليون سهم جديد، أسهم منحة، ما يعادل سهم لكل 12 سهم قائمة، ما يمثل زيادة ب 8.3% في رأس مال الشركة. ستمول هذه الزيادة من خلال رسملات 712 مليون ريال من الأرباح المبقات. وتتوقع الشركة استئناف توزيعات الأرباح النقدية في النصف الثاني من عام 2026. السهم مرتفع في جلسة اليوم ب 0.2%. أخبار مهمة نسمعها من شركة مسار، شركة أم القرى للتنمية والأعمار، التي أعلنت عن بيع 3 قطعة أراضي تقع في المنطقة الثالثة من مشروع وجهة مسار في مكة المكرمة بقيمة 240 مليون ريال. هذا نقارنه مع قيمة دفترية ب 114 مليون ريال، وبالتالي تحقق أرباح كبيرة من جراء هذه التخرجات. السهم مرتفع اليوم ب 13% بعد ارتفاعه في جلسة يوم الخميس أيضا. من ناحية أخرى، أيضا في بعض الأخبار التي نتابعها في السوق، شركة دار المعدات الطبية والعلمية وقعت اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 120 مليون ريال مع البنك العربي الوطني. أما أخبار نسمعها من شركة العربية للتعهدات الفنية، التي وقعت عدة عقود مع شركة تجمع مطارات الثاني للإعلانات في 18 مطار في مختلف أنحاء المملكة، مدة العقود 10 سنوات. العقود هي عبارة عن المشاركة في الإيرادات الناتجة عن المشروع أو الحد الأدنى المضمون البالغ 120 مليون ريال لإجمالي مدة هذه العقود. هلا تقول الشركة أنه الأثر المالي متوقع في الربع الثالث من العام الحالي. السهم مرتفع ببعض الشيء ب 0.2%. أيضا أخيرا، المعمر نتابعها MIS وقعت عقد مع شركة المياه الوطنية ب 65 مليون ريال لتقديم خدمات تقنية المعلومات. تقول بأنه الأثر المالي سوف يظهر في الربع الثاني، والسهم مستقر في جلسات اليوم. على كل مشاهدينا، لنحدث أرقام سوق الأسهم السعودية اليوم. بداية ضعيفة، يعني رغم MOU اليوم السوق فيه بعض التراجع كما تلاحظون، خسائر بنص نقطة مئوية، المؤشر عند 11069 نقطة في جلسة اليوم. الملفت أنه لم نرى تعافي قوي في سوق الأسهم السعودية منذ توقف الحرب، لربما ذلك يعود بشكل أساسي أنه خلال فترة الحرب لم نرى التراجعات التي رأيناها في الأسواق الخليجية الأخرى. لنحدث بعض الأرقام في السوق، وهذه الأسهم الأكثر تداولا من ضمن الراشحي، من ضمن بترورابخ والسابك أيضا، أقوى فيها بعض التراجع. والبحري 2.5% من الارتفاع. نتابع الحركة على البحري لأنه البحري قد تستفيد من إعادة فتح مضيق هرمز. هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا، أسماك تبوك وتمكين. أما الأكثر تراجعا في السوق جرير ليفا بوبا العربية، بعض شركات التأمين عليها خسائر في جلسة اليوم. هذه أسهم المواد الأساسية بمعظمها خاسرة كما تلاحظون، ما عدا لوبريف فيها بعض الارتفاع. أسهم البنوك أيضا خاسرة اليوم، وأسهم الطاقة بدورها فيها تراجعات على أرامكو، أديس، دريس من ضمنها، وأسهم الاتصالات أداء متباين. ونتابع في فقرة سهم اليوم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، الذي يسجل ارتفاعات قوية بعد توقيع اتفاقية بين واشنطن وإيران تقضي بعودة الملاحة عبر مضيق هرمز. السهم وصل اليوم في أعلى مستوياته إلى 33 ريال و22 هللة، ليسجل أكبر وتيرة ارتفاع في 16 أسبوع. عدد الأسهم 3 أضعاف المتوسط اليومي. السهم مرتفع في 5 جلسات بنسبة 1.2% خلال شهر متراجع ب 3% تقريبا. منذ بداية العام مرتفع ب 13.5%، أما خلال 52 أسبوع فهو مرتفع ب 37%. هذا نقارنه بارتفاعات لتاسي ب 4%. السعر إلى القيمة الدفترية يبلغ 1.76 مرة، مكرر ربحية عن أرباح 12 شهر منخفض 7.5 مرة، مكرر ربحية المستقبلي 5 مرات، عائد توزيعات نقدية 3%، 3 مؤسسات بحثية تتابع السهم كلها توصي بالشراء. السعر المستهدف عند 39 ريال، أعلى ب 22% من آخر إغلاق. كبار المساهمين البي آي إف يمتلك 22.5%، وعندنا شركة أرامكو السعودية للتطوير وهي شركة تابعة لأمر أرامكو تمتلك 20%. للمزيد معي مباشرة من الرياض عبد الله الربدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية. أستاذ عبد الله أهلا بك، دعني أتوقف مع رأيك بداية بردة فعل السوق على مذاكرة التفاهم رغم الارتفاعات اللي شفناها أكبر في الأسواق العالمية، إلا أنه ردة الفعل هي خجولة نراها نسبيا ردة الفعل الإيجابية بسوق الأسهم السعودية، كيف تفسر ذلك؟
1: مساء الخير لعروة السادة المشاهدين. طبعا ردة فعل السوق شيء طبيعي، ما كانت متفاعلة بشكل كبير مع إيجابا طبعا مع المذكرة، بسبب أول شيء أنه السوق ما تأثر في نزول في أثناء الحرب، بل كان أداؤه نوعا ما يميل إلى الإيجابية في أغلب الأحيان. اثنين، ما زالت هذه مذكرة تفاهم ويشوبها يعني الشكوك حول الالتزام الأطراف كلها في هذه المذكرة وما قد ينتج عنها من اتفاقية نهائية لإيقاف الحرب. فيمكن هذه اللي خلت التفاعل ما يكون بالحجم الكبير، لأنه أساسا ما كان في نزول كبير. اثنين، ما فيه اليوم ثقة عالية حول التزام الأطراف فيها، فهذا تفسير ليش السوق ما يتفاعل بشكل إيجابي بنظرة بعض المستثمرين على هذه الاتفاقية.
0: عبد الله، في أسهم أكيد تستفيد خاصة من إعادة فتح مضيق هرمز أكثر من خيرها. الأنظار على البحري اليوم، سهم البحري عم بيسجل ارتفاعات وأحجام سيولة مرتفعة. هلا عدد من بيوت الاستثمار تضع توصية بالشراء، آخرها كان من إي إف جي إرماس رفعت التوصية إلى الشراء وتضع سعر مستهدف عند 38 ريال. اليوم مكررات الربحية عند 7.5 مرة، أقل بكثير من مقرر ربحية السوق. مكرر ربحية المستقبلي 5 مرات فقط، وبالتالي هل هناك مبالغة كان بالتراجع اللي شفناه على سهم البحري؟
1: نعم، أنا أعتقد أتفق مع التقارير اللي تشير إلى يعني التوصية في الشراء بسبب طبعا جميع ما ذكر. اليوم شركة البحري في الربع الأول حققت أعلى إيرادات في تاريخها بحدود كانت 4 مليار و900، يعني تتكلم على حدود 5 مليار، مدفوعة طبعا من النقل للنفط. تبعا لذلك ارتفعت صافي الأرباح إلى أعلى صافي أرباح تحققه الشركة بحدود 2 مليار و150 مليون، وهذا يعني بالدلالة تقريبا يعادل أو قريب من أرباح عام 25 اللي كانت عالية جدا، قريب منها يعني أرباح 25 كانت 2 مليار و400 في

0: بالاول جاب اثنين، البحري جاب 2 مليار و150، فهي قريبه جدا من ارباح عام كامل. طبعا في الحسبان خذ ببالك انه متوسط اسعار الشحن في الربع الاول، يعني بالمقارنه مع الربع الثاني الان، ارتفعت الاسعار في الربع الثاني حوالي يمكن دبلين. فاحنا نتكلم بارباح متوقع ان تظهر في الربع الثاني اعلى بكثير من اللي ظهرت في الربع الاول، اللي هي تعتبر تاريخيه في عمر الشركه. فاحنا اليوم نتكلم، يعني اتوقع انه في نهايه السنه ممكن يكون ربح السهم يزيد عن ال7 ريال. 7 ريال اذا الشركه حتوزع يعني قريب ال 40% من من من من ارباح السنه، احنا نتكلم على حدود تقريبا 3 مليار 2 مليار ونص، وهذه تعتبر ارباح توزيع ارباح يعتبر عالي. اذا اخذناه على سعر السهم اليوم يمكن يصل ربح السهم او الربح الموزع الى حدود 9%، وهذا يعتبر عالي ويعتبر فرصه ممتازه. فاعتقد ان البحري تقدم اليوم نفسها كفرصه جيده للمستثمرين ليبحثون عن تقييمات منخفضه، أرباح متوقعة للتوزيعات قد تكون تصل إلى هذه الأرقام. طبعا أنا ما أدري والله هل سوف يعني تصل أو تعتمد هذه الأرباح، لكن هذا توقع الشخصي. فطبعا على الجانب الآخر في مخاوف أنه لا، أنه ممكن تتراجع أسعار الشحن، تستقر، ممكن الناقلات تعرض إلى مشاكل. فهذه اعتقد كلها مغطاة على بالربح اللي العالي اللي استطاعت الشركة ان تحققه، يستطيع ان يعادل هذه المخاوف، او خلينا نقول ممكن الربحية المنخفضة اعتقد انه يعادل او يخفض المخاوف اليوم الموجودة على البحرين.
1: عبد الله، سؤال تاني عن الشركات اللي استفادت خلال الحرب، من ضمنها بترول رابغ. يعني كون بترول رابغ على البحر الأحمر، رأينا سهمه يرتفع خلال الحرب، كان قبل الحرب عند مستويات 7 ريال، قفز إلى مستويات 16 ريال في شهر مايو، من ثم اليوم يتراجع، يعني أخذ مسار نزولي. هل برأيك سوف يفقد كل المكاسب التي حققت خلال فترة الحرب؟
0: لو شفنا ارتفاع الأرباح أو تحقيق أرباح في الربع الأول بالنسبة للبترول رابغ، كانت يعني مدفوعة بشكل رئيسي من المنتجات البترولية اللي هي من عمليات التكرير. المنتجات البترولية طبعا ارتفعت بشكل كبير، وهذا أدى إلى تحسن هوامش التكرير، وهي تشكل يعني بالنسبة للرابغ هي يعني النسبة العظمى والحصة الأسد من الإيرادات ومن الأعمال التشغيلية، وهذا اللي خلاها تحقق أرباح. هل اليوم حتستمر هوامش التكرير بالارتفاعات هذه؟ أعتقد الربع الثاني حتتكرر، الربع الثالث الله أعلم، على حسب طبعا ما يكون مع الاتفاقية ومع تطورات الحرب. هذه كلها هي اللي حتحدد مسار المنتجات المكررة والمنتجات البترولية. لكن إلى الآن الربع الثاني متوقع أنه يكون في تحسن، يمكن أحسن حتى من أرقام الربع الأول. الربع الثالث هو اللي يمكن يعني يراود الشكوك، والربع الرابع بشكل عام أرى أنها تستحق يعني الارتفاعات اللي حصلت. وجودها على البحر الأحمر طبعا أدى إلى أنها تلبي جميع الطلبات، مبيعاتها ما تتأثر مع تحسن هوامش الربحية. كل هذه التشكيلة اللي صارت أدت إلى أنها تعطي النتائج الإيجابية أو الجميلة اللي حققتها في الربع الأول.
1: شكرا لك عبد الله الردي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية. فاصل قصير مشاهدينا، نتابع بعده في جرس الإغلاق. سينضم إلينا طاهر بركة موفد العربية للحديث عن تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية. موفد العربية إلى سويسرا بالطبع، تابعونا.

الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: تجربتي في العربية بدأت أولا وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث. هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: أهلا بكم من جديد. تبدأ بعد ساعات قليلة أول الجلسات المباشرة بين الوفدين الأمريكي والإيراني في منتجع بيركنشتوك السويسري بحضور وفدي باكستان وقطر. اللقاء المنتظر سبقه اجتماعات تمهيدية أجراها الوسيط الباكستاني بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير. حتى الآن التقى شهباز شريف كل من نائب ترامب جي دي فانس بحضور جاريد كوشنر وستيف ويتكوف وقائد الجيش الباكستاني، وأيضا عقد لقاء بين وزيري خارجية إيران وسويسرا في بيركنشتوك. وكالة تسنيم كشفت أن كاليباف التقى رئيس وزراء قطر كذلك. الخارجية الإيرانية اعتبرت أن الاجتماع سيكون مشترك بين إيران وأمريكا وقطر وباكستان، وسيعقد بعد الظهر أي بعد نصف ساعة من الآن. الخارجية الإيرانية أضافت أن اجتماع بيركنشتوك سيستمر ليوم واحد. للمزيد مشاهدينا ينضم إلي مباشرة من لوسيرن في سويسرا الزميل طاهر بركة موفد العربية. طاهر أهلا وسهلا بك. ماذا نعرف بداية من هذه الاجتماعات المرتقبة بعد أقل من ساعة؟ من يشارك فيها تحديدا من الوفدين؟
1: شكرا لك. من يشارك في هذه الاجتماعات المباشرة ولكن بوجود الوفدين الباكستاني والقطري، إذن الوفد الأمريكي، الوفد الإيراني بوجود الوفدين الباكستاني والقطري، وكل برئاسة المسؤول رفيع المستوى الذي يرأس كل وفد. طبعا هذه المحادثات التي من المفترض كما أعلن المرشد أن تكون مباشرة وكما أعلن اليوم ولكن بحضور الوفدين الآخرين الوسيطين، تناقش على وجه التحديد الملف النووي كما قال فانس قبيل مغادرته إلى سويسرا، وكذلك تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان كما تقول إيران إنها تصر على ذلك. هذه أبواق سفن في البحيرة خلفي، ويعني المنتجع بيركنشتوك بالقرب من لوسيرن يطل على هذه البحيرة، يمكن أن نراها معك بوضوح مع الزملاء وعدسة الزملاء. إذن هذه
0: طاهر بهالمناظر الجميلة.
1: بتمنى أن تكوني معنا بالمرة الجاية. أنتوا بتروحوا على دافوس دائما. فإذا هاي المنطقة الخلابة الرائعة المميزة هل تنعكس على أجواء المفاوضات اليوم؟ هل تهدئ النفوس قليلا وننطلق؟ هذا ما يرجى وهذا ما يفترض، خاصة مع الحديث عن البدء بتشكيل لجان فنية تقنية لمناقشة كل بند ومعالجة كل بند من البنود المطروحة في مذكرة التفاهم على الأقل.

0: الأقل خلال الستين يوما الأولى. إذا هذا موضوع مهم. أيضا هذه المعلومات كان أكدها وزير خارجية باكستان إسحاق دار في مقابلة الزميلة رشا نبيل التي عرضت العربية الأخبار العاجلة قبل قليل على شاشتها، ويعني فيها الكثير من العناوين المتعلقة بهذه المحادثات خاصة عن مضيق هرمز. أكد لها بأنه خلال الستين يوما لن يكون هناك فرض للرسوم على العبور في مضيق هرمز، وأكد لها أنه حتى بعد هذه الستين يوما لن يقبل بهذا النوع من الرسوم لترسم في يعني هذه الرسوم يعني لتحدد طاهر. من قبل إيران حتى بالتشاور مع آخرين. نعم.
1: ماذا عن الأموال المجمدة طاهر؟ هل سوف تناقش في اجتماعات اليوم؟ هل من أخبار جديدة حول يعني إزالة التجميد عن جزء من هذه الأموال؟ لأنه حكي عن 6 مليارات دولار سوف تعطى في المرحلة الأولى.
0: صحيح، بالضبط 6 مليارات بالمرحلة الأولى كجزء من الأموال المجمدة التي ستتاح بوفق مذكرة التفاهم. ولكن لماذا لا نتحدث تحديدا عن موضوع الأموال المجمدة؟ لأنه هذا جزء أساسي سيناقش من المواد التي أعطي لها في جدول الأعمال الأولوية أو في بنود مذكرة التفاهم الأولوية. عندما في المادتين، في المادة الأولى أولا تثبيت وقف إطلاق النار.
1: طاهر فقدنا الاتصال معك، فقدنا الصورة والصوت هلا حاليا مع زميلنا طاهر براكي موفد العربية. على كل لنكتفي بهذا القدر. نحاول العودة إلى طاهر بعد قليل. مشاهدينا، أيضا في نفس الملف استأنفت إيران تحميل النفط الخام من محطة التصدير في جزيرة خرق بعد توقف استمر لستة أسابيع، وذلك عقب رفع الحصار البحري الأمريكي عن موانئها. تظهر بيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبرغ وجود 3 ناقلات نفط عملاقة قرب محطة التصدير تبلغ قدرة كل منهما 2 مليوني برميل، في مؤشر على أن طهران تتحرك سريعا لاستئناف صادراتها النفطية مع فتح خطوط الإمداد بموجب الاتفاق المؤقت مع الولايات المتحدة. وتعد جزيرة خرق المركز الأهم لصادرات النفط الإيرانية، حيث تمر عبرها 90% من شحنات الخام. الأداء الأسبوعي مشاهدينا لأسعار النفط، ها هي: مزيج برنت تراجع ب 7.7% رغم الارتفاعات اللي شفناها بآخر جلسة الأسبوع الماضي بسبب يعني اعتراض إيران على الأحداث في إسرائيل والمخاوف حول يعني عودة المفاوضات أو استئناف المفاوضات. خام نايمكس تراجع ب 12% على مدار الأسبوع الماضي. مشاهدينا، للمزيد ينضم إلينا مباشرة من الكويت محمد الشطي الخبير النفطي. أستاذ محمد أهلا وسهلا بك. السؤال الأهم، متى ممكن عودة حركة النفط عبر مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل الأزمة؟ اليوم حديث عن مرور 17 مليون برميل عبر المضيق، هذا غير النفط اللي عم بمر عبر المسارات البديلة اللي هي المسار السعودي وأيضا المسار الإماراتي، وبالتالي هل ممكن القول أنه النفط سوف يعود بسرعة إلى مضيق هرمز؟
2: أنا أعتقد بلا شك يعني هو شرط العبور أو عودة الحركة الطبيعية هي الوصول إلى هدنة، وبالتالي إحساس ملاك السفن والنقل والزبائن والمنتجين بأن الأمور طبيعية. بلا شك الدول كلها يعني، وكان تصريح مثلا شيخ نواف بالنسبة للكويت، هي تستعد وتستهدف رفع الإنتاج إلى 2 مليونين. بلا شك هذا يعني أنك أنت تريد أن تصدر، هي مثل من بقية الأمثلة، كذلك المملكة العربية السعودية، فبلا شك كذلك الباقي دول المنتجة هي تستعد بشكل متزامن مع عودة أو مع بوادر عودة الحركة الطبيعية إلى مضيق هرمز، ومن الجهتين سواء بالنسبة للمستهلكين أو بالنسبة للمنتجين الأمور سارية، ولكن فقط الحاجة إلى يعني تثبت من سلامة الطريق وسلامة الإجراءات لا أكثر ولا أقل.
1: ولكن أستاذ محمد، ألا تعتبر أنه 17 مليون برميل هذا رقم غير مستدام لأنه عندنا تكدس للنقل؟

0: لذلك رأينا هذا الرقم المرتفع. ما رأيك؟ ولكن عندما يعني تعود الأمور إلى طبيعتها ومع خروج الناقلات التي كانت عالقة في مضيق هرمز، ممكن أن نرى أرقام أقل من ذلك.
1: هو بلا شك هو كان التوقع بأن في البداية سيكون هناك يعني زيادة ورفع في وتيرة حركة السفن، لأن أصلا كانت كما ذكرتي متكدسة في الخليج العربي، وبالتالي سيكون يعني الانطباع العام بأن سيكون معروض أكثر من المطلوب، وبالتالي تضغط على الأسعار، وربما هذا كان أحد الأسباب الرئيسية التي ضغطت على الأسعار. لكن مع الوقت هي عودة الإنتاج من بقية الدول المنتجة، ولكن التصريحات الواردة من المسؤولين في القطاع النفطي في الخليج العربي بلا شك هي مشجعة. ولما نتكلم مثلا عن دولة الكويت، الاستهداف مليونين مقابل الإنتاج كان تقريبا في حدود مليونين و600 ألف برميل يوميا، بلا شك هذا يعطي انطباع متفائل بأن ربما العودة إلى الأسواق تكون أسرع مما كان السوق يتوقع، وبالتالي العودة الطبيعية موجودة متوفرة حالما ضمنت يعني الضامنين الحركة بسهولة وانسياب إلى بقية الأسواق.
0: ولكن أستاذ محمد، بعض الأمور غير واضحة في مضيق هرمز، يعني ما زلنا نتحدث أنه إيران مثلا عم تطلب إذن لمرور السفن، حتى عم تطلب تأمين معين لمرور السفن. هل هذا يترجم إلى يعني رسوم في وقت لاحق أو إعادة تصنيف الرسوم بتأمين؟ مش عارفين أستاذ محمد. ولكن في ظل هذه المعطيات، إلى أي مدى الدول اللي عندها خيارات بديلة مثل السعودية، مثل الإمارات، وحتى مثل العراق سوف تمضي قدما بهذه المسارات البديلة حتى لو أعيد فتح مضيق هرمز؟
1: أنا أعتقد كل
0: الإمارات كانت واضحة بهذا الموضوع، عندها الخطط موجودة، ماذا عن السعودية برأيك والعراق؟
1: نعم، أنا أعتقد أن الدول كلها ستبحث عن مسارات بديلة إلى أن تعود الأمور كما كانت قبل التوترات في الخليج العربي وإغلاق مضيق هرمز. فالدول رسميا كلها أعلنت، سواء المملكة العربية السعودية، دول الكويت، السعودية، كل الدول أعلنت بشكل واضح أنها تريد عودة طبيعية إلى ما قبل.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: تمام الثالثة بتوقيت الرياض، 12 بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية FM، معكم هناء عوني. قطر تعلن تشكيل مجموعات فنية وتقنية للتفاوض حول الاتفاق النهائي بين أمريكا وإيران. انطلاق الاجتماع الأول في بورغانتشوك السويسرية بمشاركة إيران وأمريكا وباكستان. شهباز شريف يلتقي فانس بحضور كوشنر وويتكوف وقائد الجيش الباكستاني. الخارجية الباكستانية تشدد على مواصلة دعم التفاهمات التي توصلت إليها أمريكا وإيران. وكالة التسنيم الإيرانية تفيد بأن قاليباف التقى رئيس وزراء قطر في بورغانتشوك. وزير خارجية سويسرا يعلن تقديم إطار للحوار بين أمريكا وإيران. الخارجية الإيرانية تعلن أنه سيجري مناقشة إعفاءات بيع النفط الإيراني والإفراج عن الأصول المجمدة، وتؤكد أن ضمان وقف إطلاق النار في لبنان سيكون محوراً في اجتماع سويسرا. الرئيس الإيراني يؤكد أن بلاده لن تتخلى عن حق تخصيب اليورانيوم، ويؤكد أن إيران وقعت على الالتزام بعدم امتلاك سلاح نووي بناء على طلب أمريكا. وكالة فارس تقول عن مصدر إن مضيق هرمز ما زال مغلقا حتى إشعار آخر. وزير دفاع إسرائيل يقول إنه لم ولن يكون هناك أي قيود على عمل الجيش في لبنان، وإن الجيش لن ينسحب من المنطقة الأمنية. مسؤول إسرائيلي يؤكد أن أمريكا تمارس ضغطا على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان.

فانس يقول إن على حزب الله اللبناني التوقف عن مهاجمة إسرائيل، وإن واشنطن تعمل على منع إسرائيل من مهاجمة لبنان. أرقام رسمية لبنانية تشير إلى سقوط 7 قتلى في غارات إسرائيلية على شرق وجنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي يعلن قتل عنصرين في شبكة تحويل الأموال لحماس بغزة. حريق بمحطة النفط في إقليم كراسنودار الروسي جراء هجوم بمسيرة أوكرانية، و4 قتلى بهجوم أوكراني على شبه جزيرة كيرتش في القرم. إعلام بريطاني ينشر ترجيحات بإعلان ستارمر استقالته غدا الاثنين. أمريكا تحظر اتفاقات المرور مع إيران حتى لو لم تتضمن دفع رسوم. بيانات فلايت رادار تظهر أن رحلات شركات الطيران الخليجية تقترب من مستويات ما قبل حرب إيران. عودة حركة السياحة لدول شرق البحر المتوسط كمصر وتركيا وقبرص بعد هدوء التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وفقا لفاينانشال تايمز. العراق يستهدف عودة إنتاج النفط من حقوله الجنوبية إلى مستويات تتجاوز 3 ملايين برميل يوميا. ومن أخبار المونديال، المنتخب السعودي في مهمة صعبة الليلة أمام إسبانيا بطلة أوروبا. هولندا تكتسح السويد 5 أهداف لهدف. ألمانيا تتأهل إلى الدور الثاني بعد فوزها على كوت ديفوار 2-2. أوروغواي تبحث عن فوز يقربها من التأهل أمام الرأس الأخضر. ومصر تأمل في وضع قدم في الدور الثاني على حساب نيوزيلندا. نهاية العناوين، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
2: ملاعب في المونديال،
0: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
3: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريضة.
0: آراء صحفية،
4: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
0: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند الثالثة مساء على العربية اف ام.
5: كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هذا.
6: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
5: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
7: هناك من يصنع الفار،
5: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا بكم أعزائي المستمعين والمشاهدين في برنامجكم ملاعب من المونديال، معي أنا فيصل الجفن على إذاعتكم العربية FM. اليوم بمشيئة الله تعالى موعدنا مع المباراة الثانية لمنتخبنا الوطني في كأس العالم 2026 المقامة حاليا في أمريكا، كندا والمكسيك. وبمشيئة الله تعالى يوم فرح للمنتخب السعودي للكرة السعودية. بالمناسبة الكرة والمنتخب وكأس العالم ترى مو بكل اللي يفرحون فقط اللي يحبون الكرة ويتابعون الكرة. المنتخب السعودي المواطنين والمحيط المقيمين والمحبين للمملكة العربية السعودية شاهدت فرحتهم في مباراة الأرجنتين، ناس فرحها لفرح السعوديين، يعني سواء كانت في كرة القدم أو كانت في أشياء أخرى من الانتصارات الكثيرة لهذا البلد الكبير والعظيم. فاليوم اللي ينتظرون أنه تكون نتيجة إيجابية مو ضروري يكونون يفهمون كرة قدم أو يحبون يتابعون كرة قدم أو عندهم شغف لمتابعة كأس العالم أو كرة القدم، هم ينتظرون يوم فرح للمملكة العربية السعودية. دام الله أيام الفرح فيها وجعلها مستمرة بمشيئة الله تعالى. شركائي في حلقة اليوم جلال الزهراني وحسين العمودي. وليال مساك الله بالخير.
1: هلا أبو محمد، أمسي عليك بالخير وعلى السادة المستمعين والمشاهدين جميعا وعلى الحبيب حسين من جدة. فريق صدر العربية اليوم في ملاعب يعني، لكن بشكل عام نحن كل تحت راية العربية، وبإذن الله تعالى حلقة ثرية وبإذن الله ليلة فرح بحول الله تعالى.
0: أنا سعادتي بوجودك وبوجود حسين، لأنه يعني في طرب بالتحليل صراحة، في معلومات، في ثقافة، في متابعة، ففرحنا بوجودكم يعني اليوم يكتمل إن شاء الله بفرحة الأخضر وفوز الأخضر بمشيئة الله تعالى. حسين مساك الله بالخير.
2: مساك الله بالنور أبو محمد، أمسي عليك وأمسي على أبو ليال الزميل الكريم العزيز، أمسي على جميع السادة والمشاهدين لبرنامج ملاعب. إن شاء الله دائما نكون إضافة جميلة للملاعب ولكل برامج العربية بإذن الله.
0: أنتم بلا شك وليست مجاملة ولا مدح زائف، أنتم إضافة لأي مكان تكونون فيه، وهذا ما يسعدنا. ويعني الشيء الإيجابي أيضا بشخصياتكم في استاد العربية وتحليلكم أنكم لا تدخلوا ميولكم في نقدكم ولا تحليلكم ولا إعطاء كل ذي حق حقه قدر الإمكان. نعرف أنه النفس البشرية عادة تميل لما تحب، وهذا شيء طبيعي وموجود في جميع أنحاء تفاصيل الحياة أيضا، لكن بقدر الإمكان أنكم تفصلون ميولكم عن أراءكم، وهذا الشيء المميز. وترى الإشادات كثيرة اللي تجيكم، بس أنا بالعنية ما أحاول أني أوصلها لكم حتى لا تغتروا لشوفون أنفسكم علينا بعدين نتورط. فشرف لنا وجودكم وأتمنى لكم إن شاء الله التوفيق. وإن كان حسين وعماد يا جلال ممكن أنه تتغير الحسبة، ممكن يكونون هم في ملاعب نعطيك اثنين ثانيين يكون معك في السادة العربية.
1: والله أي شيء تحت العربية صراحة نحن في خدمته
0: على طول بعتهم كذا.
1: وبعيداً عن الكلام الزائف أبو محمد، يعني الفكرة الأولى فكرتك، أنا والله ما أقول هذا الكلام تجميل لك، لكن كانت فكرتك في استدعاء المواهب الشابة، وبنفسك قلت في ناس كثير يستحقون الظهور وكان دورك أنك تظهرهم، فالشكر قبل الجميع موصول لك إن شاء الله.
0: كلنا عود من حزمة،
1: ونرفع راسك دائما
0: يعني. يا حبيبي راسي مرفوع فيكم، وكلنا عود من الفريق واحد، وكل يعني يكمل الآخر بالضبط. وبيض الله وجيكم، ونشكركم على يعني تحملكم لو كان في بعض الملاحظات، فبيض الله وجيكم. نبدأ حلقتنا اليوم. وزير الرياضة تابع مران الأخير للأخضر قبل مواجهة إسبانيا، وخلال التحضيرات طبعا الأخيرة قبل مواجهة أسبانيا على ملعب أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية، حيث أجرى الأخضر تدريباته على جامعة كينيساو في أتلانتا تحت إشراف المدير الفني جورجيو دونيس، حيث بدأ بتمرين الحماية عقب مران الاستحواذ على الكرة، ثم

أجر اللاعبون مناورة على نصف مساحة الملعب قبل أن تختتم الحصة التدريبية ميمران على الكرات الثابتة. ودي أبدأ في أسبانيا وتصريحهم، حيث صرح المدرب أسبانيا قال لا يوجد أي توتر أو قلق ونحن محظوظون بسبب تواجد مستوى التنافسية لدينا، وهذا قد يكون إيجابيا لنا لنستخدمه أو لنستخدمه كحافز. لا شك أننا حللنا مباراتنا الماضية لنزيل كل الشكوك.

0: ماري يشعر بشكل جيد، وسنرى كم دقيقة سيلعبها. البعض منكم يقول عدد دقائق والتي سيلعبها، لكن ما أستطيع قوله حول هذا هذه المسألة. أن لامين سيقدم كل ما لديه، ولعبنا الكثير من المباريات في التصفيات. سنقيم أيضا حالة ويليامز، وسنرى ما إذا كان سيبدأ بسبب أسلوبنا نلعب الخصوم بدفاع متأخر. أتمنى لو لم يكونوا شرسين في دفاع مختاروا دفاع المتوسط، ولكن كل فريق اختار الأفضل بالنسبة له. السعودية تمتلك خصائص مختلفة عن الرأس الأخضر، لذلك ستكون مباراة مختلفة بطبيعة الحال. السعودية تتطور على مستويات عديدة، دوريهم يتطور بسبب اللاعبين الذين تواجدوا فيه، وهذا له انعكاس إيجابي على المنتخب. واللاعبون تطوروا على المستوى الفني والتقني والبدني. هذا مدرب أسبانيا. أيضا أضاف، لو نظرنا إلى العوام الماضية لقد هزمت السعودية الأرجنتين، أكرر علينا أن نعطي كل ما لدينا ضد السعودية وكل خصم، وإلا سنكون في خطر. السعودية تنمو، علينا تحليلهم على مستوى فردي وجماعي بشكل ممتاز. دونيس رد في مؤتمر الصحفي أيضا وقال قبل مواجهة أوروغواي كنت متوترا أكثر من اللازم على الأقل من أجل خروج بنقطة واحدة، لكن أمام هذه النوعية من المنتخبات لا أشعر بالضغط. يمكن أن أخسر، ولكن لو حدث ذلك لن يسألني أحد لماذا هزمت، ولكن لو فشلنا في الفوز أمام الرأس الأخضر سيسألنا الجميع لماذا. في شوط أوروغواي الأول لعبنا جيدا في كل الوضعيات، وفي الثاني لم أكن معجبا بالأداء. هذه مباراة ضد أحد أفضل المنتخبات، وبطبع إسبانيا فريق ممتاز في الاستحواذ، وعلينا أن ندافع بشكل أفضل، وهذا ما ركزنا عليه خلال الثلاثة أيام الماضية. لامين يامال ربما هو أكبر موهبة في العالم، بدأ بتعويض ميسي في برشلونة بأفضل طريقة. لم أرى لاعبا في هذا العمر يلعب بهذا النضج، لا يتعلق الأمر بالمهارات بل بالنضج. إسبانيا ليست فريقا مشابها، حيث حينما يكون لامين وويليامز في الملعب وخارجه حينما يغيبان ينقصهم البراعة الفردية، وشاهدنا ذلك أمام الرأس الأخضر. وش تقييمك للمدربان وحديثهم قبل المباراة؟ قبل المباراة عقلاني، في احترام، في مبالغة. جلال،
1: الكل عقلاني صراحة. ديلفونتي بشكل عام كان عقلاني جدا، هو تكلم على فارق الأسلوب وفارق الخصائص بين المنتخبين السعودي والكاب فيردي بشكل عام والرأس الأخضر، وهذا الشيء فعلا موجود، لكن في أسلوب اللعب ما أعتقد راح نختلف بشكل كبير. منتخبنا راح يظل خلف الكرة بشكل كبير مثل ما كان كاب فيردي. تصريحات أولمو، تصريحات كم لاعب اللي كان فيها لغة تحدي، دائما أقول أسبانيا ما هي من المنتخبات اللي يعني تعطيك مباراة بدنية من الطراز الكبير، ما هم الشرسين في الثنائيات يعني بشكل عام، لكن هو منتخب فني يعني يملك ثلاثي خط وسط رائع جدا. بالنسبة لدونيس، أهم نقطة في تصريحه يمكن نقطة التوتر، دائما كل مباراة فيها التوتر كبير للمنتخب السعودي، حتى في المباريات السهلة من خلال التصفيات كانت تظهر المشاكل، كان يظهر أن اللاعب السعودي يقدم أقل من الأداء المنتظر منه بكبير، عكس المباريات الأخرى. يمكن شفنا في كأس العالم الماضي مباراة الأرجنتين، لعبنا مباراة بعيدا عن النتيجة، لعبنا مباراة على الأقل أهدى بكثير مباراة بولندا. مباراة بولندا قدمنا أداء رائع جدا خصوصا الشوط الأول، لكن للأسف تشعر أنه المعركة كانت ذهنية ذهنية ذهنية، فخسرنا تلك المباراة من أقل عدد أخطاء صراحة. اليوم أتمنى أنه ما يكون فيه توتر، يعني حتى نقطة فارق الأهداف أنا أتمنى أنه ما يصرح فيها، نحن كجمهور يصرح فينا يصرح يعني نصرح بهذا الشيء، ما نبغى نتيجة كبيرة لأنه فارق المراكز مهم، لكن متى ما دخل اللاعب فكرة أنه ما نبغى نتيجة كبيرة نحاول نحذر، لو استقبلنا هدف ما نبغى نستقبل. هذه الأمور بالطبع لن تذكر بين اللاعبين لأنها عامل من العوامل اللي ممكن تؤثر بالسلب بشكل عام. اليوم ويمكن قلتها من خلال ملاعب وقلتها من خلال استاذ العربية، بالنسبة لي مباراة كاب فيردي والرأس الأخضر هي المباراة الأهم، وذكرها دونيس في مؤتمره، قال تلك المباراة سأطالب فيها بالفوز، هو مطالب بالفوز، مطالب أنه يقدم نسخة مميزة جدا للاعب السعودي للمنتخب السعودي. ما أقول هذه المباراة نلعبها بصف آخر، لا أكيد، وبيني وبينك أبو محمد يعني هذا المنتخب ما في فروقات كبيرة بين الأساسي والاحتياط، فأنت قادر تلعب بأي أسلوب. بالأمس شفنا في اجتماع المدافعين ذكر أنه كان ممكن يلعب دونيس أو ممكن يلعب هذه المباراة بثلاثة مدافعين، هي فكرة متاحة جدا خصوصا أنه منتخب مثل أسبانيا سواء لعب بالأجنحة نيكو ويليامز ويامال أو لعب حتى بفيران توريس وقافي، هو يفتح عرض الملعب بشكل كبير. هذه النقطة مزعجة جدا خصوصا للاعبي الوسط اللي ساندوا دفاعيا، فالتحول لثلاثة مدافعين ممكن تساعدك خصوصا في قفل أطراف الملعب اتجاه من جهة الأخرى. لكن بحول الله بحول الله ليلة نخرج منها يعني

0: خلينا نقول بنتيجة إيجابية جدا، إن شاء الله ندخل فيها مباراة الرأس الأخضر كمنتخب يبحث عن الفوز. أبو محمد يمكن ذكرتها كثير، 4 نقاط بنسبة 99% توصلك للدور الثاني أيا كانت النتائج. في منتخبات ستتأهل ب3 نقاط فقط، تحقيقك ل4 نقاط أعتقد سيؤهلك للدور الثاني بحول الله.
1: بمشيئة الله تعالى. حسين، أنا أتذكر قبل مباراة الأوروغواي، قبل الافتتاح أو قبل بداية هذه البطولة، كان الحديث بأنه التركيز على مباراة الرأس الأخضر وأن لا نخسر مباراة الأوروغواي أو إسبانيا. اليوم بعد نهاية مباراة الأوروغواي بالتعادل صرح دونيس وقال اليوم أنا الفرصة أو التكنيك أو التكتيك حق المجموعة تغير عندي، فأنا اليوم الفرصة بدل ما تكون بالمباراة الثالثة أمام الرأس الأخضر راح تكون الفرصة أمام إسبانيا في المباراة الثانية، لماذا لا؟ أو وليش ما أفكر بالفوز وإعلان التأهل من مباراة إسبانيا؟
2: صحيح، وهذا التصريح له وجهين. عموما احنا دونيس اشدنا سابقا في بعض التصريحات له بخصوص ايمانه بموهبه اللاعب السعودي، بخصوص ايمانه ان اللاعب السعودي يحتاج اسلوب معين حتى يبرز امكانياته. ولكن هو نوعا ما بعد مباراه الاوروغواي وحتى ما قبل مباراه اسبانيا كانت له تصريحات البعض ممكن يفهمها انها لتقليل الضغط على اللاعبين، لكن انا بصراحه وللامانه فهمتها بشكل سلبي بالكامل. وذكر بعد مباراه الاوروغواي انه هو يحتاج وقت لمعرفه اللاعبين، وهذا طبيعي في جانب، ولكن الإشكالية أن الأخطاء اللي وقعت من دونيس في مباراة الأوروغواي ما كانت لها أي علاقة أبدا بمعرفة اللاعبين من عدمهم، هذا عطفا على أنه أساسا هو موجود في الدوري من فترة طويلة فهو عنده علم بأغلب اللعيبة من المفترض. هذا من جانب. الجانب الثاني أنه كان في تصريح له، هو ذكر هذا التصريح اللي أنت تفضلت بذكره أبو محمد، ولكن كان له تصريح يناقض من هذا التصريح في نفس المؤتمر لما ذكر أنه أنا ما راح أطالب بالفوز في مباراة إسبانيا، بالتالي التركيز الأكبر مفترض أن يكون على مباراة الرأس الأخضر. وهذه ممكن تكون لغة جيدة أحيانا، ولكن في الحالة هذه وما قبل يوم أو يومين من المباراة، وأكيد أن اللاعبين الآن يوصلهم كل شيء وتوصلهم كل التصاريح، في بعض اللاعبين ممكن يوصفونها أو توصل لهم بتحدي أنهم يوم يسمعون هذا التصريح لا إحنا نبغى نثبت نفسنا. وأنا مثل ما ذكرت سابقا معك أبو محمد هنا في ملاعب وذكرناها حتى في السادة العربية، المنتخب السعودي تقريبا 80 او 90% من مشاكله في كاس العالم عمرها ما كانت ضد منتخبات الصف الاول، بالعكس المنتخب السعودي يعاني ضد منتخبات الصف الثاني مثل ما شاهدنا في مباريات سابقه، اوكرانيا وروسيا كلها منتخبات ما تصنف من الصف الاول.
1: صحيح.
2: بالمقابل المنتخب السعودي عنده ذاكره جيده ضد اغلب المنتخبات القويه اللي لعب ضدها، سواء الاوروغواي في 2018 او حتى هذه النسخه او الارجنتين او اسبانيا. فانا ما عندي تخوف من ظهور اللاعب السعودي اليوم، ما عندي تخوف ان اللاعب السعودي اليوم ينظر للمباراة كتحدي وينظر للمباراة مثل ما هي ايضا، انه هو مضطر انه يقدم شيء مشرف لبلده ولدولته، ايضا هو مضطر انه يقدم شيء يظهر نفسه للعالم، لانه احنا ذكرنا سابقا ان ايضا اللاعب السعودي متابع من كل الكشافين، متابع من اعين كثيرة من اوروبا وهذا طبيعي، فاليوم مباراة لفرد العضلات. في نقطة بس احب انوه عليها، نقطة أن تحويل التدريبات إلى أنها تتوافق مع توقيت المباراة كانت خطوة جيدة، أيضا خطوة الأخصائي النفسي جيدة ودونيس بنفسه أشاد فيها في التصريحات. هذه النقطة توضح لي أنا كشخص متابع للمشهد من بعيد أن المنتخب السعودي يحاول قدر المستطاع بكامل إداريه بكل الأشخاص المشرفين فيه أنهم ما يتركون أي مجال للصدفة أو أي مجال يا ليت ويا ريت مثل ما يقولون. لا، اليوم في ايمان انه كل الاشخاص اللي موجودين في الجهاز الفني مع دونيس او الجهاز النفسي او الطبي او البدني والى اخره كلهم مهمين، وهذا الجانب المهم المفترض ينعكس على اللاعب السعودي. اتوقع انه اليوم المنتخب السعودي ممكن يدخل بتحضير مختلف عن مباراه الاوروغواي. مباراه الراس الاخضر كانت نموذج للشيء اللي ممكن انت تطبقه ضد منتخب اسبانيا، ولكن يعني احدهم يتساءل ليش احنا ما نضيف شيء زيادة فوق النموذج هذا، وان انت ممكن تؤذي اسبانيا في المساحات اللي تنتج منهم بسبب اندفاعهم الهجومي اللي ممكن البعض يوصف انه مبالغ فيه، ولكن هذا جزء من اسلوبهم. راح يعطونك مساحات كبيرة في ظهر دفاعهم، استغلالها من عدمها ما راح اقول انه واقف على اللاعب بقدر ما هو واقف على دونيس من اللاعبين اللي راح يلعبون في المباراة. فما اعرف اذا في تسريبات للتشكيلة، لكن أتمنى أتمنى أتمنى أن اليوم سلطان مندش أو أيمن يحيى على الأقل واحد منهم يكون موجود اليوم.
1: هو التسريبات يعني ما اختلفت كثير عن المباراة الأولى،

0: الحديث كان في المباراة الأولى على مركز الوسط، أنه كان في بعض الملاحظات على الخيبري، وسمعتها حتى عندكم في البرنامج وسمعتها في أكثر من مكان، وإن كان الخيبري محبوب المدربين يعني يرون فيه شيء يمكن مو ضروري أنه مثل الجماهير أو المتابعين أو بعض المهتمين يشوفونها. فدليل أنه المنتخب يلعب وفي النادي يلعب ومع أكثر من مدرب في النادي يلعب، هذا دليل أنهم يرون فيه أشياء مو ضروري إحنا نشوفها اليوم. أعتقد كنو والخيبري وذكروني من اللي في النص الثالث
1: ناصر.
0: دوسري ناصر، أي هم اللي راح يكونون في خط النص، والباقي نفس نفس اللاعبين، يعني ما في أي تغيير. بس هو الحديث عن مركز النص اللي كان يصنف أنه أقل المراكز في المباراة الماضية، إن لم تخني الذاكرة كان مقصدهم أنه عبد الله الخيبري وقطعت منه الكور بشكل متكرر. ولكن أعيد وأقول أنه المدرب أبخص، بما أنه هو وضع ثقته في عبد الله فهو يرى في أشياء مو ضروري إحنا نشوفها. طيب نذكر في أرقام مبارياتنا مع إسبانيا، لعبنا معهم ثلاث مباريات في 2006 في كأس العالم، كانت مباراة كبرى أتذكرها حتى الآن وقدمنا فيها مستوى مميز. طبعا هي انتهت بفوز إسبانيا بهدف دون مقابل إذا ما خانتني الذاكرة، هي المباراة اللي سعد الحارثي كانت أمام الباب كاد أن يسجل، نواف التميط قدم مستوى مميز في ذيك المباراة، محمد نور، حسين عبد الغني، كان المنتخب فعلا يعني واحدة لو صنفنا هذيك المباراة من جماليات كرة القدم بغض النظر عن نتيجتها على مر كوس العالم، راح تكون مباراة السعودية وإسبانيا في 2006 واحدة من هذه المباريات الجميلة. لعبنا أيضا ودية 2010 مع إسبانيا وخسرنا بثلاثة لهدفين، يعني تعتبر نتيجة منطقية. ولعبنا ودية أخرى في 2012 انتهت بفوز إسبانيا 5-0. طبعا الأسبان لعبوا مع المنتخبات الآسيوية في كأس العالم في 1990 مع كوريا وفازوا، كوريا الجنوبية طبعا فازوا 3-1، وفي 94 أيضا مع كوريا الجنوبية في المجموعات وتعادلوا 2-2، وأيضا مع كوريا الجنوبية في 2002. شباب أنتم متأكدين كوريا الجنوبية ثلاث كوس عالم كلها كوريا الجنوبية معاهم؟
1: صحيح،
0: حظهم سيء كوريا الجنوبية. إيه في 2002 تعادلوا 0-0 أيضا، ومعانا 2006 وفازوا علينا 1-0، و2014 مع نيوزيلندا وفازوا 3-0 أو مع أستراليا وفازوا 3-0، و2018 مع إيران فازوا 1-0، و2022 مع اليابان خسروا منهم 1-2. جلال، اليابان المفروض لا يصنف منتخب آسيوي.
1: طبعا منتخبات الآسيوية بشكل عام تحديدا اليابان وجه مشرف للكرة الآسيوية، وجه يعني حتى في المباراة الأخيرة ضد تونس وتعرف المواجهات الآسيوية الأفريقية فيها خلينا نقول خبطات إعلامية كبرى، الفرق بين أفريقيا وآسيا والتنظيم وكرة القدم، والطبيعي جدا أن كرة القدم الآسيوية على أرض الملعب تلعب بشكل أكثر تنظيم بمراحل من الكرة الأفريقية اللي فيها نجوم مهاجرة بشكل عام أو نجوم شباك أكثر من كرة القدم الآسيوية. أعتقد منتخب مثل اليابان ومختلف، يعني حتى اليابان كيابان مختلف جيل عن جيل ويظل قوي، يعني يختلف جيل أكثر فنيا، جيل أكثر تنظيم، جيل ما كان فيه محترفين يحققوا كأس آسيا، جيل بمهاجرين كثر ويحقق كأس آسيا وكان وجه مشرف في المونديال. المنتخبات الآسيوية بشكل عام في هذه البطولة تقدم عمل رائع.
0: إيش ينقص باقي المنتخبات الأخرى؟
1: الخطط المدروسة الطويلة اللي قائمة على أساس ثابت، منتخبات اليابان منتخبات سنية جيدة، وفي أمور يعني بإمكاننا نحن نتحكم فيها، في أمور ما نقدر نتحكم فيها، مثل أنه اللاعب السعودي بالأساس صعب أنه يخرج للخارج لأنه هنا موفر له كل شيء، وأهم شيء ذلك يعني أهم شيء في الموضوع كامل المادة. اللاعب الياباني يخرج بسنين مبكرة جدا، شغل الأكاديميات، الاتحاد الياباني الآن متعاقد مع أشمدة الموسم كامل يطور في اللعبة هناك، نحن ما عندنا تطوير في اللعبة.
0: طيب هنا سؤال، اليابان لا ينقصهم المال ولا كان تركيزهم على الدوري عندهم فقط، هم كان تركيزهم على اسم اليابان من خلال المنتخب، ورسموا خطة حتى من التسعينات وارسلوا لاعبيهم إلى الدوريات الأوروبية وقالوا احنا 2050 راح ناخذ كأس العالم، وشاهدنا هذا التطور قبل 2050 بكثير.
1: بالضبط، ولا يعني الشيء المحير أو خلينا نقول الشيء الجميل في الموضوع أيضا إنه مدربين مواطنين، يعني ما كانوا يحتاجون لمدرب ب 20 مليون ب 10 مليون، لا مدرب مواطن يد

0: يذهب إلى الملاعب الخارجية يختار لاعبين، وفي لاعبين يضمهم في مراحل مبكرة، في لاعبين يضمهم بخبرة كبيرة. فعلا هو الوجه المشرف لكرة القدم
1: طيب هذا،
0: سواء
1: هل هذا
0: داخل اليابان.
1: يخليني اسال السؤال الاخير عن اليابان واقول انه تجربه اليابان لابد انها تكون بالقياس، يا دوري يا منتخب، والدليل انهم عندهم المنتخب مو بالدوري.
0: بالضبط، والمنتخب والمو ليس فقط المنتخب الاول، يعني ما اتكلم عن نتائج تحقيق بطولات، الفئات السنيه تلعب بشكل رائع جدا، الاكاديميات موجوده بشكل رائع، الاكاديميات مستقله تماما، يعني ياتوا لها باجهزه ادارات رياضيه مختصه جدا لعمل الاكاديميات واكتشاف اللاعبين وتصدير اللاعبين في سن مبكر. انا ما اصدر اللاعب وهو معروف، اصدر اللاعب في سن مبكر لاني ارى فيه هذا الشيء. عمل الكشافين، عمل الفئات السنيه في السعوديه ابو محمد تكلمنا فيه كثير،
1: صحيح.
0: ينقص الشيء الكثير عشان نوصل صراحه. فباذن الله، باذن الله، من يعني هي خطوات ان شاء الله الاستفاده منها كبيره للقادم.
1: طيب حسين، ارجع للاسبان، واذا تبغى تقول شيء على التجربه اليابانيه، لكن ارجع للاسبان في تدريبهم الاخير صنف انه الاعلاميين اللي حضروا قد تصنف من العدد الاعلى، يعني من عدد الاعلاميين، وكانهم يعني يبينون اهميه هذا المباراه، وسالوا كثيرا عن المدرب عن المنتخب السعودي.
2: صحيح، نقطة بسيطة بس أبو محمد على التجربة اليابانية. وإن عملوا بشكل جيد على منتخباتهم على الفئات السنية، إلا أنهم ما باعوا دوريهم، حتى ولو أن أغلب الأندية في الدوري الياباني ما عندهم تقريبا لاعبين كثر مستدعين للدوري الياباني. وعلى سبيل المثال ماتشيدا، الفريق اللي واجه الاتحاد وانتصر عليه، وواجه الأهلي في النهائي والأهلي انتصر عليه بصعوبة، والأهلي بكل عتاده وبكل نجومه، ماتشيدا تخيل أنه ما عندهم إلا لاعب واحد فقط في قائمة المنتخب الياباني. عندهم عمل فني ممنهج، هذا أثر على وضعهم داخل أرض الملعب تكتيكيا، على وعي اللاعبين، على أن اللاعبين يوضعون من اختبارات، يوضعون من عمر مبكر في اختبارات قوية على أرض الملعب من كل النواحي. فهذا أثر أن اللاعب الياباني بعمر 23، العمر 24، سواء كان داخل اليابان أو خارج اليابان، يوصل لأوج عطائه. احنا عندنا إشكالية كبيرة أن اللاعب السعودي ما يلقى الفرصة تقريبا في الفريق الأول إلا بعمر 21 22 سنة إلا ما ندر. وهنا انا استذكر مثال بسيط وفرصه ايضا ان احنا ندعي بالشفاء للكابتن فهد المولد. فهد المولد لما طلع مع الاتحاد لعب تقريبا بعمر 17 سنه، فهذا اثر تلقائيا انه هو يوصل لاوج عطائه مع الاتحاد بعمر ال 24 عمر ال 25. فاللاعبين السعوديين محتاجين انهم ياخذون وقت في الملاعب، اللي هي المباريات التنافسيه والشده الاعلى، من وقت مبكر من تحت ال 20 سنه، مو يكون اول اختبار لهم بعمر ال 21
1: إيش السبب؟
2: تقريبا.
1: عدم صبر، ثقافة سعوديين عدم الصبر. يعني أنا
2: هذا اللي
1: حتى شفت طلال الحاجي منشيني أخذها بالكاس آسيا، أعتقد عمره 17 16، ويبدو أنه نواة لاعب كبير بس ما صبرنا عليه.
2: صحيح، هي الاشكاليه في الانديه ابو محمد، عدم ايمان الانديه باللاعب السعودي. وخليني اقول لك انه ممكن الاتحاد السعودي ممكن يعني يقتبس بعض الامور من الاتحاد الانجليزي، اللي يفرض فيها الاتحاد الانجليزي يفرض على الانديه انه يكون في لاعبين من المخرجات الاكاديميه يوجدون مع الفريق الاول، فاحنا ممكن هذا الشيء يكون عندنا مشابه. نقطة بسيطة بس، بما أن تطرقنا لهذا الموضوع، إذا إحنا تكلمنا عن أفضل جيل محلي في السنوات الماضية على سبيل المثال هو جيل الهلال، اللي هو البريك، الشهراني، عبد الله عطيف، سلمان الفرج، بتلاحظ أن أغلبهم لاعبين برزوا بعمر 27 28، وهم إحنا نتكلم عن أفضل جيل محلي. فهذا الشيء حتى يقصر عمرهم في الملاعب في أنهم يقدمون أوج عطائهم. فهذه إشكالية كبيرة المنتخب السعودي بصراحة بريء منها، هذه إشكالية أندية واتحاد سعودي.
1: يعني نقدر احنا نصنف هذه الملاحظات من الاشياء السلبيه اللي لابد انه نلقى لها حلول مستقبلا، حتى يعني نكون كما يجب للكره السعوديه.
2: صحيح، لابد ان اللاعب ينوضع في شده عاليه ورتم عالي من عمر مبكر، حتى انت تقدر انك انت تعطيه الخبره اللازمه وتعطيه التجربه اللازمه والتمرس اللازم، بحيث انه يوصل لعمر ال 23 24 هو قادر يعطي. ابو محمد، الموهبه عمرها ما كانت اشكاليه للاعب السعودي، لكن مشكله اللاعب السعودي انه ما يعايش تجربة الاحتراف اللي صارت في 2018، رغم انها كانت على عجالة ورغم انها كانت لثلاثة لاعبين، لكن شاهدنا كيف سالم الدوسري انفجر بعدها، وهو ايضا كان يقدم مردود جيد ما قبلها، ولكن ما بعدها تغيرت عقلية اللاعب. وهذا ساهم ان سالم الدوسري دونا عن اغلب اللاعبين السعوديين اللي في جيله عمره يطول في الملاعب
1: صحيح.
2: ويوصل عمر ال 34 35 وهو في حالة بدنية جيدة. العقلية، الضغوط، التمرس، هذه كلها اشياء تشربها كابتن سالم في التجربة هذه وما بعدها، وهذا انعكس على مسيرته كلاعب.
1: نرجع لإسبانيا.
2: المنتخب الاسباني ممكن الاشكاليه الكبرى صراحه، انه ما اعرف انا اليوم تعادل اسبانيا مع الراس الاخضر هل هو شيء جيد للمنتخب السعودي او لا. اكيد ان المنتخب الاسباني راح يدخل

0: بحرص كبير، راح يدخل بكل أسلحته الهجومية. ممكن التخوف الكبير أن المنتخب السعودي الآن طبيعة تحضير المدرب لمباريات من هذا النوع أنه تؤخذ على فترات وتؤخذ على دقائق. ممكن أكبر كابوس اليوم ممكن يواجه المنتخب السعودي لا قدر الله أنه يستقبل هدف مبكر، هنا وقتها راح تختلف المعطيات كثير في المباراة، راح ينجبر المنتخب السعودي انه يطلع بخطوطه ويطلع انه ينجبر انه يهاجم ويلعب الند بالند، والمنتخب ما عنده اشكالية انه يلعب الند بالند، ولكن الاشكالية الكبرى اذا فرض عليك سيناريو معين. قراءتي للمباراة طالما ان المنتخب ما يستقبل هدف مبكر الامور جيدة، حتى لا قدر الله لو استقبل هدف بعد الثلاثين بعد الـ35 المنتخب راح يقدر انه يجاري وراح يقدر انه يفرض نفسه. مثل ما احنا انتقدنا شوي الانديه، خلينا شوي نمدح الدوري، نقول ان اللاعبين الكبار اللي وصلوا للدوري، التجارب اللي اليوم والضغوط اللي اليوم قاعدين يعيشوها اللاعبين في دوري روشن، اليوم المفترض ان ان شاء الله تنعكس عليهم، على قدرتهم على التحمل، على قدرتهم على مجاراه اي سيناريو للمباراه مهما كان.
1: ولا تنسى هذه المرة السابعة لوجودنا لكأس العالم، حتى قبل موضوع اللاعبين الأجانب اللي موجودين في الدوري السعودي، المفروض أنه لدينا الخبرة، يعني بسبب كثرة ذهابنا إلى كأس العالم. جلال،
0: صحيح
2: بالطبع بشكل عام، ونحن ترى نحن واجهنا أبطال عالم، يعني كان المنتخب السعودي هذا دائما يواجه أبطال عالم، يعني سابقين أبطال عالم، حتى بعد ذلك أصبحوا أبطال للعالم، واجهنا فرنسا، واجهنا أرجنتين، واجهنا ألمانيا، لنا تجارب مع منتخبات حققت كأس العالم، وهذه تصقلك أو تأخذ يعني تأخذ للاعب عدد مباريات كبير، مباراة عن 20 30 مباراة دولية تضعك تحت المحك، تحت الضغوط، تحت ضغط المنافسة، الاسم الكبير لكأس العالم، أقوى بطولة كرة قدم في التاريخ. لازم أرجع لمباراة إسبانيا أبو محمد، أنا عندي نقطة يمكن أضيفها على حسين. منتخبنا حتى لو استقبل هدف من غير يعني لا قدر الله ومن غير شر، أنا أعتقد لوقت طويل راح نبقى خلف الكرة، فكرة إنه الأسبان راح يدخلوا المباراة بكل قوتهم، ودائما نقول بدايات الأشواط هي أصعب مرحلة أمام المنتخبات اللي تلعب بضغط عالي جدا وتتناقل الكرات بسرعة، بدايات الأشواط سواء أول 20 دقيقة من الشوط الأول، أول ربع ساعة من الشوط الثاني، هي أكثر ما أخشى عليه مع المنتخب السعودي مع هذه النوعية من المنتخبات. بعد ذلك الأمور راح تتوفر، الضغط مهما كان على الناحية البدنية للضغط راح تتأثر وتقل، كل ما وجدنا المساحة للعب كرة طويلة إن شاء الله اللاعب السعودي في خط المقدمة يكون يقدم ليلة جيدة جدا، أو ما نقول ليلة، نقدم نهار جيد جدا لكرة القدم. نتمنى لاعب مثل سالم يكون في يوم، نتمنى لاعب مثل أبو الشامات خصوصا لو لعب اليوم يكون في يومه، في راس البريكان يكون في يومه. النقطة الثانية، هذه المجموعة أبو محمد راح تلعب مع مجموعة الأرجنتين في الدور الثاني كأول وثاني، طبعا الثوالث لهم حسبة
1: حسبة
2: مختلفة.
1: مختلفة، صحيح.
2: اسبانيا بشكل عام اكيد انها تخشى مواجهه الارجنتين مبكرا، الارجنتين تقريبا هي متصدره المجموعه جي، المنتخب الثاني اما الجزائر اما المنتخب الثاني اللي هزمته الارجنتين حسين ناسي ترى، الجزائر او
0: الأردن
2: الاردن، واي بالضبط، يعني في الاخير انت راح تواجه منتخب
1: أقل.
2: اقل بكثير. فكرة تعادلك في المباراة الأولى أنا أعتقد هي فكرة مرعبة، خصوصا أنه الأسباني حاليا أو مدرب أسبانيا يرى تعادل في مباراة ولو يرى أوروغواي في المباراة الثالثة، فهذه المباراة مفترق طرق للأسبان، للجماهير الأسبانية، للإعلام الأسباني اللي حضر بعدد مهول، فهذا شيء إن شاء الله أنه هو يعني يضعهم تحت الضغط، يعني
1: طيب،
2: بإذن الله تعالى
1: هذا ما
2: أنه هذا
1: يخليني
2: الشيء.
1: اي هذا ما يخليني اقول يا جلال انه النتائج اللي صارت في الدور الاول لكل المجموعات ما نحدد يعني مجموعة بعينها، تجعل تخوف المنتخبات الكبيرة في محلها.
2: طبعا 100% المنتخبات وكؤوس العالم بشكل عام ابو محمد فيها شيء زايد عن اي بطوله اخرى، انك انت فعلا تلعب لبلدك، فعلا تلعب للشعار. نجد لاعبين يعني يذرفون الدموع وهم سجلوا اكثر من 40 50 هدف دولي، حجم المناسبه غير طبيعي، النشيد الوطني في هذه البطوله غير عن اي بطوله اخرى، حجم العمل من اللاعب يزيد، الناحيه العاطفيه، الناحيه ناحيه الولاء تزيد تزيد تزيد، وتقلص حتى الجوانب. احنا نرى في كاس العالم ابو محمد في لاعبين يعني احيانا تستغرب كيف هذا اللاعب بعد ذلك لم ينجح، كيف هذا اللاعب يقدم هذا المستوى وما يقدم في دوري او في فريقه هذا الشيء. بالمقابل لاعبين اخرين يستشعرون الضغوط بشكل قوي وينهزموا تحت ضغط المنافسه، ما يقدموا افضل عمل. فدائما نقول باذن الله تعالى هذه الضغوط ان شاء الله تنعكس بالسلب على منتخب اسبانيا، تنعكس بالايجاب علينا،
1: بإذن الله.
2: لكن فعلا منتخب اسبانيا في وطأة مباراه راح يعني هدفهم الاول راح يعني كرة، يعني خلينا نقول كرة، ما نقول هواء بارد لمنتخب إسبانيا، اللي راح يرتاح

0: كثير، فبإذن الله هذا الهدف لا يتسجل، منتخبنا فعلا يقف سد منيع أمام منتخب إسبانيا، وليش لا، إن شاء الله نستثمر هذا الشيء.
1: أنا سمعت رأي لك في استاد العربية، ما بس ما متأكد هل حسين وعماد أيدوك أو اختلفوا معك، أنه لما تحدثت عن أنه كؤوس العالم هي المكان الحقيقي لكرة القدم، لأنه فيها تفاصيل لا توجد بأي بطولات أخرى، يعني بطولات الأندية، أبطال أوروبا، غيرها من البطولات لا توجد فيها الصفات اللي تكون موجودة في كأس العالم، من ضمنها الوطنية الزائدة وحب الوطن والأمور هذه مهما صار مع الأندية الثانية راح تكون أمور اقتصادية وعقود أكثر من أنها ولاء ووطنية. حسين
0: حجم
1: أنت تتفق،
0: التضحيات
1: إيه حسين أنت تتفق
0: حجم
1: مع هذا الرأي
0: صحيح
1: أو
0: أكيد
1: تختلف؟ عادي ترى من حقك، إحنا هنا
0: لو
1: أنا ودي
0: هو
1: تختلف.
0: اتفق وقت هو وقتها اتفق، لو اختلف هنا مشاكل تحصل يعني بين الشغلين.
1: يذكرك.
2: لا لا فعلا أنا أتفق، وهذا ينعكس حتى على أو يوضح بشكل واضح على تصاريح اللعيبة. ديميرال لاعب منتخب تركيا ولاعب النادي الاهلي بعد خروجهم في المباراه الاخيره وخسارتهم ضد الباراغواي ذكر انه هذه أسوأ ليله في حياته، علما انه ديميرال لعب في انديه كبيره، حقق بطولتين قاريه متتاليه مع الاهلي، فاللاعب عنده رصيد جيد من او تاريخ جيد من الليالي الممتازه، ومع ذلك ذكر بشكل واضح انه هذه أسوأ ليله في تاريخه كلاعب. ايضا اردا جولر اللاعب الشهير في ريال مدريد واحد افضل مواهب العالم ذكر هذا الشيء بشكل صريح. التجربة مع المنتخبات وكأس العالم، الضغوط اللي موجودة في كأس العالم دائما يعني سبحان الله من نسقها مختلف عن أي ضغوط تخص الأندية، عن أي ضغوط تخص البطولات القارية وبطولات الدوريات. وأتوقع أنه جزء مهم من هذه القيمة أنها بطولة تلعب كل 4 سنوات، بحيث أنك أنت إذا فشلت في بطولة ما عاد عندك مجال للتعويض إلا في بطولة أو بطولتين أخرى، عكس البطولات مثلا خلينا نقول البطولات الأوروبية اللي ممكن اللاعب يلعبها 15 سنة متتالية ولو حقق واحدة منها تصنف نجاح. لكن كأس العالم بطولة تلعب كل 4 سنوات، وسبحان الله يعني كأس العالم له قصص مختلفة عن أي بطولة. يعني من الأشياء الفكاهية اللي كان الكل يتذكرها في كأس العالم اللي هو حارس المكسيك أوتشوا، ما حد يعرف وين يلعب، ما حد يعرف أي دوري يلعب، هل هو أساسي هل هو احتياطي، ولكن دائما موجود في قائمة منتخب المكسيك، الرجل أصبح علم من أعلام كأس العالم. فهذه القصص الجميلة اللي تعطي قيمة وإضافة كبيرة لكأس العالم، وحتى أيضا شفناها في المفاضلة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو اللي كثر ينظروا لهم كأعظم لاعبين في التاريخ، لما ميسي حقق كأس العالم الموضوع إعلاميا اختلف كثير، فهذه قيمة البطولة.
1: صحيح، وأنا
0: هو
1: دائما
0: ذكر ذلك
1: تفضل.
0: ميسي، قال استبدل الكرات الذهبية بكأس العالم،
2: صحيح
0: فما في بعد هذا التصريح تصريح، يعني كأس عالم واحد يغني عن أي جائزة أخرى.
1: صحيح، وأنا أتذكر دائما فرحات حتى على الصعيد السياسي، فرحات مثلا أو أفراح مثلا رؤساء الدول لما يكون في حاضر مثلا منتخب بلاده، مثلا أتذكر جاك شيراك 1998 رئيس فرنسا، الفرحة هي الوحيدة حينما يعني زيدان كان يسجل وأرفاقه في المباراة النهائية. وأيضا في موضوع تنظيم البطولات الكبرى لما يكون في سباق مثلا على بين دول مين اللي راح تستضيف، كيف فرحة الرؤساء الدول. أنا دائما أقول كرة القدم والمنتخبات هي اللي تكسر البروتوكول السياسي عند معظم الدول أو كل الدول إن صح التعبير، فهذا دليل على معلومتك أو على رأيك جلال بأنه كأكوس العالم حالة لا شبيهة لها، سواء كانت في أبطال أوروبا أو أبطال آسيا أو أبطال أفريقيا أو غيرها من البطولات. نغلق ملف السعودية وإسبانيا، نفتح المباريات الماضية، حيث بالأمس ألمانيا مع ساحل العاج 2-1، مباراة كانت يعني فيها هدف ويلغى وهدف ويلغى، وبعدين يعني انتهت 2-1 لألمانيا. والمباراة الأخرى بالتعادل الإكوادور مع كوراساو، والمباراة المجموعة طبعا هذه المجموعة الخامسة، المجموعة السادسة للأسف الشديد تونس تخسر من اليابان 4-0، وكلنا نتذكر أنه في الجولة الأولى كان تونس خسرت بالخمسة، كان مدربهم صبري اللموشي، وبعدين تم تغييره إلى هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي السابق، وإن كان لا يلام يعني قبل 3 أو 4 أيام هو تواجد ودرب المنتخب بالأمس أمام اليابان وخسر 0-4. هولندا تستطيع الانتصار بنتيجة كبيرة ب5 أهداف لهدف على السويد، السويد اللي انتصرت على تونس بالخمسة تخسر بالخمسة. وهذه مجموعة ما أعرف من هل صنفتوها يا جماعة وانتم المتابعين والمحللين نحديدية ولا

0: لا جت معنا كذا ولا حسين؟
1: نصيات متقاربة. مجموعة تونس واليابان.
0: ألمانيا وساحل العاج والإكوادور. لا تونس واليابان وهولندا والسويد.
1: عموما بالنسبة لمجموعة هولندا والسويد وتونس واليابان، احنا صراحة كنا نصنفها انها مجموعة صعبة، ولكن مع النتائج اللي حصلت الفترة الأخيرة وضحت تقريبا معالم المتأهلين. بالنسبة لمجموعة ساحل العاج وألمانيا والإكوادور وكورسات،
0: انت تقصد اليابان تاهلت وهي وهولندا.
1: تقريبا خلاص
0: طيب
1: بالنسبة
0: والسويد الخمسه اللي فازت فيها دي راحت فالصو؟
1: المشكلة السويد ان اظن انه خلاص بعد
0: طيب فوز
1: الخسارة
0: المباراه الجايه ممكن صار 6 نقاط
1: تعادل، حتى تعادل
0: حتى
1: تعادل
0: تعادل،
1: تتأهل.
0: يعني لسه ما حسم الوضع.
1: السويد، السويد بشكل عام عندهم فرصة كبيرة
0: عندهم فرص لسه يعني مجموعه،
1: صحيح،
0: عشان كذا
1: يعني
0: انا قلت هي مجموعه حديديه.
1: صحيح، لكن اظن ان اليابان في المباراة الثالثة راح تأكد تأهلها، هذا تصوري بصراحة.
0: كرة القدم يا حسين،
1: هو
0: كرة
1: كرة
0: قدم،
1: القدم اكيد لا مقاييس، لكن احنا
0: وهذه ميزتها انها كرة قدم.
1: صحيح احنا تكلمنا عن التجربة اليابانية، فأتوقع انهم هم وصلوا لدرجة من النضج انهم راح يتأهلون من الجولة الثالثة بشكل مباشر. نقطة بسيطة بس على
0: تفضل.
1: مجموعة ألمانيا وساحل العاج والإكوادور وكوراساو، تعادل الإكوادور أمس يعني تسبب بلخبطة كبيرة في إعدادات المجموعة. أظن أن ساحل العاج شبه ضمنت التأهل للمركز الثاني بعد تعادل الإكوادور،
0: صحيح.
1: لأن الإكوادور خلاص بقت لهم مباراة شبه يعني بنسبة كبيرة صعب أنهم ينتصرون فيها، مع كامل الاحترام والتقدير لهم، ولو أن ممكن ألمانيا تدخل بالصف الثاني، ولكن مع ذلك أظن أن الألمان يعني هم معروفين أنهم بلا رحمة. منتخب ساحل العاج ممكن من المفاجآت الجميلة في
0: لا
1: البطولة
0: تعال
1: بالنسبة لي.
0: نحللها كيف، يعني مثلا الإكوادور بيلعبون مع ألمانيا حلو، وعنده نقطة واحدة،
1: صحيح.
0: والساحل العاج بيلعب مع كوراسو وعنده نقطة واحدة. طيب خلينا نقول هنا مثلا فاز الكوراسو على
1: كوت
0: ساحل
1: ديفوار
0: العاج، صار معها
1: صعبة
0: أربعة
1: عليهم،
0: ثلاثة،
1: عندهم ثلاثة صحيح؟
0: صار أربعة كوراسو.
1: كوراساو صعبة يا ابو محمد، أقل فريق يعني
0: احنا
1: حتى
0: انا ما
1: تعادلهم
0: زلت
1: أمس
0: اقول انا كرة قدم، احنا الان
1: يعني
0: المرحلة
1: الكرة
0: دائما دائما المباريات الاخيرة اللي فيها، تتذكرون مباريات الكؤوس اللي 90 دقيقة وممكن تسوي تاريخ،
1: صحيح صحيح،
0: تختلف الانظمة، تختلف القوانين، تختلف كل شيء،
1: بس يعني
0: وهذه تقاس
1: كوراساو انا
0: عليها زيها.
1: بعيد بعيد اقيس عليها، يعني ممكن اقيس باليابان والاكوادور، انه ممكن الاكوادور يعني مو الاكوادور،
0: سهل العاج،
1: اليابان كانت مع مين؟
0: اليابان
1: السويد،
0: كانت مع تونس.
1: مع السويد، اليابان والسويد المباراة الأخيرة، ممكن السويد يعني في الأخير ما هو شيء صعب جدا، لكن اليابان أقرب. لكن كروسا وكوت ديفوار، أنا أرى كوت ديفوار محمد كان قادر يفوز أمس، كان أقرب للاثنين صفر
0: صحيح.
1: من الواحد واحد لألمانيا بشكل كامل. منتخب ألمانيا ناينجلسمان بشكل عام ملاحظات كثيرة، ونداف قاعد ينقذ في كل مباراة، أعتقد مباراة كانت من أفضل المباريات أمس، لكن كوت ديفوار أضاع فوز كان ممكن يحققوا، وإن كانت ألمانيا نعم استحوذت لكن كانوا أخطر بكثير. وصولهم في الثلث الأخير عدد يعني كانت في فرص كثيرة ممكن تحدث، كان في أكثر من فرصة حدثت فعلا وضاعت. أنا أعتقد كوت ديفوار أضاع فوز أمس على منتخب ألمانيا.
0: ولعبنا اللي سجله ولا صح
1: إيه
0: حسين؟
1: فرانكي
0: لعبنا،
1: ممكن
0: ومن أفضل
1: بعد البطولة ما يكون لاعبنا.
0: وهذا سؤالي القادم، هل هو لا زال لعبنا ولا لا؟
1: والله ما اعرف الى الان،
0: ما
1: بالنسبه
0: صار
1: لي انا
0: شيء. ها
1: غير واضحه، ولكن ممكن الاهلي يعني ممكن الاهلي
0: هو
1: بدا
0: العلم
1: يحط،
0: عند الأهلي ولا عنده هو؟
1: لا اظن ان العلم عند الاهلي، لان حسب ما اعرف ان فرانكي سي موافق على التجديد،
0: موافق، إذا موافق خلاص وش المشكلة جل؟
1: ممكن ينظرون
0: صحيح،
1: لخيارات،
0: ما راح تدفع مبلغ زياده.
1: صحيح ممكن ينظرون لخيارات اخرى، ممكن عمر اللاعب موضوع في الحسبان.
0: هي سلفة العمر بكرة القدم اليوم ترى ثانوي، لأنه إذا أنت تأدي في أرض الملعب أنا ما راح أزوجك، وش تخلي في عمرك؟ أنا أهم شيء الأداء.
1: فرانكي سي
0: لا
1: ممكن
0: عمر فرانكي سي
1: بدنية،
0: عمره الحقيقي يا حسين، ولا انت عمره اللي انت قدرته اول؟
1: لا احنا
0: لانه
1: نقول
0: فرانكي سي 29 سنة يعني.
1: نقول عمره على الورق هو 30 الآن، ف
0: طيب 30 وش
1: 29
0: فيها
1: يعني
0: توها؟ طيب
1: 29 29 باقي، لكن هو الأفارقة يا ابو محمد يمكن تكلمنا عليها في الصدى العربية، الأفارقة صعب جدا تميز أعمارهم، يعني عدد الوثائق المضروبة كثيرة جدا، لكن في الأخير
0: القياس
1: كيسيه
0: الأداء
1: فعلا.
0: في الملعب.
1: لا فعلا، لا في كيسيه كلاعب يعني هجر في، يعني خلينا نقول

0: لعب في أندية من فترة طويلة جدا، فأنا أعتقد عمر 29. يعني أنا لو كنت أهلاوي كنت راح فرانكي سير راح يستمر بشكل مؤكد، يعني راح أوفر بقية المبلغ للخانات الأخرى، يعني
1: وش اسمه هذاك؟
0: خصوصا بعد مباراة أمس.
1: اي وش
0: مباراة
1: اسم
0: أمس لعب مباراة جيدة.
1: صحيح صحيح وش اسمه جوميز مهاجم الهلال يوم جاء للهلال كم كان عمره؟
0: 34 سنة
2: 30 تقريبا.
1: وقدم يعني تجربة
0: طبعا
1: ممتازة. العمر عمره
0: طبعا
1: ما له دور،
0: 100
1: هو من صولة
0: طبعا
1: أفريقية
0: 100%.
1: بالأخير، سواء فرنسي ولا غيره، هو من صولة أفريقية. المقصد
0: هو لاعب مطلوب، يعني لاعب مطلوب، الأهلي حتى لو جدد معه والصيف القادم حب يعرضه قادر. هو لاعب مطلوب فعلا، حتى في إيطاليا إنتر يوفي كلهم تكلموا عن اللاعب. لكن وأنا قلتها يمكن في مرة في استاد العربية، قلت أنا أشعر أن فرق كيسي عنده إصابة، يعني في نوع من أنواع الإصابات يمكن يستمر معاك لفترة ثم يختفي. بداية الموسم الماضي يمكن ظهر شكل جيد، ثم عانى فرانك كيسي قليلا. أنا أعتقد في المباريات الكبرى ظهر فرانك كيسي كقائد فعلا حقيقي. فلاعب صراحة لاعب رائع جدا، من الناس اللي راح يعلموا في تشكيلة الأهلي، يعني الأهلاويين راح يظلوا يذكروا فرانك كيسي بالخير متى ما رحل. دائما نقول اللاعب لما يرحل أو يعتزل اللقطات الجيدة والمواقف التاريخية هي اللي تذكر له أكثر من اللاعب لو كان أمامك، راح تنظر للنقد أكثر بشكل كبير.
1: ولا تنساش في سالفة تميز فيها الفريق الأهلاوي هذا الموسم والموسم الماضي، اللي سالفة الانسجام. فتغيير اللاعب
0: صح
1: ممكن تسوي
0: صح
1: خلل في هذه المنظومة بشكل عام.
2: صحيح.
1: طيب المنتخب، أنا ودي أقفل المباريات، ودي أستغل وجودكم ما أسألكم عن شيء شغلة ثانية. اليوم كنا في نقاش مع مهتمين في كرة القدم من الزملاء العرب اليوم هنا في العربية، وكان النقاش بشكل عام مغلبهم رياضيين، وجزء منهم يعني متابعين بشكل عادي، يعني مش متخصصين. فكان الحديث عن هل أمريكا قاعدة تقدم واحدة من أنجح الكؤوس العالم. طبعا هذا الحديث لغير المتخصصين، كانوا يرون انه امريكا لديها الملاعب ولديها التنظيم، ويكفي انك تقول امريكا من ناحيه التنظيم. انا كان رايي مختلف، وكنت اقول لهم انه بدايات كاس العالم ارسلتنا رساله بانه الامريكان لا يهتمون بكره القدم، لا حكومه ولا شعبا، والنجاح اللي قاعدين تشوفونه انتم بعيونكم هو لانها كاس العالم، لابد انها تكون هذه نتيجتها. انتم مش تقولون جلال؟
0: أمريكا كأمريكا أنا أعتقد خالفت توقعاتي بشكل كبير. أنا كنت متشائم كثيرا قبل البطولة، عدد المنتخبات بشكل عام، التنظيم، المشاكل اللي ظهرت واللي راح تظهر بشكل عام. كأمريكا كبلد يمكن تعودنا فيها حتى في الألعاب الأخرى، لما نتابع
1: باسكت
0: NBA
1: بول وغيره،
0: ونتابع أيوة في مشاكل سبحان الله خاصة دائما تحصل في أمريكا، الإضراب، العقود، المشاكل، الاختلاس إلى آخره، في عندهم مشاكل دائما تظهر. لكن بالنسبة لي أمريكا، المكسيك قدموا مونديال رائع. كندا إلى هذه اللحظة كتنظيم أعتقد هي اللي خيبت توقعاتي. يمكن كلنا شفنا مباراة ألمانيا أمس وكوت ديفوار، المدرجات وإن كان الملعب صغير جدا يعني مقارنة بملاعب أمريكا، لكن عدد الحضور ما كان مرضي. كانت المباراة في تورنتو في كندا. فأعتقد أمريكا كتجربة، كدولة أمريكا، أعتقد التجربة إلى هذه اللحظة فاقت التوقعات اللي راح يكمل هذا التنظيم الأدوار الإقصائية. كل كؤوس العالم اللي ما ننساها انا بالنسبه لي
1: حدد لي شلون فاق التوقعات.
0: فاق التوقعات،
1: انا ما اتكلم ترى فنيا انا جلال، انا اتكلم
0: ما توقعت الحضور.
1: خليني بقول لك، انا اتكلم عن امتلاء الملاعب، اتكلم عن انسيابيه البعثات ودخولا وخروجا، ويعني في معيشتهم، واتكلم عن الجماهير وما يعني يواجهون من سبل الراحه. لما اقارنها في اخر مونديال في قطر، هل تستحق المقارنة؟
0: لا لا لا طبعا.
1: طيب أجل، وين اللي فاجأك؟ فاجأك المستويات الفنية معناته؟
0: لا لا لا، فاجأني تفاعل الجمهور. أنا ما توقعت أن كل مباراة يكون عدد المقاعد ممتلئ. ما توقعت أنت حتى لما نتابع مباراة منظر الملعب الجمالي جدا رائع، لكن الأمور خارج الملعب عليها ملاحظات ولا يمكن القياس بقطر ولا تنظيم قطر. بعيدا على الفوارق بين الدولتين ككبر مساحة وصغر مساحة وسهولة إدارة فعاليات في قطر، المشاكل كبرى، في مشاكل ما ظهرت للسطح، في مشاكل تنظيم لتذاكر وسوق سوداء ما ظهرت للسطح، في مشكلة المنتخب إيران سحب عدد كبير من تذاكر واعطت للخصم، في مشاكل لاعبين ما قدروا يدخلوا كندا ما يقدروا، حكم ما دخل. لا، كمية المشاكل أمريكا في يعني للأسف الشديد، لأنها أمريكا الكل لم يتحدث.
1: طيب
0: في
1: كان
0: ناس
1: هنا
0: كانوا
1: الحديث

0: من هذا الجانب.
1: بالضبط، في ناس في مونديال قطر ما تركوا وسيله اعلاميه الا انتقدوا قطر وانتقدوا وانتقدوا، وزي ما قلت لك ابو محمد لاحقين، نحن سنستضيف كاس العالم وستعود كل المواضيع القديمه
0: تفتح.
1: يشبع وطرح، لكن في امريكا الكل صامت. لكن انا قياسي الشيء اللي فاقد توقعاته ايجابا التفاعل في الملاعب ابو محمد، الجماهير نفسها. اعتقد انا ما توقعت، انا توقعت مباريات كثيره يكون فيها عدد الملاعب اقل ما يمكن، التفاعل اقل ما يمكن، شكل الملعب، ارضيه ملعب، مشاكل اخرى، لكن اعتقد الامور هذه تحديدا كانت جيده. المباريات نفسها الى هذه اللحظه كدور مجموعات جيده، لكن الادوار الاقصائيه هي اللي تحدد، هي بطوله لن تنسى مثل 98 و2006 بالنسبه لي، او بطوله ستنسى مستقبلا.
0: انا اذكر بس اللي انا اختلفت معهم كانوا يسمعون البرنامج الحين بيقولون جلال كان يؤيدنا في في في رايه. انا اذكر بانه كان الحديث عن التنظيم بشكل عام، عن دخول وخروج وعن استقبال وعن حافلات وعن معسكرات وعن اشياء كامله. انا كنت رايي انه لم تكن يعني فيها ملاحظات كثيره. اما المباريات فلا أمريكا ولا غيرها لها دور في هذا الموضوع، لأن هذه مستويات منتخبات، ومن ناحية
1: صح.
0: الجماهير فهي جماهير هذه المنتخبات التي تلاحق منتخباتها،
1: صح.
0: فأمريكا ليس لها دور. تتفق حسين معي ولا مع جلال؟ عاد انت حطيناك في النارين، يا انا يا جلال.
2: لا أنا بصراحة يا أبو محمد أنا أتفق معك لنقطة بسيطة.
0: أفا جلال معك.
1: يعني عندنا ضيف جديد الأسبوع الجاي.
0: تفضل.
2: أنا أتفق معك نقطة بسيطة، صراحة كانت في إشكالية كبيرة في الدخول والخروج مثل ما ذكرت. برضو لو إحنا تصفحنا في السوشيال ميديا خصوصا عند المؤثرين بنلاحظ أنهم دائما يشتكون من صعوبة الدخول للملاعب، من صعوبة التجول، حتى من أشياء تخص
1: التصوير، التصوير
2: التصوير، من أشياء حتى تخص للأسف يعني الأمن والأمان. هذا من جانب. الجانب الثاني ممكن النقطة اللي البعض ما شفته يتكلم عنها بخصوص الحضور في أمريكا خصوصا، البعض ما يعطي الحق أو ما يعطي الإنصاف للجاليات الموجودة هناك. الجاليات أنقذت الحضور. أنا شدتني مباراة غانا وبنما، يعني من أقل المباريات فنيا وأقل المباريات اهتمام في كأس العالم، لكن شدني أن تقريبا الملعب فل، حضور عالي جدا. كان
1: الجمهور مصر، الجمهور مصر أيضا، جمهور
2: جمهور مصر
1: مصر كأنك
2: تتكلم عن
1: كأنك في
2: مثلا،
1: القاهرة فعلا.
2: صحيح تتكلم عن الأخوة المصريين هناك من أكبر الجاليات في أمريكا. فالبعض يقول ممكن قد يكون فعلا الحضور ينسب للتنظيم، ينسب أيضا للولايات الأمريكية اللي سمعنا أنها تدعم التذاكر كأسعار، ولكن أيضا العدد والكثافة السكانية الكبيرة هناك مخيفة جدا، وهذا الطبيعي بالنسبة لي. النقطة اللي ممكن احنا نظلم فيها أمريكا بصراحة مقارنتهم بقطر، أظن أن مونديال قطر لن ينسى إلى ما يجي المونديال إن شاء الله في المملكة العربية السعودية وفي الرياض. أظن أن
0: جميل.
2: وقتها راح تكون المقارنة منطقية وواقعية.
0: وأذكر بعد أنه في إحصاء خرج مؤخرا بأنه في مقاعد كثير لما في الجولة الأولى في مباريات أنه كانت لم تمتلئ، يعني في مباريات،
1: صح.
0: ولما حسبوا عدد المقاعد مو متعود عليه أنه كل مباريات كؤوس العالم تكون ولا كرسي فاضي. sold out فعليا. هنا قالوا لا، في مباريات، وقد يكون بسبب ارتفاع الأسعار أو ما أعرف، يمكن أسباب كثيرة. السؤال الأخير أيضا قبل ما نخلص، رئيس الفيفا في كل مباراة إيش اللغز؟ شلون في مباراة بين ولاية وولاية 6 ساعات، شلون حضر هنا وحضر هنا؟
1: في مصر يسموهم الدبلير أبو محمد، اللي
0: ممكن
1: أظن أنه مستنسخ، لأنه في ولايات الطيران بينهم نص ساعة وهو يظهر بعد 30 دقيقة. لكن يعني بشكل عام هذه أمريكا أبو محمد، يعني بشكل عام أمريكا قادرة على الاستعراض بهذه. أنا شفت في مباراة من المباريات في سنايبر فوق الملعب، أمريكا تحب الاستعراض في الأمور هذه،
0: بس مو بالأوادم عاد،
1: أي بالبروباغندا بشكل عام، لكن مو بالأوادم. لكن هذا الآدم يعطي ترامب رجل السلام الأول، فما هو غريب عليه أنه يتنقل بهذه السهولة.
0: طبعا ما عدا مباراة تركيا اللي ما حضرها، لكن معظم المباريات هو حضرها. حسين.
2: مثل ما قال أبو العيال، حضوره قد يكون في استعراض. الاستعراض ما
0: هو
2: ما
0: الآن، احنا ما نتكلم عن الاستعراض، نتكلم شلون قدر.
2: أنا قرأت مقالة عن فارق التوقيت بين الولايات الأمريكية، فقد تكون يعني المعادلة منطقية. أيضا هو أحيانا يحضر ما حتى ما يحضر الشوط كامل، يعني ما يكمل الشوط كامل،
1: صح.
2: يحضر دقائق وتيجي الكاميرا عليه، بعدين مباشرة يأخذ طائرة خاصة للمدينة اللي فيها المباراة الأخرى. فممكن يكون الشيء منطقي، بس نقطة على الاستعراض الأمريكي، يعني الاستعراض ما وصل للأشخاص أو مثل ما قال أبو العياد السنايبر.

0: وصل حتى لقوانين جديدة استحدثت في اللعبة شاهدناها مع كأس العالم 2026، خصوصا فيما يخص الفار. يعني ممكن البعض يقول أنها زادت في جمالية اللعبة، ممكن البعض يقول أنها قوانين صحيحة، لكن أنا برضه أطرح تساؤل، ليش القوانين الصحيحة ما جات إلا الآن؟ لعبة إعلامية نعم بالنسبة لي منهم،
1: صح،
0: هم ملوكها، يعني ملوك التفاصيل.
2: ملوك
1: صحيح.
2: ملوك ملوك استغلال الفرص، هم اي فرص
1: صح.
2: اعلاميه يستغلونها. شكرا حسين العمودي، شكرا جلال الزهراني، ان شاء الله موعدنا معكم بكره بعد موجز الثالث عصرا في امان الله.
3: من الملعب الى غرفه التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
4: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
5: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
7: لهذه
8: طيب نايف، اسمح لي
7: أن الجانب الإيراني
8: أن أشير إلى هذه الأخبار المباشرة، وأرى بأنه معك ضيف، يعني أنت والضيف الكريم ستكونان معنا على رأس الساعة. هذه الساعة قاربت على الانتهاء. مشاهدينا نذكر بأننا أمام صور مباشرة لمقر اجتماع الوفد الأمريكي والإيراني بحضور الوفد القطري والباكستاني. بدأت هذه الجلسة المغرقة التي من المقرر أن تناقش الموضوع النووي بشكل أساسي، وأيضا وقف إطلاق النار في لبنان بحسب ما قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس. هذه الساعة مشاهدينا انتهت، ولكن تغطية العربية لمجريات الجولة الأولى من المفاوضات بين أمريكا وإيران مستمرة. الزميل خالد مدخلي يلقاكم بعد دقائق.
9: مساء الخير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الساعة التي نستكمل معكم فيها تغطيتنا المستمرة لمفاوضات بورغنشتوك بين الولايات المتحدة وإيران وبوساطة باكستانية وقطرية. نتابع معكم هذه الصور من مقر المفاوضات في منتجع بورغنشتوك، المقر الذي سيحتضن هذه المفاوضات والمحادثات التي ستجري بين أمريكا وإيران في أعقاب توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين، وبحضور الوسطاء الباكستاني بقيادة رئيس الوزراء الباكستاني شباز شريف، إضافة إلى رئيس الأركان محمود عاصم، إضافة كذلك إلى الوفد القطري برئاسة وزير الخارجية القطري. كنا معكم في متابعة لمشهد ربما يكون مشهدا تاريخيا ينذر بتثبيت وقف إطلاق النار بعد إعلان مذكرة التفاهم. هذا المشهد الذي شاهدنا فيه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف بحضور أيضا الوفد الأمريكي الذي كان مكتملا في هذه القاعة، قاعة الاجتماعات، القاعة المعتمدة لهذه المحادثات مع الطرف الإيراني، كانت برئاسة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، وبحضور أيضا جاريد كوشنر وستيف ويتكوف وكذلك أعضاء الوفد الأمريكي، إضافة طبعا إلى الوسيط الباكستاني بقيادة رئيس الوزراء الباكستاني وكذلك رئيس الأركان رئيس الجيش الباكستاني الذي كان له دور كبير أيضا من خلال مراحل يعني المحادثات والمفاوضات التي جرت والتي قام بها أيضا الجنرال الباكستاني برحلات مكوكية بين طهران وكذلك إسلام أباد، إضافة إلى كذلك

0: الصين وغيرها من المناطق التي جرت فيها هذه المفاوضات. وكذلك الوسيط القطري، رئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية الذي كذلك له دور كبير كما جاء في تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني. لكن الملفت أيضا بأن الطرف الإيراني وهو الطرف الثاني في هذه المحادثات حتى الآن لم يحضر. شاهدنا وزير الخارجية العراقي دخل إلى قاعة المحادثات، سلم على رئيس الوزراء الباكستاني، تحدث معه قليلا ثم خرج وغاب عن الأنظار. نشاهد الآن الإيرانيين ربما يدخلون الآن إلى مقر القاعة برئاسة محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية العراقي، وهما اللذان يمثلان الوفد أو رئاسة الوفد الإيراني أيضا في هذه المفاوضات، بالإضافة طبعا إلى طواقم قانونية وطواقم فنية أيضا سيكونوا حاضرين في هذه المفاوضات. نذهب إلى نادية البلبيسي الموجودة الآن في مقر المفاوضات والتي تحدثنا عما يحدث الآن. نادية هل تسمعيني؟
1: أنا أسمعك خالد، أنا موجودة في محيط المنتجع في الواقع، زميلي نايف في داخل القاعة، لكن كنا نستمع سويا إلى هذه التصريحات التي وصفها جيري فانس بأنها يوم تاريخي، وقال بأن الولايات المتحدة مستعدة لأن يكون هناك شرق أوسط جديد بطبعا إشراف الرئيس الأمريكي، لكن بشروط. إذا قامت إيران بتغيير سلوكها، إذا قامت إيران بالتخلي عن مشروعها بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، سيكون هناك شرق أوسط جديد. وبالتالي فانس الذي يتحدث باسم الرئيس ترامب هو الذي يتصدر المشهد الآن، ويقول ربما ستكون لأول مرة هذا اللقاء المباشر، ما عدا طبعا إسلام أباد، بيننا وبين الإيرانيين. تحدث عن لبنان وقال بأن هناك تطور إيجابي وبأن الأمور تحت السيطرة. هذا الملف الذي كان سيطيح بالمفاوضات، لكن يبدو بأن فانس على ثقة في الواقع بأن الأمور يمكن أن تعالج من خلال الضغط الأمريكي على إسرائيل، وقال بأننا قد نخرج، وهذا ما قاله شهباز شريف، قد نخرج هذا اليوم بورقة. وهذه نقطة مهمة، بمعنى إذا كان هناك تفاهمات على المضي قدما، حسب ما عرفنا بأنه سيكون هناك لجان، وهذه اللجان ستشرف على كل البنود 14. ومن هنا جاريد كوشنر وستيف وودكوف اللذان وقفا خلف فانس، لم يعدا هم الذين يتحدثون باسم الرئيس، بل نائب الرئيس جيدي فانس والذي يتحدث بأريحية ويتحدث بثقة ويتحدث بإيجابية كبيرة. بينما ربما لاحظنا بأن كوشنر وستيف وودكوف كانا صامتين، يعني دون أي تعبير على وجوههم، خصوصا عندما سئل فانس على إسرائيل وما تقوم به بلبنان، وسألته صحفية أعتقد باكستانية على أن هناك إبادة ضد اللبنانيين في الجنوب، قال بأننا نعالج هذا الموضوع وأن الرئيس ترامب هو أكثر رئيس عمل لإيقاف الحروب في الشرق الأوسط. إذا نتحدث عن هذه الجلسة التي وصفها فانس بأنها تاريخية، نرى الوفود الآن على الشاشة معا وهم يصافحون بعضهم البعض مرة أخرى لبدء انطلاق هذه الجولة التفاوضية التي تعثرت يوم الجمعة، بدأت يوم الأحد. وطبعا الوساطة الباكستانية كان لها دور كبير جدا، لدرجة أن جيدي فانس استخدم ربما جملة فكاهية نوعا ما عندما قال أنا علاقتي مع باكستان والهند هي متساوية، لأن زوجتي هندية ولدي صديق حميم جدا وهو رئيس أركان الجيش عاصم منير. وبالتالي يعني نستطيع أن نقول بأن الوساطة القطرية الباكستانية أنقذت هذه المفاوضات وتلعب دور كبير جدا، عدا عن الوجود العربي والتركي في الواقع، دور المملكة العربية السعودية، دور تركيا، دور مصر، كل هذا دور داعم ومساعد. وسمعنا طبعا من وزير الخارجية الباكستاني اليوم في لقاء خاص مع العربية مع زميلة رشا نبيل، وهو يتحدث أيضا عن هذا الدور. إذن هناك جهود دولية في الواقع، جهود دولية كبيرة جدا لإنجاح هذه الجولة التفاوضية.
0: لكن المشهد نادية لم يكن مكتملا، كان ناقصا لوجود الطرف الإيراني وهو الطرف الثاني الرئيسي في هذه المحادثات. ما شاهدناه من حضور لوزير الخارجية الإيراني ثم مغادرته كذلك مقر هذه المحادثات. الآن كنا نشاهد صور أيضا لاكتمال الوصول ربما برئاسة محمد باقر قاليباف وأعضاء الوفد الإيراني، لكن ألم يكن من المفترض أن يدخل الوفد الإيراني

0: أيضا ويتحدث كما تحدث الطرف الأمريكي، الطرف الباكستاني، وكذلك الطرف القطري. وهذا المشهد كيف يمكن أن يتلقفه المعارضون لهذا الاتفاق في أمريكا؟
1: بالفعل مشهد ملفت كما ذكرت. هذه هو اجتماع رباعي، أولا طرفان أساسيان الولايات المتحدة وإيران، وطرفان وسيطان باكستان وقطر. لذا غياب إيران عن الصورة قد يكون للاستهلاك المحلي، لأنه كما تعرف هناك معارضين لهذا الاتفاق في داخل إيران أصلا، يعني الحرس الثوري يهاجم أيضا ما يسميهم بالمعتدلين في النظام اللي هم يمثلهم قليباف وعرقجي. لذا ربما الإيرانيين حرصوا على أن لا يكونوا في هذه الصورة. لا نعرف السبب الحقيقي، وأنا أحاول أن أعرف في المصدر الأمريكي لماذا غابت إيران عن هذه الجلسة أو لم يكن هناك تنسيق، لا نعرف ما هو السبب. لكن أحيانا عندما كنت أتحدث مع مسؤولين أمريكيين دوما يقولون بأن هناك خطاب إيراني مباشر مع الأمريكيين، وحتى ترامب كان يقول يتحدثون بالسر معنا بخلاف ما يقولونه بالعلن، وقد يكون هذا لهذه الغاية بالتحديد لعدم حضورهم ظهورهم مع جي دي فانس وجها لوجه.
0: شكرا لك نادية. سندخل الآن إلى مقر هذه المفاوضات. ينضم إلينا من هناك موفد العربية نايف الأحمري. أهلا نايف. أيضا كيف رصدت المشهد نايف؟ ونحن نشاهد يعني هذه الصور أيضا لنائب الرئيس الأمريكي وهو يتحدث قبل قليل، كان المشهد ملفتا بغياب الطرف الإيراني. هل من معلومات عن سبب هذا الغياب؟ لماذا تأخر؟ إن كان من هناك أي دلالات أيضا. تفضل نايف.
2: صحيح خالد، يعني يمكن القول بأن الطرف الإيراني حضر ولم يحضر في نفس الوقت، فكل الوفود دخلت إلى داخل هذه القاعة، حتى يعني وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دخل وصافح الوفد الباكستاني، لكنه لم يلتقي بالوفد الأمريكي. بعد ذلك توارى عن الأنظار وأصبح الحديث بالمايكروفون بين شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني، الشيخ محمد بن عبد الرحمن رئيس الوزراء القطري، ونائب رئيس الأمريكي جي دي فانس. لم يكن الطرف الإيراني موجودا في الصورة، لكنه الآن في هذه اللحظة موجود في قاعة المحادثات خالد. ولو نعود إلى الوراء لساعات بسيطة ونرى ما طبعا تحدثت به الخارجية السويسرية، كانت تتحدث بأن هذه المفاوضات يعني يراد لها أن تكون بشكل سري في كثير من الأطر لها لإنجاح هذه المفاوضات، ولكن جي دي فانس أكد بأن المفاوضات ستكون مباشرة كما تابعنا، وأن هذه لحظة تاريخية ولحظة مفصلية. والحقيقة خالد أن هذا الأمر فعلا حقيقي، وتحدث حتى عن العلاقات مع إيران، قال نريد طي صفحة الماضي وإعادة تشكيل هذه العلاقات، وبأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزم بشكل كامل بوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط. ربما خالد هذه المسألة، مسألة انتهاك وقف إطلاق النار خصوصا في لبنان التي قام بها نتنياهو، كانت قد يعني تعرقل هذه المفاوضات أو تؤجلها أو ربما تلغيها أو تنسف مذكرة التفاهم، لا أحد يعلم، لأن الأمور كانت يعني تتغير بين لحظة وأخرى. في كل الأحوال خالد، أنا أستضيف هنا في مقر انعقاد هذه القمة في منتجع بيرغنشتوك المحلل السياسي ناصر زهير. مرحبا بك معنا في هذه النافذة للعربية من مكان انعقاد هذه المفاوضات. صورة كاملة لكن إيران تغيب عنها، ما السبب في رأيك؟
3: أعتقد بأنه هناك لازال بعض الخلافات التي تتعلق في تحقيق نقاط معينة قبل بدء هذه المحادثات، لأنه كما تحدث حضرتك أيضا أنه هناك لقطة تاريخية، الوفدين وجها لوجه، يبدو بأن إيران حتى تعطي هذه الصورة وتوافق كما حدث قبل قليل على الدخول في هذه المفاوضات، هناك بعض النقاط التي يجب أن تحسم، وهذا ما رأيناه في محادثات بين عرقجي وشهباز شريف، حتى أنه شهباز شريف أعطى بعض الإشارة بأنه مستغرب مما قال له عرقجي، ولكن إلى الآن أعتقد أنه النقاط حسمت. الجانب الأكثر تركيزا بالنسبة للإيرانيين هو ماديا، أن يكون هناك إفراج سريع عن الأموال المجمدة، وأيضا هناك ضيق في الوقت، لأنه كل الأطراف تتحدث على أنه المفاوضات هي ليوم واحد. قد يكون الانطلاق في هذه المفاوضات هو هذا اليوم، ولكن مسار حل القضية

0: أساسية هي مسار
1: لكن
0: أو
1: أليست مسألة وقف إطلاق النار تثبيت هذه المسألة عسكريا؟ لأننا نعرف أن بنود الاتفاق 14 أول بند فيها وهو الأساسي وقف جميع العمليات العسكرية في كل الجبهات بما فيها لبنان، وحدد لبنان

0: تحدثنا على الجانب المادي بشكل سريع. هناك تصريحات إيرانية خرجت كانت تقول بأنه الأمر يتعلق بتثبيت وقت إطلاق النار لبنان. النقطة الثانية أيضا السماح بإزالة كل العقبات أمام بيع النفط الإيراني بشكل سريع للغاية، وهذه أيضا نقطة مهمة جدا للإيرانيين أرادوا تحقيقها قبل انطلاق وبدء هذه المفاوضات. تصريحات بانس أيضا هي مهمة وقد تخرب هذه المفاوضات أيضا عن مسارها لتكون موسعة أكثر، يعني الأمر لا يتعلق فقط بالاتفاق بقدر ما أيضا هناك إعادة تشكيل العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران. هذا كان
1: يعني محاولة لإثبات حسن النوايا الأمريكية عندما يقول طي صفحة الماضي إعادة تشكيل هذه العلاقات. الإيرانيون أيضا كيف سيستقبلون هذا التصريح؟
0: أعتقد بأنه لن في الوقت الحالي هذه التصريحات لن تكون مقبولة جدا في إيران، أو لن تغير كثيرا في الموقف في إيران، خاصة بأنه المرشد السابق علي خامنئي الذي قتلته الولايات المتحدة تشيعه بعد أيام، يعني لا يمكن أن يكون هناك أي رد فعل من المسؤولين الإيرانيين.
1: طيب، مثل ما أكدنا قبل قليل مشاهدينا بأن الوفد الإيراني دخل إلى هذه القاعة، نشاهد هذه الصور لوجود الوفد الإيراني داخل قاعة المفاوضات والمحادثات. إذن أمامنا نشاهد هذه الصور إن كانت جاهزة الآن. نعم، دخل قبل قليل في صور كنا قد عرضناها على شاشة العربية، بمعنى أن الوفد الإيراني دخل مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. في 2015 لم يدخل الجانبان في مفاوضات بشكل مباشر، حتى أن الأوروبيون كانوا جزءا من هذه الاتفاقية 5+1 التي أفضت بالنهاية إلى اتفاق نووي. اليوم هناك مفاوضات مباشرة، هل يمكن حل كل الملفات العالقة التي تحدث عنها جي دي فانس خلال 60 يوما، أم لا المسألة ستمدد وسنكون أمام ماراثون جديد؟
0: الأمر صعب أن تحل كل القضايا الأساسية، وأمر لا أعتقد بأنه يمكن تحقيقه خلال 60 يوم، ولكن على أقل تقدير أن تحسم القضايا الأكثر إلحاحا ما يتعلق بالبرنامج النووي. ما هو مستقبل هذا البرنامج النووي؟ ما هو مصير اليورانيوم عالي التخصيب؟ كيف سيتم التعامل معه؟ وأيضا نقطة العقوبات والأموال المجمدة، حتى ينتظر الجميع كيف سيكون شكل السلوك الإيراني الذي هو يقترن بمسألة إعادة أو التحفيز الاقتصادي والمساعدة الاقتصادية. ولكن كل طرف الآن يريد شراء الوقت لمرحلة معينة، كل طرف لا يثق بالطرف الآخر، وهذه نقطة مهمة جدا لأن لديهم تجارب سابقة أيضا تعطي فشل كبير. هناك انتهاك في لبنان، وأيضا هناك انتهاك من إيران بأنها أعادت إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى، والولايات المتحدة تقول بأن حركة ملاحة تسير بشكل طبيعي، ولكن أيضا لا يمكن الوثوق بهذا الأمر.
1: لكن هذه المسألة يعني هي تعود إلى الوسطاء، الوسطاء نشاهدهم في هذه القمة، الوسيط القطري والوسيط الباكستاني، هم من سيسهلون هذه المهمة، يحاولون بناء جثور ثقة يعني إن صحت هذه العبارة، يعني أو إن كانت ستحدث على الأقل. هل يستطيع الوسطاء تدليل عقبة الثقة، محاولة جمع الأطراف بذات التمثيل الدبلوماسي الكبير وفي نفس المكان أو في مكان آخر بنفس صفة التمثيل الدبلوماسي مستقبلا أو خلال فترة الشهرين هذه؟
0: شوف، المفاوضات الدبلوماسية دائما تكون مدفوعة بنقطتين، إما الثقة وإعادة تشكيل العلاقات وإعادة بناء علاقات جديدة، وإما الضرورة. هذه القمة التي نشهدها اليوم هي قمة الضرورة، الضرورة لكلا الطرفين. الطرف الإيراني يريد أن يفتح الحصار على الموانئ الإيرانية، إعادة تصدير النفط وفك جزء من الأموال المجمدة، لأن حصار الموانئ كان أصعب على إيران من مسألة القصف. الطرف الأمريكي يريد أيضا فتح مضيق هرمز وإعطاء متنفس للاقتصاد العالمي، لأن الاقتصاد العالمي كان قريب من كساد كما أسماها الرئيس الأمريكي. لذلك أن تحرف هذه القمة من قمة الضرورة إلى قمة الحل الأساسي وإعادة تشكيل العلاقات، أعتقد بأنه هناك طريق طويل. الوسطاء يلعبون دور دائما في جمع الأطراف على طاولة المفاوضات، ولكن الاتفاق النهائي الذي قد يتم توقيعه سواء كان بعد 60 يوم أو بعد فترة قد نشهد تمثيل أعلى بدرجة من هذا التمثيل.
1: هل يمكن أن نتوقع تثبيت وقت إطلاق النار، إعلان هذه المسألة، وربما يعني نقول أن تضمن الولايات المتحدة إسرائيل في مقابل أن تعلن أيضا حتى إيران فتح مضيق هرمز بالكامل وعدم غلقه على الأقل خلال 60 يوم التي نص عليها أحد بنود هذا الاتفاق ومذكرة التفاهم؟
0: هذا ممكن الصيغة أعتقد بأنها ستكون تضم الولايات المتحدة.

0: لا تهاجم إسرائيل لبنان، تضمن إيران لا يقوم حزب الله بمهاجمة إسرائيل، لأنه نتنياهو يقول في أكثر من مرة بأنه حزب الله انتهك وقت إطلاق النار، وأيضا أن يفتح مضيق هرمز وتفتح حركة الملاح. هذه البنود السريعة التي يتم الحديث عنها. قد نشهد أكثر من ذلك تصريحات من الوكالة الدولية للطاقة النووية ورافائيل غروسي الذي عقد اجتماعات مع المسؤولين السويسريين، يقول فيها بأنه بدأوا محادثات لإعادة تفتيش المنشآت النووية خلال فترة 60 يوم وتقييم ما هو حجم البرنامج النووي أو ما هو آلية الأضرار على البرنامج النووي وما هو مصير اليورانيوم عالي التخصيب. هذه النقاط الأسرع إلحاحا في الوقت الحالي، مع إعلان عن فك الحصار على جزء من الأموال المجمدة وليس بشكل كامل.
1: جي دي فانس يعني في الأخبار العاجلة دائما نشاهدها يعني أسفل الشاشة يقول بأن على إيران أن تتخلى عن طموحاتها النووية. الحقيقة أن الرئيس الإيراني ذكر هذا الأمر اليوم بأن إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي. ما الذي يجعل الولايات المتحدة تكرر هذه المسألة دائما، تصر عليها، شنة الحرب بسبب هذه المسألة أنكم تريدون امتلاك سلاح نووي؟ هل يمكن أن تتغير هذه النظرة وهذه العلاقة الأمريكية الإيرانية بعد هذه المفاوضات، خصوصا في مسألة الملف النووي بالغ الأهمية؟
0: يعني طرحت حضرتك سؤال مهم جدا، لماذا الولايات المتحدة تعتقد بأن إيران تسعى لامتلاك سلاح نووي؟ تقارير الوكالة الدولية للطاقة النووية، الانتهاكات التي قامت فيها إيران، وأيضا تحصيل اليورانيوم بنسبة وصلت إلى أكثر من 60%، يعني الاقتراب من تصنيع البرنامج أو الأسلحة النووية.
1: طبعا قبل أن تكمل الإجابة أستسمحك عذرا، مشاهدينا نشير إلى هذا الخبر العاجل المهم الحقيقة نشاهده أسفل الشاشة. الوفد الإيراني رفض دخول قاعة المفاوضات قبل خروج وسائل الإعلام. الوفد الإيراني رفض أن يدخل إلى داخل القاعة قبل أن تخرج وسائل الإعلام. بالفعل خرجت كل وسائل الإعلام، كنا نشاهد هذا الأمر، خرجت كل وسائل الإعلام من القاعة، قاعة الاجتماعات، وبعد ذلك تم إخلاؤها بشكل كامل. لم يبقى إلا الوفود الأمريكية، الباكستانية، القطرية، وبعد ذلك دخل الوفد الإيراني الذي كان يرأسه محمد باقر قالباف رئيس الوفد التفاوضي الإيراني، ووزير خارجي عباس عراقجي، وأيضا علي باقري ومحافظ البنك المركزي الإيراني، بالإضافة إلى عدد من أفراد أعضاء الفرق الفنية التي ستناقش كثير من الملفات في سلسلة يعني البنود التي نصت على أن يكون هناك تفاهمات خلال هذه المحادثات. إذن نعود لنفس السؤال السابق على مسألة أن الولايات المتحدة متأكدة، قلت بأن هذه تقارير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هل ستكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية جزءا مهما من هذه المحادثات؟ لم نشاهد رافائيل غروسي قبل قليل على الأقل مثلا في غرفة الاجتماعات.
0: في مرحلة لاحقة نعم، الوكالة الدولية هي لها دور كبير في نقطة تقييم البرنامج النووي وكيف ستكون الآلية. النقطة الثانية أيضا مسألة تخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم الموجود الآن تحت ركام المفاعلات النووية، لأنه يبدو أن هذا الحل الأنسب في الوقت الحالي بين الطرفين، بدلا من تسليمه إلى الولايات المتحدة أو إخراجه خارج إيران، هذا حل وسط. وبالتالي الوكالة الدولية يجب أن تكون حاضرة وموجودة في هذه النقطة وفي هذه الأمور. الأهم الآن أيضا بأنه يعني ذكرت نقطة مهمة بأنه الوفد الإيراني رفض الدخول في وجود وسائل الإعلام، هذه المرة الأولى التي يتقابلون وجه لوجه، ويبدو بأنه الوفد الإيراني لا يريد إعطاء الصورة للولايات المتحدة بأن واشنطن أرغمت المفاوضين الإيرانيين على الوصول وجها إلى وجه كما كان.
1: لكن إذا كان المرشد الإيراني سمح في رسالته وربما رفع الحرج عن قليباف وعراقجي في مسألة المفاوضات المباشرة، وجي دي فانس أكد على هذه المسألة، لماذا الوفد الإيراني لا يريد هذه اللقطة ولا يريد هذه الصورة؟ هو بالفعل سيجتمع معهم، سيدخل أمام الصحفيين، فلماذا توارى عن الأنظار ودخل بعد ذلك؟ هذا سؤال يبقى للطرح وليس للاستفهام عن الموقف. يعني
0: أعتقد بأن هناك نقطتين، نقطة المتشددين في السلطة الموجودين الآن في إيران والذين يتحكمون في الحرس الثوري وينتقدون المفاوضين سواء قليباف أو حتى عراقجي وبلسشكيان في أكثر مرة. نقطة ثانية للوضع الداخلي في إيران، كما تحدثنا هناك بعض الصورة التي تريد السلطة الحالية الحفاظ عليها في الوضع الداخلي في إيران. يعني هذه نقاط ليست بالمشكلة الكبيرة بقدر ما هي المشكلة كيف ستكون في آلية التفاوض حول النقاط الأساسية وماذا سيعلن وماذا سيبقى سريا، لأنه أعتقد

0: لأن هذا الاتفاق سنرى نصف إعلان للاتفاق والبنود التي سيتم الاتفاق عليها، سيبقى هناك
1: كيف
0: جانب
1: فعلا؟
0: سري. يعني أعتقد بأن هناك بنود سرية ستكون موجودة بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق في الأذرع الإقليمية أو الدعم.
1: أو أنت تتحدث عن بنود سرية قبل التوقيع على مذكرة التفاهم أو أثناء المحادثات؟
0: بالجهتين، يعني هناك محادثات كما ذكر الوسطاء بأنه الجانبين يريدون أن تبقى جزء من المحادثات سرية، وهذا يتعلق في النقاط الأساسية التي سيتم التفاوض عليها. يعني إيران تطرح دائما بأنها لا تريد التفاوض لا حول الصواريخ البالستية ولا حول الأذرع الإقليمية، هذين البندين قد يكون بشكل سري بين الجانبين في المفاوضات، ولكن الإعلان النهائي أعتقد أنه سيركز على ثلاث نقاط أساسية: مضيق هرمز، العقوبات، البرنامج النووي والمصير اليورانيوم على التخصيب. هناك نقاط أخرى تبقى إما سرية أو تطرح لاحقا: الصواريخ البالستية، السياسات الإقليمية، وسلوك إيران، وهذا يحتاج إلى الوقت حتى يتم اختبار هذه السلطة وتوجهات المرشد الجديد، والتركيز على إيران وإعادة بناء إيران من الداخل وتعديل سلوكها، أم استمرار النهج القديم.
1: ماذا أيضا عن يعني التوقع لمسار المفاوضات؟ هل ستكون لمدة يوم واحد فقط كما قالت الخارجية الإيرانية؟ هل سيكون هناك، وهذا يعني تصور آخر، أن يكون هناك إيجابية في المفاوضات؟ وللمعلومة جي دي فانس يعني وضع هامش للمناورة في هذه المسألة عندما قال سأبقى اليوم أو ليومين، ربما تكون هذه المحادثات إيجابية وبالتالي نصبح أمام أكثر من 48 ساعة لهذه المفاوضات هنا في برغنشتوك.
0: يعني أكثر من 48 ساعة يحتاج هذا نصل إلى اتفاق نهائي، وهذا أمر مستحيل في الوقت الحالي، ولكن على أقل تقدير كما ذكرنا أن يكون هناك تثبيت لوقت إطلاق النار وتثبيت للبنود التي يجب أن يتم الانطلاق عليها من التفاوض. يوم أو يومين لا يمكن التنبؤ بهذا الأمر، لأنه ترى بأن كل طرف يتصرف دقيقة بدقيقة، وكل الحضور أطراف تحضر أطراف تغيب، هناك إرسال لجزء من الوفد ثم يطبع وفد رفيع المستوى، يعني لا يمكن التنبؤ بما يدور في ذهن كلا الطرفين، ولكن كل دقيقة تمر من المحادثات الأساسية بين الطرفين أعتقد أنها ستعطي المؤشر كيف سيتصرف أو ستتصرف الوفود الإيرانية والأمريكية، سواء البقاء أو الانسحاب في نهاية اليوم.
1: الرئيس ترامب ذكر بعض التصريحات لمحطة فوكس نيوز، قال سأدمر إيران إذا لم نصل لاتفاق. ليست المرة الأولى التي يهدد فيها الرئيس ترامب بعدم التوصل إلى اتفاق. هل هناك خوف من عدم الوصول إلى اتفاق، أو أن تماطل إيران مثل ما ماطلت الجولات الماضية والمحادثات الماضية كما يقول الأمريكيون على الأقل؟
0: بالتأكيد ترامب يريد أن يعطي صورة بأنه لم يذهب فقط إلى التفاوض، هو يفاوض تحت النار أو تحت العصا العسكرية، هذا ما يريده من أجل أيضا خطاب الرأي العام الداخلي الأمريكي، خاصة بأن هناك انتقادات كبيرة وجهت إليه من الحزب الديمقراطي وقيادات الحزب الديمقراطي، بمعنى إذا كان الأمر هو التفاوض فلماذا شنت هذه الحرب في الأساس. ولكن أيضا هو يحذر من نقطة إغلاق مضيق هرمز، لأن هذه النقطة
1: هو حذر منها، يعني وحتى فقط يعني نجعل الأمور في نصابها الحقيقي، هو قال ترامب لفوكس نيوز الحقيقة في هذه الأخبار العاجلة، قال للإيرانيين إن إغلاق هرمز يعني أن وفد التفاوض لن يتمكن من العودة، هذا تهديد خطير. يقول أيضا بأننا قد نسيطر على مضيق هرمز إذا لزم الأمر، سأدمر إيران إذا لم يتوصلوا لاتفاق. هذه تصريحاته لفوكس نيوز. لماذا يثير الرئيس ترامب هذه التصريحات في وقت الجميع الآن يجلس في ذات القاعة؟
0: لأن ترامب يريد الصورة أن إيران وافقت على التفاوض تحت التهديد العسكري وتوقع تحت التهديد العسكري كما حدث سابقا، وأراد أن يصدر هذا الأمر. ولكن أيضا أعتقد بأنه إذا فشلت هذه المفاوضات فإنها ستقوم بعمليات عسكرية واسعة جدا قد تشمل البنى التحتية وبنى الطاقة كما كان يهدد ترامب سابقا. النقطة الثانية، إذا ربطنا تصريحات اليوم مع تصريحات الأمس عندما قال بأنه بعد 60 يوم قد تفرض رسوم تدفع إلى الولايات المتحدة، وتصريحات اليوم بأن الولايات المتحدة قد تسيطر على مضيق هرمز، هذا يعني بأن هناك خطة أمريكية قد يتم تنفيذها بشكل أو بآخر حتى لو تطلبت احتلال السواحل الإيرانية المطلة على مضيق هرمز مهما كانت التكلفة، لأنه الولايات المتحدة أحد أهدافها أيضا والتي عملت عليها أعتقد هي إنشاء

0: حالف دولي ما غير الناتو من أجل فتح مضيق هرمز، لأنه لا أحد يمكن أن يتحمل إغلاق مضيق للشهر الماضي.
1: نحن في أوروبا الأوروبيون غائبون تماما عن هذه المفاوضات، يعني ليسوا جزءا لا من المحادثات ولا من الوسطاء. هل هذا واقع جديد للدول الأوروبية؟ فرضه الرئيس ترامب أم فرضته الأحداث أم فرضه التراجع الأوروبي؟ كيف يمكن أن ننظر له؟
0: فرضته السياسة الأمريكية والإيرانية، لأنه كلا الطرفين لم يلتزموا عندما كان هناك جهود أوروبية. ولكن أيضا يعني في الكواليس أعتقد بأن الأوروبيين لهم دور، لأنه حسب ما كان هناك تسريبات، يعني عندما وصل خبر إلى وزير الخارجية الأمريكي عندما كان مع ترامب في قصر فرساي بأن البنود تم التوافق عليها ويمكن توقيع الاتفاق، قال ماكرون بأنه يستطيع ضمان أن ينفذ ذلك بشكل سريع جدا، ووقعوا خلال ليلة قبل موعد الاتفاق، وهذه نقطة مهمة جدا. ولكن الأوروبيين يخشون من نقطة، يخشون من نقطة أن يفرض عليهم ترامب تطويع إيران، يعني بمعنى أن يلتزموا بدفع أموال وحوافز اقتصادية لإيران من أجل الالتزام بالاتفاق، وقد يفرض عليهم أيضا أن يكونوا في الصف الأول في أي معركة عسكرية لفتح مضيق هرمز، وثم تتراجع الولايات المتحدة ويكونهم في الصورة كما حدث بالضبط في أوكرانيا.
1: شكرا جزيلا لك محلل السياسي ناصر زهير، كنت معي في هذه النافذة لنشرة الرابعة من هنا، حيث نقف مشاهدينا في هذا المنتجع، منتجع بورغنشتوك، المنتجع الذي تقام في هذه المفاوضات التاريخية والمفصلية والهامة للمرة الأولى، الوفد الأمريكي والإيراني في ذات القاعة وفي ذات المكان وتحت طبعا يعني سقف واحد. الآن هم في هذه المحادثات التي تكتنفها السرية، طبعا هي مغلقة، الصحفيين لا يستطيعون الدخول إلى هذه القاعة، لأن الوفد الإيراني ببساطة رفض أن يدخل إلى هذه القاعة بوجود وسائل الإعلام. كانت هناك محادثات ثنائية كما نعرف، اجتماعات، عراق أيضا كان مع وزير الخارجية السويسري، كانت أيضا قطر قد أعلنت عن جولة أولى أمريكية إيرانية باكستانية هنا في بيرغنشتوك، المنتجع الذي وصلنا إليه لنغطي هذه القمة أولا بأول، ولأن العربية دائما حاضرة في كل المناسبات، فوصلنا إلى مقر انعقاد هذه القمة. الحقيقة أن الأجواء حتى هذه اللحظة هي أجواء إيجابية كما يقول على الأقل السويسريون، ولكن طبعا التعويل دائما على نتائج هذه المفاوضات. التصريحات أيضا للصحافة أكيد ستكون حاضرة، لأن نائب الرئيس جي دي فانس دائما ما يعطي الصحفيين إجابات، وأيضا ربما أعطاهم قبل قليل داخل هذه القاعة. سنكون دائما معكم من هنا من هذا المنتجع بيرغنشتوك في مدينة لوسيرن السويسرية التي تحتضن هذه المفاوضات التاريخية والمحادثات الأمريكية الإيرانية بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الرئيسين دونالد ترامب ومسعود بيزشكيان. خالد، عودة إليك الآن.

شكرا نايف. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايا أوضح بأن اجتماع برجنشتوك سيستمر ليوم واحد وسيكون مشتركا بين إيران وأمريكا وقطر وباكستان، مضيفا بأن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم مع أمريكا ومناقشة قضايا أخرى مثل إعفاءات بيع النفط الإيراني والإفراج عن أصول مجمدة. بقايا أشار إلى أن أمريكا لم تتمكن من ضمان وقف إطلاق النار في لبنان، وسيكون هذا محورا في اجتماع سويسرا.

0: الرئيس الإيراني مسعود بازرشكيان أكد من جهته بأن طهران لا تسعى إلى حيازة سلاح نووي، لكنها وبحسب بازرشكيان لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم، مشيرا إلى أن ما تطلبه إدارة ترامب هو ألا تطور إيران قنبلة نووية، وأشار إلى أن طهران وقعت على الالتزام بعدم امتلاك سلاح نووي بناء على طلب أمريكا. وفيما يخص أزمة مضيق هرمز، نقلت وكالة فارس عن مصدر عسكري إيراني أن المضيق لا يزال مغلقا حتى إشعار آخر، مؤكدا بأن بحرية الحرس الثوري لم تصدر أي تصريح بالسماح بمرور السفن عبر الممر البحري. وسط تضارب التصريحات أيضا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لن يتم فرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز بعد انتهاء فترة 60 يوما بموجب الاتفاق مع الجانب الإيراني. وقال ترامب إن أي رسوم عبور في المضيق لن تفرض إلا من قبل الولايات المتحدة ولصالحها في حال فشل المفاوضات، مضيفا بأن هذه الرسوم ستكون نظير الخدمات التي قدمتها أمريكا كحامية لدول الشرق الأوسط وبهدف في تعويض التكاليف الماضية والحالية والمستقبلية. هذا بلا لندن مع الدكتور جعفر الهاشمي الباحث المتخصص في الشأن الإيراني. دكتور جعفر مرحبا بك معنا. لعلي أبدأ معك بالمشهد الملفت أولا. إذا كانت المفاوضات يعني حسب كل الأطراف وصلت إلى مراحل متقدمة وتم إعلان الاتفاق والتوقيع عليه وحصل يعني المفاوضون الإيرانيون على الضوء الأخضر من مجلس الأمن القومي ومن المرشد الأعلى، لماذا إذن يرفض الوفد الإيراني وجود الإعلام أو حتى التقاط صور تذكارية يعني في هذا الاجتماع؟
1: بداية تحية طيبة لك وللمشاهدين الكرام. يعني ينبغي علينا أن نعرف سيكولوجية ما ينتظر هذا الوفد المفاوض. هناك ترصد في الداخل الإيراني وهناك صراع وهناك ثقافة عمل عليها النظام منذ ما يقارب 47 عام، حينما يذهب الطفل إلى المدرسة صباحا وأول ما يقوله هو الموت لأمريكا. هذه الثقافة ترسخت في مجتمع وولدت هناك أطياف نمت وترعرعت في هذه الحاضنة وفي هذا الفضاء. وأيضا في نفس الوقت حتى المفاوض الآن حينما خرج وانطلق عينه بقت على هذا الشارع في ظل تحديات تنتظره، إلى درجة المرشد في إيران تبرأ من كل هذه المشهدية ولن يتقبل مسؤوليتها ورماها على عاتق المفاوض. لذلك المفاوض يدرك مدى الحساسية الموجودة من جانب، ويدرك بأن السيد دونالد ترامب بالتحديد يعني حتى الآن كان يبحث عن رسم هذه المشهدية. صح، حصل نوع من ربما الإخفاق لدى الوسطاء، لن يستطيعوا أن يقحموا الوفد الإيراني في اتخاذ صورة تاريخية ربما تعطى إلى السيد دونالد ترامب وإلى الأمريكيين، ولكنما الإيرانيين حرموا الأمريكيين من الصورة، ولكنما في نفس الوقت غيابهم فسح مجالا لفانس حتى يروي الرواية وفق طريقته، وكان هذا ميزة له أيضا.
0: لكن ألا يحرج ذلك الوسطاء يعني وجود وسائل إعلام والمصورين، يعني أن يعني المفاوضين أو الوسطاء كانوا يتوقعون مشهدا رمزيا يوحي بالتقدم، فبالتالي ألا يمكن قراءته على أن هناك إحراجا وهناك أيضا تباين حتى على الشكل الإعلامي لهذا الاتفاق قبل الدخول في هذه المحادثات؟
1: أنا معك تماما، ولكن الآن الإيرانيون في الداخل كما نسمع منهم، يعني المواقع في إيران تتحدث عن أنه حصل اتفاق على هذا الأمر، وكان من المفترض الوسيط أن يلتزم بهذا الاتفاق بأن لا يكون هناك مشهدا في حضور إعلامي. ونحن رأينا عراقشي حينما دخل وربما رفض وتحدث مع رئيس وزراء باكستان، ورئيس وزراء باكستان حتى امتعض قليلا.
0: هذا الامتعاض ألا يعني ذلك أنه استغرب أصلا من ردة فعل الإيرانيين؟ يعني بمعنى أنه لم يكن على علم بهذا الشرط الذي قد يكون الطرف الإيراني وضعه بعدما دخل إلى القاعة.

0: يعني هي تبدو الصورة غير منطقية وغير معقولة،
1: طيب
0: لأنه دولة وتذهب تتفاوض مع دولة أخرى حتى لو كانت عدوها،
1: كيف؟
0: المفروض أن يكون هذا، ولكنما حقيقة الأمر فيها نوع من السطحية من قبل
1: ممتاز.
0: إيران، وفيها نوع من الاستثمار السياسي، سيما وأن قالباف في بدء يعني الدخول هو نشر مقطعا لمدرسة ميناب، وحاول أن يظهر بأنه لا زال ينظر إلى الخلف، ولا زال أنه مع هذه السردية العاطفية في الداخل الإيراني.
1: طيب لنتجاوب هذه المسألة وندخل الآن في صلب هذه المحادثات التي ستكون يعني معقدة. هل يمكن الخروج اليوم بورقة توحي بالتقدم في الملفات أو في الملفين الرئيسيين؟ الحديث الآن عن مضيق هرمز، هذا المضيق الذي يبدو أن إيران يعني تمسك به وتحاول أن تجعله الورقة المركزية لها يعني في هذه المفاوضات وفي يومها الأول من المحادثة.
0: ربما الإيراني في حياته لن يفكر بأن مضيق هرمز يكون في هذا المستوى من الأهمية الاستراتيجية بالنسبة إليه، وربما نادم كثيرا على أنه يعني ربما فتح هذا المضيق، وإن كان ربما على مضض ومجبر ويبحث عن يعني كسب امتيازات أكثر، ولكنما أعتقد أنه لن يفتح مضيق هرمز في هذه يعني ربما في هذا التوقيت، لأن مفاتيحه الآن كلها بيد خاتم الأنبياء ووحيد، والعسكر هو الذي يقرر في هذا الجانب. ولكنما الآن التركيز الإيراني يرتكز على نقطتين أساسيتين، نقطة تتعلق في لبنان ويريد أن يأخذ ضمانات من الولايات المتحدة الأمريكية بأن الحرب هناك لا تجدد ولا تكرر من جديد، والمشهد على أقل التقديرات ينبغي أن يكون مستقرا. والنقطة الثانية اختبار الرغبة والفاعلية الحقيقية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق في إفراج على أقل التقديرات من 8 إلى 9 مليار دولار من 24 مليار دولار يرى الإيراني بأنه
1: طيب
0: يجب أن يفرج عنها خلال ما يقارب هذه الـ30 يوم. والأهم من ذلك أيضا في نفس الوقت فيما الالتزامات الأمريكية بالنسبة للسماح وإعطاء آلية لبيع النفط الإيراني والبتروكيماويات وحتى الآلية البنكية، هذه في غاية الأهمية. ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية أن يعني في وزارتها وزارة الخزانة أن تصدر هذه الرخص للإيرانيين، ولا يكتفون فقط في إعطاء الرخصة، بل على أقل التقديرات يمنحون الإيران آلية تضمن لهم الحصول على أموالهم من خلال بيع النفط.
1: طيب نحن أمام الآن كذلك تصريحات ضاغطة بشدة من الرئيس دونالد ترامب، قالها لفوكس نيوز. قال ترامب بأنه أو الفوكس نيوز تتحدث بأن ترامب حذر الإيرانيين أمس من إغلاق مضيق هرمز، لكنه قال أيضا قال للإيرانيين بأن إغلاق هرمز يعني أن وفد التفاوض لن يتمكن من العودة. قال قد نسيطر على مضيق هرمز إذا لزم الأمر، وكرر تهديده يعني تهديداته المتكررة لإيران عندما بقوله سأدمر إيران إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق وعليهم أن يوقفوا على الفور دعم وكلائه. مثل هذه التصريحات في هذا التوقيت مع بدء هذه المحادثات في هذا الجو المشحون، كيف تلقي بظلالها على المفاوض الإيراني وهو يتحدث عن أو يبدأ في التفاوض حول الملفات الحساسة والدقيقة المتعلقة بهرمز ومسألة تثبيت وقف إطلاق النار وغيرها؟
0: حقيقة الأمر لم يعد الإيراني يكترث كثيرا لهذه التصريحات بسبب يعني نحن نعرف تذبذب المواقف بالنسبة للسيد دونالد وعدم جديتها، فهو يصحو صباحا ويخاطب الإيرانيين يعني بالنغم والموسيقى والشعر ويمجد بهم وبحضارتهم، وبعد الظهر قد يختلف رأيه فيهددهم بمسح مثلا جغرافيتهم من الأرض. لكنما ربما اليوم العقل السياسي الإيراني يركز على من هو موجود الآن في سويسرا، على وينس بالتحديد كصوت ربما أكثر عقلانية يراه، ومن الممكن أن يكون شريكا له في هذه المفاوضات. لا أتصور هذه التهديدات تجدي نفعا، ولكنما لا ينبغي أن ننسى بأنه الإيرانيون أيضا الآن يعيشون

0: حالة النشوة ويظنون بأنهم انتصروا ويظنون بأن هذه المذكرة قد حسمت الأمور دون أن ينتبهوا بأن بالنتيجة إذا ما غير السيد دونالد ترامب موقفه وإذا ما كانت يعني متطلبات إيران تجاوزت المستوى المنطقي والمعقول فربما ذلك لن يكون لصالحهم وربما نشهد ضغوط أخرى وإن كانت ليس على المنظور القريب أتحدث عن الأيام الأسبوع أو الأسبوع ولكنما من حيث المجموع أرى بأنه الطرفان الآن يرغبان بأن يحتفظ على أقل التقديرات بشعرة معاوية التي نسجها الباكستاني وعمل عليها القطري وأيضا الآن السويسري بحكم أنه هو دائما كان راعي للمصلحة بين الجانبين كل هذه الأطراف عملت عليها أتصور هناك طمع حقيقي أن تبقى هذه الشعرة وتنمو وتدفع بالمفاوضات إلى الأمام.
1: شكرا لك الدكتور جعفر الهاشمي الباحث المختص في الشأن الإيراني من لندن. ومع انطلاق أعمال قمة بحيرة لوزين والاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى بمشاركة الولايات المتحدة وإيران وباكستان أعربت الخارجية القطرية عن تطلعها إلى أن تفضي هذه الاجتماعات إلى التوصل إلى اتفاق شامل ودائم يعالج كافة الجوانب التي تناولتها مذكرة التفاهم. هذا وكشف المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عن تشكيل مجموعات متابعة متخصصة للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي الذي سيغطي كافة جوانب المذكرة مؤكدا بأن قطر ستواصل بصفتها أحدى الدول الوسيطة دعمها الكامل للجهود الرامية إلى إنجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي يعزز السلام المستدام والأمن والاستقرار في المنطقة. وقد أشاد وزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا عقب اجتماع في القاهرة بتوقيع مذكرة تفاهم إسلام أباد بين أمريكا وإيران معتبرين أنها خطوة بناءة لخفض التصعيد وإنهاء النزاع. أكد الوزراء أهمية الالتزام بتنفيذ التعهدات مشددين على ضرورة أن تراعي مفاوضات إنهاء الحرب شواغل دول المنطقة وتضمن أمن واستقرار الدول العربية والخليجية. كما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي من جانبه إسرائيل كاتس بأن الجيش الإسرائيلي رد بقوة وأحبط عددا كبيرا جدا من عناصر حزب الله واستهدف العديد من البنى التحتية التابعة له في أعقاب استهداف الجنود الإسرائيليين وأشار إلى أنه لم تكن هناك ولا توجد أي قيود على جنود الجيش الإسرائيلي في لبنان للعمل على إزالة التهديدات. وشدد كاتس على أن وقف إطلاق النار يبقي الجيش الإسرائيلي في جميع مواقعه داخل المنطقة الأمنية التي تحمي بلدات شمال إسرائيل ولن ينسحب من المنطقة الأمنية في لبنان. ينضم إلينا من القدس مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحربي. سيد مجدي مرحبا بك معي. بالتأكيد إسرائيل ستتابع ما يحدث الآن في بيرغنشتوك باهتمام بالغ ولكن يعني كان هناك تجاهل من قبل جي ديفانس في سؤال لأحد الصحفيين عندما سألته صحفية أعتقد عن رسالة يوجهها إلى بنيامين نتنياهو اكتفى فقط بتوجيه الشكر ل الوسطاء الباكستاني والقطري وكرر ما قاله بأن الزعيم الوحيد الذي يهتم بإسرائيل هو ترامب. مثل هذه التصريحات كيف تنظر لها إسرائيل في هذا التوقيت الآن؟
2: في إسرائيل ينظرون إلى هذا الأمر بخطورة بالغة لأن الموقف الأمريكي من إسرائيل تغير بشكل كبير خاصة من نائب الرئيس جي ديفانس وطبعا من الرئيس بنفسه دونالد ترامب. لذلك في إسرائيل ينتظرون الآن، هم على الحياد في هذه المرحلة، هم قالوا منذ البداية بأنهم ليسوا طرفا في هذه الاتفاقية بين الولايات المتحدة وبين إيران. وأيضا هناك مسألة جنوب لبنان الذي يعني بقيت إسرائيل به إلا أنها بتالي الأمر وافقت أو أوقفت النار مع حزب الله في هذه المرحلة. هناك وقف تام لإطلاق النار داخل المنطقة الأمنية الإسرائيلية التي يعتبرها وزير الدفاع منطقة أمنية والبقاء فيها، ولكن حاليا هناك وقف تام لإطلاق النار في تلك المنطقة. وحتى أن عمل الجيش الإسرائيلي هناك يعني يكاد يكون معدوم حتى فيما يسمى بتفكير

0: البنية العسكرية لحزب الله في تلك المناطق. لذلك يبدو أن في إسرائيل وصلوا إلى القناعة بأن عليهم ألا يواجهوا الإدارة الأمريكية برفض مذكرة التفاهم ومحاولة عرقلة هذا التفاهم. لذلك نرى أن هناك الآن هدوء، وأيضا التصريحات قليلة جدا. رئيس الوزراء الإسرائيلي وزير الدفاع لا يصرحون بما يتعلق بمذكرة التفاهم والولايات المتحدة، إنما يتحدثون عن أمن إسرائيل وعن أمن المناطق الشمالية، وأيضا عن أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها من كل تهديد من كل مكان.
1: لكن مسألة النظر إلى لبنان، وكأنه هناك اختلاف في الموقفين الأمريكي والإسرائيلي. يعني كاتس يقول بأنه لم ولن يوقف أحد حرية حركة الجيش الإسرائيلي في لبنان، لكننا الآن نستمع إلى تصريحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إذا لم توقف إيران دعم وكلائها سنضربها بشدة، ويتحدث عن وكلاء إيران في لبنان تحديدا، عن حزب بالله، وأن دعمهم لهم يتسبب في الكثير من المتاعب. ماذا هذا الموقف كيف يقرأ الآن أيضا إسرائيليا؟
0: بالطبع يعني هذا الموقف موقف الولايات المتحدة كان البداية، ليس جديدا. يعني لا يغير الرئيس الأمريكي رأيه فيما يتعلق بوكلاء إيران في المنطقة وخاصة حزب الله، لكنه في المفاوضات الأخيرة وفي مذكرة التفاهم ربط بين وقف إطلاق النار الأمريكي الإسرائيلي الإيراني من جهة، ووقف إطلاق النار أيضا في لبنان وفي كل الجبهات الأخرى بما في ذلك في اليمن والعراق وأيضا سوريا وغيرها. لذلك يعني في إسرائيل يرون بأن هذا الموقف كان جاهزا، لكن الضغط الأمريكي على إسرائيل لوقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني في المناطق التي احتلتها إسرائيل والتي تتواجد فيها كان غريبا بعض الشيء للإسرائيليين، وكان مؤلما للحكومة الإسرائيلية لأنها كانت في وضع صعب جدا، خاصة بعد كلام نائب الرئيس وكلام الرئيس حول الانتخابات الإسرائيلية الداخلية، وأيضا الإشارات المتكررة حول إمكانية عدم دعم بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة. هذه تقلق رئيس الحكومة، تقلق طبعا وزير الدفاع، وتقلق الوزراء الآخرين، لأنهم يرون أن الكراسي تهتز من تحتهم في إشارة إلى إمكانية تغيير الحكومة القادمة أو تغيير سياسي في إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة.
1: الآن ترامب أيضا لفوكس نيوز يقول محبط من أداء إسرائيل ضد حزب الله وأدرس تسليم المسؤولية إلى سوريا، يعيد نفس التصريحات.
0: نعم.
1: يعني في تعاطيه مع لبنان وفي موقفه أيضا من أداء إسرائيل في لبنان. أيضا هل هذه التصريحات من أثر في الوضع الميداني الذي وصلت إليه إسرائيل اليوم في لبنان؟
0: نعم، هذه التصريحات تأتي بسبب ما وصلت إليه إسرائيل. إسرائيل لم تنجح حتى هذه الساعة من إبعاد حزب الله إلى مناطق بعيدة عن إسرائيل وعن الشمال الإسرائيلي، وبقاء التهديد على الشمال الإسرائيلي في مكانه تقريبا. هذه الأمور جدا مهمة للجانب الإسرائيلي أو لشمال الإسرائيل، وجدا مهمة للرئيس الأمريكي الذي أراد أن يبعد هذا الخطر كي لا تكون لبنان ورقة في يد إيران تستطيع أن تلعب بها متى تريد. لذلك هو دائما يهدد ويقول إذا لم تستطيعوا ذلك سأدخل السوريين، علما أن يعني الرئيس السوري نفسه أحمد الشرع قال بشكل واضح بأنه غير معني بالدخول في هذه المسألة، مسألة معالجة حزب الله في لبنان. ولكن التهديد الأمريكي هو يأتي أيضا ضد إيران من جهة، والقول لإيران بأن هناك أوراق لدى الولايات المتحدة غير إسرائيل في المنطقة لا تعول على خلافنا مع إسرائيل، لدينا أوراق أخرى وليس فقط إسرائيل، لأن إيران تحاول أن تستثمر هذا الخلاف في استمرار الضغط فيما يتعلق بلبنان وفيما يتعلق بمكاسب ربما خلال المفاوضات الجارية في جنيف من أجل أن تكسب أكثر في مجال الأموال التي يجب أن تحرر أو تحررها الولايات المتحدة أو تفرج عنها الولايات المتحدة ودول أخرى لصالح إيران. هذا الأمر يزعج إسرائيل كثيرا، لأن هذه الأموال تقول إسرائيل على الأقل ستذهب إلى حرس الثورة وإلى إعادة التسليح وتسليح حزب الله ودعمه ماليا. هذا الأمر سيضر كثيرا بكل الأمن الإسرائيلي على الأقل. من جهة أخرى يبدو أن الرئيس الأمريكي يعرف كيف يضغط على إيران من جهة، ويعرف أيضا كيف يضغط على إسرائيل من جهة أخرى دون أن يورط إسرائيل في أمور، يعني يورط نفسه وإسرائيل في مواجهة بين الجانبين.
1: شكرا جزيلا لك من القدس، مستشار العربية للشؤون.

0: الإسرائيلية مجدي الحلبي.
1: أهلا.
0: ونتابع معكم أيضا هذه التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفوكس نيوز. يقول 19 مليون برميل خرجت من الخليج أمس بعد فتح مضيق هرمز. هذه التصريحات تضاف أيضا إلى ما قاله أيضا ترامب لفوكس نيوز بأن سوريا ستؤدي المهمة ضد حزب الله. وأيضا يقول أن أيضا إذا لم توقف إيران وكلاء في لبنان سنضربها بشدة مرة أخرى. كل هذه التصريحات تأتي مع بدء المحادثات الأمريكية الإيرانية بوساطة باكستانية وقطرية في منتجع بيرجنشتوك في سويسرا. محادثات مهمة يعني ستتناول كثير من الملفات ربما في بدايتها، وحسب التصريحات المعلنة من الطرف الأمريكي وكذلك الإيراني ستركز على مضيق هرمز وعلى موضوع تثبيت وقف إطلاق النار وفي لبنان. التغطية مستمرة، زميلة كريستيان تصحبكم على رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هذا.
2: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
1: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
3: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار. الله الله.
1: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
4: العربية بيزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.
5: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
6: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
5: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
7: من الرياض السابق حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
5: من السياسة إلى الاقتصاد،
8: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
5: إلى الرياضة،
9: تلاحق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
5: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
10: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
5: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
11: العربية FM،
12: العربية FM،
11: تضعك في الصورة لتعرف أكثر،
12: لتعرف أكثر.
13: ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026، مع ملاعب في المونديال.
14: ملاعب في المونديال،
13: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث.

0: حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
1: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريضة.
0: آراء صحفية.
2: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
0: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند ثالثة مساء على العربية اف ام.
3: العربية اف ام، اخبار على مدار الساعة. على مدار الساعة.
4: العربية اف ام خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
5: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
4: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
5: أفاد مراسل العربية عن سماع دوري إطلاق

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم. ترامب يهدد بضرب إيران بشدة ما لم توقف دعم وكلائها الذي يتسبب بالكثير من المتاعب في لبنان بحسب تعبيره. ويقول لفوكس نيوز: أدرس تمكين الرئيس السوري لمواجهة حزب الله وسأدمر إيران إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق. فريق التفاوض الإيراني في سويسرا يدخل قاعة الاجتماع مع الوفد الأمريكي بعد إخلائها من الصحفيين. رئيس وزراء قطر يؤكد أن المفاوضات المباشرة بين أمريكا وإيران مهمة لأمن المنطقة والعالم. ونائب الرئيس الأمريكي يقول أن ترامب طلب فتح صفحة جديدة مع الشعب الإيراني. رئيس وزراء باكستان يعرب عن ثقته في التوصل إلى وثيقة رائعة تؤسس لسلام دائم وفق تعبيره. وزير الخارجية الباكستاني يوضح للعربية أن كل ما تم الاتفاق عليه بين أمريكا وإيران موجود في مذكرة التفاهم. بيان سعودي مصري باكستاني تركي يقول إن مذكرة التفاهم تطور مهم وخطوة بناءة لخفض التصعيد. وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن الجيش لن ينسحب من المنطقة الأمنية في لبنان. وسائل إعلام بريطانية تتوقع أن يتقدم رئيس الوزراء كير ستارمر باستقالته غدا. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض عند مستوى 11,076 نقطة. وأخيرا الأخضر السعودي يواجه نظيره الإسباني في المونديال بعد ساعتين في ساد أتلانتا. أمنيات التوفيق للأخضر وللمنتخبات العربية. مستمعينا مستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج هذا المساء.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
3: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
4: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
2: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
5: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
2: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
6: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
2: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي.

0: الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM. ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي، من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
1: ملاعب في المونديال،
0: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
2: على أن لا أخسر، وإذا خسرت ألا تكون بنتيجة عريضة.
0: آراء صحفية،
3: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
0: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء على العربية FM.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة العربية FM أينما تكونون وأينما يصلكم بث استديوهات العربية FM من الرياض. نحييكم في حلقة جديدة من برنامج هذا المساء. برنامج هذا المساء مستمعين الكرام زي ما تعودت يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء. كل حلقة عزيزي المستمع نطرح سؤال خاص لك، من خلال هذا السؤال تقدر تشارك معنا وتقول لنا رأيك عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115 100 100. كذلك تقدرون تشاركون براكم عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 0562 62 62 62. اليوم نسألكم مستمعين الكرام عن توقعاتكم لمواجهة المنتخب السعودي أمام المنتخب الإسباني. طبعا يلاقي المنتخب السعودي المنتخب الإسباني عند 7 PM اليوم في واحدة من أبرز مباريات الجولة الثانية من دوري المجموعات بكأس العالم 2026. ويدخل الأخضر اللقاء بعد تعادل أمام المنتخب الأراغواياني، بينما تسعى إسبانيا لتحقيق أول انتصار لها في البطولة بعد تعادلها أمام الرأس الأخضر. واليوم سؤالنا لكم مستمعين الكرام، ما توقعاتك لنتيجة مباراة المنتخب السعودي أمام منتخب إسبانيا؟ الكل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا توقعه ويقول لنا كذلك حماسة لهذه المباراة، وبإذن الله إن شاء الله متفائلين يا جماعة الخير. الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115 100 100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056 62 62 62. هذا المساء
0: إذن مستمعين الكرام في حلقة اليوم من برنامج هذا المساء بنسألكم عن توقعاتكم لنتيجة مباراة المنتخب السعودي أمام المنتخب الإسباني على 0115 100 100.

0: 1-0-0 تقدر تشارك معنا عزيزي المستمع وتقول لي توقعك لمباراة اليوم. أول اتصال في حلقة اليوم، مساء الخير، أهلا وسهلا، حياك الله.
1: الله يحييك يا رب، يسعد لي مساك.
0: يا هلا وسهلا، الاسم الكريم.
1: معك أبو محمد من الرياض.
0: أبو محمد، يا أبو محمد كيف الحماس عندك يا أبو محمد؟
1: محمد نفسه، ما أبو محمد،
0: محمد نفسه.
1: اللهم صل على سيدنا محمد.
0: اللهم أمين. قول لي يا محمد، كيف الحماس عندك؟
1: والله الحماس مليون، إن شاء الله اليوم الليلة خضرة إن شاء الله.
0: كم تتوقع النتيجة؟
1: والله يعني لأننا نرفع سقف التوقعات كثير، إن شاء الله التعادل 1-1.
0: التعادل طيب، التعادل بالنسبة لك محمد، التعادل يضمن التأهل للمنتخب السعودي بشكل مبدئي على الأقل؟
1: إن شاء الله أيوة، يبدأ يعني ممكن تكون السعودية تأخذ ثاني المجموعة. إن شاء الله.
0: طبعا هذا ثاني المجموعة دون ما ننظر للنتائج الأخرى اللي هي لمباراة المنتخب الأراغواياني أمام الرأس الأخضر.
1: ما يعني تقريبا يعني توقعات للأخضر، إن شاء الله الأخضر بيتأخر شو
0: ما
1: كان، يعني
0: المهم
1: نحن الأخضر يطلع.
0: محمد، في تصريح للاعب منتخب إسبانيا أولمو كان يقول إنه هدفنا ليس الفوز، هدفنا تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف. وش رأيك في التصريح؟
1: ممكن كان بيحلم.
0: الرد اليوم بإذن الله يا محمد.
1: يعني كمان يعني احنا بالنظر للنتائج المنتخب السعودي والنقاط اللي عنده واللاعبين اللي عنده، ما المنتخب لا يستهان فيه، يعني ما مولح الدرجة كمان.
0: طيب وش مين أكثر لاعب عاجبك في البطولة حتى الآن؟
1: حتى الآن والله العويس ما شاء الله عليه وحش.
0: العويس
1: والله وحش ما شاء الله عليه.
0: يا سلام، يعطيك العافية يا محمد.
1: إن شاء الله هيك بيستمروا بنفس النتائج وبيفرحنا وبيفرح المملكة يا رب، ومنها للأعلى يا رب.
0: الله،
1: لأن المملكة وأهلها وقيادته وشعبه ومنتخبه بيستاهلوا كل خير.
0: اللهم امين يا رب، ان شاء الله نفرح سوا باذن الله. طيب توقعاتك محمد لمباراة المنتخب النيوزيلندي امام منتخب مصر اللي ستقام غدا عند 4 صباحا؟
1: والله نتمنى الفوز لمصر، يعني كمان احنا املنا كبير بالمنتخبات العربيه، مع انه خيبت لنا املنا تونس اليوم، بس ان شاء الله المنتخبات العربيه الباقيه بتطيبها ان شاء الله.
0: يا سلام، باذن الله نبارك البعض يا محمد.
1: الله يسلمك يا رب.
0: الله، شكرا لك ولاتصالك يا صديقي، مرحبتين.
2: هذا المساء
0: اليوم موضوع الحلقة مستمعين الكرام، نتحدث عن مباراة المنتخب السعودي أمام المنتخب الإسباني التي ستقام بمشيئة الله عند 7 مساء. بعد أقل من 2 ساعة بإذن الله ستقام المواجهة بين المنتخب السعودي والمنتخب الإسباني. حابين منكم مستمعين الكرام تقولوا لنا توقعاتكم لهذه المباراة وكيف الحماس عندك عزيزي المستمع على 0115-100-100. إذن على 0115-100-100 تقدر تشارك معنا عن طريق الهاتف المباشر، كذلك تقدرون تشاركون معنا عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 0562-62-62-062. نعود لاستقبال اتصالات المستمعين. معنا اتصال، مساء الخير.
3: ألو،
0: مرحبتين، أنت على الهواء مباشرة، مساء الخير، أهلا وسهلا.
3: الله يحييك حبيبي.
0: هلا وسهلا، الله يسلمك، الاسم الكريم.
3: ابو محمد الحربي.
0: ابو محمد حياك الله، من وين تكلمنا يا ابو محمد؟
3: البقاء. والله انا اتكلم من جده.
0: هلا وسهلا، حياك الله، قول لنا كيف الحماس اول شيء ابو محمد؟ متحمس؟
3: والله الحماس اليوم ان شاء الله ان متأمنين في الله خير ان شاء الله
0: باذن الله،
3: وان شاء الله ان اللاعبين ما يخيبون ظننا فيهم.
0: توقعاتك ابو محمد، تتكرر مباراة المنتخب امام الارجنتين؟
3: والله ان شاء الله.
0: ولا التعادل كويس؟ ما نرفع سقف.
3: لا لا ما التعادل ما هو بعد كلامه هذا تصريحه ما نبغى التعادل هذا مو طموحنا. احنا نبغى الفوز نبغى دق خشوم مو 1-0 2-0.
0: كم تتوقع؟
3: يعني ان شاء الله الشباب ما يقصرون والعويش تألق زي ما تألق في المباراة اللي قبلها.
0: بإذن الله.
3: يعني في المباراة اللي قبلها العويش صراحة

0: لك يا صديقي، وإن شاء الله نبارك البعض بعد نهاية المباراة بإذن الله. اتصال جديد، مساء الخير. هلا وسهلا، حياك الله. الاسم الكريم، أنت على الهواء مباشرة. الاسم الكريم، أهلا وسهلا، مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبتين.
1: ألو.
0: هلا وسهلا، الاسم الكريم. اهلا وسهلا، مساء الخير.
2: الاسم الكريم. الو.
0: اهلا ومرحبا، حياك الله.
2: حياك الله.
0: يا هلا وسهلا، الاسم الكريم.
2: الله يسعدك، انا ابو عبد الله
0: بكلمك. ابو عبد الله، هلا وسهلا. قول لي يا ابو عبد الله، كيف الحماس ابو عبد الله؟
2: الله يسعدك، الحماس عالي. انا ابو عبد الله بكلمك.
0: توقعاتك للمباراة اليوم ابو؟
2: ان شاء الله المنتخب السعودي يفوز 2-1.
0: تتوقع 2-1 ابو عبد الله؟ توقعات. ابو عبد الله تقفل لي الراديو يا صديقي وتسمعني من الجوال مباشرة.
2: نعم 2-1 باذن الله.
0: ليش 2-1 ابو عبد الله؟
2: والله طموحي بقول كذا انا، وتوقعاتي بتقول كذا باذن الله.
0: باذن الله، ان شاء الله باذن الله نفرح سوا يا ابو عبد الله يا صديقي.
2: ونحتفل بكره كلنا مع بعض
0: باذن الله. المفتاح اللي تحس انه هو المفتاح للفوز اليوم امام اسبانيا في المنتخب السعودي، من اللاعب الذي ترى بانه او تعول عليه في هذه المباراه؟
2: انا كل المنتخب يعني عشان فيهم ما شاء الله تبارك الله، يعني كلهم شايفهم ابطال يعني.
0: يا سلام، يعطيك العافيه.
2: بدايه من كده يعني، حتى انا يعني افكر في الدوره اللي بعدها.
0: قاعد تفكر في 32 انت يا ابو عبد الله.
2: ايوه ما
0: يا رب يا رب يا ابو عبد الله.
2: قول يا رب.
0: باذن الله يا ابو عبد الله، شكرا لاتصالك يا ابو عبد الله، يعطيك العافيه. اتصال جديد، مساء الخير. انت على الهواء مباشره، مساك الله بالخير. نتمنى من
3: مرحبا.
0: حياك الله، الاسم الكريم.
3: مساك الله بالنور.
0: تقفل الراديو يا صديقي وتسمعني من الجوال مباشرة.
3: الاسم الكريم. فهد.
0: فهد يا فهد.
3: تقفل الراديو يا صديقي.
0: ايه وصلت الفهد الآن.
3: معك فهد.
0: هلا وسهلا، حياك الله فهد، كيف حالك يا صديقي؟ فهد. يعطيك العافية، شكرا لك يا فهد. اتصال جديد، مساء الخير.
4: شكرا بالنور. مرحبا.
0: هلا وسهلا، حياك الله، الاسم الكريم.
4: ركان معك.
0: هلا وسهلا، قول لي يا ركان، كيف الحماس؟
4: والله متحمس ان شاء الله. منتخب 4-5 ان شاء الله.
0: يا رب والله نتمنى يا ركان. ما في خوف كذا ركان، مرتدات لامين يامال.
4: شوف اكيد انه دام اللاعب الاسباني طلع تصريح اكيد مو بخايفين.
0: هم مو بخايفين
4: يعني، ما شوي يعني عادي. منتخب قوي عاد، انا ما المباراه الماضيه عاد المنتخب قوي.
0: نتمنى التوفيق، يعطيك العافية يا ركان، شكرا لاتصالك يا ركان، حياك الله. هلا وسهلا، حياك الله. اتصال جديد.
5: هذا المساء
0: على 0115100100 تقدر تشارك معنا عزيزي المستمع وتقول لي توقعاتك لمباراة المنتخب السعودي أمام المنتخب الإسباني. طبعا ذكر بأن المباراة تقريبا بعد ساعة و40 دقيقة ستنطلق هذه المباراة. مساء الخير، اتصال جديد. هلا وسهلا، حياك الله. اتصال جديد، مساء الخير.
6: نور، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الاسم الكريم.
6: أبو جمان من الدمام.
0: أبو جمان، حياك الله يا أبو جمان، قول لي يا صديقي.
6: الله يسلمك، إن شاء الله اليوم أخضر بإذن الله.
0: ما في خوف، ما في نقطة تخوفك من المنتخب الإسباني؟
6: ما في خوف إن شاء الله. شوف بقول لك شيء.
0: قول لي يا أبو جمان.
6: المنتخب الإسباني هو عبارة عن فريق برشلونة، تمام؟ برشلونة يعني لا

0: منك تلعب عليه الضغط العالي. لا تلعب دفاع. إذا لعبت الضغط العالي من البداية وجبت هدفين ولا هدف بعدين ترجع الدافع كذا، لأن فريق برشلونة يخاف من الضغط العالي خلاص. إذا ضغط عليه ضغط عالي يعني يعتبر إن شاء الله النتيجة محسومة بإذن الله على الأخضر بإذن الله.
1: طيب أبو جمان، برأيك هل المنتخب السعودي قادر على المحافظة لو سنحت الفرصة وسجل هدف في بداية المباراة؟ هل المنتخب قادر على المحافظة على هذا الهدف؟
0: نعم أكيد. أكيد. شوف الضغط العالي من البداية على فريق برشلونة، هو فريق برشلونة هذا المنتخب الأسباني. يعني زي ما تقول أكثر اللاعبين هم كانوا في فريق برشلونة، يعني يمكن 9 لاعبين أو 10. فبرشلونة تلعب ضدها الضغط العالي من البداية.
1: أنا جالس أشوف اللاعبين تقريبا 5 لاعبين من برشلونة يا أبو جمان، 5 لاعبين من برشلونة
0: يعني، بس ما في أغلبيتهم من برشلونة
1: يعني تقريبا نصف الفريق من برشلونة.
0: فتلعب ضدهم الضغط العالي من الشوط الأول من بداية المباراة. لو في جول ولا جولين بعدين ترجع تسكر دفاع
1: وتلعب مرتدات،
0: تشتيت كرات
1: وتلعب مرتدات.
0: هاي يعتمد على المرتدات بس. أول شيء الضغط العالي. وإن شاء الله النتيجة اليوم للأخضر بإذن الله.
1: بإذن الله. يعطيك العافية أبو جمان، شكرا لاتصالك.
0: الله يعافيك.
1: هلا وسهلا. اتصال جديد، مساء الخير، حياك الله، انت على الهواء مباشرة، مساك الله بالخير. أهلا وسهلا، مساء الخير.
2: مساء النور.
1: هلا وسهلا، حياك الله، الاسم الكريم.
2: مساك الله بالنور.
1: يا هلا ومرحبا، حياك. اسمك يا صديقي؟
2: فهد.
1: هلا وسهلا، قول لي يا فهد توقعاتك. يا فهد فهد تسمعني؟
2: والله ان شاء الله انها تنتهي بنتيجة يعني جيدة ومرضية للمنتخب السعودي. وإذا ما كان فيه فوز فإن شاء الله أملنا مع الرأس الأخضر.
1: يعني انت تشوف لو بإذن الله لو لا سمح الله لا سمح الله المنتخب السعودي تعادل اليوم أمام منتخب إسبانيا، طبعا احنا نتمنى الفوز أكيد، الأمل كله على اللاعبين في مواجهة الرأس الأخضر في آخر جولة في المجموعة. فهد تسمعني؟ يبدو لي فهد فاتح الراديو يا صديقي. حياك الله، شكرا لاتصالك يا فهد. اتصال جديد، مساء الخير.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبتين.
3: جزاكم الله بالخير.
1: مساك الله بالنور والسرور، يا أهلا وسهلا.
3: أبو حاتم من الخبر.
1: أبو حاتم، يا أبو حاتم هلا وسهلا يا صديقي، قول لي يا أبو حاتم متحمس؟
3: والله شوف احنا متحمسين لكن لا بد الواقعية موجودة يعني احنا مع المنتخب قلبا وقالبا.
1: طيب الواقعية وش تقول يا ابو حاتم؟
3: الواقعية تقول في فرق امكانيات وفي وفي فرق يعني منتخب يعني معروف عالمي، منتخب اسبانيا مو بسهل. وحنا نعرف ان ما لنا سهلين متى ما كنا في الموعد.
1: يا سلام.
3: نعم، لكن عاد بالإمكانيات تفرض نفسها، الخبرة تفرض نفسها.
1: بس كثير ما نسمع أبو حاتم أنه دائما ليس فقط المنتخب السعودي، دائما المنتخبات العربية تظهر ويبان أدائها ويكون في حماس أكبر لما تلعب مع منتخبات يعني أعلى منها في التصنيف.
3: أعلى منها تصنيفا بالزبط. وكعبا يعني.
1: أعلى منها في التصنيف، وش رايك؟
3: لا انا معك، لو
1: مطمئن الكلام هذا
3: ولو مباراه افتتاحيه مع اسبانيا. مباراه افتتاحيه. انا معك والله، لكن هذه مباراه بعد الافتتاحيه يعني.
1: وش يعني بعد الافتتاحيه وش بيفرق؟
3: من منتخبنا هي دعوه على التركيز. ان لعيبتنا لما بيكونوا مركزين ولما يكونوا يعني فريق واحد هو ان شاء الله بنطلع بصوره طيبه وان شاء الله يجينا نتيجه طيبه، ليش لا؟ هي الدعوه 11 لاعب 11 لاعب وكلنا نعرف كوره والحمد لله يعني.
1: صحيح.
3: وفي النهايه التوفيق من الله سبحانه وتعالى.
1: ولا ننسى انه في النسخه الماضيه المنتخب فاز على البطل اللي هو المنتخب الارجنتيني.

0: هذا صحيح. هذه مباراة افتتاحية وبعدين ما تكرر في أقل من البطل ما قدرنا نفوز. هنا هنا هنا المشكلة. حنا نبي المنتخب يستشعر أنه ما ينقص عن أي منتخب ثاني كلعيبة.
1: يا سلام.
0: لكن إن عليهم هم التركيز وعدم الاستعراض وأنهم يكونون على قلب رجل واحد. متى ما يكون ما في تهاون وكل لاعب يبي يحب انه يخدم خويه وبيخدم الفريق ان شاء الله انه بنجيب شيء نتيجه لان ربع تعاون وما دلوا.
1: مفتاح الفوز من وجهه نظرك يا ابو حاتم؟
0: مفتاح الفوز انا اذا ابتعدوا عن الاستعراض وانه يعني كل واحد لاعب يبي يظهر نفسه في هذا المونديال ولا كذا يعني صار دخلت الامور الشخصيه اكثر من انها مصلحه الفريق. ممكن نفقد كوره بالغلط او شيء وتصير عكسيه علينا ولا يحمد عقباه.
1: يا سلام.
0: على اللعيبة أنهم يكونون على قلب رجل واحد. كلهم نعول عليهم صراحة ونقولهم إن شاء الله بيكونون هم يعني فضلا إذا قدموا مستوى النتيجة عند الله سبحانه وتعالى ما راح نلومهم. لكن إذا في تخاذل ولا جات استعراضات وتهاون هذه والله يعني بتكون في خاطرنا كبيرة.
1: بإذن الله لاعبين الأخضر بعيدين كل البعد عن التهاون أو الاستعراض لا سمح الله.
0: وبإذن التهاون ما فيه أنت تخدم بلدك ما فيه تهاون الشغلة إن شاء الله ما فيها. لكن هي المسألة أنت تحب يعني الكرة هي فن في النهاية. فبحب أظهر فني بعض الأشياء وكذا لكن ما هو بوقت.
1: مو بوقت استعراض يا أبو حاتم.
0: لا بس أنا أقول لك اللاعب هو في النهاية في مونديال وعنده إنه صار سبحان الله لعيبتنا شوف فقدنا حنا نجوم كثيرة مثل فدوى الشيان نجوم يعني صراحة ماتوا بسبب إنهم راحوا يستعرضون ما واصلوا معنا فقدناهم صراحة
1: بسبب الاستعراض. فأنت ترى إنه يجب على اللاعبين يركزون اليوم في المباراة
0: كذا. شوف هذا الشيء ظهرنا في المونديال اللي هو 94 أمام السويد واختفى خلاص انتهى يعني استعراض ما فادنا بشيء.
1: قصدك يجب على اللاعبين اليوم التركيز
0: استسعاء. نعم هذا هي الخوف ان يعني فيه لحظه يعني خاصه فيه تفاصيل بسيطه هي تلغي لك المباراه كلها يعني. وبعدين انت قدام فرق عالميه يعني فريق متمرسين مع عندي عالميه يعني الفرصه يجيبونها بالراحه يعني بنكون. لكن اذا وصلنا امكانياتنا اعطينا الكوره مع دعوات الناس ان شاء الله ان بنجيب شيء
1: باذن الله بإذن الله.
0: لكن ما أبي أنا شفت إنه إحنا متفائلين خير لكن لازم نعرف إن في فوارق إمكانيات. لازم نعرف إن إن شاء الله يبينا وقت عشان نوصل كبير. لكن ليش لا يعني إن نسوي إن بصمتنا يعني على طول يعني كذا. موضوع الأرجنتين حلو لكنك أنت مسحته بالمباريات اللي بعدها رغم إنه قدمنا بشيء لكن ما ما ما فدنا بشيء.
1: يا سلام.
0: نتمنى ان شاء الله التوفيق للاخضر اليوم ان شاء الله الليله باذن الله.
1: باذن الله نفرح مع بعض يا ابو حاتم باذن الله.
0: ولقينا خطه كويسه وحماس كويس يعني ما هي الدعوه والتشكيله ان شاء الله كويس. وشلون اللعيبه في الموعد ترى احيانا سبحان الله اللاعب يجي يضرب غصب عنه يعني.
1: صحيح ما في لاعب يعطي كل الموسم كل المباريات
0: يعني احيانا هي ما هي ماشيه معك احيانا تجي عاد وش الله يكتب ان شاء الله ان نتمنى التوفيق للاخضر ان شاء الله والفرقه العربيه.
1: يا سلام يعطيك العافيه ابو حاتم وشكرا لاتصالك حياك الله يا صديقي.
0: هلا
1: وسهلا مرحبتين. اتصال جديد مساء الخير.
2: هلو
1: هلا وسهلا مرحبتين.
2: هلو
1: حياك الله انت على الهواء مباشر مساك الله بالخير. هلا وسهلا حياك الله. اتصال جديد مساء الخير.
3: عليكم السلام.
1: هلا وسهلا حياك الله. الاسم الكريم
3: ان شاء الله عبد العزيز بن بدر.
1: هلا وسهلا كيف حالك يا عبد العزيز؟
3: الحمد لله.
1: ها متحمس عبد العزيز؟
3: ان شاء الله.
1: وش تتوقع يا صديقي؟
3: المهم ان الفوز ان شاء الله 2-1 2-0 المهم توفيق للاخضر.
1: باذن الله. من تتوقع اليوم يصير نجم المباراة يا عبد العزيز؟
3: محمد العويس.
1: يا سلام يا سلام يعطيك العافية عبد العزيز شكرا لاتصالك. هلا. اتصال جديد مساء الخير. مساك الله بالخير وحياك الله انت على الهواء مباشرة. اهلا وسهلا مساء الخير.

0: على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام وتقولون لنا توقعاتكم لمباراة المنتخب السعودي أمام المنتخب الإسباني. طبعا المباراة ستنطلق في تمام 7:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية. اتصال جديد، مساء الخير.
1: السلام عليكم. مساء الخير.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبتين، الاسم الكريم.
1: كيف حالك؟
0: أهلا وسهلا، حياك الله يا صديقي. الاسم الكريم
1: معك محمد جمال من الرياض.
0: أهلا وسهلا بصديقنا محمد.
1: كيف حالك حبيبي؟
0: هلا وسهلا. قول لي يا محمد توقعاتك.
1: قول لي انت بس عشان انا بتصل عليك بعد الدوام ما بسمعش انت بتقول. قول لي ايه الموضوع
0: اليوم. نتكلم عن توقعاتك لمباراة المنتخب السعودي امام المنتخب الاسباني، كذلك توقعاتك لمنتخب مصر امام نيوزيلندا يا محمد.
1: تمام ان شاء الله، وباذن الله ان شاء الله المنتخب السعودي مع اسبانيا اليوم توقع 2-1 المنتخب السعودي ان شاء الله، زي مباراه الارجنتين في قطر باذن الله ان شاء الله.
0: ومنتخب مصر امام منتخب
1: نيوزيلندا اتوقع برضو النتيجه تبقى 2-1، نفس النتيجه ان شاء الله.
0: يعني اليوم ان شاء الله اول فوز لمنتخب مصر في بطوله كاس العالم.
1: اليوم نحقق اول فوز في كاس العالم من ساعه ما بدات.
0: باذن الله فوز المنتخب السعودي وفوز المنتخب المصري، ونكون بكره بحلقه باذن الله كذا يعني استقبال احتفالية.
1: باذن الله
0: يا صديقنا محمد، يعطيك العافية. شكرا يا محمد، هلا وسهلا. هلا ومرحبا. اتصال جديد، مساء الخير. تقفل لي الراديو تسمعني من الجوال مباشرة، انت على الهواء يا صديقي. الاسم الكريم.
2: السلام عليكم، معك عمرو المدهش.
0: حياك الله يا عمرو، اهلا وسهلا.
2: أهلا بك.
0: قول لي يا عمرو، من وين تكلمني يا عمرو؟
2: الرياض.
0: قول كيف الحماس؟
2: والله يا أخي الحماس زي الأرجنتين كذا إن شاء الله.
0: ما في خوف، ما في توتر.
2: في لابد. إسبانيا ما هي بسيطة، بس صراحة يعني أعطونا المنتخب، أعطانا أمل قبل 4 سنين ونبغى نعوضه السنة هذه إن شاء الله.
0: كم تتوقع يا عمرو؟
2: هو التوقع صعب، لكن لو حصل 2-1 إن شاء الله للمنتخب فهتكون يعني انتصار عظيم.
0: ليش أحسك عمرو إنك خايف؟
2: على الأقل نطلع بشرف.
0: ليش أحس إنك خايف يا عمرو؟
2: الكل خايف، مو أنا بس
0: متوتر.
2: المنتخب خايف أكثر مني.
0: لا أكيد إنه أكيد إنه
2: أملنا بالله كبير، أملنا بالله كبير.
0: مين النجم اللي تحس لو كان في أداء أو في مستوى بيكون المنتخب يعني ماسك كورة بشكل كويس ويهاجم بطريقة كويسة ويدافع بشكل كويس؟
2: في عدة صراحة، يعني في الكابتن سالم وفي محمد العويس، هذا نمبر 1 صراحة. هو أبدع من البداية وإن شاء الله يكمل الإبداع. أتوقع يتصدر النجومية في الكأس، مو بس في المباريات السعودية بس،
0: في البطولة كاملة بإذن الله. يعطيك العافية يا عمرو، وهدى يا صديقي، بإذن الله بنفوز
2: إن شاء الله. وأنت طيب،
0: أهلا وسهلا، حياك الله. اتصال جديد، مساء الخير.
3: مساء الفوز.
0: هلا وسهلا، حياك الله يا رياض.
3: والله تأخرنا علاه اليوم مرة.
0: شكلك تجهز لمباراة يا رياض. مجهز
3: والله. اللي نساني والله ما حد ينسيني عن العربية، ولكن الشديد القوي على قوله.
0: معذور يا صديقنا رياض. توقعك؟
3: أنا شوف مو أتوقع، يعني يجب بكل ما تعني الكلمة إنه ينزل الفريق بكروح الأرجنتين. غير كذا مباراة الأرجنتين هذه مباراة يجب إنه أظن المفترض إنه شافوها أمس عشرات المرات. اللي يجب إنه يكون فيه روح معنوية يا رجل، إحنا وهم هم رجال ونحن رجال. يعني العملية ما هي عملية اختراع يعني ذرة.
0: وبإذن الله مباراة اليوم يا صديقنا رياض تنسينا مباراة الأرجنتين، لأنه

0: وحنا ترددنا كثير مباراة الأرجنتين مباراة الأرجنتين، نتمنى من لاعبين المنتخب السعودي يعني بينسونا هذه المباراة بمباراة أخرى في بطولة كأس العالم من هذه النسخة. يعطيك العافية رياض، وشكرا لاتصالك ولمشاركتك. اتصال جديد، مساء الخير.
1: مساك الله بالخير.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله.
1: كيفك؟ عساك طيب.
0: يا مرحبتين، الاسم الكريم.
1: يا مدور الهين، ترى الكايد أهلا.
0: يا سلام.
1: إن شاء الله أنها ليلة سعودية بإذن الله بامتياز.
0: بإذن الله. توقعاتك؟
1: توقعاتي 1-0 للسعودية إن شاء الله.
0: متى يتسجل الهدف عشان نصير جاهزين له؟
1: إن شاء الله أنه سالم. إن شاء الله صالح الشهري. فراس البريكان، أراهن على فراس البريكان.
0: تتوقع أنه اليوم مباراة فراس يا صديقي؟
1: اي ان شاء الله ان شاء الله.
0: يا سلام.
1: ان شاء الله كلهم رجال، والله كلهم رجال، ما فيهم قصور، واحنا نعازرهم كلهم من الحارس الى اللي في دكة الاحتياط.
0: يا سلام.
1: كلهم نجومنا وكلهم ابطال ان شاء الله، وبيخرجون بالثلاث نقاط باذن الله ويتأهلون
0: باذن الله. يعطيك العافية وشكرا لاتصالك يا صديقي.
1: يا مرحبا.
0: هلا هلا وسهلا. اتصال جديد، مساء الخير.
2: مساء النور.
0: هلا وسهلا.
2: الله حييك.
0: مرحبتين.
2: ابو اسامه الدمام.
0: ابو اسامه هلا وسهلا، حياك الله. حياك. يا ابو اسامه، قول لي يا ابو اسامه.
2: اقول لك زايدين 3 نقاط اليوم. 3 نقاط لازم.
0: التعادل مش جيد يا ابو اسامه.
2: هو والله جيد، طبعا المدرب اليوناني ضع بعض خطه محكمه، طبعا المره دي يعني وضع خطه محكمه شويه.
0: وشلون؟
2: ها؟
0: وشلون وضع خطة محكمة؟
2: يعني في تعديلات بسيطة يعني. جاب ناصر الدوسري تغيير في الوسط الملعب بيكون كويس، مع عبد الله الخيبري. وكأنه موجود برضو ما شاء الله.
0: يا سلام.
2: ايوه، والحمد لله نحن نشيد بمحمد العوي، طبعا ده ما في كلام اصلا يعني.
0: يا سلام. طيب صديقنا ابو سامة، خلنا نذكر التشكيلة.
2: نعم.
0: طبعا قائمة المباراة مستمعين الكرام، تشكيلة المنتخب السعودي في حراسة المرمى محمد العويس، في خط الدفاع سعود عبد الحميد.
2: طبعا الدفاع عندك سعود عبد الحميد وعبد الإله العمري
0: وحسان تنبكتي، وكذلك علي لجامي.
2: الدوسري برضو محمد كنو موجودة.
0: خلينا نقول التشكيلة أبو أسامة، خلينا نذكر التشكيلة المستمعين. في حراسة المرمى محمد العويس، في خط الدفاع سعود عبد الحميد، عبد الإله العمري، حسان تنبكتي وعلي لجامي ومتعب الحربي، وفي خط النص وفي خط الوسط عبد الله الخيبري وناصر الدوسري ومصعب الجوير وسالم الدوسري، وفي خط الهجوم وحيدا الكابتن فراس البريكان. قول لي أبو أسامة، وش رأيك في التشكيلة؟
2: التشكيلة والله حلوة إن شاء الله، وإن شاء الله توقعاتنا 2-1
0: 2-1 للمنتخب السعودي.
2: 2-2 للمنتخب السعودي إن شاء الله. واحد ما عدا إنه المنتخب يعني بيقوم بيخش بهجوم قوي يعني. لكن إن شاء الله توقعاتنا لو كده.
0: يا سلام، يعطيك العافية أبو سامة.
2: الله حييك يا علي، الله يديك العافية.
0: مرحب بك، حياك
2: الله. يسلم، حياك.
0: هلا وسهلا.
3: المساء
0: على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام، وتقولوا لنا توقعاتكم لمباراة المنتخب السعودي أمام المنتخب الإسباني في المباراة التي ستنطلق بإذن الله عند 7 مساء، يعني بعد 1:40 بإذن الله. اتصال جديد، مساء الخير.
4: مساء النور أستاذ علي.
0: هلا
4: وسهلا،
0: حياك الله يا صديقي عمار من الدمام. هلا وسهلا.
4: القوة لا بارك الله في الضعف.
0: يا سلام.
4: كل الأخضر كل القوة الأخضر جوا.
0: يا سلام.
4: أتمنى ليلة خضراء. مباراة قوية جدا صراحة، يعني المنتخب الإسباني بعد التعثر ضد الراس الأخضر حيجي باندفاع. المنتخب الإسباني حيكون عايز يعمل إيش عشان الثلاث نقاط. فنتمنى إنه العويس يكون حاضر بالتصديات، ونتمنى إنه يكون في نجاة هجومية. النتيجة يعني ما عايزين نضغط على الافراد حق المنتخب.

0: المنتخب السعودي لكن نتيجة إيجابية كفاية لأنها تأهل المنتخب السعودي في المباراة الجاية ضد الرأس الأخضر. يعني نتيجة إيجابية تعادل أقل شيء. الخسارة غير مقبولة.
1: خسارة غير مقبولة يا أبو يا عمار. أبو عمار يعني يعني مفاتيح المنتخب السعودي من وجهة نظرك في مباراة اليوم.
0: المفتاح الأول هو العيد طبعا إنه عدم قبول الأهداف.
1: يا سلام.
0: تمام. محافظة على نظافة الشباك هيكون يعني ده أكبر بوز للمنتخب وكل تصدي للعويس هيقابله حماس من الجماهير وهيقابله حماس من اللعيبة. سالم الدوسري محتاجين النجاعة الهجومية وصناعة الفرص والاختراقات. أتوقع أنه بيخوض مباراة صعبة يمكن يلعب بيدروبورو أو يلعب بيدروبورو في السايد اليمين يكون باك يمين هو
1: يا سلام.
0: ويقابل سالم الدوسري لكن سالم بالاختراقات والسرعة والرشاقة أتوقع أنه قادر على أنه يخلق فرص إن شاء الله. بس يعني نقول من أقل عدد من الفرص المنتخب السعودي يتوفق ويسجل بإذن الله.
1: التشكيلة مناسبة أنه يلعب خمسة مدافعين؟
0: والله الحذر واجب وزي ما قلت لك تعادل مرضي يعني الشعب السعودي يستاهل الفوز لكن برضو ما يضغط على اللعيبة. تعادل ضد المنتخب الإسباني بطعم الفوز صراحة في الوضع الحالي يعني. المباراة الجاية ضد الرأس الأخضر فهي هي دي المفتاح. فحاليا المنتخب السعودي في وضع كويس جدا. عندك نقطة قادرين حتى بعد النتيجة حقة المباراة دي بغض النظر عن كانت تمام. الأهم بس إنه برضو المنتخب السعودي ما يقبل أهداف بغض النظر عن النتيجة. الرأس الأخضر السعودية ما أقل من يعني المنتخب الإسباني تعادل مع الرأس الأخضر. فالمنتخب السعودي ما أقل صراحة من الرأس الأخضر وأتوقع يعني ما تقليل من المنتخب لكن أتوقع أنه المنتخب السعودي أفضل كمان.
1: يا سلام.
0: دعوات بالأقل عدد من الأهداف تعادل نتيجة إيجابية. وإن شاء الله المنتخب السعودي يتأهل في المباراة الجاية
1: بإذن الله. نفرح مع بعض يا عمار.
0: بإذن الله. بإذن الله.
1: أهلا وسهلا حياك الله. مرحبتين. إذن مستمعين الكرام توقعاتكم لمباراة المنتخب السعودي أمام المنتخب الأسباني. الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. هذا المساء
1: صديقنا محجوب يقول بإذن الله فوز المنتخب السعودي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء ويقول أنه فراس البريكان وسالم الدوسري. هذه توقعات زميلنا محجوب لمباراة اليوم بين المنتخب السعودي أمام المنتخب الإسباني والتي ستنطلق بإذن الله بعد ساعة وعشرين دقيقة. اتصال جديد. مساء الخير. أهلا وسهلا حياك الله أنت على الهواء. مساك الله بالخير. طيب خلونا مستمعين الكرام نذكر المستمعين الكرام بتشكيلة المنتخب السعودي الذي ستواجه منتخب إسبانيا عند 7 مساء. في حراسة المرمى يتواجد الحارس محمد العويس وفي خط الدفاع سعود عبد الحميد عبد الإله العمري وحسان تومبكتي وكذلك علي لجامي ومتعب الحربي وفي خط الوسط يتواجد كل من عبد الله الخيبري ناصر الدوسري ومصعب الجوير وسالم الدوسري وفي خط الهجوم وحيدا الكابتن فراس البريكان. كل التوفيق بإذن الله للاعبين الأخضر في هذه المباراة. اتصال جديد. مساء الخير.
3: مساء النور.
1: مرحبتين حياك الله. الاسم الكريم أنت على الهواء مباشرة. مساك الله بالخير وحياك الله.
3: الله يسعد مساك يا ربي. معك مهند أبو راشد.
1: هلا وسهلا أبو راشد حياك الله.
3: أهلا وسهلا الله يسعدك.
1: قول لي أبو راشد.
3: أول شيء والله والله نتمنى الفوز لجميع الفرق العربية إن شاء الله في هذا المونديال
1: يا رب.
3: وللسعودية بإذن الله اليوم ولمصر وللأردن بكرة
1: بإذن الله.

0: يا ابو راشد، قول لي راشد توقعاتك لمباريات اليوم المنتخب السعودي امام اسبانيا.
1: 2-1 ان شاء الله.
0: 2-1. تحس انه التغيير التشكيله من المدرب يعني مو ممكن يلخبط اللاعبين شوي؟
1: انا غير متابع كره لكن ان شاء الله انهم بيفوزوا
0: باذن الله.
1: ان شاء الله
0: باذن الله يا ابو راشد، باذن الله نبارك البعض بكره بحلقه احتفاليه ان شاء الله يا ابو راشد.
1: يا رب
0: حياك الله. شكرا لاتصالك ومشاركتك يا ابو راشد. إذا مستمعين الكرام على 0115 100 100 تقدرون تشاركون معنا وتقولوا لنا توقعاتكم. 0115 100 100. وكذلك عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 056-62-62-062. اتصال جديد، مساء الخير.
2: مساء الخيرات.
0: حياك الله، هلا ومرحبا.
2: بعد الله مساك علاوي.
0: يا مرحبتين، أهلا وسهلا، الاسم الكريم.
2: اسمي طارق من جدة بكلمك.
0: أهلا وسهلا بصديقنا طارق، قول لي يا طارق.
2: التغليب العقل على القلب ولا القلب على العقل؟ الله أعلم. يعني القلب طبعا مع المنتخب السعودي، ولكن العقل يقول غير كده. لنكون واقعيين، المنتخب الإسباني عانى بالمباريات الأولى ولم يحالفه الحظ وتعثر واخذ نقطة واحدة. فالمنطق بيقول انه بدهم ينزلوا بتشكيل وبخطة هجومية بحتة.
0: يا سلام.
2: القلب مع المنتخب انه يكونوا صامدين ان شاء الله. يعني العويس يبيضها اليوم. والباقي على الله سبحانه وتعالى.
0: هل ترى انه تشكيلة المدرب منطقية؟ 5 مدافعين؟
2: عم يلعب 5-4-1 ان شاء الله. البريكان يكون موفق الليلة. والعواس يكون يعني ان الخط البدايه وخط النهايه يكونوا موفقين، والباقي على الله سبحانه وتعالى. نسال الله التوفيق.
0: افضل طريقه للعب في هذه المواجهه الدفاع مرتدات ابو يا طارق؟
2: التكتيك حيعتمد على خبره المدرب دحين. منتخب الرأس الأخضر أثبتوا نجاعة بخطتهم، قفلوا المنطقة واعتمدوا على المرتدات. ما أعتقد أنه الخطة هذه حتنجح المباراة هذه. يعني لازم يكون عندنا نفحة هجومية بسيطة يعني تشكل خطورة، ولو يعني لو خرجنا بنقطة واحدة بتكون مكسب إن شاء الله
0: بإذن الله. يعطيك العافية طارق.
2: الله يحييك علاوي. الله
0: هلا وسهلا، مرحبتين. إذا مستمعين الكرام، ما توقعاتك لنتيجة مباراة المنتخب السعودي أمام المنتخب الإسباني على 0115 100 100؟ تقدرون تشاركون معنا. اتصال جديد، مساء الخير.
3: ألو.
0: حياك الله، الاسم الكريم.
3: ابو ناصر الله يسلمك.
0: هلا وسهلا، قول لي يا ابو ناصر.
3: والله ان شاء الله نرجو للمنتخب السعودي الفوز الليله. وكلنا قلوبنا معه والله.
0: ما يخوفك المنتخب الاسباني؟
3: والله شوف، اذا توكلوا على الله نقول يا رب.
0: اكثر لاعب بالنسبه لك ممكن يسوي؟
3: والله ما لي اتجاهات كرويه يا اخوي عداوي، بس ان شاء الله اتمنى فوز المنتخب يا رب.
0: متحمس ابو ناصر.
3: والله قول يا قول يا رب.
0: يعطيك العافية، حياك الله.
3: شكرا.
0: هلا وسهلا.
4: هذا المساء.
0: إذا مستمعينا الكرام، ما توقعاتك لنتيجة مباراة المنتخب السعودي أمام المنتخب الإسباني؟ كل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا توقعه لمباراة اليوم يشارك معنا عن طريق الأرقام التالية.
4: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115 100 100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية.

0: الرقم 056-62-62-062.
1: هذا المساء
2: هل تعتقد أن المنتخب السعودي عزيزي المستمع قادر على تحقيق الفوز أمام منتخب إسبانيا اليوم على 0115-100-100؟ تقدر تشارك معنا عزيزي المستمع. اتصال جديد، مساء الخير. أهلا وسهلا، حياك الله.
3: حياك الله،
2: هلا وسهلا، اسم الكريم، مرحبتين.
3: الله يبارك فيك.
2: اسمك يا صديقي؟
3: سعيد.
2: سعيد؟
3: ايوه.
2: قول لي يا سعيد، توقعاتك لمباراة اليوم؟
3: والله ان شاء الله السعودية تفوز 1-0.
2: 1-0
3: ان شاء الله السعودية اليوم تفوز 1-0
2: بإذن الله. اكثر لاعب ممكن يخوف سعيد في منتخب اسبانيا؟
3: والله يامال. يامال لاعب مراوغ وصعب السيطرة عليه، ودايما بيجي بيخش من الجهه اليمين وبيضرب كوره كده في الزاويه. هو اللعيب اللي شويه ممكن واحد يخاف منه صراحه. بس يعني اسبانيا، اذا اسبانيا عايزه تفوز بكاس العالم لازم السعوديه تفوز عليها زي ما صار مع الارجنتين. لازم السعوديه تديها البركه.
2: عجبتني هذه يا سعيد. اي احد يا جماعه الخير بياخذ كاس العالم لازم ينهزم من المنتخب السعودي.
3: معي صديقي يوسف.
2: اعطينا يوسف، خلينا نكلمه. يا يوسف.
3: نعم
2: يوسف، مساء الخير.
3: مساء الخير،
2: كيف حالك يا صديقي؟
3: والله الحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله النهارده السعوديه تفرحنا بفضل الله
2: باذن الله. يا يوسف، وش رايك بكلام سعيد؟ سعيد يقول اي منتخب حاب ياخذ كاس العالم لازم ينهزم.
3: وبعدين هو حاجه ما اعتقد ما حدش قال ان يعني نفس الشيء اللي حدث في كاس العالم الماضي ان شاء الله.
2: طيب سعيد، يوسف اليوم المنتخب المصري باذن الله بيلعب امام نيوزيلندا، توقعاتك؟
3: ان شاء الله النهارده احنا هنفوز ان شاء الله بفضل الله 2-1
2: باذن الله. اول فوز لمنتخب مصر اليوم في كاس العالم.
3: ايوه،
2: او غدا باذن الله. يعطيكم العافيه، والله يديم المحبه والصداقه بينكم يا اصدقائي. شكرا لكم.
3: حياك.
2: هلا وسهلا، حياك الله. صال جديد، مساء الخير.
4: الله يحييك يا رب، كيف حالك؟ طيب.
2: اهلا وسهلا، مرحبتين.
4: معك حامد من السودان، مقيم في الرياض.
2: اهلا وسهلا يا حامد، قول لي يا حامد توقعاتك اليوم.
4: اليوم ان شاء الله توقعاتي السعودية باذن الله 1-0 باذن الله تعالى.
2: 1-0. احد المستمعين كان يقول انه لامين يامال يعني يخوف شوي.
4: يا ابوي على مين ده الاخضر؟
2: يا سلام، متحمس ومتفائل يا حامد.
4: والله متحمسين كانه لاعب المنتخب السوداني.
2: يا سلام، يعطيك العافية يا حامد، وشكرا لمشاركتك ولاتصالك يا صديقي، حياك الله.
4: عافيك يا حامد،
2: سهلا، مرحبتين. على 0115-100-100 تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام وتقولوا لنا آراءكم أو توقعاتكم لمواجهة اليوم بين المنتخب السعودي أمام المنتخب الإسباني عند 7 مساء. نذكر بقائمة المنتخب السعودي في هذه المباراة. في حراسة المرمى الكابتن محمد العويس، سعود عبد الحميد، عبد الإله العمري، وحسان تنبكتي، وعلي لجامي، وكذلك متعب الحربي. وفي خط الوسط يلعب عبد الله الخيبري وناصر الدوسري ومصعب الجوير وسالم الدوسري. وفي خط الهجوم الكابتن فراس البريكان وحيدا. اتصال جديد، مساء الخير. اهلا وسهلا، حياك الله.
5: معك صالح المعبدي.
2: حياك الله يا صالح، قول.
5: الله توقعت ان شاء الله ان السعوديه تفوز باذن الله. اذا لعبوا الشباب حماس وقوه باذن الله بيفوزوا.
2: وش رايك في التشكيله يا صالح، مناسبه لهذه المباراه؟
5: والله اي اكيد الماس اكيد، لانه 5-4-1

0: أبا منتخب هجومي. بإذن الله بإذن الله نفرح مع بعض يا صديق. بإذن الله يا صالح، شكرا لك ولمشاركتك، حياك الله. إذن على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام وتقولون لنا توقعاتكم لمباراة المنتخب السعودي أمام المنتخب الإسباني والتي ستقام عند 7 مساء. صال جديد، مساء الخير، حياك الله.
1: معك فتح الرحمن من الرياض، سوداني مقيم في الرياض.
0: حياك الله يا صديقي،
1: ونحن قلبا وقالبا مع الأخضر إن شاء الله اليوم. هي مباراة صعبة لكن نقول إن شاء الله في الشباب الخير.
0: توقعاتك يا صديقي؟
1: والله نحن نتمنى الفوز للسعودية 2-1. وتوقعاتي أنا للأسف تعادل الكرة، بما إن ونتمنى الفوز إن شاء الله.
0: نتمنى الفوز، يعطيك العافية وشكرا لاتصالك ومشاركتك. اتصال جديد، مساء الخير. أهلا وسهلا، حياك الله، أنت على الهواء مباشرة. على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا وتقولوا لنا توقعاتكم لمباراة المنتخب السعودي أمام المنتخب الإسباني. اتصال جديد، مساء الخير.
2: مساء الخير،
0: هلا وسهلا، حياك الله، الاسم الكريم.
2: يا هلا وسهلا، كيف الحال؟ أبو خالد معك من الرياض.
0: أبو خالد من الرياض، قول لي أبو خالد.
2: إن شاء الله أنه يبيضها اليوم الأخضر بإذن واحد أحد. يبيضها لأنهم مبيضين اليوم لابسين تيشرتات الطقم الآخر اللون أبيض. وبإذن واحد أحد أنه إن شاء الله، لو خلنا نفكر ونقول أن السعودية الآن في رصيدها نقطة، ممتاز. واليوم يعني بالنسبة لنا يمكن التعادل يعتبر، ما بقولك فوز، لا، احنا هزمنا بطل العالم اللي هو الأرجنتين، ولكن ان شاء الله ان لو طلعنا بالتعادل كذا راح يكون عندنا النقطتين. ونخلي الراس الأخضر في آخر شيء، لو خذينا 3 نقاط منهم بإذن واحد أحد كذا احنا في رصيدنا 5 نقاط، وأتوقع ان بنسبة 80% راح نكون متأهلين في ان شاء الله
0: في دور 32 ان شاء الله
2: في القائمة. اي بالضبط. فانا المقصد اللي قاعد اقول لك اياه، اغلب الفرق الان اللي موجوده في في في في نفس مجموعتنا ترى كلنا واحد، ترى اليوم في فيصل حيصير. انا كلنا اللي في المجموعه ترى عندنا نقطه واحده، كلهم تعادل، سواء كان تعادل ايجابي او تعادل سلبي، ولكن في رصيدهم كلهم نقطه. فاليوم عندنا المباراه، وفي ايضا الارجواي ومعهم
0: الراس الأخضر.
2: الفريق الاخر اللي هو الراس الاخضر. ولكن ان شاء الله ان احنا طموحنا نتاهل بشكل مباشر بدون ما يشوفونا افضل الثانيه او افضل الثالث، لان يمكن افضل الثاني ترى بنقابل فيه الارجنتين. فعشان كذا انا اقول لك ان شاء الله
0: ونفوز. وش قصدك ابو خالد نواجه الارجنتين؟ ما نبي نطلع الأرجنتين من بدري.
2: الأرجنتين طموحها في المباريات الأخرى الثانية بتكون أقوى، مثل ما صارت معنا أول مباراة مع الأرجنتين، بينه وبينهم حنا فزنا عليهم، ولكن بالنهاية وشو هم اللي أخذوا كأس العالم. فتعرف أول مباراة بالنسبة لأغلب المنتخبات تكون زي
0: جسنب.
2: زمان عندنا في المدارس كان أول أسبوع تعارف، أول مباراة الواحد يعرف وش إمكانيات.
0: أبو خالد، في دقيقة أو في دقيقة، وش رأيك في التشكيلة؟ مناسبة 5-4-1؟
2: أنا أتفق معه، باين على المدرب أن أي بيقفل. ممتاز، إن شاء الله أن أن أن فيه الخير. الواحد اللي بالهجوم أن 10 يكون بإذن واحد. أنا ما شفت التشكيلة، يعني ما أعرف مين هذا الواحد اللي بالهجوم، ولكن أنا بقول لك إياه إن شاء الله يكون على 10
0: بإذن الله.
2: لكن 5-4-1 باين أن أنا مقفل نص الملعب وبمشي على المرتدات. إن شاء الله يكون عندنا الكفاءة فيها بإذن الله.
0: بإذن الله، يعطيك العافية، أعطيتنا كذا جرعة تفاؤل أبو خالد.
2: موفقين يا رب يا رب. كذا
0: بالتوفيق يا ابو خالد، يعني مسك الختام ابو خالد، اعطانا كذا جرعه تفاؤل، وباذن الله باذن الله المنتخب السعودي سيحقق نتيجه ايجابيه وسيتاهل الى الدور القادم، الى دور 32، وباذن الله نفرح سوا، ويكون هناك حلقه باذن الله غدا

0: إذا فاز الأخضر إن شاء الله وفازت المنتخبات العربية تكون هناك حلقة احتفالية بإذن الله. كل الشكر لكم مستمعين الكرام، وصلنا لنهاية حلقة اليوم من هذا المساء، نلتقيكم غدا عند الخامسة مساء. تحيات فريق العمل علي قيدان وعاد الدوسري ومحجوب محمد، نتمنى التوفيق بإذن الله للأخضر، كونوا سعداء، إلى اللقاء.
1: هذا المساء
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية، نبدأه من منتجع بيركنشتوك حيث انطلقت أولى الجلسات المباشرة بين الوفدين الأمريكي والإيراني وبحضور وفدي باكستان وقطر. رئيس وزراء باكستان شهباز شريف وقبيل انطلاق الجلسة المباشرة قال إن المفاوضات بين أمريكا وإيران ستؤدي إلى سلام عالمي، فيما قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن ترامب يريد رؤية الشرق الأوسط مختلفا ويشجع السلم والاستقرار، مضيفا أن تقدما كبيرا في المفاوضات قد تحقق خلال اليوم. أعرب وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار في مقابلة مع العربية عن ثقته في التوصل إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران، كاشفا عن بدء الفرق الفنية العمل على ملفات النووي والعقوبات ولبنان.
1: The second one is sanctions, and the third one is Lebanon.
0: نقلت فوكس نيوز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردا غاضبا على تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بازشكان بشأن عدم التخلي عن التخصيب. وبحسب فوكس نيوز قال ترامب إن عليه الحذر من كلامه والالتزام بقواعد اللعبة، وإلا ستستولي أمريكا على بقية إيران. أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن اجتماع اللجنة الرباعية الذي عقد في القاهرة استعرض جهود خفض التصعيد في ضوء مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أهمية استمرار المسار الدبلوماسي بما يسهم في ضمان أمن المنطقة واستقرارها. وأوضحت الوزارة أن الاجتماع تناول أيضا التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد لبنان. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
3: تفاعلكم مع سارة دندراوي الآن على شاشة العربية.
4: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
3: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.

العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.

في تفاعلكم اليوم: صورة تشعل حربا بين أمريكا وإيطاليا، وحقيقة تدهور الحالة الصحية لفضل شاكر، ونجم المغرب أشرف حكيمي يواجه معارك حياته بين الملعب والمحكمة. أهلا بكم.

0: اليوم على غير العادة حنبدأ حلقتنا بموضوع مو سياسي، بس محبين السياسة يعني لا تقلقوا، لأنه حنرجع بعد خبرنا الجاي نتكلم في السياسة. بس خلينا أول شيء نتكلم عن الموضوع اللي شاغل الناس من أيام، يعني مباراة السعودية وأسبانيا، واللي حتبدأ بعد أقل من ساعة في أتلانتا، وتحديدا على ملعب مرسيدس بنز، وهذه ثاني مباراة للمنتخب السعودي في كأس العالم 2026. مباراة الأولى كانت أمام الأوروغواي وانتهت بتعادل 1-1. وطبعا ما يحتاج أقول لكم أنه مباراة اليوم حديث الناس ومن أيام، والتوقعات شغالة ومستمرة، وإحنا الآن حناخدكم لأجواء ما قبل المباراة من أمام الملعب في أتلانتا. ومعانا من هناك مراسل العربية نايف الثقيل. أهلا فيك معانا يا نايف، وإيش أحكي لي عن الأجواء والحماس.
1: أهلا سام. أهلا سامة. طبعا الأجواء جميلة جدا في محيط الملعب، التنظيم رائع، تواجد عدد كبير من الجماهير السعودية سواء طلاب أو سياح، ولكن الملفت أكثر اللي رصدته أنا المواليد في السعودية متواجدين بكثرة دعما للمنتخب السعودي، ومن مواليد في السعودية ومقيمين الآن في أمريكا، وممكن هنا شباب. فضل.
2: السلام عليكم. السلام وبركاته.
1: داعمين السعودية اليوم ها؟
2: ايوه.
1: عربيتك شوي خفيفة. وانت؟
3: اعرف عربي شوي. السلام. يا
1: محمد. انت مواليد السعودية؟
3: الدمام.
1: الدمام.
3: ايوه.
1: ولا مشماغ
3: عشان سعودية.
1: بالتوفيق يا حبيبي، بالتوفيق. وهنا طبعا يمكن هذا اكثر واحد تصور اليوم.
4: ما يحتاج، هذه هويتنا ونفتخر فيها. انت شايف الاسبان ما شاء الله حال العالم جايين يصورون معنا، فنفتخر بهذه الهوية. اللهم لك الحمد.
1: بس أهنيك كشخة سواء
4: يا حبيبي، من بعدك إن شاء الله، وإن شاء الله منصورين اليوم بإذن الله.
1: طبعا السعوديين يحاولون أي شيء يلبسونه يربطهم بالسعودية. إيه،
5: نثير الجدل، لازم نطلع أنفسنا يا حبيبي.
1: وتكسب صور والناس تجيك تتصور معاك.
5: أي لزوم، والله واجد صوروا معي الصراحة، يحبون يشوفون ثقافاتنا وأشياء خاصة فيه.
1: كيف طيب المباراة؟
5: تو
1: ضيقت صدرك.
5: لا لا ما بدت المباراة، بس إن شاء الله متفائلين خير بإذن الله.
1: إن شاء الله
5: يا حبيبي.
1: سواء طبعا هنا أمريكي مواطن. تمام. You are supporting Saudi Arabia, sure. You are supporting Saudi Arabia, sure.
6: Always.
1: Why?
6: Because it's my second home.
1: Oh. Second home.
6: I love Saudi. Been there 6 times. Waiting to buy my house, and I'm moving there.
1: Hmm. And you are coming also to the stadium. How's the experience?
6: It's very good. Very. I love all the people. I love the game.
1: And the Saudi love you, sure.
6: I'm sure they do.
1: And you have the flag.
6: Yes.
1: Oh, a lot of a flag.
6: Multiple. Yeah.
1: You will give it to the fans.
6: Saudi.
1: Thank you for your supporting Saudi Arabia.
6: Thank you.
0: Hamas.
1: وينا؟
7: اختي.
8: What?
1: تشجع السعودية؟
8: Yeah.
1: وانت؟
9: أكيد أكيد سعودية إن شاء الله بإذن الله، اليوم يفرحونا بإذن الله 2-1 بإذن واحد.
1: إن شاء الله إن شاء الله. يلا شكرا.
9: شكرا.
1: دقيقة دقيقة. بس قطع دقيقة.
9: لا.
1: إياد وقف.
0: ايه طيب، يمكن القطع الاتصال طبعا، لانه يعني نايف اصلا موجود يعني في مكان ما شاء الله، يعني طبعا متوقع هذا الشيء. بس على العموم حنحاول نرجع نتواصل ثاني مع نايف.

0: بس خلينا ننتقل لموضوع مختلف تماما. فيبدو أن الكيمياء واللحظات الودية اللي شفناها بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال قمة السبع في فرنسا كانت خادعة وما أنهت الخلاف العلني اللي كان صاير بينهم يعني. ففي الويكند يعني شفنا أحدث فصول الخلاف بينهم وشفنا حرب مشتعلة بينهم وسبب صورة. والقصة بدأت لما ترامب يوم الجمعة طلع مع قناة لا7 الإيطالية وقال إنه ميلوني في القمة كانت ترغب وبشدة في التقاط صورة معه لكن هو ما وافق وإنه هو شعر بالأسف تجاهها. وقال كمان ترامب إنه ميلوني لازم تكون ممتنة لأنه أصلاً تكلم معها. ليش بيقول ترامب إنه ميلوني لازم تكون ممتنة إنه تكلم معها؟ لأنه زي ما قلت لكم في الأول في خلاف علني صار بينهم بسبب حرب إيران. فإيطاليا رفضت تسمح للطائرات الأمريكية اللي كانت بتنفذ هجمات في إيران من الهبوط في قواعدها العسكرية. ومو بس كده صار بينهم كمان خلاف وقت الأزمة الشهيرة اللي صارت بين بابا الفاتيكان ليو 14 وترامب لما ترامب هاجم البابا لأنه انتقد حرب إيران. ميلوني وقتها طلعت وانتقدت ترامب وقالت إنه اللي قاله بحق البابا مو مقبول. فطلع ترامب وقال إنها بتفتقر للشجاعة. وعلى فكرة فصول الخلافات هذه جاية بعد فصول من الصداقة الكبيرة بين الاثنين يعني. فيعني العلاقة بتشهد تغيرات يعني. المهم إنه من بعد تصريحات ترامب الأخيرة وكلامه إنها قتلت نفسها عشان تطلع تتصور معاه طلعت ميلوني وردت عبر فيديو وعبرت عن صدمتها من كلام ترامب ووصفت تصريحاته بالمختلقة.
1: Le cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare. Io e l'Italia non imploriamo mai.
0: زي ما سمعتوا في الفيديو ميلوني قالت إنه تصريحات ترامب مو صحيحة وإنها من خياله وعبرت عن دهشتها من كيفية تعامل ترامب مع حلفائه وختمت الفيديو بإنه لا هي ولا إيطاليا يتوسلوا أبدا. هل تعتقدوا إنه الأزمة يعني انتهت هنا؟ طبعا لا. فترامب طلع مرة ثانية أمس ورجع في بوست على تروث سوشيال كرر كلامه اللي قاله سابقا في مقابلته مع القناة الإيطالية وزاد عليه كمان وصعد من نبرته وطلع اللي في قلبه. فقال ترامب إنه جورجيا ميلوني طلبت منه مرارا وتكرارا إنها تتصور معه وكمل وقال أصلا هي شعبيتها متدنية لأنها رفضت إنها توقف مع أمريكا الدولة اللي بتحب وبتحمي إيطاليا. رفضت توقف مع أمريكا في حربها لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وكمل ترامب وصار يعطي تفاصيل فقال إنه ميلوني ما سمحت لنا باستخدام مدرجات الطائرات الإيطالية مع أننا سنويا ندفع مئات مليارات الدولارات لحماية إيطاليا وحلفائها من الناتو. وقال إنه ميلوني من بعد ما أمريكا هزمت إيران عسكريا جاية الآن تحاول إنها تعيد صداقتهم علشان تحسن شعبيتها. وهنا عدد ده الضربة الأخيرة وقال لا شكرا نو ثانكس يعني زي قلت لن يحدث ابدا يعني. من جهتها ميلوني رجعت ردت على بوست ترامب فنشرت ستوري باللغتين الانجليزيه والايطاليه وكمان نشرت بوست عنوانته بانه هذا ردها على منشور ترامب وانها ما هترجع للموضوع لانها بتؤمن بوحده الغرب ولانه هذا المشهد ما بيليق برسالتهم. واما محتوى البوست فكان رد مطول ومفصل على اللي كتبه ترامب فقالت إنه هجماته المستمرة وغير المبررة ما لها معنى وقالت له أما بالنسبة لشعبيتي فكوني صديقتك فهذا أبدا لم يساعدني لأن أصلا شعبيتي بتعتمد على قدرتي على الدفاع عن مصالح إيطاليا وهذا اللي جالسة بعمله. أما بالنسبة للقواعد العسكرية الأمريكية في إيطاليا فقالت ميلوني أن استخدامها بيخضع لاتفاقيات يحترمها الجميع ولا يمكن انتهاكها طالما أن رئيسة أو طالما ميلوني قصدها أنه هي رئيسة وزراء إيطاليا. وختمت بأنه إيطاليا يعني دولة ذات سيادة مستقلة ونصحت ترامب وقالت شعبيتي ما تخصك أقترح أنك تركز على شعبيتك أنت. حرب الصورة توسعت

وصلت لغاية مواقف رسمية. فطلع وزير الخارجية الإيطالي وأعلن إلغاء زيارته لأمريكا واللي كانت مقررة يومي الاثنين والثلاثاء، وكان المفروض أنه يلتقي بنظيره الأمريكي مارك روبيو ضمن منتدى الأعمال الأمريكي.

0: إيطاليا. خلينا نرجع لمراسل العربية نايف الثقيل اللي واقف أمام طبعا الملعب طبعا بعد شوية مباراة السعودية وأسبانيا. أهلا من جديد يا نايف.
1: هلا سامة، بس خليني أخذ لك لقطة لمشجعة أسبانية تلتقط صورة مع السعوديين.
0: طب حلو،
1: سعودية ويل وين
0: today.
1: Yes, Saudi will win. No, Saudi will win, inshallah.
0: Yes, I know. But today, Spain will win.
1: No, Saudi will win.
0: No, no, no, no, no.
1: وش اللوك الجميل ده ما شاء الله.
2: حبيبي يعطيك العافية، عافية إن شاء الله.
0: خطيرها.
2: حبيبي شكرا. كل الشباب موجودين، نحن من السودان طبعا، وبالتوفيق للفرق العربية خصوصا السعودية والمغرب بإذن الله.
1: طبعا حبيبنا من السودان سارة، من مواليد السعودية.
3: يعطيكم العافية شباب، يعطيكم العافية. سارة يده تسمعيني؟
0: اي اسمعك. اي
1: سارة يده تسمعيني؟
0: اي اسمعك.
1: الان مالك نادي الخلود يمكن هو الاشهر الان بين السعوديين.
0: لا موجود هو كمان.
1: هاي هاو ار يو؟
4: جود. هاي هاو ار يو؟
1: موجود ولابس قاسم تيشيرت السعوديه وتيشيرت امريكا.
0: اوه حركات والله.
4: كاستم ميد شيرت. يس.
1: هاوز ذا اكسبيرينس؟
4: اميزنج. ذا سعودي فانز هير، ذا اتموسفير از اميزنج.
1: And you invited Saudi Arabia yesterday.
4: We did. It was fun. We had a dinner together. We gave away some tickets. It was a lot of fun.
1: Thank you very much for because you are supporting Saudi fans.
4: This again, I've said so many times. It's the least I can do. They gave me so much more. I'll never repay them. So it's just I have to show my honor, to defend my honor. I have to give back.
1: Thank you very much. What about the game?
4: It's going to be a tough game. I predict 2-1 for Spain, but I pray we can win.
1: Inshallah, continue.
0: ان شاء الله.
1: ايوه ساره، طبعا هذه اللقطات الاخيره الان.
0: ايه لانه الناس بدات تدخل اكيد.
1: الملعب جد اكيد لانه ممتع من جوا، الملعب جدا ممتع ساره.
0: ايوه يلا نايف. طيب انا بشكرك على وجودك معنا، انت ايش توقعاتك يا نايف؟
1: تعادل كويس ساره.
0: يلا طيب خلينا نشوف ايش توقعاتك، تصيب ولا تخيب.
1: شكرا.
0: يلا تسلم لي. شكرا يا نايف، استمتع في المباراة. شكرا
1: إن
0: لك.
1: ان شاء الله ان شاء الله. شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا.
0: خلينا نقفل ملف المباراة ونترك كمان ملف ميلوني وإيطاليا وأمريكا والخلاف اللي صاير بينهم والجدل هذاك، وخلينا الآن ننتقل لجدل في عالمنا العربي هذه المرة، وتحديدا خلينا نقول في الجزائر واللي فيها أزمة وجدل شعبي وقانوني واسع بسبب حملة دعم لأحد مرشحي الانتخابات البرلمانية اللي حصير في 2 يوليو. ففي سيدة جزائرية اسمها ليندا سولي مديرة حملة انتخابية لأحد المرشحين، بس هذه السيدة طلعت في فيديو دعم لأحد المرشحين هذولا، والفيديو حرفيا يعني عبارة عن مزاد ومقايضة.
5: يعني قلت لكم ليه حبت تجي شهر هذا أختها ولا هي تخدم عندي عروس قراتوي بلاش مبلش مكياج وكواف من عندي على شرط عيلتها كل تنتخب لي على فيصل، عيلتها كل تنتخب لي على فيصل. الناس تخدم نهار الانتخابات بيان سور راح يدوا حقهم. غداهم تاع نهار الانتخابات غداك خالص مدام كاسكروطاتك جي تاعك امورك محميه بسم الله ما شاء الله. واش من حزب؟ اوه اصبري دوك نقول لك واش من حزب. يا اخي انا تعرفوني مانيش متثقفه، انا ننتخب وجيبي لي حاجه تسمن الجسم. خويتي اعطيني هاساني قداش اعطيني 20 صوت نعطيك بطاطا تسمين. اعطيني 20 صوت انك راح ينتخبوا 20 واحد من عائلتك لمي خواتاتك رجل خواتاتك بنويتك لمي لي 20 صوت اختي العزيزه وراح نعطيك بطاطا تسمين.
0: يعني الفيديو اللي سمعته كان خلال بث مباشر للسيدة ليندا ضمن عملها اللي بتقوم فيه كمديرة حملة يعني لأحد مرشحي الانتخابات البرلمانية، واللي يقال أنه طبيب أسنان. والبث حقيقة كان مليان عروض للراغبين في انتخاب المرشح. يعني العرض الأول كان تقديم تسريحة لعروسة مع أختها، يعني تروح العروسة وتأخذ معها أختها مجانا يعني.

قابل إيش؟ إنه العروسة تجيب أفراد عائلتها كلهم عشان ينتخبوا مرشحها. طبعاً يعني هذا كمان الأوفر جاي ليش؟ لأنه صديقتنا رئيسة الحملة عندها صالون تجميل وبيع منتجات وخلطات تجميلية، فيعني هي بتهادي من اللي موجود كمان عندها يعني، وتستمر العروض حتى. فبتقول إنه يوم الانتخابات هتوظف عدد من الأشخاص لدعم المرشح، وإنه وجباتهم وكل أمورهم هتكون مؤمنة. وعلى فكرة في واحد يعني أو في واحدة سألتها في البث عن الحزب اللي بينتمي له المرشح اللي بتروج له، فردت وقالت أنا ما أعرف، أنا مو مثقفة في هذه الأمور. ما علينا، من بعدها جاء العرض الأقوى هذا عاد. ففي واحدة في البث قالت لها أنا تبغى علبة تسمين، هذه اللي فيها خلطات تسمين وتنحيف وكذا وهذه الحركات غيرها يعني. فجاوبت المؤثرة وبكل تقنع تمام زي عندي، أجمع 20 صوت وتعالي خدي علبة تسمين هدية. يعني العرض أجمع 20 صوت وتعالي خد علبة تسمين مجانا. طبعا ما يحتاج أقول لكم أن الفيديو عمل حالة كبيرة من الغضب والجدل، وشفنا كثير من الناس بيقولوا أنه هذه مو مديرة حملة مرشح انتخابي، وإنما مديرة حملة تسمين ومديرة مزاد عبر الإنترنت. وحتى القانونيين طلعوا وطالبوا بمحاسبتها والتحقيق معها، لأنها قدمت علنا عروض لشراء الأصوات بمقابل، وهذا الشيء بيحاسب عليه القانون اللي بيحظر تقديم هبات أو وعود بامتيازات أو توظيف أو منفعة للناخبين، وبيشد العقوبات على اللي بيشتري الأصوات، فيعاقب المترشح أو الوسيط أو الناخب اللي بيقبل إنه يشتري صوته، يعاقبه بالحبس من سنة لثلاث سنوات. وطلعت أخبار بتقول إنه فعلا تم القبض عليها وإنه السلطات بدأت التحقيق معاها، لكن للآن ما في أي تأكيد رسمي. أطلقت وزارة الداخلية السورية تطبيق الشؤون المدنية لتسهيل إنجاز المعاملات اليومية للسوريين واستخراج وثائقهم بطريقة سهلة وسريعة. واللي بينزل التطبيق بيكون مطلوب منه زي كل التطبيقات يعني إنشاء حساب وتعبية البيانات. طيب لهنا والموضوع عادي، لكن وزارة الداخلية عملت لفتة اعتبرها كثير سوريين جميلة وبمثابة تخليد لذكرى يعني أحد رموز الثورة السورية. فالوزارة اختارت أنها تستخدم بيانات الطفل حمزة الخطيب، واللي هو أول طفل سوري تم قتله في الثورة السورية. استخدمت اسمه واسم أبوه وأمه كمثال توضيحي وكأسماء افتراضية عند التسجيل وإنشاء الحساب. هنا خليني أذكركم بالطفل حمزة الخطيب. حمزة كان عمره 13 سنة لما تم اعتقاله على أحد الحواجز العسكرية في محافظة درعا في إبريل 2011، وتوفي بعدها في المعتقل من بعد تعرض للتعذيب. وانتشرت له صور بعد ما تم تسليم جثته لعائلته، وفي الصور كانت باينة عليه أثر التعذيب بشكل كبير. ومن وقتها تحول حمزة الخطيب لرمز من رموز الثورة السورية. فاصل ونعود.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
4: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
5: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
6: أهلا من جديد. في الأيام الأخيرة تم تداول تقارير مقلقة عن الحالة الصحية للفنان اللبناني فاضل شاكر، وللأسف يعني إحنا في تفاعلكم نقدر اليوم أننا نأكد أنه فعلا فاضل شاكر بيمر بأزمة صحية.

0: فحالته الصحية تدهورت بسبب معاناته من السكري وارتفاع ضغط الدم، وفي احتمال أنه يتعرض لمضاعفات قد تؤدي لإصابته بالعمى، وفي مطالبات بتوفير الرعاية الطبية المناسبة له. وبالتزامن مع وضعه الصحي المتدهور تم تأجيل النظر في قضيته، ففضل شاكر وفريق دفاعه كانوا بينتظروا جلسة المحكمة العسكرية اللي كانت مقررة يوم الثلاثاء 23 يونيو لمعرفة مصير الطلبات المقدمة من أجل إخلاء سبيله. لكن اللي صار أنه الجلسة تأجلت أسبوع كامل من 23 يونيو إلى 30 يونيو، وسبب التأجيل بيعود لارتباط عدد من أعضاء هيئة المحكمة بمؤتمر خارج لبنان، وبالتالي عدم اكتمال الهيئة للنظر في الملف في الموعد المحدد. وبعد تداول خبر التأجيل نشر محمد فضل شاكر ستوري على إنستغرام كتب فيها الحرية والعدالة لفضل شاكر، آن الأوان للإنصاف. وهذا التعليق اعتبره كثار أنه إشارة لاستمرار انتظار حسم الوضع القانوني لوالده، خصوصا أنه التأجيل ما جاء في توقيت عادي، بل جاء في لحظة صار فيها القلق الصحي يعني جزء أساسي من القضية. لكن بعد آخر تأجيل مصير الفنان فضل شاكر حيبقى معلق حتى الجلسة الجديدة في نهاية الشهر، وتحديدا يوم 30 يونيو. طيب، والآن خلينا نرجع لأخبار كأس العالم. فأمس قبل مباراة المغرب أمام اسكتلندا بساعات تلقى المنتخب المغربي ونجمه أشرف حكيمي خبر صادم بعدما محكمة الاستئناف في فرساي رفضت طلب دفاع حكيمي إسقاط قضية الاغتصاب اللي هو متهم فيها. بس خلوني قبل يعني ما أقول لكم التفاصيل أذكركم سريعا يعني بالقضية. في فبراير 2023 قدمت شابة فرنسية بلاغ للشرطة بتقول فيه أنه لاعب باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي أشرف حكيمي اعتدى عليها جنسيا داخل منزله قرب باريس. الفتاة عمرها 24 سنة وقالت أنها تعرفت على حكيمي عبر إنستغرام، وبعدها حصل اللقاء بينهم في منزله. الفتاة قدمت بلاغ، وبسبب طبيعة الاتهام النيابة الفرنسية فتحت تحقيق في الملف، وبعدها في مارس 2023 وضع حكيمي تحت التحقيق القضائي. ومن وقتها القضية فضلت يعني ماشية في القضاء الفرنسي كده، تحقيقات، إفادات، مرافعات من الطرفين، ومحاولات من دفاع حكيمي لإسقاط القضية أو منع إحالتها يعني للمحاكمة. حكيمي التزم الصمت فترة طويلة، لكن في يناير 2025 يعني نفى الاتهام بشكل واضح وقال إنه هذه التهمة باطلة وإن هو تارك الأمر لمحامي وللقضاء. الجديد الآن إنه غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في فرساي رفضت طلب دفاع أشرف حكيمي بإسقاط القضية، وأكدت أن قضية اتهامه بالاغتصاب ستحال إلى محكمة جنائية إقليمية في فرنسا. يعني القضاء ما قال أنه حكيمي مذنب، لكن قال أنه في عناصر كافية في هذا الملف تخلي القضية تروح للمحكمة، وبعدها عاد المحكمة تسمع من كل الأطراف وتقرر. فور صدور يعني القرار حكيمي خرج برد عبر منصة اكس وقال انه اليوم تروى قصة ليست قصته على حساب عائلته وحياته، وقبل كل شيء على حساب الحقيقة يعني. وقال انه احيانا يشعر انه اصبح هدف سهل، لكنه قال انه في نفس الوقت كان بينتظر هذه المحاكمة من اليوم الاول لانه الان اخيرا حيقدر يحكي روايته. للحديث أكثر عن تفاصيل القرار ومفارقة توقيت إعلانه وما ينتظر حكيمي في المرحلة المقبلة بتنضم إلينا من أغادير الصحفية المغربية حنان عبد الله. أهلا فيك معنا حنان، كمان أنت يعني طبعا أجواء المونديال عايشة أنت كمان. طبعا طبعا بالتوفيق دائما برضو كمان للمغرب برضو يعني صراحة منتخب يعني فعلا رائع ويشرف. حنان، إذا ندخل في الموضوع يعني عمل خلينا نقول صدمة، خصوصا أنه الموضوع جاء قبل ساعات من المباراة والناس تكلمت قالت أنه هل معقول التوقيت صدفة؟ تحسي هذا ترويج لنظرية مؤامرة أكثر؟
1: على فكرة هذا هو السؤال المطروح إن كان في أوروبا وحتى في مختلف أنحاء العالم. يعني أنا دخلت بعدما تم الإعلان عن إحالة هذه القضية إلى الجنايات بأن العالم بأسره، التعليقات إن كانت من أوروبا، العالم العربي، حتى في أمريكا علقوا على الموضوع، على هذه الصدفة أن يطرح هذا الموضوع اليوم وأشرف حكيمي يشارك في هذا المونديال. وأيضا يعني نعلم بأنه إلى جانب

0: أو يلعب مع المنتخب المغربي. المدرب المغربي اليوم يوم أمس قال بأنه يعني حكيمي هادئ جدا ولا يعاني من أي ضغط، وهذا الأمر محسوم بالنسبة للمنتخب، بالنسبة للمدرب، وأيضا بالنسبة لكل من يحيط بأشرف حكيمي. تابعنا أيضا أشرف الذي قال على السوشيال ميديا بأنه انتظر هذه الفرصة وبأننا اليوم سنتعرف على تفاصيل جديدة على لسانه، ننتظر أيضا ماذا سيقال في هذا الإطار. صار وجب تذكير بأننا اليوم نتحدث عن اتهامات ولا نتحدث عن حكم مطلق نهائي.
1: صحيح.
0: بمعنى نعم، الشابة عندما قامت بالشكوى ضد أشرف حكيمي، يجب أن نقول أيضا في حيثية هذه القضية بأنها لم ترفع دعوة، وإنما فرض عليها أن تذهب هذه القضية إلى المحكمة، هذه من جهة. أيضا هناك،
1: بس خلينا نوضح هذه الجزئية. نعم. أنت لما تقولي أنه، لأنه هذه الجزئية شوية صعب فهمها يعني بشكل عام، يعني إيش تقصدي؟ هي قدمت بلاغ،
0: شكوى. أيوة. قدمت، اشتكت بأنها تعرضت ل يعني اعتداء جنسي من طرف أشرف حكيمي، ولكن يعني فرض عليها أن ترفع دعوة قضائية ضد أشرف حكيمي.
1: أي بس مين فرض عليها؟
0: من فرض عليها؟ يعني سندخل ربما في جدال آخر. أنا أريد أن أقول بأن هناك،
1: بس مش طبيعي أنه هي لما تقدم شكوى أنه الشرطة تحقق وممكن تصير قضية؟
0: هي قضية بالنسبة لشخصية تعتبر الأشهر في العالم أشرف حكيمي. عندما قال بأنه مستهدف فهي حقيقة، يمكن أن يكون مستهدف، ولكن لا يجب الخلط بين الاعتداءات الحقيقية التي تمارس من طرف المشاهير على النساء اللي هن ضحايا، وأيضا استهداف بعض النساء لبعض المشاهير. يعني هناك جانبين، هناك قضايا جنسيا فعل، يعني قضايا اعتداء جنسي حقيقية، وهناك أيضا استهداف لبعض المشاهير، ولكن هناك أيضا حيثيات للقضية، هناك ادعاء، هناك أيضا يعني أدلة ملموسة، كأن يعني الرسائل النصية التي تبادلتها الفتاة مع صديقتها وهي في طريقها إلى منزل حكيمي، حيث تخبر صديقتها بأنها ستتعرض للاغتصاب. شيء غير طبيعي أن يقول الشخص بأنه سيتعرض لشيء وهو لم يصل بعد المكان. من جانب آخر،
1: رغم وجود هذه الرسالة وتأكيد أنه هذه الرسالة موجودة، لازالت القضية قائمة.
0: لازالت القضية قائمة لأننا اليوم انتقلنا إلى حكم قضائي، بمعنى أن القضاء سوف يحلل وسوف يبحث في هذه القضية، ولا نتحدث بعد عن اتهامات حقيقية، يعني بأن المحكمة تقول بأنه مدان حقيقيا. هناك ضغط إعلامي كبير جدا على قضية حكيمي، إن كان من الجانبين، يعني من الجانب الأوروبي وأيضا من الجانب المغربي، خصوصا وأنه الظهير الأيمن الأكثر شهرة في العالم والأقوى في العالم، إذا شهرة بل هو لاعب كرة قدم قوي جدا، معروف جدا،
1: هو يعني لاعب قوي جدا، بس يعني خلي انت منحازة شوية حنان هنا يعني.
0: لا لا لا. في هذه القضايا، شوفي سارة، في هذه القضايا لطالما قلت بأن القضية عندما تكون فيها أدلة وبراهين قاطعة هذا الشيء، عندما تكون فيها اتهامات بدون أدلة قاطعة، وهذا ما يقوله المحامون، هذا ليس كلامي، فهنا يجب أن ننتظر ما سيقوله المحامون.
1: صحيح. بس حنان، الآن كل المخاوف أنه بسبب النظام القضائي الفرنسي الموضوع قد يأخذ سنوات، يعني ممكن حكيمي يعتزل والقضية ما خلصت.
0: أظن لا لا لا لا، أظن بأن قضية حكيمي ستحسم بسرعة، وتذكري هذا الكلام، لأن الأدلة غير كافية نهائيا. وهناك أيضا شاهد مهم جدا يجب أن نتحدث عن كيليان مبابي، الذي ستسمع شهادته للمرة الثانية، لأنها سمعت المرة الأولى والمحامية قالت بأنها ترجمت، أو بالأحرى تم تحليلها بشكل غير مفهوم، بمعنى فهموها غلط. أيوة. وسوف يدلي بشهادته للمرة الثانية، وهو يقول بأنه لم يرى هذا الشيء مع حكيمي، فقط قال له بأنه التقى بها، كان هناك تبادل قبل وتلامس جسدي فقط. سنرى ما الذي سيقوله كيليان مبابي، وهو الشاهد الرئيسي فيما حدث بين حكيمي وهذه الفتاة.
1: نعم، هو طبعا صديق مقرب جدا لأشرف حكيمي، ودائما يتحدثوا عن قديش علاقتهم مقربة. على المهم حنشوف إيش راح يصير، وشكرا لك حنان عبد.
0: بالتوفيق للمنتخب السعودي
1: إن شاء الله، بالتوفيق،
0: ما تكون في مواجهة مغرب سعودية.
1: شوفي إن شاء الله بالتوفيق للسعودية، إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب المغربي، كل المنتخبات العربية إن شاء الله اللي لازالت موجودة، بالتوفيق لهم إن شاء الله. شكرا لك حنان.
0: بالتوفيق.

0: إلى منتخب آخر بيواجه أزمة، ولكن هذه الأزمة أزمة سياسية. المنتخب الإيراني اللي بدأ مشواره في كأس العالم يوم 15 يونيو بمواجهة نيوزيلندا في لوس أنجلوس. الدراما اللي سبقت مشاركة إيران في كأس العالم طويلة، لكن باختصار حرب إيران أثرت بشكل مباشر على المنتخب الإيراني. وواحدة من أهم الأشياء اللي واجهها أنه كان طبعا من المخطط أنه يقيم المنتخب الإيراني معسكره التحضيري في ولاية أريزونا الأمريكية، لكن بسبب اللي صار بين طهران وواشنطن ومشاكل التأشيرات والقيود المرتبطة بالإقامة والتنقل داخل الولايات المتحدة، اضطروا أنهم ينقلوا معسكرهم في آخر لحظة إلى مدينة تخوانا في المكسيك، لأنه أمريكا قالت أنه ما راح يدخل المعسكر يعني هناك. ومن هنا صار وضع إيران طبعا مختلف عن بقية المنتخبات، فالمنتخب معسكره في المكسيك لكن مبارياته داخل أمريكا، وأمريكا سمحت لهم أنه يدخلوا البلد فقط في يوم مباراتهم، وأول ما يخلصوا المباراة فورا يرجعوا للمكسيك ويكرروا نفس الترتيب مع كل مباراة يلعبوها. وفعلا هذا اللي صار. بس بعد مباراة نيوزيلندا عبر مدرب إيران في المؤتمر الصحفي عن غضبه، وقال أنه منتخب بلاده هو أكثر فريق تعرض للإضطهاد في كأس العالم، وأنه كيف يعني بدل ما يجلسوا بعد المباراة يتعافوا ويناموا يكونوا مضطرين أنهم يسافروا فورا إلى المكسيك بعد صافرة النهاية. طبعا القصة ما وقفت هنا، لأنه إيران اليوم عندها مواجهة أمام بلجيكا، فرجعت تجددت الاحتجاجات من جديد، ومدرب إيران قال إنهم عبروا عن تضررهم من ظروف السفر والتحضير، وقال إنهم قبل مباراة نيوزيلندا كان عندهم على الأقل 24 ساعة قبل المباراة، بينما قبل مباراة بلجيكا تم منحهم أقل من 16 ساعة فقط للتحضير، وهذا أجبر المنتخب على إقامة تدريب جزئي فقط وتقليص وقت التدريب إلى النصف تقريبا. المدرب الإيراني رغم الاحتجاجات ولكنه حاول أنه يوازن كلامه، لأنه رجعش أكد أنه رئيس الفيفا بيحاول قدر الإمكان أنه يخفف من المشاكل اللي بتواجه المنتخب الإيراني، وكمان شكر السلطات الأمريكية على تعاملها عند وصول المنتخب، وقال أنهم هذه المرة لقيوا لطف كبير وأنه إجراءات الجوازات والدخول تمت بسرعة. ويبدو أنه هذا طبعا الموضوع يعني بالإضافة طبعا للمحادثات اللي جارية حاليا في سويسرا بين أمريكا وإيران، يبدو فعلا كل هذه العوامل جابت نتيجة، لأنه تم إبلاغ المنتخب الإيراني بأنه قبل مباراتهم الأخيرة أمام مصر في سياتل يوم 26 يونيو سيسمح لهم بترتيب سفرهم بالطريقة اللي تناسبهم. يعني إيران حيكون عندها تحكم أكبر في تخطيط السفر قبل مواجهة مصر، بدل ما تكون ترتيبات السفر مفروضة عليهم من أطراف أخرى زي ما صار في أول مباريتين. لكن هذا التسهيل برضو ما أنهى الاعتراضات الإيرانية، فمدرب إيران قال إذا كان ممكن تعطونا هذه المرونة قبل المباراة الثالثة أمام مصر، ليش ما عطتونا هي من البداية؟ وليش ما صدرت التأشيرات بدري؟ رجع مرة للأول يعني، وليش ما سمح لنا نوصل قبل أسبوعين من أول مباراة عشان نتأقلم؟ خبر خاطئ على الهواء تسبب في أزمة كبيرة لقناة أرجنتينية وما انحلت إلا باستقالة الإعلامية واعتذار رسمي. خلينا نشوف الفيديو اللي سبب الأزمة.
1: darle una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi.
2: No. ¿En serio?
1: Acaba de morir el papá de Messi.
2: Pobrecito.
1: Pero fue de golpe ¿o qué pasó? ¿Qué data hay, Maggie? ¿Duro o no?
2: Uf.
1: En el medio del mundial.
2: Pobre flaco.
1: ¿Se va a tener que ir?
2: Pobre flaco.
3: No sabemos. Ahí estamos buscando y cuando tengamos más novedades.
4: Jorge Messi.
2: ¿Qué data?
0: هذا صار خلال بث مباشر على قناة لوسو الأرجنتينية. الإعلامية والممثلة الأرجنتينية فلورنسيا بينيا أعلنت فجأة على الهواء وفاة والد ميسي، وما اكتفت بس بإعلان الخبر، لا بدأت تحلل أنه هذا التطور ممكن يخلي ميسي ما يواصل مشاركته في كأس العالم. طبعا خبر زي هذا يعني قلب الدنيا، خاصة أنه خلال مباراة الأرجنتين والجزائر ظهر ميسي وهو متأثر، ولما سألوه عن السبب قال لهم أنه بسبب أشياء صارت معاه في الفترة الأخيرة. فالناس صارت تربط المواضيع ببعض وقالت أنه الأب مريض والابن متأثر، فأكيد خبر الوفاة هذا صحيح. اتضح أنه الخبر مو صحيح، والد ميسي ما توفي لكنه يمر بعارض صحي ويتلقى العلاج في المستشفى، واضطرت عائلة ميسي أنها تصدر بيان كمان تأكد فيه أنه الأب يتلقى المتابعة الطبية وأنه وضعه الصحي في تحسن. وأبدت العائلة طبعا استياءها من الشائعات والتكهنات اللي انتشرت حول صحة

0: والدته، وشددت العائلة أنه أي معلومة صحيحة لازم تصدر فقط من أفراد العائلة أو من قنواتها الرسمية، ودعت وسائل الإعلام إلى التحلي بالمسؤولية والإنسانية، خصوصا لما يكون الموضوع متعلق بحالة صحية خاصة. وطبعا بعد ما اتضح انه الخبر خطأ، خرجت الإعلامية واعتذرت علنا لعائلة ميسي، وقالت انها تعتذر عن الألم اللي تسبب في هذا الخطأ، وانها تشعر بخجل كبير لانها كانت وسيلة لنقل معلومة غير صحيحة، وانه المعلومة وصلتها اثناء البث المباشر عبر السماعة الداخلية من فريق اعداد البرنامج، وقيل لها انه الخبر مؤكد من غرفة الانتاج عشان كذا اعلنته على الهواء. لكنها في نفس الوقت قالت إنها تتحمل مسؤوليتها كاملة، لأن في النهاية هي اللي نقلت الخبر للجمهور وأعلنت استقالتها من القناة. من جهتها أصدرت القناة بيان اعتذرت فيه عن اللي صار، وقالت إن نشر معلومات حساسة من دون التحقق منها يتعارض مع المعايير المهنية اللي بتعتمدها المؤسسة، وأكدت إنها أنهت خدمات جميع المسؤولين عن الخطأ التحريري إلى جانب قبول استقالة المذيعة. بس الموضوع ما انتهى هنا، الأزمة أخذت بعد أكبر بعد ما دخل الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي على الخط بتغريدة حادة جدا. ميلي هاجم اللي صار وقال إنه تصريحات المذيعة كانت غير مدققة وعديمة الضمير، وحتى لو كانت المعلومة صحيحة فهي تتعلق بالحياة الخاصة لشخص وعائلته، وقال إنه امتلاك الميكروفون أو القلم ما يعطي أي شخص الحق في نقل معلومات من دون تحقق أو من دون احترام لأبسط قواعد الإنسانية والأخلاق واحترام الحقيقة. وتداعيات الأزمة ما توقفت عند الاعتذار والإقالات من القناة، فتقارير إعلامية ذكرت تداعيات تجارية وجماهيرية على القناة، من بينها تراجع في عدد المتابعين وتهديد عدد من المعلنين بإيقاف تعاونهم مع القناة بعد هذه الأزمة. ونفضل مع أخبار ميسي، ولكن مباراة الأرجنتين والجزائر قبل أيام تكلمنا عن لقطة انتشرت من الدقيقة 32 للمباراة، ظهر فيها ميسي وكأنه بيدوس أو يضغط بالحذاء على منطقة الساق للمدافع الجزائري عيسى ماندي من الخلف. ماندي وقتها سقط على الأرض وبدأ واضح أنه كان بيتألم، وبعد إعادة اللقطة كثير من المتابعين قالوا أنه التدخل كان ممكن يستحق بطاقة حمراء مباشرة، لأنه جاء من الخلف وعلى منطقة حساسة من رجل اللاعب، لكن الحكم ما أعطى ميسي لا بطاقة صفراء ولا بطاقة حمراء، وحتى ما استدعى فار الحكم أنه لمراجعة الفار ما استدعوه يعني للحكم عشان يراجع اللقطة على الشاشة. هنا انفجر الجدل، في جماهير اعتبرت أن اللقطة ممكن تصنف كلعب خطير أو تدخل يعرض سلامة اللاعب للخطر، وفي ناس راحوا أبعد من كده وقالوا أنه فيفا بتحمي ميسي في كأس العالم وبتحابي ميسي باختصار يعني. الآن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أتحرك رسميا وقدم شكوى إلى فيفا ضد طاقم التحكيم في المباراة، والشكوى الجزائرية ما كانت فقط على لقطة ميسي وماندي، الجزائر اشتكت أيضا من لقطة ثانية في الشوط الثاني بتخص لاعب الأرجنتين أليكسس ماك أليستر مع اللاعب إبراهيم مازا، واللي ظهر فيها استخدام اللاعب الأرجنتيني كوع يده بدون أي عقوبة من الحكم. فيعني من وجهة نظر الاتحاد الجزائري المشكلة ما كانت قرار واحد فقط، بل الأداء التحكيمي كاملا في المباراة. كما هو متوقع يعني المونديال حديث العالم، والرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا مو استثناء، ففي إحدى الفعاليات الرسمية سأل الرئيس أحد الأطفال الحاضرين مين أفضل لاعب في المنتخب البرازيلي، الطفل رد بسرعة وقال له نيمار، بس الرئيس البرازيلي يبدو عنده رأي مختلف.
1: Gente, eu vi uma coisa ontem, que o Neymar é o primeiro convocado home office do mundo. Ou seja, jogador home office. Isso. Não, isso eu vi na internet ontem.
0: الرئيس البرازيلي رد بسخرية وقالوا نيمار ما بيلعب أصلا، نيمار أول لاعب في العالم يستدعى للمنتخب بنظام العمل من المنتخب.

0: المنزل. طبعا تعليق زي هذا انتشر بسرعة في البرازيل، بعض الناس شافت التعليق نكتة عادية، لكن في ناس شافت أنه النكتة لها أبعاد سياسية، خصوصا أنه نيمار كان من الداعمين المعلنين لبولسونارو خصم لولا دي سيلفا في الانتخابات البرازيلية. أول المعلومة، نيمار موجود في قائمة المنتخب البرازيلي في كأس العالم، لكنه حتى الآن ما لعب ولا دقيقة بسبب إصابة في عضلة ساقه اليمين. وإلى كوراساو، المنتخب الصغير اللي أول مرة يتأهل لكأس العالم، واللي أمس حقق أول نقطة له في تاريخ المنتخب في كأس العالم بعد ما تعادل أمام الإكوادور 0-0. وطبعا زي ما احتفلوا بوصولهم لكأس العالم بكل حماس، احتفلوا كمان بالنقطة اللي جابوها. بس المنتخب ما احتفل لوحده، ملك وملكة هولندا اللي سكان كوراساو من رعاياهم كانوا موجودين هم كمان ورقصوا مع اللاعبين. خلوني أذكركم أنه كوراساو صحيح تحت حكم ذاتي، لكنها كانت مستعمرة هولندية وكل اللي فيها بيحملوا جواز هولندا. وعلى فكرة ملك وملكة هولندا قبل المباراة أو قبل مباراة كوراساو كانوا بيشجعوا منتخب هولندا أمام السويد في هيوستن واللي فازت فيها هولندا، وبعدين سافروا لكانساس سيتي لحضور مباراة كوراساو أمام الإكوادور واللي برضو احتفلوا فيها معاهم بالنقطة. خلينا نختم فقرتنا عن كأس العالم مع خبر عن حركة تسويقية جديدة. فالإبداع التسويقي ما وقف عند إعلانات الملاعب ولا اللوحات الإلكترونية ولا حتى الرعايات التقليدية. يعني هذه المرة الإعلان وصل لمكان غريب جدا، تحت ذراع الحكم الرابع. القصة بدأت لما انتشرت لقطة من أحدى مباريات المونديال بيظهر فيها الحكم الرابع وهو بيرفع لوحة التبديلات أو الوقت بدل الضائع، ومع رفع يده بان شعار صغير لماركة مزيل عرق. الفكرة طبعا للوهلة الأولى ممكن تبان بسيطة أو حتى يعني طريفة، لكن تسويقيا كثار وصفوها بأنها واحدة من أذكى اللقطات الإعلانية في البطولة، لأنه الإعلان هنا ما ظهر في أي مكان عشوائي، ظهر في مكان مرتبط مباشرة بالمنتج نفسه أو المنتج نفسه. أيوة فعلا مزيل عرق تحت الذراع يعني. والأهم أنه ظهر في لحظة كل الكاميرات بتكون مركزة فيها على الحكم الرابع، لحظة التبديل أو إعلان الوقت بدل الضائع. يعني لحظة قصيرة لكنها عالية التركيز يعني، المشاهد غالبا بينتبه لها يعني. وعلى فكرة الشعار ظهر تحديدا مع الحكم الرابع، مو تحت أذرع الحكم مثلا الرئيسي بالحكم الرابع، لا لا، فهذا يعطي انطباع أن المساحة كانت مقصودة ومختارة بعناية يعني. ما زالت السلطات في الدومينيكان بتتعامل مع تداعيات حريق كبير وهائل صار في أحد المنتجعات السياحية. الحريق الهائل هذا صار يوم الجمعة في منتجع بيعتبر من أشهر الوجهات السياحية في الدومينيكان، ووقت الحريق كانت نسبة الإشغال في المنتجع 84%، وتسبب الحريق في وفاة سيدة إيطالية عمرها 45 سنة كانت في المنتجع، بالإضافة لنقل 9 أشخاص لتلقي العلاج اللازم وإجلاء 1700 سائح. الحريق للآن مو معروفة أسبابه، ولكن بحسب شهود عيان كانوا متواجدين يعني في الفندق قالوا أنه الحريق بدأ من غرفة الاستقبال. وهذه الفيديوهات للحريق أول ما اندلع، خلينا نشوفها.
1: Diablo, cogió fuego el hotel entero. Diablo, Dios mío. En Valladolid. Viva Dominico.

الفيديوهات اللي شفتوها بيظهر فيها الحريق وكأنه في مكان ومنطقة واحدة، ولكن للأسف سرعة الرياح وأسقف المنتجع اللي من القش ساهمت في انتشار الحريق وتوسعه بطريقة مخيفة.

نفسك تكون جالس بتلعب في لعبة وفجأة تعلق في هذه اللعبة لأكثر من 3 ساعات وعلى ارتفاع 15 متر بالضبط زي ما سمعتوا. هذا اللي صار مع 15 راكب بينهم أطفال ما بيتجاوز عمرهم 5 سنوات في لعبة ويف تويستر في مدينة ملاهي أدفنتشر لاند في نيويورك. خلينا نشوف.

0: اللي صار إنه اللعبة فجأة ومن بعد ثواني من تشغيلها تعطلت وتوقفت، وعلى قد ما يعني حظهم مرة رهيب يعني اللعبة ما تعطلت في مكان قريب من الأرض، لا تعطلت على ارتفاع 15 متر. من بعدها طبعا انفجروا الأطفال بالبكاء والصريخ، خاصة أنه يعني أعمارهم في ناس بتتراوح بين 5-8-12 سنة يعني. وكانت قالت إدارة فرق الإنقاذ أنه العطل كان معقد وكان لابد من تأمين كل راكب لوحده يعني، وإنزاله على الأرض بمعدات متخصصة، فكانوا بيربطوهم بحبال وينزلوهم. يا إلهي. أما إدارة المنتزه فقالوا أنهم بيتمتعوا بسجل أمان مشرف على مدار 60 عام من العمل، وأنه بيعملوا تقييم مع خبرائهم ومستشارينهم حول اللي صار. وعلى فكرة اللعبة هذه ما هي قديمة أبدا في المنتزه، لا هي لعبة جديدة وكانت افتتحت في مارس يعني، وكانت إدارة المنتزه حمست الناس عشان يجربوها يعني. وإلى اليمن وإلى سبايدر مان جديد. ليش بقول لكم جديد؟ لأنه الأسبوع الماضي تناولنا معاكم خبر سقوط الشاب عنتر القعقاع، طبعا اللي هو الملقب بسبايدر مان اليمن، خلال تسلق جدران فوهة بركان في دمت، ولقب بسبايدر مان لأنه كان بيتسلق جدران الفوهة وبيعمل حركات بهلوانية وبيكتب أسماء الناس عليها وهو حفيان ومن غير ما يكون معه أي أدوات للسلامة، وكل هذا مقابل مبالغ مالية بسيطة. طبعا هو كان بيعتمد هو وأسرته على هذا الدخل يعني. الفوهة ارتفاعها ما بين 100-120 متر، وفي قاعها في مياه كبريتية، وكان سقط فيها عنتر وتوفي على الفور، ولقيوا من بعد يومين من عمليات البحث على عمق 30 متر. ولكن يبدو أنه مصير سبايدر مان ما كان كافي عشان يمنع الشباب اللي بيتمتعوا بزي مواهبه بأنهم يقتربوا من الفوهة. فاليوم في شاب يمني بسمي نفسه العقرب، وبيقولوا عنه اليمنيين أنه هو خليفة القعقاع، والعقرب هذا طلع من نفس الفوهة اللي سقط فيها القعقاع وجلس يعمل نفس الحركات البهلوانية، وكان حتى برضه هو كمان حفيان وكمان من غير أدوات سلامة.
1: هذا العقرب، العقرب هذا بديل القعقاع،
2: هذا بديل القعقاع، نعم
1: بديل القعقاع في حرب الدم. هذا العقرب بدل القعقاع هذا اللي صورناه في الفيديو السابق.

0: كذا
1: يا رجال الله يستر خايف طب
2: وعلى فكرة أنا قلت لكم أنه قصة القعقاع ما بتمنع الشباب اليمنيين لأن العقرب مو الوحيد اللي فيديوهاته متداولة وبيلقبوه بسبايدر مان اليمن. ففي شاب اسمه حمزة كان طلع في فيديوهات قبل ما يسقط القعقاع في الفوهة ويتوفى وكان في الفيديوهات بيتحدى وبيعمل زي حركاته كمان. مشاهدينا وصلنا لختام حلقة اليوم، أنا أعود وألقاكم غدا إن شاء الله. تقدروا الآن تنقلوا على المباراة في أمان الله.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هذا. ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
2: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله.
1: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
3: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
4: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
5: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
4: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
6: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
4: من السياسة إلى الاقتصاد،
7: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
4: إلى الرياضة،
8: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
4: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
9: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
4: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
10: العربية بزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.
11: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
12: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
11: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
13: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن،
11: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
14: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني أنت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
11: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
15: إذا مني أنا ما أضر لك، إذا مني أنا ما نصي لك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
11: في ليالي العربية للحديث بقي.

0: ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
1: العربية FM

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم. بعد جلسة أولى استمرت 80 دقيقة، جلسة مفاوضات ثانية بين أمريكا وإيران تبدأ بعد قليل. نتنياهو يتعهد بعدم السماح لإيران بالحصول على السلاح النووي مهما كانت التطورات السياسية. ووزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن الجيش لن ينسحب من المنطقة الأمنية في لبنان. ترامب يهدد بضرب إيران بشدة ما لم توقف دعم وكلائها الذي يتسبب بالكثير من المتاعب في لبنان. ويقول لفوكس نيوز: سأدمر إيران إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، وقد نسيطر على مضيق هرمز إذا لزم الأمر. رئيس وزراء قطر يؤكد أن المفاوضات المباشرة بين أمريكا وإيران مهمة لأمن المنطقة والعالم. ونائب الرئيس الأمريكي يقول إن ترامب طلب فتح صفحة جديدة مع الشعب الإيراني. رئيس وزراء باكستان يعرب عن ثقته في التوصل إلى وثيقة رائعة تؤسس لسلام دائم وفق تعبيره. وزير الخارجية الباكستاني يوضح للعربية أن كل ما تم الاتفاق عليه بين أمريكا وإيران موجود في مذكرة التفاهم. بيان سعودي مصري باكستاني تركي يشدد على ضرورة أن تأخذ مفاوضات أمريكا وإيران شواغل المنطقة بالاعتبار. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض عند مستوى 11076 نقطة. وأخيراً في مونديال أمريكا الشمالية، الأخضر السعودي يواجه نظيره الإسباني في ساد أتلانتا الآن. أمنيات التوفيق للأخضر السعودي ولبقية المنتخبات العربية. بعد الفاصل تتابعون إعادة لبرنامج أخبار سارة.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: مستمعينا، اليوم بإذن الله في الأخبار السارة رح نتكلم عن حلم الثراء السريع وكيف يستغلنا المحتالون. إذا تتذكرون بطاقات سوا، مكاين الزئبق الأحمر، وجروبات الأسهم في 2000، كلها رح نتكلم عنها اليوم وأكثر. طيب، بالبداية خلني أسألكم سؤال. لو طلع لكم مارد سحري من الأساطير القديمة وقال لكم عندكم 3 أمنيات، كم المبلغ اللي رح تختارون تطلبونه منه؟ لأن أكيد بنسبة 1000% واحدة من الأمنيات الثلاثة متعلقة بالمال. النقطة وين؟ إن لو أحد قال لكم أبشروا تم، كم المبلغ اللي تبغونه؟ أول ما تطلب 7 مليون بيقول لك تم، يقول أخ ليتني طلبت 10 مليون. النقطة وين؟ إنه أحلامنا اللي قبل ما ننام، البيت على البحر، سيارة الأودي، وحياتنا خالية من القروض، هذه كلها باختصار هي أحلامنا في الثراء السريع، أمنيات أننا نصير مرة أثرياء. النقطة الأخرى أنه في مجالات كثيرة أكثر من بطايق السوا وأكثر من أزمة العقار، هي المشكلة ما هو بالحلم نفسه، هي المشكلة بالوعد المرفق فيه. لأن المحتال ترى ما يبيع لك منتج ولا يبيع لك خدمة، هو يبيع لك تذكرة خروج من واقعك المتعب، هو يبيع لك حرية مالية، هو يبيع لك نهاية للديون، هو يبيع لك قدرة على الاستقالة من مديرك اللي قاعد يزعجك. الحقيقة إن المحتال ما يسرق مالك، هو يسرق حلمك. مستمعينا، احنا نتكلم اليوم مجددا عن حلم الثراء السريع وعن طريقة المحتالين في سرقتنا ولماذا يستغلوننا. لكن سؤالنا الأهم، هل كنتم بيوم من الأيام ضحايا؟

0: هذا النوع من الاحتيال؟ أو هل كنتم يوم من الأيام شاهدين على ضحايا آخرين؟ أحتاج منكم أنكم تشاركونا هذه التجارب نفس ما نحن متعودين على رقمنا 011-500-100 أو عبر الواتساب 056-62-62-062.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115-100-100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.

0: طيب نبدأ وناخذ معنا أول اتصال. ألو، مين معنا؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: شدني الموضوع يا أختي، أنا وعندي حالة احتيال، لذلك حبيت أذكرها على أساس يستفيدون الآخرين.
0: يلا قولي، بس زودني باسمك عبدالعزيز. أول عبد العزيز قولي.
1: أيوة، عملية الاحتيال اللي تمت علي بصراحة احتيال منصات أسهم.
0: منصات أسهم؟
1: أي نعم، منصات أسهم.
0: طيب كيف كانت العملية؟ إيش صار؟ حكينا.
1: المحتال جلس معي 7 شهور تقريبا، نحن ويا نتعامل على هالموضوع. أيوة. هذا على المنصة. نشتغل على المنصة. بيع وشراء ذهب.
0: أيوة. سؤال، 7 شهور كون معك علاقة فيها أقنعك بالاستثمار هذا؟
1: أي نعم. بدايته قاعد 2 شهر وهو قاعد يغريني في حاجات، يقول لي
0: ايوه
1: ممكن نشتغل في العقار.
0: أيوة.
1: في الرياض، يقول الرياض عقار كويس وما ادري ايش ما ادري ايش، ولازم قلت حلو العقار كويس ما دام انك انا بقدم لك فقط خدمات وانت اللي تدفع، هذه قلت اوكي.
0: وانت
1: النقطة الثانية،
0: ايوه انت اقتنعت على
1: قال لي انه برضو في مواد طبيه ممكن نوردها من الصين نجيبها على الرياض وانت تتابع بيعها وكذا. قلت حلو.
0: وراس المال من عندك يا عبد العزيز؟
1: قال اتفاق يكون يا كاش يا انك تاخذ راتب يا انك تاخذ نسبه.
0: ايوه بس انت اللي حتدفع راس المال.
1: لا لا لا لا لا، هم اللي حيدفعوا كل حاجة. أيوة. يعني هذا كلام فقط كلام.
0: أيوة.
1: لو تنتظرين شوية ممكن يصلك المعلومة اللي انت محتاجتها.
0: كمل.
1: بعد هذا لما جلسنا 2 وهو يتناقش ويتراسل معي رجع لي بعد 2 قال والله الناس الملاك أو الشركاء اللي في الصين قالوا ما نبغى نعطي راتب ولا نعطي نسبة. كيف؟ قالوا نبغاك شريك معنا. يا جماعة موضوع العقار يحتاج ملايين، مو الموضوع موضوع 1000 ولا 2000 ولا. قال والله ما لازم تدخل معنا شريك، قلت هذه محتاجة ملايين. قالوا لي هنا بدأت أسلوب الاحتيال، قالوا إحنا نوفر لك الملايين.
0: بس إيش؟ إيش المقدمة منك؟ إيش يحتاجون منك؟
1: إحنا نوفر لك الملايين. أيوه. كيف؟ قالوا عندنا منصة. أيوه. منصة تداول تكسب من وراها ملايين، فيها توصيات من قبل الفنيين خبراء في الصين يعطون التوصيات وحنا بناء على توصياتهم نشتري ونبيع
0: طيب.
1: حلو ممتاز. وش المنصة هذه؟ قالوا لي عن المنصة، رحت تتأكد عن المنصة، تتعامل مع المنصة العملات المعروفة هنا وتتعامل معها تسحب وتودع فلوس وموقعها في لندن، وأنا جربتها دفعت
0: لعبوا على جانب الثقة
1: سحبتها كل الأمور دي اطمنيت عليها،
0: لعبوا على جانب الثقة
1: إنهم سليمين.
0: صحيح، هم عطوك هذه بالبداية يا عبد العزيز، غدوا فيك جانب إنه شافوا القلق اللي فيك، طمأنوه من خلال هذه الثقة. المنصة
1: نعم
0: في مكان موثوق، كل شيء موثوق.
1: في المخ بهالموضوع وقالوا بنوفر لك الملايين عن طريق التداول بالمنصة معانا، بس أهم شيء تدخل مبالغ. رحت دخلت 10,000 دولار.

0: لما دخلت 10,000 تحولت ال 10,000 الى 40,000.
1: حلو هذا المبلغ الاول. حلو سؤال عبد العزيز، انت شفت ال 50,000 هذه استطعت من خلالها انك تحصل عليها؟
0: نعم انا اللي اتداول عن طريق توصياتهم، وال 10,000 لما شفت اني اعطتني 40,000 بديت الصراحه اتشجع واروح واخذ قروض واخذ ديون وزيد، ووصلت الزياده الى 250,000 دولار.
1: ايوه
0: النيودة عندهم.
1: تعرف ايش سوى يا عبد العزيز معاك؟
0: كل ما زادت الايداع كل ما زادت الارباح، وصلت ارباحي الى 1,300,000 دولار.
1: شفتها انت في التداول؟
0: في التداول. أيوة. انا وصلت 1,300,000 دولار معاهم. يوم وصلت 1,300,000 دولار الفريق اللي يشتغل معانا قال انا بطلت لاننا خسرنا مره وعوضنا، قال انا ما ابغى كل مره اعوض اذا خسرته، لذلك اعتذر منكم ولا اقدر استمر. قلت انا اوكي حلو اجل بسحب فلوسي انا. اذا كان كذا 1,300,000 دولار قلت بسحبها، جيت بسحب فلوسي. لما جيت بسحب فلوسي هنا بدأت المشكلة. لا أنت عندك شكوك وعندك نشك أن غسيل أموال ما غسيل. قلت يا جماعة المنصة قدامكم روحوا سووا تحقيقكم. قالوا لازم تدفع لنا مبلغ 50,000 دولار عشان نروح نتحقق. قلت ما في أحد يبي يقول العميل وعطني 50,000 عشان نتحقق لك. قلت لهم خلاص خذوا من الرصيد اللي عندي. قالوا لا الرصيد اللي عندك مقبل مجمد لازم تعطينا 50,000 دولار. انا لما قالوا لك كذا دخلني الشكه الصراحه.
1: قبل ما كنت شاكي عبد العزيز
0: لما رحت استشرت الناس قالوا احذر هذه منصه وهميه تبي تسحب فلوسك، مو بس فلوسك اللي في المنصه برضو بياخذون منك 50,000 وبياخذون منك 10,000 وبياخذون 10,000 دولار لما يضمنون انك انتهيت.
1: صح
0: هم اللي بيختفون. لذلك انا توقفت عند الدفع، قلت ما راح ادفع. بدي يراسلوني كل يومين، طيب عطنا 40,000 عطنا 30,000 عطنا 20,000 عطنا 10,000 وانا رافض رفضا قاطعا. لذلك انا على اساس اني احفظ حقوقي اذا كان لي حقوق رفعت السلطات السعوديه ورفعت للسفارات ورفعت للصين ورفعت كل مكان لأنه عسى إن شاء الله إنه يكون في تعويض الفلوسي أو إنه ترجع لي فلوسي، ولكن إن كل قال لي العوض على الله يعني خلاص الله يعوض فلوسك وراحت وانت. كل هذا بسبب اتصالات تجينا وهمية أو اتصالات مجهولة ونتعاطى معهم ونتفق معهم ويعطونا الشمس بيد والقمر بيد ويعطونا أشياء خيالية. صح. يجونك من باب الثراء يعني إن موضوع الثراء وإنك شوف شهرين قاعدين معاي شهرين يتداولون معي يتناقشون معي في موضوع العقار وأنا وثقة
1: لأنهم يعني بنوا معاك يا عبد العزيز علاقة في هذه الشهرين. عرفوك بنوا علاقة بناء على هذه العلاقة، عرفوا إيش احتياجاتك قرأوها، عرفوا أنت مستواك التعليمي إيش مستواك، هم قدروا أنهم خلال الشهرين هذه يدرسونك من بعد دراستهم لك طرحوا عليك جانب انهم يلا شوف لاحظ انهم بنوا علاقه. بعد ما بنوا معك علاقه يا عبد العزيز ما جوك على طول وقالوا لك جيب مليون، ما جوك على طول وقالوا لك جيب 100,000، لا لا هم بنوا ثقه. عطيتنا 10 بنعطيك 40، عطيتنا 40 بنعطيك 100.
0: هذا اللي صار
1: درس فعلا،
0: هذا اللي صار. وصلت 1,300,000 دولار، واللي عرفت ان 1,300,000 هذه مجرد ارقام. الفعلي اللي انا وضعته 250,000 دولار اللي انا وضعته.
1: صح.
0: غير هذا ما فيه، لكن هم حاطين ارقام امامك علشان يشجعونك علشان ممكن يصرون 100 مليون يعني، لكن الفعلي هو كل تركيزهم على 250,000 دولار.
1: احسنت. وشوف يا عبد العزيز نقطة، شكرا لك انك انت وقفت الان هذه الوقفة وتكلمت عنها.
0: انا بالسيارة سمعت هذا قلت والله هذا هو حصل لي الموضوع الاسبوع الماضي، لذلك انا قلت فرصة والله انبه اخواننا يعني الشباب اللي مثلي يعني طموح ويبي الثراء الفاحش، قلت خل اطمن الاخوان واعلمهم انه في نصب واحتيال ولا اشياء كثيرة ترى.
1: صحيح
0: وشفت انا اشياء كثيرة. واللي تورطت فيه أكثر إني ما استطعت أصل لهم ولا استطعت أصل

0: وصل فلوسي يعني اختفوا نهائي. اللي قالوا لي انهم يختفون خلاص، لا اخذوا فرصه منك يختفون مده سنه ويجون بعد سنه يدورون ضحيه ثانيه.
1: إيه لانه هذا هو عملهم.
0: لذلك هم مستهدفين احنا في دول الخليج، في السعوديه، في الامارات، في قطر.

0: الخارجية وكل يقول لا إحنا علاقتنا بالمنصات الداخلية. لذلك أنا أتمنى أن حكومتنا إن شاء الله
1: تعرف يا عبد العزيز
0: حاجة
1: إنه في طريقة ترى إنك تعرف إذا المنظمة هذه أساسا مرخصة ولا لا، هي من خلال التحقق من هيئة السوق المالية السعودية. ترى إذا كانت هذه المنظمة أو هذه الهيئة تقول لك إن إحنا مرخصين في السعودية، ابحث من خلال الهيئة إذا كانت عندها رقم ترخيص، إذا هي مرخصة في السعودية وقانون السعودي قاعد يحميها.
0: لا لا لا لا لا، هذه ما هي بالسعودية، هذه في الصين.
1: ما يحكى ولو كانت في الصين.
0: واللوجو حقهم، أنا أخذت اللوجو قبل لا أدخل ورحت وصلت وجهات حديدة، شوفوا لي هذا كل من شافها وش قال لي، يقولون يا حبيبي كل يوم يطلع 1000 منصة.
1: أحسن.
0: ما نستطيع أن نقول لك أنها منصة محتالة أو غير محتالة، متى نعتبرها محتالة؟ إذا احتالت. أما الآن رأيتها بيضة ما ندري عنها، لذلك أنا هذا اللي واجهته، يعني ما استطاع أحد أن يفيدني في المنصة الفلانية لما أعطيتهم شكلها واسمها، فما حد يستطيع، يقول ما نستطيع لأنها ما شفنا عليها أي مشاكل.
1: عبد العزيز،
0: لكن لما تحتال وتصير أحد يعتبرونها.
1: عبد العزيز شكرا لك انك شاركتنا في تجربتك هذه، شكرا لك انك اعطيتنا الواقع كما هو، اللي صار لك كما هو.
0: شكرا جزيلا
1: يا عبد العزيز.
0: اتمنى اخواني الاخرين يستفيدوا من هالمعلومه هذه، والله يوفق الجميع. وشكرا جزيلا على اعطائي وقتك واللي يستمعون لنا، شكرا لهم جزيلا.
1: شكرا يا عبد العزيز،
0: مع السلامه.
1: مع السلامه. مستمعين، تعرفون اللي صار لعبد العزيز هذا كان عبارة عن إيش؟ هذا كان عبارة عن المحتالين أساساً كيف يعملون. المحتالين يعملون على تأثير الدوبامين عند الناس. يعني أنا بالبداية كشخص محتال راح أجي أقول لك إنك تراك راح تربح مال معين أو راح تربح حاجة معينة، وقتها الدوبامين عندك راح يفرز، فحتكون مستعد للمخاطرة أكثر، بتكون مستعد للعطاء أكثر، بتكون قادر على إنك تجازف. ليش؟ لأن أنت لمست بيدك وشفت بعيونك. للمحتالين طريقة رائعة في تصيد ضحاياهم من خلال إلحاحهم المصطنع، من خلال سلطتهم المزيفة، ومن خلال دراستهم لك. ما يمر عليك محتال ما هو قاعد يلح عليك إلحاح كامل، فهذه سيكولوجيتهم في تصيد الضحايا. معنا اتصال آخر، نقول ألو.
2: عليكم.
1: أهلا وسهلا، مين معايا؟
2: معك أبو ناف من الرياض.
1: مرحبا يا أبو ناف، سمعت موضوع حلقتنا؟
2: سمعت موضوع الحلقة، والأخ عبد العزيز الله يعوضه خير
1: يا رب يا رب،
2: ما قصر. ولكن سبحان الله ان المحتالين هذه يشوفون كيف يعني مستواك المادي.
1: صح.
2: كيف مستواك الحين؟ زوجتي صار لها نفس الحيلة اللي جت للأخ عبد العزيز، لكن بقصة ثانية، لانهم عرفوا ان حالتها المادية يعني في الصفر. قالوا احنا عندنا وظيفة من المنزل، ما تسوي ولا شيء، بس وظيفة من المنزل ونعطيك راتب 4000 ريال. حلو حلو. اتوظفت، جيبي الكود، جاك كود، بنفتح لك حساب بنكي. واثناء ما تعطيهم كود، عطت احد منهم وكاله شرعيه كامله
1: في ناجز
2: من الكودات، وطلعوا بطريقه ما قرض من مؤسسة، ما أدري، بس إنها من مؤسسة حول 350
1: أصلاً.
2: من بكرة نشوف إلا والخدمات واقفة، وشوي أن عليها قضية مطالبة مالية. بس الحمد لله إن الحكومة في المملكة العربية السعودية ما قصرت، وعندما وقفت أمام الضابط وشاف حالتها المادية، شاف مثلاً ما هي بذيك، جات في تاكسي والمرة الثانية جينا في سيارة يعني مكسرة بدون تكييف، يعني ما صورة ذولا ناس محتالين. فحقق معها الضابط ممكن 10 دقائق كذا، جيبي لي الأرقام، جابوا الأرقام، قال لها أنت ممكن 10 ضحية من نفس الحرمة هذه
1: يا الله.
2: اللي تواصل معك وقالت أنها وظيفة عن طريق المنزل، من وظيفة منزلية يعني حاجة زي كذا.
1: تعرف أبو نوف ليش هم قدروا أنهم يتصيدوا مثلا زوجتك وعشر ضحايا آخرين؟ عندهم طريقة. المحتلين هذه بسيكولوجيتهم هم ترى مرة أذكياء.

0: انهم بيعطونك الموضوع بسرعه، تلقطه تلقطه، ما تلقطه خلاص انت ما انت الضحيه اللي احنا نبغاك، بيروحون لاحد ثاني. هم لاحظ درسوا احتياج اشخاص معينين، لقوها ان انت محتاجه الوظيفه، فنحن بنعطيك وظيفه مريحه مره، لكن امتيازات هذه الوظيفه اكبر، راتبها كويس، وضعها كويس، لكن في تنازلات راح تقدمينها. تراهم اذكياء مره في هذه النقطه. الحمد لله يا ابو نافل ان الله خارجكم من هذه النقطه، الحمد لله على سلامه زوجتك.
1: والله الحمد لله، بشكل لله الحمد.
0: الحمد لله. لله الحمد. شكرا شكرا يا أبو نوف على هذه المشاركة.
1: الله يعطيك العافية. شكرا.
0: عافيك. شكرا. آخ مستمعينا، لو تكلمنا عن سيكولوجية المحتالين من المرة الواحدة للمرة الألف لن ننتهي. وضعهم في دراسة الناس، قد أحيانا المحتال يفوق عالم النفس في دراسة الآخرين، يدرس الحالة صح، يعرف حالتك الاقتصادية، حالتك الاجتماعية، حالتك البيئية، يعرف إيش يدخلك، لدرجة أن المحتالين وأصحاب الثراء السريع قادرين على دراسة اللغة. حتيجي تلاقي محتال من دولة تبعد عنك آلاف الكيلومترات يتحدث بلهجتك وبلغتك وبالطريقة اللي تتكلم فيها. ليش؟ هو يعرف أن الارتباط الوجداني رح يصنع هذه الثقة ورح يعطيك حلم الملايين. تبي تصير مليونير؟ أنا أقدر أخدمك تصير مليونير، تعال. فأنت تقتنع أنه يلا ندخل على خدعة الثراء السريع، لأنه ليش لا؟ هذا اللي حصل مع أبو نوف وحصل مع أم نوف تحديدا. شكرا لك يا أبو نوف على هذه المشاركة. ناخذ معنا مشاركة جديدة، نقول ألو.
2: السلام عليكم، مساء الخير.
0: وعليكم السلام، مساء النور، مين معي؟
2: عبد الله العوني، حياكم الله.
0: مرحبا يا عبد الله، سمعت موضوعنا صح؟
2: نعم سمعت الموضوع. والاحتيالات متعددة وكثيرة، لكن في احتيالات من نوع آخر، يعني غير مباشر، يعني ربما احنا نشوفها ما هي احتيال، لكنها لو لما نتمعن بهذا الشيء نجد انه احتيال بس بطريقة غير مباشرة. يعني قد أضرب لك مثال، يعني إحنا هم مشكلتهم يلعبون على الجانب النفسي سيكولوجي، يلعبون على الجانب كيف اصطياد الضحية من ناحية جانب النفسي، سواء هو محتاج للأمر هذا نفسيا أو ماديا أو غيره. طبعا المشكلة هذه حصلت لصاحب لي قريب طبعا، وهي وسائل التواصل الاجتماعي، منصات الألعاب، في منصات للألعاب سواء التواصل الاجتماعي، إنك تشحن اللعبة وتلعب وتخسر وبعدين تشحن مرة ثانية وثالثة ورابعة. صاحبي هذا يقول إنه تقريبا خسر 90,000 ريال
0: كم؟
2: في هذه اللعبة.
0: طبعا قلت كم يا عبد الله؟
2: نعم
0: كم خسر؟
2: 90,000 ريال. طبعا انا قلت له يعني هل هناك مردود؟ قال لا والله لا في لا مردود ولا شيء، لكن يقول فيها دردشه وفيها العاب وفيها كل ما شحنت اللعبه يجي تصنيف اكبر او ارتقاء اكبر في اللعبه او في المنصه التواصل الاجتماعي. طبعا سبحان الله يستنزف المال دون ما
0: صح
2: يدري.
0: صح صح.
2: اللعبه اللي فيها شحن وكذا. طبعا هل هناك مردود؟ ما مردود، بيقول لك لا ما في مردود اي ماده وشيء، حتى الجانب النفسي ما في مردود. ربما يعني كان يسهر، ربما كان يعني ضيع وقته لجلوسه مع اسرته واهله حتى يتاخر عن دوامه من اجل هذه اللعبه، فهذا استنزاف بطريقه غير مباشره.
0: عبد الله تعرف اللي صار يشابه ايش في نقطه اني انا استنزفك في الالعاب وهذه النقاط؟ هذا يشبه عمليه القمار. ترى ليش الناس تدمن القمار مع انه هم يعرفون انه ما في ناتج؟ لانه في حاجه عندنا في علم النفس في الجانب السلوكي تحديدا اسمه ترى فخ الاستمراريه يا عبد الله، لأنك أنت لما تدخل دماغك قاعد يبغى المزيد، يبغى المزيد، يعتقد أنه رح يحصل على شيء في المستقبل، فتلاقي دون ما يشعر بدل 90 لو أنه ما استوعب ترك ممكن يدفع 190، لأنه دخل في حالة تشابه حالة القمار.
2: نعم صحيح. أنا صراحة حبيت أشارك في هذا الموضوع، والله يسعدكم جميعا.
0: يا الله شكرا لك يا عبد الله على هذه المشاركة.
2: شكرا جزيلا، حياكم الله.
0: لعل في هذه النقطة وهذا يهمنا مرة أنه نحن نستوعب أنه الأشخاص اللي يقعون دائما في نطاق الاحتيال ترى مو شرط أنهم يكونون ذوي شهادة معينة، مو شرط أنهم يكونون ذوي ذكاءات قليلة، لا قد يكونون مو بأذكياء فائقين الذكاء ومن شهادات عليا، وقد يكونون بالعكس من يعني في وظائف رائعة

0: رائعة وكبيرة، لكن هذا ما يقلل منهم أبدا. الكل ممكن يقع فيه أنهم يكونون ضحايا احتيال. وين الإشكالية أو فين النقطة؟ هي تصيد المحتالين للأشخاص نفسهم. هم يتلمسون الاحتياجات، فلما أنا أجي لشخص يعتقد أنه وده أنه يصير مليونير قبل 30، وده أنه يحصل على أول 5 ملايين بحسابه أو حتى أول 1,000,000 في حسابه، وقتها هنا يكون الضحية، هنا تكون الوعود من منصات الألعاب إلى منصات العقار إلى منصات أخرى كثيرة. وهذا ينقلنا إلى اتصال آخر ونقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، من معي؟
1: معك أم فيصل.
0: يا هلا ومرحبا أم فيصل،
1: كيف الحال؟
0: الحمد لله، سعيدة في اتصالك مجددا بعد انقطاع.
1: الله يسلمك يا ربي. حبيت أشارك، يعني ما أدري هل هي يعني يصلح أشارك فيها.
0: قولي
1: ولا لا.
0: قولي أم فيصل.
1: فيها عند حقين الأسهم.
0: أيوة، وش سووا حقين الأسهم؟
1: بيت الخبرة معي؟
0: أيوة معاكي، إيش سووا حقين الأسهم؟ كملي.
1: فيها حقين الأسهم يعني من دولة عربية تجي تقول أنا من بيت الخبرة.
0: أي بدون ذكر أسماء فيصل، كملي.
1: على أساس أن أعطيك أسهم يعني تعطي في نفس اليوم. يعني مستحيل يعطونك إلا لين تحولين المبلغ. هي فئات، أنا اخترت الفئة الأقل 3,000. أعطيهم 3,000 واشترك معاهم لمدة شهرين وشهر ثالث يعني كهدية على كلامهم.
0: حلو، يعني تجملوا عليك كذا، شوفي انت أعطيتيني شهرين. أيوة. بتجمل عليك بالثالث.
1: فتعطيني سهم قبل ما يعني أحول لها المبلغ، تعطيني سهم، تعطيني بسرعة أخذي بهالمبلغ وبسرعة بعيد هالمبلغ. يعني فائدة 20 هللة أسويها فيطلع السهم فوق. قالت لا، على أساس أني أعرف أنك يعني مصرة تبين تشتركين معنا أو لا. فحرام أخليك تطلعين من غير ما تشتركين، يعني الإدارة تمنع هذا الشيء، بس أني أعطيك فرصة تشوفين أن شغلنا صح.
0: يا أم فيصل، تعرفي أنها كذا أشعرتك أن هي متجملة فيك؟ أشعرتك إن هي متجملة فيك، أعطتك يعني لعبت على جانب. أيوة. إن ترى أنا متفضل عليك.
1: سهم ثاني وتخليني فيه لمدة 10 أيام، أسبوعين، شهر، والله أحيانا شهر، كأنه تصريف. فيطلع لي واحد ثاني يقول لا سيبك من هذه وتعالي معايا، بس حولي لي 3,000. أحول 3,000 على أساس أنه يقول جربيني هالمرة وإن شاء الله يعني حتمشي معاي. حولت له نفس الشيء ونفس الشيء كتصريف تصريف تصريف، قال إيه حظك سيء معانا.
0: بسم الله عليك.
1: دخلت علي واحدة ثانية وقالت أعطيني 3,000، وقلت لا سوي لي تجربة. سوت لي التجربة، استفدت ممكن 30 هللة.
0: أم فيصل، عادي أسألك سؤال؟ يعني معلش لشيء في نفسي. أيوة. يعقوب،
1: فما أدري هل هم يعني أصابت أسهم
0: للحين تسألين
1: أن الحظ سيء ولا
0: أم فيصل؟ عادي أسألك سؤال، معلش والله اللي شيء في نفسي. يعقوب، أنت ما استوعبتي للحين أنهم قاعدين يحتلون عليك؟
1: والله كل واحد يغسل مخي بالكلام الحلو.
0: شكرا جزيلا يا أم فيصل.
1: يقنعون بشكل غير طبيعي.
0: أم فيصل،
1: يعني كان 12,000 اللي أعطيتهم إياه فيه تقريبا، يعني من أساس ما دخل في ذمتي 12,000. كل واحدة تطلع علي ولا واحد يطلع علي، لا جربيني.
0: طب اسمعي،
1: لا تأخذين البلس، أخذين أقل 3,000، يعني حتى من درسين الثلاثة.
0: يا أم فيصل، قولي لا إله إلا الله وحدي، يلا جربيني أنا وعطيني أنا 12,000، أنا أعرف وين أصرفها. نروح أنا وأنت سوق الذهب نجيب لنا سبايك نحطها على الأقل، هي مضمونة. لكن إني أروح ناس يقولك جرب
1: منهم، يعني ما في
0: فايدة. اي اللي سووه يا ام فيصل انهم اشعروك دائما يلعبون على الجانب الانساني اللي هو جانب الثقة. هم يتلمسون الضحايا حقونهم فيلمسون فيك جانب انك تثقين فيهم، فيبداون يدخلوا لك في جانب كانه شكل من اشكال التسول، اللي جربيني عن شوفي ترى المبلغ 3,000 بس.
1: اي والله هذا كلام
0: الحقيقة
1: مقنع، انهم مقنع. ولا ادري كيف يجيبون الرقم.
0: ما هو الأرقام ترى كونك أنت قاعدة تحطين رقمك في أي مكان قد يكون تسرب بطريقة ما، قد يكون حصلوا عليه من مكان ما، أي ولا يعنينا، هو رقمك اعرف أنه سهل الوصول له. فاللي سووه يا أم فيصل أنهم لعبوا على الجانب الإنساني.

0: لهم من بيت الخبرة يعني بنفس الشركة هذه. شكرا. بيت الخبرة للأسف.
1: يا أم فيصل شكرا لك جزيلا على مشاركتك هذه. شكرا جزيلا. مستمعينا لعلنا قبل ما نعلق على أم فيصل نذكر بالأرقام
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: طيب تخلصنا من المحتالين وعرفنا سيكولوجيتهم، بس قبل ما ننطلق لمحورنا الثاني ناخذ اتصال نقول ألو.
4: ألو
1: أهلا وسهلا، مين معي؟
4: مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور، مين معي؟
4: نتكلمنا أستاذة عن الاحتيال في الألعاب ولا الاحتيال بشكل عام؟
1: لا لا مر عليك، مين معاي أول؟
4: معك أبو اليم.
1: أبو اليم؟
4: أبو اليم.
1: أبو اليم، طيب أبو اليم إحنا نتكلم عن المحتالين اللي يوعدونك بالثراء السريع، اللي تعال استثمر معي وأنا بجيب لك الفلوس اللي اندفعتها ضعف بيومين، مروا عليك؟
4: أنا أتمنى صراحة أول شيء أنا أتمنى من بركم
1: قولي
4: إن الدولة تحاسب أول شيء اللي يحتال عليه وبعدين المحتال.
1: ليش يا أبو اليم؟
4: لأنه صراحة تعبت الدولة، جميع المنصات وجميع الوزارات تحذر.
1: صح صح صح.
4: يعني أنا ما أدري صراحة، بعدين أنت دكتورة قاعدة تبررين تقولين ترى عادي ممكن إنسان يكون شهادته عالية منصبه عالي وعادي يحتال عليه. لا صح. لا مو بعادي.
1: ليش؟ إيه صح صح.
4: لا الله ما يجزله بعدل.
1: طيب
4: شلون أنا أجي أثق بشخص إن عن طريق منصة أو عن طريق أونلاين أو اللي يكون إني أعطيه معلوماتي أو حول له فلوس إنه هو بيكون سبب ثرائي؟
1: أحسنت أبو اليم، خليني أقول لك على حاجة.
4: شلون يا
1: أبو اليم؟ كلنا قد نقع ضحايا للاحتيال، لكن ليش أنا أقول لك نقع ضحايا؟ مو لأن لا أنا مع المحتال، لا عمرنا ما كنا مع المحتالين، لكن قد يسمع
4: لا لا أبو اليم ما أقول مع المحتالين، بس أنت قاعد تبرين. لا
1: لا أنا ما برد.
4: وش تسوي الدولة؟ طيب
1: صح
4: لا خلص كل شيء، وزارة التجارة تحذر، هيئة تنظيم الإعلام تحذر، كل جهة تحذر.
1: أحسن.
4: أنا ما أدري إذا أنت زي الأخت المتصلة اللي قبل شوي مع احترامي لها، شلون تدقين أنت إنه يعطيك استثمار أصلاً؟ كيف تجرأ فيه إنه تحول شخص سواء بالسعودية أو خارجها مبلغ؟
1: أحسن. طيب شكراً لك يا أبو اليم، خليني أقول لكم على حاجة، لم نبرر لأي محتال، لم نبرر لأي أحد. إحنا في هذه النقطة لازم نستوعب حاجة، إنه أنا هنا أنا أخصائية علاج نفسي، أنا أبرر سلوك، أنا أوضح سلوك، أنا أشرح سلوك. أنا ماني بمع أني أجي أقول لك لا روح ولا أحول أو لا أسوي، هذه عمرها ما راح تصير عندنا في الأخبار السارة. النقطة الأخرى، نحن ما راح نعاتب أحد على شيء حصل له، ولا راح نقول لأحد إن أنت تفهم أو ما تفهم باللي أنت عملت له. إحنا دائما نقول ربنا ميزنا بالعقل، ربنا ميزنا بالحكمة، ربنا ميزنا بكذا، لكن في مواقف ما يروح عندنا العقل أحيانا. ليش؟ لأنه نحن بني آدمين، أحيانا المنطق في حد ذاته ما يخدمنا ما يساعدنا، فما أجي أنا وأجي أقول إنه لا أنت المفروض أنك تعمل، أنت المفروض أنك تسوي. إحنا ما إحنا مسؤولين عما يصدر للآخرين. النقطة الأخرى إنه دولتنا تحذر، دولتنا توضح، دولتنا تشرح، ما قصرت الدولة، لكن المحتالين يطورون مهامهم في كل مرة. إحنا سلوكنا البشري يتطور، فنحن لسنا مخولين كلنا بلا استثناء إننا نكون وصايا على الناس، نقعد نقول لهم أنت ذكي أنت غبي أنت المفروض تعمل كذا، هذا له ما هو من مسؤولياتنا الإنسانية. فشكرا لكم جميعا على تواصلكم، ولعلنا نذكر بأرقام التواصل.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.

0: طيب ايش رايكم مستمعينا قبل ما ناخذ محورنا الجديد ناخذ اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا، مين معي؟
1: الله يسلمك، معك ابو ابراهيم.
0: مرحبا يا ابو ابراهيم، سمعت حلقتنا؟
1: انا سمعت حلقتكم وحاب اوضح يعني الشخص اللي قبل شوي يتكلم، يعني احنا انت تتكلمي عن الحالات النفسيه وليس عن انه مثلا الدوله نبهت او ما نبهت. انت تعرفي الاشخاص يختلفوا صح. في الميول، يعني طبعا شخصياتهم تختلف، في اللي سهل يضحك عليه، في العاطفي، في المش عارف ايش، في
0: الله عليك.
1: فاحنا انا اتوقع ان البرنامج يتكلم عن العلاج النفسي وليس يعني
0: الجوانب النفسيه فعلا والسلوكيه والاجتماعيه. ما انا اخصائيه علاج نفسي يا ابو ابراهيم.
1: ايوه فاحنا يعني بس نوضح للاخ اللي قبل شويه انه الموضوع نفسي وليس انه مثلا مع الدوله او غير الدوله. اكيد الدوله نبهت وعملت وكذا، لكن الاشخاص يختلفون في شخصياتهم. يعني
0: احسنت
1: هذا شيء. الشيء الثاني يعني انا بتكلم، يعني انا لي تجربه يمكن قبل فترة اشتريت شبيك الذهب من أحد المواقع. طبعا أنا كان عندي يعني إحساس 50% أنه صح أو إحساس 50% أني أنا غلط مثلا. أوكي، فطبعا كان تسليم الفلوس عند الاستلام. فطبعا قلت ممكن يعني من الصعب جدا انهم يحتالوا علي اذا كانوا هم بيسلمون الفلوس عند الاستلام. لكن النقل مع المحتالين هذه مشكله صراحه. ففعلا طلعت يعني السبيكه مضروبه، لكن انا تواصلت مع شركه النقل يقولوا طيب انتوا اللي اخذتوا الفلوس يا شركه النقل، اعطيتوها لمين؟ فأنا زي ما تقولي يعني أنه المفروض أنه شركات النقل الموجودة في المملكة ما تتساهل مع المحتالين أو تسهل لهم أو تستلم الفلوس وتسلمهم إياه وفي الأخير بضاعتهم مضروبة.
0: تعرف أبو إبراهيم، المحتالين في نقطتك هذه لعبوا على أي جانب؟ تخيل، لعبوا على جانب سهولة التوصيل. أنت الآن لما أو سهولة أنك تشتري الشيء، أنت الآن عشان تروح تشتري سبيكة الذهب أنت لازم تنزل من بيتك في هذا الحر، تروح لسوق الذهب تدور على الأماكن اللي تبيع السبايك، لأنه ترى مستمعينا ما أعرف تلفون هذه المعلومة أو لا، بس مش كل محلات الذهب تبيع سبايك، لا هي في محلات معينة. فبعد ما يدورون على الأماكن اللي تبيع السبايك لسه أنت بتروح تشوف كم صار السعر، هم جم قالوا لا تبي سبيكة إحنا بنجيب لك إياها. النقطة إنه الدولة في نطاق الذهب تحديدا حددت لك إن أنت تكون في المحلات لها زي اللي هي أخذت التصريح. فتخيل حتى محلات السبايك والقروش الذهب صاير لهم تصريح في الوزن وتصريح في الكذا. هم لعبوا على السهولة، بجيب لك السبيكة لكن لا تتعب، لا تروح بهالحر. فهم لعبوا على هذا الجانب. تخيل يا أبو إبراهيم معاك. الحمد لله على سلامتك وسلامة فلوسك، الحمد لله أنا راحت الفلوس وانت بخير.
1: بس أنا قلتك يعني الإشكالية وليس في المحتال نفسه، المشكلة من يساعد المحتال على توصيل الاحتيال للناس. يعني أنا لما فكرت فيها هي 1000 ريال لا راحت ولا جت بالنسبة لي، وهي كتجربة أوكي، لكن كيف شركة نقل مشهورة جدا جدا جدا تجي وتسلمني السبيكة وتأخذ الفلوس مني وتسلمها للشركة المحتالة؟ طيب أنا بلغتك يا شركة نقل إن البضاعة مثلا السبيكة مضروبة، يقول أنا مو بشغلي، أنا شغلي إني أوصل وأنقل وكذا. فأنا أقول لك يعني من ضمن الحاجات اللي المفروض إن الدولة تعمل عليها إنه في الحالات هذه لا، شركة النقل أنت وين وديت الفلوس وليش تساعد المحتالين على توصيل المبالغ؟
0: شكرا جزيلا لك يا أبو إبراهيم، شكرا جزيلا. في هذه النقطة خل نقول وأرجع أكررها للمرة الألف، أنه كونك تكون ضحية للاحتيال سواء كان ثراء سري سواء كان تعالوا نرجع لبداية الألفينات. مين منكم كان من ضحايا بطايق السوا؟ أو بعد الألفينات بعدين بعدها بفترة مين منكم كان من ضحايا مكاين الخياطة اللي فيها الزئبق ووقفوا طوابير ناس عليها وصارت مشاكل؟ ليش؟ فجأة انتشرت إشاعة، وسايكولوجية الإشاعة سايكولوجية لن تنتهي وتتطور. منهم ناس راحوا بالمكاين، ومنهم ناس وقفوا سرة، ومنهم ناس باعوا بيوتهم علشان يشترون مكاين، يعني مش مكاين أيضا بطاقات وأشياء، على الرغم من أن بين الحادثتين ترى 10 سنين أو تقريبا أقل من 10، يمكن 9 سنين كان ما بين

0: فتخيلوا ان هي حادثتين اللي قاعده تصير في المكاين واللي قاعده تصير في بطاقات السوء واللي قاعده تصير في جروبات العقار واللي قاعده تصير في كل حاجه هي قاعده تتكرر، علما ان الناس مستواها التعليمي قاعد يختلف، مستواها المعيشي قاعد يختلف، لكن اللي ظل على قيد الحياة هو حلم الثراء السريع. فصار المحتالين يطورون سيكولوجيتهم في البحث، يطورون سيكولوجية الإشاعة نفسها، يطورون الناس اللي يجندونهم، وهذه هي السمات الإنسانية. نذكر بأرقام التواصل بيننا وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: معانا اتصال، نقول ألو. ألو،
3: مساء الخير.
0: مساء النور، أهلا يا رياض.
3: إيلون ماسك معاكي.
0: طيب يا إيلون ماسك، أنا عندي سؤال يا رياض، هل أنت كنت من ضحايا بطاقات السوا ولا من ضحايا مكاين الخياطة؟
3: خليني أقول لك، أنا لا والله أنا عندي مشكلة مع الشير ماركت. الشير ماركت
0: طيب.
3: عبدالعزيز قال اللي كنت أبغى أقوله، بس حاب أضيف شغلة على موضوع مش فكرة الثراء السريع.
0: طيب إيش حصل؟ إيش قول لي الفكرة؟
3: ليش قلت أنا إيلون ماسك؟ أنا لفترة طويلة جدا كنت مؤمن تماما إنه بعد ما خسرت طبعا في سوق الأسهم وفي برضو بيزنس آخر أو أكثر من بيزنس آخر، فصار عندي قناعة ورحت بعد خراب مالطا رحت أخذ دورة سوتها الأمم المتحدة
0: أصلاً
3: في الغرفة التجارية عام 2000 وأظن 23.
0: طيب يا رياض،
3: 2003
0: ما يهمنا التاريخ، كمل لنا يا رياض، يهمنا القصة.
3: أوكي القصة إنه بعد ما إنه ما كان عندي أنا خبرة كيف تدار الأنشطة التجارية وكيف إنه الإنسان ممكن يحصل على ثراء سريع، فكنت آمنت فعلا إنه في عوائل أصلا خلقت عشان تكون عوائل تجارية، فهي فعلا هي هذه العوائل اللي بتجيب ناس عشان يمارسوا الأنشطة التجارية اللي فيها ربح أو نجاح.
0: رياض، أنا عندي سؤال قبل ما نكمل وقبل ما نختم.
3: بعدين ماسك جاء الحقيقة كسر القاعدة.
0: طب رياض، أنا عندي سؤال، بعد هذه التجربة هل أنت آمنت أنك من الأشخاص اللي خلقوا عشان يصيرون أثرياء؟ نعم لا.
3: الحقيقة بعد التجربة أكيد آمنت أنه الرزق بيد الله، لأنه في كمان حديث نبي الله موسى والنملة والحجر.
0: طيب شكرا لك يا رياض على مداخلتك هذه. طيب تجونا ننتقل إلى موضوع آخر وقصة مختلفة، نسمعها مع بعض.
2: بالأدلة والبراهين.
4: كان في شخص اسمه تشارلز بونزي، وهو مهاجر إيطالي يعيش في بوسطن في أمريكا. بدأ بونزي احتياله من خلال بيع قسائم بريدية يمكن استخدامها لشراء الطوابع في أي بلد في العالم. كان يقول إنه يقوم بشرائها من البلد ذات العملة الضعيفة ويقوم ببيعها في بلد ذات عملة قوية، وأنه سيجني ثروة من ذلك. وعد بونزي العملاء بربح يصل إلى 50% خلال 45 يوم فقط، ومضاعفة استثمارهم خلال 90 يوم، مما زاد في إقبال الأفراد على الاستثمار معه. وصل الحال لدرجة أنه كان يحتفظ في المال في سلة المهملات بعد امتلاء أدراج المكتب، ولأن بونزي ما قدر ياخذ قرض لدعم أعماله وما كانت تجارة القسائم توفر العوائد اللي وعد بها، فقرر استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع عوائد المستثمرين القدامى، وكان يدعي أنه

0: من عائدات تجارتي في القسائم. وقد ألقي القبض عليه في عام 1920 بسبب احتياله على الآلاف من الأشخاص ليجمع 15 مليون دولار على مدى 8 أشهر فقط.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: طيب مستمعينا، من هنا بدأت نقطة مخطط بونزي اللي صارت اسم آخر للمخططات الهرمية. فكرتها أني أنا أوعدك بثراء سريع الآن وهنا، وتدري بالأدلة والبراهين هذا الثراء السريع. مخطط بونزي قائم على 4 مراحل لا تتغير. بالبداية الجاذبية، يجيك الشخص بجاذبية المشروع، يجي يقول لك أنا عندي مشروع بعمل لك إياه، يلمس هذا المشروع احتياجاتك. الحاجة اللي بعدها الوهم، يثبت لك نجاح المشروع إما بأشياء ملموسة أو بوعود، وعود رائعة كذا مبهرجة الوعود. من بعدها ننتقل للانتشار. أنت بعد ما حصلت على الوهم وبعت لك الوهم، وش بيصير وقتها؟ أنت حتنتشر، أنت حتصير المجند حقي اللي بتروح وتجي وبتعطي وبتعمل. آخر حاجة بمخطط بونزي اللي هي الانهيار. دائما مخططات بونزي تنهار بعد خلاص ما يصل المحتال إلى نهايته، ويشعر أنه أنا هنا أخذت احتياجي، نفس اللي عمله بونزي، بس الفرق اللي ما بين المحتالين الآخرين وبونزي إنه هو ألقي القبض عليه، بينما باقي المحتالين لا عادي إنه يأخذ فلوسك ويهرب، خلاص حصل على اللي يبغاه منك. لعب على جانب الثقة، لعب على جانب العاطفة، لعب على جوانب أخرى كثيرة، واخذ اللي بي وانهار المشروع، يروح يدور مشاريع أخرى. في هذه النقطة لازم نعي ونستوعب إنه إذا خلص من الضحايا الأوليين ترى بيروح لضحايا ثانين وثالثين ورابعين بعد لو تبون. مستمعين، الله يفكنا من بونزي وأشباهه. لعلنا نذكر بأرقام التواصل ما بيننا وما بينكم.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: طيب معانا اتصال، نقول ألو.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، مين معي؟
4: معك محمد أبو رائد من جدة.
2: تفضل يا محمد، سمعت عنوان حلقتنا؟
4: أيوة، أعتقد على الموضوع الاحتيال وال لأنه في قصة عندي أنا حصلت لي.
2: يلا قول.
4: على عندي موقع الترولي، كنت شغال عليه، قعدت تقريبا 5 سنوات ألمي فيه، وعملت إعلانات وقاعدة قوية عندي من العملاء. بعد 5 سنوات تقريبا تفاجأت اللي جتني شكاوي من وزارة التجارة.
2: أيوة.
4: إيش الموضوع؟ يقول الله أنت عملت احتيال للناس. كيف عملت احتيال؟ يعني بعت أجهزة جوالات، وأنا أصلاً موقعي ما في جوالات، يعني كل اكسسوارات حق جوالات وأشياء كذا يعني خاصة. يعني الشاهد في الموضوع إنه في ناس فتحت موقع باسم موقعي
2: وبالترخيص حقه
4: .sa وهم .com
2: أصلاً. طب بنفس الترخيص، حطوا نفس الترخيص، نفس رقم ال...
4: حطوا نفس الاسم ونفس اللوجو ونفس كل شيء، ونزلوا إعلانات على سناب شات وعلى على وسائل التواصل كلها. شغالين إعلانات، الجهاز قيمته أصلاً 4-5 آلاف ريال، هم نزلوا 1200.
2: طيب أنت إيش سويت؟ كيف تصرفت معهم؟ كيف تصرفت مع هذه البلاغات؟
4: والله بلغت أنا يعني أثبت لوزارة التجارة إنه هذا مو أنا، انه موقعي ما في جوالات اصلا.
2: طيب وتم التعامل مع شكوتك؟
4: ما في اجهزه. بعد يمكن تقريبا شهر توقف الموقع، بس انا يعني فقدت كثير من العملاء. فقدت كثير جدا من العملاء، يعني ما عاد زي اول بسبب

0: الاحتيال اللي حصل لي.
1: تعرف ليش يا محمد أساسا الناس أقبلوا على هذا الموقع الجديد؟ لأنهم هم لعبوا على جانب المحتالين جانب حلو مرة، أغروهم بالسعر.
0: لأنه الاسم كمان يعني هو اللي
1: انت بنيت ثقة،
0: السبب انه خلاص ألفوا الاسم خلاص يعني قالوا هذا معروف نحن اللي أخذنا منه أو وسمعته طيبة الاسم هذا.
1: 5 سنين انت تقول لي فهم لعبوا أخذوا اسمك اللي هو بنى الثقة وعطاهم السعر المغري،
0: اللوجو ما في شيء حتى الألوان الشكل المتجر كل شيء، وحاطين تحت قسم الشكاوي وحاطين رقم جوالنا نحن.
1: لا أعجبوني، شوف هم محتالين وخفيفين طينة، يعني لعبوا على خفة الطينة مرة، يعني هم خلاص في شكاوي بيجونكم،
0: يعني اشترت ودفعت وما وصل لهم ولا شيء.
1: والحمد لله على سلامتك يا محمد، الحمد لله على السلامة.
0: فهذه المواضيع يعني مرة مرة صعبة صراحة، ما أدري كيف يعني في ناس قاعدة تشوه سمعة بعض المتاجر بهذه الإجراءات اللي بيعملوها.
1: صحيح، شكرا لك يا محمد. شكرا.
0: عفوا يا أختي، عفوا يا سارة، السلام عليكم.
1: هذه النقطة اللي صارت مع محمد، إن محمد قال 5 سنين قاعد شغال على هذا المتجر، يعني هو 5 سنين شغال على ثقة، فالمحتالين هنا وش سووا؟ أخذوا هذه الثقة جاهزة. شكاوي لا، أنت شكاوي حتروحي لمحمد، والله ما تجينا إحنا يا قسم الشكاوي، لكن الفلوس جوال بأربعمية بأربع آلاف أبيع لك إياه بـ1200، ترى أنا متجر ثقة، شوفني هذا هو اللوجو، هذا هو ترخيصي، هذا هو وضعي. لعبوا على هذا الجانب فتصيدوا بناء عليهم ضحاياهم. نقول لك للمرة الثانية الحمد لله على سلامتك يا محمد. ومعنا اتصال أخير، نقول ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: فعلا والله هذا الجانب العاطفي أو تعليقا على اللي ذكرتيه، أنه الناس كذا تروح للأشياء اللي تحس أنه حقيقية وكذا، الواحد لازم حد يشغل شوي العقلانية واللوجيك. معك سليمان العليان أول شيء.
1: يا هلو مرحبا سليمان.
2: أنا للأسف حصل لي مشكلة يعني مختلفة نوعا ما مع تصميم والتنفيذ البيوت الخشبية الريفية اللي زي بعض الدول خارج المملكة. وللأسف أنه كل شيء معتمد الورق، بحكم أني أنا شغلتي في الإنجينيرينج وعارف الإجراءات وكيف الواحد يشيك على المقاول وهكذا، كل الأوراق سليمة. ولا وفي يعني تكنيك جديد اللي هو أنا أنزلك اسمنت، أنزلك بلك، أنزلك خشب بطشب بكميات بسيطة يغري المستثمر أو المستخدم أو الطالب للخدمة هذه. وللأسف أنه يبدأ يدفع الدفعات بعدين ما عاد يكون موجود ويختفي فجأة. ونطالب يعني بعدة جهات وكذا، بس أنه لو يعني فيها تحسن بسيط إن شاء الله، أنه مو مقصرين جميع الوزارات وعندهم مواضيع أكبر وبعض الهيئات، وإن شاء الله أنهم يحلون موضوع المقاولين، موضوع النصب والاحتيال. هو طبعا شيء عالمي، ما هو بس صح عندنا صح للأسف، يعني كريدت كارد في أي دولة صح أخرى، هو هذا المشكلة، يعني ما هي بمشكلة لا حكومة، هو مشكلة مجتمع وكيف يتعامل مع هذه الفئة اللي نعتبرهم فئة غير يعني جيدة في المجتمع.
1: أحسنت يا سليمان، أحسنت، ويا رب أن حقك يجيك قريبا يا رب، عاجلا غير آجل.
2: آمين.
1: شكرا.
2: وكل واحد وكل إنسان إن شاء الله يعاني ويهدي نفوس هالمحتالين يبعدهم عننا.
1: يا رب، معني والله ما ظنيت أنهم راح ينقرضوا قريبا، لأنهم في تكاثر وفي تطور، لكن الله يبعدهم عنا بعد المشرق عن المغرب. شكرا يا سليمان.
2: آمين. العفو، شكرا لك أنت.
1: مستمعينا في هذه النقطة نحن نكرر للمرة الألف والمرة المليون، كونك كنت بيوم من الأيام ضحية لمحتالين هذا لا يقلل من كونك ذكي أو غبي، بالعكس في دراسات أكدت أنه الدرجة العلمية ومستوى الذكاء ما له دخل في أنك تقع ضحية للاحتيال، لأنه المحتالين يملكون مقدرة على دراسة الحالات تفوق مقدرة أي إنسان آخر. نقطتنا الأهم والمهمة وللأبد رح نظل نقولها، أنكم لا تصدقون وعود الثراء السريع، لا تصدقون وعود الأشخاص، لا تصدقون أشياء لم تروها ولم تلمسونها. ولعلنا مستمعينا نختم ونقول طعم المال

0: الحواد الطماعين ويقع بفخه الصادقين. ولو لقيتهم الفانوس السحري ارسلوا لي أتأكد إذا هو شغال ولا لا. إلى اللقاء.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
3: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
5: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
4: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
6: في الدراسة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
4: من السياسة إلى الاقتصاد.
7: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
4: إلى الرياضة.
8: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار الأربعة.
4: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
9: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
4: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.
1: إذاعة العربية FM
10: على الموجة 102.8 في الدمام.
11: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هذا.
12: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
11: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
13: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار. الله الله.
11: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
14: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
15: عبر شبكة مراسلين.
16: مراسلة العربية FM أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
15: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
17: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
15: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
18: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
15: تغطية خاصة.
19: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
15: إذاعة العربية الخبر وصدى.
8: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
6: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
4: أنا أقفلها الكاميرا خلص.
13: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذا الموجز لآخر وأهم الأخبار. أفادت مصادر إيرانية للعربية بأن تهديد ترامب بضرب إيران تسبب في وقف المحادثات وشكك بإمكانية استمرارها. وكالة تسنيم

من جهتها قالت إن الوفد الإيراني غادر مقر المفاوضات احتجاجا على هذه التهديدات. ترامب كان قد هدد بضرب إيران في حال أغلقت مضيق هرمز ولم تكبح وكلاءها في لبنان. هذا وانتهت الجولة الأولى من المفاوضات بين الوفدين الأمريكي والإيراني في منتجع بيرغنشتوك بسويسرا بعد نحو 80 دقيقة من المناقشات. وكشفت مصدر دبلوماسي لشبكة CNN الأمريكية بأن الجلسة الافتتاحية اتسمت بحوار مفتوح وصريح مع تركيز خاص على عدد من الملفات في مقدمتها الحرب في لبنان ومضيق هرمز، إضافة إلى المخزون النووي الإيراني. في المقابل نفت مصادر لوسائل إعلام إيرانية أن تكون الجولة الأولى قد تناولت ملف البرنامج النووي، مؤكدة بأن المباحثات تركزت على الملف اللبناني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أكد في تصريحات لفوكس نيوز بأنه حذر الإيرانيين يوم أمس من إغلاق مضيق هرمز. وأوضح ترامب بأنه أبلغ الإيرانيين بأن إغلاق المضيق يعني بأن وفد التفاوض لن يتمكن من العودة إلى البلاد، ووفق تعبير ترامب. كما رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان بشأن عدم التخلي عن التخصيب، قائلا في تصريحات لفوكس نيوز إنه على الرئيس الإيراني الحذر والالتزام بقواعد اللعبة، وإلا ستستولي أمريكا على بقية إيران، وفق تعبيره. في هذا السياق أكدت مصادر للعربية بأن الوفد الإيراني رفض التقاط صورة مشتركة مع الوفد الأمريكي داخل قاعة الاجتماع. وأشارت المصادر إلى أن الجانب الأمريكي ومنظمي اللقاء كانوا يعتزمون ترتيب مصافحة وجلسة تصوير تجمع الوفدين، إلا أن وفد طهران اعترض على ذلك وأبلغ المنظمين مسبقا بأنه لن يشارك في أي صورة جماعية أو جلسة تصوير مشتركة. ختام الموجز للقاء.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

نحييكم مشاهدين. أخيرا انعقدت مباحثات سويسرا، لكن الأجواء الاحتفالية لم تدوم طويلا، أو أجواء الاستقرار على الأقل، حيث أعلنت وكالة تسنيم أن الوفد الإيراني غادر مكان مقر المفاوضات احتجاجا على تصريحات وتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران في حال أغلقت مضيق هرمز أو لم توقف وكلائها في لبنان. الوفد الإيراني كان اعترض على تصوير لقاء الوفدين مع عدسات الكاميرات قبل هذه التصريحات ببعض الدقائق. بخصوص مضمون هذه المباحثات مشاهدينا، وهذا ما سنحاول فهمه في هذه الساعة في جولتها هذه التي انتهت، لم تنتهي بعد، أجلت قليلا، سنحاول فهم كل هذا، ولكن الأساس هو تناول الملف النووي والحرب في لبنان. فهل ستفجر تصريحات ترامب مباحثات سويسرا؟ هل ستعطلها؟ هل

ستلغيها ستفشلها. فشلت فعلا مباحثات برج شتوك بين أمريكا وإيران قبل أن تبدأ، أم قد نشهد اختراقا حقيقيا وعودة إلى مسار المباحثات بعد تدخل الوسطاء؟ الواقع حاليا يقول بأن التطورات متباينة، التصريحات متباينة، هناك من يتحدث عن وقف هذه المفاوضات، هناك بعض الوكالات الأخرى التي تتحدث عن خروج المفاوضين إلى حين ربما تهدئة الأجواء وعودتهم. العين ستبقى على كل هذه التطورات، نحاول فهمها شكلا ومضمونا خاصة، ولو أن المضمون أعتقد لم ندخل فيه بشكل جدي، ولكن نطرح كل هذه الأسئلة. نحييكم مشاهدينا إلى ساعة حوار.

ومشاهدينا نناقش كل هذه التطورات مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الاستوديو، الأساتذة حسن المصطفى الكاتب الصحفي، الدكتور أحمد عجاج مستشار العربية للشؤون الأوروبية، الأستاذ مسعود الفك المختص في شؤون إيران وأسيا الوسطى في شبكة العربية، والأستاذ فارس خشان الكاتب السياسي اللبناني، ضيوفي الأفاضل. أهلا وسهلا بكم. في الواقع لمحاولة فهم هذه التطورات، وقد تكون تطورات معقدة بعض الشيء، ربما حتى معقدة لا يمكن أن يكون دقيقة توصيف، لأننا لا نعلم بدقة ما الذي يحدث في سويسرا. خلينا نتابع أولا لماذا رفض الوفد الإيراني التقاط صور. هي كانت هناك حركة ربما اليوم تناقلها العديد من الصحفيين فيما يتعلق برفض قاليباف أن يكون حضور الإعلام موجود في قاعة المفاوضات، لأنه لا يريد أن تأخذ له صور مع الوفد الأمريكي. مصادر العربية تحدثت عن رفض الوفد الإيراني التقاط صور مشتركة، ونحن سنتابع بعض ما ورد من مصادر مع الوفد الأمريكي طبعا. ونتيجة لذلك طلب الوفد الأمريكي من المصورين مغادرة هذه القاعة. أما هذه الصور مشاهدينا فهي للقاء رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في القاعة المخصصة للاجتماع في بورغنشتوك، وهذه صور أخرى لاستقبال رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف وزير خارجية إيران عباس عراقجي. قبل ذلك كان قد التقى برئيسي لا هذه صور أي بالضبط هذه هي وكان قد التقى برئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف. صور ثابتة كذلك من داخل قاعة المفاوضات، نتابع في هذه الصور الثابتة شهباز شريف، منير عاصم طبعا وسطاء الباكستانيين، جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، ويتكوف، محمد عبد الرحمن الفاني الوسيط القطري، قاليباف، عراقجي المفاوضين الإيرانيين، وفي الصورة عراقجي قبل أن يخرج من القاعة، وطبعا صورة أخرى لعراقجي وقاليباف وهما يعودان للقاعة. قبل الدخول في موضوع إن كانت توقفت هذه المباحثات أو لم تتوقف، هذه التفاصيل يعني من خلال متابعتكم لما سبق من مفاوضات ومحادثات، هذه التفاصيل الصغيرة بمنع الإعلام لأن مجموعة ترفض أن يتم التقاط صور لها، هل تؤثر على السير؟ ما الذي يريد أن يعنى بها؟ ونحن نشير هنا إلى الموقف الثابت على الأقل إيران. إيران لم تتلون في موقفها، إيران تقول من البداية أن لا أقبل أن تؤخذ لي صور مع هذا الوفد الأمريكي، خاصة بعد استهداف قيادتنا وعلى رأس هذه القيادات علي خامنئي. فكيف يمكن التعليق أستاذ حسن على هذا؟ لا نعلم إن كان هو لبس قد حدث أو سوء تقدير من المجموعة

0: الموجودة في سويسرا؟
1: أعتقد أن الإيرانيين سوف يمضوا في المفاوضات، ولكن في نفس الوقت هم لا يريدون للصورة أن تكون أحد أدوات الضغط عليهم لا داخليا ولا خارجيا. بأي معنى؟ لو نظرنا لتصريحات رئيس الجمهورية في إيران مسعود بزشكيان، وكذلك تصريحات رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قليباف التي خاطب فيها التيار الأكثر تشددا في إيران، وقال أنهم يذهبون إلى التفاوض بضوء أخضر من مرشد الثورة مجتبى خمنائي، وأنهم لن يفرطوا في الحقوق الإيرانية، لا يريد لهذه الصورة أن يستخدمها التيار الأكثر تشددا في الداخل الإيراني لأن يعتبروها ورقة ضغط ضد المفاوضين، وكأنهم فرطوا في حقوق الشعب الإيراني. لذلك قليباف على سبيل المثال غرد وهو هناك حول مدرسة ميناب، ونشر محادثة بينه وبين عائلة أحد ضحايا القصف الذي تعرضت له المدرسة. من ناحية أخرى خارجية، هم يعلمون أن هذه الصورة سوف تستخدم الميديا الأمريكية وربما حتى الرئيس ترامب، ويقول ها نحن مع الإيرانيين وها نحن نحقق تقدم وما شابه، بمعنى أن الصورة جزء من المعركة.
0: صحيح،
1: ولكن هل هذه سوف تؤثر؟ أنا برأيي لا، ولكن سوف تستمر المفاوضات حتى لو كانت هنالك بعض الإشكاليات البسيطة.
0: ولكن نحن لم نتفاجأ من رفض الإيرانيين أستاذ مسعود. الإيرانيون يتحدثون منذ فترة عن أنهم لا يقبلون بأي صورة تجمعهم مع الوفد الأمريكي. هل هو سوء تقدير من الأمريكيين أو محاولة استفزاز بسيطة أو محاولة يعني قالوا خلينا نجرب ربما نطلع بصورة نروجها أو نقدمها للداخل الأمريكي؟ ما الذي حاول فعله الأمريكيون؟
2: إضافة إلى ما تفضل به أستاذ حسن، أنا أعتقد هناك عنصر إضافي وعنصر مهم. إيران لا تزال هي تعتبر نفسها تتفاوض مع عدو، أدبياتها مبنية على هذا الأساس. المرشد عندما قال بأن مسعود بزشكيان هو المسؤول وصف الأمريكان بالأعداء، يتفاوض مع الأعداء. أكثر من ذلك اليوم تصريحات كانت لممثل المرشد في الحرس الثوري عبد الله حاجي صادقي، قال لن نقبل أن تكون لنا علاقات مع الاستكبار العالمي الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه المفاوضات لن تؤدي إلى هذه النتيجة. لذا الإيرانيين ذهبوا وهم يريدوا أن يتفاوضوا مع العدو حتى يمنعوا أضرار العدو إن صح التعبير. هذه هي السياسة الإيرانية. لذا إيران أعتقد لا تزال هي في مرحلة التمسك بالثورة ولم تنتقل إلى مرحلة الدولة حتى تستطيع أن تتجاوز كثير من الأمور. أبي المرشد الشهيد، ابن المرشد الشهيد، زوجة المرشد القتيلة، كل هذه الأمور أعتقد لا تزال حاضرة وتضغط على الجانب الإيراني أيضا خلال المفاوضات. لذا الصورة التي تريد تعطيها إيران بأنها لن تخضع لمن قتلوا هؤلاء كما يصفهم بالشهداء.
0: ما الذي أراده الأمريكيون أستاذ فارس؟ يعني نحن فاهمين للوجهة النظر الإيرانية، لأنه كرروها أعادوها ودخلوا لهذه المفاوضات على الأقل بحسب ما نفهم ملتزمين، وقالوا بأنه لا نقبل كذا ولا نقبل كذا
2: ولا حتى
0: نقبل
2: علاقات كذا مع أمريكا
0: ولا حتى علاقات، يعتبرونهم أعداء، قتلوا لهم الصف الأول من قياداتهم، ولكن ذهبوا للمفاوضات الخاصة بنقطة النووي. فهذه المناكفات الجانبية ما الذي يراد منها أمريكيا؟
3: لا، من الواضح أنه هذه المفاوضات من الأساس وهذا التفاهم من الأساس، وأنا لما أزل متمسكا بوجهة نظري هذا التفاهم ليس تفاهم سلام وليس تفاهم حل إشكاليات الكبرى مع الجمهورية الإسلامية في إيران، هذا التفاهم من أجل حل حالة كل التعقيدات الاقتصادية والنفطية التي أحدثها إغلاق مضيق هرمز. وبالتالي العالم مخنوق ويريد أن يتنفس. كل ما يفعله دونالد ترامب لا يفكر إلا بالأسواق. ومنذ توقيع هذا التفاهم وقبل الذهاب إلى سويسرا كان من الواضح أن دونالد ترامب لا يغرد، لا يتكلم، لا يتحدث إلا عن مسألة واحدة، يتحدث عن الأسهم، يتحدث عن تدفق النفط، يتحدث حتى جيدي فانس

عندما يتحدث يقول كم مرة من براميل نفط عبر مضيق هرمز منذ توقيع هذا الاتفاق حتى تاريخه. وبالتالي العقل الأمريكي عقل انتفاعي، ويريد أن يذهب بعقل انتفاعي

0: بالهجوم الديمقراطي والجمهوري عليه.
1: صحيح.
0: متأثر بكل شيء. من يقرأ دونالد ترامب بسيكولوجيا, ونحن نكثر من القراءات عن شخصية دونالد ترامب, يدرك أن هذه الشخصية ما بدي وصفه لأنني متهم بالهجوم دائما عليه, ولكن
1: يعني شخصية لنا توصيف دقيق,
0: يعني هذه الشخصية التي تعشق ذاتها
1: نرجسي.
0: طبعا ما بدي خفف, أنا
1: أريد نرجسي. نعم. مش نرجسي, توصيف
0: نرجسي حاد. هذه الشخصية النرجسية الحادة يستحيل أن تقبل إسرائيل استطلاع الرأي الصادر في إسرائيل مطرح ما بقول هو إذا نزل على الانتخابات بيطلع هو رئيس وزراء. 92% من الإسرائيليين مصابين بخيبة من دونالد ترامب, كل حلفائه مصابين بالخيبة من دونالد ترامب. ورئيسة الوزراء الإيطالية يقول دونالد ترامب ليس قاسيا إلا على أصدقائه وحلفائه في الوقت الذي يكون خاضعا لأعدائه ولطيفا مع أعدائه والولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي الإيراني لا يمكن أن يقدم لا صورة لا كلمة لا تراجع. وأستاذ مسعود هو الأدق بهذه المواضيع مني أنا, إلا إذا حصل على شيء ملموس. لا شيء ملموس حتى
1: لو حصل
0: إلا التهديدات.
1: وحتى لو حصل أعتقد الإيرانيين لن يسلموا بسهولة في موضوع الصور, لأنه هذه تعني لهم الكثير.
0: هو
1: تعني لهم
0: بأن الصورة تتويج وليست بداية.
1: لا يرون بأن بعد القضاء على قياداتهم هناك إمكانية لذلك. ولكن لم يجبني أي أحد على ما المراد أمريكيا, ما الذي يعني فهمنا بأنه أمريكا منتفعة بأنه, ولكن هذه الحركة اللي عملتها هي حركة استفزازية ولا أنا بلغت ربما في القول بذلك دكتور؟
2: عدم التصوير قصدتي؟
1: لا, أقصد علم الأمريكيين بأن الإيرانيين يرفضون, ومع هذا سمحوا للإعلاميين بدخول القاعة وحاولوا استفزازهم قليلا إلا بعد مطالبهم للإعلاميين بالخروج.
2: هذه دائما تجديها في المفاوضات, هناك دائما شد وجذب. يعني أنت تعرف الطاولة المستديرة إنما اخترعت من أجل إرضاء الأطراف. يعني دائما لا يرضى أن يكون هو الطرف الأضعف, يريد أن يظهر بمظهر القوي, وبالتالي ما نشاهده هذا طبيعي, وهذا سلوك إيراني معروف في التفاوض ليس الآن. يعني الصورة الوحيدة التي ظهروا فيها هي في عام 2015 عندما وقعوا على اتفاق جاكوبا, لكن هذه شكليات ليست مهمة وتخدم البيئة الداخلية في إيران كما تفضل الأستاذ مسعود. لكن القضية الصعبة التي سيواجهها النظام الآن هو أن الرئيس ترامب, الفارق بينه وبين أوباما أنه دمر السلاح النووي يعني تحت التراب الآن, وقتل قادة إيران ودمر منشآتهم, ثم طرح عليهم ما يسمى صفقة العمر التي يتزعمها الآن جيدي فانس, وهو قالها جيدي فانس في مقابلته, تعالوا لنفتح صفحة جديدة تكسبون من خلالها, لكن عليكم أن تلتزموا بشروط اللعبة, لا ميليشيات يعني بروكسيز هذه تستخدموها, سلاح نووي لا يوجد, يعني حتى التخصيب لم يذكر يعني في اتفاق التفاهم.
1: صحيح.
2: وبالتالي هذه الصفقة التي يعرضها عليهم هي صفقة يعني الإيرانيون يجدون صعوبة فيها. لماذا؟ لأن طبيعة النظام الإيراني هي طبيعة صلبة معقدة منغلقة, لا تستطيع أن تأخذ خطوة راديكالية بهذا الأمر لأنها ستواجه مشاكل داخلية وقد ينهار النظام, على عكس ما الذي طرحه كيسنجر على زعيم الصين آنذاك من أجل أن يكون هناك صفقة بين أمريكا وبين الصين. لكن الصين كان نظام حديدي قوي لا يوجد فيه خلافات, قاموا بهذه الصفقة ومضت. أما في إيران فهناك خلافات وهناك مشاكل, وهذه الصفقة إذا ما قبل بها فريق فستؤدي إلى انتكاسات داخلية, ولذلك هم أتوا إلى المفاوضات وقلوبهم وجفة لأنهم قد لا يحصلون على شيء في النهاية.
1: الإيرانيون والدليل على ذلك
2: يعني السناتور جراهام قال كلما ضربت الآن يعني قبل أن ندخل كلما ضرب حزب الله إسرائيل سنقوم نحن بضرب إيران. وترامب في تغريداته قال ما يشبه ذلك, بمعنى آخر أنهم يتفاوضون تحت التهديد, وهذه مسألة سيكولوجية صعبة.
0: وهذه تخالف البند الأول. نعم. في التفاهم.
1: صحيح.
0: الذي وقعه دونالد ترامب.
1: نعم. صحيح. يعني المفروض بأن

0: ثاني في واقع الأمر.
1: نعم.
0: البند الثاني.
2: والمفروض بأن إسرائيل تلتزم لأن
1: البند الثاني.
0: نعم.
2: لأنه الأول يذكر لبنان والثاني يذكر عدم التدخل.
0: تهديد يعتبروه خرق للتفاهم البند الثاني.
2: بالضبط بالضبط.
3: ويجب أن ينظر إلى الأمور. هل هي الأمور يراد منها الذهاب إلى حلول أم هي مجرد تجزية للوقت من أجل كما تفضل الأستاذ فارس بعض المكاسب في سوق المال أو بعض المكاسب فيما يتعلق بمرور السفن؟
2: أعتقد فيما يتعلق بهذه المذكرة وهي أساس موضوعها هو تثبيت فتح مضيق هرمز. أعتقد هناك جدية في السعي لذلك لأنه من مصلحة الطرفين.
4: طبعاً لأول مرة كل الفرقاء لأول مرة العرب منخرطون في هذه المفاوضات. يعني هذه لم تكن في جاكوبا. يعني كان أحد الاعتراضات أن دول الإقليم استثنيت. لذلك يعني مهم جدا.
3: أنا أرى جدية فيها لسبب وإن كانت محفوفة بالمخاطر. الجدية هو وجود الضامنين بشكل مكثف. رئيس الوزراء القطري مع وفده. رئيس الوزراء الباكستاني مع رئيس مع المشير عاصم منير. وجميع هؤلاء حاضرون. والسويسريون يقولون أننا هيئنا المكان بما يضمن السرية ونجاح التفاوض. اليوم كذلك كان هنالك اجتماع للرباعية السعودية ومصر وتركيا وباكستان في القاهرة. والتقاهم الرئيس السيسي. بمعنى أن هنالك زخم كبير. هذا الزخم الدبلوماسي الكبير يجب أن يفضي في النهاية إلى حل ما. هذا الحل ما كيف سوف يتم إخراجه؟ وهل سوف تقبل به واشنطن؟ وهل سوف تقبل به طهران؟
2: تتحدث عن الحل المتعلق بمذكرة التفاهم وفتح مضيق هرمز أو الحل المتعلق بالمرور للخطوة القادمة وهي تثبيت الهدنة، تثبيت فتح المضيق والبدء بالمفاوضات على النووي؟
3: هذا لا يمكن أن نذهب إلى المرحلة القادمة إلا إذا ثبتنا النقطتين الأولتين التي أشار لها الأستاذ مسعود والأستاذ فارس، اللي هي الالتزام بوقف إطلاق النار في مختلف الجبهات وعدم الاعتداء من أي طرف على الآخر.
2: ولكن
3: هذه هي المفتاح.
2: ولكن هنا كذلك مشكلة. لديك تعليق أستاذ فارس قبل المشكلة؟
1: أريد أن أكمل فكرة الأستاذ مصطفى حتى تتوضح الصورة أكثر. أنا من الناس الذين عندما قرأوا هذا التفاهم قرأته بعقل التفاهمات السابقة والاتفاقيات السابقة. كنت أبحث عن نقطة الضعف فيه وليس عن نقطة القوة. عندما قرأت بند لبنان في هذا الاتفاق أدركت أن هذا الاتفاق لم يخلق ليعيش. نعم. وسوف نبحث هذا يعني سوف أختصر. لبنان غائب عن الطاولة. حاضر السعودية، قطر، باكستان، أفغانستان، ما بعرف مين حاضر، ولكن لبنان غائب عن الطاولة.
2: حاضر إيران.
1: الأدهى من ذلك. نعم، حاضر إيران بصفة
2: عن لبنان.
1: عن حزب الله وليس عن لبنان. أوكي.
2: هي المشكلة مع حزب الله مش مع لبنان.
1: لا، المشكلة مع لبنان في لأنه مشكلة حزب الله ليس مشكلة إقليمية. مشكلة حزب الله هي مشكلة إقليمية من جهة وهي مشكلة لبنانية من جهة. بس أريد أن أتابع المنطق الذي أبحث فيه. إذن نقطة الضعف. ثانيا الأهم من لبنان، قد يكون لبنان مستتبعا عبر حزب الله، وقد يكون لبنان يبحث عن حل كيفما اتفق في هذه المرحلة اللي هو حل اسمه وقف إطلاق النار حتى نستطيع أن ننتقل إلى الملفات الأخرى. الأهم من هيك، الأدهى من ذلك، هناك دولة ذات سيادة غائبة. نحن لبنان قد لا نكون دولة ذات سيادة. هي إسرائيل. هي إسرائيل. ودولة إسرائيل ليست طرفا في الاتفاق. وهذا يعني أن إيران من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة يملكان القدرة عندما يشاء أي طرف منهما
2: من
1: أن ينسف كل هذا الاتفاق. حزب إيران تحرك حزب الله، إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل، لأنه نتنياهو ما عنده شيء من الآن حتى آخر أكتوبر تاريخ موعد الانتخابات النيابية في إسرائيل إلا الحرب حتى يقول أنا عندي استقلالية وأفرض رأيي على دونالد ترامب وبالتالي المملكة المستقلة.
2: وأكثر من ذلك هو قادر حتى أن يؤجل هذه الحرب إن كانت إسرائيل في حالة حرب كذا، أي يؤجل هذه الانتخابات إن كانت إسرائيل إذن في حالة حرب.
1: إذن اختصار جملة جملة بسيطة قبل مش أخذ لك وقتك. جملة صغيرة إنه هذا الاتفاق وجد لنفسه نقطة ضعف حتى يتخلص منه أي طرف عندما يشاء.
2: دكتور،
4: أعتقد أنه يعني الاتفاق قال أمريكا وحلفائها.
2: صحيح.
4: حلفائها طبعا إسرائيل لأنه هي

0: خاضت الحرب معها. لكن الضغط على إسرائيل كبير جدا. يعني عندما نستمع لجي دي فانس يهدد بطريقة واضحة إسرائيل أنهم أنتم من دون أن نقدم لكم الأسلحة ستخسرون كل شيء، ولولا ترامب أنتم لا شيء، وبالتالي عليكم أن تتوقفوا. وتوقفوا. المشكلة كما قلت لك أن الأمريكي يأخذ اقتراح يتوقع أن إيران ستقتنص هذه الفرصة وتكون دولة طبيعية، ويعرض عليها شيء، يعني كل شيء ممكن، 300 مليار، فتح الأسواق، إعادة الاعتراف بإيران والعيش بسلام، مقابل أن لا تذهب إلى السلاح النووي وأن تتخلص من الميليشيات. إيران حتى الآن غير قادرة على اتخاذ هذه الخطوة، ولذلك هي تأتي إلى المفاوضات معتقدة أنها ستنال الأغراءات التي وجدت في هذا الاتفاق، وهي أغراءات صعبة جدا التحقق. ولذلك تكتشف الآن أنها وهي دخلت إلى القاعة أن الأمريكيين يكشرون عن أنيابهم ويقولون لا، ليس أنتم كما تعتقدون، يجب أن تتنازلوا، وإلا كل ما أعطيناكم من أغراءات لن تحصلوا عليها.
1: أنا أعتقد الإيرانيين، أتفق مع أستاذ حسن بهذا الخصوص، بأن هذه المرحلة مرحلة سوف يتم تجاوزها. أعتقد هذا الاصطدام اصطدام أولي للأعداء، ولكن عندما تهدأ أصوات التهديدات
2: على فكرة ستعود المفاوضات، لأن التطورات تقول بأن الجلسة توقفت، الوفود عادت إلى يعني أماكنها أين هي تقيم في سويسرا، ولكن المفاوضات مستمرة عن طريق أطراف جانبية. أطراف جانبية أسمعوها.
1: لذا أسباب، هناك أسباب موضوعية تدفع الجانبين للاستمرار في التفاوض. طبعا الظروف التي أشار إليها الأساتذة هنا هي ألغام، والتي تحدثنا عنها بأن هذه المفاوضات مزروعة بألغام، والبنود جميعها حمالة أوجه بلا شك. هذه البنود بإمكانها أن تنست المفاوضات وبإمكانها أن تعطي فرصة للتفاوض باعتقادي.
2: لكن أستاذ مسعود، خلينا نقدم شوية في النقاش وأفهم منك، خاصة وحضرتك متابع لتفاصيل التفاصيل المتعلقة بالمفاوضات اللي شهدتها إيران كلها، يعني خاصة تلك المتعلقة بأوباما واللي استمرت على امتداد سنتين تقريبا وأكثر شوية. طالما أن الوفود أتت إلى سويسرا ودخلت لهذه القاعة وجلست، فيمكن القول بأن هناك نسبة مهمة اتفق عليها. يعني نسبة، لا يمكن أن يذهب وزير خارجية، ولا يمكن أن يذهب قائد قوات عسكري باكستاني، ولا يمكن أن يذهب جي دي فانس إلا إذا كانت هناك أمور تم الاتفاق عليها تماما. هذه التفاصيل الصغيرة اللي دفعت بالوفود إلى الخروج من القاعة وترك الموضوع للوسطاء، ما الذي يعني، هل يمكن أن تكون مثلا تصريحات ترامب؟ خلينا نذكر بها.
1: أنا وياك متفقين على هذه القراءة.
2: على هذه القراءة.
1: نعم، أنا أتفق معك على هذه القراءة. إيران في ظرف.
2: لا تعتقد تختلف؟
0: لا، لن يذهبوا من أجل تصريح. كلنا نعرف أن ترامب يصرح هكذا.
3: إنما ذهبوا سجلوا موقف.
0: إنما المطروح في التفاوض خطير جدا.
2: لا، هو يقول بأنه ذهبوا إلى سويسرا وهناك نسبة كبيرة متفق عليها على الأقل. خليه كمل وأعود لك.
1: أنا أعتقد بأن الوفد الإيراني جاء لأنه تحت ضغط حقيقي بالداخل. هذا الضغط الحقيقي هو ضغط اقتصادي. الضغط الاقتصادي يدفع الجانب الإيراني. إيران قد تنحني للعاصفة رغم كل هذه التصريحات التي نسمعها. صحيح. رغم كل العنتريات السياسية التي قد نراها خلال الأيام المقبلة، بدءا من عدم التصوير مع الوفد، وقد نرى مواقف أخرى تتمثل في ساحة التفاوض.
2: أختلف معك أستاذ مسعود.
1: أكمل.
2: تفضل كمل. لن تنحني إيران، خاصة بعد ما يعتبره البعض سوء إدارة. للإدارة الأمريكية في التعامل مع هذه العقد بتحديد. أنت مش ممكن أستاذ مسعود، حتى منطقيا أستاذ حسن وأستاذ الأفاضل، أنه تذهب وتبدأ بحرب ولما تستشعر بأنك لن تتوصل إلى الهدف الأساسي وهو الإخضاع التام، تفتح المجال أمام مئات المليارات، وأمام هذا على فكرة يدفع إلى الطمع أكثر، ويفهم بأن الجانب المقابل قادر أن يطوع أكثر وقادر أن يتنازل أكثر. طريقة الإدارة انتقدها حتى الداخل الأمريكي على فكرة.
3: أنا أتفق. الصياغة بروحيتها مش هيك. أنا أعتقد أن هناك.

0: انا لم اكمل
1: الفكره. تفضل.
2: بلا اكمل اكمل اكمل اكمل
3: سرع شوي
1: لانه الوقت استاذ مسعود.
2: قد ما معجبين
1: فيك
2: قد ما معجبين فيك يا استاذ مسعود. نحاول ان نجعلك المحور.
1: عندي فاصل
0: بسرعه. أنا أعتقد الاقتصاد الإيراني هو المحرك الأساسي والرئيسي للوفد الإيراني، وهذه الأمور التي نشاهدها قد تنتهي. الرئيس الأمريكي لديه مشاكل داخلية، هو أيضا يريد هذه المفاوضات.
1: لا أتفق. الجانبين. لا أتفق. الجانبين.
0: اسمح لي أكمل الجملة. أكمل الجملة رجاء. لذا الجانبين لديهم الإرادة للتفاوض رغم ما نراه في الوقت الحاضر من اصطدامات بينهما.
3: أنا أعتقد أنه في شيء بالمتفاوض بيقولوا أوفر بلاي هيز هاند، يعني بيصير بيطالب بأمور أكثر مما يمكن تلبيتها. الإيرانيون الآن يطالبون كأنهم هم الذين انتصروا، وهذا انطباع أصبح واقع. يعني هذا تسلق وسلوك أصبح في متناول شعبهم، فالتراجع خطوة عنهم يجعلهم مسؤولين أمام شعبهم. هذه مفاوضات يخوضونها إذا بهذه الطريقة فهم سيصلون إلى طريق مسدود، لكنهم مقتنعون حقا أنهم انتصروا، وبالتالي سيأخذون بضيق هرمز ويفرضون
1: الإدارة والخدمات.
3: وسيقولون سنخصب التخصيب وسنجعل يعني تخفيف ترقيق التخصيب في بلادنا ونريد تعويضات. يعني هؤلاء
2: عم نفهم غلط عليك. هل حققوا هذا الشيء؟
3: هم ذاهبون ويعتقدون ذلك. لذلك اصطدموا مع فانس عندما عرض عليهم أن المسألة ليست هكذا.
0: وليست هكذا هي. أنا أتفق معك من هذه الناحية.
4: أنا أعتقد أن السقف الأرفع الذي يضعه الإيرانيون هو السقف من أجل التفاوض للحصول على أشياء أقل ولو بنسبة 70% 50%، بمعنى أن عملية التفاوض بمجملها بين السياسيين وبين الدول هي للوصول إلى مناطق وسط. هذه المناطق الوسط تقدم فيها إيران شيء وتقدم فيها الولايات المتحدة شيء ليحصل الطرفان على ما هو الأهم. الأهم برأيي عندما سألت الأستاذ مسعود ما هو الإطار المتفق عليه، برأيي الإطار المتفق عليه ألا سلاح نووي بيد إيران وألا برنامج عسكري نووي يمكن لإيران أن تحصل عليه. هذه نقطة محسومة لدى الولايات المتحدة، لدى دول الخليج العربي، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال أن إيران لا تسعى إليه. هذا هو الأرضية الصلبة التي من الممكن أن يتم عليها الاتفاق. من بعد سوف يتم مناقشة التفاصيل، وبعدها سوف نذهب إلى مرحلة مرحلة.
3: تفاوض يجب أن تتفاوضي حسب المناسبة والظروف، يعني حسب كل ظرف يجب أن تضع السياسة التفاوضية. لنأخذ مثلا هاني بعل كان يضرب جنوده، قاسي جدا معهم، لكن سياسته هذه أدت إلى انتصاره في أعظم معاركه. بينما ألكسندر كان يتعامل بحب وصفاء مع شعبه لكن في معارك معينة انتصر. إذن السياسة يجب أن تعرفي في أي لحظة تتشدد وفي أي لحظة يعني ترقب.
1: إلى فاصل بعده نعود.
3: والإيرانيون متشددون.
1: فاصل
0: رجاء. عفوا في فاصل.

فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: مش لهالدرجة صح؟ ما تستفيرش. حيكم مشاهدينا ساعة حوار نحاول فهم هذه التطورات في الواقع في جنيف. واسمحوا لي أن نبدأ بما قيل أنه تصريح عكر الأجواء قليلا، ولكنه قد لا يكون هو الملغي الحقيقي لهذه المفاوضات. هي لم تلغى على فكرة، هي توقفت حتى تهدأ الأجواء إلى حين أن تعود، وهي مستمرة عبر الوسطى. ولكن تصريح الرئيس الأمريكي غير مفهوم. هو يقول إغلاق مضيق هرمز يعني أن وفد التفاوض لن يتمكن من العودة، ولن يكون هناك بلد يمكنهم العودة إليه. هذا تصريح رئيس ترامب. بينما جيدي فانس يحاول التخفيف قليلا. جيدي فانس كانت لها تصريحات يقول فيها بأنه موقفنا الحالي هو لفتح صفحة جديدة. يعني قد يكون قليلا جيدي فانس، يعني وكأن ترامب يحاول أن يضغط وجيدي فانس. خلينا نسمع
1: الشرطي السيء.
0: الشرطي السيء هذا هو جيدي فانس، يبدو بأنه الشرطي الجيد بحسب على الأقل ما يظهر.
1: المرشح الجيد.
0: والله تحس أنه
1: مش شو بحس، ما هي في معركة بالحزب الديمقراطي طبعا.
0: خلينا نسمع تصريح جيدي فانس جمهوري.
2: This is a historic meeting. Never before outside of Islamabad and here. So outside the last few months, never before has the Iranian and American leadership met at such a high level. What the president has asked us to do is turn over a new leaf, to transform our relationship with the people of Iran, and to extend an outstretched hand that says to the people of Iran that if your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country. That is certainly our goal. We've already made great progress over just the last few hours, and I expect that we'll make additional progress in the hours to come. Thank you all.
0: الشرطي الجيد والشرطي السيء قد يؤثر أستاذ فارس على الوضع عموما. يعني
1: نحن نحن نتخطى الحقائق تبع كل دولة عندما نناقش، وعندما نناقش أي مسألة لها علاقة بالتفاوض، بالاتفاقيات، بالتفاهمات، يجب أن نقرأ في علم الاجتماع، في علم الاجتماع وفي علوم كثيرة تؤثر. بالنسبة للوضع الإيراني ممكن أن نتكلم كثيرا عن الذكاء الإيراني والدهاء الإيراني والعبقرية الإيرانية، لدرجة فينا نذكر وارن كريستوفر عندما قال جملته الشهيرة: من هو أصعب من فوضت؟ قال لهم: أولادي أولا وإيران من بعد أولادي. وبالتالي ممكن أن نتكلم كثيرا عن إيران، أهمية إيران بالمفاوضات وإلى ما هنالك، ولكن نحن نتخطى حقائق. بالحقائق الصعبة التي تعيشها إيران وتجعلها متصلبة، أنها بحاجة لبناء ثقة. هي تفاوض إدارة أو رئيس مزق اتفاقا سبق أن فعلته، فرض عليها عقوبات أساسية، قتل مرشدها، عم بحطوا قصة ميناب، يعني عندك مجزرة بحق الأطفال أو عم بذكروا فيها، وبالتالي عم بحاولوا يقولوا نحن المظلومين على مائدة التفاوض وإلى ما هنالك، وبالتالي من حقنا ألا نصافح القاتل وغير القاتل. ولكن في المقابل أنت لا تذهل لمفاوضة القاتل، وتبقى مفاوضة غير مباشرة تقودها أفغانستان، قطر، من يشاء. لا تذهب، بمجرد أن تذهب
0: أنت موافق.
1: أسألك ماذا يحصل في داخل بلادك؟
0: صحيح.
1: أوكي، الخسائر من الحصار الأمريكي كانت خسائر مذهلة. مسعود بازركيان يقرأ لنا الأستاذ مسعود الآن تصاريح له، ولكن قبل ذلك قال للشعب الإيراني: أنا لا أستطيع أن أستورد لكم بنزين.
3: نعم.
1: بنزين، لأنني ليس لدي
0: أولاً
1: دولارات.
0: أولاً.

0: الرئيس مسعود بسشكان لا يعتمد بنسبة 100%،
1: هو رئيس
0: ولدينا سوابق في الرئيس وله كل
1: لا ليس رئيس جمهورية ليس رئيس الجمهورية
2: في بيان يوم قبل يومين
1: جعله المسؤول
2: مرشد مسؤولية المفاوضات
1: بصفته رئيس مجلس أمن قومي،
2: لذا هو المسؤول أول مجلس على الأمن القومي
0: تهرب.
2: وهذا المسؤول
0: تهرب.
2: نعم وهذا المسؤول هو جزء منه تهرب.
1: نعم جزء.
2: هي هذه الصورة الإيرانية المعقدة اللي من الصعوبة كان بعض الأحيان فهمها. لذا يقول كما تفضل يقول مسعود بزشكيان أنا أقرأ النص كما هو حتى أكون أمين في النقل. يقول أخشى ألا نتمكن من إرضاء الناس وأن يخرجوا إلى الشوارع للاحتجاج. هذا الأمر باعتقادي هو المحرك الرئيسي، خوف من انفجار الداخل أكثر من الخوف من الخارج، أكثر من خوف من الولايات المتحدة. هذا هو الخوف الأساسي، ثورة الجياع، ثورة الخبز.
0: لن يكون هناك تحرك. أنا سأعتمد وجهة النظر الإيرانية حتى تتوازن قليلا هذه الطاولة. الحقيقة
1: ما هي وجهة النظر الإيرانية؟
0: النظر
1: على الناس مسعود ومسعود بزشكيان
3: انه بزشكيان عم بيحكي انه خوف من الناس. يعني ميكافيلي بيذكرنا بيقول له للامير يعني افضل للناس ان يخافوك من ان يحبوك، لان اذا خافوك لن يتجرأوا عليك.
0: صحيح.
3: هو ايران اثبتت انه اذا ما خرج الناس يعرفوا كيف يتعاملوا مع الناس، هذه ليست مشكله لهم. المشكله لهم الان انهم ذاهبون الى
1: التطاول. لا يا استاذ احمد لا.
3: نعم
1: أتلو. لا يا استاذ احمد الخطا الخطا المنهجي بالنقاش، وكان الناس خرجت في ايران مره واحده
3: اربع مرات
1: اكثر من اكثر أربع. وبالتالي وكان القمع وكان القمع موري مرة واحدة.
0: لا ولكن اسمح لي أستفسر.
1: وبالتالي لا خوف ولا شيء.
0: ولكن حتى لو خرجت هذه الاحتجاجات 20 مرة لن يؤثر ذلك في اتفاق إيران النووي. لن يؤثر. خليني كمل الفكرة لو سمحت. حتى لو خرج الإيرانيون في احتجاجاتهم 1000 مرة لن يؤثر ذلك في المفاوضين. هذا أولا. ثانيا الوضع الاقتصادي لا يمكن تحميله أكثر مما يحتمل. بمعنى مجرد فتح مضيق هرمز سينفس الإيرانيين. هم لا يحتاجون إلى اتفاق النووي، إلى عودة كل الأموال، هذا سيشتغلون عليه شيئا فشيء. ولكن تحرير موانئهم سينفسهم، سيمكنهم من تهدئة الشارع،
2: وهذا
0: سيحافظون على
2: هذا السبب. أنا هذا لا أستنتجه.
0: لن يتفاوضوا على النووي. هم سيتفاوضون على مضيق هرمز، وهذا خطير جدا. هم يطرحون موضوع إدارة مضيق هرمز، هم يضعون إطار جديد للخدمات.
4: بالنسبة لمضيق هرمز أعتقد أن المسألة معقدة وهي حرجة كما تفضلت، يعني ولن تمر مرور الكرام كما يقال. من ناحية إيران تريد أن تفرض أمر واقع جديد، وهي تحاول أن تستميل سلطنة عمان إلى صالحها، وفيما السلطنة ترفض أي إجراءات لا تتم عبر القانون الدولي. لكن لا ننسى أن هنالك أيضا دول مجلس التعاون، دول المحيط، وفي مقدمتها المملكة. المملكة مثلا في بيان وزارة الخارجية رحبت بالاتفاق التفاهم الإطار بمذكرة التفاهم، ولكن في نفس الوقت طالبت بأن تعود الملاحة البحرية في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه في 28 من فبراير الماضي. أنا سؤالي الأساسي، هل سوف تستطيع إيران أن تفرض أمر واقع تذهب فيه إلى خصام ومواجهة مع دولة مركزية وجارة كالسعودية؟ الولايات المتحدة حتى لو كان بين إيران والولايات المتحدة خصام بينهم آلاف الكيلومترات، السعودية أولا جارة، ثانيا دولة مؤثرة اقتصاديا، ثالثا هي قلب العالم الإسلامي بها مكة والمدينة، والإيرانيون يدركون ذلك. من هنا أنا أشرت قبل الفاصل إلى أن الإيرانيين يرفعون سقف المطالب من أجل الحصول على مكاسب أكثر قدر الإمكان.
0: ولكن اسمح لي، لماذا ترى لزاما بأن إدارة جديدة لمضيق هرمز قد يدخل المملكة العربية السعودية وإيران في صراع أسميته؟ ربما سيكون أكيد بأن الإطار مرفوض من الكل، حتى سلطنة عمان تصريحاتها غير واضحة. ولكن إن ستتابع إيران هذا المسلك فالتفاهم قد يكون حل كذلك.
4: أنا ما أقصده بالصراع ماذا يعني؟ الصراع ليس بالضرورة صراع عسكري، ولكن لن تقبل المملكة لا أمنيا ولا قانونيا ولا سياسيا. بمعنى أن هذا الإجراء الذي فيه فرض أمر واقع بالقوة سوف يكون مرفوض حتى من الدول المتشاطئة البقية.
3: دكتور، هم فوجئوا عندما ذهبوا إلى قاعة التفاوض، فوجئوا لأن الاتفاق

0: ينص على أنهم يجب إعطاء إيران أموال مجمدة. الأموال المجمدة الآن جزء منها 4 مليارات في قطر. الأمريكيون يقولون ليس بوسعكم أن تأخذوها بأيديكم، إنما تشترون مواد غذائية ويدفع ثمنها. يعني لا زال الإيرانيون يتفاوضون وهم تحت السيف الأمريكي.
1: إذن
0: لذلك نعم هم منزعجين، هم جاءوا إلى التفاوض على أنهم حققوا
1: فيه. عفوا على المقاطعة، أترك لك إياه. هناك مشكلة، الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن تعطي الأموال قبل أن تلغي العقوبات المالية.
0: هذه مسألة تانية. هناك قانون اسمه قانون يعني سنه الكونغرس من أجل أوباما، وهو قانون مراجعة العقوبات. يعني إذا ما كان الرئيس ترامب يريد أن يرفع أي عقوبات فلا بد بموجب هذا القانون أن يذهب إلى الكونغرس. إنما يمكن أن يصدر أوامر رئاسية إنما لفترة محدودة، لكن لا بد أن يذهب إلى الكونغرس، وهم عملوه خصيصا لكي لا يصار هذا الأمر. وبالتالي هم عندما ذهبوا إلى التفاوض لم يكن يتوقعوا ذلك. لذلك ما يعرض عليهم فانس الآن، تعالوا لنعمل الصفقة الكبرى مثلا كما فعلنا مع الصين، هم لا يستطيعون. هذه الصفقة ستؤدي إلى تهديم نظامي من الداخل.
2: كانوا يتوقعون كل شيء. هذا الإيراني أوكي، هيدا خلق بيعرف يعني كان عم بيعمل مغلي للشيطان لما خلق الشيطان. وبالتالي
3: هذا ذكاء، يعني هذا
0: غير هيك قبل شوي.
2: لا ما ممكن يذهل على المفاوضات مش عارف التفاصيل.
3: هذا ذكاء خارق. هذا
2: طبعا هو ذا هو البازار. هو بيخبرك عن البازار، هو استاذ البازار.
3: لماذا
0: اتفاق رفع العقوبات فورا؟
3: لماذا نلوم دولة متفوقة في
2: لا نلومها. نحن نتكلم عن شيء حضرتك لا تريدين أن تركز يعني.
3: تفضل الآن مركزة معك أنت بالذات.
2: مدافع عن غائب. مدافع عن غائب.
3: عن إيران صحيح. نعم. مدافع عن وجهة نظر إيرانية صحيح.
2: نعم. مش بصفة شيء.
3: أعطيني النقطة اللي حسيت ما ركزت فيها.
2: النقطة الأساسية، إيران تذهب إلى هذه المفاوضات وعقلها يفكر بالحاجات الداخلية.
3: وأنا أجيبك بالقول بأن إيران لا عاد اسمح لي ما ركزت معك. طيب بش نجيبك. إيران لا تذهب لهذه المفاوضات، هذا ما يقوله المدافع عن النظام الإيراني. إيران لا تذهب للمفاوضات وهي تفكر في الداخل.
2: بلى.
3: هي تذهب للمفاوضات لإطالة أمد اللعب على مضيق هرمز، بمعنى ستفتحه
2: يعني للداخل
3: أي للداخل، ولكن
2: نعم
3: ولكن مش الاتفاق النووي. الاتفاق
2: ما
3: النووي
2: لا أفكر بالاتفاق النووي.
3: تفكر في
2: أنا أفكر هرمز. بالشعب الإيراني أفكر بالحاجات أفكر.
3: على فكرة حضرتك تفكر فيهم أكثر من نظام.
2: لا ما عم فكر فيهم أكثر منك.
3: أنا
2: عم فكر إنه أنا عم فكر بالمعلومات المخفية عنا من الداخل الإيراني. أنا أفكر بالحظر المستمر، أنا أفكر بأمور كثيرة، أفكر بكل كلام. بس شكيان
3: سيفتح الحظر مع فتح مضيق هرمز
2: منذ أشهر حتى الآن. أنا أفكر بالربح الفائت قديش بيأثر على دول ضعيفة. أفكر أيضا بالعامل الإسرائيلي، أفكر بالموساد. أفكر بالموساد. هناك معركة يحاول أن ينتقل منها دونالد ترامب،
3: فعل ولكن كل العقل ما يمكن الإسرائيلي فعله. الموساد طب خليني أنت قلت
4: أنا خطورة أعتقد أن هناك أمر مهم وهو
3: قال ثلاثة دقائق
4: وهو هل سوف يكون هناك التزام من إيران بفتح مضيق هرمز وعبور آمن للسفن وناقلات النفط، يقابله التزام من الولايات المتحدة برفع كامل للحصار عن الموانئ؟ إذا حصل هذا الشيء سوف ننتقل إلى النقطة التي أشارت لها الأستاذ ريم، وهي أن سوف يحصل هنالك تنفيس ولو جزئي إلى الاقتصاد الداخلي. هنا ندخل أستاذ فارس إلى مسألة العقل الإيراني. كيف سوف يستفيد العقل الإيراني السياسي الحاكم؟ أنا أتكلم عن العقل السياسي الحاكم حاليا. كيف سوف يستفيد؟ هل سوف يستفيد من هذه الأموال نحو الشعب ومصالح الشعب الاقتصادية؟
3: أو سيحضر لحرب أخرى؟
4: سوف يحضر منها في العتاد العسكري ليحضر إلى المعركة الإسرائيلية التي أشرت أنت.
3: ما رأيك أستاذ مسعود في دقيقة؟
2: إسرائيل لن تريح إيران، وهذا هو العمل. عم بحاول
3: إيران إسرائيل لن تريحها كذلك.
2: مش مهم.
3: مؤيد النظام هكذا سيرد على حضرتك، سيقول لك إيران كذلك لن تريح إسرائيل.
1: أعتقد بأن إيران تعمل. تعمل على الاثنين، لن تترك واحدة لصالح الآخر. إيران ستعمل، تحاول إرضاء الداخل، ولكن أمامها كثير من حجرات العثرة، الفساد الداخلي، سيطرة بعض المؤسسات على الاقتصاد، هذا إضافة على العقوبات وما

0: شابه ذلك، ولكن لن تتخلى عن إعادة تأهيل وإعادة تحديث ماكنتها العسكرية، لأنه هذا مرتبط بعقيدتها.
1: غورباتشوف
2: لم يصل إلى إيران بعد.
1: أنا أعتقد أنه إيران عندما جعلت نظرية الدفاع المتقدم أنشأت حزب الله لكي يدافع عنها، يعني من مصائب القدر أنها هي الآن تخاطر من أجل الدفاع عنهم. يعني إيران كل سياساتها الآن أصبحت غير واقعية برأيي، كل ما بنته من أسوار تتهدم واحدة بعد الأخرى، والآن المشكلة في أن تأتي إلى التفاوض، وهنا الإشكالية بأنها تصر أنها منتصرة. لذلك من الصعب جدا أن تفاوضي ولديك هذه العقلية بالانتصار، لأن الآخر لن يعطيك كل شيء، وبالتالي رأينا كيف انسحبوا ثم عادوا من التفاوض. وهذه مسألة قد تستمر كما قلت إلى فترة طويلة، والإيرانيون معتادون على الحصار، يعني ليس جديدا.
2: هل يمكنني أن أسجل اعتراضا
3: بعشر ثواني؟ لأنه قطعت كثير.
2: قاليباف قال كلام عن حزب الله لا يمكن أن يقبل به لا لبناني ولا عربي ولا أحد، من أجل الجمهورية الإسلامية.
1: نعم صحيح.
2: من 2 أذار حتى اليوم 4000 قتيل و 114 يوم حرب، ويكون قد استعمل حزب الله خروف.
3: السلام عليكم، غدا نلتقي. انتهى الوقت. Thank you.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
6: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر،
5: تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
7: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
8: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
9: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
6: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
10: لحظة فارقة، خط فاصل
11: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
10: بين الانتظار والانطلاق،
11: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
12: خلاصة يوم قد انتهى،
13: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
14: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
15: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية.

0: نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
3: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
3: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
2: لنعي، لندرك ما حولنا،
3: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
4: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
5: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
0: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
5: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدي العربية إلى العالم ليلة من الرياض. أبرز أحداث اليوم في ملفات مفصلة نستعرضها معا، والبداية مع العناوين. بعد 80 دقيقة من انطلاقها، مصادر العربية تؤكد مغادرة الوفد الإيراني قاعة التفاوض وقنوات وسيطة تتدخل.
1: برج نشتوك، نرصد أجواء اليوم الأول، غياب للمصافحة ورفض إيراني للصورة.
2: ورغم البرود الدبلوماسي، فانس أعلن عن استعداد بلاده لطي صفحة الخلاف مع إيران لكن بشروط.
0: وفريق التفاوض الإيراني يقول إنه أحرز تقدما بشأن الإعفاء من العقوبة.

0: مجمدة ويربط الجولة الثانية بلبنان.
1: استمرار الجمهور أمريكا سخنرانی کرد چی بود؟ 180 درجة.
0: ترامب يرد على تصريحات بشكيان حول تخصيب احترام قواعد أو السيطرة على إيران.
2: These two countries will reach a final deal. They are tough negotiators, both sides.
0: في مقابلة حصرية مع العربية، وزير الخارجية الباكستاني يعرب عن ثقته بالتوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران.
3: أولن باكستاني بنجاح المفاوضات الأمريكية الإيرانية كما نجحت وساطتها الدبلوماسية.
0: وعكس الدعوات الأمريكية، نتنياهو يصر على بقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

0: أهلا بكم مشاهدي العربية إلى العالم ليلة مع ليلى الاختيار. أبدأها من الجولة الأولى من المفاوضات التقنية بين طهران وواشنطن التي انتهت قبل موعدها على وقع انسحاب الوفد الإيراني. مصادر العربية كشفت مغادرة الوفد الإيراني مقر المفاوضات في منتجع بيرغنشتوك احتجاجا على تهديدات ترامب بعد 80 دقيقة من بدايتها. وبحسب موفد العربية فإن الإيرانيين اعتبروا تهديدات ترامب بشأن مضيق هرمز خرقا لمذكرة التفاهم، لكن قنوات وسيطة دخلت على الخط للحفاظ على مسار التفاوض. من جهته دعا رئيس الوفد الإيراني محمد باقر قالباف الولايات المتحدة إلى أن تكون حذرة في تصريحاتها. وفي سياق متصل كشف فريق التفاوض الإيراني عن إنجاز مسودة بشأن الإعفاء من العقوبات على النفط حيث سيتم إصدارها قريبا. كما أعلن الفريق التفاوضي الإيراني عن اتخاذ إجراءات تنفيذية بشأن الإفراج عن أموال مجمدة بمشاركة الوفد القطري. وفيما يتعلق بالملف اللبناني أشار الوفد الإيراني إلى أنه لن يتفاوض في أي قضايا أخرى إذا لم تنتهي الحرب في لبنان، ولن يتفاوض طبعا كما قلنا الوفد الإيراني. إذن مشاهدينا، طهران وواشنطن وجها لوجه في مفاوضات مباشرة بحثا عن اتفاق نهائي بينهما. فالتفاوض بين الجانبين أخذ أخيرا صيغة اللقاءات المباشرة والموسعة والتي انطلقت في منتجع بيرغنشتوك في سويسرا. وعلى الرغم من توافق الطرفين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، فرض التوتر نفسه على أجواء المحادثات، إذ أفادت مصادر العربية برفض الوفدين المصافحة البروتوكولية، كما امتنع الجانب الإيراني عن التقاط أي صور مشتركة. وبعيدا عن التفاصيل الإجرائية، خلص الطرفان في جولتهما الأولى إلى تفاهمات مبدئية لتفعيل مذكرة التفاهم شملت تشكيل لجان تقنية مشتركة تعنى بصياغة الاتفاق النهائي المزمع إبرامه في غضون 60 يوما. أما أولى الانطباعات التي تلت هذه الجولة فقد كانت إيجابية، حيث أكد جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إحراز تقدم في المفاوضات. فانس شدد أيضا على أن الرئيس دونالد ترامب طلب فتح صفحة جديدة مع الشعب الإيراني.
1: This is a historic meeting. Never before, outside of Islamabad and here, so outside the last few months, never before has the Iranian and American leadership met at such a high level. What the president has asked us to do is turn over a new leaf, to transform our relationship with the people of Iran and to extend an outstretched hand that says to the people of Iran that if your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country. That is certainly our goal. We've already made great progress over just the last few hours, and I expect that we'll make additional progress in the hours to come. Thank you all.
0: ينضم إلينا مشاهدينا من لوسان موفد العربية سلام كيالي. سلام، هل عاد الوفد الإيراني إلى غرف التفاوض، وهل هناك يعني أي تسريب حول البند الأول من مذكرة التفاهم وتحديدا جبهة لبنان؟
2: نعم، الوفد بعض التسريبات تقول بأنه عاد، ولكنه لم يعد للقاء الوفد الأمريكي. هو صحيح أنه خرج من الفندق الذي فيه الاجتماعات، ولكن ذلك المنتجع فيه 4 فنادق بمحيطه عمليا، فربما يكون في ذلك المحيط. ولكن ما إن خرج الوفد الإيراني من غرفة الاجتماعات مع

0: الوفد الأمريكي بعد 80 دقيقة هو دخل عمليا مع الوفد القطري ربما في محاولة للتخفيف من حدة تصريحات ترامب التي أدت بطبيعة الحال إلى خروج الوفد الإيراني والاحتجاج على اللهجة التي استخدمها ترامب والتي رد عليها بطبيعة الحال المرشد الإيراني. وحتى قليباف قال إن قواتنا مستعدة للرد بكل الأحوال. حتى الآن الشيء الإيجابي ليال في هذه بمجريات الأحداث حتى الآن بأنه لم يغادر تماما المنطقة أو المدينة وعاد إلى طهران على سبيل المثال، باعتبار أن جهود القطرية والباكستانية ناجحة حتى الآن. وربما المؤشر الإيجابي يمكن أن نستشفه من تصريح رئيس الوزراء القطري الذي رحب بالجهود السويسرية ورحب بالوساطة الباكستانية قبل دقائق من الآن عمليا، وهذا قد يؤشر إلى أن هذه الجهود الدبلوماسية رأب الصدع وللتخفيف من حدة التوترات وربما الاستمرار في المباحثات التي قد تستمر ليوم ثاني قد نجحت من قبل الوسطاء. حتى الآن لا حديث عن عودة بشكل مباشر للتفاوض مع الأمريكيين، ولكن الوسطاء بطبيعة الحال يجلسون الآن مع الوفد الإيراني، ربما ليس في ذات الفندق الذي في المجتمع ولكن في محيطه. كما ذكرت هنالك 4 فنادق قد يتواجد فيها الوفد الإيراني بطبيعة. لماذا في تلك المنطقة؟ لأن تلك المنطقة الآن هي المحصنة أمنيا بالإجراءات التي اتخذتها سويسرا منذ 17 من هذا الشهر.
1: سلام، إذا أردنا إيجاز ما حصل اليوم للمشاهدين باختصار لو سمحت.
0: نعم، كان هنالك بطبيعة الحال البداية جلس الوفد الإيراني مع الوفد القطري ثم مع الباكستاني، ثم كان هنالك اجتماع ثلاثي أدى إلى اجتماع رباعي. الاجتماعات التي سبقت الاجتماع الرباعي الذي شمل الولايات المتحدة بطبيعة الحال كان فيها مشترطات إيرانية. الأول يتحدث عن الأموال والنفط ورفع العقوبات عن إيران، والثاني هو لبنان. ما جرى أن التصريحات فانس كانت قد طمأنت الإيرانيين بأن عملية انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان هي ربما مسألة وقت، وأن بمعنى أن هذا التصريح ربما هو ما دفعهم إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات. أيضا هنالك مسودة توصل إليها الوفدان بما يخص رفع العقوبات جزئيا عن بيع النفط الإيراني، وهو عمليا البند 10 الذي كانت تطالب فيه إيران، البند 10 والبند 11 الذي يشمل الأموال والعقوبات على إيران وبيع النفط الإيراني. الآن بقي البند الأول. التصريحات الإيرانية الأخيرة تقول بأن هنالك تشدد، الإيرانيون لا يطالبون فقط بوقف الحرب في لبنان وإنما بانسحاب القوات اللبنانية. الآن في حال اقتنع الإيرانيون بأن هناك انسحاب تدريجي على الأقل خلال 60 يوما من فترة المفاوضات، ربما قد نرى ربما بريق أمل وأن تستمر المفاوضات ليس فقط على مستوى القمة وإنما أيضا على مستوى اللجان المتخصصة. وإن لم يكن هناك فإن المفاوضات تكون قد انتهت في حال ما استمر بالفعل الوفد الإيراني بتعنته وتمسكه بالشرط الأول أو البند الأول من الاتفاقية التي وقعت خلال قبل 3 أو 4 أيام من الآن. ليال،
1: شكرا لك. مليوساد مفاد العربية، سلام كيالي. بالتزامن مشاهدينا مع انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات التقنية، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من التحذيرات شديدة اللهجة إلى إيران. الرئيس الأمريكي حذر الإيرانيين من أن الاستمرار في إغلاق مضيق هرمز، قائلا إذا أغلقت إيران المضيق فلن يتمكن المفاوضون الإيرانيون الموجودون في سويسرا من العودة إلى بلدهم. ترامب صرح أيضا لشبكة فوكس نيوز بأن مذكرة التفاهم الحالية هي مجرد تمديد لوقف إطلاق النار وليست اتفاقا نهائيا.

قبل الخوض في تفاصيله المعقدة، فجر الملف النووي تلاسنا حادا وغير مباشر بين الرئيسين الأمريكي والإيراني، وذلك بالتزامن مع انطلاق الجولة الأولى للمفاوضات. فرغم إقرار بيزشكيان الرئيس الإيراني بتوقيع بلاده التزاما مكتوبا بعدم السعي لامتلاك قنبلة نووية بناء على طلب واشنطن، إلا أن الرئيس الإيراني تحدى ترامب بالتشديد على أن بلاده لن تتراجع أبدا عن حقها المشروع في تخصيب اليورانيوم. بيزشكيان قال أيضا إن أمام واشنطن خيار واحد وهو القبول.

0: أثارت حفيظة تراب الذي هدد الرئيس الإيراني بالاستيلاء على إيران في حال لم يتم الالتزام بقواعد اللعبة كما قال ترامب. ترامب حذر أيضا الرئيس الإيراني من مواصلة التخصيب وعدم الالتزام بالتفاهمات الثنائية مع واشنطن.
1: لن نتخلى عن حقنا في التخصيب وسيجبرونهم أيضا على قبوله. أنتم جميعا تعلمون ما كان يقوله رئيس الولايات المتحدة، لقد انقلب على موقفه تماما. كان يقول إن على إيران الاستسلام دون قيد أو شرط، ليس لإيران الحق في فعل ذلك، ليس لها الحق. ثم ألقى خطابا وقال إن لإيران الحق في فعل ذلك ولها الحق في امتلاك هذا. بعبارة أخرى، لقد تراجع عن مواقفه السابقة تماما وأقر بأنه لا يمكنهم تجاهل حقوقنا.
0: كشف وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار بمقابلة خاصة للعربية عن بدء الفرق التقنية والفنية العمل على 3 ملفات اعتبارا من اليوم: الملف النووي، العقوبات، وأيضا ملف لبنان. فلنستمع لمقال.
2: One is nuclear, the second one is sanctions, and the third one is Lebanon.

0: إذن دشنت طهران وواشنطن الخطوة الأولى في مسار تفاوضي يمتد لستين يوما، حيث طرحت ملفات شائكة عدة خلال الجولة الأولى التي تأخرت أصلا عن موعدها الأصلي بيومين. وأخيرا ضبطت مشاهدينا الساعات في سويسرا على توقيت المحادثات التمهيدية، فقد أجريت بالفعل الجولة الأولى للقاءات التمهيدية في منتجع بيرغنشتاك في سويسرا. الجولة وكما كان منتظرا حضرها وفدا من الولايات المتحدة ووفد إيراني، إضافة إلى وفدي الوسيطين القطري والباكستاني. فواشنطن كانت ممثلة بنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، فيما قاد الوفد الإيراني كل من محمد باقر قالباف ووزير الخارجية عباس عرقشي. الأولوية في هذه الجولة منحت إلى الأوضاع في لبنان في ظل التصعيد المستمر في المناطق الجنوبية، تصعيد مثل أول خرق للاتفاق تقول طهران، والتي ردت عليه بإغلاق مضيق هرمز. طهران لم تكتفي بهذا القرار، بل اشترطت أيضا تثبيت وقف إطلاق النار من أجل المضي قدما في تنفيذ التفاهمات مع واشنطن. ومن بين الملفات التي تمت مناقشتها أيضا في الجولة الأولى مضيق هرمز، وتحديدا ملف الرسوم المستقبلية. الخلاف الأساسي هنا يدور حول إمكانية فرض رسوم على عمليات العبور، فطهران التزمت بعدم فرض أي رسوم لمدة 60 يوما فقط، أما واشنطن فلا تزال تصر على أن الملاحة في المضيق ستظل مجانية. إذن الجولة الأولى شهدت أيضا مناقشة تقنية للملف النووي الإيراني، فقد طرحت واشنطن الالتزام بآليات واضحة للتحقق من مدى التزام طهران ببنود الاتفاق، بما في ذلك السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إلى جانب الملف النووي، بحثت الوفود الفنية الخطوات الإجرائية لبدء رفع الحصار الأمريكي كاملا عن الموانئ الإيرانية وتفعيل الإعفاءات الخاصة بتصدير النفط الإيراني، إضافة طبعا إلى آليات للإفراج التدريجي عن أصول إيران المجمدة في دول حول أنحاء العالم. إذن مشاهدينا، رياح الإغلاق تهب مجددا على مضيق هرمز. الأعين اليوم كانت على المضيق بظل تهديد الإيرانيين بإعادة غلق المضيق بعد التعثر في تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم. وسام، سنطلع معك على الوضع في مضيق هرمز.
1: نعم ليالي، إذن الاضطراب عاد إلى مضيق هرمز، وذلك بعد إعلان إيران إغلاق المضيق بسبب ما أسمته التصعيد المتواصل في لبنان. آخر الأخبار تقول بأن طهران تشترط وقف التصعيد، وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان من أجل مناقشة باقي المواضيع وفتح حركة الملاحة في المضيق. طبعا الحركة لم تكن متوقفة بشكل كلي رغم إعلان إيران وقف أو إغلاق المضيق، على اعتبار بأن كانت هناك بعض التحركات البسيطة والمحدودة في المضيق. حسب آخر الأرقام، أرقام بيانات الملاحة، فقد تم تسجيل عبور 5 سفن تجارية فقط عبر

المضيق. طبعا هذه السفن هي كانت سفن تجارية وغابت عنها النقلات، نقلات النفط والغاز، وهي التي تهم كثيرا الاقتصاد العالمي على اعتبار بأن الترقب والانتظار يسودان بشكل كبير الحركة في هذا المضيق على اعتبار بأن توقف

0: مرت خلاله حوالي 8 نقلات. الملفت أن جميع هذه السفن هي سفن بضائع، حيث لم يتم تسجيل كما أشرت أي ناقلة نفط. فيما يتعلق بهوية هذه الناقلات، وهذه السفن هي تراوحت بين ناقلتين أو عفوا سفينتين من الهند، واحدة من سريلانكا، واحدة من إيران، وكما قلنا هناك صفر ناقلات النفط والغاز بما فيها ناقلات والنفط الغاز الإيراني والنفط الإيراني. نعلم جيدا بأن إيران تراهن أيضا على رفع العقوبات على تصدير نفطها من أجل إدخال العملة الأجنبية وأيضا إنعاش اقتصادها، وهذه العملية طبعا لحد الآن فهي متعثرة. كان هناك طبعا تصدير وخروج بعض ناقلات النفط الإيراني، لكن العملية لا تزال لحد الآن مضطربة، ما يؤثر على الاقتصاد الإيراني. ولحد الآن كما أشرنا ناقلات النفط لم تعبر لحد الآن. فيما يتعلق بخريطة المسارات، هناك طبعا كما نعلم على مستوى الخريطة هناك مسارين في هرمز. المسار التقليدي وهو القريب من السواحل الإيرانية كما نشاهد، وقريب من جزيرة لارك. وهناك المسار الجديد نوعا ما، وهو المسار القريب من السواحل العمانية. طبعا أغلب السفن التي عبرت مؤخرا حتى قبل الإعلان الرسمي عن طبعا فتح المضيق بشكل كلي، هي تعبر وتفضل العبور من الجانب العماني على اعتبار بأنه خالي نسبيا من الألغام، الألغام التي تم نشرها والتي يبلغ عددها نحو 80 لغما. هذا لا يمنع بأن المسار التقليدي هناك بعض السفن التي لا تزال تسلكه، لكنه هو خطر وتخشاه الكثير من السفن. وكما قلت كما نشاهد على الخريطة فإن المرور هو مكثف عبر المسار الثاني، المسار الجديد القريب من السواحل العمانية. وعودة معك ليال وباقي فقرات هذه النشرة.
1: شكرا لك وسام. مشاهدينا تنضم إلينا من منتجع بيرغنشتوك مفردة العربية نادية البلبيسي، ومن إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف. سأبدأ معك نادية مع يعني التسريبات قبل قليل عن مغادرة الوفد الإيراني لقاعات التفاوض. هل هناك أي معطيات جديدة حول ما إذا كان الجلسات استؤنفت بين الإيرانيين والأمريكيين؟
2: حتى الآن ليال هذا التعليق مستمر. الوفد الإيراني ربما يتشاور مع القيادة في طهران بالنسبة للعودة من عدمها، لكن ما نستطيع أن نؤكد بأن الوسطاء القطريين والباكستانيين يبذلون جهود جبارة لإعادة الوفود لاستكمال هذه الجلسات. في صباح هذا اليوم كان جي دي فانس يتحدث بإيجابية كبيرة ويقول بأننا توصلنا إلى اتفاقات والآن سندخل في هذه الجلسات المغلقة، ورئيس وزراء باكستان قال ربما يكون لدينا اتفاق مكتوب حتى. يعني تصوري نسبة التفاؤل كانت كم مرتفعة، إلى أن قرر رئيس ترامب بأن يتحدث لفوكس نيوز ويقول بأنه يمكن للوفد الإيراني ألا يعود بسبب مضيق هرمز وإغلاق إيران للمضيق، رغم أن ترامب يقول بأنه مفتوح والقيادة المركزية تؤكد بأنه مفتوح وهي تراقب كل التحركات فيه. لكن ترامب قال إغلاق المضيق مقابل عدم عودة الوفد الإيراني. بالنسبة للإيرانيين ربما فسر هذا على الإبقاء عليهم كرهينة، وهو أمر غير مقبول. الموضوع الآخر الذي كاد ينسف هذه المفاوضات طوال الوقت، وهو طبعا الملف اللبناني الذي يتصدر هذه المفاوضات. بالأمس ترامب كان يضغط كثير على نتنياهو، وحتى جيدي فانس في أكثر من تصريح شديد اللهجة تجاه إسرائيل. اليوم عكس هذه التصريحات وكأنه يستخدم سياسات مختلفة مع كل الأطراف لإجباره على التفاوض كورقة ضغط. تحول بهجومه على إيران وقال لها عليها أن تقطع الدعم مع حزب الله، وإلا ستواجه ضربات عسكرية أشد من السابق. وقال بأن حزب الله مسؤول أيضا عن ما يحدث في لبنان. إذن تصريحات الرئيس تأتي بعد ضغوط أمريكية يتعرض لها من مؤيديه في الواقع. سيناتور لينزي جرايم معروف بأنه من صقور الحزب الجمهوري، مؤيد كبير لإسرائيل، قال في برنامج حواري اليوم الأحد، قال بأنني قضيت 4.5 ساعات مع الرئيس، وأكيد أثر عليه لأنه كما تعرفين ترامب يتأثر بوجهات النظر مع من يسمع آخر رأي. ويبدو بأن هذا التصريح جاء ليبرر بأنه ليس يتفاوض مع الإيرانيين من نقطة قوة وليس من قوة ضعف.
1: نادية، اسمح لي إلى أن أنتقل إلى إسلام أباد ومراسل العربية عبد الله خلوف أو خلوف. عبد الله، مقابل كل هذا هناك تفاؤل

0: باكستاني وأيضا تفاؤل بالداخل الإيراني بعكس ما نشاهد بسويسرا. كيف هي الأجواء باسم أباد؟ على ما يبدو بأننا فقدنا الاتصال بعبد الله. نادية، يعني هناك تفاؤل بالداخل الإيراني وأيضا الباكستانيين بالرغم من كل ما نرى، هل ممكن أن نرى حلحلة بالبند الأول من مذكرة التفاهم، خصوصا وأن هناك تسريبات يعني إسرائيلية على موضوع انسحاب تدريجي من جنوب لبنان؟
1: صحيح، والسقف الإيراني ارتفع أكثر. يعني في السابق كنا نتحدث عن وقف إطلاق النار ووقف الانتهاكات بوقف إطلاق النار لأنه هو تفسير فضفاض، لكن الآن يبدو بأن الإيرانيين يصممون على انسحاب للقوات الإسرائيلية الكامل من جنوب لبنان. وبعض التصريحات التي أتت تقول بأن إسرائيل يمكن أن تفكر بالانسحاب من قلعة شقيف مثلا، لكن هذا يعتمد على الكثير من النقاط. أولا، اللقاء المرتقب بين الوفد
0: نادية، نادية عذرا على المقاطعة، سنذهب إلى رئيس الوزراء نتنياهو.
2: بحيث أن الضرر التراكمي الذي تسببنا به للحرس الثوري الإيراني لم يمكن تخفيضه ولا يمكن حسابه بمئات المليارات من الدولارات، بل أكثر من ذلك، وسوف تحتاج إيران لفترة طويلة من الزمن لاستعادتها، وقد لا تستعيدها، لأنه إذا ما رأينا حالة الشقاق التي يعيشها النظام الإيراني فلا يمكننا أن نتنبأ متى سوف يسقط هذا النظام. لقد قمنا بخلق حالة تسهم بإسقاط النظام الإيراني عندما يتخذ الشعب الإيراني قراره بيده والتخلص من هذا النظام الوحشي الذي يقوم بترويع الشعب الإيراني وترويع بقية دول العالم. لكننا لم نقم فقط بمواجهة إيران، بل قمنا بتمزيقها إربا، حيث قمنا بالتخلص من قدرات والتخلص من العشرات الآلاف من شبكاتها الإرهابية. وعلى الرغم من ما قاله البعض من أن هذا الأمر لن يتحقق، لكننا قمنا باستعادة كافة الأصول إلى إسرائيل وكافة شخص من الرهائن. هذا ما قد يقوله بعض المنتقدين، حيث البعض يقول توقف قبل رفح، فلنصل إلى اتفاق، لا يجب علينا أن ندخل إلى رفح ولا يجب علينا أن نأخذ ممر فيلادلفيا وأن نقوم بمواجهة حزب الله، لكننا لم نفعل ذلك ولم ننصاع إلى هذه الانتقادات وقمنا بوضع جنودنا.
0: نكتفي مشاهدينا بهذا القدر من المؤتمر الصحفي أو كلمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإحدى الفعاليات والتي يتحدث فيها طبعا عن موضوع إيران وعن موضوع غزة وجنوب لبنان. تتابعونا ولكن بعد الفاصل. رغم أعلان إيران استمرار إغلاقه، أرقام ملاحية تؤكد تدفق النفط عبر مضيق هرمز.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك، بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

0: الإيراني بأنه جرى إبلاغ الأمريكيين بأن إيران لن تتفاوض على أي قضايا ما لم تنتهي الحرب في لبنان، وبالتالي توقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي من لبنان ويدخل خط التفاوض في سويسرا. إذن مشاهدينا، ما يحدث في سويسرا ليس في منأى عن التطورات في لبنان. فالتصعيد الإسرائيلي بجنوبي لبنان ألقى بظلاله على مذكرة الاتفاق، بل وأدى إلى تعليق أحد أهم بنودها. ميدانيا لا تزال الهدنة المعلنة بين الجانبين سارية رغم هشاشة هذه الهدنة. هذا ما أكده المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيال زامير، والذي وصف وقف إطلاق النار المعلن بالهش، مشددا على أن إسرائيل والجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لاستئناف العمليات القتالية. التطورات الأخيرة في لبنان وحتى في سويسرا تأتي وسط ترقب للجولة الجديدة من المفاوضات بين تل أبيب وبيروت والمقررة في واشنطن يوم الثلاثاء. بهذا الخصوص أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون بأن بلاده لن تنسحب من المفاوضات تحت أي ضغط كان، مشددا على السعي لانتزاع انسحاب إسرائيلي كامل دون تقديم تنازلات تمس السيادة اللبنانية. على صعيد العسكري، تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل الوحدات المنتشرة في قضاء النبطي وجنوبي لبنان، كما أصدر تعليمات صارمة بتشديد إجراءات ضبط الأمن وتأمين سلامة المدنيين العائدين. عكس ما تريده واشنطن، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التأكيد على أن قوات الجيش الإسرائيلي ستبقى في جنوبي لبنان طالما اقتضت الضرورة. فلنستمع.
1: سنبقى في الحزام الأمني في جنوب لبنان ما دام ذلك مطلوبا للدفاع عن سكان الشمال الأعزاء، وبصفة رئيس وزراء إسرائيل فإنني أصر على ذلك بحزم، ولن يغير أي شيء هذا الأمر. وفيما يتعلق بإيران، فمهما كانت التطورات السياسية فلن أسمح لإيران بالتسلح بسلاح نووي طالما أنا رئيس وزراء إسرائيل، فلن يحدث ذلك.
0: للحديث مشاهدينا عن هذه الجولة من المفاوضات بين الإيرانيين والأمريكيين، ينضم إلي المختص في شؤون إيران وأسيا الوسطى في شبكة العربية الأستاذ مسعود الفك، ومن واشنطن الكاتب والمحلل السياسي بشار جرار، ومن القدس مستشار العربية لشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي. أهلا بكم. سأبدأ معك أستاذ مجدي، بما أننا ختمنا مع ما قاله نتنياهو. الحديث يعني الساعات الماضية عن احتمالية انسحاب تدريجي من لبنان، هل هو جدي أم فقط يعني لتسيير المفاوضات الآن؟
2: الموضوع، موضوع الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من جنوب لبنان، هو موضوع جدي وسيبحث في واشنطن من يوم الثلاثاء القادم بين إسرائيل وبين لبنان برعاية أمريكية. هناك خطط أمريكية لهذا الموضوع وإسرائيل ستلتزم بذلك. كلام نتنياهو اليوم يعود على ما قاله سابقا بأنه ما دام رئيسا لحكومة إسرائيل لن يكون هناك سلاح نووي في إيران، وأن إسرائيل ستبقى في الجنوب ما كلما اقتضت الحاجة. يعني هذه الحاجة يمكن أن تنتفي قريبا وربما خلال الفترة المقبلة، أي أن إسرائيل تبدأ بالانسحاب التدريجي تنفيذا لخطة المناطق التجريبية التي كانت طرحت في المرة الماضية وسيعاود طرحها والبحث في تفاصيلها العملياتية بين الجيش الإسرائيلي وبين الجيش اللبناني، لأن اللقاءات العسكرية سوف تتركز في هذا الموضوع. وموضوع آخر هو أهم بالنسبة لإسرائيل هو قدرة الجيش اللبناني على العمل في هذه المناطق التجريبية التي يمكن لإسرائيل أن تنسحب منها. لذلك نحن نرى أن مسألة لبنان حسمت بين الولايات المتحدة وإسرائيل إلى صالح الذهاب إلى عمل تدريجي إسرائيلي بالانسحاب من منطقة أو منطقتين بداية، ووقف إطلاق النار والحفاظ على الهدنة التي أعلن عنها وعدم التصعيد، إلى جانب استمرار إسرائيل في فكفكة ما يسمى بالبنى التحتية العسكرية في الجنوب اللبناني. أما بشأن المفاوضات في جنيف فأن إسرائيل تتمنى بشكل عام أن تنتهي بالفشل، ولكن هي تنتظر ولن تقوم بأي عمل في هذه المرحلة على الأقل لعرقلة هذه المفاوضات أو إمكانية إفشالها.
0: أستاذ مسعود، سأبقى بنفس النقطة. هناك حديث داخلي الآن في الداخل الإيراني حول نقطة لبنان، بأنه الحرس الثوري تحديدا يعتبر مسألة حزب الله مسألة أخلاقية، بسبب ليس فقط المسألة الأخلاقية وإنما سبب الارتباط العقائدي العضوي الموجود بينه وبين الحزب، وبالتالي التخلي عنه أمر غير مطروح نهائيا. هل ممكن أن نرى وبعض التضارب بين حكومة بسشكيان والحرس بالداخل حول هذه النقطة خوفا من أن تطير المفاوضات؟

0: لا أعتقد المسألة ليست فقط مع الحرس الثوري، مع النظام الإيراني بمجمله. العلاقة بين الجانبين علاقة عضوية، لذا الحزب ليس يعني تابعا فقط لإيران، بل هذه العلاقة العضوية أثبتتها إيران خلال السنوات الماضية، وأثبت الحزب أيضا بأنه إلى جانب إيران، كما قال رئيس البرلمان بأنه الحزب قدم القتلى دفاعا عن إيران. لذا هذه العلاقة كما أشرت إليها هي علاقة يعني متداخلة بين الجانبين، لا يمكن فك هذا الارتباط بينهما بسهولة لأسباب عقائدية. ولكن قد تنحني إيران للعاصفة، قد ينحني أيضا الحزب للعاصفة، لأن هناك إرادة إيرانية للتوصل إلى اتفاق. التوصل لاتفاق مرتبط بالوضع الداخلي الإيراني. اليوم كانت تصريحات للرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان حذر من نزول الناس إلى الشارع والاحتجاج والقضاء على هذا الوضع، بحاجة إلى ترميم الوضع الداخلي في إيران، وترميم الوضع الداخلي يحتاج إلى ترميم الاقتصاد الإيراني وضخ هذا الاقتصاد بالأموال التي قد تحصل عليها إيران من المفاوضات. ويبدو وفقا للإعلام الإيراني قبل دقائق بأن تم نوع من التفاوض حول إلغاء العقوبات على النفط الإيراني، كما تحدث وسائل الإعلام الإيرانية. لذا يبدو بأن هناك أيضا توافق حول الأموال الإيرانية التي موجودة في قطر، يعني هي أموال معلقة وليست أموال مجمدة، لأنه كانت مجمدة في كوريا نقلت إلى قطر، ولكن لم يتم نقلها وبقيت معلقة لأن العقوبات الأمريكية لم تسمح بذلك. لذا القرارات يبدو بأنها تتخذ في هذا المجال. لذا أنا أعتقد بأن المفاوضات بين الجانبين قد تستمر، رغم أن هذه المفاوضات تتم في أرض مزروعة بالألغام.
1: نعم. قبل أن أنتقل إلى ضيفي من واشنطن، سأذكر مقال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار في هذه المقابلة للعربية. قال بأن واشنطن وطهران توصلتا إلى حل وسط بشأن المخزون النووي الإيراني يقضي بخفض مستوى التخصيب، فلنستمع إليه.
2: Iran was flexible to talk. It was at that time a question of US demand that they wanted to take it away. Iran was not willing to give it to US, the stockpile. But the neutral thing is that it can be down blended from its over 60%.
1: أستاذ بشار، إذا ما استمعنا إلى تصريحات الرئيس الأمريكي اليوم، هو حتى لا يقبل بتخفيض مستوى التخصيب ولا حتى بمدة زمنية معينة، مع أنه كل التسريبات تتحدث عن 18 إلى 20 سنة كحل وسط بين الطرفين. لماذا اليوم خرج الرئيس ترامب بهذه التصريحات العالية السقف بتوقيت حساس وهو توقيت التفاوض؟
3: هي ردود أفعال للأسف. هذه المشكلة تبدأها عادة التصريحات المتطرفة التي لا تنسجم مع اللحظة. باللحظات التفاوضية يفترض أن يتقدم الجميع للأمام، بمعنى لا يتحدث بما أدى إلى اندلاع النزاع في المقام الأول. وكانت المشكلة في الإعلام الإيراني، لأنه الإعلام الإيراني، وهذه مسألة معروفة عن كل النظم والتنظيمات اللي خطابها مزدوج للداخل والخارج، يريد أن يطمئن الداخل بأنه إحنا في موقع تفاوضي قوي. يبدو أنه بالغ بس كيان في هذه الصورة، اللي هي أصلا ردة فعل من الكلام اللي قاله علنية مجتبى خامنئي الذي يفترض أنه هو المرشد ويحكم البلاد، أو من يقوم بدوره لا نعلم حتى الآن. لا تنجلي الصورة إلا في 4 تموز عندما تبدأ مراسم جنازة تشييع خامنئي الأب، حينها سنعلم إذا كان على قيد الحياة مجتبى أم لا. ولكن عندما نأى بنفسه وقال أنا كان لي رأي آخر، والآن المسؤولية عند الرئيس بوزشكيان، وضع عليه ضغط نفسي، وهذا الضغط الآن نقله بوزشكيان من حيث لا يدري أو ربما تعمد.
1: ولكن هذا كان طبيعي، إذا ما تدرس سلوك عادة الإيرانيين، هذا كان طبيعي بأن يفعل هذا الشيء قبل أن يخرج ويتبنى لاحقا الاتفاق.
3: لا، ولكن عندما يدخل بتفاصيل تنسف السردية والرواية الأمريكية من أساسها وتعزز كل ما استخدم في انتقاد ترامب وجيدي فانس.

0: لابد أن يكون رد الفعل. أنا توقعت شخصيا توقعت أنه ترامب لا يمكن إن أخذت هذه الصورة مع رسالة مريم أدلسون اللي عبر إسرائيل هيوم تنتقل وتقول خذلتنا وأنت رئيس فاشل، هذه المتبرعة الأكبر للحزب الجمهوري ولترامب تحديدا في ثلاث حملات انتخابية عندما تنتقد بهذه الطريقة. والآن قبل قليل تحدثت الأخت نادي عن الإنستغرام أيضا هذا التحول كبير، الآن التهديد بالقصف لإيران وليس الحزب الله، بمعنى صحيح في ضغط على نتنياهو، ولكن نتنياهو كما قال أيضا الأخ مجدي قبل قليل قال عندما تسمح الظروف. وإذا الظروف ربطناها في محادثات الرئيس اللبناني يؤكد بحزم بأنه لن يكون لبنان ورقة تفاوضية، وأن الجولة المقبلة هي التي سترتب كيف سيتعامل الجيش اللبناني لبسط نفوذه وبالتالي تحقيق ترسيخ استقرار وقف اطلاق النار كما جاء في محادثة مارك روبيو مع الرئيس اللبناني الجنرال جوزيف لحود عفوا. فنحن نتحدث الآن عن ضوابط لهذا الفعل الذي يريد ترامب أن يبقى على سكة المسار التفاوضي، لأن كل محاولات قليباف عندما قال بأنه لن ننسى بناتنا في المدرسة اللي تعرضت للقصف، هذه ليست أجواء ولا تصريحات من يريد بصدق أن يتفاوض، وإنما يريد أن يتكلم مع الداخل الإيراني. وهذه لعبة لا يريد.
1: سأعود إليك لأنه حتى الأمريكيين يتكلمون مع الداخل، ولكن سأنتقل إلى أستاذ مجدي. أستاذ مجدي الآن يعني ونحن على الهواء نتنياهو ما زال يتحدث وأعاد إلى نقطة أساسية هو كان يريد منذ بداية هذه الحرب، إسقاط النظام الإيراني. الآن يقول بأنه لا نعلم متى سيسقط النظام ولكننا هيئنا الأرضية. هل هذا خطاب أيضا داخلي سياسي بما أنه هناك جزء كبير من المعارضة وحتى من الموالات يحملون نتنياهو مسؤولية فشل هذه العملية العسكرية؟
2: نعم، هذا الخطاب هو أيضا للداخل وأيضا للخارج. هو يريد أن يقول للداخل الإسرائيلي بأننا حضرنا الأرضية وسقوط النظام سوف يحدث عاجلا أم آجلا. من جهة أخرى هو يقول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنا ما زلت مصرا على إسقاط هذا النظام، لا يمكن التفاوض مع هذا النظام، وأنت ترى ما يتحدث هذا النظام حتى خلال المفاوضات. ولكن كل هذه الأمور تأتي في خلال أيام عصيبة على إسرائيل على إيران أيضا، والوضع ليس سهلا لا لإسرائيل ولا لإيران ولا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يريد أن ينهي هذه المسألة، يريد أن ينهي هذه الحرب بكل ثمن. هو لا يستسلم لإيران لكن إنه يريد أن يوقف الحروب في المنطقة، ويريد أن يستثمر ما قدمته وما قامت به الولايات المتحدة وإسرائيل من إنجازات كبيرة في إضعاف إيران والنظام الإيراني في هذه المحادثات في جنيف، وبالتالي الأمر يريد أن ينجح في هذا الأمر وتثبيت ورقة التفاهم ومذكرة التفاهم إلى مفاوضات مثمرة وليست مفاوضات من أجل المفاوضات. وعندما يتحدث الإيرانيون بأنهم تحدثوا عن إزالة العقوبات وتحرير الأموال المجمدة، هذا يعني أن إيران في ضائقة كبيرة جدا، ولذلك يستغل الرئيس الأمريكي هذا الأمر ويقوم بالتهديد الذي قام به.
1: أستاذ مسعود، بالرغم من كل هذه الأجواء المشحونة التي تبعناها يعني بالجولة الأولى للتفاوض، ولكن هناك أجواء داخلية إيرانية متفائلة. يعني إذا ما تتابع الآن الداخل الإيراني متفائلين ويقولون بأننا أحرزنا تقدم بعدد كبير من النقاط، لماذا هذا التناقض؟
3: أعتقد المسألة ليست فقط تناقض، مسألة يبدو بأنه الإرادة بين الوفد الإيراني والوفد الأمريكي موجود لتحقيق تقدم. وهنا بالتحديد رئيس الوفد الأمريكي فانس هو يريد تحقيق تقدم في هذه المفاوضات. أصبحت هذه الورقة إلى حد ما ورقة خاصة به أكثر مما حتى تكون ورقة خاصة بالإدارة الأمريكية. هو يريد أن ينجح، هو يريد أن يؤكد بأنه رجل المرحلة المقبلة من خلال هذه المفاوضات، وهذا يدخل ضمن مساعيه ليصبح رئيسا للجمهورية في المستقبل. لذا الطريق الألف مين يبدأ بخطوة واحدة. نحن في الخطوة الواحدة لفرانس، ولذا يريد تحقيق نجاح سياسي، والجانب الإيراني أيضا يريد تحقيق نجاح سياسي حتى يصل إلى ما يريد الوصول إليه. ولكن المشكلة التي تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحاضر، إيران لا تزال تستخدم الأدبيات العدائية مع الولايات المتحدة.

0: هذا. وقال ممثل المرشد في الحرس الثوري الإيراني بأننا لن ننسى بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي العدو، ووصفها بالاستكبار العالمي.
1: صعب جدا يعني استبدال هذه الأدبيات بين ليلى وضحاها، هذا سيؤثر على الداخل والخارج التابع لإيران. بالحديث عن ما تحدثت عنه من تقدم بمقابلة مع العربية، أعرب وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار عن ثقته في التوصل إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران، فلنستمع إليه.
2: And I have a full faith that with our efforts, with the global community, with the brotherly countries' support, these two countries will reach a final deal. So I think I'm very hopeful that first final deal will be very positive.
1: أستاذ بشار، يعني الجانب الباكستاني متفائل بأن سيكون هناك اتفاق بين الطرفين بغض النظر عن يعني تصريحات فانس الإيجابية وتصريحات ترامب التصعيدية التي يصفها الداخل الأمريكي بالعصا والجزرة التي لديها ارتباطات داخلية بجانب كبير. كيف تقرأ ما قاله الباكستاني بدقيقة لو سمحت؟
3: هو وسيط، والوسيط يجب دائما أن يكون واثقا بنجاح الدور الذي يقوم به، فما بالك إن دخلت على الخط الوساطة القطرية اللي يبدو أنها تحمل جانبا مكملا معززا لهذه الوساطة التي تحرج، حتى لو أنكرت باكستان ذلك، تحرج الجانب الباكستاني، وخاصة إن لهم تجربة سابقة بملفات أخطرها كانت أفغانستان. وباكستان تريد هذا الاتفاق لأسباب ليس فقط انتخابية، اقتصادية وجيوسياسية أيضا.
1: شكرا لك أستاذ بشار على وجودك معنا، شكرا لك أستاذ مسعود الفك، وأيضا شكرا للأستاذ مجدي الحلبي على وجوده معنا. مشاهدينا، رغم الإصرار الإيراني على إغلاق مضيق هرمز، أظهرت بيانات استمرار حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، حيث عبرت 55 سفينة تحمل أكثر من 17 مليون برميل من النفط. وذكرت الشركة بأن بيانات التتبع أظهرت مواصلة السفن تشغيل أنظمة التعريف الآلي والإبحار عبر المسارين الشمالي والجنوبي للمضيق، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تسجيل زيادة في حركة السفن التجارية يوم 20 من يونيو، مؤكدة استمرار القوات الأمريكية في دعم حرية الملاحة في المنطقة. للحديث مشاهدينا عن كيف تفاعلت الأسواق وأيضا الأسعار مع المفاوضات اليوم والجولة الأولى، ستنضم إلي الزميلة مايا جريديني. مايا، بعد عبور عدد من الشاحنات بمضيق هرمز، هل هناك تقدير للكمية التي عبرت؟ كيف كانت ردة فعل الأسواق العالمية على إدخال كميات بظل النقص الحاد الموجود؟
4: ليال، الأسواق العالمية مغلقة اليوم يوم الأحد، عطلة نهاية الأسبوع، ولكن لا شك أننا سنشهد ردة فعل هذه المحادثات الجارية في سويسرا يوم غد على الأسواق العالمية. ولكن لنتحدث قليلا كما ذكرت عن الكميات، بعض التقديرات تقول 17 مليون برميل مرت من النفط، يعني مرت عبر مضيق هرمز. آخر التقديرات الإيرانية لشركة النفط الإيرانية الوطنية تقول أن إيران استطاعت تصدير منذ يوم الاثنين قرابة 25 مليون برميل، فبالتالي هناك بعض الأرقام التي بدأت تصدر. ولكن لا شك أن تفاعل أسواق النفط تحديدا مع هذه المحادثات سيكون في يوم غد، ولكن منذ الأسبوع الماضي بدأنا نشهد بعض التفاعل في أسواق النفط مع التفاؤل المحيط بإمكانية يعني إجراء هذه المحادثات وإتمام أزمة مضيق هرمز. كنا شهدنا على مدار الأسبوع الماضي تراجعات قوية على أسعار النفط، شهدنا تراجعات بقرابة 7.5% تقريبا على برنت، بأكثر من 12% على WTI، فبالتالي هذه تشير إلى أن الأسواق بدأت تتفائل بهذه المحادثات. ولكن لا يجب أن ننسى أنه عودة الملاحة إلى طبيعتها ستستغرق الكثير من الوقت، وعودة التصدير إلى ما كان عليه قبل الحرب أيضا تستغرق بعض الوقت، حتى ولو أن المحادثات أسفرت عن نتائج إيجابية.
1: التراجعات أيضا انعكست على أسعار الذهب، على البنوك الرئيسية، هل هناك أي يعني أرقام يمكن الحديث عنها؟ وما الذي نتوقعه لبداية الأسبوع عندما تفتح الأسواق؟
4: لا شك أنه كما ذكرت الذهب أيضا سيكون تحت المجهر هذا الأسبوع. كنا شهدنا تراجعات وضغط نزولي منذ بدء هذه الحرب على أسعار الذهب. الأسبوع الماضي وصلنا إلى مستويات ما دون

0: 4120 دولار على أونصة الذهب بعد أن كنا وصلنا عند القمة عند 5595 دولار لأونصة الذهب. ثالث أسبوع على التوالي من التراجعات على الذهب، ولكن الآن التوقعات يبدو أنها تشير إلى أن المسار النزولي على أسعار الذهب هو الذي سيكون طاغي في الفترة المقبلة. هناك بعض المحللين يرون أننا قد نعود ونشهد مستويات 3700 دولار على أونصة الذهب. المحللون يقولون أن مستويات ما بين 3700-4100 هي قد تكون مستويات جيدة للدخول على الذهب. ولكن أيضا نسمع من بنوك كبرى مثل جولدمان ساكس خفض توقعاته لسعر أونصة الذهب مع نهاية العام إلى قرابة 4900 دولار، أعلى من المستويات الحالية، ولكن نذكر أن توقعاته السابقة كانت عند 5400 دولار.
1: الأسبوع الماضي أيضا كان هناك حدث مهم، وهو موضوع تثبيت الفائدة للفدرالي الأمريكي بأول قرار لرئيس الفدرالي الجديد. هذا القرار كيف انعكس على الأسواق؟ ما المتوقع لبداية الأسبوع بما أنه كان بحوالي منتصف الأسبوع، يعني تقريبا آخر الأسبوع من التداول؟ وأيضا هل هناك بنوك مركزية أخرى يعني لحقت بهذا التثبيت؟
0: من البنوك المركزية التي اتخذت قرارات في يونيو كان لدينا البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان رفع الفائدة بربع في المئة. نتوقع يتوجه البنك إنجلترا والفيدرالي إلى رفع الفائدة كذلك في وقت لاحق من هذا العام. الاجتماع الأول كما ذكرتي لكيفن وورش أسفر عن تثبيت الفائدة دون تغيير، ولكن الأسواق بدأت من دون شك تسعر ارتفاع التضخم وكذلك بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول. بعد اجتماع الفيدرالي الأسبوع المقبل الآن الأسواق بدأت تتوقع بنسبة 70% يتوجه الفيدرالي حتى إلى رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر. كنا نتكلم سابقا عن ديسمبر. هذا أيضا عكس في عوائد السندات التي ارتفعت، خاصة عوائد السنتين التي تعكس توجه الفائدة، ولكن عوائد العشر سنوات لم تشهد الارتفاع ذاته، ما يشير إلى أن الأسواق تتوقع ارتفاع الفائدة ولفترة أطول، ولكن ليس لفترة طويلة جدا، قد تكون فترة مؤقتة إلى حد.
1: شكرا لك مايا جريدين على وجودك معنا.
0: شكرا.
1: مشاهدينا في الختام تذكير بأبرز العناوين. بعد 80 دقيقة من انطلاقها مصادر عربية تؤكد مغادرة الوفد الإيراني قاعة التفاوض وقنوات وسيطة تتدخل. فريق التفاوض الإيراني يقول إنه أحرز تقدما بشأن الإعفاء من العقوبات على النفط والأموال المجمدة ويربط الجولة الثانية بلبنان. ترامب يرد على تصريحات بشكيان حول التخصيب، احترام القواعد أو السيطرة على إيران. وفي مقابلة مع العربية وزير الخارجية الباكستاني يعرب عن ثقته في التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران. مشاهدينا إلى هنا آتي إلى ختام العالم الليلة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة الآن على شاشة العربية.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
5: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
6: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
7: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
4: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
8: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
9: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9.
10: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
11: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
12: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
4: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
13: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
14: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
15: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
14: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: لحظة فارقة، خط فاصل.

0: الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
0: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
0: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
4: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
5: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
0: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على الشاشة العربية.
6: جمعك لعدة مناصب، هل أثر ذلك في وحدة اتخاذ القرار وفي تسهيل اتخاذ القرار؟
7: في 78 قلت له 3 رؤساء، رئيس ربيع، الرئيس الحمدي، الرئيس القشمي. كنا متأثرين بالحركات القومية، حركة قوم العرب، وأيضا بالبعث، كمان بالثورات التي قامت في الخمسينات والستينات.
6: كنتم صغارا جدا، هل كنتم جاهزين للسلطة؟ علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
0: الذاكرة السياسية الجزء الأول، الجمعة 10:30 على الشاشة العربية.

أهلا بكم مشاهدينا إلى العاشرة التي نخصصها الليلة للمفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا. يوم معقد من المحادثات في منتجع بيرغنشتاك السويسري بين أمريكا وإيران. اليوم بدأ بوصول الوفود إلى قاعة المفاوضات، ولكن الوفد الإيراني ظل في الخارج ولم يدخل أمام الصحفيين باستثناء عباس عرقجي الذي دخل لأقل من دقيقة وتحدث مع رئيس وزراء باكستان ثم خرج. وبعد خروج الصحفيين دخل الوفد الإيراني الذي قال إنه تم التناقش بشكل مكثف عن عدة بنود في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، وهي وقف الحرب في كل الجبهات بما في ذلك لبنان، وأيضا فتح مضيق هرمز، وإعفاء النفط الإيراني والمشتقات النفطية من العقوبات، وبدء مسار فك تجميد الأموال الإيرانية، وذلك حسب الإيرانيين. أما في منتصف المحادثات خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغريدة قال فيها إن على إيران إجبار وكيلها حزب الله في لبنان بالتوقف فورا عن التسبب في مشكلات، مضيفا أنه

إذا لم تفعل إيران ذلك فسيتم ضرب إيران بشدة مجددا مثلما حدث الأسبوع الماضي، ولكن بطريقة أقسى. بعد ذلك ترامب قال لفوكس نيوز أنه أبلغ مسؤولين إيرانيين أنه إذا لم يتم فتح مضيق هرمز فلن يبقى لهم بلد ولن يتمكنوا من العودة إليه، كما قال أنه قد يسيطر على مضيق هرمز إذا لزم الأمر. تصريحات ترامب جاءت مع انتهاء الجولة الأولى في المحادثات، وبعد ذلك قالت مصادر العربية أن الوفد الإيراني احتج على اللغة التي استخدمها ترامب وعاد إلى مقر إقامته في منتجع بيرغنشتاك، فيما لا تزال المحادثات مستمرة عبر قنوات وسيطة من أجل إعادتهم. ولكن التصريحات الرسمية الإيرانية على لسان متحدث الخارجية إسماعيل بقائي قالت في محادثات أن محادثات اليوم ركزت على إنهاء الحرب وتخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، ولم يتم ذكر أي حديث عن انسحاب إيراني من المفاوضات التي أصبحت معلقة بشكل مؤقت حتى الآن.

0: هذا وأشاد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بما تم التوصل إليه حتى الآن بين واشنطن وطهران قائلا إنه ثمرة عمل جماعي.
1: تفاوض هذه المحادثات بقوة، ما تم التوصل إليه حتى الآن هو ثمرة عمل جماعي. نحن أيضا نريد أن نساهم في ضمان حقوقنا ومستحقاتنا، ونرفض أي ضغوط من شأنها إهدار حقوق الشعب الإيراني. لن نفعل ذلك، لن نتخلى عن حقنا في مواردنا وإدارة اقتصادنا كما ينبغي، وسيقبلون ذلك.
0: قبل ذلك نقل أعلام إيراني رسمي عن عضو في فريق التفاوض الإيراني أنه جرى إبلاغ الأمريكيين بأن إيران لن تتفاوض على أي قضايا ما لم تنتهي الحرب في لبنان. العضو الإيراني في مفاوضات سويسرا تحدث عن التوصل لإجراءات تنفيذية بشأن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، مشيرا إلى أنها تمت بمشاركة الوفد القطري، وقال إن إيران تسنى لها إنجاز مسودة بشأن الإعفاء من العقوبات المفروضة على نفطها، موضحا أن هذه الإعفاءات ستصدر قريبا على حد قوله. أما على الجانب الإسرائيلي، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش بدأ بتقليص وجوده في لبنان. قبل ذلك قال مسؤولون إسرائيليون للقناة 12 بأن إسرائيل ستفعل ذلك كبادرة حسن نية لدعم المفاوضات. وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن إسرائيل أبلغت أمريكا بإمكانية دراسة الانسحاب من مرتفعات شقيف مع الاحتفاظ بالبقاء في مناطق الخط الأصفر. وذكرت أيضا بأن أمريكا لم تطلب من إسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان حاليا. رغم هذا، وصف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير وقف أطلاق النار في لبنان بأنه هش، مشددا على ضرورة أن يحافظ الجيش على مستوى عال من الجاهزية لاحتمال استئناف العمليات القتالية. زمير دعا خلال حديثه من جنوب لبنان، دعا الجيش الإسرائيلي للاستعداد للقضاء على أي تهديد والانتقال سريعا إلى العمليات إذا اقتضت الحاجة. والآن مشاهدينا ننتقل إلى استوديو لوسيرن مع طاهر بركي لاستكمال العاشرة، لأنه طبعا في لوسيرن هناك الأخبار وهناك المفاوضات تجري على أرض لوسيرن. تفضل طاهر.
2: شكرا لك ميسون، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نتابع وإياكم في العاشرة من لوسيرن السويسرية، من على ضفاف بحيرة لوسيرن وعلى المقلب الآخر والضفة الأخرى من هذه البحيرة. هناك منتجع بيرغنشتوك في لوسيرن أيضا، حيث تجري هذه المفاوضات التي يبدو أنها بدأت تتعقد شيئا فشيئا، تعثرت ولكن لم تفشل، توقفت ولكن لم تنتهي، كل ذلك حتى الآن على الأقل يوم طويل. بدأ بالمفاوضات الثنائية والثلاثية وصولا إلى المفاوضات رباعية، رغم الذهاب في استراحة أولا، ومن ثم يعني الموقف الإيراني المنزعج من تصريحات ترامب، وهو ما اعتبره الوفد الإيراني خرقا لمذكرة التفاهم.

0: خاصة مع تهديده بموضوع مضيق هرمز، خاصة مع تهديده بموضوع أيضا لبنان إذا لم يعني تكف إيران يد حزب الله في لبنان، إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز. ونحن نتابع وإياكم هذه الصور أيضا، وأيضا هناك الكثير من الأخبار العاجلة عما جرى اليوم. فانس كان تحدث عن تقدم، ولكن حصل ما حصل بعد ذلك. الآن هل سينسحب الوفد الإيراني؟ هل سيعود إلى المحادثات؟ لننتظر ونرى ماذا سيكون قرار الوفد الإيراني، وبناء على ذلك كيف سينعكس هذا على المحادثات. إذا ما أردنا أن نلخص آخر الأخبار العاجلة المتعلقة بلبنان، وسنناقشها بعد قليل مع مراسلينا وضيوفنا الكرام، نقول بأن إدارة ترامب يبدو أنها تدفع فعلا من جانبها بإسرائيل لإعادة التموضع، تموضع الجيش خلف الخط الأصفر في جنوب لبنان. فهل تلتزم إيران في الجانب الآخر بجانبها هي من هذا الموضوع، والضغط على حزب الله لوقف هذه الحرب تماما؟ أنا سأبدأ معكم في العاشرة من لوسيرن، حقيقة من تصريحات فانس في بداية يوم المحادثات، قبل أن نصل بعد ساعات طويلة من اللقاءات الثنائية والثلاثية كما قلنا والمفاوضات إلى يعني التعليق أو التوقف بحكم موقف إيران من تصريحات ترامب. في بداية يوم المحادثات كان جي دي فانس نائب رئيس الأمريكي قال إن واشنطن تسعى لفتح صفحة جديدة مع إيران، مشيرا إلى حصول تقدم في المحادثات خلال الساعات الأخيرة. كان ذلك في بداية النهار. لنستمع قبل أن نتابع ونرصد الموقف لحظة بلحظة.
1: This is a historic meeting. Never before outside of Islamabad and here. So outside the last few months, never before has the Iranian and American leadership met at such a high level. What the president has asked us to do is turn over a new leaf, to transform our relationship with the people of Iran, and to extend an outstretched hand that says to the people of Iran that if your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country. That is certainly our goal. We've already made great progress over just the last few hours, and I expect that we'll make additional progress in the hours to come. Thank you all. What today really represents is the beginning of a technical negotiation that's not going to solve every disagreement, but is going to allow us to sit together as teams for the first time really in history to figure out what matters most to the respective parties, to settle those issues, to solve those issues, and get to a better tomorrow. The reason why the political leadership of the respective countries is here is because we wanted to, first of all, set up the structure for these technical negotiations, and second of all, make sure that our teams have our full support and know they can always call on us to break through any barriers.
2: Mr.
1: We have a lot of work to do. We're excited to do it. Thank you all for being here.
0: ومن محيط منتجع برغنشتوك حيث تجري المفاوضات التي لا نعرف إذا كانت يعني ستعود الليلة أو غدا أو لن تعود في هذه المرة، نادية البلبيسي مفدت العربية، ومن تل أبيب معنا مراسلة العربية هبة مصالحة. أهلا بكما. أبدأ معك نادية، هل هناك معلومات جديدة من الطرف الأمريكي فيما يتعلق بإمكانية استمرار هذه المحادثات الليلة أو غدا، أو أنها معرضة فعلا للانهيار على أثر الموقف الإيراني من تصريحات دونالد ترامب؟
3: هذا يعتمد بالدرجة الأولى طاهرة على الإيرانيين، يعني هم يتشاورون مع القادة في طهران. إذا اعتقدوا بأنه بالفعل سيخدم مصلحتهم العودة وإنهاء هذه الجولة التفاوضية، نقول بأن المفاوضات فشلت تماما كما فعل فانس في إسلام أباد في الجولة الأولى، عندما الساعة الثالثة صباحا أعلن في مؤتمر صحفي بأنه لم يتم التوصل للاتفاق وعاد بأدراجه إلى واشنطن. لكن على الأقل نعرف بأن الوسطاء الباكستانيون والقطريون يبذلون جهود خارقة للإبقاء على الوفد الإيراني في برغنشتوك. وبالتالي عندما نتحدث عن مغادرتهم إلى فندقهم، لا نتحدث عن مغادرتهم إلى المطار، وهذا بارقة أمل على الأقل بأنهم لا يزالون باقون هنا. ونستطيع أن نعول بأنه ربما إذا كانت هناك نجاح للوساطة القطرية الباكستانية، نتحدث عن جولة جديدة. لكن كما ذكرت في مقدمة هذه النشرة طاهر، بأنه تصريحات الرئيس ترامب لم تساعد، كنت أنا أراقب الإعلام الأمريكي في الواقع طوال اليوم، وخصوصا أن اليوم الأحد برامج حوارية كثيرة. كان لينزي جرايم وهو من صقور الحزب مقرب من الرئيس ترامب لكنه مقرب من إسرائيل أكثر، كان يقول بأنه يذهب إلى

0: إسرائيل كل أسبوعين تقريبا، وقال بأنه يعني تحدثت مع الرئيس ترامب على مدى 4 ساعات ونصف بالأمس، وهو ينقل وجهة النظر الإسرائيلية. لذا رأينا تصعيد خطابي من الرئيس ترامب الذي انتقل من خانة الضغط على نتنياهو بالأمس إلى الحديث اليوم على أن على إيران أن تضبط حزب الله، أن تمنع التمويل عنه، وإلا ستضرب ضربة أكبر من السابق، وبالتالي تهديد لإيران. لكن الموضوع لبنان الذي يطرح بنفسه بقوة في البند الأول في مذكرة التفاهم يعود ليعرقل الوضع. الآن إيران يبدو بأنها تصر على انسحاب إسرائيلي وليس فقط على وقف إطلاق النار ووقف الانتهاكات المتكررة. وسمعنا طبعا، وربما زميلتي هبة ستعطينا صورة أوضح من تل أبيب أو من مكان وجودها الآن، عن الموقف الإسرائيلي الذي يبدو بأنه مستعد الانسحاب من أجزاء في لبنان ومنها قلعة شقيف. سنرى إذا كان هذا الضغط الأمريكي سيعود مرة أخرى هذه المفاوضات إلى بداية يعني كانت موفقة في الصباح، كنا نتحدث عن أجواء إيجابية لكنها تعثرت مساء هذا اليوم.
1: تبقينا معنا نادية. إلى هبة الآن، البث الإسرائيلية كانت قالت إدارة ترامب تسعى لتقليص عمق الخط الأصفر داخل لبنان، تدفع نحو إعادة تموضع الجيش داخل خلف الخط الأصفر بجنوب لبنان، وأيضا عن بدء تقليص قوات الجيش الإسرائيلي في لبنان تقول هيئة البث الإسرائيلية. ما آخر المعطيات الإسرائيلية حول مدى الموافقة الحكومية على المطالب الأمريكية الحثيثة فيما يتعلق بهذا الموضوع كي لا تفشل مفاوضات سويسرا؟
2: وكذلك على صعيد الجانب الإسرائيلي هناك مشاورات مكثفة لهذه الناحية حتى لا يكون هناك فهم من قبل الجانب الأمريكي بأن من يعرقل المفاوضات هو الجانب الإسرائيلي. هناك مشاورات بين المستوى السياسي والعسكري والأمني كثيفة لهذه الناحية، ولأول مرة بالفعل إسرائيل تدرس الانسحاب، انسحاب جزئي من بعض المناطق تحديدا كما تحدثتما في منطقة الشقيف، وتحديدا أيضا بهذه المنطقة التي شهدت خلال اليومين الماضيين مواجهات وصفت بأنها عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، حزب الله الذي كان يحاول الدفاع عن نفق تحت الأرض فيه ما يقارب 30 عنصرا تابعا لوحدة بدر. إسرائيل كانت مصرة على تدمير هذا النفق. أتت المعلومات من قبل المستوى السياسي للمستوى العسكري بالتوقف التام عن المواجهة مع حزب الله وتدمير هذا النفق. ولأول مرة إسرائيل تعلن بأنها قلصت بالفعل قواتها من 5 فرق إلى فرقتين 2 في جنوب لبنان، والعودة إلى الخط الأصفر الذي نشرت خريطته قبل 2 شهر من الآن بعد إعلان الهدنة بين إسرائيل والدولة اللبنانية، وليس الخريطة التي نشرها الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة على عمق 10 كيلومترات بعيدة عن الحدود. الخريطة الأخيرة نتحدث فيها عن وصول الجيش الإسرائيلي في إطار ما يعرف بالمنطقة الأمنية وصولا إلى نهر الليطاني. حاليا يدرس الجيش الإسرائيلي العودة إلى الخريطة التي تم نشرها خلال وقبل 2 شهر من الآن.
1: طيب، ولكن الجيش الإسرائيلي نقلنا في خبر عاجل قبل نحو ساعة من الآن أنه سيلغي القيود في جميع أنحاء البلاد بدءا من صباح الأربعاء، ماذا يعني ذلك؟
2: هو تحديدا ألغى القيود عند المناطق القريبة من القطاع الغربي من بلدات جنوب لبنان، وهذا يعني أن الخطر أزيل من تلك المناطق، وهذا يعني بأن إسرائيل وحزب الله ملتزمان بوقف إطلاق النار، وتحديدا أيضا بأن يوم الثلاثاء القادم ستشهد مفاوضات بين إسرائيل والدولة اللبنانية. وفي حديث أيضا خلال الأيام الأخيرة يقولون بأن إسرائيل بالفعل تدرس أيضا في إطار هذه المفاوضات الانسحاب من بعض المناطق. وبالتالي بالنسبة للجانب الإسرائيلي وبهذه الخطوة هو يعتقد بأن الحرب انتهت مع حزب الله، ولكن ما زال خطر المواجهات. على سبيل المثال إذا لم ينسحب الجيش الإسرائيلي من منطقة الشقيف وتحديدا أيضا عند منطقة وتلال علي الطاهر، وتحديدا بذلك النفق الذي يتحدث الجيش الإسرائيلي بأنه يوجد فيه 30 عنصرا، في حال خرج 30 عنصرا أو عناصر من حزب الله من هذا النفق يمكن أن تكون هناك مواجهة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله ويعود التصعيد من جديد. ولكن في ظل وجود حديث عن إمكانية انسحاب الجيش الإسرائيلي من هذه المناطق يتوقع الجيش الإسرائيلي أن الهدوء عاد في المناطق الشمالية في إسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك. عموما في الكثير من هذه

هي التفاصيل. نعود ونتذكر غزة وأنفاقها والأماكن التي تركت أولا تحت سيطرة حماس، ومن ثم المناطق التي أصرت إسرائيل على السيطرة عليها 60% إلى 70% من أراضي غزة. وإن كان الحال كما

طلحة مراسلة العربية من تل أبيب، شكرا جزيلا لك. نادية البلبيسي مفادت العربية إلى بيرغنشتوك في لوسير. أنا معك هون وضيعت وين أنت بالضبط. كيف لما تروحي على أمريكا؟ شكرا جزيلا لك نادية البلبيسي مفادت العربية. أيضا فاصل قصير ونعود مشاهدينا لنتابع في هذه الساعة العاشرة من لوسيرن سويسرية. أرجو أن تبقوا معنا.

0: الثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
3: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
2: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
4: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
5: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
2: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
6: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
2: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
7: أهلا بكم من جديد إلى العاشرة من لوسيرن السويسرية. نتابع فيها هنا مع ضيفنا في استوديوهات العربية دكتور بلال سلايمي، الباحث والمحاضر في المعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف. تحياتي إليك. أبدأ معك مباشرة بالسؤال الذي يريد الجميع الإجابة عليه، هل تعتقد بناء على المعلومات والمعطيات الموجودة حتى الآن بأن هذه المفاوضات مصيرها الفشل مع الموقف الإيراني على أثر تصريحات ترامب؟
8: نعم، لا أعتقد أن هذه المفاوضات سوف يكون مصيرها الفشل. لن تكون مفاوضات سهلة أكيد. واضح أن الطرف الإيراني يتصرف بحذر كبير ويتصرف بثقل أكبر فيما يتعلق بدخول المفاوضات، حتى رأينا ذلك في مشاركته في المفاوضات أصلا. التوصل إلى مذكرة التفاهم كان قد أعلن عنها الرئيس الباكستاني ثم الرئيس الأمريكي وقع عليها، ومن ثم الطرف الإيراني. واضح أن الطرف الإيراني يتحرك بحذر، وواضح أيضا أن فجوة الثقة بين الطرفين كبيرة جدا، وخطوات بناء الثقة ما زالت بعيدة أو ما زالت غير كافية لتجسير الهوى بين الطرفين. لعلنا بالأمس تحدثنا عن المطب الأول الذي كان هو الملف اللبناني أو التصعيد في لبنان. اليوم جئنا أو أتانا مطب آخر غير متوقع، جاءت هذه المرة عبر تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب. صحيح. التي خلقت نوع من ردات الفعل أيضا،
7: لكن يبدو عنده ضغوط داخلية شديدة، كما كانت تتحدث نادية قبل قليل عن ما قاله لينزي جراهام مثلا. نعم. وهو من صقور المؤيدين لإسرائيل على أثر يعني وجوده مع ترامب الأمس لساعات طويلة. نعم. فبالتالي يبدو أنه قد يكون اقتنع بكلامه، قد يكون اضطر إلى التنازل، تراجع بدل التهديد لإسرائيل في الفترة الأخيرة عاد لتهديد إيران.
8: نعم، ديناميكيات التفاوض أعتقد أيضا سوف تتأثر بالوسط الداخلي أو السياسة الداخلية في كلا الدولتين، ليس فقط عند الرئيس الأمريكي ترامب. كما أشرتم، تصريحات ترامب جاءت بعد لقائه جراهام، والذي نعرف أنه كان لديه موقف معارض للصفقة ولديه موقف معارض للتفاوض أصلا مع إيران، ويتبنى سياسة أكبر أو سياسته مقاربته أكثر قربا من سياسة إسرائيل فيما يتعلق بهذه المفاوضات. لكن على الطرف الآخر أعتقد أن الطرف الإيراني أيضا لديه حاضنة شعبية أو سياسة داخلية يريد إدارتها وإرسال رسائل لها. لذلك التصريح الذي خرج من أحد المشاركين الدبلوماسيين الإيرانيين المشاركين في المفاوضات إلى وسائل إعلام محلية أننا انسحبنا من المفاوضات، أعتقد جزء منه كان إدارة المشهد
7: الداخلي. دائما بيكون في رسالة إلى الداخل ورسالة إلى الخارج. أنت معي هنا، سنبقى سويا إن شاء الله وسأعود إليك. لكن ينضم إلينا الآن من الدوحة رئيس تحرير جريدة غلف تايمز فيصل المضاحكة. أهلا بك معنا أستاذ فيصل.

0: اتصال. ما الأجواء عندك وما المعلومات فيما يصلك من مصادرك، من معطياتك، من معلوماتك، من الوفد القطري؟ ربما إلى أي مدى يمكن أن تصمد هذه المفاوضات في بيرغنشتوك في لوسيرن، أم أن مصيرها فعلا قد يكون فشل إذا ما أصر الوفد الإيراني على موقفه على أثر تصريحات ترامب؟
1: أمسي عليك أستاذ طاهر، أنت أقرب إلى الوفد من عندي. ما أعتقد أنا اليوم يعني هو تطور رسمي دخول قطر كتوصيف أن شريك في الوساطة، هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية هو تشكيل الفريق الفني والتقني والمتابعة. أنا يعني من ناحية التقنية ومن ناحية التوصيفية في موضوع المفاوضات هذه تقريبا بالنسبة لي أهم 3 نقاط. كل الدول المشاركة في هذا
0: دقق لنا في ذلك أكثر لو سمحت. أولا، لماذا موضوع دخول الوفد القطري أو العامل القطري كوسيط الآن إضافة إلى الوسيط الباكستاني، لماذا هو تطور تراه مهما عدا عن الهوية يعني، ولكن في معطيات التفاوض هذه لماذا تراه مهما، وإلى أي مدى يمكن أن يساعد في هذه المفاوضات؟
1: أنا أعتقد أستاذ طاهر، تعرف إحنا التقينا في بداية الأزمة وقلت لك أن الخليج بعيد عن هذه الحرب وزج فيه، فأنا أعتقد أن اليوم الخليج يعني انتصر في هذا الموضوع، انتصر في عدم استنزافه ماديا ومعنويا ودخوله في هذه الحرب، في هذا الفخ الإسرائيلي الإيراني. هذه نقطة مهمة أبغي أؤكد عليها. فدخول قطر، هو قطر عندها كما تعلم بنية تحتية لموضوع المفاوضات، وكان في زيارات تقريبا 3 أو 4 زيارات قربت وجهات النظر ويعني قربت وجهات النظر بين الولايات المتحدة، وحصل هذا الاختراق اللي هو نتيجة
0: نعم.
1: اللي احنا نشوفها اليوم. أنا أعتقد أن هذه المفاوضات
0: كثر يحصرون الموقف القطري أستاذ فيصل موضوع رفع التجميد عن الأموال الإيرانية، والحديث الذي دار عن 6 مليارات دولار التي قد تكون قطر قدمتها إلى إيران في محاولة للضغط باتجاه سير المفاوضات. حتى بعض المحللين الإيرانيين الذين ظهروا على شاشة العربية معنا قبل أن نأتي إلى هنا قالوا لماذا تعتقدون إذن بأن الوفد القطري قد قدم إلى إيران عندما تحلحلت الأزمة وعندما قبلت إيران بالمشاركة؟ ما رأيك؟
1: لا أعتقد هذا يعني كلام خارج عن الواقع، مثل ما طلعت إشاعة أن طيارة إماراتية راحت إيران وحطت الطيارة. يعني خلنا نتكلم، 6 مليار هذه معروفة أن هي جات إلى قطر من كوريا في ضمن صفقة سابقة بتبادل سجناء، وهي موجودة الآن يعني في الإمارات في مبالغ أزيد. تدري أنت إيران تبيع نفط وما تأخذ مبالغ بدالة، ففي فلوس كثيرة موجودة في تركيا في الدول اللي أوريدي تبيع فيها،
0: وبالصين وبدول عديدة في العالم. نعم،
1: معروف هذا الموضوع يعني، وتم توقيفه بعد 7 أكتوبر.
0: اسمح لي أقاطعك، أشير إلى الخبر العاجل عن وكالة الصحافة الفرنسية الآن، الوفد الإيراني لم يبلغ الوسطاء بأي نية للمغادرة، إذن لا نعرف إذا كان ذلك يعني بأنه لا يزال يدرس الموقف، لا يزال بانتظار أن تأتيه الإشارة من طهران، أو أن الموضوع بكل بساطة رسالة احتجاج. تفضل، عندك تعليق؟
2: أعتقد هذا السلوك الإيراني في التفاوض، هو
0: نعم.
2: تأخر في الدخول في عملية التفاوض، تصرف بحذر، وحتى عندما بدأت المفاوضات اليوم كان هناك نوعا ما أجواء إيجابية في الصورة التي أخذت. الرئيس الباكستاني أخذ المايك وأراد أن يتحدث، حلق بعض الأجواء الإيجابية، حتى تصريحات جي دي فانس كانت بالمناسبة إيجابية نوعا ما فيما يتعلق بالانفتاح على المفاوضات، ومن ثم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أيضا تحدث. الباكستانيين عفوا الإيرانيين لم يكونوا في الصورة، وبعد ذلك خرجت إلى الإعلام أنهم رفضوا أصلا أن يأخذوا صورة مع مصافحة للطرف الأمريكي. لذلك أعتقد أن السلوك الإيراني في هذه المفاوضات تصرف بحذر، يتصرف بثقل أكبر، ولذلك أعتقد أن جزء من هذا أن هذا التصرف الأخير يمكن فهمه في هذا السلوك. هم أرسلوا رسالة إلى الداخل أننا سوف ننسحب، لكن فعليا هم لم ينسحبوا.
0: نعم.

0: انسحبوا من طاولة المفاوضات لكن ليس من المجمع ككل، وسوف يستمرون في هذا النهج من التفاوض بحذر إنجاز التعبير.
1: وزير الدفاع الإسرائيلي أيضا في آخر الأخبار العاجلة الآن يقول لا نية للانسحاب من شقيف، قلعة شقيف الاستراتيجية في لبنان، رغم كل المعلومات التي تحدثت قبل قليل وقد نقلها زملاؤنا في بداية العاشرة الليلة من لوسيرن السويسرية بأن هناك دراسة حقيقية إسرائيلية لإمكانية تقديم شيء على هذا الصعيد، بعض الانسحابات الإسرائيلية من بعض الأماكن الاستراتيجية التي دخلت إليها ومنها قلعة شقيف بما فيها ولها من رمزية تاريخية وجغرافية وعسكرية. فبالتالي الآن وزير الدفاع الإسرائيلي هذا ما يصرح به ويقول بأنه ليس هناك أي نية لدى إسرائيل للانسحاب منها. إذن يجب أن نراقب هذه التطورات لحظة بلحظة لكي يعني نحاول أن نفهم ما الذي يجري بين السطور وبين الرسائل التي ترسل بكل اتجاه. اسمح لي بس أعود إلى أستاذ فيصل قبل أن أعود إليك دكتور بلال. فيما يتعلق بالأموال كنا نتحدث عنها بأنها أموال مجمدة موجودة في عديد الدول وليس فقط في قطر وليس فقط في الإمارات وبعض الدول العربية لكن أيضا في دول كثيرة وعلى رأسها الصين. الآن فيما يتعلق باللجان الفنية تحدثت عن أهمية ذلك كعنصر ثان إضافة إلى وجود الوفد القطري كوسيط الآن إضافة إلى الباكستانيين، لكن موضوع تشكيل اللجان لا يقلقك كما يقلق الكثيرين في العالم العربي عندما تتشكل اللجان في الجامعة العربية وفي الكثير من المنظمات وفي الكثير من المؤسسات، وكأنه اللجان عندما تشكل تحال إليها مصائر المفاوضات المحتومة بالفشل؟
2: لا، هذه اللجان أنا أعتقد ما كان يعني طول المفاوضات عدم وجود هذه اللجان. أنت تتكلم عن أشياء فنية في موضوع نووي وفي موضوع أسلحة في موضوع قانون دولي في موضوع هرمز، يعني في أشياء كثيرة تقنية شفناها في حرب الإعلام هذه وحرب المعلومات في آخر 100 يوم. هذه نقطة. وعندك اللجان التقنية وعندك لجان المتابعة. اليوم تذكر أستاذ طاهر كم نسخة أنا وياك شفنا منها من البنود الاتفاق، بعضها ضاع في الترجمة وبعضها مقصود وبعضها، فهاي ضبط آلية المفاوضات هي ما يعني قطر خبيرة فيه من ضمن مفاوضات سابقة في إن كانت مع إيران أو من كانت مع غزة ومن كانت مع أطراف معينة.
1: صحيح.
2: يعني هذه يعني نقطة.
1: بس بما أنك أتيت على ذكر مضيق هرمز أستاذ فيصل إذا سمحت لي، إلى أي مدى أو كيف تعاملت مع الموقف أو المعلومة أو يعني التصريح الذي أدلى به اليوم وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار في المقابلة التي أجرتها الزميلة رشا نبيل معه في القاهرة؟ إلى أي مدى توقفت عند يعني تصريحه الواضح بأنه لن يكون هناك لا في 60 يوم ولا بعد 60 يوم فرض رسوم لا عبور ولا خدمات من قبل إيران، في تناقض واضح مع ما كانت تصرح به إيران حول رسوم الخدمات والإدارة المستقبلية للمضيق؟ أريدك أن تجيبني على هذا الشق وكذلك على الشق المتعلق فيه مباشرة، إلى أي مدى يمكن لدول المنطقة أن تقبل بأي تغيير في واقع الأمر في المضيق؟
2: أنا ما زلت أقول قبل والآن وبعد الآن مضيق هرمز سيكون حر وسلاسل الإمداد هذه لن يقبل فيها حد في تقطيعها مرة ثانية، وهذه أنا أعتقد اليوم إحنا في موضوع شد حبال أو استخدامها كورقة في المفاوضات. ولكن أنا أميل إلى الوزير الباكستاني والمسؤولين القطريين والمسؤولين الخليجيين في هذا الموضوع اللي هو الاتباع القانون الدولي. اليوم الخدمات ما أعرف، يعني الخدمات هي مثلا أنا مركب أبغي أعمل فيولين، هذه هي الخدمات. يعني إذا طلبت في هاي موضوع الخدمات هذا دائما الدول المشاطئة تعطي هاي الخدمات إذا طلبت، بس هي ما توقف العبور، يعني وقف العبور شيء وموضوع الخدمات شيء ثاني، وهذا متبع في كل الدول العالم في المارين يعني في قانون الملاحة. أعتقد هي ورقة مفاوضات. نعم. وأنا بعد الإيرانيين يعرفون أن هذا الموضوع غير مستدام، هي ورقة مفاوضات لأخذ مكاسب في موضوع لبنان، في موضوع النووي.

0: في موضوع الأسلحة، وهو الموضوع اللي دائما يهز الأسواق ويهز العالم. يعني في هذا الموضوع أنت لا تنسى أن عندك 24% من طاقة العالم تطلع من هذه المنطقة، ولحد الآن اليوم العالم يعاني من هذا التصرف يعني اللي صار يعني في موضوع إغلاق هرمز.
1: وبالتالي
0: فأنا
1: يعني
0: أميل
1: دول
0: طبعا،
1: المنطقة لن تقبل الطريق
0: أميل
1: هذا،
0: طبعا
1: سأعود إليك.
0: لاتباع القانون الدولي في هذا الموضوع يعني بالذات.
1: عفوا لم أسمع.
0: لا يعني أنا أميل في أن الملاحة سوف تفتح على حسب ما تم الاتفاق عليه، وحتى ما بعد 60 يوم، أن طريق الملاحة مضيق هرمز يتبع القانون
1: تمام.
0: الدولي، حرية الملاحة وسلاسل الإمداد.
1: تمام، تبقى معنا لو سمحت. هل تعتقد أن إيران يمكنها تغيير يعني واقع الحال في مضيق هرمز الذي كان معمولا به يعني منذ زمن بعيد؟
2: نعم بالتأكيد، هو ليس فقط معمول به، هو محكوم باتفاقيات دولية
1: قوانين البحار.
2: أو بقوانين البحار. بالنهاية هو مضيق دولي، لا يمكن فرض رسوم، لكن هناك إمكانية وفق بعض القانونيين لفرض رسوم خدمية. لكن نتذكر أن البند المتعلق بمضيق هرمز وفق في مذكرة التفاهم يتحدث عن أن هذا الأمر يجب أن يكون بالتوافق مع عمان بداية، ثم بالمشاورة مع دول المنطقة، وبالتالي الطرف العماني هو الحاضر الغائب. نحن لا نتحدث عن الطرف العماني في هذه الموازنة، لا يستطيع الطرف الإيراني،
1: لكن لا نعرف ما الذي سيحصل إذا لم توافق الدول المشاطئة.
2: نعم تحديدا
1: يعني
2: عمان،
1: هنا
2: نعم.
1: بعض
2: تحديدا
1: الغموض
2: عمان
1: الذي أشير إليه في
2: نعم.
1: عديد بنود المذكرة.
2: هذا أعتقد لأنها هي مذكرة تفاهم كان الهدف منها أو التوصل إليها الوسطاء من خلال وضع أهداف أو مصالح كلا الطرفين، طرفي نزاع الولايات المتحدة الأمريكية وإيران،
1: تمام،
2: ضمن هذه المذكرة. لكن الصيغة النهائية سوف تكون ما يتوافق عليه الطرفين وليس ما يتمنيانه. حاليا مذكرة التفاهم هي ما يطلبه الطرفان. لكن أريد أن أعود أيضا إلى الملف اللبناني. أعتقد
1: تفضل.
2: فيما يتعلق بهذا الموضوع المسألة مهمة جدا، لأنها سوف تضبط رتم التفاوض لاحقا. هناك اختلاف في
1: إيقاع
2: المقاربة.
1: التفاوض،
2: نعم، هناك اختلاف في المقاربة. جيدي فانس قبل أن يغادر إلى سويسرا قال تعليقا على سؤال أحد الصحفيين فيما يتعلق بلبنان: نحن سوف نعمل على إدارة هذه المسألة بشكل متواصل. واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مقاربة في إدارة الصراع في لبنان وإدارة هذه المسألة. الإيرانيين يريدون حل هذا الموضوع، ويعتقدون أن هو اختبار لمدى صدق وجدية الطرف الأمريكي في الالتزام سواء بالبند الأول أم بالاتفاقية
1: تمام
2: لاحقا. لذلك أي المقاربات سوف تنجح؟ هل مقاربة إدارة الصراع والتفاوض أم حسم وحل هذا الموضوع؟ هذا ما سوف يخبرنا به حل الملف الأول أو البند الأول في مذكرة التفاهم. هل سوف تنتصر مقاربة إدارة الصراع وإدارة التفاوض وتبقى الأمور معلقة نوعا ما، أم سوف يكون هناك حسم في الملف اللبناني ومن ثم حسم في بقية الملفات؟
1: دكتور بلال سلايمي، الباحث والمحاضر في المعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا. أستاذ فيصل المضاحكي، رئيس تحرير جريدة غلف تايمز، ستبقى معنا في هذه الساعة في العاشرة لو تكرمت لنعود إليك في الجزء الثاني منها. أرجو من المشاهدين الكرام أن يتفضلوا بالبقاء معنا أيضا، نعود إليهم بعد فاصل قصير.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكثر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس.

0: 11 على شاشة العربية.
1: أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. نتابع في العاشرة من لوسيرن السويسرية. هذه صور مباشرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نتابعها على الشاشة وهو في قاعدة أندروز العسكرية في واشنطن، لعله يتحدث بعد قليل، ونستمع إلى آخر مواقفه فيما يتعلق بسير المحادثات والمفاوضات الإيرانية الأمريكية من خلف هنا في لوسيرن السويسرية في بيرغنشتوك، منتجع بيرغنشتوك تحديدا. إذا ما تحدث طبعا نبثه عليكم مباشرة. لكن قبل أن أعود إلى الحوار مع انطلاق المحادثات، كانت الولايات المتحدة تتحدث بلهجة إيجابية. نائب رئيس جي دي فانس تحدث عن إحراز تقدم في جهود تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرا إلى وجود تنسيق إقليمي ودولي على حد وصفه لدعم مسار التهدئة. لكن في الطرف المقابل، بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إن إسرائيل باقية في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة. نذكر بأن وزير دفاع إسرائيل قبل قليل قال إن إسرائيل ليس لديها النية للانسحاب من قلعة شقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان. إسرائيل تعتبر هذه القلعة جزءا من المنطقة الأمنية في لبنان. نستمع.
2: Well, first of all, we've seen great progress over the last just couple of days in ensuring that the ceasefire holds in Lebanon. These things are always a little bit messy. If you go back to how much was happening 3 months ago and compare it to 3 weeks ago, great progress has been made. If you go back to 3 weeks ago, to 3 days ago, additional progress has been made. The president has committed us to see a full regional ceasefire. We found great partners in working with the Qataris, the Pakistanis, our friends in Israel. We're all working towards regional peace. There, of course, are going to be sometimes disagreements about precisely how to get there, but I actually feel great about where we are in Lebanon. There's still some additional wood to chop, but we're going to keep on working.
3: سنبقى في الحزام الأمني في جنوب لبنان ما دام ذلك مطلوبا للدفاع عن سكان الشمال الأعزاء. وبصفة رئيس وزراء إسرائيل فإنني أصر على ذلك بحزم، ولن يغير أي شيء هذا الأمر. وفيما يتعلق بإيران، فمهما كانت التطورات السياسية فلن أسمح لإيران بالتسلح بسلاح نووي. طالما أنا رئيس وزراء إسرائيل فلن يحدث ذلك.
1: أرحب بكم مجددا. وينضم إلينا هنا في استوديوهات العاشرة على شاشات العربية من لوسيرن السويسرية الدكتور ألكسندر تريكسل، وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة لوسيرن. أهلا وسهلا بك معنا، شكرا لانضمامك إلينا في استوديوهاتنا في لوسيرن. ويبقى معنا من الدوحة الأستاذ فيصل المضاحكي، وهو رئيس تحرير غولف تايمز. أهلا بكم. اسمح لي أستاذ فيصل أبدأ مع دكتور تريكسل فيما يتعلق بما يجري خلفنا على الضفة الأخرى من هذه البحيرة. إلى أي مدى أنت قلق من أن يتحول الموقف في الإيراني إلى عملية انسحاب من هذه المحادثات وبالتالي تتعثر وتفشل؟
4: في هذا التوقيت أعتقد أنه من الصعب أن نقوم بأي تنبؤات. لابد لكل من الطرفين أن يتواجدا، وخاصة في أنهما موجودين في سويسرا. الوفد الإيراني كان يفترض أن يتحدث، لكن حتى اللحظة آمل بأنه سوف يكون هناك نتيجة من هذه المحادثات.
1: هل تعتقد أن الأسباب والحجج التي تسوقها إيران لموقفها هذا في المفاوضات صحيحة وصادقة عندما تقول بأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاك لمذكرة التفاهم أو خرق لمذكرة التفاهم، وبالتالي اعتبرت ذلك مرفوضا وسيقود قد يقودها إلى تعليق أو وقف المحادثات، أم أن لديها أسبابا أخرى، أم أنه قد يكون لديها أسباب أخرى تدفعها إلى هذا الموقف الآن؟
4: مرة أخرى، من الصعب أن نقول ما الذي حدث لدى الوفد الإيراني ولماذا قرر الوفد الإيراني أن ينسحب بصورة مفاجئة، لأن الرئيس ترامب قام بإدلاء بعض التصريحات المخيفة خلال مقابلته، وهذا بطبيعة الحال قد أزعج الوفد الإيراني. ولابد لهذا الوفد بأنه قد رأى بهذا التحرك من جانب الرئيس بعض نوع من تدهور في الأجواء التي تعد ضرورية لبناء الثقة ومن أجل الجلوس والاستمرار في المفاوضات.

0: التي تم الشروع بها. لذلك أعتقد أنه قد تكون إشارة واضحة من الاحتجاج من الجانب الإيراني، ولكنها في ذات الوقت قد تكون حركة دبلوماسية في سياق المفاوضات، حيث يقوم أحد الأطراف في التخلي عن طاولة المفاوضات لفترة دون أن يغادر المفاوضات كليا. وأعتقد أنه على حد علمنا حتى اللحظة، وخاصة في هذا التوقيت بأن الوفد الإيراني لا يزال موجودا في سويسرا ولم يغادر البلاد ولم يغادر بورغنشتوك، لكنه قد ترك فقط طاولة المفاوضات. لذلك ما زلت أؤمن بأن ثمة أمل قد يكون موجودا في سيناء في المفاوضات، لكن هذه ليست بداية طيبة.
1: ليست بداية طيبة. إذن لننتظر ونرى في الدقائق والساعات المقبلة ماذا ستكون التصريحات الأمريكية والإيرانية على الأقل، أو تصريحات الوسيطين الباكستاني والقطري، وكذلك تصريحات ربما السلطات السويسرية فيما يتعلق بمصير هذه المفاوضات. أستاذ فيصل المضحكة، ما أكثر ما يقلقك في بنود مذكرة التفاهم؟
2: أكثر ما يقلقني صراحة إرضاء الشارع، يعني الإيرانيين في جزء معارض لهذا الاتفاقية والتصريحات المتضاربة، وتصريحات مثل ما سمعت اليوم من أمريكا من جراهام، هذا اللي يعني يقلقني، أن يعني المزاج العام يخترب يعني في موضوع المفاوضات. ولكن أنا أعتقد أن في إطار البنود في هذه المفاوضات، ما أعتقد أنها يعني هي إطار أولي في ونظام الآن في تنفيذها. هذه اللي يعني مثلا موضوع مضيق هرمز، يعني لا احنا ما نبغي، بس احنا نبغي نسجل المماطلة في هذا الموضوع. ما يقلقني ايضا موضوع نتنياهو توغله، يعني هذا انسان لا يعترف، شفنا ايش عمل في غزة، واليوم فوق 60 قرية يعني دمرت في لبنان بدون ما يرمش له جفن وبدون قانون دولي، واليوم مجلس الأمن مغيب مع الانقسام العالمي. فهذه يعني مواضيع حساسة، يعني اليوم الإنسان ما حد يفكر فيه، يعني اليوم الإنسان اللبناني في الجنوب تنضرب بيوت، يعني حتى مش عسكريين، أهالي يعني قرى انمسحت من كامل. هذا ما يقلق يعني. فهل الطرف الأمريكي يعني بيلتزم في موضوع وقف الحرب الكاملة؟ فهذه يعني تدري بنود شوي مهزوزة بالنسبة.
1: وإيران وحزب الله
2: في نفس الوقت، حزب الله يعني اليوم مغيب، الشارع اللبناني ما أعتقد منقسم، الحكومة أدواتها أضعف من حزب الله في موضوع التفاوض. حزب الله يدع على الزناد، وإيران ماخذ دول الخليج في هذا الموضوع كرهينة في هذا، يعني انصار أي مشكلة. فإحنا يعني نتمنى أن اليوم كان في تفاؤل في النهار، وما يقلقني أيضا هذه يعني في عدم ثقة. يعني اليوم أنت كما تدري كان في تفاوض مع العمانيين، ومع العمانيين بعدين صار في ضرب، وفي الحرب 12 يوم اللي قطر كانت وسيطة في قطر انضربت فيها بعد. فيعني المزاج العام والمنطقة يعني يبغي لها إعادة نظر، إعادة نفسيا. الناس يعني تعبت من هذه الفوضى العارمة يعني في الوطن العربي.
1: صحيح صحيح، أرجو أن تبقى معنا. ترامب يقول الآن أنفقنا تريليونات على الناتو حلف شمال الأطلسي، ولم تفكر إيطاليا ورئيسة وزرائها في التصدي لإيران. الخلاف الناشب بين ترامب وجورجيا ميلوني لا يزال يتفاعل على أثر موضوع الصورة التي قال إن ميلوني توسلت إليه لكي يلتقطها معها، ولكن ردت عليه بعنف وبقسوة شديدة لتقول له بأنه لا هي ولا إيطاليا تتوسلان صورة مع دونالد ترامب، واتهمها بأنها أرادت ذلك من أجل شعبيتها، تراجع شعبيتها، وبالتالي لتزيد من شعبيتها بهذه الصورة مع ترامب. ولكنها قالت له بأن شعبيتها تدنت بسبب علاقتها وصداقتها به. لا نعرف إذا كانت هذه الصداقة ستستمر، ولكن عاب عليها بأن إيطاليا لم تساعد الولايات المتحدة.

0: المتحدة الأمريكية من خلال فتح القواعد العسكرية الإيطالية والمجال الجوي لإيطاليا، وهذا جعل الأمريكيين يتأذون كثيرا ويبحثون عن بدائل كثيرة مكلفة أكثر في هذه الحرب. سنكون معكم أولا بأول أيضا بآخر التصريحات التي يدلي بها ترامب فيما يتعلق دكتور تريكسال بي، ما هو قادم في هذه المفاوضات. مفاوضات 2015 أخذت سنتين حتى تنتهي، هل يمكن في ظل ظروف الحرب ولو توقفت، ولكن يعني الوضع غير وضع 2015، لا نتحدث عن دبلوماسية فقط إنما أيضا عن معارك، عن رسائل بالمسيرات، عن الوضع في لبنان إلى ما هنالك، هل يمكن أن تأخذ المفاوضات كل هذه المدة هذه المرة؟
1: لا أعلم كم سوف تستغرق هذه المحادثات إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام. حتى اللحظة يوجد لدينا مذكرة تفاهم غير ملزمة من حيث البنود 14 والتي تم التوقيع عليها. الآن العبرة في تنفيذ هذه النقاط بمثابة منطلق للتوجه بصورة أعمق للحصول على اتفاق ملزم للسلام في المنطقة برمتها. هذا ما نود أن نتوقعه من خلال هذه المحادثات، لكن الآن وبعد أن انطلقت نعلم أنه قد يستغرق الأمر فترة من الزمن، لكن الناحية الأكثر أهمية هي أن ندفع هؤلاء الأطراف إلى طاولة المفاوضات، وأن تكون مذكرة التفاهم هي الإرادة المشتركة بعدم التوجه إلى المسار العسكري الذي يعد سيئا لكلا الطرفين. وهذه الرغبة والإرادة لابد أنها قد أدت إلى وقف مؤقت للأعمال العدائية وللأعمال العدائية الأخرى التي كانت تحدث ومن شأنها أن تعرقل العملية برمتها. الأمر لا يتعلق بالولايات المتحدة وإيران، بل يتعلق بالمنطقة برمتها بإسرائيل ولبنان الحوثيين حزب الله. إنه وضع معقد، ولا أعتقد أن فترة 60 يوما يمكن التنبؤ بأنها قد تكون كافية لتنفيذ النقاط 14 التي تم إدراجها في هذه المذكرة، وأنها سوف تكون كافية، وأعتقد أن الفترة قد تطول.
0: صحيح. انقطع الاتصال بي، أرجو الاتصال مجددا، لكن أتابع معك أستاذ فيصل فيما يتعلق بنفس النقطة. هل تعتقد أن هذه أمد هذه المفاوضات كم سيكون، ولماذا لم يؤطر عمليا إلا بمراحل وقتية ضيقة وقليلة في مذكرة التفاهم كستين يوما قابلة للتمديد؟
2: يعني شوف أستاذ طاهر، أنا أعتقد هذا من صالح الخليج، لأن يعني اليوم موضوع فتح مضيق هرمز إحنا أكثر الناس المتضررين فيه والعالم متضرر فيه، فهذا تب فيه يعني نوع من حسن النية وموضوع فك الأموال. إذا فهذا يعني فصل موضوع هرمز عن
0: للأسف أنا فقدت الاتصال الزملاء الكرام في العاشرة.
2: نعم أستاذ.
0: نعم أسمعكم بوضوح الآن.
2: نعم الله يسلم. يعني الفكرة بالعكس، أنا أعتقد أن الاتفاق الإطاري هو من صالح دول الخليج، لأن اليوم فتح مضيق هرمز ورجوع سلاسل الأمداد هذه مهمة جدا يعني في خلال 60 يوم هذه، وثانيا فك الأموال إذا كان كيف آليتها، أنا ما عندي يعني آلية أنا، بس هذه تفتح على الأقل يعني باب الثقة بين الطرفين، هاي نقطة مهمة. ثانيا عندك موضوع اليورانيوم، تعرف هاي موضوع معقد اليوم، ولكن أنا بعد يعني على رد على يعني مثلا أنت أخذت 2015 مدة طويلة، أعتقد هذه أقصر لأن هذه نتيجة حرب. يعني اليوم اليورانيوم وينه؟ مدفون؟ كيف طريقته؟ يعني اليوم حتى إيران تبغي تطلع من هذا المأزق، يعني اليوم في مأزق اقتصادي، في فراغ، في عدم تصدير بترول، في نعم. طريقة إيران كانت يعني قبل الحرب كان عندها نقص في المياه في مدينة طهران، فاليوم إيران بعد في حاجة أن تحط يعني هذا المبلغ موجود وتبتدي في تصدير البترول. في نقطة ثانية مهمة يعني قالها،
0: لكن هل تم التأكد تماما باعتقادك؟ أتفضل. نعم تابع معك، تفضل.

0: أنا أعتقد بعد في نقطة مهمة يعني صار عليها لغط في الفترة السابقة، اللي هو الاستثمار في إيران أو فتح أبواب الاستثمار 300 مليار. هذه
1: نعم
0: نقطة مهمة جدا. إحنا اليوم دولة مشاطئة لإيران. أعتقد إذا يعني دمج إيران في التجارة الدولية يعني يخفف هذا يعني جزء من إعادة، او خلنا نسميه يعني ما بعد المارشال بروجكت، اللي هو بعد حرب المانيا، يعني
1: خطة مارشال. نعم
0: ادخالها في المنظومه الدوليه في هذا الموضوع. اليوم ايران محاصره يعني وعازله نفسها عن العالم في موضوع هاي الثوريه والخطاب الثوري، ولا اليوم هذه 300 مليار يعني يرجع لشعبه ويقول خلاص يعني احنا بندخل في مرحلة ثانية، فهذا يعني يفيد المنطقة. اليوم يعني احنا شفناها في
1: تماما، هذا إذا التزمت إيران، يعني إذا التزمت إيران بمذكرة التفاهم وبما ورد بها وبتغيير سياساتها، يعني كما يصر
0: مذكرة
1: المجتمع الدولي.
0: نعم أستاذ طاهر، مذكرة التفاهم احنا مثل ما نسميها في بالعربي الجزرة والعصا، ففيها جزرة والجزرة هذه مهمة يعني اليوم تعطي
1: نعم
0: خطرات
1: نعم
0: حتى حق المنظمة الإيراني، يعني في
1: تماما.
0: دمجة في المجتمع.
1: اسمح لي بس، بقي لدي دقيقة واحدة لو سمحت دكتور تريكسل. هل تعتقد أن إيران يمكن أن تندمج مجددا، أن تعود إلى المحيط الإقليمي، إلى المجتمع الدولي، إذا ما أعطيت مثل خطة مارشال هذه؟
2: That's a good question and I
3: هذا سؤال وجيه للغاية. أود أن أقول نعم، ولكنني لا أستطيع أن أقول نعم في هذا التوقيت. الأمر يعتمد على نتيجة العمل وعلى النظام الإيراني بحد ذاته، ويعتمد على ما الذي سوف يتجلى في النهاية داخل إيران. لكن بكل تأكيد نأمل أن تنضم إيران مجددا إلى الأسرة الدولية وأن تصبح دولة مزدهرة ومسالمة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور ألكسندر تريكسل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة لوسان. شكرا أستاذ فيصل المضحكة، رئيس تحرير صحيفة غالف تايمز من الدوحة. للأسف الأخبار من الدوحة تقول الآن في الأخبار العاجلة، الداخلية القطرية انفجار داخلي بأحد المصانع في راس لفان دون إصابات أو تسربات، والدفاع المدني يتعامل مع حدث انفجار داخلي بأحد المصانع في راس لفان. نختم العاشرة من لوسان السويسرية، ويلقاكم الزميل نايف الأحمري بعد قليل على رأس الساعة إن شاء الله من منتجع بيرغنشتوك في لوسان، حيث تجري المفاوضات. فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معه لنعرف ما الذي جمعه من معلومات، من أخبار ومن تفاصيل حول ما يجري هناك. إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب

0: أن تعرف أكثر.
1: لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
0: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هذا. ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
7: هناك من يصنع الفارق، هناك من يصنع الفارق، الله الله.
6: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يومياً عند 11 مساءً على العربية FM.
8: العربية بزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.
9: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. هيئة البث الإسرائيلية تذكر أن إدارة ترامب تدفع نحو إعادة تموضع الجيش الإسرائيلي خلف الخط الأصفر في جنوب لبنان. نتنياهو يتعهد بعدم السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي مهما كانت التطورات السياسية. ترامب يهدد بضرب إيران بشدة ما لم توقف دعم وكلائها، ويهدد بالسيطرة على مضيق هرمز إذا ما لزم الأمر. ورويترز تنقل عن مصادرها أن المفاوضات بين أمريكا وإيران في سويسرا توقفت بعد هذه التهديدات. رئيس وزراء قطر يؤكد أن المفاوضات المباشرة بين أمريكا وإيران مهمة لأمن المنطقة والعالم. وزير الخارجية الباكستاني يوضح للعربية أن في مذكرة التفاهم كلما تم الاتفاق عليه بين أمريكا وإيران. ويؤكد أن طهران عبرت عن رضاها وموافقتها على خفض نسبة تخصيب اليورانيوم من مخزوناتها. جامعة الدول العربية تشدد على رفضها القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقول إن السودان يمثل أكبر أزمة نزوح على مستوى العالم. رحلات شركات الطيران الخليجية تقترب من مستويات ما قبل حرب إيران. في مونديال أمريكا الشمالية منتخب إسبانيا يتغلب على المنتخب السعودي بأربعة أهداف نظيفة. والمنتخب الإيراني يواجه نظيره البلجيكي الآن، ومنتخب مصر يلاقي نيوزيلندا في وقت لاحق. مستمعينا ومستمعاتنا، بعد قليل تتابعون حلقة جديدة من برنامج مان تو مان في المونديال. ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيداً.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
3: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
4: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
2: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
5: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني أنت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
2: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
6: إذا مني أنا ما أضرك، إذا مني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
2: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
0: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 2 ظهرا بتوقيت السعودية.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
7: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM، العربية FM.
8: Man to man.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث المباشر على حسابات العربية FM في اليوتيوب وعبر البث الحي على حساب العربية FM في منصة إكس في حلقة جديدة من برنامجكم مان تو مان، معكم سالم الزبيدي وشريكي أحمد السعيفان. خسارة قاسية بصراحة أحمد.
1: أول شيء مساء الخير سالم، تحية لك، تحية لكل من يستمع إلينا أو يشاهدنا عبر أثير العربية FM. اليوم المنتخب السعودي خسر بنتيجة ثقيلة نوعا ما أمام منتخب إسبانيا، أقول نوعا ما ليست مجازا وحتى عبي فراغ، لا، لأنه يعني اللي يتابع المنتخب الإسباني والعمل اللي صار بعد التعثر اللي كان في الجولة الأولى أمام الرأس الأخضر عارف قديش هم كانوا مندفعين. اللي متابع تصريحات أيضا المسؤولي عن المنتخب السعودي كان عارف أنه التركيز على المباراة الثالثة أكثر من التركيز على مباراة إسبانيا، كنت متوقع أن يكون في خسارة لكن ما كنت متوقع بهذا الرقم، لذلك أقول نوعا ما سيكون لنا حديث مطول سالم عن كل ما جرى في هذه المباراة، لماذا استقبل المنتخب السعودي 4 أهداف، لماذا لم يسدد إلا تسديدة واحدة، أشياء كثيرة حدثت في هذه المباراة سالم.
0: نذهب بصوت أقرب لهذه المباراة ومن من مدينة أتلانتا ومن ملعب أتلانتا رحب بالصحفي الرياضي نزار الأكحال. نزار، بعد المباراة هل هناك يعني تصريحات من لاعبين المنتخب السعودي؟ رصدت شيء من التصريحات؟ كيف كانت هي الأجواء، ردة فعل وانطباعات الجماهير؟
2: مرحبا سالم، مرحبا وأيضا مرحبا أحمد. كنت قبل قليل في الجانب يعني في المؤتمر الصحفي وأيضا حتى في المنطقة المختلطة التي يمر فيها اللاعبون الأتلاء بتصريحاتهم. صراحة لم يتسنى لنا الحصول على أي تصريح، رفض جميع اللاعبين وكانت بالصوت والصورة وحتى الميكروفونات كانت موجودة لجميع وسائل الإعلام العربية والإسبانية وحتى الأمريكية، جميع لاعبي المنتخب السعودي رفضوا الحديث، رفضوا الإتلاء بأي تصريح. لكن بخلال ما تبعناه من الإعلاميين السعوديين المتواجدين بكثرة هنا في يعني في المنطقة المخصصة للإعلاميين كانت خيبة أمل كبيرة، نظر إلى أن تقريبا الأمور حسمت في 20 دقيقة الأولى. المنتخب الإسباني مثل ما ذكرتم دخل بقوة في هذه المواجهة وكان يريد تعويض تعادله في المباراة الأولى أمام الرأس الأخضر، وشاهدنا حتى يمين يمال دخل هذه المرة أساسي منذ البداية وقد كان حاسما وفتح باب التسجيل. عموما هي خيبة أمل، لكن حتى الجماهير السعودية رغم أن هذه خسارة كانت

0: ثقيلة نوعا ما، لكن عندما تحدثت إليهم خارج الملعب عندما مباشرة بعد المباراة قالوا بأن المنتخب جاهز للتعويض في المباراة المقبلة، يكفينا أن نحقق 4 نقاط يعني لكي يتمكن المنتخب السعودي من المرور يمكن في المركز الثاني أو حتى يمكن في أفضل الثوالث. الأمل جميعهم ما زال يقول الأمل ما زال موجود.
1: نعم نزار، أسألك عن الأجواء في المباراة، يعني عن الطقس كيف كان. كنا نتحدث عن البعض يقول أن هناك درجات حرارة مرتفعة في أمريكا، لكن هذه المباراة في ملعب مغلق، كيف كان؟ هل هذا أثر على اللاعبين نوعا ما ولا ما له علاقة؟ يعني الأجواء ما كان لها أي تأثير، لا إيجابا ولا سلبا.
0: لا، لم يكن هناك أي تأثير. الأجواء كانت رائعة جدا داخل الملعب، حتى كانت باردة، ارتدينا يعني البدلات فوق هذا التيشيرت، يعني الأجواء كانت رائعة، المباراة جرت في أجواء طيبة جدا. يمكن القول بالنسبة لي أنه أفضل ملعب زرته في الولايات المتحدة الأمريكية، ملعب مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا، أو ما كان سابقا يلقب بماركة إحدى السيارات المشهورة، تم تغييره يعني تغطية اسمه من قبل الفيفا وتسميته بملعب أتلانتا. هو ملعب رائع جدا بتكنولوجيا عالية جدا، بسقف مغلق، تبريد كان موجود جدا، الجميع كان منتعش صراحة، ولا يمكن أن نقول بأن هذا ما حدث هو سبب الخسارة بسبب هذه الأجواء. بالعكس، الأجواء ساعدت جدا المنتخبين وكانت ظروف طيبة في البرة في هذا المكان. أنا خارج الملعب الآن، حرارة صحيح مرتفعة يعني تقريبا ممكن في الثلاثينات، لكن عموما بالنسبة من يلعب في هذا الملعب سيكون محظوظ نوعا ما. حتى المنتخب المغربي سيلعب أمام هايتي فيه، وأعتقد حتى مباراة هناك مباراة نصف نهائي ستجرى في هذا الملعب، ملعب رائع جدا ومتوفر على أفضل التقنيات التكنولوجية، وأيضا بعشب شاهدته الآن، العشب في الداخل مباشرة يتم صيانته، تم تركيب أجهزة فوقه وكأنها أشعة من أجل إنعاشه ومن أجل أن يكون دائما في يعني جيد.
2: كل شيء جميل في هذا الملعب ما عدا النتيجة نزار بصراحة. نزار، أنا بودي أسألك عن المؤتمر الصحفي، أبرز ما جاء فيه من المدربين وما لفتك بحضورك المؤتمر الصحفي لمدرب دونيس ودي لوفوينتي.
0: دونيس اعترف بأن بقوة المنتخب الإسباني، قال المنتخب الإسباني مدجج باللاعبين، يعني حتى بعض اللاعبين قال ذكر بأنهم غابوا طيلة الموسم، يتحدث عن لاعبي بيدري ورودري، فبالتالي أصبحوا في جاهزية ممتازة. شاهدنا قال سيطروا على وسط الميدان، منتخب الإسباني سيطر بقوة على وسط الميدان، وكان هذا عاملا حاسما بالنسبة لحسم النتيجة. في الجهة المقابلة ديلا فوينتي يعني قال الآن قدمنا وجها يؤكد بأننا من أقوى المنتخبات التي ترمي للذهاب بعيدا في هذه البطولة. حتى عندما تم سؤاله هل منتخبك أو فريقك مرشح لحرز اللقب، قال ربما لا أريد أن أضع ضغطا على اللاعبين، لكن بالنظر إلى الأداء الذي قدمناه في هذه المواجهة، قال شكر المنتخب السعودي، قال أنه منتخب قوي، والدليل أنه تعادل أمام الأوروغواي، يعني فريق من الفرق اللاتينية الجيدة جدا، وذكر بفوز المنتخب السعودي على الأرجنتين في مونديال 2022، لكن قال الآن انطلقنا وبدأ مونديالنا كما ذكر.
1: نعم، لكن بشكل عام نزار، يعني نعرف أن المنتخب السعودي يعول كان كثيرا على المباراة الثالثة أمام الرأس الأخضر، اللي منها ممكن تكون هي بوابة العبور إلى الدور الثاني. هل رصدت تفاؤل كبير ولا لا؟ ما كان في لا تفاؤل ولا تشاؤم، المباراة كل شيء مؤجل إلى الجولة الثالثة، سواء من اللاعبين، من المدرب، من الأجواء في الملعب، من الجماهير.
0: اللاعبين عندما يمروا أمامنا في المنطقة المختلطة يقولون إن شاء الله، يقولون كيف ترون المباراة المقبلة، هل هناك حظوظ؟ الجميع يقول إن شاء الله سوف نعوض، إن شاء الله سوف نعوض، ويمرون. فبالتالي عندما يقولون ذلك الكلام، فأكيد هناك رغبة منهم في أن تكون المباراة حاسمة جدا. أكيد ربما الآن منتخب الرأس الأخضر ليس في مستوى إسبانيا، رغم أنه تعادل معه أيضا، ليس في مستوى الأوروغواي، بما أننا سنرى بعد قليل المباراة التي ستجمعهما، لكن ربما عامل الخبرة بالنسبة لهذا المنتخب، وأيضا تقدم المباريات وعامل اللياقة، مباراة كل 4 أيام أو 3 أيام قد تكون عاملا حاسما بالنسبة للمنتخب السعودي، لأن مجمل لاعبيه يعني ينشطون في ليفل عالي جدا مقارنة بمعظم لاعبي الرأس الأخضر الذين ينشطون على الصعيد المحلي أو حتى نوعا ما في البرتغال وفي بعض جنوب أفريقيا، في بعض المدن الدول الأفريقية. وبالتالي أعتقد بأن هذا الأمر سيكون حاسما في المباراة المقبلة. عموما من خلال تصريحات اللاعبين كلهم عازمون على التعويض، إن شاء الله سوف نعوض، إن شاء الله تطمنوا، إن شاء الله هذه الكلمتين فقط، والجميع مر دون أن يسهب في الحديث. ربما هناك يعني

0: بوردر لكي لا يتحدث الجميع، لكي يبقى الجميع مركز جدا على المباراة الثالثة. ربما هذه الأسباب التي شجعت اللاعبين يرفضون الإدلاء بتصريحات.
1: نتمنى التوفيق للمنتخب السعودي في المباراة الثالثة والحاسمة التي ستكون أمام الرأس الأخضر. نزار لكحل الصحفي الرياضي، كنت معنا من أمام ملعب أتلانتا، شكرا جزيلا لك نزار.
2: شكرا نزار.
1: أيضا سالم الحديث،
2: نتمنى حتى مستقبلا نرافق نزار في انتصارات عربية ويعني نتائج رائعة
1: إن شاء الله. الانتصارات العربية
2: المظهر اللي يظهر به نزار رائع صراحة، مجهود كبير وساعات طوال يتنقل فيها يعني، وتحديات صعبة هناك يعني بالتنقلات.
1: لكن فهمت من كلام نزار سالم أن التفاؤل حاضر في المباراة القادمة، حتى أن اللاعبين دائما عندما كانوا يسألون عن الجولة الأخيرة يقولون إن شاء الله سنعوض، فهذا يبنى عليه إن شاء الله أشياء إيجابية كثيرة للمباراة القادمة والمهمة.
2: فعلا، ولا بد أن يبنى عليها ويكون هذا الدرس قاسي ليتعلم اللاعبين ويبدون بالتفكير بالتعويض في مباراة الرأس الأخضر. 90 دقيقة لا عذر لنا غير الفوز.
1: نعم، نتمنى التوفيق للمنتخب السعودي. ما أعرف إذا كان
2: أنا قاعد أشوف موجود الضيف مو الصحفي اللي هناك من يعني، إحنا عندنا إحنا بنشوف تحديثات وجديد المنتخب السعودي باجتماع مع وزير الرياضة، إيش أبرز ما جاء في في في أروقة والممرات مع اللاعبين في المنتخب السعودي. ودنا نسمع أكثر ردات فعل اللاعبين السعوديين بعد هذه الخسارة. سمعنا من نزار حاول يعني باللاعبين السعوديين وذكر قالوا أنهم يعني بكلمة واحدة إن شاء الله إن شاء الله التعويض بيكون بالقادم. الآن زميلنا الصحفي عبد الله الحنيان ظهر واختفى أحمد.
1: لكن هو يعني هو الآن كان حاضر عبد الله الحنيان زميلنا والناقد الفني في برنامج ملاعب ويعني موجود معنا من الولايات المتحدة الأمريكية. عبد الله شاهد المباراة حضر وأيضا كان متواجد في منطقة الصحفيين قبل وأثناء وبعد المباراة لتغطية المباراة المهمة. يعني أعود نحن سنحاول أن نستفسر أكثر مثل ما ذكرت سالم
2: وبنسهب أحمد، إحنا بناخذ التحديثات والتفاصيل من عبد الله ما حدث بعد المباراة من اللاعب. عبد الله جاهز الآن، نرحب بالصحفي الرياضي من مدينة أتلانتا واللي كان حاضر في ملعب المباراة، مباراة المنتخب السعودي والمنتخب الإسباني، عبد الله الحنيان. مساء الخير عبد الله.
3: يا هلا وسهلا، مساء النور، سعيد بالتواجد معك مرة أخرى. على الرغم من عدم سعادتنا بالظهور اللي كان عليه منتخبنا وواضح الاستياء الكبير في الشارع الرياضي السعودي، هنا في أتلانتا الجماهير غير راضية. الجماهير منطقية وواعية إلى درجة كبيرة، إلى درجة أنه كانت الرغبة أنه المنتخب يظهر بشكل أفضل ولم يكن مطالب بالفوز. وكانت أصلا حتى أحاديث المنتخب السابقة تحديدا دونيس كان يذكر أنه لا يوجد ضغط في هذه المباراة، لا ننتظر النقاط الكاملة منها، ننتظرها في المباراة الأخيرة. لكن أن يظهر الفريق بهذا التشتت فنيا وأيضا ذهنيا، وهذه نقطة مهمة وتحدثنا في حلقات سابقة عنها وناقشناها سواء على في ملاعب أو حتى في مان تو مان، موضوع أنه ذهنية تركيز اللاعبين حضورهم الذهني في المباريات مهما كانت المباريات التنافسية. أنت تلعب كأس عالم يجب أن تكون على مستوى كبير من الجاهزية الذهنية. إحنا شفنا مشاكلنا اليوم ما هي في قوة المنتخب الإسباني اللي الكل يشهد بها والكل يرشح إسبانيا مع فرنسا ومنتخبات أخرى قليلة لنيل اللقب، لا، كانت مشكلتنا في أداء اللاعبين السعوديين وعدم حضورهم الذهني في المباراة. أخطاء بالجملة، كانت أخطاء فردية، مباراة الأخطاء الفردية أكثر من موضوع أنه تغلب جودة فنية إسبانية مقابل المستويات المتدنية من اللاعبين السعوديين. لا، كنا نتكلم العنوان الأبرز للمباراة أنه كان فيه عدم حضور ذهني. سئل المدرب بالمؤتمر الصحفي عن اجتماعاته مع اللاعبين أثناء فترة توقف شرب المياه، هل كانوا خائفين؟ ذكر أنه الموضوع كان يحاول تهدئتهم لأنهم ليسوا مطمئنين لمجريات المباراة وسير المباراة في عكس صالحهم، ويجب أن تعمل اعتبار كمدرب وجهاز فني وإداري وأيضا لاعبين لكل السيناريوهات اللي تصير في مثل هذه المباريات. المنتخب كان شكله مخجل على عكس المباراة الأولى اللي ظهر فيها بحضور ذهني قبل فني الكبير، وكان في تركيز وأخطاء قليلة جدا. أن تخطأ مثل هذه الأخطاء أمام نجوم قيمتهم السوقية تتجاوز المليار،

0: عبد الله.
1: هذا أمر مؤسف جدا أنك تخطي مثل هذه الأخطاء.
0: نعم، لكن عبد الله يعني إذا شاهدنا المباراة الماضية كان في غضب من الجماهير على اختيارات دونيس في الشوط الثاني، إنه ما بدل بعض اللاعبين، فلان ما ليش ما بدلت، فلان ليش ما خرج في المباراة الثانية.

0: طوت يعني هي ليست الصفحة الأهم، الصفحة الأهم هي المباراة الأخيرة. هل سئل دونيس أنه كيف سيلعب المباراة الثالثة؟ هل سيلعب بذات الأسماء؟ تحديدا سلطان مندش، لم نشاهد سلطان مندش لا في المباراة الأولى ولا الثانية، على الرغم أنه يمكن واحد من أفضل لاعبين في الدوري في آخر الجولات وأفضل لاعب في المنتخب في المباراة التحضيرية. كيف لماذا لم يشارك سلطان مندش في المباراتين عبد الله؟
1: صحيح، المدرب سئل عن اللاعبين، عدد من اللاعبين بما من بينهم محمد كنو عدم البدء به أساسيا، ذكر أنه وأيضا سلطان مندش ذكر أنه لن يجيب على أي سؤال في المؤتمر الصحفي يتعلق بالأفراد. كان يطلب أنه الأسئلة تكون تتعلق في الهوية الفنية للمنتخب اللي إحنا ما شفناها بكل أسف. أصلا
0: صحيح،
1: المدرب كان مرتبك في حديثه إلى درجة كبيرة، مع أنه تكلم النقاشات اللي صارت في غرفة المؤتمرات كانت واقعية، ما كان في أحد يقول أنت مطالب بالفوز أمام إسبانيا، لكن المدرب تلقى وابل من الأسئلة كلها تتعلق في موضوع أنه غياب التحضير الذهني، الأخطاء، تكرر الأخطاء. وأيضا شخصيا سألت عن خطة الخمسة مدافعين، وذكرت له أن هي اللي أطاحت بني رينارد في مباراة ودية سابقة أمام
0: حتى
1: منتخب
0: مانشيني
1: مصر. صحيح أنه لأن الأسلوب اللاعب السعودي لا يناسب أبدا هذه الخطة. الغريب جدا أنه مباريات الودية اللي خاضها المنتخب لم يجرب هذا التكتيك في كبداية. وايضا كان في حضور قوي لسلطان مندش مثل ما ذكرت في المباريات، هو اللي سجل هدفين في مباراه الوديه الاخيره للمنتخب قبل البطوله. ما نقول انه مندش سيعالج كل مشاكل المنتخب لو شارك، لكن
0: يعتبر حل في ال... يعني
1: هنالك اخطاء كثيره، من ضمنها عدم استعانه بعدد من اللاعبين اللي كان لهم حضور فني قوي واللاعبين فورمه في المرحله الحاليه. انت تحتاج لاعب ما هو غائب عن مستوياته وتنتظر منه انه يعود لمجرد ان المباراه كبيره، انت تنتظر من اللاعبين اللي حاضرين ذهنيا. احنا نشوف حضور مميز لسلطان مندش، ايضا محمد بالشمات له حضور جيد الى حد كبير. تكلم لو نركز لو لي في الامر شيء انه اركز على اللاعب اللي يكون حضوره الفني قوي ولاعب حاضر ذهنيا،
0: حتى
1: وهذه
0: بدنيا
1: ذهنيا
0: ايضا
1: مهمه في
0: تتكلم
1: مباراه
0: عن ابو
1: مثل
0: الشامات
1: هذه.
0: ومندش، بدنيا وركض وسرعات يفرقوا معاك في مباراه زي هذه، في التحول من الدفاع لما انت تكون مضغوط طول الوقت وتجي عندك مرتده، فهذول ممكن يساعدوك في المرتده يعني.
1: صحيح، لكن هو الخطأ الأبرز من وجهة نظري، وكثير أعتقد يتفقون مع هذا الجانب، أنه البدء بخمسة مدافعين
0: صح
1: كان شكل المنتخب مربك جدا للعين، وأنت تشوف التنظيم الدفاعي ما كان مناسب، خاصة في مباراة
0: صحيح.
1: لا يمكن أنك تجازف بتغيير الخطة فجأة فيها.
2: نعم عبد الله، بس بسأل سؤال أخير، رصدت شيء من تصاريح اللاعبين؟ هل هناك يعني اللاعبين صرحوا بأنه الأمل في المباراة القادمة والاعتذار للجماهير؟
1: اعتذارات كبيره كثيره من لاعبين المنتخب، ومؤمنين انه ظهورهم اصلا ما كان مرضي ابدا. كان ممكن انه يظهر لاعبين يقولون احنا خسرنا امام افضل منتخبات العالم، لكن بالعكس كان في وعي في الاحاديث، سواء كابتن لجامي وعبد الله الحمدان كلاهم اتفق على انه الامل لا زال بيد منتخبنا وانهم قادرين على التعويض، واعتذروا للجماهير على الظهور بهذا الشكل. ما اعتقد انه اي لاعب يرضى انه يظهر بهذا الشكل، لكن هي جمله من الاخطاء يجب معالجتها في وقت لا يمكن انه ان تتكرر مثل هذه الاخطاء في مباراه حاسمه مثل المباراه الاخيره في دور المجموعات.
0: نتمنى التوفيق للمنتخب السعودي مره ثانيه في الجوله الحاسمه والاخيره امام الراس الاخضر، واشكرك شكرا جزيلا الناقد الفني لبرنامج ملاعب في العربيه اف ام عبد الله حنيان على كل هذه التفاصيل، وان شاء الله المره الجايه تكون اسعد من هذه اللحظه ويكون المنتخب السعودي فايز باذن الله تعالى. شكرا،
2: ترافقك
1: إن شاء الله.
2: السلام عبد الله، اينما حللت وارتحلت بكل التوفيق.
0: حياك الله. اذا سالم، وكانه اتفاق على كل الجبهات ان المباراه الحاسمه ستكون هي الجوله الاخيره من هذا السباق للمنتخب السعودي في كاس العالم. ايضا سالم مثل ما ذكر عبد الله حنيان، هناك اعتذار من اللاعبين، انا شفت شخصيا علي لاجامي وايضا عبد الله الحمدان حتى من كلامه ايضا، لكن دونيس وكانه تهرب في المؤتمر الصحفي، لم يعترف باخطائه وذكر ان لا أريد اريد الكلام مع الافراد، اسالك عن مين اذا انت ما تشارك فلان وتشارك فلان.
2: حتى عبد الله اعطاك يعني ما استشفى من دونيس انه ظهر مرتبك وقلق بعد هذه النتيجه احمد، ولم يجاوب على الاسئله اللي كانت تخص

0: تشكيل واللاعبين والافراد بمسمياتهم وجاوب على بعض الاسئله.
1: لكن من سيجايب عن التشكيل والاشياء كلها ضيفنا الان،
0: وبنحلل ونفصل يعني طيله الحلقه مع نرحب فيه من ينبع المحلل الفني محمد البريكي. محمد مساء الخير، وابدا معك بسؤال بالخط العريض، يعني كيف ظهر المنتخب بهذا الشكل؟ لماذا خسر بهذه النتيجه؟
2: مساء النور اخوي سالم واخوي احمد. خلينا نحط بس عنوان عريض اول شيء، انه مشاكلنا ما هي فقط متعلقه بالمنتخب الحالي ولا بالمدرب الحالي، لكن ممكن نفصل فيها لاحقا. اللي حصل في مباراه اليوم، اعتقد انه دونيس ارتكب مجموعه اخطاء من بدايه المباراه، من التشكيله اللي وضعها ادت لهذه النتيجه، والحمد لله انها اسبانيا ما هي المانيا. لو المانيا كان ممكن نتيجه اكثر من كذا، اسبانيا هدت الريتم شوي الشوط الثاني.
1: صحيح.
2: اعتقد ان المشاكل اللي صارت متعلقه في المنتخب بالتحديد كانت انه فكره دونيس في الدفاع ما كانت فكره كامله. انت بحثت عن الدفاع بخمسه لاعبين مدافعين، اوكي تمام، لكن اللي بعدها ايش اللي بتصير، ايش بتسوي مع الكوره؟ هذا اول شيء. انت تخليت عن محمد كنو اللي هو الافضل لاعب في الدوري السعودي تقريبا ككل في الكرات الهوائيه، ولعبت كرات طويله، فبالتالي ما استفدت من الكرات الطويله هذه. نقطه اخرى هي وجود مصعب الجوير وسالم الدوسري على الاطراف لمسانده الاظهره، والاثنين اصلا سيئين في المسانده الدفاعيه. هذا امر يعني اعتقد انه اي متابع للدوري السعودي راح يشوفه. فالفكره غير كامله على الاطلاق، هو بحث فقط عن زياده عدد اللاعبين او المدافعين، لكن ما كان في فكره واضحه للدفاع، ما كان في فكره واضحه للتحول، حتى مساله الضغط الرجل لرجل اللي حاول يعتمد عليها كانت سلبية. حتى فكرة الدفاع المتقدم أو عفوا مصيدة التسلل اللي حاول المدافعين يسوونها أكثر من مرة كانت سلبية، وجاء منها أصلا هدف الأول لإسبانيا. فأعتقد أن مجموعة أخطاء يتحملها بالتأكيد دونيس في المباراة هذه، لكن أعيد وأكرر مشاكلنا ما هي فقط متعلقة بهذه المباراة، مشاكلنا ما هي متعلقة فقط، ومشاكل الكرة السعودية ما هي متعلقة فقط بمسألة مدرب أو لاعبين.
0: نعم، احنا نتحدث ونحلل على ما نشهده وما نشاهده من أخطاء يعني كانت في في في هذه المباراة. تشعروا كأن دونيس يعني ما جاء من الدوري السعودي، تحس أنه جاي من أتلانتا يدرب يعني على المنتخب، يعني مو عارف اللاعبين.
1: تعرف وين المشكلة يعني سالم محمد؟ يعني حتى نتناقش من وجهة نظر على الأقل، احنا حارف أن نعرف جميعنا أنه المنتخب الإسباني أقوى، المنتخب الإسباني إمكانياته أعلى، المنتخب الإسباني أفضل. الخسارة ليست مشكلة يعني، حتى الناس الكل وسط الرياضي إذا نقول 80% كان متوقع المنتخب السعودي يخسر بالمنطق، إذا الواحد يرجع المنطق بعيد عن العاطفة. لكن مشكلة في الشكل اللي ظهر في المنتخب السعودي، ليس في قوة إسبانيا. ما عندك مشكلة تخسر، لكن المشكلة أنه أنت كيف ما تقدر تبني هجمة، ما تقدر تلعب أربع تمريرات. أنا في أثناء المباراة إذا كنت تشاهد محمد، وأنا ودي أسألك عن هذه النقطة، كرة ضربت مرمى للمنتخب السعودي، والحكم المخرج عفوا كان يعيد لقطة من تسديدة سابقة أو شيء، لما يرجع من الإعادة نلاقي المباراة الكرة مع المنتخب الإسباني، كيف يعني ما لحق المنتخب؟ لا بناء، لا ما في استراتيجية للعب، ما في طريقة.
2: ما هي هذه بالضبط. يعني انت يعني انا بكل امانه صعب اني اقولها، انه كمدرب نفترض انك عارف الاساسيات هذه، انه انت في حاله الحيازه بيكون عندك شكل، وفي حاله بدون الكره يكون عندك شكل، امور مختلفه في الملعب تحاول انك تتاقلم عليها. لكن بكل اسف مثل ما قلت انا في البدايه، انت اعتمدت على الكرات الطويله، لكن تخليت عن لاعب مثل محمد كنو كان ممكن يساعدك في الكرات الطويله. فكره التحولات شبه معدومه تماما. انت يعني لا مصعب الجوير عنده السرعه، لا فراس بركان عنده السرعه، لا سالم الدوسري اصبحت عنده السرعه. فامور كثيره خاطئه ارتكبها دونيس بكل امانه. يعني انا ما ابغى اتكلم واستفيض بسوء اللاعبين من الناحيه الفنيه بكل امانه، ولا حتى من الناحيه الذهنيه، لانه انت في النهايه بتتكلم عن منتخب زي المنتخب الاسباني، على الاقل بتحاول تجري. يعني حتى لما تحاول تجري فنيا راح تكون الامور صعبه، لكن حاول انك تلعب باقصى قدر ممكن من التامين الدفاعي بالطريقه الصحيحه. لكن بكل امانه، اذا كنا نحمل اللاعبين مسؤوليه انه مع الكره ما كانت في حلول، فالمسؤوليه اعتقد ايضا يتحملها دونيس. لانك انت كلاعب لما تمسك الكره كمدافع كلاعب وسط، خياراتك شبه معدومه بسبب انه ما في منطق او ما في خطه واضحه لطريقه خروجك بالكره. وهذه اعتقد انه يعني كل ما أنا أيضا هذا الخطأ ارتكب مع رينارد، إنك فجأة تلعب بخمسة مدافعين، وإحنا ما إحنا معتدين أصلا على اللعب بخمسة مدافعين، وتعرضنا لخسارة في المباراة الودية أمام المنتخب المصري بنتيجة كبيرة. يعني أنا أبغى أفهم بس الأخطاء اللي

0: مرتكبة هذه وين
1: محمد؟ يعني ليه تحدث مع المنتخب السعودي؟ ليه تحدث مع المنتخب السعودي؟ يعني دونس دائما ما نشوفه يعني خططه وتشكيله واضح دائما مع الأندية اللي دربها، الخليج، الفتح، الوحدة، حتى الهلال في فترات سابقة كنا نشوفه مدرب واضح. مع المنتخب تتفاجأ وكأنه لا يعرف اللاعبين، لم يسبق لها مشاهدة الدوري السعودي، تشاهد يعني حتى اللاعبين يعني حتى اللاعبين ما هم اللاعبين اللي نعرفهم، يعني ما في ولا كرة قاعد تمشي ولا تمريرة صحيحة يعني قاعدين نشوفها في الشوط الأول.
0: يمكن أنا قلت برضو هنا في عندكم إنه دونس، أو ممكن أنت سألتني حتى سالم إنه هل تتوقع يغير إلى خمسة ولا أربعة؟
1: صحيح.
0: فقلت إنه أنا دونس أصلاً من متابعتي له من قبل حتى الدوري السعودي، من أيام أبو ويل القبرصي وغيرها، لعب ضد الريال، لعب ضد باريس، عمره ما كان يلعب بخمسة مدافعين، كان يتحول في أثناء.
2: أنا إيش أفهم الكلام هذا محمد؟ بس دقيقة، أنا أبغى أوقف عند هذه النقطة. إذا هو عمره ما يلعب، يعني مثلاً في أحد قال له يلعب هذه الطريقة مثلاً؟
0: أنا صعب أجزم بكل أمانة، أنا خلينا أكون صريح معك، أنا صعب أجزم بالمسألة هذه، لكن لما تشوف أخطاء متكررة مع المدربين بهذه الطريقة أنت لابد أنك تسأل نفسك وين المشكلة. لأنك أنت أنا ممكن أقول الكلام جزافاً إنه والله في تدخلات ولا في غيرها ولا في مصلحة لاعب مقدمة على مصلحة أو مصلحة أكثر من لاعب مقدمة على مصلحة المنتخب، هذا كلام إنشائي ممكن نقوله ونطرحه بشكل كبير،
2: ما في أكيد يعني.
0: لكن ما في شيء واضح، لكن الأمر اللي واضح أمامي إنه في مباراة، على سبيل المثال في مباراة الأوروغواي، ترى كان واضح إنه دونس عنده فكرة إنه في لحظة ما يتحول لخمسة مدافعين، فادت الفكرة هذه بعد الهدف اللي سجلناه، لكن المشكلة إنه بدأ أصلاً في الشوط الثاني من البداية بخمسة مدافعين، إضافة لي أصلاً التغييرات اللي حدثتها الأوروغواي، فما تقدر تقول إنه الرجل ما سوى شيء خلال
1: حتى المباراة. عجز وعن تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع، يعني
0: غير كذا أصلاً في مباراة الأوروغواي، في مباراة
1: الشوط الثاني استمر مع مباراة إسبانيا
0: بالضبط. بالضبط، فأصلاً في مباراة الأوروغواي في لحظة ما أنت شعرت إنه دونيس جالس يشاهد مثل ما إحنا نشاهد، فهو حاول في بداية الشوط إنه يمتص أسلوب أو كرة الأوروغواي اللي حاول يضغط عالي ويحاول يعدل النتيجة، لكن في لحظة ما كان محتاج إنه يغير يعدل يحاول يسوي يعني يفرغ على قولهم أو يهدئ الأمور بعض الشيء في الشوط الثاني، لكن ما عمل على هذا الأمر. فنتفاجأ أن المباراة الثانية اللي هي ضد إسبانيا واللي هي متوقع أصلاً أنك ما تمسك الكرة، أنت ما عندك فكرة، أي فكرة عن التحولات، ما عندك أي فكرة تقدر تعمل عليها التحولات. يعني أعتقد أنه ممكن لو شفنا حتى التايم لاين في تويتر ولا في إكس، أغلب المشجعين السعوديين وقت ما كانت التشكيلة الكل تسأل عن محمد كنو، سبب بسيط، مو محمد كنو فقط هو واحد من أفضل اللاعبين الوسط خلال الموسم ككل، لكن محمد كنو كان المفترض يعطيك متنفس في الكرات الطويله، قادر اصلا يعني وسط اسبانيا ما هو الوسط اللي
2: ما هو متوال
0: بالضبط، يمتلك في يده جوده كبيره في الكرات الهوائيه. بالمناسبه حتى مدافعين اسبانيا ما عندهم ذيك الاطوال الكبيره، فانت ممكن تستفيد من محمد كنو. فانا تفاجات بكل امانه انه لا محمد كنو موجود، لا محمد ابو الشمات موجود بحيث انه يساعد بدل من مصعب الجوير، لا مثلا على سبيل المثال مندش يكون موجود بحيث انك تعتمد عليه في التحولات. بالمناسبه شفنا في الشوط الاول بعد الهدفين في لقطه كانت كره طويله لسالم الدوسري على الجهه اليسرى، سالم الدوسري فقد كثير من السرعه، تتخيل انها كانت مع مندش وكانت في مساحه كبيره.
2: هذا السؤال،
0: انت ممكن كانت المفروض تخلق يعني تخلق فرصه من هذه الكره.
2: طيب محمد،
0: لكن للاسف ما كانت الامور بشكل صحيح على الاطلاق.
2: محمد، سؤال يعني يراود كل الوسط الرياضي في السعوديه، يعني انا حتى سالته قبل شوي لعبد الله حنيان، وحتى عبد الله يقول الصحفيين هناك سالوا لي دونس سلطان مندش ليه ما يلعب، يعني ما اعرف ايش السبب. يعني الان ما شفنا سلطان مندش ابدا في الكاس العالم، على الرغم انه يمكن هو افضل لاعب سعودي في الجولات الاخيره، هو وخالد الغنام اذا تشوف الدوري نصف الثاني من الدوري هم اثنين الافضل من اللاعبين السعوديين، بالاضافه الى انه هم اثنين يعني تحديدا سلطان مندش في المباريات الوديه سجل، صانع فارق، ياخذ قرار، يسدد على المرمى. فين
1: اخر مباراتين تحضيريه المنتخب كان مسجل فيها في دقائق معدوده،
2: في سبب ما يلعب
1: وتبديل ولا؟ خالد الغنام ايضا جاء في الدقيقه 88،
2: يعني خلاص انتهت الامور. انت مسدد تسديده واحده على المرمى في المباراه كامله، او تسديده واحده في المباراه في المجمل، شيء غريب. يعني
0: انا بكل امانه ما عندي اجابه، يعني صدقا انا ما عندي اجابه واضحه، لانك انت انا مثل ما قلت لك انت تتفاجئ. انا ممكن اتابع دونس من فتره طويله بكل امانه، ما اعتقد انه في امور كثيره ده شفناها في المباراتين السابقتين، ما اعتقد انه دونس

0: أو نعتقد أنه هذا دونس اللي أنا اعتدت عليه على الأقل. ما أدري إذا كانت فترة الإعداد قليلة، وهي بالتأكيد قليلة لأنه الوقت كان ضيق جدا عليه، ولا أدري إذا، ولا أبغى أتهم
1: بس
0: اتهامات جزافة.
1: ما مو عذر محمد، يعني اللاعبين جميعهم يعرفهم، هو دربهم هو بنفسه يعني.
0: بالتأكيد مو عذر أبدا، أنا ما أعذر دونس يعني، بالمناسبة أنا ما أعذر دونس على الإطلاق. أنا فقط ما أبغى أقول رأي يعني وحاسب عليه شكل. أنا ما عندي أي معلومة أكيدة عليه، لكن الأكيد أنك أنت يعني، أنا ممكن أنت كمدرب لما تجي على فريق جديد أو على منتخب جديد بتحاول تستفيد من كل الأوراق اللي تمتلكها، فإنك تصبر هذا الوقت الطويل من المباريات، المباراة الأولى بالمناسبة والمباراة الثانية عشان تغير، فهذا ما هو منطق يعني، ما هو منطق على الإطلاق. أنت تحاول تقلل خسائرك أو الخسارة مع ضد إسبانيا بالتحديد، لكن في نفس الوقت أنت يعني من غير أي فكرة واضحة من بداية المباراة يعني، على الأقل مباراة الأوروغواي كان فيها فكرة في الشوط الأول وشفناها، ودفاعيا كنا جيدين جدا في مباراة الأوروغواي في الشوط الأول تحديدا وأجزاء من الشوط الثاني، لكن مباراة إسبانيا أعتقد أنه كان فيه أخطاء كبيرة جدا صحيح. جدا يتحملها بالدرجة الأولى دونس.
1: صحيح. أخطاء وأرقام تاريخية يعني سجلت أمام المنتخب السعودي.
2: أنا في أرقام عندي سلبية لهذه المباراة وتبين كيف دخل دونس بطريقة خاطئة. هذه أسرع 3 أهداف يستقبلها المنتخب السعودي خلال مشاركاته في كأس العالم. استقبل 3 أهداف خلال 24 دقيقة، ما حدثت أنه استقبل بهذه الطريقة.
1: وللإسباني كمان
2: أسرع 4 أهداف يستقبلها المنتخب السعودي في مشاركاته أيضا في كأس العالم. حتى الخسارة اللي كانت من ألمانيا بالثمانية لما كانت دقيقة 49 ما كان المنتخب السعودي مستقبل 4 أهداف، يعني دليل أنه انهار. لو كان هذا تأكيدا لكلمتك اللي بدأت فيها حديثك محمد، أن لو كانت المباراة ضد ألمانيا كان ممكن نشاهد أكثر، لأنه إسبانيا في الشوط الثاني وكأنهم ريحوا، حتى المدرب أخرج اللاعبين اللي كان معتمد عليهم كأساسيين. لو كان ألمانيا كان ما تعرف ما يرحمون، يكملون في الضغط ويكملون في ممارسة التسجيل. أيضا أول تسديدة للمنتخب السعودي في المباراة وهي الوحيدة كانت في الدقيقة 81 من عمر اللقاء، وطبعا هدف حسان تنبكتي هو أول هدف عكسي سعودي في تاريخ مشاركات كأس العالم. أما بالنسبة لمنتخب إسبانيا فهو أول منتخب في التاريخ يلعب أول مباراتين دون استقبال أي هدف، يعني لعب مباراة أولى كلين شيت، مباراة ثانية كلين شيت، واستقبل تسديدتين فقط في المباراتين الأولى من الرأس الأخضر، كانت في المباراة الأولى تسديدة واحدة، والمنتخب السعودي أيضا تسديدة واحدة.
1: أيضا ضيف عليها أحمد، سددت إسبانيا 17 تسديدة أمام المنتخب السعودي في الشوط الأول، وهو ثاني أعلى رقم لإسبانيا من حيث عدد التسديدات في أي شوط بمباريات كأس العالم منذ توفر البيانات من عام 1966، بعد 20 تسديدة كانت أمام النمسا في مونديال 1978، والتي جاءت أيضا في أول 45
2: دقيقة. اللي كان أرقام كبيرة،
1: حتى أول 3 أرقام كانت، أول 3 أهداف كانت أول أسرع 3 أهداف لإسبانيا في كأس العالم. يعني محمد أنا بجملها كذا وبقولها، يعني دونس كان يركز على فكرة دفاعية أو
2: دخل
1: شكل
2: خسران.
1: دفاعي
2: أنا
1: أو تنظيم دفاعي، وحتى ما كان في أي شيء للحلول الهجومية، تشعر وكأن يعني منطقة الهجوم يعني ما فكر فيها يعني عزلها عن اللعبة.
0: شوف أنا ممكن كنت أعذر دونس لو ما كانت مباراة الرأس الأخضر مع إسبانيا هي المباراة الأولى، لأن الرأس الأخضر باعتقادي أوضحت مشاكل المنتخب الإسباني بشكل كبير. الفارق إحنا لعب بالمناسبة الرأس الأخضر لعبت بخمسة مدافعين وإحنا لعبنا بخمسة مدافعين، لكن إيش الفرق؟ الفرق إنه كان التنظيم الدفاع المنتخب الرأس الأخضر عارف نقاط الضعف اللي موجودة في المنتخب الإسباني. يعني من غير المنطقي، كم مرة بالمناسبة وقت وجود يمال كم مرة حصل على فرصة واحد ضد واحد مع متعب الحربي؟ كم مرة؟ أنت هذه نقطة قوة المنتخب الإسباني، فطبيعة الحال أنك راح تتعامل معها وراح تحاول تتعامل معها. مباراة الأوروغواي في الشوط الثاني كان واضح أنه سالم الدوسري ما هو قادر على الدعم الدفاعي لمتعب الحربي، فأنت تعيد وتكرر الخطأ من البداية ويحاول أو تحاول أنه سالم الدوسري أيضا يقوم بالجانب الدفاعي ومساندة متعب أمام لاعب مثل يمال، غير منطقي يعني. ما في شيء يعني، بكل أمانة أنا ممكن مثل ما قلت لك المشاكل أكبر من كذا، لكن مباراة إسبانيا باعتقادي الخسارة واردة والخسارة أصلا منطقية، لكن كان في أفضل من اللي ظهرنا فيه، شكل أفضل من اللي كنا
1: أكيد أمام العالم.
2: لكن إذا طوينا هذه الصفحة محمد وبكل ما فيها من سلبيات، وخلينا ننظر إلى النصف الملان من الكأس، أنه أنت أمامك فرصة ذهبية أنك تفوز مباراة أخيرة وتذهب إلى الدور القادم بـ4 نقاط، ممتاز يعني تكون على الأقل أفضل

0: الثالث مضمونة يعني بغض النظر ممكن حتى تطلع كثاني المجموعة
1: مرهونة بنتائج أخرى أحمد
0: ثاني لكن لا ثالث أربع نقاط 100% أنت تذهب ثالث يعني بشوفنا بنتائج المجموعات الثانية في مجموعات ما فيها ما حيظهر منها ولا أي ثالث لكن إذا قلنا نبدأ بالنظر إلى المباراة الأخيرة كيف يكون الحل بأنك تفوز على الرأس الأخضر بالشيء اللي شفناه للرأس الأخضر كيف هو فريق منظم دفاعيا هل المنتخب السعودي قادر على أن يفوز على الرأس الأخضر بالمنطق
2: احنا ممكن الكلام راح يستبق الاحداث شوي لانه راح نشوف مباراه الاوروغواي والراس الاخضر كيف بتكون النتيجه لكن باعتقادي اذا كنا ننتظر انه المنتخب الراس الاخضر بيكون خصم سهل فاعتقد انه احنا حنكون مخطئين تماما
0: صح.
2: الراس الاخضر منتخب اللي ظهر مع منتخب اسبانيا وانا انتظر اصلا شكل اخر للمنتخب مع ضد الاوروغواي
0: ممكن يهاجم
2: اللي ظهر بالضبط اصلا المنتخب الراس الاخضر ما هو منتخب بيفضل دائما الدفاع دائما يبحث عن التحولات والتحولات السريعه ففكره انه يكون عندك الاستحواذ هذه اعتقد انه راح يكون عندنا الاستحواذ لكن كيف بتكون الريست ديفنس عندك كيف بتكون اصلا ضغطك العالي او ضغطك العكسي هل بتقدر تغلق مفاتيح اللعب عند الراس الاخضر الاطراف سريعه في الراس الاخضر عندهم كذا لاعب بالقوه البدنيه وبالقدره الراسيه بالكرات الهوائيه في كذا نقطه قوه في المنتخب الراس الاخضر لكن من وجهه نظري اذا يمكن انا تابعت جزء كبير من مباريات الراس الاخضر في التصفيات الافريقيه اذا كان في نقاط ضعف ممكن احنا نستفيد منها لا تزال هي الكرات الثابته اللي ما شفناها اليوم ضد اسبانيا لكن شفناها ضد الاوروغواي وهي نقطه ضعف
0: والله شفنا يا محمد اذا تذكر في ركنيه جاءت في الشوط الاول على ما اعتقد مع نهايه الشوط الاول جاءت ركنيه المنتخب السعودي على الرغم ان السعوديه سجلت الهدف اللي فازت فيه على اللي تقدمت فيه على الاوروغواي من ركنيه
1: نفذها مصعب الجويري
0: نفذت على الارض بطريقه للخلف جاءت هجمه مرتده لاسبانيا ما اعرف ليش ما رفع يعني ايش اللي كان يمنع
1: حتى الثواني انت تبغى تحسب ثواني حافظ عليها المنتخب يعني حتى من ركنيه ثواني حافظ فيها المنتخب على الكره من الشوط الاول مع الركنيه ما في ثواني ما تقدر تعد
0: انا مشكلتي كانت مع الركله الركنيه انت عارف انه عندك نقطه ايجابيه نوعا ما اللي هي الكره الثابته ومسجل فيها ارفع يا اخي وهم ما هم طوال وكان بالامكان ممكن تسجل منها يعني او على الاقل تهدد
2: فهذه النقطه هذه نقطه الكرات الثابته ممكن تفيدنا ضد الراس الاخضر نقطه ممكن واضحه اصلا في التصفيات في الراس الاخضر هي اول نص ساعة من المباريات دائما اللاعبين الرأس الأخضر يكون متهورين شوي ما عندهم التركيز الكافي مسألة إنه مباراة الأوروغواي كيف تنتهي وهل عندهم أمل أو لا هذه ممكن
0: بس ما جاوبتني محمد ما جاوبتني المنتخب السعودي قادر يفوز على الرأس الأخضر ولا لا
2: هو إحنا بكل تأكيد إحنا أضعف فريقين في المجموعة يعني خلينا نكون واقعيين
0: حلو التصنيف هذا حلو
2: بالتأكيد نتكلم عن الأوروغواي مع بيلسا أعتقد أنها شوف مباراتنا معاها ما هي مقياس لأنه أصلا ما لعب مباراة ودية فكانت هذه أول مباراة لهم من فترة طويلة هذا أول شيء ثاني شيء منتخب إسبانيا غني عن التعريف بالتأكيد الأمل عشان كذا أقول لك أنه إذا كانت مباراة الأوروغواي مع الرأس الأخضر فيها أمال أو أبقت أمال الرأس الأخضر المباراة راح تكون مباراة صعبة علينا جدا لكن نقول إن شاء الله أنه الخسارة اللي ضد إسبانيا هذه ممكن تعيد الحسابات لدونس قليلا لأنه شفنا كلام دونس في المؤتمر الصحفي
1: وهذا
2: تشعر أنه حمل شوي مسؤولية على اللاعبين من ناحية الذهنية وأنه فقدنا الشخصية وفقدنا الهوية وفقدنا من أمور كثيرة فوارد أنه نشوف تغيير على المباراة القادمة وأعتقد أنه هذا أمر لابد من نغير لأنه بكل أمانة بالطريقة هذا بالشكل هذا إحنا صعب جدا نبادر في مباراة الراس الأخضر
1: فعلا وأيضا أنا بالنسبة لي استبشرت خير يوم سمعت أنه في مختص نفسي في قبل المباراة ومع مرافق المنتخب في كأس العالم لكن ما شاهدته في المباراة يعني لا مختص نفسي ولا يعني خطط تكتيكية ولا
2: على قولهم لن يصلح العطار مفسده الدهر
1: والله يعني بصراحة شيء واحد من أسوأ الأشواط اللي أشوفها في حياتي للمنتخب السعودي بصراحة يعني شيء يتعب ولا نقول إحنا بننسى المباراة لن ننساها ولن يمحيها التاريخ تبقى نتيجة كبيرة ويبقى هذا المستوى ويبقى تذكر في صفحات التاريخ الأرقام التاريخية اللي حققها المنتخب الإسباني أمامك
0: شيء واحد يخفف من هذا الشيء أرجع أكد أنه أنت تفوز على الرأس الأخضر تتأهل يعني حيخفف كثير أنت تروح دور ثاني حيرفع من أسهم هذا الجيل اللي أنا ما كنت يعني أنا واحد من الناس ما كنت متفائل كثير في هذا الجيل مباراة الأوروغواي رجعت للتفاؤل رجعت نظرة أنه ممكن تروح الدور الثاني اللي شفته في اول 25 دقيقه بصراحه ما احب اشوفه مره ثانيه لاي فريق في العالم، يعني حتى لمنافسي ما احب اشوف هذا المستوى اللي اصلا ما يبشر بخير، يعني اول 25 دقيقه تحديدا
1: فعلا. الزعل هذا احمد، الزعل هذا والامتعاض من حتى من الجماهير.

0: متابع هو ما جاء. احنا يعني احنا متابعين كوره واحنا نلعب كوره وعندنا دوري مصنف يعني من ضمن الدوريات اللي ينافس للدوريات الكبرى, وعندك لاعبين عالميين, وعندك يعني منتخب حقق ارث في كره القدم سواء قاري او في كاس العالم وتاهل. يعني نوصل لهذا المستوى انك ما تشوف كره, ما تلعب كوره.
1: ترى سالم وين حتى في تصريح انا شفت الدنس, مع انه محمد ذكر اخر شيء التصريحات, ذكر انه منتخبات كثيره تخسر بنتائج كبيره في كاس العالم. ايش رايك في هذا التصريح محمد؟
2: انتظرت التصريح من شخص آخر, بس واضح أنه
1: اتفق الأحداث
2: أنه أوكر المهمة الدونس
0: عليه الختم هذا التصريح.
2: بالضبط, يعني هذا تصريح أنا أصلا اتفاجأت أنه ما في تصريح أنه إحنا فزنا على الأرجنتين.
0: بصراحة بدأنا نشعر محمد أنه هذا وبال الفوز على الأرجنتين, يعني من بعد الفوز على الأرجنتين ونحن يعني تذكر في كل مكان وكأنها هي الشيء اللي حققناه.
1: هو مع أنه هو قال دونس قبل المباراة قال ما ودنا نبني على أمجاد سابقة وأن الفوز على الأرجنتين ذهب وانتهى, وما قال هو صراحة يعني حتى بعد المباراة ما ذكر. لكن أنا استغربت صراحة, يعني منتخب ثاني خسر 6 أنت إيش دخلك, منتخب ثاني خسر 10 أنت إيش دخلك, أنت لعب على نفسك.
2: أنا ممكن بس شوي, إذا أنا ما أدري إذا في وقت أو إعلان أو شيء, بس أنا شايف ناس كثير تتكلم عن مسألة الدوري وأنه الدوري منتجات الدوري شايفينه منتخب سيء. خلينا نكون واضحين مع بعض, الدوري منفصل تماماً عن المنتخب, ما في دوري ينتج لك لاعبين للمنتخب بشكل كامل, ما في دولة أو ما في دوري اعتماده الرئيسي او هدفه الرئيسي انه يخرج لاعبين
1: لمشروعين منفصلين تماما.
2: مشروعين منفصلين تماما, لا يعني انا شايف كلام كثير انه اللاعب السعودي ما ياخذ وقته, واللاعب السعودي اوكي اللاعب السعودي ما ياخذ وقته, لكن انت كاتحاد ايش سويت عشان ياخذ اللاعب السعودي الوقت هذا
1: 100%.
2: يعني لا في مثلا دوري رديف على درجه عاليه من الدقه, ما في يعني حتى فكره انه يكون عندك, يعني انا اشوف ناس حتى تتكلم عن الاحتراف الخارجي وانه والله فان كان كسر عدد الاجانب حتى اللاعب السعودي يضطر للاحتراف الخارجي. ترى اللاعب السعودي ما راح يضطر للاحتراف الخارجي,
1: راتبه على الدكه اكثر من اي نادي في اوروبا, ليش يروح؟
2: غير الراتب على الدكه, انت لابد انك تراعي المساله الشخصيه ومساله الذهنيه عند اللاعبين السعوديين. ما تقارن اللاعب السعودي باللاعب الياباني ولا اللاعب المغربي,
1: صح.
2: وتحاول تستنسخ التجربه.
1: تعرف في مثال ايش هو
2: التجربه
1: محمد, في مثال عبد الملك الجابر صراحة, يعني أنا هذا المثال كل ما أتذكره ما أعرف يجيني مغص صراحة, يعني يزعلوا عادي. أنا الفكرة أنه لاعب وصل, يقولون أنه هو أحسن واحد في اللاعبين المبتعثين في برنامج الابتعاث وموجود يلعب, على ما أعتقد كان في الدوري النمساوي, وفي لحظة تتوقع معاه النادي النصر ويجي يلعب, يعني ما يلعب أصلا, يعني متواجد على الدكة, يقولون مصاب أشياء ثانية.
0: أنا مو ضد النصر في دوري جوي أحمد, ممكن
1: أنا ما شفته حتى دور الجولة, أنا ما شفته لعب مباراة كثير, أنا ما شفت صراحة
2: لعب لكن بعد يعني في نهاية الموسم تقريبا لعب كم مباراة. لكن الفكرة اللي حابة أوصلها فقط أنك أنت تحاول تستنسخ تجارب الآخرين من غير ما تنتج تجربتك الشخصية بناء على أصلا جغرافيتك ومناخك وهوية لاعبينك. يعني خلينا نكون واقعيين, أنا ما ألوم عبد الملك الجابر أنه والله رجع للسعودية, شخصية الشخص السعودي أو المواطن السعودي ما يحب دائما تكون خارج
1: الغربة, هذه صح,
2: ما يحب الغربة. فأنت المفترض تبني على الأمر هذا, ما تفكر لأنه الاحتراف الخارجي هو الهدف. يعني الاتحاد الألماني أجبر الأندية الألمانية في 2002 بعد خسارة كأس العالم, أجبر الأندية الألمانية اللي أصلا هي أندية عائدة للجماهير بنسبة 51% عائدة للجماهير, أجبر الأندية هذا أن تشتغل على الأكاديميات حتى تخرج لاعب بطريقة صحيحة. صح. أنت كاتحاد ضعيف أمام الأندية أصلاً, أنت كاتحاد ما تقدر تجبر النادي أنه يأجل مباراة ولا يقدم مباراة ولا يغير ملعب, أنت اتحاد ضعيف أمام الأندية الكبيرة. إجبار الأندية على فكرة أنه يكون في أكاديميات محترمة, يعني مثل أكاديمية مهد بالمناسبة, الناس تتكلم على أكاديمية مهد, أوكي أكاديمية مهد جالسين يشتغلون, لكن هي أكاديمية واحدة من ما تسوي شيء أمام العدد الكبير اللي عندك أصلاً أو كمنتج أنت حابب توصل له,
1: وشغال على أشياء كثيرة مو بس كرة القدم, يعني حتى الواحد يعني فهم جهودهم يعني مشكورة لكن واسع وكثير. لكن في نقطة تأكيداً لكلامك محمد, المنتخب السعودي فاز بثلاث بطولات كأس آسيا, كان أعظم فريق في القارة, ذهب إلى الدور الثاني في كأس العالم بدون أي لاعب محترف, واللاعب السعودي يعني ليس بالضرورة أن يذهب إلى أوروبا, ليس بالضرورة,
2: ما هو شرط ابدا, وهذه اتمنى نقطه توصل وتكون واضحه.
1: اتفق معك تماما,
2: الاحتراف ما هو شرط انك تخرج لاعب صحيح,

0: انت اصلا حتى لو فرضنا انك يعني في ناس تتكلم حاليا انه والله يشوف اليابانيين طلعوا لعيبتهم بفلوس عشان يحترفون في بلجيكا، طبعا على الاقل اللاعب الياباني متاسس صح، انت من يبي لعب من يبي لاعبينك؟ هم مو متاسسين صح اصلا، ما في اكاديميات تتاسس بشكل صحيح. المفترض الاتحاد السعودي المفترض انه يجبر الانديه على فكره الاكاديميات، على انها تكون اكاديميات على اعلى مستوى حتى يتخرج لاعبين بطريقه صحيحه. لا تفكر انك تاخذ تجارب الاخرين بشكل صرف بدون مراعاه شخصيه لاعبينك، بدون مراعاه اصلا مناخك، بدون مراعاه جغرافيتك، لانك تتكلم لما نتكلم مثلا عن موضوع الدوري الرديف، تدخل في مجالات والله الدوري بعيد، العامل اللوجستي، المساحات شاسعه، طيب يا اخي سوي لك دوري مناطق،
1: مناطق
0: بعدين تتاهل لتصفيات او تتاهل لدور
1: اليابان فيها
0: ثمانيه
1: دوري
0: ولا دور
1: مناطق
0: اربعه.
1: واليابان فيها دوري
0: بالضبط،
1: مناطق،
0: يعني
1: البرازيل فيها دوري
0: كثير
1: مناطق، امريكا نفسها في
0: بالضبط.
1: دوري مناطق، في كثير. والان هم يقدموا مستويات، يعني انا لما ارجع افكر في الموضوع ترى السعوديه دوله فيها مواهب كثيره، عشق كره القدم عند الجميع، تقدر تطلع من مناطق كثيره سواء تحديدا في الجنوب والشرقيه، جده، مكه، هذه الاماكن انت عارف انه فيها لاعبين، فيها كنز، لكن كيف تطلع هذا الكنز؟ مو انا الصحفي اللي اقول، ممكن انت كمسؤول تقدر تطلع من هذا الكنز، لكن تشوف امريكا اللي ما عندهم كره قدم ولا يعرفون في كره قدم ركزوا في اشياء بسيطه، هم وكندا اليوم اشوفهم منتخبات قويه وافضل من المنتخب السعودي، على الرغم انا اعرف وانت تعرف انه انت عندك مواهب احسن منهم.
0: وفي نقطة أخرى بس، يعني حتى على موضوع الأندية، واحدة من مشاكلنا أيضا اللي في الأندية السعودية أنها أندية فردانية، أندية لا يعني هي تحب الكسب الذاتي. المفترض يكون يعني على سبيل المثال أنت نادي مثل النصر، مثل الهلال، مثل الاتحاد، مثل الأهلي، لك شعبيتك في كل مناطق المملكة. المفترض يكون في تفاهم بين الأندية بطريقة ما عن طريق الاتحاد السعودي بين نادي النصر ونادي موجود في المنطقة في الشمالية، نادي موجود في المنطقة الجنوبية، بحيث أنه تنقل خبرات أو خبرات النصر الاحترافية أو في الأكاديميات اللي المفترض راح تنشأ في الأندية هذه، بحيث أنك ما تكلف الأندية هذه أموال كثيرة وتكون هي مستفيدة أيضا من استفادة الأندية الكبيرة اللي موجودة في
1: كل ما
0: الدوري.
1: ظهر لاعب يذهب إلى النادي الكبير والكل مستفيد.
0: ففكرة الترابط بين الأندية وبعضها هذه
1: غير موجودة أصلاً، هي معدومة. صحيح.
0: لأن أنا ما أقدر أقول لك مثلاً لازم يكون في مثلاً أكاديمية للنصر في الشمال وفي الجنوب وفي كل مناطق المملكة، أو أكاديمية للهلال كذلك أو الاتحاد أو الأهلي، لكن على الأقل يكون في تفاهمات بين الأندية الكبيرة هذه وأندية موجودة في الشمال والشرق والغرب والجنوب، بحيث أنها تستفيد من الأندية هذه. لكن بكل أسف الأندية ما تراعي إلا أنفسها. ما يعني أعيد وأكرر، الاتحاد لابد يكون أقوى من الأندية، لابد أنك تجبر الأندية.
1: صحيح.
0: الكلام الفاضي بكل أمانة هذا اللي هو والله إحنا احتراف والأندية ما توافق والأندية لها رابطة والأندية، الكلام هذا كلام فاضي. ألمانيا سوت الأمر هذا، أكثر من دولة سوت الأمر هذا، وهي دولة كبيرة أو دول كبيرة في كرة القدم، فما في مانع أنك تسوي الأمر هذا. فأعتقد أنه أمر لابد أن ينظر له هذا بشكل كبير من الاتحاد السعودي على وجه الخصوص.
2: فعلا حوار ثري بصراحة، والحلول موجودة والموهبة موجودة أيضا، وإحنا نتكلم عن المدى البعيد وأيضا على المدى القصير. نتمنى التوفيق للمنتخب في المباراة القادمة أمام الرأس الأخضر، نتمنى أن هذه الخسارة القاسية يعني تكون ضارة نافعة للمنتخب السعودي في مشواره وفي الاستحقاقات القادمة في كأس آسيا 2027 اللي مستضيفها، وكأس الخليج أيضا، وأيضا المنتخب دائما بأفضل صورة. بصراحة نغلق ملف المنتخب السعودي والخسارة القاسية من أمام المنتخب الإسباني اللي كانت بالأربعة، ونذهب لنتجول في مباريات كأس العالم. نذكر بأن نتيجة بلجيكا وإيران لا زالت بالتعادل السلبي 0-0، مع طرد وكرت أحمر على لاعب من المنتخب البلجيكي. المنتخب البلجيكي يلعب بعشرة لاعبين، إيران ندية مع بلجيكا، يعني مدافع اللي انطرد أحمر.
1: صحيح.
2: ومباراة أيضا ننتظرها بعد 4 ساعات تقريبا من الآن، مباراة مصر ونيوزيلندا. نبدأ في مباراة مصر ونيوزيلندا وبعد ذلك نتحدث عن بلجيكا، وأروح مع محمد. محمد، مصر مقبلة على على على أول فوز لها في كأس العالم، مصر ظهرت بظهور رائع بصراحة من أمام بلجيكا، كيف تشوف حظوظ مصر من أمام نيوزيلندا؟
0: أنا أتمنى أنه مصر تستغل التعادل حاليا بين بلجيكا وإيران، لأنه لو فازت مصر فنسبة تأهلها حتكون كبيرة جدا جدا، يعني حتى ممكن حتى كأول المجموعة. لكن مثل ما قلت أنا هنا قبل كذا، أنا أخشى على مصر فكرة أنه إحنا راح الأقوى واللي جاي أسهل.

0: فهذه لو كانت الفكره مزروعه عند اللاعبين اعتقد مصر راح تواجه مشاكل كبيره. منتخب نيوزيلندا ضد المنتخب الايراني بالمناسبه ظهر بشكل جيد جدا هجوميا، جيد جدا دفاعيا، وان كانت بعض المشاكل، لكن اعتقد انه نيوزيلندا فاجاتني في مباراه ايران. فكره انه يكون عندك لاعب مثل وود قادر انه يقود الهجوم، قادر انه يكون ركيزه اساسيه تعتمد عليها او يعتمد عليها المنتخب في التحولات كتارجت مان يعني. لكن بشكل عام حظوظ مصر قويه، لكن اتمنى ان يكون الدخول باحترام كبير لنيوزيلندا، لانك اذا فكرت انه راح الصعب وبقي الاسهل فاعتقد هذه راح تكون مشكله كبيره.
1: طبعا هي فرصه. تفضل.
2: بس بعقب على كلام محمد، كريس وود يعني من اللاعبين اللي تخاف منه بصراحه، مثل يعني لاعب محطه، لاعب لا يبحث عن الارقام الشخصيه، لاعب يقدم كل ما لديه للمنتخب، هو اللي صنع الهدفين اللي كانت الاخيره مع المنتخب نيوزيلندا.
1: صحيح، لكن الان فرصه ذهبيه للمنتخب المصري. دائما نتحدث المنتخب المصري ما حقق اي فوز في كاس العالم، ما تاهل ولا مره الى الدور الثاني. اليوم فرصه، لانه انت لما شفت المجموعه يعني انت عديتها الصعب مثل ما يقول المنتخب البلجيكي. لكن انا اكد على نقطه محمد، انه ما يجيك هذا الغرور انه انا الافضل، انا الاقوى. لا، صحيح. لسه تحتاج عمل. نيوزيلندا ما هو الفريق السهل، يعني ما ودي اعيد كلام محمد، لكن نقطه مهمه.
2: والسؤال اليوم ذكر نقطه مهمه، العقليه اللاعب العربي لابد ان تتغير.
1: صراحه انا اشوف المنتخبات العربيه قدمت يعني كاس عالم، يعني حط المغرب على جنب، كاس عالم متواضع صراحه. يعني الناس في الجوله الاولى رفعوا المنتخبات العربيه الى سقف كبير، هو والله ما هو حقيقي يعني.
2: والان شاهد الراس الاخضر يتعادل مع اسبانيا، كرساو يتعادل مع الاكوادور، يعني منتخبات ما كنا نسمع فيها في الخارطه في الصادرات والواردات في العالم، يعني مو في كره القدم فقط.
0: وبالمناسبه حتى المنتخب المصري، يعني جالسين نشوف المنتخب الايراني حاليا يلعب مباراه الند للند ضد منتخب بلجيكا.
1: صحيح.
0: فرصة انك تكسب نيوزيلندا اكثر من فرصة انك تكسب ايران بنتيجة على الاقل، فبالتالي هي مباراتك اللي تؤمل عليها انك تتأهل للدور الثاني، لانك في مباراة ايران حتى لو فزت ضد نيوزيلندا فانت خلاص ضمنت بشكل كبير، حتى لو خسرت او تعادلت امام ايران فانت ضامن بشكل كبير انك تتأهل حتى كمركز ثالث يعني على الاقل.
1: وجيل جيد للمنتخب المصري، يعني حتى نتكلم يعني لما يكون انت عندك لاعب مثل محمد صلاح ولاعب مثل مرموش، اثنين يلعبون على اعلى مستوى يعني في العالم، ما اظن سبق لمصر يعني انه كانت في مثل هذه المرحلة. صح، في كان نجوم لكن كلهم ينشطون في الدوري المحلي، يعني يمكن كان ميدو وعمرو زكي بسيط يعني على مستوى أوروبا، لكن محمد صلاح اليوم في المرحلة الذهبية للكرة العربية، أيضا عمر مرموش بطل لسنوات مع مانشستر سيتي. لكن باختصار وحتى انتهى وقتنا، يمكن محمد أنت تشوف المنتخبات العربية فقط مصر والمغرب اللي ممكن يروحوا الدور الثاني، ولا لسه في أمل لمنتخبات ثانية إلى جانب السعودية طبعا؟
0: لا اعتقد انه المساله يعني منتخب العراق للاسف وقع في مجموعه صعبه جدا، منتخب العراق حظوظه ضعيفه يعني.
2: نتمنى السلامة يعني من امام فرنسا بصراحه،
1: والله صار الموضوع
0: يخوف. فاعتقد انه ممكن منتخب المغربي هو فقط اللي ممكن تقول انه حظوظه قويه مع المنتخب المصري. المنتخب الاردني اعتقد ايضا نفس فكره المنتخب،
1: هو والجزائر صراحه اللي يفوز منهم، يعني اتمنى انه واحد يفوز، اي واحد عشان نلعب على ثلاث يعني نقاط. يعني
0: انت امامك فرصه الجزائر والاردن، واحد منهم اذا فاز على الثاني حتكون فرصه اعلى. لكن بشكل عام اعتقد انه بعيدا عن المنتخب المغربي، هو مثل ما تفضلت اخوي احمد حضور سلبي جدا للمنتخبات العربيه، وللاسف هذا مكرر. واعتقد انه لو رجعنا اصلا للسابق راح نقول نفس الكلام، مثلا نقول نفس الكلام ونحاول نخفف انه المستقبل القادم والكلام هذا، لكن للاسف انت ما في خطط واضحة أصلا، على الأقل في كرتنا السعودية ما في خطط واضحة للتحسن مستقبلا.
2: بإذن الله يكون في تحسن مستقبلا محمد، ونتمنى كل التوفيق للمنتخبات العربية حتى في الجولة الثالثة. نشوف يعني منتخبات يعني بالحسابات،
1: ترى في لسه حسابات يعني في صعبة
2: توصل لأي شيء يعني، مثلا قطر نكمل مع يعني
1: قطر إذا يفوز على البوسنة والهرسك يتأهل، لكن إحنا عارفين الأمر صعب جدا حتى نفسيا بعد اللي صار في المباراة الماضية سهل.
2: وهذه كرة قدم يعني ما نقدر
0: نتوقع. لا تنسى برضه فارق الأهداف ترى له دور يعني.
1: صحيح، راح يأثر
0: يعني
1: جدا.
0: فارق أهداف في السوالف حيكون له دور كبير يعني، فقطر خسرت بنتيجة كبيرة، فالموضوع ما هو سهل على الإطلاق يعني، مو فقط مجرد الفوز ضد البوسنة والهرسك، راح ترجع أصلا لفارق الأهداف وأمور كثير. أتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع.
1: آمين آمين. نشكر شكرا جزيلا المحلل الفني محمد البريكي على كل هذه الإضافات، دائما متألق معنا، وإن شاء الله المرة الجاية تكون معنا والمنتخب السعودي فايز ومتأهل، وما نكون زعلانين، نكون مبسوطين إن شاء الله المرة الجاية بإذن الله.

0: بإذن الله تعالى.
1: شكرا محمد، شكرا.
2: شكرا أحمد، ونشكر أيضا مخرجنا منهج ولكل من رافقنا
1: مديرنا منهج اليوم
2: أستاذنا منهج
1: أكيد
2: يأشر يقول له الله يتواضعك يا منهج
1: والله
2: ونشكر كل من رافقنا خلال هذه الساعة. نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، ومن أراد مشاهدة الحلقة كاملة بالصوت والصورة على حساب العربية FM في اليوتيوب، على أمل نلقاكم غدا عند 11 قبل منتصف الليل. كونوا بخير.
3: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

موجز الآخر وأهم الأخبار من العربية، أهلا بكم. أفادت مصادر العربية بأن بيانا مشتركا بين الولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان سيصدر خلال وقت قصير بشأن المفاوضات الجارية اليوم في سويسرا. في ذات السياق نقل موقع أكسيس عن دبلوماسي أمريكي القول أن واشنطن تتوقع استمرار المحادثات مع إيران خلال الساعات المقبلة. المصدر أشار إلى إحراز تقدم جيد في المباحثات المتعلقة بضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة الملاحة. شدد وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية المشروعة لدول الخليج في اتفاق أمريكا وإيران. عبد العاطي أكد أنه على جميع الأطراف الإقليمية الالتزام بمبادئ السيادة وعدم الاعتداء. شدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على عدم وجود أي نية لدى تل أبيب للانسحاب من منطقة الشقيف، قائلا إنها جزء لا يتجزأ من المنطقة الأمنية في لبنان وأنها منطقة حيوية للدفاع عن قوات الجيش الإسرائيلي. كاتس أضاف أنه يتفق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ضرورة عدم انسحاب إسرائيل من المنطقة الأمنية في لبنان. قالت وزارة الداخلية القطرية إن انفجارا وقع في مصنع بمنطقة رأس لفان الصناعية دون وقوع إصابات أو حدوث تسرب. الوزارة أضافت في بيانها بأن الانفجار ناجم عن حادث تقني من دون تسجيل إصابات أو أي تسريب يهدد سلامة الأفراد. المونديال بعد قليل مع بتال الجوز، في أمان الله.

ليالي المونديال مستمرة، ويامال يضع بصمته المونديالية الأولى، ورباعية قاسية للسعوديين. الرأس الأخضر تهدد طموحات أوروغواي في المجموعة الثامنة، ومصر تتطلع إلى كتابة التاريخ في كأس العالم بأول انتصار.

رينار يعلق على رباعية اليابان، الخسارة عكست الفوارق بين المنتخبين. ودفاعات العراق أمام تهديد مبابي الساعي إلى ملاحقة ميسي وكلوزا.

مونديال 2026. أهلا بكم ورحبوا بضيوفي عادل بطي، تركي العواد وعبدو عاطف. لم يعش السعوديون في أتلانتا يوما جيدا مثل ما حدث في ميامي عندما تعادلوا آنذاك مع أورغواي، لكنهم اصطدموا في أتلانتا بأسبانيا التي انتصرت برباعية جعلت السعوديين فقط يحتفظون بنقطتهم اليتيمة قبل مواجهة الرأس الأخضر في الجولة الأخيرة لدوري المجموعات بالمونديال.

0: بخطة دفاعية مكثفة بدأ الأخضر مواجهته أمام إسبانيا أملا في إغلاق المساحات أمام أحد أكثر منتخبات البطولة قدرة على صناعة الفرص، لكن الإسبان وجدوا الطريق مبكرا وحولوا سيطرتهم إلى ثلاثية رسمت ملامح المباراة مع نهاية الشوط الأول. ومع بداية الثاني حاول دونيس ترتيب أوراقه، بدل الأسماء وعدل الرسم التكتيكي بحثا عن صورة مختلفة، لكن ردة الفعل واصلت غيابها، وفي المقابل أراح دي لا فوينتي لامين يامال دون أن يتغير اتجاه المواجهة. الأفضلية الإسبانية بقيت حاضرة قبل أن يكتمل التفوق بهدف رابع أكد الانتصار في مباراة فرض فيها المنتخب الإسباني إيقاعه منذ البداية وحتى النهاية. أما الأخضر ورغم الخسارة ما زالت حكايته مستمرة، فالجولة الأخيرة تبقي باب التعويض مفتوحا وتحمل معها فرصة التمسك بحلم التأهل إلى الدور التالي.
1: وتحول مباشرة إلى أتلانتا، من هناك التحق بنا زميلنا نايف الثقيل موفد العربية لمونديال 2026. نايف مساء الخير، ما هي آخر الأخبار لديك بعد الخسارة الرباعية من إسبانيا؟
2: يمكن بالتال الحدث الأبرز والأهم هو اجتماع وزير الرياضة اسمه الأمير عبد العزيز بن تركي مع اللاعبين في غرفة الملابس. يعني بحسب مصادرنا المطلعة سمو الوزير تحدث مع اللاعبين وذكر لهم أنه بدأ كلامه بحديثه التالي: أننا جميعا نعلم أن هناك فروقات ما بين المنتخب السعودي والمنتخب الأسباني، ولكن كان المنتظر من اللاعبين تقليص هذه الفروقات وليس الظهور بهذا الشكل. كان المأمول أكبر من اللاعبين، ما قدم لا يحقق التطلعات المنتظرة منهم، ولكن يعني في ختام حديثه كان هناك جانب من زرع الأمل في اللاعبين بأن الصفحة لم تغلق وما زال يعني الأمل بيدنا ولم ينتهي مشوار الأخضر أو المنتخب السعودي في المونديال. بعدها بدأ دونيس بالحديث وكعادته في جميع المؤتمرات أو الحديث الإعلامية التي تطرق لها أو النقطة التي تطرق لها ذكرها أيضا للاعبين، أننا نحن يعني فترة قصيرة التقينا مع بعض وحاولنا في هذه الفترة القصيرة أن نعمل، وذكر لهم نقطة مهمة: أنني أبني مجموعة للمستقبل وكأس آسيا وكأس الخليج وأنتم أساس هذه المجموعة، علينا الهدوء والتعامل مع الموقف بشكل إيجابي وأن لا تؤثر علينا. ذكر لهم أنه غدا سنعود الآن إلى أوستن ولدي عمل ولدي خطط للرأس الأخضر، أريدكم أن تساعدوني في العمل عليها وتنفيذها وتحقيق التأهل. هذا مجمل ما دار في غرفة الملابس. بعدها يعني المدرب اتجه إلى منطقة الفلاش انترفيو والمؤتمر الصحفي وتحدث بالحديث الذي نقل إلى وسائل الإعلام. اللاعبين لم يتحدثوا نهائيا في منطقة المكسون، ظهر عليهم التأثير، ولكن يعني تحدث عبد الله الحمدان وعلي لاجامي بسبب أنظمة واشتراطات فيفا التي توقع غرامات مالية كبيرة جدا على اللاعبين في حال لم يتحدثوا للإعلام.
1: جميل. طيب هو يعني وزير الرياضة

0: مشكورا يعني دخلوا عتب اللاعبين ودونيس دخل وحفزهم. وين رئيس اتحاد الكرة؟
1: بالتالي أنا يعني للأمانة المعلومات اللي وصلتني حديث سمو الوزير وحديث دونيس، ولكن يعني الصور والتغريدة التي نشرها حساب الاتحاد المنتخب السعودي أظهرت يعني أو الصورة الأولى أظهرت الوزير يتحدث والصورة الثانية أظهرت دونيس يتحدث. في كلتا الصورتين كان ياسر المسحل مستمع وصامت، ولا أعلم للأمانة هل هو تحدث أو لا، لكن هذا ما ورد لي من غرفة الملابس.
0: طيب كيف هي يعني الأجواء البعثة السعودية، يعني كيف نصفها بعد الخسارة الرباعية؟
1: يعني بالتالي هي صدمة، يعني للأمانة صدمة، ويعني أنا لاحظت حتى في الملعب يعني أنه كان في من الجهاز الفني في فترة شرب الماء الهدوء، وأنه ما تزيد النتيجة أكثر من كذا. صدمة يعني صدمة للجمهور، صدمة للحضور، صدمة لكل من كان موجود في الملعب. في أقل يعني في 3 دقائق تقريبا أو 4 دقائق تتسجل 3 أهداف، لكن للأمانة اللاعبين كانوا متأثرين جدا في منطقة المكزون، يعني أغلبهم حتى ما كان يرفع راسه ويطالع فينا وهو متجه للحال.
0: طيب نايف، يعني أي مستجدات عندك؟ يعني أرجو أنك تطلب الظهور من الزملاء، إحنا متابعين معك طوال هذه الحلقة. شكرا جزيلا إلى حين نايف سجيل. عادل حياك الله، تركي عبده من جديد. عادل أبدأ من عندك، كيف تصف الخسارة الرباعية؟
2: أنا الحقيقة متفاجئ من ردة الفعل اللي يعني حسيت أنه كأننا كنا حنا مثلا نلعب مع منتخب يوازي إمكانياتنا. كل الموضوعيين قبل المباراة كانوا متوقعين يعني نتيجة فارق 2-3، لكن الأولاء وصبوا جام الغضب على المدرب وعلى اللاعبين وعلى. أنا في رأيي المدرب أخطأ في نقطتين، كأنه كان مفترض يكون مشاركته اللعب في 3، ما في قضية بعد المباراة الكل يعرف ينتقد ويقول أنه مفروض يلعب كذا ومفروض يلعب كذا. كان أنا في رأيي أنه ما دمت لعب 3 قوة الأسبان في الأطراف، لعب حسن كادش عشان اللي يكون بالقدم اليسرى، يعني اللي سدغة يعني مركز القوة اللي فيها مال خلنا نقول. لكني الأهداف اللي تسجلت في التوقيت، أنا في رأيي أن المباراة أصبحت صعبة علينا منذ تعادل المنتخب الأسباني مع الرأس الأخضر، يعني خلاص هو يكون أو لا يكون بالنسبة للمنتخب الأسباني. دخل المباراة بكل قوة وإحنا ما كنا عندنا القدرة بصراحة على مواجهة هذا السيل من الهجمات الأسبانية. النتيجة الأهداف اللي تسجلت هي من زادت الأمور صعوبة، وقال نايف قبل شوي أنه كان في وقت البريك أنه يقول يعني هدوا اللعب، لأنه بصراحة لما تسجل في 23 دقيقة 3 أهداف أمام منتخب مثل أسبانيا وأنت ما أنت قادر تطلع الكورة من ملعبك، هذا الأمر صعب. 3 اللي أنت يعني الطريقة اللي بقول لك، أنا تكلمت عن العناصر والمراكز. لما تلعب مصعب طرف يمين وش تتوقع من مصعب؟ لا يمكن يكون أداءه جيد، لأنه لا يمكن إيجاد لا هو لاعب السرعات ولا هو لاعب الافتكاك بشكل جيد. صرنا نلعب بطريقة غير مناسبة، زائد أنا أقول لك أنه اللاعبين مو بقادرين يواجهون، هذه أخذتها من أحد الزملاء، يعني يفتقدون في بعض الأحيان للقوة الشخصية اللي افتقدناها في أحيان، يبدي يكون عندك الثقة حتى لو كان الفارق يعني 70-30.
0: التنافسية الندية،
2: نعم هذا
0: الدخول بمرجلة على الكورة
2: وشجاعة، نعم وشجاعة. يعني افتقد، لكني أنا
0: يعني هذه شو أسبابها ليش تغيب؟
2: إن الأمور الفنية،
0: يعني إحنا شفنا طوال المونديال شفنا فرق صغيرة أو خلينا نقول صغيرة، فرق في نفس مستوى المنتخب السعودي تلعب مع فرق كبيرة، بس نتعوض النقص الفني بالقوة. أكبر مثال إيران قبل قليل أمام بلجيكا، ما أعرف كم انتهت المباراة،
2: أسألك ما زالت صفر
0: يعني صفر صفر. طبعا الزملاء يقولون مباريات كبيرة. تركي،
3: طيب خلنا نبدأ من الكلام اللي قاله سمو وزير الرياضة. احنا قبل المباراة ما كنا متوقعين ان المنتخب السعودي يفوز بالمباراة او انه يلعب مباراة تنافسية حقيقية، لانه الفوارق كبيرة. يعني هذا المنتخب دخل لكأس العالم وهو المصنف الأول، طبعا الآن تغيرت، ولكن هو يبقى المرشح الأول مع الأرجنتين ومع فرنسا، فما في شك أنه المباراة غير متكافئة من الجانب الفني، ولكن لا يمكن تقلص هالفوارق إلا بالحماس بالقتالية وأيضا بطريقة المدرب. أنا أعتقد دونيس اليوم لعب بعقلية مانشيني، رجعنا من جديد إلى 3 مدافعين اللي نعرف اليوم وبكرة وبعد 10 سنوات.

0: نقولها لكل مدرب بيمسك المنتخب، لا تلعب بثلاثة مدافعين، هذه كارثة للاعبين ما يعرفوا يلعبون فيها، كل لاعب يتكل على الثاني وتجد عندك مشاكل حقيقية بسبب هذه الطريقة. فأنا أتصور أنك أنت لما تلعب ضد منتخب أسبانيا عنده ثلاث لاعبين في وسط الملعب غير عاديين، رودري بيدرو رودري وبيدري وأولمو، ثلاثة يعني يتحركون عندهم رؤية وتترك لهم المباراة يلعبون فيها، بكل تأكيد أنت راح تعاني. هو المفروض نلعب بالأربعة مدافعين العاديين وخمسة في الوسط. أنا أتصور أنه دونيس لم يؤمن في المنتخب، ما لعب بالقتالية الكافية، ما أعطى اللاعبين الفرصة للتحرر واللعب والهجوم، هو خايف من النتيجة. في النهاية العويس هو من أنقذك من نتيجة كبيرة، يعني ثلاثة أهداف أنقذها، كان ممكن أنها تصل لأكثر من هذا. لذلك طيب، أنت تخاف من نتيجة كبيرة ولعبت وتراجعت وعطيت المنتخب الأسباني الفرصة لأنه يهجم عليك بكثافة، أنا أتصور هذه هي الخلطة اللي تعطيك النتائج الكبيرة.
1: أبدو
2: وأنا أرحب فيك والأخوان هنا وجميع المتابعين. أنا أعتقد المباراة انتهت أول 25 دقيقة، خلينا نكون صريحين، دونيس صار يفكر في مباراة الرأس الأخضر وإسبانيا أصبحت تفكر في مباراة الأورغواي. خليني أول شيء، أنتوا ذكرتوا كلام جميل جدا، الفوارق الإمكانيات تكلمنا عنها في البارح،
1: هذا مضيع الوقت. أي نعم. كل الناس تعرف أن في فوارق ممكن.
2: اليوم حنا نتكلم عن الأشياء اللي أنت مفروض ما يفرق عنك فيها، الكرة الثابتة، الكرة العالية، الكرة المشتركة، هذه مفروض زي ما قلت أنت فيها ندية، فيها تنافسية. اليوم حنا استقبلنا ثلاثة أهداف، واتمنى من المحللين او اللي يرجعون اذا تشوف الهدف الاول، ترى الهدف الاول ضربه مرمى طويله اخذها بيدري، اقصر لاعب في وسط الملعب، اقصر لاعب في وسط الملعب لحاله، نزلها براسه، اخذها المهاجم لحاله، لعبها للجناح لحاله، رجعها الجناح للمهاجم لحاله، عكسها المهاجم للجناح الاخر لحاله. هذا يدل على انا اتقبل انه يجيني هدف زي الهدف الثالث، لاعب اسباني معروف استحوذ استحوذ استحوذ وده يمينج، لكن من كورة من ضربة مرمى اللي أنا المفترض أنه كل الكور تكون مشتركة أنا ما شاركت فيها. شيء الهدف الثاني ركنية، ترى المساواة في 18 حقتنا، أنت ما تتكلم عن فريق ترى بدنيا عالي قوي بدنيا وسام يعني وطول، لا ترى منتخب مشابه منتخب السعودي، الركنية هدف الثاني، الهدف الرابع ركنية. يعني أنا اليوم أتكلم أتقبل المنتخب متوقعين أنه يستحوذ ويسيطر ويخلق فرص بأسلوبه، لكن في أشياء إحنا كان بالإمكان إن نمنحها. يعني الركنيات أوكي تقول لي لو ضربها بهدف مباشر ركنية وسجل المهاجم الإسباني من اللعب، لكن لما سواها ثلاث مرات أربع مرات شوف هذا الهدف، واحدة تنتين ثلاثة أربعة خمسة، طبيعي حتستقبلها ما فيها جدال، حتستقبلها هدف. الهدف الثاني الرابع نفس الشيء، يعني هذه مفروض أنت تعمل عليها بشكل أكبر. الفوارق خلاص اتفقنا عليها، أنا أتفق معك، غياب التنافسية واضح جدا، الإمكانيات هذه الفوارق كبيرة.
1: التنافسية يبغى لها إعداد ذهني، بعض اللاعبين هو يجيد إعداد نفسه، يعرف يعد نفسه، هي شخصية
0: مثاله، يبغى لها مدرب يؤمن في اللاعبين،
1: يبغى لها مدرب لما يتكلم برضو الجهاز الإداري له دور تركي كبير.
0: يعني هو في عدة يعني لقاءات يتحدث عن كأس آسيا، يعني أنت تلعب أهم بطولة في كرة القدم، تتكلم عن بطولة الخليج وتتكلم عن كأس آسيا في 2027، يعني غير منطقي اللي قاعد يقوله هو. يعني هو المفروض أن هذه البطولة هي اللي تقدمك أو تبقيك في المنتخب أو تخليك تمشي.
1: لا ما حيمشي.
0: لا إذا هو قدم مستوى غير جيد المباراة الجاية ما أعتقد أنه يستمر.
1: لا ما حيمشي.
0: يعني
1: هل ما في قرار، لأن ما في أحد يأخذ قرار بقوة ويقول للناس.
0: أنا أقول لك إذا المنتخب السعودي مباراته الجاية المدرب ما حرر اللاعبين وعطاهم الفرصة يلعبون ويقدمون المستوى الجيد اللي نعرفه عنهم، أنا أعتقد المدرب يجب أن يمشي. رجعنا مانشيني من جديد نفس التكبيل،
1: يا تركي يا تركي، تغير مدرب وتغير مدرب وتغير مدرب وتغير مدرب، يعني
0: بس كل مدرب يجي
1: ما معقول يعني كل المدربين غلط، خلينا نجرب نغير في مكان ثاني غير المدرب.
0: لا لا لا لا لا أيوة. أنا أقول لك المدربين المشكلة الكبيرة أنه ما يثقون في اللاعبين، عط اللاعبين الفرصة، عندنا اللاعبين المباراة الماضية ترى على فكرة منتخب السعودي كان يقدر يطلع فيها فايز، شوط ثاني مدرب رجع خاف رجع اللاعبين ورا ما تجي. يعني
1: عندي
0: كل
1: واحد
0: الأخطاء اللي أنا قاعد
1: أشوفها، عندي واحد صديقي يشتكي يقول سيارة العائلة دائم تخرب، فدائم يشتري سيارة جديدة تخرب كذا سنة كل يوم يوديها الوكيل وتخرب وتخرب، قلت له جرب غير السواق، المشكلة في السواق، السواق طلع لي خرب السيارة، طيب نجرب حنا نغير السواق.
0: عدنا الحين نحكم على ما نراه، زين اللي قاعدين نشوفه الآن في الملعب إنه مدرب كبل اللاعبين، يعني كان بإمكان طيب الفريق إنه

0: لو خسر أربعة، أنا الحين أربعة أنا بالنسبة لي هي طبيعية بالفوارق الفنية، يعني مش نتيجة الكارثية اللي تقول والله أنت لعبت أمام فريق نفس مستواك وانهزمت بأربعة، لا هو أمام فريق الطبيعي إنه
1: زين
0: خلينا نسمع العالم مقابل 60 على العالم.

0: حدثت في الدوري السعودي هذا اللاعب اللي طاح يقوم يسوي يهيجك المدرج كله يا اخي. والله انا مع الرياضه مع الروح الرياضه يا اخي. هاوش اللاعب اللي يطرحك، هاوش شوي وعطني شخصيه، حسسني انك انت قاعد يعني. ليش خايفين من يمان لما يدفكم؟ ليش خايف يعني؟ انا قاعد اشوف المنتخب الايراني قبل شوي، منتخب العراقي هذاك اليوم، في واحد كل اللعيبه اجتمعوا يعني. حسسني انك انت تتعامل مع اللاعب اللي امامك رجل لرجل. صحيح في فوارق فنية، بس الروح والشجاعة وينها؟
1: بس بالتالي في أحيانا شخصية فردية وشخصية مجموعة. اليوم اللي قبل المباراة هذه الأمور تخلق أحيانا قبل المباراة وخارج الملعب. طيب. ومن ثم تركيبة لاعب، في لاعب يعني على طول يدخل في هذا الأمر. يعني كمثال أضرب لك مثال، عبد الله العمري يتسم بهالموضوع هذا بصراحة، وإن كانت يعني في هالمباراة. النقطة اللي أنا بصراحة يعني اللي أشوف إن اللاعبين، إحنا ما نقدر أحرر لاعبين مع قدرات أقل. يعني إحنا بصراحة لما نقول أنا ترى اتفق مع دكتور تركي إن النتيجة مي بسيئة 4-0، لأنه كانت ممكن تروح أكثر. يعني الحمد لله أنا ما نلعب ضد ألمانيا اللي ما يعترفون بأنهم يوقفون في أي لحظة من اللحظات.
0: لا النتيجة سيئة.
1: إيه لا لا النتيجة كانت تروح أسوأ من اللي صار. لا أنا أعتقد إنها جيدة.
0: أنا رأيي هي سيئة، هي سيئة، المباراة كانت هي سيئة، ولكن إذا قارنتها بسوء آخر فهي يعني أقل السوء، لكن هي سيئة. 4-0 ما نقول سيئة، سيئة
1: بتال انت
0: سيئة جدا.
1: شوف لما مدرب إسباني يطلع أفضل اللاعبين من يوم صارت 3-0 خلاص بدأ استغنى عن أنت تصور لما أقول لك يا مالو بيدري وأولمو وميكا كلهم طلعوا، وش تفسر الحالة دي؟ لما أقول لك نجوم الشوط الأول الأربعة اللي عديت لكم وطلعوا، وش تفسر؟ أنه يعني خايف من المباراة؟ انه اقتنع ان النتيجه جيده،
0: لان مباراه اورجواي قويه ويبغى يريح شويه.
1: على فكره بالتالي ترى مباراه اورجواي اللي احنا قاعدين نمدح الشوط الثاني مباراتنا،
0: لا حكي اسبانيا اورجواي فادي حكي اسبانيا انه
1: اسبانيا. انا عارف قصدك. لا انا اقصد ايضا احنا دائما نقول مباراتنا كنا في اورجواي، مباراه اورجواي الشوط الثاني يلعبون في ال18 عندنا 41 تمريره داخل ال18 في مباراه اورجواي.
0: عادل مدرب اللاعبون اداره سبب هذا السوء
1: رايي.
0: اي
1: إدارة لاعبين مدرب
0: تركي.
2: أنا مدرب
0: رتبهم.
2: أنا مدرب لاعبين إدارة.
3: إدارة لاعبين مدرب.
0: إيش المشكلة في الإدارة؟
1: يا أخي التعامل. أنا
0: ليش أعطيتهم النصيب الأكبر؟
1: أنا اللي أقول لك ليش.
0: إحنا لو في إجازة ما بقى عندي وقت.
1: لا في عندنا مراحل متعددة. كنا جاء صالح الداود إنقاذ موقف ويشكر عليه مرحلة. بعدين
0: نتكلم عن الإدارة دي الدنيا التنفيذية ولا إدارة؟
1: لا كلها على بعضها، لأن اللي اختار الإدارة التنفيذية هي الإدارة العليا. اللي اختار الإدارة التنفيذية هي الإدارة العليا. ولا يمكن إنك تروح، هي أحيانا تنفيذية لا يمكن تكون صاحبة القرار النافذ يعني بشكل كبير. لكن أنا أشوف إحنا إمكانياتنا إدارة ولاعبين أقل صراحة.
0: تركي ليش قلت مدرب أولا؟
2: لأنه المنتخب في جاز المباراة الأولى لعب بشكل أكثر من رائع الشوط الأول. لما هو رجع وخاف المدرب رجع اللاعبين تحمل الفريق عبء مباراة كاملة أو الشوط الثاني. هذه المباراة بدأ نفس المباراة الماضية ورجع الفريق، فهو قلل من قدرات الفريق. كان بإمكانهم يلعبون، كان بإمكانهم يقاتلون حتى لو انهزم المباراة، معناته النتيجة ما عندي عليها تحفظ. قدر المستوى الفريق ما كان قادر يوصل، ما قدر يسدد تسديدة واحدة من الحمدان فقط، يعني مو معقول.
0: عبدو ليش قلت الإدارة أول؟
3: طبعا هي اشياء تراكميه، مو على البطوله هذه.
0: انا معك انها تراكميه.
3: خلينا نرجع لهبوط مستوى المنتخب من 2018. قلت لكم في المنبر هذا، قلت اعطوني الجمهور يبغى خطتكم ورؤيتكم واهدافكم. هذا الكلام قلناه من سنه. ما في يعني خلينا نقول ما في خطط، ما في. انا اليوم واحد مطلع وقريب من الفئات السنيه في الاغلب، اشوف بعيني. حنا إذا بنعتمد حنا على الله ثم على مهد، ترى 20-34 حنا على الله ثم مهد، أقولها بكل صراحة وقلت هذا الكلام معك كم مرة. إذا استمرينا على سوء الإدارة، وش معناها الإدارة؟ أنت ترى منظومة كاملة، المنظومة كاملة في التأسيس عندنا. إذا ما أسسنا صح وتداركنا الوضع، ترى عندنا سنتين ثلاث سنوات لكأس العالم 2034. لذلك أنا أحمل الإدارة ما يحدث للكرة السعودية من هبوط ولتغيير مدرب هو مسكن وليس جميل. حل للمشكلة.
0: جميل. طيب بس حاب أقول إنه فرصة المنتخب السعودي ما تزال قائمة، لكن حتى لو صعد المنتخب السعودي هذا لا يلغي هذا السوء الموجود في الرياضة السعودية بالذات في المنتخب الكرة وفي اتحاد الكرة منذ سنوات. رغم الدعم الكبير الذي يتمناه أي اتحاد وأي رياضة على مستوى العالم، كل المشاركين في كأس العالم يتمنون هذا الدعم اللي تقدمه القيادة السعودية للرياضة واتحاد كرة القدم بعد تحقيقه إحدى أكبر مفاجآت كأس العالم في ظهوره الأول. يستعد منتخب الرأس الأخضر لخوض مباراته الثانية أمام أوروغواي.

0: كان المنتخب الأفريقي قد فرض التعادل السلبي على حامل لقب بطولة أوروبا أسبانيا في مباراة لافتة تألق خلالها الحارس كوزينها البالغ من العمر 40 عاما. المنتخب الملقب بالقرش الأزرق هو الوحيد من بين المنتخبات الأربعة المشاركة لأول مرة في البطولة الذي حصد نقطة في مشواره حتى الآن. أوروغواي والرأس الأخضر، تركي وش النتيجة تتمناها لتساعد السعودية؟
1: أنا أتمنى يتعدلون.
0: يخسر الرأس الأخضر أفضل.
1: بالنسبة لي الأهم أنه فوز المنتخب السعودي أهله. يعني أسوأ شيء فوز الرأس الأخضر ثم تلعب معه. حتى لو فزت عليه يمكن ما تتأهل حتى بالثالث، فهذه أنا بالنسبة لي الأهم أنه أنت تلعب مع الرأس الأخضر عنده نقطة أو نقطتين تفوز عليه تطلع بالثاني أو بالثالث مقبول.
0: عبدو،
2: وما تخدمنا ولا نتيجة.
0: لا تخدمنا، شو ما تخدمنا عبدو؟
2: عطني أي نتيجة إذا ما فزت على الرأس الأخضر لن تخدم.
0: أنت قصدك إذا ما فزت
1: بس ممكن تفوز عليه وما تتأهل ترى.
0: هو صادق كلامه، إذا ما فزت عليه وما تخدم.
1: بس ممكن تفوز
2: حتى التعادل، حتى
0: صحيح
2: حتى التعادل حتى
1: غالبا، بس ممكن يكون كل الفرق أربعة.
2: لا هذا اللي فزت على
1: فرق الأهداف، أنت فارق الأهداف، فارق الأهداف.
2: اليوم أنا إذا فزت على الرأس الأخضر، الرأس الأخضر عنده مباراة أمام إسبانيا، فأنا عفواً الأرجوع عندهم مباراة أمام إسبانيا، فأنا اليوم لو تعادلت أو خسرت من الرأس الأخضر
1: أنت برا.
0: طيب خلينا نرجع مباراة.
2: مني أنا مباراة الأرجوع.
0: يا شباب في مذيع يدير الحوار، يا شباب تدخلون لحالكم. بتصرفون لحالكم تخلوني.
2: أنا أقول ما
0: تأثير. خلنا نروح العادل عشان أيدني.
1: يلا.
0: بفادة حتى نسوني والله شباب السؤال.
1: رأس الأخضر
0: نسيتون السؤال. من اللي تقول لا من اللي تقول له شكرا اليوم في السعودية؟
3: أقول لمين شكرا؟
0: أي في على المنتخب حكي. في أحد تقول له شكرا؟
3: مدرب إسبانيا.
1: تركي العويس اكيد العويس انقذ الفريق من ثلاثة اهداف على الاقل.
0: ناصر
2: العويس وناصر
0: متى كان زوين؟
2: ناصر هو كان
0: متى الحربي كان زوين؟
1: الهدف الاول بينه وبين تنبكتي
3: الشوط الاول قدام يامال يعني وش
0: في
2: ناصر عجبتني شجاعته اليوم.
0: ناصر
2: كان الوحيد اللي يمسك كورة ويحاول حتى لو اخطا لكنه كان
3: بس عبده معليش البتال هل احنا ترى حتى اذا استلمنا الكورة بصراحة قاعد اتفرج اليوم افرح ان قاعدين نمرر بعدين في الاخير كل تمريراتنا ورا ترى مررنا اربع تمريرات يعني هذا الامر بصراحة يعني يخلينا نقول امام موقف صعب جدا ما قدروا اللاعبين يتجاوزونه.
0: خلص الوقت نذهب بكم الى الفاصل ثم نعود.

ولد البلد، هو اللي من يومه بطل، هو اللي دقق بالتشكيلة، هو اللي استنى يخلص دوامه بدري، اللي أجل نومه، واللي مرتب بالتكة يومه، ومن شاشة لشاشة كبيرة أو صغيرة هدفنا كلنا واحد، شجع البطل واحد، ولد البلد معاك يا الأخضر.

0: حياكم الله. بعشرة لاعبين انتزعت بلجيكا تعادلا ثمينا أمام إيران لتبعثر حسابات المجموعة السابعة وتزيد من تعقيد الحسابات أو حسابات التأهل. تركي شفت المباراة؟ شفت أغلبها.
1: شفت الشوط الأول بدايته طبعا.
0: كنت شفت الحارس؟
1: يعني أنا شفت كورتوا وأنقذ هدف غير عادي. وشفت الأداء
0: الإيراني.
1: شفت أداء الإيراني الحقيقة كان رائع وفي قتالية ورجولة كبيرة. سجلوا هدف وألغي وكاد يسجل هدف ثاني. فأعجبني أنا مدرب إيران أنه أعطى الفريق الفرصة أنه يلعب. هذا كأس عالم يا أخي ما يتكرر كثير. أعطي اللاعبين الفرصة أنه يسجلون اسمهم سواء بهدف سواء يعني بتكتيك جيد بقتالية. أما أنك تحجم الفريق وتخليه يرجع وخمسة ستة وراء أنا أتصور أن هذا ما يليق بالمنتخب السعودي إذا ما قارناه بالمنتخب الإيراني. وما أشوف أن الفروق الفردية حتى ترى المنتخب القطري أنا عندي كان قادر مباراة كندا أنه يلعب مباراة تنافسية لكن مدربك يعني رجع الفريق بشكل كبير.
0: زين عادل
2: أنا أقول هذه المجموعة يتأهل منها ثلاثة
1: أهل منها أحد من ثلاث نقاط. لا العكس.
2: مجموعة مصر وإيران
1: فريقين
2: كلها تعادلات معليش الحين مباراة بلجيكا تعادل بلجيكا عنده تعادلين في مباراة بيكسب إيران مصر بتلعب
0: مع نيوزيلندا الليلة
2: مع نيوزيلندا
0: بتفوز
2: إذا فازت حسمت
0: أربعة بتفوز ما شوف أنا قايلها بداية المجموعة مصر بتتصدر المجموعة دي
2: أنا متوقع ثلاث فرق تأهل
0: بتتصدر مصر بس بعد شوي بنحكي عن مصر أوكي. عبدو
2: أنا أعجبني إيران
0: فروق كبيرة بين إيران وبلجيكا
2: فروق كبيرة
0: كيف قلصوها
2: طيب أول شيء
0: كني أحط الحكي في أمك
1: أنت ترجع لموضوع التنافسية والقتالية
0: لا أنا أرجع لموضوع الموضوع شوف قبل شوي في الفاصل كنت أقول العادل عبدو السعوديين في 94 خسروا من هولندا افتتاحية كأس العالم بسيناريو صعب لأنك كنت متقدم وفي خطأين فرديين وجاء جولين لهولندا أوكي؟ يعني الجول الثاني الباب كان مكشوف
2: صحيح
0: أوكي؟ طيب ما في ذاك اليوم سعودي طلع زعلان على المنتخب أنا أقولها صراحة طيب. ليش؟ لأنه وجدوا رجال في الملعب وإدارة وجهاز فني قدموا كل ما عندهم
2: شوف مع أنها أول مباراة
0: وحماس
2: أول مباراة
0: ولعب رجولي طيب. وقلصوا الفارق أنت تتكلم تذكر هولندا مين كان معهم؟
2: أي نعم
1: بيركام
0: أوفر مارس بيركام لا بيركام ما كان معهم
2: لا ريكارد لا موجود
0: خوليت بيركام كان لعب مباراة
2: بيركام فيه جاي بحر جاي أمريكا بحر
1: كلايفرت
0: يقول ما لحقت 94
1: لا قلت لحقت لا قايل لحقت يا مدين يا مدين طلعوا اللقطة
0: كل مرة يبغى يصغر نفسه يقول ما لحقتها كل ما أقول بطول يقول ما لحقتها
1: لا لحقت
0: طيب عطني عبد عطني شو اسمه
2: اليوم لما يصير في فوارق أي. فنية وش تقللها المدربين وش يقللون بالتكتيك تضييق المساحات
0: هذول المدربين
2: بالقتالية اللعيبة بالتنافس
0: ممتاز
2: صحيح ولا لا فأنت اليوم في الصراعات الواحد ضد واحد هذه في الغالب أنت تأخذها اليوم هذا أنا اللي ينزع عني مدورات المنتخب الفوارق آمنا فيها خلاص لكن هي هذه الفوارق البسيطة اللي واحد واحد واحد ضد واحد الكور العالية فهمت يعني هذه الفكرة اليوم منتخب الإيراني ترى أو في نقطة مهمة أنه تحول اليوم وهذا ذكرناه البارح أنه ترك طريقة 4-4-2 ولعب بأربعة خمسة واحد اليوم هذه يعني كان منظم بشكل كبير أضف إلى ذلك كلامك الحارس اليوم واخذ تقييم أعلى تقييم في المباراة
0: حارس إيران
2: إيه حارس بيروزي أو خلنا نقول يعني كان متألق
0: حارس كبير
2: حارس كبير وكرت
0: وجاهز بدنيا
2: وكرت ولنا نعرفه ما يعني طبيعي لكن هو كان في جميل. سبب في بقاء النتيجة 0-0
0: جميل وبعد 92 عاما المصريون ينتظرون الانتصار الأول في تاريخ مشاركاتهم بكأس العالم عبر نيوزيلندا.

حين انطلقت مباراة نيوزيلندا أمام إيران في الجولة الماضية من كأس العالم، حقق دارين بايزلي مدرب المنتخب النيوزيلندي إنجازا تاريخيا، أصبح أول مدرب في تاريخ كرة القدم يظهر في كأس العالم للناشئين وكأس العالم للشباب والأولمبياد ونهائيات كأس العالم.

0: ابن 53 لم يكن لاعبا كبيرا، مسيرته المتواضعة شهدت ظهوره كلاعب ظهير مع ووتفورد وولفرهامبتون قبل الانتقال إلى الجهة المقابلة من الأرض ليلعب في نيوزيلندا 3 مواسم قبل الاعتزال. انخرط بايزلي مباشرة في التدريب في نيوزيلندا وتدرج حتى عمل مساعدا لثلاثة مدربين في المنتخب الأول قبل الانتقال إلى أمريكا للعمل مع كارل روبنسون مساعدا في كولورادو رابيتس حتى 2020. ضرب كورونا العالم فاضطر بايزلي للعودة إلى نيوزيلندا مع عائلته، حينها عاد إلى المنتخبات ليقود الشباب في المونديال ثم الجيل نفسه في الأولمبياد. الآن معظم تلك الأسماء معه في أمريكا. المنتخب النيوزيلندي كان الوحيد الذي لم يخسر في نهائيات 2010، آخر نسخة شارك فيها وأنهى البطولة بثلاثة تعادلات، ومع التعادل في الافتتاح أمام إيران فإنه يبحث عن فوزه الأول بالمونديال وهو في المشاركة الثالثة.
1: آخر مرة بجيبكم ثلاثة مع بعض.
2: معك حق صح.
1: ايش فيكم اليوم؟
2: حالات كذا ترى.
1: اليوم طيب حنروح لتركيا.
2: عن
1: اتكلم عن مصر، بلجيكا مصر، انا نيوزيلندا ومصر. مصر مؤهلة لرئاسة المجموعة تصدرها؟
2: صعبة. لا
1: ليش؟
2: انا اقول لك شيء، المباراة الاولى رائعة جدا مع بلجيكا واداء ممتاز، لكن الان انت بتلعب مع فريق يعني نيوزيلندا من الصعب انك تتوقع. طبعا هو من اقل الفرق تصنيفا لتاهل كاس العالم، يعني 82 على العالم اداءه ليس الاداء الكبير، لكن في مباراه الاولى مع ايران بين انه قادر انه يلعب بشكل جيد. 2-2 مع المنتخب الايراني، يعني كنا نعتقد انه محسومه لايران، لكن لا، فممكن يفاجئنا ايضا في هذه المباراه. لكن المنتخب المصري اذا لعب بنفس الشجاعه اللي لعب فيها امام بلجيكا قادر انه يفوز في هذه المباراه، وقادر انه يفوز على ايران وفعلا يتصدر المجموعه. لكن الشجاعه اليوم، احنا كثير من الناس يتكلمون عن الجانب الفني، الجانب الفني. انا اليوم اشوف كاس العالم هي كاس شجاعه، مش كاس اداء فني.
1: ثقافه إيه الشعوب يعني؟ طلع ثقافتك
2: بالضبط،
1: ابدا من الناس شجاعتك وقوتك،
2: اطلع يعني بالفنيله حقتك كلها عرق. اما انك انت قاعد تنتظر الفريق الاخر هو اللي بادر هو اللي يسجل او ما يسجل، هنا مشكله. الفريق المصري صحيح. في المباراه الاولى في بلجيكا كان افضل. هذه المباراة لازم يلعب بنفس النسق وبنفس القوة وبنفس الشجاعة، مش يقول والله فريق تصنيفه 82 على العالم أنا صحيح. قادر أني أفوز. إذا المصريين دخلوا المباراة وهم فازين قبل المباراة، أتصور أنهم بيعانون، وهم أمامهم مشكلة تاريخية أنه ما حققوا أي انتصار في كأس العالم.
1: من يصدق؟
2: إيه، فالآن هذه الفرصة وهذا الفريق المناسب اللي أنت تفوز عليه، لكن بنفس الشجاعة صحيح. ونفس القتالية.
1: يعني من يصدق هذه المعلومة أنه مصر واحدة من معاقل كرة القدم في العالم العربي وأفريقيا، ليس لها أي فوز في كأس العالم؟ طبعا أيضا لازم نعرف أن مصر ما تأهلت ثلاث مرات، وخلنا ننسى التأهل اللي في الثلاثينات، يعني كان تأهل الثلاثينات، يعني خلنا نتجاوزه
3: 34.
1: أي بس نتكلم على مثلا 90 ما في فوز.
3: صحيح. 90 تعادلين أعتقد.
1: 90 ترى في محترفين الفريق خارجيا،
3: مجدي عبد الغني،
1: في هاني رمزي موجود، في
3: مجدي طلبه يعني.
1: مجدي ما اعرف هو قبل المونديال ولا بعد المونديال صار
3: مجدي عبد الغني
1: في برامر البرتغالي. اي ليش مصر تاريخها غير جيد في المونديال؟
3: بصراحه لان احيانا اما المجموعه او انا في رايي الشخصي حتى الان هم مو المنتخب اللي ممكن يروح. ترى انا مؤمن بالنواحي الفنيه اكثر شيء، يعني اكثر من الشجاعه واكثر من اي امر اخر. اثنين، انا اقول ممكن مصر تفوز على نيوزيلندا، بل هي المؤهل للفوز على نيوزيلندا، لكني لا اتفق مع اللي يقول، حتى في صديق لي تحت الهواء ويدير الحوار الان
1: أنا.
3: يقول يتوقع انه ان مصر تكسب ايران. انا اقول
1: تفوز على ايران،
3: ايران مؤهله على الاقل لن تخسر من مصر.
1: تعرف من سوء حظ مصر انه افضل جيل في تاريخها ما راح كاس عالم.
3: نعم،
1: جيل ابو تريكا وزيدان
3: بركات
1: واحمد حسن كان افضل جيل.
3: نعم، والحارس شو اسمه
1: اي يعني الحضري
4: احمد حسن، احمد متعب، لا كان حسني عبد ربه، كان جيل عظيم صراحه. السيد معوض
3: اخذوا افريقيا 3 مرات ورا،
4: وائل جمعه اي صحيح، وائل جمعه كان جيل عظيم صراحه.
1: انت لعبت مع ضدهم كاس العالم للشباب في الامارات؟
4: شباب اي لعبنا، لا لعبنا
1: كانوا كاس العالم للشباب
4: نفس الجيل تقريبا.
1: بس لعبتوا في الامارات كاس العالم للشباب ذاك الجيل؟
4: هم مجموعه، احنا كنا مجموعين. كان جيل عظيم صراحه مصر.
1: ما تاهلتوا ايامها؟
4: لا ما تاهلنا.
1: والحين جاي اتكلم عن

0: المنتخب الاول
1: قضيناها تعادلات
0: وفي خساره،
1: لكن قدمنا مباريات كبيره جدا.
0: طيب
1: بتستمتع روح شوفها.
0: شايفها
1: كنت
0: حاضر واحده من مباريات عبده في بعد هزيمه عربيه اخرى قاسيه. اقر المدرب الفرنسي أرفي رينار بان الهزيمه القاسيه التي تلقاها منتخب تونس امام اليابان باربعه اهداف دون رد كانت مخيبه للامال. وأوضح رينار أن النتيجة تعكس الفارق الكبير في الأداء بين المنتخبين رغم توديع البطولة. شدد على أهمية التحلي بالروح الاحترافية داعيا لاعبيه على التركيز على المواجهة القادمة أمام هولندا.

0: عادل، حزين على منتخب العربي التونسي أم سعيد بالمنتخب الآسيوي الياباني؟
1: بتكلم بموضوعية وبعيد عن العاطفة. إلا الحقيقة تعاطفت مع اليابان قبل المباراة، كنت متعاطف مع تونس، لكن أثناء المباراة تعاطفت مع الفريق الأفضل اللي قاعد يقدم كورة. شفت اللي سألتنا سؤال من المسؤول في الكرة السعودية أو في الرياضة السعودية؟ اليوم في تونس واضح أن الخلل إداري بحت. من يتعاقد مع صبري اللموش ومن ثم يقيله إذا تعاقدك خطأ أو إقالته خطأ، ثم تجيب المدرب رينار، يعني اللي الحين قال هو اللي بيسوي لك النقلة هذه، هو على ما قلت تعاقد، لو صبرت على صبري يمكن يكون أفضل لك من رينار. رينار شو بيسوي لك مثل هالمباريات؟ وانت شفت تجاربه السابقة، هو يجيد الحديث يجيد الحالة النفسية، لكن اليوم الكورة فنية. أو رينارد لا يستطيع قراءة، ما يستطيع، هو زي ما قلتك يحاول يطلع أحسن ما عند اللاعبين بالكلام، لكن بالطريقة والأسلوب هو عاجز. عشان كذا أنا أحمل مسؤولية
0: اختيار المدرب، يعني
1: إدارة
0: اختيار المدرب تدل دائما على فهم في كرة القدم، على أنك من أهل كرة القدم.
1: أنا رأيي أن إدارة،
0: خلينا نقول لك بس مثال، دي لافونتي مثلا مدرب منتخب إسبانيا، ما درب فرق كبيرة، درب شباب إسبانيا ومنتخب أولمبي بس، ولا يدرب الفريق الاول ماشي معه بشكل ممتاز.
1: وهبي يا بتال،
0: وهبي ايضا نفس الشيء، وكان ممكن يكون هذا السلاح ضدهم لو خسروا. تركيا اليابان تستحق الفوز بأربعة ام تونس سيئه؟
2: تونس سيئه، واعتقد انه يعني اوافق ابو فهد انه اختيار رينارد اختيار سيء. يعني احنا شفناه درب منتخب سعودي لفترات طويلة ونعرف أنه ليس مدرب، هو ممثل، هو يحاول يبين أنه مدرب زين، لكن المشاكل الموجودة في الفريق التونسي المباراة الأولى تكررت. يعني أي واحد فنيا قادر أنه يغير نفس الأهداف ونفس الطريقة تكررت، فهو جيد في الكلام وهذا لن يفيدك على مستوى كأس العالم. وحتى لما فاز المنتخب أمام الأرجنتين في تلك المباراة كانت قتالية اللاعبين وحماس اللاعبين كانت هي الأساس وليس تكتيك رينارد. يعني ضد هذه الفكرة، لكن هم يعني التفكير كان أنه أنا أبغى صدمة وأبغى مدرب يقدر يتكلم، ولكن الكلام أعطاك أربعة أخرى بعد الخمسة الأولى. لكن
0: صحيح،
2: منتخب تونس أيضا ليس منتخب تونس السابق اللي كان يقدم مستويات رائعة، شفناه في بطولة أفريقيا كان غير جيد، في تصفيات كأس العالم ما كان جيد لسنوات طويلة، حتى قبل يبدأ كأس العالم لعب مع بلجيكا وخسر بخماسية. فلذلك أيضا ما نلوم يعني رينارد وصبري وغيره، فعلا الفريق عنده كثير مشاكل، لكن اليابان كأنه فريق من الفرق، يعني تقارن بالمغرب الفرق اللي ممكن توصل لأدوار متقدمة.
0: جميل، كنا بحاجة إلى دفعة من الطاقة والمدرب قدمها من خلال تبديلاته. هكذا علق مانويل نوير عقب مباراة ألمانيا وكوت ديفوار، إذ أسهم ثلاثة تبديلات، دفعة واحدة وإعادة ضبط تكتيكي في قيادة ألمانيا نحو الانتصار الذي جاء في الوقت القاتل بعدما كان منتخب الماكينات متأخرا بهدف حتى 68، ومنح الفوز ألمانيا بطاقة العبور إلى دور 32 من المونديال. خطف حارس مرمى منتخب كوراساو إيلوي روم الأضواء بتألقه اللافت، حيث دون اسمه في سجلات المونديال بعد تقديم أداء استثنائي أمام إكوادور، مسجلا رقما قياسيا بلغ 15 تصديا في مباراة واحدة. وأسهم هذا التألق في حرمان منتخب إكوادور من تحقيق الفوز رغم محاولاته الهجومية الكثيفة وتسديده 27 كرة باتجاه المرمى، ليضمن لمنتخب بلاده، والحديث عن روم حارس المرمى، ليضمن لمنتخب بلاده أول نقطة في تاريخه ضمن منافسات

0: العالم في إنجاز غير مسبوق للجزيرة الصغيرة. تركي انتهيت من عندك؟ خلينا نبدأ من عندك ونروح لعبده بعد. شفت اللي هنا كراساف غرفة الملابس أول واحد اليوم؟
1: مين؟ ملك هولندا.
0: طبعا بس ملك هولندا طبعا بالعودة إلى حديثك أنها لسه ليست الدولة مستقلة، قلت في المرة الأولى يعني.
1: صحيح. ولكن اللي شاف المباراة الحقيقة يعني مباراة طرف واحد، شفنا في هذه البطولة كثير من مباريات طرف الواحد، من ضمنها مباراة تركيا مع باراغواي كانت مباراة طرف واحد، لكن الحراس يعني فعلا اللي عندك حارس جيد ممكن يعطيك نتيجة مباراة، ممكن يعطيك ثلاث نقاط، ممكن يعطيك نقطة، وممكن يخفف النتيجة.
0: صحيح.
1: فصراحة أداء رائع، تفوق على العويس، كان العويس عنده 9 تصديات كانت تعتبر تاريخية، 15 تصدي حقيقية يعني في انفرادات أنقذها، أنا أعتقد أنه كان رائع. جميل. وأنا أنبسط كثير لما يبدعوا الحراس.
0: جميل. عبدو كوراساو هذا الفريق الصغير وأخذ نقطة. تبغى تحكي عن كوراساو ولا عن ألمانيا؟
2: وكلهم ألمان. شوف الناس مستبعدين ألمانيا ما أدري ليش يعني. لو أذكر لك بس الخمسة ومع الموهبة الجديدة ليمشا، صراحة منتخب هذا ترى أقل إمكانيات أنا وجهة نظري هو كابتنه تيمتش، يعني الباقيين مواهب على مستوى عالي. فحتى البدلاء صراحة زي ما ذكر كانوا صراحة نقطة تحول كبيرة. أنا أعتقد ألمانيا منتخب قوي، لكن إصابة سبلتير المدافع أعتقد إصابتهم في مقتل صراحة، إصابة أو ضربة قوية للمنتخب الألماني. المنتخب خلينا نقول الحراس اليوم وكل كأس العالم، أغلب كأس العالم تجد سبب وصول منتخبات لنقطة بعيدة هو وجود حارس متألق شالهم في مباريات كثيرة.
0: صحيح.
2: حارس الرأس الأخضر واحد منهم، لا ما ننسى.
0: شوف إذا تبغى تدافع لازم يكون عندك حارس ممتاز، إذا تبغى تسجل أهداف لازم يكون عندك رأس حربة.
2: لا ولا يعني حتى تدافع.
0: راجع، شوف راجع من من من 34 أبو فهد أول كأس العالم،
3: أول بطولة كأس
0: 30 راجع 30 إلى 2022 كل منتخب فاز بالبطولة عنده رأس حربة مميز.
2: صحيح. بس ممكن تهاجم ممكن تهاجم في عليك مرتدات. لازم يكون عندك اليوم كرتوا مثلا بالمنتخب البلجيكي هاجم. طيب. كرتوا شال متعودين عليه، خلاص كرتوا متعودين عليه اصلا، احنا اذا ما شال 4-5 في المباراه مو بكرتوا.
0: 82 عشان ثقف عبده يا ابو فهد. 82 فاز بالكاس ايطاليا.
2: نعم.
0: البرازيل قدمت افضل كره،
2: افضل كره في التاريخ.
0: مين كان راس حربه البرازيل؟
2: سيرجينيو اسمه.
0: لاعب زين
2: باولو روسي.
3: وكان كاريكا
0: لاعب زين؟
3: لا مو بزين.
0: وايطاليا من راس حربتهم
3: باولو روسي
0: لاعب زين،
1: وبرضه الحارس
3: بدع من ربع النهائي
1: دونيزوف.
0: اوكي.
1: كان حارس ايطاليا كان كان مبدع
0: ممتاز. طب انا قلت حارس مهاجم، ايش فيك؟ قلت حارس مهاجم.
1: والعكس حارس البرازيل كان تعبان اسمه سيزار اعتقد او شيء.
3: تعجبني لو ما عندك لو عندك حارس جيد ولا عندك راس حربه ما راح تفوز بالبطوله.
0: خلص الوقت،
3: بتأدي مباريات.
0: نجيب حيطفي الانوار زعلان مره. فاصل ونعود.

0: القضايا السياسية المعقدة التي شكلت العالم العربي الحديث،
1: والملفات الحساسة والمحطات المفصلية
0: التي غيرت مسار الدول والمجتمعات.
1: قراءة تحليلية
0: تربط بين الماضي والحاضر،
1: بين الوقائع والوثائق،
0: لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسام النصر.
2: فصل المقال الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

حياكم الله من جديد. وعلى غرار ثلاثيته في شباك الجزائر، يسعى الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي لزيارة مرمى النمسا، يكون الهدف التاريخي لكأس العالم. بات ميسي بحاجة إلى هدف واحد لكسر الرقم القياسي 16 هدفا، والذي يتساوى فيه مع الألماني ميروسلاف كلوزا. في المقابل تدخل النمسا اللقاء وهي تمتلك 3 نقاط أسوة بالأرجنتين، إلا أن مباراتها أمام الجزائر ستحدد موقفها بالتأهل إلى الأدوار التالية.

0: دفاعات العراق أمام تهديدات مبابي الطامح إلى المنافسة على الهداف التاريخي للمونديال.
1: Connaissez la Bolivie ? Bonne équipe, hein, sud-américaine. Ils ont été gagnés là-bas au Mexique. 2-1. L'Espagne, vous connaissez ? Match de prépa ? Oui, c'est un match de prépa. Ils ont quand même fait match nul contre l'Espagne.
2: بعد جولة أولى تدخل فرنسا والعراق الجولة الثانية بنوايا متباينة. فرنسا في مواجهتها الخامسة ضد المنتخبات العربية في كأس العالم تسعى لحسم التأهل مبكرا. الديوك يملكون سجلا إيجابيا ضد العرب في المونديال، فازت في 3 مواجهات كانت أمام الكويت، السعودية والمغرب، مقابل هزيمة واحدة منيت بها ضد تونس في النسخة الماضية. الأسترالي غراهام أرنولد يستعد لثاني مواجهة له أمام فرنسا. في المونديال الماضي هزم مع الكنغر الأسترالي ضد ديشان ب4 أهداف مقابل هدف، وكانت المواجهة ضمن دور المجموعات أيضا. أما دفاع المنتخب العراقي سيكون في مهمة صعبة أمام مبابي الذي تخطى رقم جيرو وأصبح الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا برصيد 58 هدفا، كما يتأخر بهدفين عن الرقم القياسي للألماني كلوزا والذي عادله ليونيل ميسي مؤخرا.
3: هذه المباراة واحدة من أصعب المباريات اللي راح نواجهها. تعرف المنتخب الفرنسي هو المرشح الأبرز للبطولة، لكن احنا كلاعبين عازمين ومتحمسين لهذه المباراة. إن شاء الله نقدم مباراة كبيرة بالنسبة لنا كلاعبين ونظهر بأداء طيب.
4: تعرفنا على أخطائنا بعد المباراة الأولى وسندخل اللقاء المقبل بشكل أفضل. فريق كرة القدم يتكون من 11 لاعبا وليس مبابي فقط، وهو الآخر يعتمد على زملائه وهم فريق قوي للغاية.
5: تحضيراتنا جيدة، هناك طاقة إيجابية عند الفريق بعد الخسارة في اللقاء الأول والذي قدمنا فيه أداء جيدا بعيدا عن النتيجة. نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام فرنسا وسنلعب بنفس طريقتنا وأسلوبنا.
0: ونتحول أو نبقى في فلادلفيا، تلتحق بنا زميلتنا ليليان تنوري. ليليان مساء الخير. قبل العراق وفرنسا، ماذا تنقلين لنا من فلادلفيا؟
6: من فيلادلفيا بطل، أنا سأتحدث بجزئين. الجزء الأول هو تحضيرات المنتخبين، وجزء ثاني هو حالة الطقس، لأنه يبدو أنه الأمور لا تبشر بالخير بالنسبة لوقت أيام يوم المباراة غدا. أبدأ وإذا كان في وقت أتكلم عن الجماهير. اليوم منذ وصولهم من بوسطن إلى فيلادلفيا أعطى أرنولد اللاعبين 24 ساعة للراحة ولسحب الطاقة التي أتتهم من الخسارة أمام منتخب النرويج ليغيروا جو يعني وينفسوا عن أنفسهم. بعد ذلك خاضوا تدريبات خفيفة. تعرض مهند علي إلى إصابة معروف بميمي وسيغيب عن هذه المباراة، ولكن الجهاز الطبي يقول أنه سنحاول أنه نستعيد بالمباراة الأخيرة من دور المجموعات. بعد التدريبات بتال التي كانت بحوالي الساعة 12، كان مفتوح ربع ساعة منا للإعلام، تكلمت كما رأيتم مع اللاعبين، كانت معنوياتهم عالية. هذه مباراة صعبة ونحن قادرون عليها وسنقدم كل ما لدينا. أما بالمؤتمر الصحفي كان حوالي 2:30، قال أرنولد أنه أنا أعرف منتخب فرنسا جيدا وأنا أكيد ومتأكد أننا سنفوز عليه، ولكن بطريق المزح قال أنه أنا أعرف جيدا من خبرتي من أستراليا أنه إذا سجلت بمنتخب فرنسا فسيقتلونك، يعني بدليل على 4-1 أن تلقاها مع منتخب أستراليا. وقال أنه نحن جاهزون، الجميع جاهزون، ما يعني سيقدم اللاعبون كل ما لديهم. أيمن حسين قال هذا منتخب من أقوى الدفاعات بالعالم وسنخترق دفاعاته وسنسجل وسنفوز. هذه المعنويات العالية. أما منتخب فرنسا فمنذ قليل يعني يمكن ستنتهي تدريباته الآن لأنه تأخر بعض الشيء، بدأت بحوالي 5، وطبعا نعرف سمعنا ديدييه ديشان لم يكن هناك مؤتمر صحفي، سيكون بعد التدريبات، ولكن بالأمس حذر لاعبيه من التهاون بمنتخب العراق.
0: جيمي، في أقل من دقيقة كنت ستتحدثين عن الجماهير؟
6: لا، كنت عم اتحدث عن الطقس، بس اذا اردت ان اتكلم عن الجماهير ساتكلم عن الجماهير.
0: جمعيهم مع بعض.
6: الجماهير صراحه

0: مع بعضنا. التحالة طقس الأرصاد الجوية تتوقع حرارة 33، ولكن مع أمطار غزيرة وصواعق رعدية. ففي حال كانت هذه الحالة الطقس خلال المباراة، هناك بروتوكول لفيفا واضح جدا وصارم، في حال وصول صاعقة على قطر على دائرة قطرها 13 كيلومتر من الملعب تتوقف المباراة مباشرة، ولا تستأنف إلا بعد 30 دقيقة لم يتكرر هذا الصاعق. فالجماهير يعني تستعد لهذه المباراة. طبعا سيكون هناك أمطار بطبيعة الحال، هذا مطر الأرصاد الجوية، ونحن طبعا أيضا سنستعد لهذا الأمر لأنه ستكون هناك هواء رياح عالية السرعة كثيرة.
1: شكرا شكرا شكرا ليليان تنوري.
0: شكرا.
1: عادل، من يكسر رقم اول؟ رقم كلوزا ميسي ولا مبابي؟
2: اللي بيبدا اول اتوقع الارجنتين قبل.
1: من يكسر اول؟
2: بينكسر مرتين، ميسي اولا بعدين مبابي بيكسر رقم ميسي، يصير
1: تصير حلوه لو مبابي يكسر رقم ميسي.
2: اتوقع كذا انا.
3: ميسي
1: حلوه للمارادونيين.
3: اما خلاص الان على فكره ميسي صار حبيب
1: كثير. من اللي يكسر الرقم؟
3: انا اتوقع ميسي يصل 20 هدف في دوري المجموعات، يعني خلال المباراتين الجايه يوصل يسجل 4 اهداف.
1: يكسر ميسي ولا مبابي؟
4: ميسي، واتوقع
1: وبعدين بيفرد مبابي.
4: مبابي بحكم بسببين، عنده اكثر من كاس عالم وصار يلعب اصلا.
1: لا نحكي اليوم اليوم اليوم.
4: لا اللي اليوم بكره مباراه الارجنتين قبل اتوقع ميسي،
3: وفارق هدفين عند ميسي يعني ما عندي مشكله.
4: اتوقع ميسي
2: لا يصير 3.
1: العراق شو ممكن تسوي قدام هالمنتخب المرعب؟
2: صعبه صعبه جدا جدا جدا.
1: ايش تسوي؟
2: انت تطلع باقل الخسائر
3: على اهم شيء.
2: انا اتكلم
3: باللعب بشجاعه، انا اتكلم انه اللعب بشجاعه، عندك لاعبين العب مباراتك بكل تاكيد. منتخب فرنسي منتخب عظيم منتخب كبير، لكن ايضا العب مباراتك، خلي اللاعبين يحقون ارقام وتاريخ يتذكر عيالهم.
1: الله دكتور عاد خلينا نشرك عبده في الموضوع. عبده ايش تسوي؟
4: لا تنهار لا تنهار، زي ما حدث لك مباراة النرويج كنت ممتاز إلينا انهارت آخر بالساعة
1: يعني. وتحاول الأفضل أنا في ظني أنك تحاول دائما تأخر الهدف الأول لهم، يعني حاول تخلص شوط أول دائما يكون هدفك مرحلي، خلص شوط أول 0-0 هدفك الأول.
2: إذا كان الأمر بيدك يا بتر، إذا كان الأمر بيدك
3: صحيح. ما يتراجعون كثير يعني، شفنا الفرق اللي تراجعت كثير هي اللي تعرضت لكثير من الاهداف، تقدم وتوقع.
2: بس يا دكتور قد يكون الفريق الاخر هو
1: كل واحد يعطيني التراجع. انا باقي عندي اقل من دقيقه، كل واحد يعطيني اسم فريق. عادل، من الفريق اللي الان بعد كل هالمباريات اللي لعبت شعرت فيه بشخصيه البطل؟
2: فرنسا.
3: الانجليز.
1: الانجليز
3: نعم،
1: عشان اصدقائك من الانجليز.
3: لا الانجليز مباراه
1: اصلا. الدكتوراه ولا الماجستير في انجلترا؟
3: الدكتوراه والماجستير كلها من بريطانيا.
1: كلها يعني ما انت بامريكي
4: تعاطف.
1: ايوه طبيعي.
4: المغرب واليابان.
1: شكرا، حلقتنا انتهت.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى ساعة إخبارية مفصلة من العربية وفي العناوين. تعليق المحادثات في سويسرا بعد مغادرة الوفد الإيراني مقر المفاوضات احتجاجا على تهديدات ترامب وسط جهود من الوسطاء لإعادة المفاوضات لمسارها. ترامب يحذر المسؤولين الإيرانيين من إغلاق مضيق هرمز مهددا بتدمير بلادهم ووضع هرمز تحت سيطرة أمريكا. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده تسعى لفتح صفحة جديدة مع إيران مؤكدا تحقيق تقدم في المحادثات بين البلدين خلال الساعات الأخيرة. وفي لقاء خاص مع العربية وزير الخارجية الباكستاني يقول إن خفض إيران التخصيب كان حلا لمعضلة الطلب الأمريكي بنقل مخزون طهران النووي. طهران ترفض التفاوض على أي قضايا ما لم تنتهي الحرب في لبنان، فيما الجيش الإسرائيلي يعلن تقليص قواته في جنوب لبنان تحت وطأة الضغط الأمريكي. أهلا بكم. نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر مطلعة قولهم إن الوفد الإيراني غادر مقر المحادثات في سويسرا احتجاجا على تصريحات وتهديدات الرئيس الأمريكي. بحسب وكالة تسنيم الإيرانية رفض الوفد الانخراط في الاجتماع الرباعي أو التقاط صورة جماعية مع الوفد الأمريكي، حيث تم تبادل رسائل عبر وسطاء من قطر وباكستان، فيما لا تزال جهود الوسيطين باكستان وقطر مستمرة لكنهما لم تتوصل بعد إلى نتيجة نهائية. هذا وقد انتهت المحادثات بين أمريكا وإيران قبل موعدها بعد مغادرة الوفد الإيراني بسبب تهديدات الرئيس الأمريكي وفقا لمصادر إيرانية للعربية. فيما رد رئيس البرلمان الإيراني أن رئيس الوفد المفاوض محمد باقر قاليباف قال إن على الأمريكيين أن يكونوا حذرين في تصريحاتهم، مشيرا إلى أن القوات المسلحة جاهزة للرد. معنا من محيط منتجع بوركنشتوك موفدة العربية نادية بلبيسي. نادية، آخر تفاصيل وتطورات لديك حول ما يحصل بعد مغادرة الوفد الإيراني مقر المحادثات.
1: الواقع سهام، كان هناك حديث على أن سيصدر بيان مشترك للوسطاء الباكستانيين والقطريين وحتى الولايات المتحدة، لكن حتى الآن ننتظر، ونحن دخلنا في منتصف الليل الآن ولم يصدر أي بيان. وبالتالي كان هناك حديث على أن ربما الوفد الإيراني قد غادر، لكن لا تأكيد إذا كان قد

0: غادر المنتجع وهو مكان عقد هذه المفاوضات أو غادر إلى زيوريك؟ هذه النقطة غير واضحة حتى الآن، لكن إذا غادر إلى زيوريك معناها بأنه سيغادر سويسرا، لكن إذا بقي في نفس المكان ربما نتحدث عن جولة جديدة غدا. نحن نعرف بأن الوسطاء يبذلون جهود قوية جدا لعودة الفريق الإيراني الذي احتج على تصريحات الرئيس ترامب وتهديداته بأنه لن يكون هناك مكان يعود إليه الوفد الإيراني في حال استمرت إيران بإغلاق مضيق هرمز والتهديد باستخدام القوة مرة أخرى. وطبعا الوفد الإيراني يقول بأنه البند الأول في مذكرة التفاهم هي تنص بالدرجة الأولى على عدم ابتعاد كل من الدولتين الموقعتين عن التهديد واستمرار الهدنة وتثبيت وقف إطلاق النار. موضوع اللبناني أيضا الذي ألقى بظلال قوية جدا على هذه المفاوضات، يبدو بأن هناك إصرار إيراني على الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وليس فقط الاكتفاء بالإعلان عن التزام بوقف إطلاق النار أو تثبيته، وسط جولة جديدة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية ستعقد في واشنطن يوم الثلاثاء. لكن كل هذا طبعا كان المفروض أن قد بدأ بأجواء إيجابية وبنية حسنة. سمعنا من جي دي فانس الذي قال بأننا نتحدث عن يوم تاريخي، نتحدث عن ربما علاقة جديدة للشعب الإيراني إذا استطاع إقناع قيادته بتغيير سلوكها وبعدم زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط والإقرار بأنها لن تملك سلاح نووي. وبالتالي يمكن أن نتحدث عن عودة إيران إلى المجموعة الدولية كدولة عادية كما قال، لكن هذا لم يحدث. وبدأ ربما هذا الشعور بأن شيئا ما يعني لا يسير بالاتجاه الصحيح عندما رفض الوفد الإيراني أن يكون ضمن الافتتاح لهذه الجلسة بالصور، يعني اختفى تماما ولم يكن يريد أن يلتقط صورا مع الوفد الأمريكي أو يصافح الوفد الأمريكي. وبالتالي دخل عراقجي لفترة قصيرة، التقى مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، تناول معه أطراف الحديث ثم اختفى. ويقال بأنه الإيرانيين لم يكون يريدون أن يتصوروا أو تكون هناك صور أو فيديوهات مع الوفد الأمريكي، ربما للاستهلاك المحلي الداخلي لأنهم لا يريدون يظهروا بأنهم يتنازلون للجانب الأمريكي. لكن عن كل الأحوال ربما كان متفائل أكثر من اللزوم جيني فانس الذي كان يتحدث عن إحراز تقدم في الساعات الصباح الأولى، وقال بأننا قد نتوصل إلى اتفاقيات أخرى حول النقاط 14 وإطلاق هذه العملية التفاوضية، لكن هذا لم يحدث حتى الآن ونحن كما ذكرت في منتصف ليلة الأحد بتوقيت سويسرا.
1: أشكرك جزيل الشكر من محيط منتجع بورغنشتوك موفدة العربية نادية بلبيسي، شكرا جزيلا نادية. ونواصل مشاهدينا إذن. وفي لقاء خاص مع العربية قال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار إن واشنطن وطهران توصلتا إلى حل وسط بشأن المخزون النووي الإيراني يقضي بخفض مستوى التخصيب.
2: Iran was flexible to talk. It was at that time a question of US demand that they wanted to take it away. Iran was not willing to give it to US, the stockpile. But the neutral thing is that it can be downblended from its over 60%.
1: معنا من إسلام أباد الصحفي عبد الرحمن حيات. أستاذ عبد الرحمن أهلا بكم. آخر المعلومات التي رشحت بشأن ما يحصل الآن في سويسرا بعد حديث عن مغادرة الوفد الإيراني لمقر المحادثات.
3: نعم، بعد التحية لك أستاذ الكريمة وللمشاهدين الكرام، الوسيط الباكستاني لا زال واثقا من خطته على إنجاح عملية الوساطة. صحيح هناك أنباء عن مغادرة الوفد الإيراني احتجاجا على تصريحات الرئيس الأمريكي. الباكستانيين أو الباكستانيون دائما يعتقدون بأن هناك جانب يهدف إلى الاستهلاك المحلي، سواء من التصريحات التي تصدر دائما من الجانب الأمريكي أو التصرفات الإيرانية. الإيرانيين يعني دائما يحاولون أن يظهرون بأنهم ليسوا يعني بحاجة إلى المفاوضات، إلى وأن الجانب الأمريكي هو دائما المتعطش لإتمام المحادثات. لكن ما يجري خلف الكواليس حسب الوسيط الباكستاني مختلف تماما عن ما يدخل في وسائل الإعلام أو ما تصرف أو التصرفات الإيرانية أو التصريحات الأمريكية. هناك رغبة شديدة من كلا الجانبين الأمريكي والإيراني لإنجاح عملية المصالحة، لا خيار للعودة إلى الحرب بالرغم من التصريحات النارية. صحيح الجانب الإيراني لديه

0: بعض التحفظات، وهو ما يعمل عليها الجانب الباكستاني. إيران تريد إنهاء أو منع إيران منع إسرائيل تماما من عملياتها ضد لبنان والانسحاب من جنوب لبنان. هذا مطلب أساسي وتدعمه أيضا باكستان. يعني باكستان منذ إعلان الهدنة في 8 أبريل الماضي سعت إلى مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بإلزام إسرائيل بالهدنة على جميع الجبهات وخاصة الجبهة اللبنانية. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف حينها يعني بعد يوم من انتهاك إسرائيل للهدنة في 8 أبريل صرح بأن الهدنة تشمل أيضا الجبهة اللبنانية. أعتقد أن هناك أطراف وهي إسرائيل تسعى إلى عرقة عملية السلام، لكن الوسيط الباكستاني لا زال واثق ويبذل جهود دبلوماسية قوية. القيادة الباكستانية متواجدة في سويسرا لإنجاح الجلسة الحالية. الجلسة الحالية هي عبارة عن دفع الطرفين الأمريكي والإيراني للمسار الدبلوماسي السياسي لتنفيذ جميع بنود مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها حاليا بين البلدين.
1: طيب، قبل ساعات كان تحدث جي دي فانس عن إحراز تقدم في هذه المفاوضات اليوم قبل التطورات المتسارعة الأخيرة. هل من معلومات حول ما تم التفاوض عليه تحديدا وما تم تحقيقه من تقدم؟
0: لا توجد معلومات حتى الآن من الجانب الباكستاني، لكن هناك مؤشرات تدل على حدوث تقدم في الملفات الهامة. الجانب الباكستاني والأمريكي يريدان إنهاء المحادثات بأسرع وقت، يعني بدون تضييع الوقت. الجانب الإيراني يحاول أن يظهر للداخل الإيراني والمجتمع الدولي بأنه يعني في موضع القوة، أنه لا يريد المشاركة في المفاوضات ثم يشارك في المفاوضات بعد أن تدفع باكستان بجهودها الدبلوماسية، توفد وزير داخليتها إلى طهران ثم يصل إلى سويسرا، ولا يريد يعني الإعلام، لا يريد الظهور في الصور مع الوفد الأمريكي، ثم يدخل بأنه انسحب. يعني حتى الآن الصورة غير واضحة، يعني أعتقد أن الساعات المقبلة سوف تتضح فيها الصورة أكثر. لكن ما يجري خلف الكواليس، الجانب الإيراني متعطش جدا، يريد ضمانات، يريد يعني ما يحرص عليه الجانب الإيراني في هذه المرحلة هو الحصول على أموال، الحصول على جزء من الأموال المجمدة والتي يعمل الوسيط القطري على ضمانها لإيران. إيران تريد الحصول على تقريبا يعني حسب المعلومات المتوفرة في الإعلام الباكستاني على 6 مليارات دولار يعني دفعة أولى لتواصل المفاوضات. يعني هناك أيضا رأي يرى أن إيران تحاول الضغط في هذه المرحلة لسرعة الحصول على الأموال التي تدعم اقتصادها، والذي بات يعني النظام الإيراني يشعر بضغط داخلي من جانب الشعب الإيراني بسبب العقوبات والحصار الأمريكي المفروض على إيران وبسبب التبعات السلبية للحرب التي شاهدناها خلال الفترة الماضية.
1: أشكرك جزيل الشكر من إسلام أباد الصحفي عبد الرحمن حيات. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لفوكس نيوز أنه حذر الإيرانيين يوم أمس من إغلاق مضيق هرمز. أوضح ترامب أنه أبلغ الإيرانيين أن إغلاق المضيق يعني أن وفد التفاوض لن يتمكن من العودة ولن تكون هناك بلد يمكنهم العودة إليها وفق تعبيره. أضاف ترامب لفوكس نيوز أن أمريكا قد تسيطر على مضيق هرمز إذا لزم الأمر، وأنه سيدمر إيران إذا لم تتوصل لاتفاق. قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن واشنطن تسعى لفتح صفحة جديدة مع إيران، مشيرا إلى تقدم تحقق في المحادثات خلال الساعات الأخيرة.
2: This is a historic meeting. Never before outside of Islamabad and here. So outside the last few months, never before has the Iranian and American leadership met at such a high level. What the president has asked us to do is turn over a new leaf. To transform our relationship with the people of Iran and to extend an outstretched hand that says to the people of Iran that if your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country. That is certainly our goal. We've already made great progress over just the last few hours, and I expect that we'll make additional progress in the hours to come. Thank you all.
1: من واشنطن معنا النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الامريكي لشؤون الشرق الاوسط مايك ميلوري. سيد مايك اهلا بكم، انتم تتابعون هذه المفاوضات وكل التطورات المتعلقه بشانها. كيف يمكن مقارنه هذا التضارب في التصريحات الامريكيه؟ من جهه نائب الرئيس الامريكي جاي دي فانس يتحدث عن تقدم وامكانيه تحقيق خرق خلال هذه المحادثات، في المقابل لغه تهديد وعيد من قبل ترامب الذي

0: وعد بتدمير إيران والسيطرة على مضيق هرمز في حال فشلت المفاوضات.
1: يسعدني أن أكون معكم ومع المشاهدين. من الواضح أن هناك الكثير من التناقضات فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، فنائب الرئيس فقد قال صراحة بأنه يأمل بأن يتم تسليم اليورانيوم المخصب، ولا يوجد أي شيء غامض في مذكرة التفاهم، ولم يذكر أي شيء من هذا القبيل. لكن من وجهة نظري وعلى حد علم من خلال التقارير التي ظهرت بأنه لم يتم الحديث عن الملف النووي، ما يحدث قد لا يبدو مفيدا بالنسبة للرئيس ترامب. فالرئيس ترامب لم يهدد فقط بإيران أثناء المفاوضات، بل هدد أيضا بمهاجمة الوفد المفاوض بأنهم لن يجدون مكانا إذا ما عادوا لبلادهم. فهذه المفاوضات لا يبدو بأنها تتم بهذه الطريقة كما اعتدنا، لعلها قد تقوم في موضع ما بالانهيار. لكن الرئيس يقدم رأيه ليس فقط للديمقراطيين، بل أيضا إلى كبار السيناتورات وفي حزبه الخاص الذين لا يشعرون بالرضا وفقا للشروط التي ظهرت في مذكرة التفاهم. لذا لعل الرئيس يعيد التفكير بشأن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في هذا الخصوص. لست متأكدا إذا ما كان هذا واقع الحال، لكن يبدو أنها قد تكون فرصة للشروع بالتهديد لماذا هذه المفاوضات لا تسير على ما يرام.
0: طيب، حتى الآن يشوب الغموض، يعني أين هو الوفد الإيراني بعد مغادرته مقر المحادثات؟ هل توجه إلى زيورخ أو أي مكان آخر؟ لكن باعتقادكم، هل ستنجح جهود الوساطة القائمة حاليا لإرجاع الوفد الإيراني إلى طاولة المفاوضات بعد تهديدات ترامب ومغادرة الوفد بسبب هذه التهديدات؟
1: أعتقد أن هناك احتمال، لأنه بصراحة قد تكون هذه الاتفاقية مناسبة لإيران مع الإفراج عن الأصول المجمدة وكذلك رفع العقوبات وبيع الصادرات النفطية وما يتم الحديث عنه من صندوق الأعمار بقيمة 300 مليار دولار. لا أتخيل لماذا إيران قد تقوم بتبديد كل هذه الفرص، ولا أرى أن هذا الأمر قد يحدث. لكن إيران قد وضعت هذه من خلال النقاط الأولى وعلى رأسها لبنان وما يحدث هناك، وتعتقد إيران بأنها تمتلك اليد الطولة هنا في بشأن مضيق هرمز الذي يظهر حاليا على الشاشة، فهي لا تمتلك السيادة على هذا المضيق، وما من شيء قد ورد في مذكرة التفاهم يتحدث عن هذا الأمر. وهذه مشكلة بالنسبة للولايات المتحدة بأنها تود أن تسمح للسفن بالعبور، لكن إذا ما كانت إيران لا تزال تسيطر عليه فهذه مسألة قد تكون ملحة. لابد للولايات المتحدة أن تدفع إيران لعودة المضيق لما كان عليه قبل الحرب، لأنه عبارة عن مياه دولية، والتوصل إلى اتفاق نووي أكثر صرامة التي انسحب منها الرئيس ترامب في العام 2018. وفي الوقت الحالي يبدو أن هناك مؤشرات ضئيلة تدل على أن إيران مستعدة لفعل ذلك، وكنا قد سمعنا الرئيس الإيراني بازشكان الذي تحدث عن استمرار إيران بتخصيب اليورانيوم وعدم التخلي عنه. لذلك فهن هناك الكثير من العقبات أمام الولايات المتحدة، نأمل بأن يكون هناك نتيجة إيجابية.
0: أشكرك جزيل الشكر من واشنطن، النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط مايك ميلوري، شكرا جزيلا. نقل إعلام إيراني رسمي عن عضو في فريق التفاوض الإيراني أنه جرى إبلاغ الأمريكيين بأن طهران لن تتفاوض على أي من قضايا ما لم تنتهي الحرب في لبنان. العضو الإيراني بمفاوضات سويسرا تحدث عن التوصل لإجراءات تنفيذية بشأن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، مشيرا إلى أنها تمت بالمشاركة مع الوفد القطري. قال إن إيران تسنى لها إنجاز مسودة بشأن الإعفاء عن العقوبات المفروضة على نفطها، موضحا أن هذه الإعفاءات ستصدر قريبا على حد قوله. جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التأكيد أن قوات الجيش الإسرائيلي ستبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة، متعاهدا منع إيران من حيازة أسلحة نووية.

سنبقى في الحزام الأمني في جنوب لبنان ما دام ذلك مطلوبا للدفاع عن سكان الشمال الأعزاء. وبصفة رئيس وزراء إسرائيل فإنني أصر على ذلك بحزم ولن يغير أي شيء هذا الأمر. وفيما يتعلق بإيران فما

0: المقبلة تقليص قواته بلبنان بضغط من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فإن إدارة ترامب تسعى لإعادة تموضع الجيش الإسرائيلي المنتشر لمسافة تتخطى الخط الأصفر بكيلومترين على الأقل إلى داخل المنطقة الأمنية التي تصل لعمق 8 كيلومترات. وبحسب مصادر، فإن المباحثات التي ستجري هذا الأسبوع بين إسرائيل ولبنان ستتناول المناطق التي سيبدأ فيها مشروع تجريبي لانتشار الجيش اللبناني بين الليطان والخط الأصفر. شدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على عدم وجود أي نية لدى إسرائيل لانسحاب منطقة الشريف، قائلا إنها جزء لا يتجزأ من المنطقة الأمنية في لبنان ومنطقة حيوية للدفاع عن بلدات الجليل وقوات الجيش الإسرائيلي. أضاف كاتس أنه يتفق مع نتنياهو حينما قال إن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في لبنان. قالت وزارة الداخلية القطرية إن انفجارا في مصنع بمنطقة رأس لفان الصناعية وقع دون وقوع إصابات أو حدوث تسرب. أضافت الوزارة في بيان أن الانفجار ناجم عن حادث تقني ناتج عن عمليات تشغيلية. ومشاهدينا، في الختام نترككم مع مقابلة خاصة أجرتها العربية مع وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار. في أمان الله.
1: أهلا بكم مشاهدينا في هذه المقابلة الخاصة والحصرية لقناة العربية على الهواء مباشرة مع نائب رئيس مجلس الوزراء الباكستاني وزير الخارجية السيد محمد إسحاق دار. بعد ساعة ونصف تقريبا من الآن ستبدأ المباحثات في سويسرا في بيرغنستوك. هناك تساؤلات حول ما هي الأجندة الفعلية لهذه المحادثات والجدول الزمني المتوقع، بأي المراحل ستبدأ وبأي الموضوعات؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: كما تعلمون، في 29 فبراير تعرضت إيران لهجوم من قبل إسرائيل، وقد أدانت باكستان ذلك الهجوم أيضا. وخلال ساعات بدأت إيران بمهاجمة دول الخليج والقواعد الأمريكية، لذلك بادرت باكستان إلى محاولة إقناع الطرفين بالجلوس إلى طاولة الحوار وبدء المفاوضات، لأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد للمضي قدما، ولأن المواجهة لن تؤدي إلى أي نتيجة. وفي نهاية المطاف تمكنا من تحقيق النجاح، فقد نجحنا أولا في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ثم عقدت في 10 و11 أبريل جلسات مطولة استمرت 21 ساعة بيننا وبين إيران في إسلام أباد. وكانت هذه الحوادث المتواصلة تمتد على مدار 21 ساعة، وشملت 6 جولات من المباحثات تخللتها فترات استراحة ومشاورات. وبعد ذلك قرر الطرفان العودة إلى عاصمتيهما لمواصلة التشاور مع قيادتيهما. ومثل الولايات المتحدة نائب الرئيس جيدي فانس، وكان برفقته السيد ستيف ويتكوف والسيد جاريد كوشنر. أما من الجانب الإيراني، فقد شارك رئيس مجلس النواب الإيراني السيد قاليباف ووزير الخارجية السيد عباس عراقجي، بالإضافة إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وهكذا عقدت للمرة الأولى منذ 47 عاما محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. وقد طلب من باكستان أن تكون شاهدا وضامنا لهذه المحادثات المباشرة. ومثل باكستان في تلك الاجتماعات كل من شخصي والمشير قائد القوات المسلحة ومستشار الأمن القومي. ومع مرور الوقت أحرز تقدم في المسار التفاوضي، وكانت الكثير من المناقشات إيجابية وبناءة، لكنها لم تصل إلى نتائج نهائية وحاسمة، مما استدعى عودة الوفود إلى عواصمها لاستكمال المشاورات مع قيادتها. إلا أننا لم نفقد الأمل، بل واصلنا جهودنا وعملنا على إقناع الجانبين بخفض التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وفي نهاية المطاف شهدتم في 18 من هذا الشهر قبل 3 أيام فقط التوقيع النهائي على مذكرة التفاهم لإسلام أباد. وخلال هذه الفترة كانت باكستان نشطة للغاية منذ اليوم الأول، فلم تقتصر جهودنا على الوساطة بين الجمهورية الإيرانية والولايات المتحدة فحسب، بل حرصنا أيضا على إبقاء حلفائنا وأصدقائنا في المنطقة على تواصل دائم معنا. وفي هذا السياق تم إنشاء منتدى رباعي يضم باكستان ومصر والمملكة العربية السعودية وتركيا، وقد عملت هذه الدول الأربع

0: معا بشكل وثيق إلى جانب تواصلها المستمر مع دول الخليج الأخرى بما في ذلك قطر والبحرين والكويت والأردن. كما حافظنا على التنسيق والتشاور مع شركائنا الدوليين ومن بينهم الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا واليابان والصين. لقد بذلت باكستان كل هذه الجهود من أجل تحقيق السلام والأمن الإقليميين، وقد رأيتم بأنفسكم عواقب هذا الصراع. ففي فترة زمنية قصيرة جدا كانت الآثار كارثية، فقد تعطلت سلاسل إمدادات الطاقة وارتفعت أسعار المنتجات إلى مستويات قياسية، كما ازدادت معدلات التضخم. وتشير التقديرات إلى أن ما بين 20 إلى 25 من الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد فقد نتيجة لهذه الأزمة، لذلك كانت هذه مهمة ضخمة للغاية. بالانتقال إلى سؤالك، فهذه هي الخلفية العامة لما يحدث الآن. فقد وصل رئيس وزراء باكستان السيد شهباز شريف في وقت سابق إلى بورغونشتوك، كما يتواجد هناك المشير عاصم منير وفريق وزارة الخارجية الباكستانية، كذلك يوجد الفريق الأمريكي والفريق الإيراني. وأستطيع القول إن ما يجري حاليا يمثل المرحلة الثانية من هذه العملية، وهناك ثلاث مجموعات فنية متخصصة تعمل على ملفات مختلفة. المجموعة الأولى معنية بالقضايا النووية المتعلقة بإيران، المجموعة الثانية تتعامل مع موضوع العقوبات الاقتصادية والإفراج عن الأصول المجمدة، المجموعة الثالثة تختص بملف لبنان. لقد ظل ملف لبنان يتفاقم وينفجر من حين إلى آخر، وفي الواقع كان من الممكن أن تبدأ هذه المحادثات التي انطلقت اليوم في بورغونشتوك بسويسرا قبل عدة أيام، لكن الهجوم الإسرائيلي على لبنان أدى فعليا إلى عرقلة كل شيء وإيقافه. كانت تلك هي المشكلة الرئيسية، إلا أن المحادثات قد بدأت الآن، ونحن متفائلون جدا بإمكانية تحقيق تقدم ملموس. وبالنسبة لبعض الملفات المحددة، فقد منحت اللجان مهلة 30 يوما للتوصل إلى نتائج نهائية بشأنها. أما الاتفاق الشامل والنهائي فالجدول الزمني المحدد له هو 60 يوما، ويمكن تمديد هذه المدة باتفاق متبادل بين الأطراف. وأعتقد أنه من المهم جدا متابعة كيفية تطور التقدم في هذه المفاوضات، ولدينا أسباب تدعو إلى التفاؤل، لأننا بدأنا بالفعل نلمس ثمار هذا السلام، فأسعار الطاقة أخذت في الانخفاض، كما بدأت حركة السفن والشحن البحري بالعودة إلى طبيعتها. وبالإضافة إلى دورنا كجهة ميسرة، فإن موقفنا واضح للغاية، يجب أن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير، أي قبل اندلاع النزاع، حيث لم تكن هناك أي رسوم أو قيود أو عوائق تعطل حركة التجارة والملاحة.
1: هذه نقطة حساسة للغاية. النص الموجود في مذكرة التفاهم يتحدث عن عودة الملاحة إلى مضيق هرمز لمدة 60 يوما فقط، ثم بقية النص غير واضح، أن تكون هناك اتصالات ما بين سلطنة عمان وما بين الدول المشاطئة وما بين إيران. كلا الطرفين يفسر هذا النص بشكل مختلف. إيران تقول أنها ستفرض رسوم تسميها برسوم الخدمات، في حين أن النص لا يتحدث عن هذا الأمر. الرئيس الأمريكي يقول لن يكون هناك أي رسوم لعبور أو خدمات في مضيق هرمز. نحن نريد أن نفهم الحقيقة.
0: وفي هذا الشأن سيتم تثبيت ذلك خطيا، حيث سيتم التوصل إلى صيغة نهائية بشأن مضيق هرمز، وسيتم رفع الحصار الأمريكي، وهو ما تم رفعه بالفعل، كما أن الجانب الإيراني لن يعيق حركة السفن وسيتيح لها المرور بحرية. ووفقا للمعلومات المتوفرة لدينا، فقد بدأت السفن بالفعل بالعبور منذ 18 يونيو عقب توقيع الاتفاق. أما موقف باكستان كما ذكرت فقد كان واضحا جدا منذ البداية، ففي 31 مارس وبدعوة من وزير خارجية الصين قمت بزيارة بكين، ناقشنا الحد الأدنى من جدول الأعمال، كما ناقشنا مقترحا مشتركا تمثل في خطة من 5 نقاط خاصة بالشرق الأوسط، وكانت إحدى هذه النقاط تتعلق بمضيق هرمز.

0: وقد اتفقنا معا على ألا تفرض أي رسوم أو تصاريح أو أذونات أو رسوم عبور أو أعباء إضافية من أي نوع أيا كانت تسميتها. واتفقنا كذلك على أن تكون حركة الملاحة البحرية حرة بالكامل، وأن تتمكن السفن من العبور بحرية في كلا الاتجاهين. وأود أن أقول أيضا إنه عقب زيارة الرئيس ترامب إلى الصين، فإن البيان المهم الذي صدر آنذاك أعاد التأكيد على ما كانت الصين وباكستان قد أعلنتاه سابقا، وهو أن الملاحة عبر مضيق هرمز يجب أن تكون حرة وخالية من أي رسوم أو تصاريح أو قيود. لذلك آمل أن يستمر هذا الوضع، لأن الجميع شهد الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة وصلت إلى 80%. أما الآن فقد انخفضت بشكل حاد وملحوظ، وحتى دولة مثل باكستان عانت كثيرا من هذه الأزمة. وقد حاولنا قدر الإمكان عدم تحميل المستهلكين هذه الزيادات في الأسعار، لكننا اضطررنا في نهاية المطاف إلى تمرير جزء منها بسبب الظروف القائمة.
1: لدي أسئلة كثيرة، ولكن قبل أن أترك مضيق هرمز لأنه نقطة شائكة للغاية، حضرتك تتحدث معي لن يكون هناك رسوم، كلمة رسوم، ولكن إيران تستخدم هذا التعبير لتقول ليست رسوم عبور ولكن رسوم خدمات. ماذا نفهم؟ لا رسوم لا عبور ولا خدمات؟
0: وفقا لتفسيري يجب ألا تكون هناك أي رسوم مهما كانت تسميتها، سواء كانت رسوم خدمة أم رسوم عبور أم أي نوع آخر من الرسوم أو التكاليف الإضافية. ففهمنا للأمر هو أنه لا ينبغي فرض أي رسوم على الإطلاق، وينبغي إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل 28 من فبراير. وبموجب هذه العودة إلى الوضع السابق لا ينبغي أن تكون هناك أي رسوم من أي نوع، لكن علينا أن نرى كيف ستتطور الأمور. فهناك على الأقل فترة تمتد لستين يوما من حرية الملاحة المضمونة.
1: طيب، هذه المذكرة نجحت بعد جهود باكستانية ليل نهار، وأنا أعرف هذا الأمر لأني كنت قريبة وموجودة في إسلام أباد لمتابعة ذلك. ولكن هناك مشكلة كبيرة تواجه هذه المسألة، وهي الخلافات أو المواجهات ما بين إسرائيل وحزب الله. هذه المواجهات المستمرة تجعل وقف إطلاق النار هش للغاية ويمكن أن ينهار في أي لحظة، وهذا يمثل عامل ضغط كبير بالتأكيد على الوسيط الرئيسي الوسيط الباكستاني. هل لديكم ضمانات من الجانب الأمريكي أنه سيتم السيطرة على السلوك الإسرائيلي حتى لا يتم انهيار المفاوضات؟
2: You see the facilitator or mediator role.
0: كما تعلمون فإن دور الميسر أو الوسيط هو الاستمرار في المحاولة وبذل الجهود، وقد مررنا بلحظات بدا فيها أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود عندما انتهت بعض الجولات، لكننا لم نفقد الأمل أبدا. وصلنا العمل بلا توقف بقيادة رئيس وزراء باكستان شهباز شريف والمشير عاصم منير ووزير الخارجية ووزير الداخلية. لقد عملنا كفريق واحد، وفي نهاية المطاف تمكنا من تحقيق ما تحقق. وإذا نظرتم إلى الأمر بصورة مستقلة فسوف تجدون أن هناك أطرافا لم تكن ترغب أصلا في إبرام هذا الاتفاق. وقد رأينا أنه فور توقيع الاتفاق تعرض لبنان لقصف مكثف، ومثل هذه التطورات كانت تستخدم في الواقع لاستفزاز الأطراف ودفعها إلى التوقف أو التراجع عن المضي قدما. لكنني أعتقد أن الحكمة يجب أن تسود، وإذا أدرك الجميع أن هذا هو الهدف الحقيقي فينبغي استخدام جميع الوسائل المتاحة، كما يجب على المجتمع الدولي بأسره أن يقنع ويؤثر على إسرائيل لكي تتوقف عن الممارسات التي تقوم بها حاليا. فأنتم ترون أن منظومة القانون والنظام الدوليين أصبحت أضعف من السابق، تعتمد القرارات وتصدر لكن تنفيذها لا يتم دائما. أما الجهات التي لا تلتزم بهذه القرارات فلا تتخذ بحقها إجراءات فعالة. ويبدو أن نظام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي أنشئ أساسا للحفاظ على السلم والأمن الدوليين لا يعمل بكامل فعاليته. ولنأخذ مثلا جامو وكشمير، فهناك عشرات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وما زال

0: استفتاء مقرر بشأن تقرير المصير في جامو وكشمير معلقا، كما أن هناك قيودا مشددة وتفتقر المنطقة إلى الحريات المتوقعة وإلى الاستقرار الكامل وسيادة القانون، وهذا مثال واضح على المشكلة. أما المثال الثاني فهو غزة، فقد شهدنا خلال الفترة الماضية الكثير من الجهود. ففي سبتمبر 2025 وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتمعت 8 دول، 5 دول عربية وثلاث دول إسلامية هي تركيا وباكستان وإندونيسيا مع الرئيس ترامب، وقد أبلغوه بأن إراقة الدماء في غزة يجب أن تتوقف، وأن الأبرياء يقتلون يوميا، وأن المئات يسقطون ضحايا باستمرار. وكانت الفكرة المطروحة هي البحث عن حل عملي، فكلف الرئيس فريقه بقيادة ستيف ويتكوف بالعمل على هذا الملف، كما شكلت الدول الثماني فرقها الخاصة، وكان وزراء الخارجية جميعهم حاضرين، وكنت أنا أيضا من بين المشاركين. وفي نهاية المطاف تم التوصل إلى خطة سلام مؤلفة من 21 نقطة، وكان من المقرر أن يتبعها توقيع اتفاق سلام شامل ثم نشر قوات لتحقيق الاستقرار، إلا أن هذا الصراع طغى على ما كان ينبغي إنجازه في غزة وفلسطين. وفي الوقت نفسه بدأت إسرائيل بالتسبب بمشكلات إضافية في الضفة الغربية، ولذلك اتفقنا اليوم أنا وزملائي وإخوتي وزراء خارجية مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية على ضرورة إعادة إحياء ملف غزة وفلسطين وبذل كل الجهود الممكنة في هذا الاتجاه. وتعرف هذه المجموعة باسم مجموعة الدول العربية والإسلامية الثماني.
1: سأتحدث معك عن الأرفور وهذه الاجتماعات التي تعقد ما بين هذا الرباعي، ولكن أريد أن أعود إلى مذكرة التفاهم. لدينا نص واحد لهذه المذكرة، لكن لدينا تفسيرات متعددة فيما يتعلق بمعضلة اليورانيوم، وهي معضلة كانت شاقة أمامكم للغاية وبذلتم مجهود كبير فيها في باكستان. إيران تعهدت بعدم امتلاك سلاح نووي، ولكن الإجابة غامضة فيما يتعلق بمخزون اليورانيوم الموجود لدى إيران. ماذا سيحدث فيه؟ وهل المفاوضات التي تعقد في سويسرا الآن ستركز في مراحلها الأولى على هذا الأمر، خروج أو التعامل مع مخزون اليورانيوم؟ هذا مطلب أساسي بالنسبة للرئيس الأمريكي.
2: Well, the two things are in your question, madam.
0: أولا، هناك مجموعة أرفور، وهي منصة تضم 4 دول، مصر وأفغانستان والمملكة العربية السعودية وتركيا. نحن على تواصل مستمر مع بعضنا البعض، وهي ليست تكتلا بل منتدى يجمع 4 دول شقيقة، ونتحدث بشكل متكرر، حيث يقوم وزراء الخارجية 4 بتقييم التطورات وتبادل الآراء والمقترحات حول كيفية المضي قدما، خاصة أننا اطلعنا بدور قيادي في التيسير والوساطة. هذا أولا. أما على المدى الطويل فإن هذه المجموعة تمتلك آفاقا واسعة جدا، فهي تضم نحو 500,000 نسمة، كما أنها تربط بين جنوب آسيا والبحر الأحمر والبحر المتوسط وأفريقيا، ولذلك أعتقد أن هناك فرصا كبيرة لتعزيز التجارة البينية والتعاون الاقتصادي والتنسيق في مجالي الأمن والدفاع. وفيما يتعلق بسؤالك عن تصريح الرئيس ترامب بشأن المخزون، فقد استخدم تعبير الغبار النووي. أما بالنسبة للغبار النووي فقد جرت مفاوضات مكثفة في إسلام أباد يومي 10 و11 من أبريل، وخلال 21 ساعة من النقاشات شهدت المواقف تطورا، وقد أبدت إيران مرونة واستعدادا للحوار. وفي ذلك الوقت كان أحد المطالب الأمريكية يتمثل في إخراج هذا المخزون من إيران، إلا أن إيران لم تكن مستعدة لتسليم مخزونها إلى الولايات المتحدة، وكان هناك خيار محايد يتمثل في خفض مستوى التخصيب، فالمخزون الموجود والذي يقال إنه مخصب بنسبة تتجاوز 60% يعد من اليورانيوم عالي التخصيب، ويمكن خفض نسبة تخصيبه إلى مستوى أدنى بكثير. وقد ناقشت هذا الأمر مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية السيد جروسي. أما مستوى التخصيب النهائي والكمية المطلوبة فهما أمران يحتاجان إلى اتفاق بين الأطراف، لكن من الناحية الفنية فإن خفض مستوى التخصيب أمر ممكن.

0: في الوقت الراهن لا يزال هذا المخزون خاضعا للرقابة والضمانات، وما دام لم يتم استخراجه أو تحويله إلى استخدامات أخرى فإن المسألة تبقى قابلة للمعالجة، كما أن المنشآت الإيرانية تعرضت بالفعل للقصف. وأعتقد أن ملف هذا المخزون يمكن معالجته من خلال إحدى المجموعات الفنية الثلاث الرئيسية، فالمجموعة الأولى معنية بالملف النووي، والثانية بالعقوبات، والثالثة بالقضايا الإقليمية بما في ذلك لبنان الذي أشرت إليه.
1: يعني وأنت تتحدث معي الآن ربما تبدو النقاط واضحة ومرتبة، ولكن بذلتم جهد كبير جدا جدا. هذه المفاوضات بالنسبة لك كدبلوماسي مخضرم، أنت كنت تتعامل مع طرفين صعبين للغاية. الجانب الإيراني يقال دايما أنه مفاوض بارع صعب المراس، لا يقدم تنازلات، يطيل أمد المفاوضات. والرئيس الأمريكي يعني ربما يغير رأيه بين الحين والآخر، يصرح إعلاميا كثيرا، وربما هذا كان يفسد بعض الأمور. كيف تعاملتم مع فريقين بهذا القدر من الصعوبة؟
0: حسنا، من الصعب دائما التعامل مع مثل هذه القضايا، وخصوصا أن إيران عانت من أكثر من 4 عقود من العقوبات. ولا شك أن الإيرانيين أذكياء، وكذلك الشعب الأمريكي، وكان الرئيس ترامب يشرف على العملية بنفسه. لقد كنا في الأساس نعمل على إقناع الطرفين، لأنكم ترون أنه في نهاية المطاف الصراع والمواجهة لا يوصلان إلى أي مكان، ومهما كانت الحرب كبيرة أو طال أمدها ففي النهاية سيجلس الجميع إلى الطاولة ويتحدثون ويجرون حوارا، ثم يجدون طريقا للحل عبر الدبلوماسية. وهذا ما عملنا عليه بجد كبير، ونحن ممتنون لكلا البلدين، لقيادة الولايات المتحدة بقيادة الرئيس ترامب، وللقيادة الإيرانية بقيادة الرئيس بزيشكيان ووزير الخارجية ورئيس البرلمان الإيراني. كانت هناك فجوة كبيرة يجب ردمها، وقد تطلب ذلك جهودا كبيرة خلف الكواليس حتى تمكن الطرفان من الجلوس معا ومصافحة بعضهم البعض أولا. وكما يقال فإن آخر 10 أميال من رحلة طولها 100 ميل تكون بنفس صعوبة 50 ميلا الأولى. والآن نرى هذه الحوارات وهذه المناقشات الفنية، ونأمل وندعو الله وسنبذل كل جهد ممكن، كما أن جميع الدول الصديقة ستبذل جهودها للوصول إلى النتيجة المنطقية نفسها، لأن الصراع والحرب والنزاعات لا تقود إلى أي مكان. فأنتم ترون تأثير ذلك على الفقر وعلى نمو الناتج المحلي الإجمالي وعلى دخل الفرد وعلى حياة الناس الطبيعية. لقد رأينا حتى خلال أسابيع قليلة من هذا الصراع كيف ارتفعت الأسعار وتعطلت إمدادات الطاقة، والحمد لله تمكننا في باكستان من تجنب حدوث نقص في الإمدادات كما حدث في بعض الدول الأخرى. لم تكن هناك طوابير أو أزمات من هذا النوع، لكن كان علينا أن نعمل بجد كبير بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف لضمان ألا يحدث ذلك. ومع ذلك شعرنا نحن أيضا بآثار الأزمة، ولذلك أعتقد أننا يجب أن نواصل العمل بنفس الحماس والجهد.
1: هل يطاردك بين الحين والآخر حضرتك شخصيا شبح عودة الحرب مرة أخرى؟ لأن البعض يقول أن مذكرة التفاهم لم تقدم أساسا متينا للوصول إلى اتفاق النهائي، هل تتفق مع هذا الرأي أم تعتقد أن توقيع الاتفاقية سيؤدي في النهاية إلى الوصول إلى اتفاق النهائي؟
0: نأمل الأفضل. علينا أن نكون مخلصين لهذه القضية. ليس لباكستان أي مصلحة خاصة أو أجندة شخصية. لقد قمنا بهذه العملية بالكامل بإخلاص تام، وتوجهنا بالدعاء إلى الله بأن يمنح الطرفين الحكمة وبعد النظر لإدراك ما كان يحدث. أنا شخص متفائل، ولدي ثقة كاملة بأنه بجهودنا وبدعم المجتمع الدولي ومساندة الدول الشقيقة سيتمكن البلدان من الوصول إلى اتفاق نهائي. المفاوضون من الطرفين أقوياء، لكنني أعتقد أن مشاركة باكستان كوسيط وميسر إلى جانب الدول الشقيقة، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب آسيا وأوروبا وغيرها، ستساعد وتبذل كل الجهود اللازمة. ولذلك أنا متفائل.

0: فائر جدا بأن الاتفاق النهائي سيكون إيجابيا للغاية.
1: كيف نسقتم مع الجانب القطري؟ قطر لعبت دور أيضا مساند للوساطة الباكستانية، أنتم كنتم الوسيط الرئيسي، ولكن كيف تم التنسيق بينكم وبين القطريين خاصة في الساعات الأخيرة 17 ساعة تقريبا قبل التوقيع على هذه المذكرة؟
0: أما بالنسبة لقطر فهي دولة شقيقة مثل مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين والكويت والأردن، وباكستان تتمتع دائما بأفضل العلاقات مع هذه الدول. لقد كان سمو الأمير ومعالي الشيخ محمد رئيس الوزراء على تواصل دائم معنا، ونحن بدورنا كنا على اتصال بالجميع، ويجب أن أقول إنهم بذلوا أيضا جهودا مضاعفة معنا خصوصا في الجولة الأخيرة وبعد 11 من أبريل، حيث قاموا بدور نشط جدا لإقناع الطرفين. لقد كانت باكستان محظوظة بوجود أشقاء مثل قطر والسعودية ودول الخليج الأخرى وحتى الصين وأمريكا. أستطيع القول إن الجميع قدم الدعم، وهذا أمر فريد من نوعه. لم أتلقى أي اتصال من أي مكان في العالم. في حرب الهند وباكستان تحدثت مع نظرائي حوالي 61 مرة، أما في هذا النزاع بين الولايات المتحدة وإيران منذ 28 من فبراير فقد تحدثت مع زملائي ما يقارب 150 مرة، أي أكثر من ضعفي ما حدث في الأزمة السابقة. وهذا يوضح حجم الجهود الدبلوماسية الصادقة التي بذلناها، وبفضل الله أدرك الطرفان أن الحوار والدبلوماسية هما الطريق إلى الأمام.
1: لطالما ذكر لي مصدر مطلع على هذه المفاوضات أن هناك بعض التكهنات الخاصة بالمذكرة غير صحيحة، هناك بعض الدعاية السلبية ضد هذه المذكرة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية بأن رئيس ترامب سيمنح أو سيرفع العقوبات عن إيران بشكل كبير، ولكن ما جاء في المذكرة يحوي معنى معين، هل يمكن أن تشرح لنا فيما يتعلق بمسألة العقوبات على إيران ما الذي سيحدث تحديدا؟
0: إن إحدى المجموعات الفنية الثلاث تتعامل مع ملف العقوبات، وفي 11 من أبريل وبعد 21 ساعة من المباحثات توصلنا إلى تفاهمات معينة. ورغم أن ذلك لم يعد هو الموضوع الرئيسي الآن، فقد ناقشنا العقوبات والمخزونات وعدد السنوات وكيفية التعامل مع الغبار النووي. لقد نوقشت كل هذه القضايا، لكن الآن علينا أن ننظر إلى الوثيقة الجديدة. هذه الوثيقة الجديدة مقسمة أساسا إلى مرحلتين. المرحلة الأولى اكتملت وتم توقيعها، ولا ينبغي لأحد أن يشكك في نوايا الأطراف الموقعة. ليس لدينا أي شك في أنهم مخلصون ويريدون المضي قدما. أما بالنسبة للتساؤلات حول وجود بعض النقاط غير الواضحة، فأعتقد أن ما فهمته من الترجمة هو أن هناك نوعا من علامات الاستفهام أثيرت، لكن لدي نسخة من الوثيقة وقد شاركتها اليوم مع وزير خارجية مصر ووزير خارجية السعودية ووزير خارجية تركيا، ولذلك لديهم نسخ منها. ومن الناحية المهنية لا نرى أي شيء سلبي في مذكرة تفاهم إسلام أباد هذا، ولا ينبغي لنا أن نشك في أن أي طرف سيحاول القيام بخطوات سلبية في المستقبل. أما بالنسبة للعقوبات فمن الواضح الآن أنها ستتم مناقشتها واتخاذ القرارات بشأنها بالتزامن مع الملفات النووية وملف لبنان، لأن لبنان يجب أن يعيش أيضا في سلام. وأعتقد أن هذه القضايا النووية خلال مرحلة 60 يوما سيتم إنجاز العمل بشأنها، ونأمل أن يتم ذلك خلال 60 يوما، وإلا يمكن تمديد المدة باتفاق متبادل، وهذا جزء من مذكرة تفاهم إسلام أباد. وبخصوص العقوبات فلم يتم رفعها فورا، وهذا يعني أن الأصول لم يتم الإفراج عنها بعد، وهذا هو أحد الملفات الرئيسية التي ستتم معالجتها إلى جانب الملف النووي والعقوبات.
1: طيب، هل هذا يعني أن رفع العقوبات سيكون مرتبط بالوصول إلى الاتفاق النووي؟
0: حسنا، كما ترون الأمر يعتمد على ما سيقرره الطرفان، لكنني لا أستطيع تكرار ما تم

0: الاتفاق عليه بحلول 11 من أبريل، لأن ذلك سيكون غير منصف. فنحن بصفتنا ميسرين ووسطاء، وباكستان بصفتها الوسيط والمسير، لم نقم يوما بتسريب أو مشاركة أي شيء مما اؤتمن عليه. لقد كنا جزءا من الحوار الرئيسي الذي استمر 21 ساعة، ونعرف ما الذي نوقش وإلى أين وصلت المباحثات وما هي المواقف التي تبناها الطرفان. صحيح أنه كانت هناك مقاربات مختلفة لاحقا، لكن الثقة المتبادلة يجب أن تبقى دون أي علامة استفهام، وآمل أن يتمكن الطرفان من إنجاز العمل خلال 60 يوما. لكن ليس واضحا وفقا لهذه الوثيقة ما إذا كان ملف العقوبات والملف النووي مترابطان، إلا إذا قرر الطرفان اعتماد مراحل مختلفة لاحقا، فهذا أمر ممكن أيضا. لقد كانت إيران مستعدة لخفض مستوى تخصيب مخزونها النووي، ولم تكن معارضة لذلك. أما ما سيحدث في نهاية المطاف وعدد السنوات ومسألة البرنامج النووي المدني، فقد تمت مناقشتها أيضا. لكن سيكون من غير المناسب الآن التكهن أو الحديث عما سيحدث مستقبلا. أنا أعلم ما جرى بعد صباح 11 من أبريل، لكن لدينا الآن مذكرة تفاهم جديدة، لأن لدى الطرفين بعض الاعتبارات الخاصة. ففي ذلك الوقت كان الاتفاق يتضمن مرحلة واحدة فقط ضمن وثيقة واحدة، أما الآن فقد تم تقسيمه إلى مرحلتين.
1: أنا ممتنة لما قلته لي في هذه المقابلة، ولكن هل يمكن أن تكشف لي بعض الكواليس عما كان يدور في الاتصالات في الساعات الأخيرة؟ لأننا شاهدنا توقيع اتفاقية بشكل دراماتيكي، يعني كان في البداية سيتم التوقيع، ثم تحول الأمر إلى توقيع إلكتروني، ثم تحول الأمر إلى 3 توقيعات منفصلة، الرئيس الأمريكي بمفرده، الرئيس الإيراني بمفرده، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بمفرده. هذا المشهد لماذا خرج بهذه الصورة غير التقليدية وليست بالصورة المتعلقة بطرفين يجلسان ويوقعان وجها إلى وجه؟
0: هناك آليات مختلفة لاستكمال أي اتفاق. في البداية كان المتفق على أن يتم التوقيع بالأحرف الأولى، وبعد أن يقوم الطرفان بذلك تقوم باكستان أيضا بالتوقيع بالأحرف الأولى. وكان التصور آنذاك أنه بحلول 11 من أبريل سيقوم السيد جيديفانس ورئيس البرلمان الإيراني بالتوقيع، فيما تقوم باكستان شاهدا بصفتها وسيطا. لكن لاحقا تم الاتفاق على أن نلتقي في 19 من يونيو، ثم ومن أجل السرعة وتوفير الوقت، وهو أمر محل تقدير، وقع الرئيس ترامب الوثيقة ليلة 18 من يونيو أثناء وجوده في فرنسا، ثم تبعه الرئيس الإيراني بالتوقيع إلكترونيا. أما النسخة الموجودة في باكستان فقد وقعها رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، وبذلك اكتملت الوثيقة، والأطراف الثلاثة تمتلك نسخا منها. وكما ذكرت فقد شاركت اليوم نسخة منها مع وزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا، لذلك لا يوجد أي ضرر أو إشكال في ذلك. ولهذا السبب أصبح اجتماع 19 من يونيو غير ذي صلة أو غير ضروري، إذ كنا نعتزم آنذاك تبادل الوثيقة رسميا، لكن لا بأس، فالمهم أن العمل قد أنجز، وينبغي لنا جميعا أن نحتفل بذلك وأن نشكر الله.
1: هل هناك تفاهمات تحت الطاولة غير معلنة، أم أن كل ما تم التفاهم حوله موجود في مذكرة التفاهم؟
0: نعم بالتأكيد، كل ما تم الاتفاق عليه حتى الآن جاء نتيجة عملية طويلة من تبادل المسودات عبر باكستان. كان أحد الطرفين يرسل مقترحا أو مشروعا، ثم تقوم باكستان بإرساله إلى الطرف الآخر مع اقتراح تعديلات أو ملاحظات، ثم يعود الرد إلى إيران، وهكذا دواليك. وقد جرت هذه العملية التبادلية ما يقارب 12 مرة، ولذلك فإن هذه الوثيقة تم صياغتها بعناية كبيرة وأصبحت مقبولة لدى الطرفين. أما دورنا فكان التيسير والمساعدة، وهو ما اعتبرناه مسؤوليتنا. وقد طلب مني العديد من الأصدقاء والزملاء وزراء الخارجية في وقت سابق مشاركة هذه الوثيقة المؤقتة أو الاطلاع عليها، لكن ذلك لم يكن ممكنا، لأن الوسيط يتحمل مسؤولية تشبه

0: مسؤولية الأمين على الوديعة، ولا يجوز له كشف أو مشاركة أي شيء لم يؤذن له.
1: وصلنا لختام هذه المقابلة الخاصة والحصرية مع نائب رئيس مجلس الوزراء الباكستاني وزير الخارجية السيد محمد إسحاق دار، ونعود الآن إلى استديوهاتنا في الرياض.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
4: الوقت يمر بصمت، لكنه يترك أثره في كل شيء.
5: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
6: ليس كل المسائل مفهومة، ليس كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
7: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
8: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
9: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
10: العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه.
11: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
0: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
12: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر، ونستهلها بأبرز العناوين. مصادر العربية تؤكد أن الوفد الإيراني لم يغادر مقر المفاوضات، وتؤكد أن بيانا مرتقبا ومشتركا يجري مناقشته مع الوسطاء. في خضم المفاوضات، ترامب يهدد بتدمير إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، ويحذرها من إغلاق مضيق هرمز. نائب ترامب يحث إيران على التخلي عن سعيها لامتلاك سلاح نووي وترك دورها في عدم استقرار الإقليم. وزير خارجية باكستان يؤكد للعربية أن مضيق هرمز مفتوح، ويوضح صيغة عدم نقل اليورانيوم إلى خارج إيران. وزير الدفاع الإسرائيلي يجدد التأكيد على عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. ساعة جديدة من تغطية العربية لمحادثات سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران بحضور الوسيطين الباكستاني والقطري. البداية من آخر ما ذكرته مصادر العربية قبل قليل بأن الوفد الإيراني لم يغادر مقر المفاوضات في منتجع بورغنشتوك، كما أوضحت مصادر العربية أن رئيس الوفد الإيراني ناقش مع الوسطاء صيغة البيان المشترك. وأشارت مصادر العربية إلى أن بيانا مرتقبا يصدر عن المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين بالإضافة إلى الوسطاء. قبل ذلك قال دبلوماسي أمريكي أن المفاوضين بين إيران والولايات المتحدة من المتوقع أن تستمر ليلا، وأوضح إعلام إيراني أن مفاوضات بالصيغة الرباعية أي بحضور الدول الأربعة علقت. وذكرت وكالة تسنيم عن مصدر قوله بأن الوفد الإيراني رفض العودة للمحادثات الرباعية بعد تهديدات ترامب رغم توقف الصيغة الرباعية في هذه المحادثات، إلى أن تبادل الرسائل عبر وسطاء من قطر وباكستان ما زال مستمرا ولا نتيجة نهائية بعد. وفي أجواء هذه المفاوضات وما يتخللها من تفاصيل، أفادت موفدة العربية لسويسرا بأن جهودا قطرية باكستانية تسعى لإعادة وفد إيران للمفاوضات بالصيغة الرباعية. أما عن فحوى تصريحات ترامب التي اعترض عليها الوفد الإيراني، فقد هدد الرئيس الأمريكي بتدمير إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، وقال لفوكس نيوز سأدمر إيران إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق. طبعا نتابع معكم هذه الصور لمغادرة وفد إيران المفاوضات برئاسة محمد باقر قليباف مقر المفاوضات في بورغنشتوك بسويسرا. إذن في الأخبار العاجلة مشاهدينا، الدبلوماسي الأمريكي يؤكد أن محادثات اليوم ناقشت بشكل معمق جميع بنود الاتفاق النووي. إذن هذه تفاصيل جديدة.

جديدة حول الملف النووي. كل ما كان يتم الحديث عنه هو مناقشة موضوع وقف إطلاق النار في لبنان وأيضا مضيق هرمز، لكن هناك تأكيدات جاءت على لسان دبلوماسي أمريكي بأن محادثات اليوم في سويسرا ناقشت بشكل معمق جميع بنود الاتفاق النووي. على كل حال، في تفاصيل ما ذكرناه نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر مطلعة قولها بأن الوفد الإيراني غادر مقر المحادثات في سويسرا احتجاجا على تصريحات وتهديدات الرئيس الأمريكي. بحسب وكالة التسنيم الإيرانية، رفض الوفد الانخراط في الاجتماع الرباعي أو التقاط صورة جماعية مع الوفد الأمريكي، حيث تم تبادل رسائل عبر وسطاء من قطر وباكستان، فيما لا تزال جهود الوسيطين باكستان وقطر مستمرة، لكنهما لم يتوصلا بعد إلى نتيجة نهائية. أيضا في الأخبار العاجلة ونقلا عن ذات الدبلوماسي الأمريكي، المحادثات ركزت على آليات منع الاحتكاك وتطبيق الهدنة في لبنان. طبعا كان في تسريبات عن أنه هذا الموضوع تم مناقشته، لكن الآن التأكيدات هي بأنه المحادثات ركزت، بالإضافة إلى بنود الاتفاق النووي، ركزت أيضا على آليات منع الاحتكاك وتطبيق الهدنة في لبنان. أيضا في تفاصيل هذه المحادثات التي انتهت قبل موعدها وبعد مغادرة الوفد الإيراني بسبب تهديدات الرئيس الأمريكي، وفقا لمصادر إيرانية العربية، رد رئيس البرلمان الإيراني رئيس الوفد المفاوض محمد باقر قليفاف وقال إن على الأمريكيين أن يكونوا حذرين في تصريحاتهم، مشيرا إلى أن القوات المسلحة جاهزة للرد.

0: إذن قبل أن نتابع بتهديدات ترامب نعيد قراءة أبرز الأخبار العاجلة نقلا عن الدبلوماسي الأمريكي، ونقول بأنه قال محادثات اليوم ركزت على آليات منع الاحتكاك وتطبيق الهدنة في لبنان. أضاف أيضا بأن محادثات اليوم ناقشت بشكل متعمق جميع بنود الاتفاق النووي، وقال في وقت سابق بأن المفاوضات مع إيران اليوم كانت نقطة انطلاق المحادثات الفنية للمرحلة المقبلة. وأيضا كان في تأكيدات نقلها الدبلوماسي الأمريكي بأن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة من المتوقع أن تستمر ليلا، بانتظار أن تأتينا تأكيدات بهذا الأمر بعد أن تسربت معلومات عن بيان مرتقب سيصدر عن المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين والوسطاء. بالعودة إلى تهديدات الرئيس الأمريكي التي تسببت في إثارة غضب الإيرانيين، نقلت فوكس نيوز عن الرئيس الأمريكي ردا غاضبا على تصريحات نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان بشأن عدم التخلي عن التخصيب. بحسب فوكس نيوز قال ترامب إن على بيزشكيان الحذر من كلامه والالتزام بقواعد اللعبة، وإلا فإن الولايات المتحدة ستستولي على بقية إيران حسب قوله. كما هدد الرئيس الأمريكي إيران باستئناف الهجمات إذا لم توقف وكلاءها في لبنان فورا. وقال الرئيس الأمريكي على تروث سوشيال إن ما يفعله وكلاء إيران في لبنان يتسبب في الكثير من المشاكل، وأضاف بأن إيران ستتعرض لهجمات أكثر قسوة مرة أخرى إذا لم توقف وكلاءها في لبنان. قبل ذلك أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان تمسك بلاده بحقها في تخصيب اليورانيوم، مؤكدا أن إيران لن تتخلى عن هذا الحق، وأن موقف ترامب تجاه الملف النووي شهد تحولا ملحوظا.
1: لن نتخلى عن حقنا في التخصيب، وسيجبرونهم أيضا على قبوله. أنتم جميعا تعلمون ما كان يقوله رئيس الولايات المتحدة، لقد انقلب على موقفه تماما. كان يقول إن على إيران الاستسلام دون قيد أو شرط، ليس لإيران الحق في فعل ذلك، ليس لها الحق. ثم ألقى خطابا وقال إن لإيران الحق في فعل ذلك ولها الحق في امتلاك هذا. بعبارة أخرى، لقد تراجع عن مواقفه السابقة تماما، وأقر بأنه لا يمكنهم تجاهل حقوقنا.
0: تنضم إلينا من واشنطن مراسلة عربية ريتا سليمان. أهلا بك ريتا. آخر ردود الفعل، تابعنا قبل قليل تصريحات الدبلوماسي الأمريكي عن فحوى هذه المحادثات، ماذا نعرف أيضا؟

0: عن ردود الفعل على ما حدث في سويسرا اليوم؟
1: بداية يبدو أنه المحادثات أو هذه الاجتماعات في سويسرا دخلت مرحلة جدية مختلفة عن أي مرحلة سابقة، بدءا بمناقشة عدد من الملفات، واستمرت هذه الاجتماعات لعدة ساعات. هذه نقطة مهمة يجب أن نركز عليها أيضا، وأنه تم بحث العديد من المسائل المهمة، يعني في حديث عن ورقة الإطار بشكل عام، ولكن كان هناك دخول ببعض التفاصيل خاصة فيما يتعلق بمسألة مضيق هرمز، وأيضا آليات وقف التصعيد في لبنان، وأيضا الملف الأبرز كان مناقشة بند الملف النووي أو الملف النووي بشكل عام بشكل مفصل بكل بند من هذه البنود تمت مناقشتها. بشكل عام الوفد الأمريكي يصر على أعطاء انطباع بأن هذه المحادثات كانت مثمرة وجدية جدا، على خلاف كل ما سمعناه هذا اليوم من إمكانية عرقلتها أو ربما اعتراضات من الجانب الإيراني، ولكن الوفد الأمريكي كان دائما يصر على أعطاء هذا الانطباع. أيضا فيما خص ردود الفعل في الداخل الأمريكي تحديدا على المحادثات مع إيران، كان هناك اليوم في برامج الأحد السياسية في الولايات المتحدة، وأيضا في البرامج الحوارية وحتى البرامج الكوميدية، كان هناك انتقادات كبيرة للاتفاق أو ورقة الإطار العام الذي تم الإعلان عنها. هناك انتقادات بدأت تعلو أكثر، وأصوات المنتقدين بدأت تعلو بشكل أكبر. من هنا نفهم هذا الرد التصعيدي من الرئيس ترامب اليوم صباحا عندما هدد بأنه إذا أغلقت إيران مضيق هرمز سيكون هناك مواقف تصعيدية، وحتى ذهب أبعد من ذلك وقال بأنه وقلب الطاولة على الإيرانيين عندما قال بما أنه أنتم مسؤولون عن حزب الله، إذا تفضلوا فتتحملوا مسؤوليات حزب الله وعليه أن يوقف تصعيده ضد إسرائيل. هذه المواقف التصعيدية أتت مخالفة تماما للهجة التي أرادها نائب الرئيس جي دي فانس بتعليقه على مسار المحادثات التي وصفها بالجيدة جدا. هذا يعني بأن الإدارة الأمريكية كانت تسير على حبل مشدود بين احتواء الانتقادات في الداخل الأمريكي وبنفس الوقت أعطاء فرصة للمسار التفاوض، ولكن بشكل عام الأصوات في الداخل الأمريكي تقول بأن هذه مفاوضات تحت التهديد وليست وكأنها لرسم مسار سلام جدي بهذه المرحلة. ولكن على الرغم من ذلك اليوم مع هذه التصريحات للمسؤولين الأمريكيين والدبلوماسي الأمريكي تحديدا بأنه كان هناك مناقشات معمقة لعدد من الملفات، وخاصة ثلاث ملفات رئيسية هي مضيق هرمز، تصعيد في لبنان، وأيضا الملف النووي. ولكن بشكل عام الأجواء هنا في واشنطن تشير إلى أنه قياس نسبة نجاح هذه المحادثات في سويسرا لن تكون بأي كلمات مكتوبة في بند أو على الأقل بيان مشترك سيكون، بل
0: وفقاً لتطور المحادثات. لكن يعني هذه المحادثات بدأت الأجواء فيها كانت جيدة، بدأت بسلاسة إلى أن انسحب الوفد الإيراني بعد التصريحات ترامب. أنا أعود إلى جدي فانس الذي قال بأنه لن يستطيع البقاء طويلاً في سويسرا ربما ل48 ساعة، لكن هل هناك إمكانية لتمديد بقائه إذا ما كانت هذه المحادثات أخذت ربما صيغة أخرى أو شكل جديد، خصوصاً بعد هذا التعثر؟ كان في أنباء على أنه يمكن أن يتم استئناف هالليلة، لا ندري إلى الآن ما الذي يدور، لكن هل هناك مرونة لدى نائب الرئيس الأمريكي للبقاء في حال استشعر بأنه الأمر يستحق ذلك، أم أنه جدول أعماله يفرض عليه العودة بعد 48 ساعة؟
1: تماما، يعني هذا السؤال الجوهري الذي يسأله الصحفيون الآن، ولكن بإجابات المسؤولين مع نائب الرئيس جي دي فانس والدبلوماسيين الأمريكيين يقولون بأنه طالما هذه المحادثات استمرت لهذه الساعات الطويلة فإنها مؤشر على إمكانية استمرار المحادثات لعدة أيام مقبلة أو حتى بتفاصيل أكثر في مراحل لاحقة. ولكن تأكيد جدول أعمال نائب الرئيس حتى اللحظة لم يتم، بانتظار مؤشرات إن كان من الصحفيين المرافقين له أو حتى من البيت الأبيض أو من مكتبه شخصيا. نحن ننتظر هكذا إيضاحات.

0: ولكن حتى نائب الرئيس كان له تصريحات في الأيام الماضية أكد فيها بأنه سيكون حاضر في سويسرا ل 48 ساعة كحد أقصى من دون تحديد وقت إمكانية أن يكون هناك تمديد لحضوره. ولكن بشكل عام البيت الأبيض تحدث عن مفاوضات تقنية فنية ستستمر لستين يوم حتى صياغة اتفاق نهائي يتم التوقيع عليه نهائيا.
1: طبعا يعني المفاوضات الفنية هي طلب بها فنيون وأخصائيون بذلك بهذا الأمر، لكن ليس من الضروري بقاء يعني رؤساء الوفود كما فهمنا. على كل حال سنبقى على اتصال معك في حال جد جديد. ريتا سليمان شكرا لك على كل هذه المعلومات حتى الساعة، كنت معنا من واشنطن مراسلة العربية، شكرا جزيلا لك. رئيس وزراء باكستان خلال لقائه نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس ووزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن الثاني في سويسرا أعرب عن أمله بأن تسهم هذه المباحثات في تعزيز السلام والتقدم والازدهار حول العالم.
2: And I think together all these efforts have culminated here in this wonderful Johannesburg, and it's really very wonderful to be here. And hopefully, when we go back to our homes, we'll have some wonderful paper in our hand, which will both promote peace, progress, and prosperity around the globe.
1: وبالحديث عن المفاوضات، وأخيرا ضبطت الساعات في سويسرا على توقيت المحادثات التمهيدية، فقد أجريت بالفعل الجولة الأولى للقاءات التمهيدية في منتجع بورغنستوك بسويسرا. الجولة كما كان منتظرا حضرها وفداء الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى وفدي الوسيطين قطر وباكستان. واشنطن كانت ممثلة بنائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس، فيما قاد الوفد الإيراني كل من رئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي. الأولوية في هذه الجولة منحت إلى الأوضاع في لبنان في ظل التصعيد المستمر في المناطق الجنوبية، تصعيد مثل أول خرق للاتفاق، تقول طهران التي ردت بإغلاق هرمز. طهران لم تكتفي بهذا القرار، بل اشترطت أيضا تثبيت وقف إطلاق النار من أجل المضي قدما في تنفيذ التفاهمات مع واشنطن. من بين الملفات التي تمت مناقشتها أيضا خلال الجولة الأولى مضيق هرمز، تحديدا ملف الرسوم المستقبلية. الخلاف الأساسي يدور حول إمكانية فرض رسوم على عملية العبور، فطهران التزمت بعدم فرض أي رسوم لمدة 60 يوما فقط، أما واشنطن فلا تزال تصر على أن الملاحة في المضيق ستظل مجانية. الجولة الأولى شهدت أيضا مناقشة تقنية للملف النووي الإيراني، فقد طرحت من قبل واشنطن الالتزامات بآليات واضحة للتحقق من مدى التزام طهران ببنود الاتفاق، بما في ذلك السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وإلى جانب الملف النووي، بحثت من قبل الوفود الفنية الخطوات الإجرائية لبدء رفع الحصار الأمريكي كاملا عن الموانئ الإيرانية وتفعيل الإعفاءات الخاصة بتصدير النفط الإيراني، بالإضافة إلى آليات الإفراج التدريجي عن أصول إيران المجمدة. ينضم إلينا من عمان مدير مركز لغات الأمن والخبير الاستراتيجي الدكتور عامر السبالي. أهلا بك دكتور عامر. أنا أود أن أسألك سؤال ربما مختلف عما دار في هذه المحادثات. ربما ساعة وعشرين دقيقة كانت مدة المحادثات التي جرت قبل أن ينسحب الوفد الإيراني. كيف تمكن الطرفان من بحث كل هذه الملفات في هذه المدة؟ يعني هذا أمر ربما عصي على الفهم، هل تم المرور عليها مرور الكرام أم كانت هناك مباحثات؟ لأنه ملفات معقدة، كل ملف يحتاج ربما للبدء في ساعات طويلة.
3: أعتقد هذا كله يعني في النهاية عبارة عن كلاشيهات سياسية، يعني الطرفين يريدون الوصول إلى هذه النقطة، لكن فعليا الطرفين يدركوا أن هذه النقاط تم الحديث بها مسبقا، تم منذ الوصول إلى نقطة المفاوضات أو الانتقال إلى المفاوضات. الطرفين يعلمون أن النقاط التي كانت محل خلاف أو كانت ستكون على جدول الأعمال قد تم الحديث بها، وتم أيضا تهيئة لنقل الفرق المختصة لهذا الموضوع. فكل ما نريد اليوم هو غطاء سياسي من أعلى المستويات

لدى الطرفين، وإعطاء أيضا نوع من أنواع الأولويات. لهذا نرى أن إيران أرادت أن تستفيد أيضا من الوضع المتشكل في موضوع لبنان، لأنه هي تعلم تماما أن الضغط على إسرائيل يمكن أن يكون نقطة

0: الاتفاق أو المفاوضات هي بالنسبة للطرفين واضحة، لهذا لا أعتقد أن وجود الرأس السياسي أو التمثيل السياسي عالي المستوى اليوم هو من يحدد تفاصيل كل النقاط التي نتحدث عنها، لكن هو يقدم في النهاية الحاضنة ويقدم نقطة الانتقال إلى المرحلة الأكثر تفصيلا لنقل في هذه المفاوضات.
1: جيد. طيب بما أنك أثرت موضوع لبنان، في انتقادات من الرئيس الأمريكي على طريقة تعامل إيران مع ملف لبنان. إيران من جهة تطالب بوقف الحرب، وقف إطلاق النار في لبنان، ومن جهة أخرى حسب الجانب الأمريكي تقوم بتحريض حزب الله على التصعيد لكي يستفز إسرائيل للرد على هذا الأمر. كيف يمكن أن تطالب إيران بشيء وتقوم بعمل عكسه؟ هل هي من مصلحتها استمرار هذا التصعيد لكي تماطل في تقديم الالتزامات، لكي ربما تلعب على عامل الوقت، أم هذه اتهامات لا أساس لها من قبل الولايات المتحدة؟
0: لا، هي أولا إيران تعلم تماما أن هذه ورقة قد يكون أيضا توقيت الوصول إلى المفاوضات مع بقاء الجبهة اللبنانية هو مهم بالنسبة لها، لأنه يشكل تغيير في الأولويات. لهذا نرى أنه خففت الضغط في الحديث عن نقاط أخرى مقابل وضع مسألة الملف اللبناني. ومسألة الملف اللبناني بالنسبة للإدارة الأمريكية مسألة شائكة، لأنه هي تريد أن تستفيد أيضا من المساحة الخلاف التي تشكلت بين الرؤية الأمريكية والإسرائيلية في الأيام الماضية، فهذا يعني وكأنها تدفع بهذا الاختلاف إلى تأجيجه والاستفادة من هذا الواقع. لهذا نرى أن الرئيس ترامب غير المعادلة اليوم وقلب الطاولة عندما خرج وقال أنه أيضا موضوع دعم الوكلاء هذا يجب أن ينتهي وبما فيهم حزب الله، وبالتالي حتى لو وقفت الحرب في لبنان هذا لا يعني بقاء حزب الله بالنسبة للولايات المتحدة أو بقاء سلاحه. وانتقل للحديث عن مضيق هرمز ليسحب الورقة تماما من الإيراني، ليقول لا تهدد نهائي في موضوع إغلاق مضيق هرمز، لأنه هذا سيعيد الحرب أولا، وإذا وضعت رسوم ستوضع فقط للولايات المتحدة. فهذا التصعيد الأمريكي اليوم جاء لمنع إيران من الاستمرار في فكرة استثمار هذه الورقة والضغط على الولايات المتحدة عبر فكرة وضع لبنان ووضع مضيق هرمز مجددا، لأن الإدارة الأمريكية تريد أن تنتقل في الحديث عن نقاط أكثر يعني تعقيدا وعملياتيا.
1: بس يا دكتور عامر، واسمح لي على المقاطعة، الإيرانيون التقطوا هذه التصريحات واستغلوها وربما خرجوا من جلسة المباحثات احتجاجا عليها. نحن لدينا في هذه الساعة ضيف من الولايات المتحدة لنسأل عن الذي استدعى الرئيس الأمريكي توقيت إطلاق هذه التصريحات، لكن برأيك أنت لماذا أقدم الرئيس الأمريكي على إطلاق هذه التهديدات في توقيت انعقاد هذه المحادثات في بورغنشتوك؟
0: هو لعدة أسباب. أولا لأن الرئيس الأمريكي تعرض إلى انتقادات كبيرة أيضا من حاضنته السياسية، وواضح أنه كل الأصوات التي كانت تدعمه بدأت تتغير في الأيام الماضية. فرأينا أنه أيضا يعني هناك نقطة مهمة، الاجتماع مع لينسي جراهام وما كتبه لينسي جراهام لاحقا، وكأنه يعني يبرر للرئيس، لكن يشير أن الرئيس سينتقل ويبقي خيار الحرب مع إيران وخيار التشدد مع إيران وليس التساهل. فهذا كان واضح بهذه الجزئية أنه مرتبط أيضا بقاعدته السياسية للرئيس ترامب. اثنين، أنه لابد أن يظهر بصورة القوي، لأنه كل تصريحاته هو أنه منتصر وأنه يفرض شروطه، وبالتالي أن تستمر إيران في فكرة المماطلة أو تبديل الأولويات أو وضع الشروط يجب أن ينتهي، وهذا لا يكون إلا عبر التصعيد. فأعتقد أن الرئيس ترامب اضطر أن يتدخل بهذه الصورة ويضعها لنقل كلمات واضحة وقاسية أثناء المفاوضات، أي بمعنى آخر أن يشير للإيراني أنه ليس هناك أهمية حتى لو انسحب الإيرانيون، فإن خيار الحرب موجود وأن العودة إلى الحرب، واستخدم مصطلح قاسي، قال حتى الفريق الموجود في سويسرا قد لا يعود إلى بلده. فهذا يعني أنه في النهاية هو يريد أن يبقي على صورة القوي الاستواء طيب لدى جمهور.
1: اسمح لي فقط دكتور عامر، الآن وزير الداخلية الباكستاني يقول إصدار بيان مشترك بعد توافق الأطراف كافة، إذا كنا نتوقع وحسب مصادر العربية أن يتم إصدار بيان مشترك، لكن الآن وزير الداخلية الباكستاني يؤكد بأنه سيتم إصدار أو تم إصدار بيان مشترك بعد توافق الأطراف كافة. سنتابع معكم أولا بأول بنود هذا البيان المشترك الذي جاء

0: بعد ربما انسحاب الوفد الإيراني وبقائه في المنتجع في بورغنشتوك، لكن إلى الآن لم يعرف ما الذي دار خلال هذه المحادثات. كان في تأكيدات بأنه رغم انتهاء المحادثات المباشرة لكن تم التواصل، وربما من خلال الرسائل بين الجانبين الأمريكي والإيراني من خلال الوسطاء. توقعاتك دكتور عامر، ما الذي سيتضمنه هذا البيان الذي سيصدر حسب وزير الداخلية الباكستاني بعد توافق الأطراف كافة؟
1: يعني احنا قد نكون دخلنا في مرحلة شد الأصابع لنقل أو عض الأصابع بين الطرفين، لكن الطرفين متفقين على إبقاء الإطار العام لفكرة المفاوضات والإطار العام لفكرة التفاهمات، وبالتالي مثل هذه الأمور ستكون يعني النهاية الدبلوماسية لحلقة من المفاوضات. نحن أمام 60 يوم قادمة، وبالتالي كثير من المطبات ستظهر وكثير من العقبات ستظهر، لكن الطرفين اليوم غير معنيين بموت هذه المفاوضات أو قتلها بهذه الطريقة. لهذا بغض النظر حتى لو الإيراني يعني عنده اختلافات ولم يحقق ما يريده،
0: الطرفين غير معنيين بقتلها، لكن واضح بأنه أيضا غير معنيين بإنجاحها من خلال سلوك الطرفين حسب الكثير من المراقبين. على كل حال أنا أشكرك على وجودك معنا دكتور عامر السبايلة، خبير الاستراتيجي ومدير مركز لغات الأمن، كنت معنا مباشرة من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك. ساعتنا الإخبارية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. نائب الرئيس الأمريكي يقول أن واشنطن تسعى لفتح صفحة جديدة مع إيران. ولدينا أيضا في مقابلة مع العربية وزير الخارجية الباكستاني يعرب عن ثقته بالتوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران.

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
3: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
2: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
4: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
5: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
2: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
6: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
2: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
7: أهلا بكم من جديد. نتابع من تصريحات نائب الرئيس الأمريكي قبيل انطلاق المحادثات، حيث قال جي دي فانس نائب الرئيس إن واشنطن تسعى لفتح صفحة جديدة مع إيران، مشيرا إلى تقدم تحقق في المحادثات خلال الساعات الأخيرة.
8: This is a historic meeting. Never before outside of Islamabad and here. So outside the last few months, never before has the Iranian and American leadership met at such a high level. What the president has asked us to do is turn over a new leaf, to transform our relationship with the people of Iran and to extend an outstretched hand that says to the people of Iran that if your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country. That is certainly our goal. We've already made great progress over just the last few hours, and I expect that we'll make additional progress in the hours to come. Thank you all.
7: نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وصف المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا بأن

0: إنها بداية مرحلة تفاوض فنية تهدف إلى معالجة الخلافات وبناء إطار للتقدم.
1: What today really represents is the beginning of a technical negotiation that's not going to solve every disagreement, but is going to allow us to sit together as teams for the first time really in history to figure out what matters most to the respective parties, to settle those issues, to solve those issues, and get to a better tomorrow. The reason why the political leadership of the respective countries is here is because we wanted to, first of all, set up the structure for these technical negotiations, and second of all, make sure that our teams have our full support and know they can always call on us to break through any barriers.
2: Mr. Vice President,
1: a lot of work to do. We're excited to do it. Thank you all for being here.
0: من ديلاوير ينضم إلينا السفير ريتشارد شميرر الدبلوماسي السابق ورئيس مركز أبحاث الشرق الأوسط. أهلا بك سعادة السفير. باعتقادك تصريحات الرئيس الأمريكي هل جاءت فعلا ردا على تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أم أن الرئيس الأمريكي يشعر بأن الاتفاق الذي تم وبنوده 14 جاءت في صالح إيران أكثر منها في صالح الولايات المتحدة، وبالتالي يحاول أن يعيد خلط الأوراق وربما تهدئة بعض الأصوات المنتقدة لهذا الاتفاق داخل الولايات المتحدة خصوصا؟
3: Well, greetings to you and your viewers.
4: تحياتي لك وللمشاهدين. أعتقد أن كل هذه الأسباب التي ذكرتها قد تكون خلف ما رأيناه من تصريحات للرئيس ترامب اليوم، وبكل تأكيد لن يشعر بالسعادة عندما تقول إيران بأنها سوف تغلق مضيق هرمز مجددا. لعله قد أبدى ردود أفعال على ما قالته إيران. كذلك لم يشعر بالسعادة إذا ما ذكروه بعض القادة الإيرانيون. كما أشرتم، يحاول الرئيس أن يخفف من حدة الانتقادات اللاذعة التي طالته بسبب توقيع مذكرة التفاهم، وخاصة من مؤيدي ومن الذين تقدموا بانتقادات لاذعة وأخذوا مواقف حادة تجاه إيران. ولهذا السبب الرئيس يعتقد أنه يتعرض لضغوط داخلية، وبنفس الوقت قد تكون هذه تكتيكات من قبل الرئيس، رغم أننا سمعنا من جي دي فانس أن تقدما قد تم إحرازه، ولعل أحدهم يلعب دور الشرطي جيد والآخر يلعب دور الشرطي سيء.
0: أنا كنت سأطرح عليك هذا السؤال، بأنه في الوقت الذي يبدو فيه نائب الرئيس متفائلا بتحقيق نتائج جيدة، الرئيس الأمريكي يخرج بهذه التصريحات وفي هذا التوقيت الذي استفز الإيرانيين، وبالتالي هل ما يحدث هو محاولة للضغط على الإيرانيين وتهديدهم بالعودة إلى الحرب ودفعهم إلى ربما تقديم تنازلات لنائب الرئيس الذي يبدي ربما مرونة أكبر، وبالتالي على الإيرانيين أن لا يفوتوا هذه الفرصة، أم هناك خلافا حقيقيا بين الرئيس الأمريكي ونائب الرئيس الأمريكي الذي ربما يقول الكثيرون بأنه كبل ويتكوف وكوشنر وجعلهما يعني في المقعد الخلفي وأن رؤيته هي التي ستسود؟
4: أعتقد بكل تأكيد بأن نائب الرئيس جي دي فانس هو الذي يترأس الوفد التفاوضي الأمريكي، لكنه سوف يكون هناك لفترة قصيرة من الزمن. لقد تحدث بنبرة إيجابية، وكوشنر وويتكوف سوف يكونان من يتابع هذه المفاوضات بمجرد مغادرة نائب الرئيس خلال بضعة أيام. لعل الرئيس يعتقد أن الإدلاء بمثل هذه التصريحات سوف يدفع إيران لتكون أكثر جدية في المفاوضات، ولا أعتقد أن هذا الأمر قد يكون صحيحا، لأن مثل هذه التصريحات لعلها تجعل الإيرانيين يتشددون في مواقفهم أكثر. لكنها مع ذلك ما زلت متفائلا، لأنني أعتقد أن المفاوضات قد بدأت وانطلقت انطلاقة جيدة هذا اليوم. هناك بعض القضايا بكل تأكيد مثل وقف إطلاق النار في لبنان ومبيعات النفط الإيرانية ومضيق هرمز وغيرها. هذه كل القضايا التي كان من المقرر مناقشتها ونأمل أن تتم بطريقة ناجحة. سوف نشعر

0: رضا، لأن اليوم الأول قد مر بشكل عام بصورة جيدة.
1: طيب سؤالي الأخير لك سعادة السفير، هل تعتقد بأن الولايات المتحدة معنية بإنجاح هذا الاتفاق بأي ثمن، أم أنها ربما لا تريد أن ينتهي بهذه الصيغة التي تخدم حسب الكثير من مؤيدي ترامب إيران أكثر من الولايات المتحدة؟
0: أعتقد أن بيت القصيد بالنسبة للرئيس ترامب وللشعب الأمريكي يتمثل في أن الصراع العسكري مع إيران قد انتهى، لذلك هذا سوف يكون مخرجا لتلك المفاوضات. لكن ما هي الشروط المحددة التي قد نواجهها؟ علينا أن ننتظر. في الحد الأدنى لابد من وجود بعض القيود المحددة وطرق التحقق بشأن برنامج إيران النووي، سواء إذا ما كان كنا نستطيع أن نتجاوز أكثر من ذلك. أعتقد أنه سوف يكون هناك بعض العناصر المالية التي سوف تشجع إيران لتغير من سلوكياتها وسياساتها، لذلك سوف نتوقع بعض التقدم وبعض النتائج الإيجابية. لعلنا لن نحصل على كل شيء، لكننا سوف ننهي هذا الصراع ونأمل بأن نصل إلى علاقات طبيعية مع إيران.
1: شكرا على وجودك معنا من دلوير السفير ريتشارد شميرر الدبلوماسي السابق ورئيس مركز أبحاث الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. في مقابلة خاصة مع العربية، أعرب وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار عن ثقته في التوصل إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران في ظل الجهود المشتركة المبذولة.
2: Full faith that with our efforts with global community with the brotherly countries support these two countries will reach a final deal. So I think I'm very hopeful that first final deal will be very positive. So I think this stockpile can be this is one of the three main groups, technical groups, which have started working from today. And one is nuclear, the second one is sanctions, and the third one is Lebanon.
1: وبحسب وزير الخارجية الباكستاني، فإن واشنطن وطهران توصلتا إلى حل وسط بشأن المخزون النووي الإيراني يقضي بخفض مستوى التخصيب، موضحا أن هذا الحل كان وسطا بعد رفض إيران لنقل مخزونها النووي إلى خارج إيران.
2: إيران was flexible to talk. It was at that time a question of US demand that they wanted to take it away. Iran was not willing to give it to US the stockpile, but the neutral thing is that it can be downblended from its over 60%.
1: وزير خارجية باكستان إسحاق دار قال أيضا في مقابلته مع العربية وأكد على عدم فرض إيران لأي رسوم في مضيق هرمز، وأشار إلى أن السفن تبحر حاليا في الاتجاهين.
2: We both agreed that there should be no fee, no permission, no permits, no toll, no additional charge, whatever you name it. And it should be free movement, sea lanes should be freely moving both sides. And this was our, and then I would say that following President Trump's visit to China,
1: ينضم إلينا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. أهلا بك دكتور نبيل. في الحقيقة أنا تركت الكثير من الأسئلة فيما يتعلق بالشأن الإيراني لأطرحها عليك، كونك يعني تعلم كيف يفكر الإيرانيون. بداية فيما يتعلق في شكل المحادثات، الإيرانيون حرصوا على عدم التقاط صورة تذكارية مع الأمريكيين والوسطاء، حرصوا على عدم وجود الصحفيين عند دخولهم لهذه المحادثات، حرصوا على عدم ربما مصافحة الجانب الأمريكي. إلى أي مدى الإيراني مسكون بصورته في الداخل ويجعل هذا يعني يقوم بكل هذه التحركات، يعني بدءا في الشكل وانتهاءا بالخروج والمقاطعة؟ إلى أي مدى يخشى الإيرانيون من رد الفعل الداخلي إذا ما قدموا تنازلات ولو بالشكل مبدئيا؟
3: صباح الخير أستاذ إبراهيم. يعني هم يريدون التسويق لأي اتفاق قد يتم إبرامه وعدم المصافحة، لأن هنالك ضغط داخل إيران.

0: بيتحدث بشكل واضح وصريح على أن إيران كيف سوف تصافح من قتل المرشد وقادة إيران وقبل فترة قاسم سليماني وغير ذلك. يعني هي في محاولة لإرضاء ما يسمى بالتيارات المتشددة الموجودة داخل إيران. لكن الإيرانيين عودونا خلال السنوات الماضية أستاذ إبراهيم على ما يسمى بسياسة بوش تيبرتي أو ما يسمى بسياسة وراء الستار، عندما كانوا يجتمعوا مع الأمريكيين وينسقوا في أفغانستان وبعد سقوط العراق في نيسان العام 2003، وخرج علينا محمد علي أبطحي تحدث بشكل واضح وصريح وكان مساعد لرئيس الجمهورية محمد خاتم، وقال لولا تعاون إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية ما سقطت لا كابول ولا بغداد. وبالتالي أنا بعتقد أن هذه جزء من الشكليات البروتوكولية واللي يعني هدفها إيصال رسالة للداخل وإلى وكلاء إيران وما تبقى من الأذرع أنه نحن مصممون على مواجهة الولايات المتحدة وعدم تقديم تنازلات إليها. الآن الموقف الإيراني بدأ يتحدث أو خلينا نسميه يوحي بتطور مهم في عملية المفاوضات، وهذا الأمر المهم بالنسبة لما يتم طرحه، يعني يوحي بأن طهران لم تعد تتفاوض فقط على النووي أو على العقوبات بل على شكل التوازن الإقليمي بعد الحرب. لذلك نرى أنه أي اتفاق نهائي مع واشنطن يفقد قيمته إذا استمرت المواجهة في لبنان، لأنها تعتبر الملفين جزءا من معادلة أمنية وسياسية واحدة. وهذا بيكشف طبعا عن مجموعة من الرسائل الاستراتيجية. الرسالة الأولى أن إيران ما زالت لغاية هذه اللحظة ترفض فصل المسارات، وواشنطن تحاول حصر التفاوض في النووي وهرمز، وطهران تقول أن لبنان جزء هو من الصيغة التي سوف تشكل الصفقة.
1: واللافت دكتور نبيل بأنه الرئيس الأمريكي انتقد وهاجم إيران لأنها توجه وكلاءها بالتصعيد المواجهة مع إسرائيل في لبنان، وهي التي تطالب بوقف إطلاق النار. كيف يمكن فهم هذه التناقضات؟
0: يعني يمكن فهمها بأن الجانب الإيراني يريد أن يستخدم لبنان كورقة تفاضل. طهران تعتبر أن لديها أوراق ضغط محدودة بعد الضغوط العسكرية والاقتصادية وبعد عمليات الاستهداف وأيضا احتمالية فقدان كثير من أوراقها الردعية أثناء المفاوضات، لذلك تحاول تحويل الملف اللبناني إلى عنصر تفاوضي أساسي وليس ثانوي ضمن استراتيجية تخادم الملفات، بمعنى توظيف هذا الملف لتحقيق أكبر قدر من المكاسب والحصول على تنازلات من جانب الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأرصدة المجمدة، فيما يتعلق بالعقوبات، فيما يتعلق بتنازلات أخرى في الملف النووي، خصوصا أن الجانب الإيراني بات يركز على التجميد التخصيب وليس على موضوع التفكيك كما تطالب الولايات المتحدة. أيضا محاولة اختبار قدرة واشنطن على التأثير في إسرائيل، لأن الإيرانيين يريدون معرفة هل تستطيع الإدارة الأمريكية فرض تهدئة فعلية أم لا، لأن نجاح واشنطن في ذلك هذا رح يعزز فعلا الثقة، وفشلها رح يزيد الشكوك في هذه الأزمة. هنالك أزمة ثقة أكبر من كونها أزمة بنود أستاذ إبراهيم. إيران ترى أنه أي اتفاق لا على الأرض لا ينفذ على الأرض في لبنان هذا قد يكون لاحقا في الملفات الأخرى قد يكون له تداعيات مهمة، ولذلك تعتبر تنفيذ بند لبنان اختبار لثقة البنود الأخرى.
1: وهي دائما تقول بأنه البند الأول وبالتالي يمكن القفز على باقي البنود قبل تنفيذ البند الأول وهو وقف إطلاق النار في كل الجبهات. سأعود معك إلى تصريحات الرئيس الإيراني التي استفزت الرئيس الأمريكي بالحديث عن حق إيران في تخصيب اليورانيوم، أيضا تصريحات الجانب الإيراني فيما يتعلق بإغلاق مضيق هرمز، وتأكيدات وزير الخارجية الباكستاني قبل قليل في ما أكدناه في مقابلته مع العربية على أن المضيق يعمل في الاتجاهين. كيف تتعامل إيران مع هذه الملفات وكيف توظفها لصالحها سواء في المحادثات، وكيف يمكن تفسير رد الفعل الأمريكي الغاضب جدا على هذه التصريحات؟ يعني هناك كان محادثات في سويسرا لكن في المقابل كان هناك سجال بين الرئيسين الإيراني والأمريكي في التصريحات.
0: أنا أعتقد أنه هذا السجال هو سجال لمعركة لمكاسرة الإرادات السياسية بين الطرفين. أنت كنت سألت قبل قليل أحد ضيوفك على أنه كيف تم مناقشة كل هذه القضايا اليوم ما يتعلق بالملف اللبناني وموضوع الصفقة في هرمز وفيما يتعلق بالملف النووي. أنا في تقديري أنه هنالك دعني أسميه اللي بقرأ الاتفاق الإطار اللي تم التوافق عليه يجد أنه غامض وبحاجة إلى كثير من الشروح. أنا برجع أنه هنالك وثيقة سرية هي التي تشرح هذه البنود تم التوافق عليها بشكل سابق، وهذا غالبا عن الاتفاق الحقيقي هو موجود في القنوات الخلفية وليس في النص.

0: منشور، لذلك ما لم يعلن عنه هو قد يكون أهم مما تم الإعلان عنه، وبالتالي هنالك في سرية لهذه الوثيقة. وهذا السجال هو يعني على عينك يا تاجر، لأنه في نهاية المطاف الوصول إلى توافق حول بعض الملفات المهمة والحيوية، بعتقد أنه تم التوافق عليها بشكل سري في أوقات سابقة. الآن هنالك محددات باتت تحكم الموقف الإيراني التفاوضي. أولا التلويح بإغلاق مضيق هرمز ومجددا، وأن التصعيد الأمريكي والإسرائيلي هو السبب المباشر، والهدف هو يعني محاولة تحميل واشنطن أي مسؤولية سياسية وقانونية كاملة في حال فشل هذه المفاوضات، ومحاولة للضغط على الدول الأخرى حتى تمارس ضغط بدور
1: طيب.
0: على
1: واشنطن. أنا معي 30 ثانية. تعتقد بأن الرئيس الأمريكي جاد بتدمير إيران في حال فشلت هذه المحادثات، أم هو فقط تلويح بالقوة لإخضاع إيران؟
0: أنا بعتقد الرئيس الأمريكي أستاذ إبراهيم ما زال يمارس سياسة العصا والجزرة، هو ويريد عودة إيران كدولة طبيعية مع التلويح بسياسة الضغط والعقوبات وربما الخيارات العسكرية إذا أخلت بتعهداتها. التركيز على التنفيذ وليس التوقيع، وهذا ما تحدث عنه الرئيس الأمريكي ونائبه، وبالتالي الاتفاق هو البداية، وأية مكاسب اقتصادية هي مرتبطة بتنفيذ إيران لها، بالإضافة إلى استعداد واشنطن لفتح صفحة جديدة مع إيران من خلال الانتقال من الحرب والاحتواء إلى سياسة الدمج التدريجي، ولكن بشروط أمريكية صارمة، يعني هي لا تتحدث عن مصالحة مجانية مع الجانب الإيراني، هي تريد صفقة مشروطة، اندماج وحوافز اقتصادية مقابل تنازلات نووية وإقليمية مع بقاء كل الخيارات على الطاولة إذا فشل التنفيذ.
1: شكرا جزيلا لك دكتور نبيل العتوم، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز دراسات الإقليمية، كنت معنا مباشرة من عمان، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: ساعتنا الإخبارية مستمرة وتتابعون فيها. عكس الدعوات الأمريكية، نتنياهو يصر على بقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. ولدينا أيضا بسبب حرب إيران سجال مستمر بين ترامب ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. شدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على عدم وجود أي نية لدى إسرائيل للانسحاب من منطقة شقيف، قائلا أنها جزء لا يتجزأ من المنطقة الأمنية في لبنان ومنطقة حيوية للدفاع عن بلدات الجليل وقوات الجيش الإسرائيلي، كما أكد انسجام موقفه مع نتنياهو بعدم الانسحاب من المنطقة الأمنية في لبنان. قبل ذلك جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التأكيد على أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان، كما تعهد بمنع إيران من حيازة أسلحة نووية.
6: سنبقى في الحزام الأمني في جنوب لبنان ما دام ذلك مطلوبا للدفاع عن سكان الشمال الأعزاء، وبصفة رئيس وزراء إسرائيل فإنني أصر على ذلك بحزم ولن يغير أي شيء هذا الأمر. وفيما يتعلق بإيران، فمهما كانت التطورات السياسية فلن أسمح لإيران بالتسلح بسلاح نووي. طالما أنا رئيس وزراء إسرائيل فلن يحدث ذلك.
5: الآن إلى الموجز الرياضي والذي

0: تضعنا فيه دماء السائح في أجواء كأس العالم.
1: شكرا لك إبراهيم، ومرحبا بكم مشاهدينا. موني المنتخب السعودي بهزيمة قاسية على يد إسبانيا، حيث تلقت شباكه 4 أهداف نظيفة في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة ضمن منافسات كأس العالم 2026. هاكم التفاصيل.
2: بخطة دفاعية مكثفة بدأ الأخضر مواجهته أمام إسبانيا أملا في إغلاق المساحات أمام أحد أكثر منتخبات البطولة قدرة على صناعة الفرص، لكن الإسبان وجدوا الطريق مبكرا وحولوا سيطرتهم إلى ثلاثية رسمت ملامح المباراة مع نهاية الشوط الأول. ومع بداية الثاني حاول دونيس ترتيب أوراقه، بدل الأسماء وعدل الرسم التكتيكي بحثا عن صورة مختلفة، لكن ردة الفعل واصلت غيابها. وفي المقابل راح دي لا فوينتي لامين يامال دون أن يتغير اتجاه المواجهة. الأفضلية الإسبانية بقيت حاضرة قبل أن يكتمل التفوق بهدف رابع أكد الانتصار في مباراة فرض فيها المنتخب الإسباني إيقاعه منذ البداية وحتى النهاية. أما الأخضر ورغم الخسارة ما زالت حكايته مستمرة، فالجولة الأخيرة تبقي باب التعويض مفتوحا وتحمل معها فرصة التمسك بحلم التأهل إلى الدور التالي.
1: خطفت إيران نقطة ثمينة من بلجيكا بعد تعادلهما بدون أهداف ضمن مباريات المجموعة السابعة، وفرض المنتخب البلجيكي أفضليته على مجريات اللقاء منذ البداية ونجح في السيطرة على الكرة وصناعة الفرص، لكنه اصطدم بدفاع إيراني منظم وبتألق حارس مرمى المنتخب الإيراني الذي أنقذ منتخب بلاده في أكثر من مناسبة. وتعقدت مهمة المنتخب البلجيكي في الشوط الثاني بعد طرد جوي بالبطاقة الحمراء المباشرة إثر تدخل قوي على مهدي طارمي، ليكمل المنتخب البلجيكي المواجهة 10 لاعبين. رغم النقص العددي واصل البلجيكيون محاولاتهم الهجومية، فيما سعت إيران لاستغلال الأفضلية العددية وخطف هدف الفوز، لكن محاولات الطرفين لم تسفر عن أي تغيير في النتيجة، وبهذا التعادل رفع المنتخبان رصيدهما إلى 2. يحلم منتخبا مصر ونيوزيلندا بفوز تاريخي عندما يلتقيان في الجولة الثانية من المجموعة السابعة للمونديال. نتابع.
3: حين انطلقت مباراة نيوزيلندا أمام إيران في الجولة الماضية من كأس العالم، حقق دارين بايزلي مدرب المنتخب النيوزيلندي إنجازا تاريخيا، أصبح أول مدرب في تاريخ كرة القدم يظهر في كأس العالم للناشئين وكأس العالم للشباب والأولمبياد ونهائيات كأس العالم. ابن 53 لم يكن لاعبا كبيرا، مسيرته المتواضعة شهدت ظهوره كلاعب ظهير مع ووتفورد وولفرهامبتون قبل الانتقال إلى الجهة المقابلة من الأرض ليلعب في نيوزيلندا 3 مواسم قبل الاعتزال. انخرط بايزلي مباشرة في التدريب في نيوزيلندا، وتدرج حتى عمل مساعدا ل3 مدربين في المنتخب الأول قبل الانتقال إلى أمريكا للعمل مع كارل روبنسون مساعدا في كولورادو رابيتس حتى 2020. ضرب كورونا العالم، فاضطر بايزلي للعودة إلى نيوزيلندا مع عائلته. حينها عاد إلى المنتخبات ليقود الشباب في المونديال ثم الجيل نفسه في الأولمبياد. الآن معظم تلك الأسماء معه في أمريكا. المنتخب النيوزيلندي كان الوحيد الذي لم يخسر في نهائيات 2010، آخر نسخة شارك فيها، وأنهى البطولة ب3 تعادلات. ومع التعادل في الافتتاح أمام إيران فإنه يبحث عن فوزه الأول بالمونديال وهو في المشاركة الثالثة.
1: في سان فرانسيسكو تلتقي الجزائر مع الأردن لإنعاش الأمال في التأهل إلى الدور 32 من مونديال 2026. الفريقان يدركان أهمية النقاط 3 التي قد تكون كافية لحجز 1 بطاقات 8 لأفضل مركز ثالث على الأقل. ويحتل المنتخب الأردني المركز 3 في المجموعة 10 بلا أي نقاط، متقدما بفارق الأهداف عن المنتخب الجزائري الذي يقبع في المركز 4. يخوض المنتخب العراقي مواجهة مصيرية أمام فرنسا على استاد فيلادلفيا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة 9. تتصدر النرويج ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط متقدمة على فرنسا بفارق الأهداف، في حين يقبع العراق

0: والسنغال في المؤخرة بلا أي نقاط. نهاية الموجز الرياضي، عودة الآن إليك إبراهيم.
1: شكرا ديما. إذا خبرنا الأخير في هذه النشرة، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداته لرئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني مكررا رفضه لموقف روما تجاه الحرب مع إيران. ترامب قال في منشور عبر منصة سوشيال إن واشنطن أنفقت تريليونات الدولارات على حلف الناتو فيما لم تفكر إيطاليا ورئيسة وزرائها في التصدي لإيران وبرنامجها النووي. وبدأ الخلاف الأمريكي الإيطالي بعدما قال ترامب إن ميلوني توسلت إليه لالتقاط صورة معه أثناء انعقاد قمة السبع في باريس. نهاية نشرة، إلى اللقاء.

0: الصقور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: لحظة فارقة، خط فاصل
8: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
7: بين الانتظار والانطلاق،
8: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
0: خلاصة يوم قد انتهى،
9: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
10: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
11: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
12: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم مشاهدينا إلى موجز لأهم الأنباء من العربية، ونبدأ بهذه العواجل على شاشة العربية. قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يقول إن الأطراف المتفاوضة وصلت إلى مرحلة النجاح كما يصف، ويضيف أنه سيصدر بيان مشترك بعد توافق الأطراف كافة. إذن إصدار بيان مشترك بعد توافق الأطراف كافة في مفاوضات سويسرا، على حد تعبير وزير الداخلية الباكستاني الذي قال أنه أن الأطراف المتفاوضة وصلت إلى مرحلة النجاح. قبل ذلك قال مصدر دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى إن الوفد الإيراني لا يزال في مقر المفاوضات، وبأن النقاشات لا تزال جارية مع الجانب الأمريكي الذي يتوقع مواصلة العمل طوال الليل. أوضح المصدر الدبلوماسي أن النقاشات شملت توضيح بعض الرسائل الصادرة عن إيران بشأن مضيق هرمز، ووضع آليات لمنع الاحتكاك لضمان بقاء المضيق مفتوحا بالكامل. كما أشار المصدر إلى إجراء نقاشات معمقة حول جميع البنود، بنود الاتفاق النووي، وأنهم يخططون لاتخاذ عمل اليوم كنقطة انطلاق للمحادثات الفنية المستمرة في المرحلة المقبلة. مصادر العربية كانت قد كشفت أن الوفد الإيراني لم يغادر مقر المفاوضات إذن في منتجع بركنشتوك. أي المصادر ذاتها أكدت أيضا أن رئيس الوفد الإيراني ناقش مع الوسطاء صيغة البيان المشترك، مضيفة أن هناك بيان مرتقب سيصدر عن المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين والوسطاء. قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتبنى نهجا واقعيا في تعاملها مع إيران، مؤكدا أن التركيز ينصب على التواصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. أوضح أن واشنطن تدرك طبيعة المسؤولين في النظام الإيراني، مشيرا إلى أن ذلك لا يغير من سعي الإدارة الأمريكية لإبرام اتفاق نووي يحد من المخاطر المرتبطة بالبرنامج النووي. كشفت بيانات حديثة صادرة عن شركة ويند وورد المتخصصة في المعلومات البحرية انخفاض حركة الشحن التجارية عبر مضيق هرمز بشكل ملحوظ عقب تهديد إيران بإغلاقه وتحذيرات جميع السفن من الاقتراب منه. قالت شركة في منشور لها على منصة إكس إن إعادة إغلاق إيران لمضيق هرمز باتت واضحة في البيانات، وبأن الانتعاش الذي بدأ في 18 يونيو والذي كان مدفوعا بمذكرة التفاهم توقف، حيث رصدت الشركة 12 سفينة عابرة من انخفاض عن أكثر من 21 في 20 مايو. شدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على عدم وجود أي نية لدى إسرائيل لانسحاب من منطقة الشقيف. أضاف كاتس أنه يتفق مع نتنياهو حينما قال إن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في لبنان. في أمان الله.

0: لم يكن دينا على عهد محمد فليس بدين اليوم.
1: هل نستطيع أن ندرك مثلا مولد النبي عليه الصلاة والسلام، الاحتفال برأس السنة الهجرية، موسم عاشوراء، ليلة النصف من شعبان مثلا، كأعياد دينية؟
0: إذا أخذت معنى عيدا دينيا فهي أخذت معنى الإحداث في الدين. العيد يأتي بعد شريعة عظيمة، فهو مناسبة دينية عظيمة تتوج باحتفال.
1: أليس الحكم في كل الأمور الإباحة ما لم يأتي نص بالتحريم؟ ألا تحجر واسعا بهذا الكلام دكتور؟
0: لا، أنا أضبط ولست أحجر.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
4: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة